0: طيب في هذه الحالة أستاذ علي، يعني ما الخيارات المتاحة أمام الدول المستوردة للنفط للتعامل مع أي اضطرابات قد تكون طويلة الأمد في حركة الملاحة بالمضيق؟
1: الآن كما حصل خلال الأشهر الثلاثة الأولى، أول الـ الـ يعني أول خيارات هو اللجوء إلى المخزونات الاستراتيجية. تم بناء مخزونات لحالات طوارئ، وهذه الآن ما يحصل هي حالة من الطوارئ، بالتالي استنفذ جزء كبير من هذه المخزونات. إضافة إلى ذلك، من الممكن تنويع مصادر الاستيراد اعتماد على موردين من مناطق طبعا جغرافية مختلفة، ممكن تسريع التحول أيضا نحو مصادر الطاقة البديلة المتجددة. يعني أيضا ممكن في المدى المتوسط تتجه بعض الدول إلى تحسين كفاءة استهلاك الطاقة، تقليل الاعتماد أيضا على الوقود الأحفوري في بعض القطاعات لتخفيف أثر الصدمة الخارجية. بعض الدول أيضا والتي تأثرت بشكل كبير خصوصا دول شرق آسيا، تصور أنهم يعني خفضوا ساعات أيام العمل، بدلا من أن تكون 5 أيام أصبحت 4 أيام. إذن مجموعة من الخيارات، ولكن كل دولة يعني لديها اقتصاد يعتمد بنسب معينة على النفط المستورد، بالتالي تقوم باستعمال هذه الخيارات تباعا.
0: نعم. طيب أستاذ علي، يعني الأمين العام كما ذكرنا لمنظمة أوبك هيثم الغيص أكد أن الطلب العالمي على النفط لم يتراجع، وذلك رغم ارتفاع الأسعار وأيضا التوترات الجيوسياسية. ما دلالة هذا التأكيد برأيك أستاذ علي؟
1: لا شك أن التصريح يعني رسالة مهمة، أن الاقتصاد العالمي لا يزال بحاجة النفط كمصدر رئيسي للطاقة، وأن مستويات الأسعار الحالية لم تصل بعد، يتوقع إن هناك حد لمستويات الأسعار سوف يتخلى المستهلكين عن الطلب، لأن لا يستطيعون أن يدفعوا. تصور أن إذا كان يعني النفط بمستويات $200 سوف يتخلى. إلى الآن في ظل هذه الأسعار لم يتخلى المستهلكين، ولم يقلصوا أيضا استهلاكهم، يلجأوا إلى تقليص الاستهلاك بشكل جوهري مما يخفض الطلب. أيضا يعني يعكس استمرار قوة الطلب في الاقتصاديات الناشئة خصوصا في آسيا، حيث معروف أن لا تزال معدلات النمو السكاني والصناعي تدعم هذا الاستهلاك الكبير كذلك. يعني
0: هل تعتقد أستاذ علي أن هذه التصريحات للأمين العام لمنظمة أوبك تعكس نوعا ما ثقة في متانة الطلب العالمي على الطاقة يعني خلال هذه المرحلة أو خلال المرحلة المقبلة أيضا، وما أسباب ذلك؟
1: نعم، حقيقة لا شك أن هناك قدر كبير من ثقة في استمرار الطلب على الطاقة، وأن هذه الأسعار أيضا يعني قد تكون سبب هذا الطلب أيضا، يعني الإيمان بالاحتواء احتواء هذه الأزمة، ولن يستطيع العالم الصمود في ظل أسعار هكذا. معظم التوقعات الدولية تشير إلى استمرار نمو الطلب خلال السنوات المقبلة، وقد تعود هذه الثقة إلى عدة عوامل. أولها النمو السكاني العالمي، كذلك التوسع الصناعي في الاقتصاديات الناشئة، وارتفاع لا شك الطلب على الكهرباء أيضا، إضافة يعني إلى أن التحول نحو الطاقة النظيفة يحتاج إلى معروف إلى استثمارات كبيرة، إلى سنوات طويلة، استثمارات أيضا ضخمة، وهذا يعني أن استمرار الاعتماد على النفط الأحفوري والغاز مصدرين رئيسيين للطاقة خلال على الأقل المرحلة القادمة يعني الانتقالية القادمة، لازلنا يعني بعيدين عن استخدام بدائل النفط الأحفوري كما يسمى أو مصدر الطاقة الأحفوري، لازلنا إلى الآن يعني بعيدين عن استخدام بدائل بما يعني يخفض الطلب ويعني يسرع بالتحول نحو مصادر أخرى.
0: نعم. طيب فيما يتعلق بمعدلات التضخم والنمو الاقتصادي أيضا في مختلف دول العالم، كيف يمكن أن ينعكس استمرار إغلاق هرمز على هذه المعدلات؟
1: لا شك أن يعني استمرار الإغلاق سوف يقوم برفع معدلات التضخم، وهذه معدلات التضخم لن تأتي بما أنها لن تأتي من نمو اقتصادي. المرحلة الأخرى أو المرحلة القادمة أن يكون هناك الآن التضخم في عدة ذكرناها عدة

0: قطاعات، وقد يمتد إلى قطاعات أخرى. الآن في قطاعات الطاقة والنقل والشحن والإمداد اللوجستي، وقد يمتد إلى قطاعات الأغذية والقطاعات الصناعية، بما أنها تعتمد على كمدخل النفط، مدخل رئيسي في الأسمدة ومدخل في القطاعات الصناعية بشكل كبير. عندما يمتد إلى هذه القطاعات وحالة التضخم تستمر بهذا الشكل، والآن نحن في الشهر الرابع، لا شك أنها تسبب ما يسمى بالركود، والركود التضخمي الذي يأتي من التضخم لا يأتي من النمو، بل يأتي من حالة الركود بعدم القدرة على الشراء وعدم القدرة على يعني النمو. بالتالي لا شك أنها أزمة مركبة، نمو متباطئ وارتفاع في الأسعار، أي أن هناك تضخم. مثل هذه الأزمة إذا ما استمرت أيضا أكثر من ربع الربع سنوي كما هي كما تقاس اقتصاديا، لا شك أنها سوف تؤدي إلى الكساد الاقتصادي. مرحلة الكساد هي المرحلة الخطيرة التي يعني يتطلب معالجتها سنوات طويلة حتى تعود الاقتصاديات إلى النمو وإلى الانتعاش.
1: نعم. طيب يعني اسمح لي أستاذ علي أن أعود مرة أخرى لتصريح الأمين العام لمنظمة أوبك الغيث. أود أن أعرف لو تكرمت نستوضح منك هذه النقطة فيما يتعلق ب يعني الرسالة التي يود أن يوصلها عندما وصف التطورات الحالية بأنها عوامل مؤقتة واستثنائية وليست مؤشرات دائمة على مستقبل الطلب. ممكن هل لك أن تفسر لنا ذلك؟
0: نعم، الرسالة الأساسية هي أن الأسواق يجب أن لا تبني توقعاتها طويلة الأجل على أحداث استثنائية أو أزمات جيوسياسية مؤقتة. فالتاريخ يثبت أن الأسواق تمر بدورات من التوتر والانفراج، بينما تبقى الأساسيات الاقتصادية هي العامل الأكثر تأثيراً على المدى الطويل. كما أراد التأكيد على أن التباطؤ مؤقت أو اضطراب ناتج عن الأحداث الحالية لا يعني تغيير في هيكل الطلب العالمي على الطاقة، وأن قرارات الاستثمار يجب أن تستند إلى رؤية طويلة الأجل وليس إلى ردود فعل قصيرة الأجل. وكان لدينا مجموعة من الأحداث خلال على الأقل سنوات العشر الماضية، يعني كان لدينا مثلا الهبوط الكبير في أسعار النفط 2016 إلى 20 دولار، ثم أزمة كورونا أيضا في 2020، أيضا عام 2022 كان ارتفاع حاد بسبب أيضا أزمة بداية الحرب الروسية الأوكرانية، وصل النفط أيضا إلى 120 دولار. ثم إذن هو يريد أن يوضح أن ما يحدث الآن حدث سابقا وتم معالجته، بالتالي يطمن الأسواق على حالة الطلب ولم تتغير هيكلية. نعم.
1: لكن في من جانب آخر أيضا هناك أمر يتعلق بتحذيره من تراجع الاستثمارات في قطاع النفط والغاز، كيف يمكن قراءة هذا التحذير أستاذ علي، ومن انعكاسات ذلك أيضا على أمن الطاقة العالمي خلال السنوات المقبلة؟
0: حقيقة يعد هذا التحذير من أهم الرسائل تكررها أوبك دائما خلال السنوات الأخيرة. العالم يحتاج إلى استثمارات ضخمة مستدامة في قطاع النفط والغاز للحفاظ على مستويات الإنتاج الحالي وتعويض التراجع أيضا طبيعي في الحقول الغالية. ما هناك تراجع، لا شك أن بعض الحقول تفقد يعني قدراتها وتتآكل. في حال تراجعت الاستثمارات لفترة طويلة يواجه العالم فجوة بين العرض والطلب خلال السنوات الغالية، فما يؤدي إلى ارتفاعات حادة متكررة في الأسواق كما هو معروف. لذلك فإن أمن الطاقة العالمي لا يعتمد فقط على توافر احتياطيات نفطية، كما يعتمد أيضا على الاستمرار في ضخ الاستثمارات اللازمة، تطوير الحقول، بنى التحتية، شبكات النقل والتكلفة.
2: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: أذن منذ قليل لصلاة الفجر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: نعود مع حضراتكم من جديد لاستكمال هذه الجولة، وفي جولتنا الآن حوار وتحليل. تتواصل الجهود الدبلوماسية بين واشنطن وطهران وسط مؤشرات متباينة بشأن فرص التوصل إلى اتفاق جديد ينهي حالة التوتر بين البلدين. فبينما يؤكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المفاوضات تقترب من تحقيق تقدم ملموس، لا تزال إيران تدرس المقترح الأمريكي الأخير وتتمسك بحسم عدد من الملفات العالقة، وفي مقدمتها البرنامج النووي ومضيق هرمز والأموال الإيرانية المجمدة. وحول تفاصيل هذا الموضوع أجرينا الحوار التالي مع المحلل السياسي الدكتور غانم السليماني. دكتور غانم، من وجهة نظرك إلى أي مدى يمكن اعتبار التصريحات الأمريكية الأخيرة مؤشرا على اقتراب التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران؟
2: بكل تأكيد دخلت اليوم المفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران مرحلة جديدة ومرحلة إيجابية، وأصبحت هناك يعني وجهات نظر متطابقة حيال يعني النقاط التي كانت تشكل عقبات، واليوم بدأت يعني مسألة النقاش الفني من خلال إرسال خبراء نوويين إلى طهران، وبدأت يعني هذه الصورة تتضح من خلال يعني الولايات المتحدة الأمريكية والرئيس الأمريكي الذي تحدث أن هناك تقدم جيد في هذا الملف، والتركيز أو المشكلة التي كانت متعلقة أو منصبة طوال الفترة السابقة حول مسألة تخصيب اليورانيوم وعدد أجهزة الطرد المركزي وعالية التفتيش الدولي يبدو أنها تم حلها ودخلت حيز التنفيذ والنقاش الفني الآن. فيما يتعلق هناك بعض المشاكل التي تشكل عقبات، ولكن أنا متوقع سيتم الانتهاء منها، فيما يتعلق بمطالبة إيران بالإفراج الفوري عن يعني الأصول المجمدة.
1: طيب عفوا دكتور غانم، يعني بما أن هناك الكثير من التصريحات من قبل الرئيس الأمريكي بأن

0: مفاوضات تسير بشكل جيد وما إلى ذلك من أمور. ما أبرز العقبات برأيك إذن التي لا تزال تعرقل هذا التوصل إلى اتفاق نهائي بين الجانبين؟
1: إيران تريد التزامن في الاتفاق، أي بمعنى أن عندما يتم التوقيع أو اتخاذ أي خطوة يتم إفراج فوري عن مبالغ يعني
0: المجمدة.
1: مجمدة مقابل التوقيع، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية وترامب تحديدا لا يريد أن يفك تلك الأموال الكثيرة، لأنه سابقا كان ينتقد أوباما في اتفاق 2015 الذي قال أنه ورط الولايات المتحدة الأمريكية بإرسال مبالغ كبيرة إلى إيران، وهذا الضغط عندما يفرج الرئيس الأمريكي الآن عن هذه الأموال بكل تأكيد ستكون هناك معارضة قوية، لأنه سيقع بنفس الفخ والاستهزاء الذي كان يصف به الرئيس باراك أوباما. هذا يشكل يعني معضلة خاصة للرئيس الأمريكي قد يتم حلها من خلال إفراج يعني التدريجي عن تلك الأموال، وأيضا فيما يتعلق يعني في مسألة فتح مضيق هرمز يبدو أنهم توصلوا إلى اتفاق، لأن هناك ضغوط اقتصادية كبيرة وأزمة اقتصادية وصلت أعلى مداها في هذه الأيام، والجميع حقيقة الأمر يريد فك هذه العقدة، وألمح الرئيس الأمريكي قبل قليل أنه يبدو أننا أمام لو تم حلها، ونسأل الله أن تكون هناك انفراجة تجنب هذه المنطقة الشر.
0: طيب يعني دكتور غانم، يعني هل تعتقد أن هذا البند بالنسبة لإيران الذي تتمسك فيه بالإفراج عن الأموال المجمدة الإيرانية بالطبع، هل هو السبب في استمرار إيران في المماطلة أو دراسة المقترح الأمريكي حتى الآن وعدم إعلان موقف نهائي؟
1: بلا شك إيران تريد إفراج كامل عن تلك الأموال، وتحدثوا بصراحة أنها يعني أموال إيرانية ونريد أن يتم الإفراج عنها، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية متمسكة في المسار التدريجي للإفراج عن الأموال على مراحل، على أن تكون مرتبطة بتنفيذ خطوات محددة من الجانب الإيراني، ما هذا يوفر يعني مخرج آمن للطرفين ويحافظ على فرص تماسك هذا الاتفاق.
0: نعم، طيب هل يمكن برأيك أن تقدم واشنطن بعض التنازلات الاقتصادية مقابل أيضا بعض التنازلات الإيرانية في الملف النووي؟
1: بلا شك أن المعضلة أن الرئيس الأمريكي لا يريد الإفراج عن كل تلك الأموال حتى لا يقع بفخ أوباما في 2015 ويكون محط للانتقادات، خصوصا أن أمامه معركة انتخابية، وهذا الأمر سيصيب بكل تأكيد بسهام انتقادات كبيرة. اليوم هناك يعني مباحثات لأن يكون هناك إفراج تدريجي خطوة بخطوة حتى يتم تعزيز الثقة، ولكن الإيرانيون حسب التصريحات الأخيرة يرون أن المطلوب إفراج كامل وأن هذا الأمر خط أحمر، ولكن إشارات يعني متباينة ما بين الأطراف داخل النظام الإيراني بأن هناك أكثر من شخص يصدر تصاريح، والتعامل في إيران يعني ضبابي، ونتيجة وجود عدة يعني أشخاص يتحكمون بمفاصل الدولة.
0: طيب ما الضمانات برأيك، يعني ما طبيعة الضمانات التي إيران تسعى للحصول عليها قبل الموافقة على أي اتفاق بينها وبين واشنطن؟
1: إيران ترى أن هذه الأموال حق لها لأنها هي أموال إيرانية، وهي تشكل يعني مشكلة كبيرة منذ عقود طويلة في حقيقة الأمر، وهي مجمدة وصلت يعني إلى أعلى نسبة لها في هذا النظام، وتطلب أن يتم مقايضتها بالاتفاق مع ترامب، وهذه المبالغ يعني منتشرة في عدة دول وتشكل يعني بوابة جديدة لطهران انحصرت عليها، لأن النظام الإيراني يعاني من مشاكل اقتصادية وصادرات النفط لا تخرج، وتريد إيران أن تكون هذه الصفقة، صفقة اليورانيوم، صفقة مربحة مقابل التخلص عن هذه المواد تخصيب اليورانيوم.

0: لذلك هذا التفاوت قد يحل في وقت لاحق، ويكون هناك فك لتلك المسارات، ويكون الإفراج المتدرج مقابل يعني خطوة بخطوة فيما يتعلق بالتخصيب، وصول الوفود الفنية، تحديد مستقبل اليورانيوم المخصب المدفون في الأرض، معالجة أيضا البرنامج الصواريخ البالستي في اقتصار على مدى معين. هذا بكل تأكيد يشكل يعني أمور، ولكن لا زالت الأزمة قائمة. هناك تقدم، ويبدو أننا يعني ننتظر الأسبوع المقبل كما تحدث الرئيس الأمريكي حتى يتم التوصل إلى اتفاق نهائي.
1: طيب دكتور، فيما يتعلق بشرط عودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يعني كيف تنظر برأيك إيران إلى هذا الشرط قبل إبرام أي اتفاق؟
0: الملف النووي هو أهم بنود الاتفاق. الولايات المتحدة الأمريكية تعتقد أو تؤكد أن إيران يعني لا يمكن أن تصنع قنبلة نووية، لأن هذا الأمر يشكل خطر كبير، ودائما إيران تنفي ذلك الأمر بكل تأكيد. اليوم يبدو أن هناك موافقة لإرسال وفود فنية لمراجعة البرنامج النووي، وأن يقتصر هذا البرنامج لإقراض سلمية، وينصب تركيز هذا التخصيب الأورانيوم على توليد الطاقة الكهربائية، ولا يكون هناك يعني نسب لتوليد أو صناعة القنابل النووية.
1: يعني هل تعتقد دكتور أن الملف النووي يمكن القول أنه بات أقرب نوعا ما إلى التسوية، أم لا زالت هناك الكثير من الخلافات الفنية المتعلقة به؟
0: هو العقب الكهود، ويبدو أنهم توصلوا إلى اتفاق لتفكيك تلك المواقع. والولايات المتحدة الأمريكية اليوم يعني يبدو أن هناك تدارس لإرسال عدد من الوفود ومن الخبراء لبحث مسألة اليورانيوم والنسب والمستويات ومستويات النقاء في تلك أجهزة الطرد المركزي، وهناك موافقة، وأيضا المتابعة الفنية ستشكل ضمانة لأن لا يكون هذه الطاقة النووية تهدد أو تؤدي إلى إنتاج قنابل نووية.

0: مستمعينا الكرام، وصلنا بحضراتكم إلى نهاية جولتنا الإخبارية لهذا اليوم. نشكركم على المتابعة، وحتى نلقاكم من جديد تقبلوا تحيات المخرج عبد القدوس إسماعيل وفريق الإعداد، وكنت معكم من التقديم إيمان أحمد. إلى اللقاء.
1: أثير متنوع يجمع بين الماضي الأصيل
2: هنا الكويت
1: والحاضر المتجدد.
3: إذاعة دولة الكويت.
1: ثقافة، فن، معرفة، على تردد واحد. إذاعة دولة الكويت، صوت لم يتوقف.
4: إذاعة دولة الكويت تقدم الوراقون.

لأننا نؤمن بأن النهضة تبدأ بالإنسان، ولأن الكتب هي أساس المعرفة والتطور والتغيير، فقد أخذنا على عاتقنا في هذا البرنامج انتقاء بعض من عناوين الكتب في شتى المواضيع ذات القيمة المعرفية بمختلف المجالات والمعارف، وجعلها في متناول المستمع الكريم من خلال استعراض ورقات من كتاب تكون إضافة بمجالات متنوعة ومختلفة من العلوم والمعارف، وعرض شتى أنواع المقال من القصص المفيدة والأفكار. الوراقون كانت عباقرة الدنيا وقادتها، تأتي المورقة في

رقص الدكاكين تلم ما قد عسى أن فات شارده عنها ولو كان في غيابة الصين.

0: الوراقون، إعداد وتقديم وليد الدلح. الوراقون يخرجه لكم أحمد الأمير.
1: السلام عليكم، أهلا بكم.

ثمة مفاهيم عديدة، ومكتباتنا العربية والعالمية زاخرة بما لذ وطاب من مفاهيم الكتب للعقول النيرة. فأهلا بكم، الورقون معكم، نتصفح بعض الكتب، نسلط الضوء على بعض المفاهيم والمقالات والروايات والقصص. الورقون.

حلقة جديدة من برنامج الوراقون. كتابنا اليوم يحمل عنوانا بسيطا في ألفاظه، عظيما في مقاصده: عش حياتك بسعادة وإبداع. هذا الكتاب لا يتعامل مع السعادة على أنها ضحكة عابرة أو لحظة فرح مؤقتة، بل يقدمها بوصفها أسلوب حياة وطريقة تفكير ومنهجا في النظر إلى النفس والناس والأحداث. ينطلق المؤلف من حقيقة مهمة، وهي أن كثير من البشر يربطون سعادتهم بأشياء خارجية: وظيفة أفضل، راتب أعلى، منزل أكبر، شهرة أوسع. لكن المشكلة أن الإنسان إذا جعل سعادته معلقة بالأحداث الخارجية، فإنه سيظل ينتظر شيئا جديدا حتى يشعر بالرضا. أما السعادة الحقيقية فتبدأ من الداخل، من طريقة التفكير، من زاوية النظر إلى الحياة، من القدرة على التعامل مع الظروف مهما كانت. فالإنسان قد يمتلك الكثير ويشعر بالتعاسة، وقد يملك القليل ويعيش مطمئنا راضيا. السعادة قرار قبل أن تكون ظرفا. من أبرز الأفكار التي يطرحها الكتاب أن السعادة ليست هدية تمنح للبعض وتحرم منها فئة أخرى، إنها قرار يومي، قرار بأن تنظر إلى النعم قبل النواقص، وإلى الفرص قبل العقبات، وإلى الممكن قبل المستحيل. فالإنسان يختار في كثير من الأحيان التفسير الذي يمنحه للأحداث، وقد يكون الحدث واحد لكن ردود الأفعال مختلفة تماما. شخص يرى مشكلة فيستسلم، وشخص آخر يرى في المشكلة نفسها فرصة للتعلم والنمو. الفرق بينهما ليس في الظروف بل في طريقة التفكير. يتوقف الكاتب طويلا عند قيمة الامتنان. فالإنسان بطبيعته يعتاد النعم، يعتاد الصحة، ويعتاد الأمن، ويعتاد الأسرة، ويعتاد النعم الصغيرة التي تحيط به كل يوم، ثم يبدأ بالتركيز على ما ينقصه. هنا تتراجع مشاعر الرضا. يقول الكتاب إن تخصيص دقائق يومية، فبدلا من أن يسأل ماذا أفتقد، يسأل ماذا أملك. وعندما يتحول هذا السؤال إلى عادة

يصبح القلب أكثر طمأنينة. لا تسمح للماضي بسرقة حاضرك. هذه الرسائل المهمة في الكتاب أن كثير من الناس يعيشون في زمنين لا يملكونهما، الماضي والمستقبل. يتحسرون على ما فات ويخافون مما سيأتي، فينسون اللحظة التي يعيشونها الآن. يؤكد المؤلف أن الماضي مدرسة نتعلم منها لا سجن نقيم فيه، كما أن المستقبل مجال للتخطيط لا ميدان للقلق المستمر. أما الحياة الحقيقية فهي ما نعيشه اليوم في هذه اللحظة في هذا الوقت. لا يدعو الكتاب إلى تجاهل المشكلات وإنكار الواقع، بل يدعو إلى التفكير الإيجابي الواقعي، أي أن ترى المشكلة كما هي، لكنك في الوقت نفسه تبحث عن الحل. فالتشاؤم يستهلك الطاقة، أما التفاؤل فيحرك الإرادة. والإنسان حين يقتنع أن لكل مشكلة مخرجا يصبح أكثر قدرة على المواجهة.

الورقون. الورقون عبر أثير إذاعة دولة الكويت. الإبداع ليس للمشاهير فقط. من أجمل ما يطرح المؤلف أن الإبداع ليس حكرا على الفنانين أو العلماء. الإبداع يمكن أن يكون في أي مجال، في التربية، في العمل، في العلاقات، في إدارة الوقت، في خدمة الناس. فكل إنسان قادر على أن يضيف بصمته الخاصة وأن يؤدي عمله بطريقة مختلفة ومميزة. الإبداع يبدأ عندما يتوقف الإنسان عن تكرار المألوف دون تفكير، ويبدأ السؤال: كيف أستطيع أن أقدم شيئا أفضل؟ أيضا الكتاب يشير إلى أن كثير من المواهب تموت بسبب الخوف، الخوف من الفشل، الخوف من النقد، الخوف من رأي الآخرين، فيتراجع الإنسان قبل أن يبدأ. بينما الحقيقة أن كل نجاح كبير سبقه عدد من المحاولات والأخطاء والتجارب، فالفشل ليس نهاية الطريق بل جزء طبيعي من رحلة النجاح، فالبيئة التي تصنع الإنسان. وهنا يلفت المؤلف الانتباه إلى أثر الأشخاص المحيطين بنا، فالإنسان يتأثر بمن يجالسهم، يكتسب من أفكارهم وسلوكهم واهتماماتهم. لذلك فإن الصحبة الإيجابية تمنح الإنسان دفعة نحو التطور، أما البيئة السلبية فستستنزف طاقته وتضعف طموحه. لهذا كان من الحكمة اختيار من يرفع همتك ويعينك على الخير والنجاح. كما يؤكد الكتاب أن الوقت ليس مجرد ساعات تمر، بل هو الحياة نفسها.

فاللحظة التي تضيع لا يمكن استعادتها. ومن هنا تأتي أهمية التخطيط للأهداف وتحديد الأولويات والابتعاد عن التسويف. فالإنسان الناجح ليس من يعمل أكثر من غيره بالضرورة، بل من يستثمر وقته بصورة أفضل. ومن الأفكار الجميلة التي يعرضها المؤلف أن الإنسان كلما أعطى شعر بقيمته، فالعطاء لا ينقص صاحبه بل يضيف إليه. كلمة طيبة، مساعدة محتاج، ابتسامة صادقة، نصيحة نافعة، كلها أعمال صغيرة لكنها تصنع أثرا كبيرا في النفس والمجتمع. نتعلم أن السعادة ليست مكانا نصل إليه بل طريق نسير بها. نتعلم أن التفكير الإيجابي لا يغير الواقع دائما لكنه يغير قدرتنا على التعامل معه. نتعلم أن الإبداع ليس موهبة نادرة بل عادة يمكن تنميتها. نتعلم أن الإنسان أقوى مما يظن إذا أحسن استثمار قدراته. كتاب عش حياتك بسعادة وإبداع يريدنا أن نتوقف لحظة مع أنفسنا ونسأل: هل نعيش الحياة أم نؤجلها؟ هل نركز على النعم أم على النواقص؟ هل نصنع الفرص أم ننتظرها؟ إن السعادة ليست في كثرة ما نملك بل في حسن ما ندرك، وليست في غياب المشكلات بل في حسن التعامل معها. وإذا اجتمع الرضا مع السعي والتفاؤل مع العمل والإبداع مع الإخلاص، أصبحت الحياة أكثر جمالا وامتلأت بالمعنى. الوراقون عبر أثير إذاعة دولة الكويت.

ختاماً، تقبلوا التحايا من أسرة البرنامج، من الإعداد والتقديم وليد الدلح، الوراقون، أخرجه لكم أحمد الأمير.

إذاعة دولة الكويت تقدم رقة الكلمة. للكلمة تأثير على النفس، بل من شأنها أيضا أن تكشف ما يخفيه الإنسان في أطوائه من أفراح وأحزان تعيش ملء كيانه، كما أنها لها تأثير في الكلام بين الناس عند الشد والجذب والهدوء والسكينة. رقة الكلمة، برنامج من إعداد الدكتور عبد العزيز المطيري، تقديم نادية مال الله. رقة الكلمة للمخرج حمد الهاجري.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم اليومي رقة الكلمة. نتواصل معكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة دولة الكويت وبرنامج رقة الكلمة.

كيف نربي أولادنا وأنفسنا على القناعة والرضا. اهتم الإسلام عزيزي المستمع بدور الأسرة في التربية وفي غرس القيم منها القناعة والرضا. قيمة القناعة والرضا لها أهمية كبيرة في حياة الفرد، وغيابها يسبب عواقب وخيمة. يظهر تأثيرها في حياة الأفراد والمجتمعات بالنظر إلى المتغيرات التي يشهدها الوقت الراهن. نجد الميل إلى ظاهرة القيم المادية في مجالات الحياة المختلفة، فما أحوجنا إلى أن نربي أولادنا وأبناءنا على القناعة، وما أحوجنا إلى الرضا.

0: قسمه الله في زمن تكلب فيه الكثير من الناس على الدنيا وانغمسوا في شهواتها، في زمن كثر فيه التذمر والتشكي وضعف فيه الرضا بما قسم وقدر رب العالمين. فالرضا والقناعة لفظان متقاربان في المعنى، فما هي القناعة؟ لقد حث نبينا صلى الله عليه وسلم على القناعة وبين أنها الطريق إلى السعادة والفلاح. كيف نكسب خلق القناعة والرضا وما الطريق إليها؟ نكتسب هذا الخلق بالإيمان واليقين الجازم بأن الله هو الرزاق وأنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. وإذا أردنا أن يرزقنا الله القناعة أن ننظر إلى ما هو أقل منا مالا وجاها وحسبا، فقد علمنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. حكمة الله في تفاوت الأرزاق والمراتب بين العباد حتى تحصل عمارة الأرض ويتبادل الناس المنافع والمصالح ويخدم بعضهم بعضا.
1: الكلمة الطيبة ليس لها عمر ولا مسافة، فشرف الإنسان في كلمته، وأبواب السماء تفتح بكلمات، وأقفال القلوب تكسر بكلمات، والعقول ترقى بكلمة جميلة، والنفوس والهمم تشحذ بكلمة صادقة من محب. كلماتنا تمثل أخلاقنا، فتخير أحسنها، فرب كلمة أصلحت بين قلوب البشر. رقة الكلمة،
0: القناعة بما عندك وعدم السؤال، تدريب النفس على الاقتصاد في المعيشة والرفق في الإنفاق إذا تيسر به في الحال ما يكفي، تربية الأولاد على الرضا والقناعة أمر مهم للغاية. إذا أردنا أن ينشأ أولادنا على طاعة الله ورسوله وعلى الاستقامة والأخلاق الحسنة، لأن حب الدنيا رأس كل خطيئة وسبب عظيم من أسباب الانحراف عن الفطرة. ولا شك بأن تنشئة طفل قنوع راضي عما بين يديه وما هو متاح رغم كل التأثيرات الخارجية هو تحد بالغ للأسرة، وليس مهمة سهلة. لابد أن يتعلم الأبناء فوائد القناعة والرضا وأنها سبب لنيل محبة الله، علامة على كمال الإيمان. تبعد الإنسان عن الذنوب والمعاصي التي تحبط الحسنات وتجعل الإنسان يعيش حياة هنيئة طيبة، تشيع المودة وتنتشر المحبة بين الناس، تكسب الإنسان قوة الإيمان والثقة به والرضا بما قسم، سبيل راحة النفس والبعد عن الهموم، تعفف عما في أيدي الناس. غرس قيمة الرضا في نفس الطفل لا يأتي بمجرد أن تقول لطفلك كن قنوعاً، كن راضياً، لتجده مباشرة قنوعاً وراضياً. هذا لا يحدث، فإن التربية على ذلك عملية متكاملة تتدخل فيها مكونات ثلاثة: المكون المعرفي والمكون الوجداني والمكون السلوكي. فهذا مكون معرفي ضروري حتى يقتنع بعد ذلك ويتأثر بالقناعة والرضا فيحبهما، وذلك مكون وجداني، ثم التدريب على ذلك وإظهار نماذج القدوات على ذلك الخلق، وهذا المكون السلوكي، ثم تعاهد الطفل بذلك في مواقف مختلفة.
1: الكلمة الطيبة تصنع يوما باهرا، ولها سحر يغلب على الأفعال الصادقة. إن الكلمة الطيبة تصل من القلب إلى القلب كما يقولون، ولها ما لها في تبديل كل شعور وخيم إلى عكسه، وأن المرء منا تنجيه وتهون عليه أثر كلمة طيبة.

0: يعني موجود، وأيضا عليه يعني فإذا استطاعوا أن يصلوا قطاع الطرق البحريين، الوصول في ليلة ظلماء يعني إلى هذا الفنار وسرقة الكيروسين من حوش قيم الفنار، يعني معناته هم وصلوا خير، يعني كنز هذا بالنسبة لهم. أنت تسرق النفط، وفعلا في ذلك اليوم كان القيم على الفنار مع زوجته وولده الصغير، نقص على الكيروسين، فهو قال لهم، قال حق ابو الشايب بعد الفقير، انه يا ايبا ترى انا بروح الكويت حتى اجيب الغاز، وعلم زوجته على الفنار كيف تصعد الى الفنار، وهي عارفه لان هذا شغلهم هم، فتصعد معاه الى السلم والى الى الى الاعلى، يعني تقريبا نقول 6-7 متر، لما توصل للحوش، حوش الفنار من فوق، وعلمها عاده شلون تشعل، شلون تصب الكيروسين، شلون تشيل طبعا الغاز، تشيله في مثل الحبل على يسحبه، تسحب الحبل، وبعدين لما يصل الى الحوش الصغير مال الفنار
1: ازره كلمه اخرى رقه الكلمه
2: مخاطر عدم الرضا والقناعة لدى الأبناء، أسلحة محرجة، ذلك لغياب فكرة الحوار من قبل الطفل حينما يطلب ما يريد فيلجأ للصراخ والبكاء والعناد غير المبرر، غياب مفضلاته، فسعي الطفل إلى الحصول على الشيء فقط لأنه رآه في يد الآخرين هو إشارة إلى غياب ما يحب. إتلاف ما بيد الآخرين، يميل الطفل الغير القنوع إلى إتلاف ما بيد الآخرين حتى لو كان الأم أو الأب، وعند النقاش أو الحوار لا يبدي أي إجابة سوى العناد السلبي. لعلاج ذلك يوجد وسائل، منها أن يتعلم الطفل كيف يدخر المال ويوفره، وإخباره بأنه سيتم شراء ما يرغب فيه من أمور غير أساسية من مدخراته الشخصية مثل الألعاب والحلويات وغيرها، توضيح بأن احتياجات الأم والأب الخاصة تكون من مدخراتهم الشخصية وليس من ضمن الميزانية المخصصة لمصروفات البيت. مناقشة طلب الابن معه بتوجيه بعض الأسئلة مثل ما الحاجة إليه، كم يبلغ ثمنه، وما الفائدة منه، وهل هناك بدائل أقل تكلفة، تقديم خيارات للطفل تلبي المطلب نفسه، واحترام خياره حتى ولو كان عكس رغبتنا. طرق الحماية من الإغلاق الاستهلاكي، أبناء العصر الذي نعيش فيه الآن متطلعون دائماً للشراء والاستكثار من البضائع المختلفة وتنويعها، فالإعلانات بمختلف طرقها ووسائلها تحيط بالأطفال، تخرج لهم

0: ما عبر التلفاز، في الشارع، في المجلات، على الإنترنت، ويعتمد أكثرها على رسوم صور محببة بعد اقتناء السلعة. فما مكان لدى الطفل من ألعاب، فإنه إذا ذهب إلى المركز التجاري سيريد المزيد، ومهما كان لدى الفتيات من ملابس وحلي، فإن مشاهدتهن للمزيد والجديد ستوجد الرغبة في اقتناء هذا الجديد.
1: الكلمة الطيبة ليس لها عمر ولا مسافة، فشرف الإنسان في كلمته، وأبواب السماء تفتح بكلمات، وأقفال القلوب تكسر بكلمات، والعقول ترقى بكلمة جميلة، والنفوس والهمم تشحذ بكلمة صادقة من محب. كلماتنا تمثل أخلاقنا، فتخير أحسنها، فرب كلمة أصلحت بين قلوب البشر. رقة الكلمة.
0: لا شك عزيزي المستمع إن الحماية من هذا الإغراق الاستهلاكي ليس بالأمر السهل، ولكن بعض العادات الحياتية للأسرة قد تقلل من أثرها، مثل تفهيم الأبناء ما يلي. فمن الأمور الشائعة في حياتنا المعاصرة والتي تضعف أركان القناعة لدى الكبار والصغار، فضلاً عن أضرارها النفسية والاجتماعية الأخرى، هو اعتبار التسوق فسحة وترفيه، فيصبح الشراء متعة للنفس وليس ضرورة، وهو ما قد يتطور فيما بعد لإدمان الشراء. عدم مشاهدة الإعلانات قدر المستطاع، حيث تحتل الإعلانات مساحة كبيرة من المحتوى الإعلامي والفني، سواء في القنوات المتلفزة أو الإلكترونية، وتعود الطفل منذ الصغر على عدم مشاهدتها وتحويلها فوراً يقلل من أهميتها عنده. وليكن هذا الأمر دون ضغط، كأننا نخاف منها، لكن بصرف الانتباه والاهتمام عنها وعدم إضاعة الوقت في مشاهدتها.
1: الكلمة الطيبة تصنع يوما باهرا، ولها سحر يغلب على الأفعال الصادقة. إن الكلمة الطيبة تصل من القلب إلى القلب كما يقولون، ولها ما لها في تبديل كل شعور وخيم إلى عكسه، وأن المرء منا تنجيه وتهون عليه أثر كلمة طيبة، وتشد من أزره كلمة أخرى. رقة الكلمة.
0: التوعية، كلمات المربي ورأيها حول أساليب الدعاية والإعلان والطرق المختلفة للإغراق الاستهلاكي تؤسس لطفل نواع لديه مرشحات استقبال، وكلمة بسيطة من المربي تصف الدعاية بأنها وهمية أو مبالغ فيها، أو أنها في الغالب مجرد تلاعب بعقول المشاهد واستنزاف لأموالهم، والتي ستجعل الطفل يفكر. تعد الأخلاق من أهم القيم التي دعا إليها الإسلام، فهي الأساس الذي يبنى عليه المجتمع الصالح، وهو الطريق لتحقيق السعادة والنجاح في الدنيا والآخرة. سنستعرض معكم مستمعين مفهوم الأخلاق في الإسلام وأهميتها وأثرها في حياة الأفراد والمجتمعات. الأخلاق في الإسلام تعني مجموعة الصفات الحميدة والسلوكيات الحسنة التي يجب أن يتحلى بها المسلم في تعامله مع الله ومع الناس ومع نفسه، وقد جعل الإسلام الأخلاق جزءاً أساسياً من الإيمان. تشمل الأخلاق الإسلامية الكثير من الصفات، منها الصدق، الأمانة، العدل، الرحمة، التسامح والإحسان والحياء والوفاء بالعهد، وغيرها من الصفات التي تجعل الإنسان محبوباً عند الله وعند الناس.
1: رقة الكلمة.
0: أعزائي المستمعين، انتهت حلقة هذا اليوم من برنامجكم اليومي رقة الكلمة. إلى اللقاء.
1: مستمعي الكريم، إن كانت سعتك في رقة كلمة فاسعى لها في هذه الحياة لنعيش بتفاؤل وإيجابية. نتواصل معكم في حلقة قادمة. تقبلوا تحيات الدكتور عبد العزيز المطيري، نادية مال الله، والمخرج

0: حمد الهاجري.
1: الرابعة صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. في موجزنا لهذه الساعة، أعلنت وزارة الدفاع أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية، ونوهت رئاسة الأركان العامة للجيش أن أصوات الانفجارات التي سمعت فهي نتيجة اعتراض لمنظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية، وأهابت بالجميع التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة. في هذا الموجز أيضا، الجيش الأمريكي يعلن أن قصف مواقع رادارات إيرانية في غورك وقشم ردا على إطلاق مسيرات إيرانية. الرئيس الأمريكي يقول إن المحادثات مع إيران تسير بشكل جيد، وأن أبرز نقاط الاتفاق هي فتح مضيق هرمز فورا، ويشدد على أن بلاده ستنتصر على طهران عسكريا أو عبر اتفاق. المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يشدد على أن إيران ملزمة قانونيا بإبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنشطتها النووية. الرئيس اللبناني يؤكد التزامه ببذل كل الجهود لإنهاء الصراع، ويطالب إيران بعدم التدخل في شؤون بلاده. جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ عمليات اقتحام في الضفة الغربية المحتلة بالتزامن مع هجمات للمستوطنين. نهاية الموجز، شكرا لكم وإلى اللقاء.
2: هم مو بس دشوا، تسلقوا السطح طبعا، وقائدهم يطلع على الحوش يبي يشوف إذا في حركة، الناس أهل البيت نايمين، وشوفوا التنكات مالت الغاز، وعين على تنك الغاز، يعتقد هي فاضية، ما كل ثلاث أربع تنكات حق أربع خمس أيام. فعرف إن الموضوع سهل، يعني ما في خوف، ما في حركة بالبيت، الناس كلها نايمة، يعني ينزل بس يبطل الباب حق رفيجة من داخل، ما قدر يبطلونه من برا، وإنه يدخل يأخذوا لهم التنكات هذه كلها، سكاتي ما حد يدري عنهم، يطلعون يأخذون يشتلون، لكن ما حصل هذا كله. فعلى طول قعدت الشايب، شايب قال حرامي شفت البغت والله عمي الباب يتحرك، على طول طلع البندق يسمونها الخرازة الكويتيين، ما ليش يسمونها خرازة، لها اسم غريب الخرازة، يحط الفشق فيها مع الشايب الفقير، حاول يجري له عري يعني مو وخاف، وقال لها شوفي كان عندك شنو عندك، قالت والله ما عندي إلا الخنجر هذا، زوجي معطيها خنجر، لو طلع الخنجر وقال خلاص بغرفته جانب الدار، طلع عده وفز وقف بالحوش عند الباب الحلوة بيطالع الخرازة شق، بس ماكو بنين يرمي الخرازة يذبح، بس لين الحوش وين يشوف ما يدري، فشافوا لهذا الشبح اللي طوف واحد نزل كان يصرخ فيه وقف، والله لا ذبحك والله لا ذبحك، هو مو شايف الحين بس شايف يدري انكو حركة. هذا القائد اللص اخترع، ما توقع احد يوقفه الحين، متجه هو حق الكيروسين حق الغاز تكبس، قال والله العظيم اذبحك الحين تطلع، رفع ايدك رفع ايدك رفع ايدك، قال له بلغه مو كويتيه طبعا، بلهجه مختلفه بدون ما نذكر، قال ترى انا مو بروحي، ترى على ثلاثه حجي لا تثور على شمس لا عليك ولا علينا، رافع ايده الحين ينطر ربعه يسمعونه ينقذونه، ينطر واحد ينتبه من ربعه، عاد اللص الثاني اللي عند الباب يحاول الباب سمع ولا قاعد يسولفون، قال هو هذا القائد مالهم الحين راح، تسلق فوق عسس يبي يشوف ايش اللي صاير، فلما تسلق اللص الثاني يسمع المحادثه ذاك رافع ايده شافه ولا شايب هذا العويج يوقف على ريل وحده يهتز، يعني سهل لو يطب عليه من فوق يسيطر عليه، قام حاكي وذاك شيطان اللي يسولف وياه يبي يطول السالفة وياه حتى ربعه يسمعون لأنه مو بروحه، هذا الفقير الحين ويا ولدها بس ما عندها إلا الخنير ما عندها شيء، لا سمح الله ندش عليه أحد ولا تبي تحاول حتى لا تدافع عنه.

قال ترى ذبحتني يا حجي، ترى عندي انا مو بروحي وياي ناس. اطلع الحين اطلع. ما طلع، ينطر اكشن سين، ينطر وفعلا ذاك طب من فوق على الحجي، والحجي ثور بالخراز وضربة القائد كأنه منيشن على القائد، وطيح القائد يصيح من حرارة الرصاص اللي اخترقت ظهره. طاح والنص الحين اختبص لما يسمع القائد ويصيح من الألم. والحين هي شو تسوي؟ والحين تعافر الشايب الفقير اللي احنا بعد في شقة، في شقة واحدة ما يقدر حتى يبدل. الحين الإخرازة ما منها فايدة. الحين ويا هذا الحين نشربك وياه وشيب الفقير، وهوس على الشايب من القار. الحين روح الحق على رفيجك هذا اللي يصعب الآن، حاول طلع من القهر، حط كل ثقلة كل ثقلة كل ثقلة على الشايب، يبي ذبحه الشايب وصل. فقير خدر وقف النفس بعد ويشوف هذا اللي يتب الخنيه وشك ظهره بالخنيه، صاح من الالم وشكته بالخنيه وتراجع ويمسك الخنيه يشوف هذا اللي واكل مسكينه ترجف، هذا الخنيه طالع ولا دم ولا تصوب، شكته بالخنيه شيء طايح كحكه من الالم. شو انه لحق على نفسه وعلى انفاسه، سحب الخنير من القهر، يعني هذا اخرتنا احنا نموت بحوشكم. خذ الخنير وراح اتجاه المرأة وشك خاصرته الفقير وتساقط وسقط الى الخلف. بقى بس الواحد الاخير اللي هو الثالث اللي عند الباب، لما شاف كذي يعني لا ودش وانقذهم ولا سحب، بدا يركض بكل ما اوتي من قوه، بس يبي يطلع يبي يوصل حق القارب. استطاع فعلا يصل للقارب، يقول حق اللي وياه ترى ماتوا خلنا نطلع. صوت يذبحون بالحوش، شلون خلاص ماكو ترى حميون. مع الضربه اهل القريه بدوا يعرفون ان فجاه صار صوت، يعني معناته اكو شيء. نصير صوت خلاص ثاني على طول، فتلقي بعض البيوت يطلعون الخرازات ويرمون، كان في خطر يا جماعه انتبهوا. فبدات القريه تصيح هي ايش سوت الحين؟ خذت تمالكت نفسها كثر ما تقدر، هي حاولت تتجه الى الفنار حتى تسقط الالواح الحمراء وتخبر الجميع بهذا الخطر الداهم. وفعلا استطاعت تتسلق بايدها الدم الفقيره، تصعد وحده ورا ولدها الصغير وراها يصيح، تصعد حتى وصلت الى الفنار، حتى وصلت الى الضوء، تاخذ الالواح الحمراء وتسقط الاول، تاخذ الثاني وتسقط الثاني وتسقط الثالث، واخرج النور انقلب من الابيض الى الاحمر. سرايا الدفاع على سور الكويت وعلى القول 37 قوله يشدهم هذا المنظر اللون الاحمر اللي يلف، معناته هذا خطر داهم. انطلقت من دروازه الشعب السريه الدفاع الاولى، فتحوا لهم الابواب حول يمكن حول 10 من الفرسان الأقوياء باتجاه الدمنة، باتجاه السالمية، باتجاه ساحل اللذان، وهم يضربون الأرض ما شاء الله بنادقهم بالسلاح، ما تعرفون شو الموضوع. ووصلوها عند الفجر وهي ساقطة قاعدة على الفنار مسندة رأسها، وهي تشوف الشمس وتشوف هذا الفجر الذي يبدد الظلام، وصوت أهل القرية وهم يتجمعون تحت ويشيرون، وصوت سرايا الدفاع وهي تصل بخيولهم، وناس تصيح في امرأة جريحة بالأعلى، ويصعدون لها وتلاقونها الفقيرة مسكينة ولها الدم اللي ينزف. وتتجاوز الكويت هذه المحنة وهذه الكارثة، سرقت

0: هذا الخبير يحيى الله الخبير.
1: الغرض يحب الضحك، يحب الضحك
2: عجيب.
1: سند يحب الضحك،
2: يحب الضحك. ها زين. اي زين، اسمع يا سيد عيد.
0: نعم.
2: احنا جايينك علشان نراجع الحسابات، وانت عارف يعني.
0: نعم.
2: كلها خمس دقائق عشر دقائق.
0: نعم.
2: وبنمشي.
0: صح.
2: اي بس ما نمشي
0: عندنا عندكم سند. سند هو اللي يعني يضبط السوق.
2: يعني سند هو يضبط السوق. يعني حين رجعت احنا مع سند.
0: ربع
2: عجيب. سند على العموم شو يصير؟ احنا مرفوعين وهي كلها يعني خمس دقائق. اي بس ما بشيء. يعني
3: خلصنا. خياط
2: مرفوعين منا.
3: لا
0: لا هو مسألة تضبيط.
2: كاتبي
0: يا هذا كاتب
2: كاتب. ايش تبي بكاتب؟

ومع مرور السنوات ما صار سعد الفرج مجرد ممثل يشارك في الأعمال الفنية، بل تحول إلى أحد أعمدة الفن الكويتي والخليجي. أعمال المسرحية والتلفزيونية احملت قضايا المجتمع وقدمت شخصيات متنوعة من الكوميديا والدراما، وقدر يثبت أن الفنان الحقيقي ما يحصر نفسه في قالب واحد. ومع كل نجاح جديد كانت تتوسع دائرة تأثيره ويكبر حضوره بين الجمهور والنقاد وزملاء الفنانين، لكن الإنجاز الحقيقي ما كان بعدد الأعمال اللي قدمها، بل بالدور اللي لعبه في تشكيل مرحلة كاملة من تاريخ الفن بالكويت. وفي الحلقة القادمة راح نتعرف شلون ساهم سعد الفرج في صناعة إرث فني تجاوز حدود الكويت، وليش ما زال اسمه حاضر بقوة في ذاكرة الأجيال حتى اليوم.

0: التراث الكويتي مليء بالحكايات الشعبية اللي نعرف من خلالها ثقافة الكويتيين في الماضي. فشنو كانت حكاياتنا الشعبية وشلون صارت الحين؟ القصص الشعبية في الكويت تسمى الحزاوي، واشتهرت أكثر عند النساء اللي يحكونها لأحفادهم وأبنائهم عن الملوك والتجار وقطاع الطرق وغيرها. وبعض الحزاوي تناولت المخلوقات الخيالية مثل حمارة القايلة، وهي جنية تطلع للأطفال اللي يلعبون في الفريج حزة القايلة. وهذه الأسطورة تستخدمها الأمهات لتخويف عيالهم من اللعب في الخارج تحت حرارة الشمس. وأيضاً هناك قصص مع الحيوانات مثل حزاية مريم أم الدل والدلال، اللي تنحاش من بيتها متغطية بصوف الخروف وتشتغل في مزرعة للجمال يموت فيها البعارين من القهر لما كل مرة يزعجونها وتقول لهم
1: وسكين طول باع ما تخلي منك لا عظم ولا كرع.
0: وقصص الحيوانات هذه تظهر المعرفة البيئية لدى الكويتيين في الماضي اللي يقتصر فيها خيالهم على حيوانات معروفة فقط في بيئتهم. أما حزاوي صراعات الحمات والجنة فهي جزء من انعكاس لواقع الصراعات الاجتماعية داخل بعض الأسر، واللي تحولت لحكايات خيالية أشبه بالفضفضة، خاصة أن رواة الحزاوي غالباً من النساء. الحكايات الشعبية كانت متداولة بكثرة في الماضي لأن الوسائل الترفيهية وقتها كانت قليلة، فاعتمد الإنسان على خياله في الترفيه. أما في الحاضر مع وجود وسائل التكنولوجيا فتداول الحكايات بين الناس قل، وبسبب محدودية التعليم في السابق بعض الأساطير تتحول في أذهان الناس إلى حقيقة. أما الآن فالتعليم زاد وخلى من السهل معرفة حقيقتها. مع هذا ما زالت الحزاوي تسلينا وتعرفنا على طريقة تفكير أجدادنا في الماضي ونظرتهم للحياة.
2: زور ابن الزرزور اللي عمره ما حلف ولا كذب زوره.

0: التبت الصوتية ومايند سيت كوتش. راح أتكلم لكم اليوم عن تخصصي اللي هو تقنية التبت أو أواني النحاسية اللي ساعدتني بشكل شخصي وساعدت الكثير من الناس في أن حياتهم تكون بشكل أفضل وتوازن وثبات وارتقاء في النفس البشرية. راح أتكلم اليوم عن التخصص، وين تعلمت وليش دخلت في هذا المجال وشنو كنت أنا أشتغل فيه، وين راح توجهي. تعلمت هنا في دولة الكويت عن طريق خالتي في 2022. كنت في حالة نقدر نقول في حالة من الألم، وفي حالة من كانت حالة صعبة للأمانة، ونقدر نقول بصريح العبارة هي كان حالة من الاكتئاب. وبعد ما سووا لي الجلسة، أول جلسة، قررت في هذا الوقت أن أنا أخوض هذه التجربة وأدش في هذه الرحلة وأتعلم بسبب النتائج والأثر اللي شفته على حالتي وعلى صحتي وعلى توازني وعلى عقلي وعلى نظام تفكيري. فقررت أني أتعلم، وإلهي لك الحمد والمنة، اليوم قدرت أستقبل أكثر من 600 عميل، وسويت أكثر من 800 جلسة، والعدد فيه ازدياد بفضل رب العالمين. تاريخ سلطانيات الغناء يرجع إلى تقريباً 3000 أو 4000 سنة من زمان، وهو أساساً بلش في الصين والنيبال والهند، بعدين خذتها الولايات المتحدة الأمريكية اللي إحنا تدربنا عن طريقهم، اللي هي منظمة تقنية التبت الصوتية الاهتزازية. طورت العلم هذا، وخالتي درست هناك، سبحان الله يتهني الكويت، وأنا تعلمت عن طريقها. شنو يسوي الساوند هيلينج بالضبط؟ الإنسان عبارة عن 75% من الماي، وهذا الماي إذا إحنا أغلب الوقت ما نتنفس بشكل صحيح، فيبدأ الإنسان يدخل في حالة من القلق والضغوط، ومعروف أن القلق والضغط أساساً يسمى في القاتل الصامت بحسب الدراسات والعلماء اللي قالوا، وفعلاً هذا اللي قاعد نشوفه مع الناس. إذا كان في ضغط وقلق مستمرين، تفكيرك ما يكون واضح، تركيزك ما يكون واضح، وعيك يكون أقل، ردود أفعالك تكون ما هي في الردود اللي أنت تبيها. فالاهتزاز اللي لامس الشكل يعتبر مؤثر خارجي يشتغل مع العقل ويشتغل مع الجسد بشكل مباشر. الاهتزاز يساعد الماي على الحركة، فيبدي الجسم يتنفس بشكل جدا سلس، يفتح المسارات للأكسجين، تدخل للعقل بشكل جدا مريح، فيبدي الإنسان يدخل في حالة من الاسترخاء. وتكرار هذه العملية، إن إحنا ندخل في حالة من الاسترخاء، يبدي في العقل، في شيء في العقل رب العالمين خلقه يسمى المشافي الذاتي أو السلف هيلينج، يبدي الجسم يشافي نفسه في نفسه. اليوم إحنا مع ضغوط الحياة بشكل وايد مستمر، فعلياً تركيزنا يكون مو بالشكل اللي إحنا نبيه، حالتنا الذهنية تكون مو بالشكل اللي إحنا نبيه، فدخولنا في حالة الاسترخاء يساعدنا على رقينا، على تطورنا، على تواصلنا مع أنفسنا بشكل جداً كبير. دخلت في 2022، وإلهي لك الحمد، بلشت أستقبل فيه الناس، وقدرت أساعد فيه الكثير من الناس، وقلت لكم المساعة العدد بازدياد. ليش دشيت فيه؟ بحكم النتائج اللي شفتها على نفسي في البداية، لأن أنا أي شيء اليوم أنا أقدمه، أنا شفت نتائج على نفسي قبل لا أنا أقدمه للمجتمع. وعلى شيء بشيء يذكر، أنا كنت أساساً في قطاع النفطي لمدة 13 سنة، وكنت سوبرفايزر في هذا القطاع، بعدها قدمت استقالتي واتجهت واشتغلت لمدة سنة في إحدى الأكاديميات التدريب في الكويت، والآن أنا أقدم لهذه الجلسات في مركز نفس في الكويت، والحمد لله مستمرين، وإن شاء الله للأفضل بإذن الواحد الأحد.
1: السلام عليكم، معاكم دكتور تميم أحمد العلي، استشاري الأنف والأذن والحنجرة، تخصص دقيق أمراض السمع والاتزان. حياكم الله، اليوم راح أكلمكم عن موضوع صراحة متكرر

وايد في العيادة. في مريض أحيانا يمر وعنده طنين في إذنه، يسمع صوت، فالصوت هذا ممكن يكون في إذن واحدة، ممكن يكون في إذنين، أو يسمعه في الرأس. عادة يكون صاحبه أيضا ضعف سمع. المريض بالنسبة له ممكن يكون الشيء هذا مفاجئ أو بالتدرج، يعني صار لمدة وهو يعاني منه لكن قاعد يزيد يوم عن يوم. مشاكل السمع والطنين والإذن عند الكبار خصوصا لها أسباب معينة. من أكثر الأسباب هذه اللي هو ممكن يكون نتيجة تعرض للضوضاء. وناس وايد أيضا تسأل دكتور هل السماعات هذه ممكن أنها تضر السمع؟ للأسف حتى قمنا نشوفها في الأعمار صغيرة مثل الشباب عندنا والمراهقين. ليش؟ لأن يقضون وقت طويل قدام الشاشات ويحطون السماعات بذونهم وهم محاسين. السماعات الحديثة هذه الأكثر تطورا للأسف تعطي نسبة عالية من الصوت أو علو صوت شديد اللي ممكن يضر السمع. عشان كذي في قاعدة أو نصيحة احنا دائما نقولها حق الناس اللي هي قاعدة 60-60. شنو يعني 60-60؟ 60-60 يعني 60% من فوليوم السماعة و60 دقيقة في اليوم. تخيلوا لو نعكسها على واقعنا الحين وعيالنا ولا الناس اللي تستخدم السماعات بكثرة، لا الحين نشوف أكثر من كذي. وللأسف مثل ما قلت لكم ممكن ييني شاب أو شابة تقضي وقت طويل في قدام الألعاب الجيمز أو الشاشات أو سماع البرامج اللي فيها صخب وضوضاء بشكل عالي، لأن هذه السماعات فعلا تجرح السمع، تضر السمع وتدخلنا. ممكن إذا ما كان ضعف سمع مؤقت ممكن لا سمح الله يصير دائم، وتصير أيضا الونة أو الصفير أو الوشيش اللي بالإذن اللي أحيانا بعد ما يجينا المريض متأخر يكون صعب علاجه. فطبعا النصيحة أول ما تصير المشكلة لازم على طول نشخصها بالعيادة عن طريق فحص الإذن، تخطيط السمع، كذلك أن نعرف أن هذه المسألة جديدة ولا قديمة، علشان بناء عليه يفرق الموضوع. طبعا النصيحة أن احنا نتجنب استخدام السماعات هذه بشكل كبير. وناس أيضا وايد تسأل هل الفرق بين السماعات الخارجية ولا الداخلية؟ طبعا مثل ما قلنا قاعدة 60-60 يعني كل شيء بنستخدمه باعتدال بالعكس ما راح يضرنا ولا شيء. فإن شاء الله هذا الموضوع نهتم فيه علشان صحة السمع عندنا وعند عيالنا. يبقى موضوع ضعف السمع التدريجي اللي يصير حق الكبار، طبعا هذا ايضا نحتاج ان نسوي له فحص علشان نشخصه بوقت مبكر. زائد ان بعض الادويه ممكن نراجعها مع الطبيب وممكن نعدل عليها او نغيرها بحيث ان ما يسوء السمع عندنا. بالنسبه لي كنصيحه اخيره، لا سمح الله اذا انتبهت حق موضوع اذنك او بديت تقول ها أو أن تقول أنه والله أنا مو فاهم شي يقولون، لا تتردد أنك تفحص سمعك بأقرب فرصة علشان تدخل بالوقت المناسب. زائد أنه نتجنب استخدام السماعات الصوت العالي بشكل كبير وأيضا بالوقت ما يكون طويل. وتراجع مع طبيبك أول بأول علشان يفيدك بالعلاج اللازم، وسلامتكم وما تشوفون شر.

من المنشآت العسكرية أو الأمنية ولا من المناطق المحظورة والمواقع الحيوية. لا تصور أي صورة قد تتحول إلى تهديد. لا تنشر أي معلومة قد تستغل ضد الوطن. لا تتداول أي مقطع يخص مواقع أمنية عبر وسائل التواصل أو أي وسيلة أخرى. كل مخالفة تعرضك للمساءلة القانونية. التهاون خطر، والوعي واجب، والالتزام مسؤولية.

هل يمكن لدواء واحد أن يكتب أكثر من قصة؟ ولماذا تنجح الجرعة ذاتها مع مريض بينما تحتاج إلى تعديل مع مريض آخر؟ وهل رحلة الشفاء تبدأ من كتابة الوصفة أم من قراءتها قراءة ثانية بعيون خبيرة تقرأ ما بين السطور في جسد المريض؟ أهلا بكم. في عالم الطب ليست المسألة أن نعطي المريض دواء فحسب، بل أن نعطيه دواءه هو بجرعته وبتوقيته وطريقته اللي تناسب المريض وحده. وهنا تبرز الصيدلة الإكلينيكية، فن وعلم يلتقيان عند سرير المريض ليصبح الدواء قراراً مصاغاً خصيصاً لهذا المريض، وليس وصفة عامة تطبق على الجميع. الصيدلة الإكلينيكية ليست رفوفاً من الأدوية ولا أسماء كيميائية معقدة فحسب، بل هي عملية فحص ومراجعة وتحليل دقيقة يشارك فيها الصيدلة الإكلينيكي كعضو أصيل في الفريق المعالج. يقرأ التحاليل ويقيم وظائف الأعضاء وينبه للتداخلات الدوائية ويضبط الجرعات بما يحفظ التوازن بين الفاعلية وما بين السلامة والأمان. ولعل أجمل ما في الصيدلة الإكلينيكية أنها تمنح الدواء بعدا إنسانيا فتتعامل معه كرسالة موجهة لا كبضاعة جاهزة. فكل مريض له قصة، وكل قصة لها تفاصيلها، وكل تفصيلة قد تغير شكل العلاج ومساره، وهي أشبه ما تكون بلحظة يلتقي فيها العلم الصارم مع الإنسانية والرعاية الصحية. فلا ينظر إلى المريض كملف طبي أو رقم في إحصائية، بل كحياة كاملة تستحق أن تصان بأدق التفاصيل وأرقى المعايير. لكن ما الذي يجعل هذا الدور ضرورياً اليوم أكثر من أي وقت مضى؟ أليست الوصفة الطبية كافية لإنجاز المهمة؟ ألا يخشى أن يبطئ هذا التدقيق الذي ذكرناه من سرعة العلاج؟ أم أن العكس هو الصحيح وأن التدقيق هو الذي يضمن أن العلاج يسير في طريقه الصحيح بلا مخاطر خفية ولا عواقب يعني غير محسوبة؟ في زمن تتسارع فيه الاكتشافات الدوائية وتتضاعف الخيارات العلاجية، تصبح الصيدلة الإكلينيكية بمثابة البوصلة التي تحافظ على اتجاه المسار العلاجي، فتربط بين لغة المختبر وواقع المريض، وتحول القرار العلاجي إلى شراكة حقيقية قوامها المعرفة والخبرة والإنصات لاحتياجات المريض الفردية. في هذه الحلقة سنجيب بمشيئة الله على هذه الأسئلة وغيرها والمزيد حول موضوع حلقتنا اليوم، الصيدلة الإكلينيكية شراكة علاجية. الصيدلة الإكلينيكية هي فرع متقدم من العلوم الصيدلانية،

0: هذا الفرع يجمع ما بين عمق المعرفة الدوائية ودقة الممارسة السريرية أو الكلينيكية حتى تضع المريض في قلب القرار العلاجي. هي ليست مجرد تحضير أدوية أو صرف وصفات، بل ممارسة علمية وعملية متكاملة يقوم بها الصيدلي الكلينيكي بدور المستشار الكلينيكي أو السريري، فيختار الدواء الأمثل ويحدد الجرعة الدقيقة ويراقب الاستجابة ويتنبه للتداخلات الدوائية، بل ويعدل الخطة العلاجية وفق حالة كل مريض على حدة. الصيدلي الكلينيكي يمارس دوره كعضو أصيل ضمن أعضاء الفريق العلاجي إلى جانب الطبيب والتمريض، فيشارك في المرور السريري اليومي على أجنحة المرضى ويبحث معهم المستجدات، بل ويتبادل الرأي حول الخطة العلاجية ليضمن أن كل دواء يعطى في وقته وبطريقته الصحيحة وبما يلائم حالة المريض الفردية.
1: طبعا الصيدلي السريري اليوم أو الصيدلي الكلينيكي هو جزء أساسي من الفريق العلاجي في الرعاية الصحية. يبدأ دوره، لو نبي نختصره حول المرور اليومي، يبدأ دوره قبل، أثناء وبعد المرور اليومي للفريق الطبي. غالباً الفريق الطبي يعني يكون عنده مجموعة مرضى مهتم فيها، مهتم في وضع خطتها العلاجية وكل ما يحتاجونه من رعاية. فيقوم الصيدلي السريري في مراجعة قائمة المرضى، مراجعة قائمة العلاجات اللي يأخذونها، محاولة إيجاد أي مساحة لتطوير وتعديل هذا الخطة العلاجية بحيث يضمن استخدام آمن وفعال للمريض. فيبدأ قبل المرور يراجع لستة العلاجات ويكون عنده مجموعة توصيات يقدمها للطبيب. أثناء المرور يقدم هذه التوصيات، بالإضافة أنه يكون مصدر دوائي موجود دائما مع الفريق الطبي. في أي سؤال دوائي يحتاجه الفريق الطبي، دائما الصيدلي الكلينيكي موجود لتلبية هذه الحاجة. وما بعد المرور هو كذلك عنده متابعة تطبيق الخطة ومتابعة أو الإجابة على الأسئلة اللي تواجه الفريق الطبي، الفريق التمريضي، وأيضاً المريض المعالج يشرح له كيفية استخدام علاجه.
0: إذن هي فن المواءمة بين لغة الكيمياء ولغة الجسد وبين حقائق المختبر وخصوصية الإنسان. هدفها الأسمى الاستخدام الرشيد للدواء بما يحقق أفضل النتائج العلاجية بأقل قدر من المخاطر، حتى تتحول رحلة العلاج إلى شراكة واعية بين المريض وما بين الفريق العلاجي الذي عضو من أعضائه الصيدلي الكلينيكي. ومنذ ستينات القرن الماضي بدأت الملامح الأولى للصيدلة الكلينيكية تتشكل وتتبلور في الولايات المتحدة الأمريكية. عندها انتقل الصيدلي من خلف نافذة صرف الأدوية إلى قلب الفريق السريري. ومع السبعينات والثمانينات ترسخ هذا التحول أكاديميا ومهنيا، حتى عقد مؤتمر جدا مهم في تاريخ الصيدلة الكلينيكية، ألا وهو مؤتمر هيلتون هيد، وكان في عام 1985. وهذا المؤتمر يوصف محطة مفصلية أعادت تعريف اتجاهات الممارسات السريرية في علم الصيدلة، ورسخت فكرة أن أقسام الصيدلة في المستشفيات ينبغي أن تعمل كأقسام كلينيكية سريرية. رسالتها الاستخدام الرشيد للدواء ضمن فريق الرعاية، لا مجرد صرف وتنفيذ للوصفات. وفي مطلع التسعينات بعد هذا المؤتمر دشنا هيبلر وستراند، هم شخصين صيدليان أمريكيان، وكذلك هما أكاديميان بارزان ويعدان من أهم الشخصيات اللي أثرت في مفهوم الرعاية الدوائية. بدأوا مرحلة فكرية ومهنية جديدة بورقة علمية عنوانها الرعاية الدوائية، اللي حولت مركز الثقل من الدواء إلى نتائج العلاج لدى المريض، فأصبح مدار العمل تحديد مشكلات العلاج الدوائي ووضع خطط لحلها ومتابعتها ضمن شراكة علاجية واعية. هذا التحول النظري أسس عملياً للممارسة الكلينيكية الحديثة وكرس حضور الصيدلي الكلينيكي في القرار العلاجي. وما بين هاتين المحطتين مؤتمر هيلتون

0: هيد ومبادرة هيبلر وستراند تمدد هذا المفهوم، مفهوم الصيدلة الكلينيكية عالميا، حتى أصبحت الصيدلة الكلينيكية تمارس بصور متعددة في العديد من المنظومات الصحية حول العالم، مع رسوخ حضورها في المستشفيات الأكاديمية وامتدادها المتزايد إلى العيادات وإلى المجتمع. والأدلة العلمية اليوم لا تترك مجال للشك في أثر الصيدلة الكلينيكية على جودة وسلامة الرعاية للمرضى. في المملكة المتحدة تحديدا كان هناك في دراسة وتجربة نشرتها مجلة The Lancet في عام 2012 بينت أن التدخل الصيدلي المنهجي في عيادات طب الأسرة خفض الأخطاء الدوائية، خصوصا الجرعات غير متناسبة والتداخلات الخطيرة. وفي المجلة الطبية البريطانية في عام 2020 أظهرت مراجعة منهجية أن دمج الصيدلي الكلينيكي ضمن الفريق العلاجي يقلل من الأخطاء ويحسن مؤشرات السلامة، وتحديدا في بيئات الرعاية الحادة. أما في المستشفيات فهناك يعني دراسة للمجلة الأمريكية لصيدلة النظم الصحية في عام 2019 بينت أن مراجعة الأدوية بعد خروج المريض من المستشفى قللت من إعادة دخوله مرة أخرى بنسبة 19% خلال 30 يوم، وهذا بحد ذاته مكسب مباشر في جودة الرعاية وخفض التكاليف.
1: طبعاً أثر الصيدلي الكلينيكي على تأثير حالة المريض مثبت في دراسات طبية ودراسات علمية كثيرة. اليوم الصيدلي الكلينيكي هو مهيئ بالأبحاث العلمية التي أثبتت أنه مهيئ لأخذ تاريخ مرضي بجودة عالية، مهيئ لتأكيد من التزام الفريق الطبي بالخطة العلاجية، مهيئ أنه هو يتأكد من أن مثلا الأدوية اللي تحتاج أي تعديل في جرعاتها بناء على حالة المريض، سواء كان في هناك قصور في وظائف الكبد، قصور في وظائف الكلى، أو أحيانا هناك تعارض بين الأدوية، فالصيدلي الكلينيكي دائما يتدخل في هذه الحالات. هذه التدخلات كلها نتج عنها أن تقل حالات الرجوع إلى المستشفى، تقل مدة مكوث المريض في المستشفى، تقل مضاعفات التي تنتج من استخدام الأدوية، تقل الأعراض الجانبية، ومجموعة كل هذه التدخلات تؤدي إلى خفض التكاليف الصحية على المنظومة الصحية.
0: وتعزز هذه النتائج حقيقة ما جاء في مراجعة حديثة في عام 2024 في بحوث في الصيدلة الاجتماعية والإدارية، اللي استنتجت أن برامج مراجعة الأدوية بقيادة الصيدلي الكلينيكي قللت من معدلات الدخول، وأحياناً قللت كذلك من معدلات الوفيات، بشرط أن تنفذ بتخطيط منهجي واتصال فعال مع المريض. وعلى أرض الواقع وفي كندا وأستراليا هناك تم تحقيق نتائج اقتصادية بارزة في هذا المجال. الجمعية الكندية لصيادلة المستشفيات أفادت في عام 2021 بأن وجود الصيدلي الكلينيكي في الأجنحة أسهم في توفير ملايين الدولارات سنوياً بفضل خفض معدلات الأخطاء الدوائية وتحسين استجابة المرضى. وجمعية صيادلة المستشفيات في أستراليا قدرت أن هذه التدخلات وفرت أكثر من 1.2 مليار دولار أسترالي سنوياً من خلال تقليل المضاعفات الطبية وفترات بقاء المرضى في المستشفيات. وعند استعراض تجارب الدول نلحظ حقيقة أن الصيدلة مسارات متباينة بحسب النظم الصحية والاحتياجات المحلية، لكنها تتشارك جميعها في هدف واحد، ألا وهو تعزيز جودة الرعاية وضمان الاستخدام الأمثل للدواء. في المملكة المتحدة أصبح الصيدلي الكلينيكي ركناً ثابتاً في فرق الممارس العام الجنرال براكتيشنر، وأصبح يعمل داخل العيادات جنباً إلى جنب مع الأطباء، بل ويتولى مراجعة الأدوية المزمنة للمرضى وتثقيفهم حول طرق الاستخدام ومتابعة الخطط العلاجية على المدى الطويل، بما يضمن استمرارية الرعاية ودقتها. وفي الولايات المتحدة الأمريكية المستشفيات الأكاديمية الكبرى مثل مايو كلينيك وكليفلاند، هذه المستشفيات رسخت حقيقة دور الصيدلة

0: يونيكي ضمن فرق متعددة التخصصات مالتي ديسبلينري تيمز، يشارك فيها الصيدلة الكلينيكي في الجولات السريرية اليومية مع الأطباء، فيناقش الحالات ويقدم توصيات مباشرة بشأن اختيار الدواء وضبط الجرعات ومتابعة الاستجابة، مما يجعل قرارات العلاج أكثر أماناً وتفرداً لكل مريض. في اليابان كذلك عندنا مثال جداً رائع. في اليابان مع الارتفاع الملحوظ في نسبة كبار السن هناك، توسع نطاق عمل الصيدلة الكلينيكي ليشمل الرعاية المنزلية، فيزور المرضى في منازلهم لمراجعة الأدوية الخاصة بهم ولضمان الالتزام بالخطة العلاجية، بل والحد من مخاطر التدخلات الدوائية اللي قد تتضاعف مع تعدد الأدوية لدى هذه الفئة العمرية.
1: أتوقع أن يكون المستقبل جيد جدا للصيدلة الكلينيكية بالكويت. هناك تسليط ضوء على هذا التخصص من قبل المختصين والأصحاب القرار في الكويت، لما أثبت الصيدلة الكلينيكية من قيمة كبيرة يقدمها الفريق الطبي. يمكن التحدي الأكبر كان قبل 10 سنوات لما بدأ هذا التخصص هو تقبل الفريق الطبي لوجود صيدلي معه في الفريق. اليوم وصلنا مرحلة في أخصائيين وفي أطباء ما يبدأ برنامجه اليومي من غير وجود الصيدلي معه بالفريق، وهذا يعزز أن أثبت الصيدلي الكلينيكي أهميته بالفريق، وأثبت أن وجوده ضروري لتلبية حاجة الرعاية الصحية. إلا أن إحنا اليوم ما نغطي إلا يمكن 10% في أحسن تقدير من مثلا طاقة تشغيلية لوزارة الصحة. لذلك أنا أتفائل جدا أن هناك حاجة لهذا التخصص، هناك تشجيع لهذا التخصص، وبدون شك راح يكون مستقبله بالكويت ممتاز، خصوصا إذا تم إضافة مهنة الصيدلة إلى المهن التابعة لهيئة التخصصات الصحية، فهذا راح يفتح مجال كبير للتدريب والتعليم ما بعد التخرج وتخصص الصيادلة في تخصصات دقيقة تكون يعني ممتازة إن شاء الله.
0: وفي الكويت برزت الصيدلة الكلينيكية كأحد الأعمدة للنظام الصحي الحديث في منظومتنا الوطنية، يقودها جيل من الكفاءات المؤهلة أكاديميا من خريجي كلية الصيدلة في جامعة الكويت ومن جامعات كذلك حول العالم، انطلقوا من قاعات الدراسة إلى ميدان العمل حاملين أحدث المعارف وأعلى المهارات. اليوم في دولة الكويت نجد وحدات للصيدلة الكلينيكية حاضرة في المستشفيات الحكومية، حاضرة في الأجنحة والعنايات المركزة ووحدات القلب، ويعمل الصيدلي الكلينيكي جنبا إلى جنب مع الطبيب ومع التمريض ضمن الفريق العلاجي ومن خلال المرور اليومي على المرضى. هذا النظام التكاملي الكلينيكي لم يكن شكليا، بل أضاف كفاءة ملموسة إلى الخطط العلاجية، وأصبح في المستشفيات الدواء يختار ويضبط بناء على تقييم شامل لحالة المريض، طبعا مع مراجعة دقيقة للتداخلات الدوائية ومتابعة الاستجابة والتوصية بالتعديلات اللازمة وفي الوقت المناسب. هذا الدور حقيقة أسهم في رفع جودة الرعاية وتعزيز سلامة المرضى وترسيخ مفهوم الشراكة العلاجية اللي تضع المريض في قلب الاهتمام وفي قلب القرار الصحي. نستخلص مما سبق أن الصيدلة الإكلينيكية ليست مجرد موضوع ضبط للجرعات أو تصحيح للأخطاء، هي فلسفة ومبدأ حديث في الرعاية الصحية المتطورة، بل وشراكة في القرار العلاجي. هي دعوة لأن تصاغ الخطط العلاجية على مقاس الإنسان لا على مقاس المرض فقط. هي ممارسة تضع المريض في قلب المعادلة وتعيد الاعتبار للعلاقة بين العقل العلمي والقلب الإنساني في عالم الطب. حياكم الله. لا زال الحديث عن الصيدلة الكلينيكية في هذه الحلقة اللي بعنوان مفهوم الصيدلة الكلينيكية شراكة علاجية، والآن نبدأ معكم فقرة تفاعلية وهي عبارة عن مجموعة من الأسئلة سنجيب عليها بمشيئة الله. السؤال الأول: كيف تختلف الصيدلة الكلينيكية عن الصيدلة التقليدية؟ كلا النوعين من الممارسات الصيدلانية مهم وأساسي.

في المنظومة الصحية، فالصيدلة التقليدية والصيدلة الكلينيكية يكملان بعضهم، ولكل منهما دوره الحيوي في خدمة المريض وضمان سلامة العلاج. في الصيدلة التقليدية يعني يتركز العمل على تحضير الدواء وصرفه وفق الوصفة الطبية، مع التأكيد على جودة المستحضر وسلامته وتقديم الإرشادات اللازمة للمريض حول طريقة الاستخدام، وغالبا يكون هذا الدور في الصيدلية ويعتمد على تطبيق ما كتب في الوصفة بدقة. أما الصيدلة الكلينيكية فالدور يتخطى ذلك إلى المشاركة الفعلية في صياغة القرار العلاجي، فالصيدلة الكلينيكي يعمل جنبا إلى جنب مع الطبيب والتمريض ضمن الفريق العلاجي، ويشارك في المرور على المرضى في الأجنحة والعنايات، ويقيم ملائمة الدواء لكل حالة، وكذلك يقوم بضبط الجرعات ويراقب الاستجابة ويتنبه للتداخلات الدوائية، بل ويقترح البدائل إذا لزم الأمر. السؤال الآخر: ما أثر وجود الصيدلي الكلينيكي على جودة الرعاية وسلامة المرضى؟ وجود الصيدلي الكلينيكي في المنظومة الصحية أصبح عنصر أساسي لرفع جودة الرعاية وضمان سلامة المرضى. في جانب السلامة يقوم بمراجعة الخطة العلاجية، ويقوم كذلك بضبط الجرعات ورصد أي تداخلات دوائية قد تحصل للمريض، وهذا يمنع كثيرا من الأخطاء قبل وقوعها. أما في فعالية العلاج فهو يتابع استجابة وأثر يعني هذا العلاج على المريض بشكل مستمر، بل ويقترح تعديلات يعني قد تكون لازمة وفي الوقت المناسب، وهذا يرفع من كفاءة العلاج ويقلل من الآثار الجانبية. وفي الرعاية المتكاملة يشارك ضمن الفريق الطبي العلاجي في المرور اليومي ليتأكد من أن كل دواء يعطى يعني لهذا المريض يتناسب مع حالة المريض ويتناسب مع وظائف أعضائه، كذلك خاصة في الحالات المعقدة أو في الحالات الحرجة. أما من ناحية الاقتصادية فالدراسات أثبتت أن دمج الصيدلي الكلينيكي مع الفريق المعالج يقلل من مدة البقاء في المستشفى للمريض، ويخفض من معدلات إعادة الدخول إلى المستشفى، وهذا يوفر الكثير من التكاليف على النظام الصحي. كذلك الصيدلي الكلينيكي له دور مهم في تثقيف المرضى وتثقيف أسر المرضى حول الاستخدام الصحيح للأدوية، وهذا يحسن بلا شك الالتزام بالخطة العلاجية ويمنع سوء الاستخدام. السؤال الآخر: كيف يمكن للصيدلة الكلينيكية أن تواكب التطور السريع في الأدوية والتقنيات الطبية؟ حقيقة يمكن للصيدلة الكلينيكية أن تواكب التطور السريع في الأدوية وغيرها من التقنيات الطبية عبر يعني مسارين متكاملين. المسار الأول يكون بالتحديث العلمي المستمر والاندماج في الابتكار التقني. على صعيد يعني البحث العلمي يعتمد الصيدلي الكلينيكي على التعليم الطبي المستمر وحضور المؤتمرات وورش العمل ومتابعة أحدث الإصدارات في المجلات العلمية المتخصصة لضمان معرفته الدائمة بالمستجدات في العلاجات الدوائية، سواء كانت أدوية مبتكرة أو خطوط علاج جديدة للأمراض أو المعقدة. أما على الصعيد التقني فالتطورات مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة وأنظمة دعم القرار السريري أصبحت أدوات مساندة لعمل الصيدلي الكلينيكي. هذه الأدوات تتيح للصيدلي الكلينيكي تقييم ملايين البيانات في ثواني والتنبؤ بالاستجابة الدوائية ورصد المخاطر قبل حدوثها. كذلك يساهم دمج الصيدلي الكلينيكي في فرق تطوير بروتوكولات العلاج المستندة إلى الأدلة والمشاركة في الأبحاث السريرية في تعزيز جاهزيته للتعامل مع العلاجات الجينية والطب الشخصي اللي يعتمد على البصمة الجينية لكل مريض. يعني باختصار، مواكبة هذا التطور تعني أن يظل الصيدلي الكلينيكي متعلماً مدى الحياة ومتصلاً بالتقنيات الحديثة وشريكاً في صنع القرار العلاجي القائم على أحدث ما توصل إليه العلم، وهذا حقيقة ينطبق على بقية الممارسين الصحيين من الأطباء ومن يعني الصيدلي التقليدي كذلك، وكذلك من التمريض وغيرهم من الفنيين.

السؤال الآخر، كيف يرى المستقبل دور الصيدلي الكلينيكي؟ المستقبل يحمل للصيدلي الكلينيكي بإذن الله دور أكبر وأعمق مما نراه اليوم، على الرغم من أهمية دوره في هذا العصر، وهذا الدور يكون مدفوع بتسارع التقدم الطبي والتحول الرقمي في الرعاية الصحية. سيتجاوز دوره حدود مراجعة الأدوية وضبط الجرعات ليصبح عنصرا قياديا في إدارة العلاج المخصص لكل مريض، مستفيدا من التحليلات الرقمية للتنبؤ بالاستجابة الدوائية وتفادي الملاحظات والمضاعفات قبل حدوثها. كذلك سيعتمد أكثر على التكامل بين البيانات، فيقرأ السجلات الطبية الإلكترونية ونتائج التحاليل المخبرية وتقارير الأشعة ليقدم توصيات فورية للفريق العلاجي. ومع تزايد الأمراض المزمنة وكبار السن سيتسع نطاق عمله ليشمل متابعة المرضى خارج المستشفيات، كذلك سواء في الرعاية المنزلية أو في العيادات المجتمعية، لضمان استمرارية العلاج والالتزام بالخطة الدوائية. باختصار يعني أرى أن المستقبل يرى الصيدلي الكلينيكي شريك استراتيجي في رسم السياسات الصحية العلاجية وحلقة وصل ما بين الطب والتكنولوجيا وبين الدواء والمريض، ليبقى محور أساسي في ضمان أن تكون كل وصفة علاجية أكثر أمان وفاعلية وخصوصية. الصيدلة الكلينيكية علم يجمع ما بين دقة الدواء وإنسانية الرعاية. هذا العلم يهدف إلى أن يحصل كل مريض على العلاج الأنسب بالجرعة الأدق وفي التوقيت الأمثل. الصيدلة الكلينيكية بمثابة شريك أساسي في منظومة الطب الحديث، فالصيدلة الكلينيكي يعمل جنبا إلى جنب مع الطبيب والتمريض ويشارك في المرور اليومي، يراجع الخطط العلاجية ويضبط الجرعات ويتنبه للتداخلات الدوائية، كل هذا حتى يحمي المريض ويعجل من تعافيه بمشيئة الله. أهمية الصيدلة الكلينيكية تبينها الأرقام، فالدراسات العالمية تؤكد أن دمج الصيدلي الكلينيكي مع الفريق المعالج يقلل من الأخطاء الدوائية بنسبة تصل إلى 50%، ووجوده كذلك يخفض فترات بقاء المريض في المستشفى. عالميا يوفر ملايين الدولارات سنويا على الأنظمة الصحية. في الكويت نفخر بوجود وحدات الصيدلة الكلينيكية في جميع المستشفيات في الأجنحة والعناية المركزة ووحدات القلب، ويقودها خريجو كلية الصيدلة بجامعة الكويت وجامعات مميزة حول العالم بكفاءة عالية، ليكونوا جزءا أصيلا من القرار ومن الفريق العلاجي. الصيدلة الكلينيكية ليست رفاهية، بل هي شراكة علاجية تعكس رؤية طبية متطورة وتضع المريض في قلب الاهتمام، وتحول الدواء من وصفة مكتوبة إلى خطة علاجية حية تنبض بالأمل والشفاء بمشيئة الله. عند ختام هذه الرحلة نجد أنفسنا أمام مشهد يختصر تحولا عميقا في فلسفة الرعاية الصحية. أصبح في هذا المشهد الصيدلي رفيقا في رحلة العلاج، يحمل علمه وخبرته ليجعل القرار العلاجي أكثر دقة وأمانا وأكثر إنسانية. الصيدلة الكلينيكية ليست وظيفة إضافية على هامش المنظومة، بل هي تجسيد لفكرة أن المريض يستحق فريق متكامل ينظر إليه من زوايا مختلفة، ويجعل من الدواء أداة لتحقيق الشفاء لا مجرد وصفة تصرف. وجود الصيدلي الكلينيكي بجانب الطبيب والتمريض وضمن الفريق المعالج يعني أن هناك عينا ثالثة تراجع، وذهن ناقد يقارن، وصوت مسؤول آخر يتدخل ليحمي المريض. لكن ما يجعل هذا المفهوم أكثر عمقا هو بعده الإنساني، فالصيدلي الكلينيكي لا يقف عند حدود الحسابات الصيدلانية فحسب، بل يتدخل إلى قلب التجربة العلاجية، فيسأل المريض ويحاوره ويستمع ويشرح ويثقفه كذلك، ليحول العلاقة مع الدواء من معادلة غامضة إلى قصة مفهومة. هو لا يكتفي بمتابعة التحاليل والجرعات، بل يتعامل مع القلق

الذي يحمله المريض في صمته ويحول الأرقام إلى لغة تطمئن وتوضح وتيسر وتبسط. وعلى المستوى الفلسفي يمكن القول أن الصيدلة الكلينيكية تعبر عن انتقال الطب من مركزية المعرفة إلى مركزية المسؤولية، فالمعرفة وحدها لا تكفي ما لم تترجم إلى ممارسة واعية حقيقية تحافظ على المريض في قلب القرار. هنا يصبح الدواء ليس مجرد مادة كيميائية بل رسالة علاجية يشارك في صياغتها أكثر من عقل وأكثر من ضمير. وأما على المستوى المجتمعي فإن تمكين هذا التخصص الصيدلة الكلينيكية يعني بناء جسور ثقة جديدة بين المنظومة الصحية وبين المريض، حين يعرف المراجع أن هناك من يراجع دواءه بدقة ويعيد حساب جرعته ويتأكد من سلامة تداخله مع أدوية أخرى، فإنه يطمئن أن الرعاية لا تختزل فقط بالاستشارة الطبية بل تمتد في رحلة متابعة دقيقة ترافقه حتى التعافي بمشيئة الله. والمستقبل حقيقة يفتح أبواب واسعة أمام هذه الممارسة مع الذكاء الاصطناعي اللي يساعد في التنبؤ بالتداخلات، ومع قواعد البيانات الضخمة اللي تختصر على الصيدلي ساعات من البحث، ومع التوجه نحو الطب الشخصي اللي يضع خصائص كل مريض في قلب الخطة العلاجية. كل هذا يجعل من الصيدلي الكلينيكي عنصراً لا غنى عنه في الفريق، وحلقة وصل بين العلم والتطبيق وبين الدواء والإنسان. وعند مفترق هذا الطريق ندرك أن الصيدلة الكلينيكية ليست مجرد لقب وظيفي بل ثقافة في الرعاية، تذكرنا بأن المريض ليس رقماً في سرير ولا ملفاً في نظام، بل حياة كاملة تستحق أن تدار بوعي في كل تفاصيلها من أول قطرة دواء إلى آخر خطة علاج. كنا مع مفهوم الصيدلة الإكلينيكية شراكة علاجية، وإلى لقاء قادم بإذن الله مع مفهوم جديد ورحلة جديدة في عالم مفاهيم. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

في أوقات الحروب والأزمات تكثر الأخبار وتتضارب الروايات وتضيع الحقيقة، ويصير الجو مثالي لانتشار الشائعات والمعلومات المضللة. وقتها كل واحد فينا أمام خيارين، يا نكون صمام أمان أو نكون وقود للقلق والارتباك. ترى الإشاعة ما تحتاج أكثر من إرسال، لكن الوعي يحتاج وقفة وتحري ومسؤولية. عشان جدي المسؤولية الاجتماعية اليوم تبدأ من شاشة التليفون اللي بيدك. بيدك تقدر تبني وعي أو تنشر فوضى. مو كل شيء نشوفه نشاركه، ولا كل شيء نقرأ نعيد نشره. خلنا نوقف شوي نتأكد ونتأنى ونسأل من المصدر، شنو الهدف؟ مصدرنا الحقيقي هو المنصات الرسمية وجهات الدولة المختصة. والله يحفظ ديرتنا ويحفظ بلاد المسلمين من كل شر وسوء.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بكم أيها الإخوة المشاهدين الكرام مع حلقة جديدة من برنامجنا، والذي أسأل الله عز وجل أن يجعل فيه الخير الكثير والأجر الكبير والنفع لجميع المسلمين. أيها الإخوة وأيها الأحبة، من أعظم القربات ومن أجل الطاعات التي تنفع الإنسان وترفعه عند الله جل جلاله الواحد الديان، أن يحرص الإنسان على أداء الصلاة في وقتها بشروطها وأركانها وواجباتها، ويؤدي مستحباتها ما استطاع، وأن يحرص عليها في جماعة في المسجد. الصلاة أيها الإخوة أمرنا الله عز وجل أن نحافظ عليها. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فالمحافظة على الصلوات والصلاة الوسطى من أعظم أسباب بلوغ الجنة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم على صلاتهم محافظون، أولئك في جنات مكرمون. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أحب الأعمال إلى الله، قال الصلاة على وقتها، قيل ثم أي؟ قال بر الوالدين، قيل ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. وقال صلى الله عليه وسلم: واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. فما الذي ينبغي على المسلم حتى يؤدي الصلاة على أتم الوجوه ويأخذ الأجر الكبير والعظيم؟ ينبغي له أن يتعلم الأحكام ويتعلم الشروط والواجبات، وأن يطبق هذه الأحكام، وأن يحرص أشد الحرص على أداء الصلاة في المسجد في جماعة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن صلاة الرجل في المسجد أفضل من صلاته في بيته وفي سوقه ب27 درجة. يعني تخيل أنت لو صليت عام واحد كأنك صليت أكثر من 25 26 27 مرة، ولو صليت عامين كأنك 27 و27 كم؟ تقريبا 54 مثلا، وأربع سنوات كأنك أكثر من 100 صلاة. بعكس من يصلي في بيته 100 سنة كأن ما وصل إلى ما وصل إليه اللي صلاه في 4 سنوات. ف27 درجة أيها الكريم لما تصليها في المسجد، ماذا يحصل لك عندما تحرص على الصلاة في المسجد؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن الصلاة تتضاعف، هذا الأمر الأول. وقال صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا، كلما غدا أو راح يعد الله لك نزلا، وما يعد الضيف في الجنة مكانا عظيما. والله سبحانه وتعالى أخبر: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. لماذا يحرصون؟ يخافون يوما تتقلب فيه قلوب الأبصار، الذي جعلهم يذهبون إلى الصلاة في الفجر والظهر والعصر والمغرب والإشاء، يذهبون في الرمضاء وفي البرد في الحر في الخير.

إنه خوفه من الله سبحانه وتعالى. لذلك الصلاة في المسجد هي صفات الرجال المؤمنين المتقين، لا بد أن تحرص على صلاتك في المسجد، لأن صلاة الجماعة واجبة في المسجد على الصحيح من أقوال أهل العلم. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: يا رسول الله إني أعمى وليس لي قائد يقودني، فاستأذن

لم يصلي في البيت. ثم بعد ذلك عندما ذهب هذا الصحابي ناداه النبي عليه الصلاة والسلام، قال أتسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب لا أجد لك رخصة. الله أكبر، في المدينة في الليل ورجل أعمى ليس قاد يقوده، ويقول للنبي عليه الصلاة والسلام أريد أصلي في بيتي. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يصلي في المسجد ولا يترك الصلاة في المسجد. ماذا نقول نحن عن الأصحاء الأقوياء الذين أعطانا الله عز وجل صحة وعافية؟ كان رجل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، يعني الرجل مريض ويحمل حملا حتى يقام في الصف ولا يضيع صلاة الجماعة. إذن صلاة الجماعة إخواني من أفضل وأجل وأعظم الأعمال. ماذا يحصل لما أنا أتي الصلاة في جماعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلى تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يحدث تدعو لك الملائكة. ماذا يحصل عندما أتي إلى المسجد في جماعة وأبكر؟ أحصل على أجور عظيمة وأحرص في هذه الصلاة أنال الخشوع، لأني بكرت وأدعى للخشوع وأدعى لحضور القلب. ماذا يحصل عندما أبكر للصلاة في جماعة؟ أدرك الدعاء المستجاب بين الأذان والإقامة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. يحصل عندما أبكر للصلاة في المسجد في جماعة، أردد مع المؤذن وأسمع الأذان، وهذه فيها فضل عظيم، مردد مع المؤذن ثم قال الأذكار، يكون النبي عليه الصلاة والسلام شفيعا له ويكون له مثل أجر المؤذن. ماذا يحصل عندما أبكر للصلاة في المسجد؟ أحرص على سنة الصلاة القبلية، إن كان هناك سنة قبلية مثل الفجر، أدرك صلاة سنة الفجر أو سنة الظهر أو أدرك سنة الأذان. النبي عليه الصلاة والسلام يقول بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، ثم قال لمن شاء، وصلاة ركعتين ترفعك عند الله عز وجل درجات، وكل سجدة ترفعك عند الله سبحانه وتعالى. ماذا يحصل عندما أبكر في المسجد؟ استطيع أن أقرأ القرآن وأذكر الله سبحانه وتعالى، أستطيع أني يعني أجلس في هذا المسجد فأنال دعوة الملائكة وألتقي بإخواني، وكذلك في حفظي لنفسي من الشرور، وأستطيع عندما يعني أجلس في المسجد وأحضر إلى صلاة الجماعة أن أتعلم وأتعلم القرآن وأحفظ القرآن وأحضر مجالس الذكر واستمع إلى مجالس الذكر، وإن كانت صلاة مثل صلاة الجمعة مثلا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام ولم يلغو كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها. وكما قال صلى الله عليه وسلم يقول بعض العلماء لا أعلم حديث أعظم أجر مثل هذا الأجر، تبكر وتغتسل وتحضر إلى الصلاة في صلاة الجمعة مبكرا تنال أجر كبير والخير الكثير. إذا إخواني يعني التبكير إلى الصلاة وحضور الصف الأول، إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون على الصف الأول، هذا شيء لا يدرك إلا لما يبكر الإنسان للصلاة في المسجد ويحضر. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم ما يحبه ورضاه، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

في خلوتك مع نفسك، أو في وسط الضجيج، اعتزل نفسك وحديثها. انصت لشهيق الكون حين يتنفس وفي البكور وعندما يزفر في المغيب، لدوي النحل، لنجيح البحر، لطوارق النجوم، لزقزقة العصافير. اسمع وانظر، انظر للبن الذي تشربه وتساءل كيف صار لبنا، كيف تشكل الحديد من حولك، كيف تشكل وكيف وجد. تأمل الحدائق كيف تلونت، وللنبتة كيف اهتزت وربت. لنفسك، لأعماق نفسك، ابدأ رحلتك في أعماقها وارتحل عبر هبوبها وسكناتها. انظر، اسمع، تأمل وتنفس.

عين ترقب الهدف. وتتجاوز الصعاب نحو المجد من أديم هذه الأرض وتراث الأجداد وسمر الصحراء

0: عنفوان التاريخ. نتنافس أدبا وشعرا وتراثا. في ميدان مع حمدان.
1: الميدان مع حمدان. شوفونا في هذه الأوقات.

يا هلا ومرحبا فيكم مشاهدينا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في السنة ذاتها عبر تلفزيون دولة الكويت. هذا البرنامج اللي بناخذكم من خلاله في رحلة عبر الزمن للماضي، بنوقف عند سنوات ونستذكر أهم الأحداث والمحطات اللي حصلت في ماضينا رسمت وشكلت واقع حاضرنا. رحلتنا معاكم اليوم بتكون قبل 74 سنة. خلونا نشوف ونستذكر أهم الأحداث والمحطات اللي حصلت في عام 1951. عام 1951

عام اللي وصلت فيه الحرب الكورية إلى طريق مسدود ودموي، وبدت في إيران بتأميم نفطها في خطوة جريئة هزت أسس النظام العالمي القديم، ودخل في سباق التسلح النووي مرحلة جديدة أكثر رعباً. إنه عام شهد اغتيالات سياسية كبرى وبداية ثورة التلفزيون الملون، ونشر رواية راح تصبح صوتاً لجيل كامل من الشباب المتمرد. في هذه الحلقة من في السنة ذاتها راح نكتشف شلون أثرت أزمة النفط الإيرانية على المنطقة والعالم، وشلون تحولت الحرب الكورية إلى حرب استنزاف لا معنى لها، وشلون بدت الكويت ثورتها العمرانية الكبرى، وشلون استمر العالم في المضي قدما نحو مستقبل أكثر تطورا وخطورة في نفس الوقت. في بداية عام 1951 كانت شركة النفط الأنجلو الإيرانية المملوكة بأغلبية للحكومة البريطانية تسيطر بشكل شبه كامل على صناعة النفط في إيران. كانت الشركة تحقق أرباح خيالية، بينما كانت حصة إيران من هذه الأرباح ضئيلة جداً، واللي أثار غضب شعبي واسع وشعور عميق بالظلم والاستغلال. في هذا الجو المشحون برز نجم سياسي قومي يتمتع بشعبية جارفة، وهو الدكتور محمد مصدق. في مارس من نفس العام 1951، وبعد اغتيال رئيس الوزراء اللي كان يعارض التأميم، صوت البرلمان الإيراني بالإجماع على تأميم صناعة النفط. وفي أبريل تم تعيين مصدق رئيساً للوزراء لتنفيذ هذا القرار التاريخي. في الأول من مايو تم رسمياً تأميم شركة النفط الأنجل الإيرانية ووضعها تحت سيطرة شركة النفط الوطنية الإيرانية اللي تم تأسيسها حديثاً. كان هذا القرار بمثابة تحدي مباشر وغير مسبوق للهيمنة البريطانية على نفط المنطقة، وأشعل حماس قومي هائل في إيران والعديد من الدول النامية اللي كانت تعاني من نفس الظروف. سافر مصدق إلى الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية في لاهاي للدفاع عن حق بلاده في السيطرة على مواردها الطبيعية، وأصبح بطلاً عالمياً في عيون الكثيرين. لكن بريطانيا لم تقف مكتوفة الأيدي، كان ردها سريع وقاسي. أولاً لجأت إلى القنوات الدبلوماسية والقانونية لكنها فشلت، ثم لجأت إلى سلاحها الأقوى وهو الاقتصاد. نظمت بريطانيا مقاطعة عالمية للنفط الإيراني، وهددت بمقاضاة أي شركة تشتري النفط المسروق، وبما أن الشركات البريطانية والأمريكية الكبرى كانت تسيطر على سوق النفط العالمي، فقد نجحت في المقاطعة بشكل شبه كامل. توقفت صادرات النفط الإيرانية، وبدأ الاقتصاد الإيراني بالانهيار التدريجي. ما اكتفت بريطانيا بهذا الشيء، بل سحبت جميع الفنيين والمهندسين البريطانيين من مصفات عبادان اللي كانت أكبر مصفاة في العالم في ذاك الوقت، واللي أدى إلى توقفها عن العمل بشكل كامل. أصبحت أزمة عبادان أول أزمة نفطية كبرى في الشرق الأوسط. فكرت حكومة حزب العمال البريطانية في التدخل العسكري، لكنها تراجعت. لكن بعد وصول وينستون تشرشل والمحافظين إلى السلطة في وقت لاحق من العالم، بدت بريطانيا بالتعاون مع وكالة المخابرات المركزية الأمريكية اللي هي CIA، اللي كانت تخاف من سقوط إيران في أيدي الشيوعيين، في التخطيط سراً لعملية انقلابية. مهدت أزمة عام 1951 الطريق للتدخل الأمريكي والبريطاني اللي أطاح بحكومة مصدق المنتخبة ديمقراطياً في عام 1900.

1953، وهو الحدث اللي ترك جرح عميق في الذاكرة الإيرانية ولا تزال آثاره مستمرة حتى اليوم. وفي ديرتنا الحبيبة الكويت، كان عام 1951 وهو عام التنفيذ الفعلي للمخطط الهيكلي الأول اللي وضع في أواخر الأربعينيات. كان عام بداية الثورة العمرانية الكبرى اللي راح تغير وجه وملامح دولة الكويت إلى الأبد. تحولت دولة الكويت إلى ورشة عمل كبرى، بدت معاول الهدم والبناء تعمل في كل مكان. تم هدم السور لإفساح المجال لإنشاء الشوارع الدائرية الحديثة اللي لا تزال تشكل العمود الفقري لشبكة الطرق في دولتنا الحبيبة الكويت اليوم. بدت عملية تثمين البيوت القديمة وتعويض أصحابها لإفساح المجال لبناء المباني الحكومية والمناطق التجارية والحدائق العامة. كانت عجلة التنمية تدور بأقصى سرعتها في جميع المجالات. فإذا جينا بنتكلم عن مجال التعليم، تم وضع حجر الأساس للعديد من المدارس الحديثة النموذجية للبنين والبنات، مثل مدرسة الشويخ الثانوية اللي صممت لتكون صرحاً تعليمياً ضخماً يضم مسرح وملاعب ومختبرات. وبالنسبة للصحة، استمر العمل في توسعة المستشفى الأميري، وبدت خطط بناء مستشفيات أخرى حديثة بأجهزة حديثة. أما بالنسبة للبنية التحتية، بدت الدولة في توفير الخدمات العامة بشكل منظم، مثل تمديد شبكات الكهرباء والمياه إلى المناطق الجديدة، وتم إنشاء طرق حديثة وسفلتة. بدت ملامح دولة الكويت الحديثة في الظهور بوضوح. كانت هذه هي البداية الحقيقية للطفرة التنموية اللي راح تستمر طوال عقد الخمسينيات والستينات، واللي حولت دولة الكويت من مدينة صحراوية صغيرة إلى واحدة من أكثر المدن حداثة وتنظيماً في المنطقة. كانت عائدات النفط المتزايدة تترجم بسرعة إلى بنية تحتية وخدمات لمواطنيها، في مشهد فريد من البناء والتطوير. وبكذي مشاهدينا وصلنا معاكم إلى ختام رحلتنا لعام 1951، على أمل نلتقي معاكم إن شاء الله في سنة أخرى في السنة ذاتها. دمتم في رعاية الله وحفظه. في أمان الله.

0: معناها فاجعه عظيمه على كل اهل الكويت.
1: لا اله الا
0: الله. مجمج
2: والله يخفف خسائر اهل الكويت.
3: المراكب تعوض بس البحاره عسى سلموا.
4: صاير شيء بينك وبين عبد الله؟
5: تحت شيء يقول يصبت عظامنا.
6: والله ما اخلي ياكل حلال يا شمه والله.
7: اشوفك واقف عند الدكان بالدحباش.
1: والله وانت تجي لامكم بس انا ما طعته.
8: كم مره قايل لك لا تدش البحر؟
1: لزق الشرايط اطلع من فوق. يلا يا رجال
0: أهل الكويت دمت وطبعت في البحر.
2: جميع مراتب التاجر سليمان العبد الجليل وداوود اطبعت باللي فيها.
0: حول ولا قوة إلا بالله.
2: أبوهم النوخذة بن بطي وجميع عيالهم وبحارتهم اطبعوا.

0: بالطبع شوفونا في الأوقات التالية.
1: على مدى 4 مواسم فاتت تكلمنا عن التاريخ، بحثنا بالمصادر والمراجع، غطينا مئات القصص، لكن هالسنة غير. قررنا نروح التاريخ بنفسنا. نمشي الممراته.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: من أين جئت؟
2: من الأندلس، كنت أطلب العلم هناك.
1: نتعرف على شخصياته.
5: حركك تبطئ المسير، فعصيت أمري القمصر، دفعت إلى دمشق الدفاع السري.
1: نسمع الرواية منه.
6: لم تكن قرطبة الوحيدة من بين بلاد المسلمين بالأندلس التي أخضعها ألفونسو للحصار، فكذا كان الوضع بالنسبة لبالنسيا وطرق.
1: السنة نفتح أبواب ما انفتحت ونعرض شهادات ما وصلت. ونكمل القصة اللي ما كملت.
0: جزء من النص مفقود. شوفونا في هذه الأوقات.

0: تفضل.
1: وين راحت؟ اسمع كلامي، شوف لي فيصل نقول له خليه يكتب بسرعة. يلا وين راحت هذه؟ وين دلفت؟ وين طست؟
2: بلغ الموظفين وقولهم اني ابيهم في مكتبي الساعة 10، اجتماع ضروري المديرة تبيهم. اوكي. نعم، اي خدمة؟
1: شو تسوين هني؟
2: عندي شو تسوي هني؟ انا الشركة شركتي والحلال حلالي، وانا المديرة الحين.
1: وانا
2: فنش.

مش هالأذية والله دوخة راس نرعود الله من شرك يا ولد الناس تأدب يلا عاد ويهد تراني أكرهك يا ولد ولا فكرت أحبك أبد جبه حلوي ما تعجبني هالأجناس.

ما خطبت واسحبت وياي واسحبت وياي واسحبت وياي انا شفتك وحالي دمر.

0: ممكن رابط بس كروكودايل الليبان جود ستريت اي ام هي از هي هم شي شم 1 2 3 4 5 6 كل اللي تعلمناه بالمدرسة كل وهم ما عرفت شيء البنية اوكي الله يرحمك يا مولى مرشد الله يرحمك اللي 12 سنة واحنا مقابلينك بسم الله ولا يحب شوي انجليزي حق اليوم
1: ما
0: فرق الهنة كنا قاعد يدرس هداه الله يرحمك الله يرحمك يومي لسه تعال انا خابر اكو ورقه كتبها لي ابو فهد بالكويت يمكن تفيدنا هي كاهدين يس بس يس قول ها يا قول مي قول مي قول مي قول يس مية تخليك احتياط ها لا تضايق خليك انت الغر لي انا اوكي مي مي ريتش مان مي مي موني او موني مي مي هوم كويت مي بترول مي هوم او بترول بترول مي يس جود بترول يس مي مي مي ذس تشيكاو تشيكاو مي بيبي مي بيبي مي ميلك ووتر نو بترول يو مي ذس مي هارت مي ذس هارت يس يو ذس مو حاط العيون الله يهدى وات ذس
2: اي
0: اي ذس
2: وان اي تو اي
0: وان وان ذس مي هارت يو اي ذس مي هارت يو اي مي اي ها ليس ما هارت بط بط بط بط بط يو ها جود ها
2: يا جود
0: جود والله جود مي ذس والله زين مشينا خوش شغل

0: بين البر والبحر، بيوت الطين وبيوت الشعر، نرتحل لماضينا ونخطف مع رجاله، ونغوص في بحور الشعر ونركب على ظهر السفينة. وبيت الشعر عامر ونارة مشبوبة، حياكم الله في الديوان، والديوان ديوانكم.
1: الديوان تشوفونه في هذه الأوقات.

بين الحقيقة والخيال مساحة تصنعها الأسئلة. ليس كل مفهوم معلوم، وليس كل مبهم محسوم. من الكلمة نصنع السؤال، ومن الواقع نصنع الصورة، ومن الذكاء المرئي نطل على المستقبل. صورة تقرب البعيد، وفكرة تضيء العتمة.

0: مفاهيم، لأن المستقبل لا ينتظر بل يصنع.
1: مفاهيم تشوفونا في هذه الأوقات.

قرش الحوت هذا عملاق صغير يبلغ طوله حوالي 3 أمتار ولا يملك سوى ثلث إمكانات البالغين. استناداً إلى صغر حجمه ربما يكون قد دخل للتو سنوات المراهقة. العملاق الصغير يتحرك لكنه ليس وحده. ذكر أكبر وأنثى ضخمة يسافران في مكان قريب. أسماك قرش الحوت غامضة. على الرغم من كونها أكبر سمكة على هذا الكوكب إلا أنها غير معروفة ومعرضة للانقراض. هؤلاء الثلاثة هم جزء من 500 سمكة قرش حوت تعيش معظم العام في الخليج العربي. يمتد الخليج بين إيران والكويت والسعودية لأكثر من 1000 كيلومتر، ويوفر ما يقرب من 260 ألف كيلومتر مربع من المياه الداخلية. في رحلة ملحمية تغادر أسماك القرش المياه جنوب الكويت باتجاه ساحل الإمارات في شبه الجزيرة العربية. يتجنبون المياه الضحلة أثناء مرورهم بالساحل قبالة أبوظبي. يمكن أن تصل البحار الضحلة في الخليج العربي إلى أكثر من 35 درجة. المياه هنا شديدة الحرارة ومالحة للغاية. إنها تخلق الظروف المثالية لأشجار المانغروف وعدد من أنواع الطيور. تحت الأمواج تنطلق مروج أعشاب البحر كالبراري المفتوحة. المروج غنية بالأسماك، وهي مكان مفضل لصيد الدلفين الأحدب والعقاب المحب للأسماك. على الرغم من وفرة أسماك قرش الحوت فإنها قد تكون أيضاً صحراء. عادة ما يتجنبون المياه الضحلة لأن هناك القليل مما يمكنهم تناوله هنا. غريزة تدفعهم إلى الأمام. إنهم يعلمون أن هناك فرصاً للتغذية في المستقبل. الآلاف من المتجولين القاتلين في المحيط يبرزون الآن. تغريهم الأسماك الصغيرة التي تتغذى على ازدهار العوالق. هذه هي الماكريل المخطط أو الهندي، 30 سنتيمتراً من العضلات، مصممة للمطاردة عالية السرعة. وأيضاً سمكة تالانج كوين يبلغ طولها متراً، وهي صياد قوي انفرادي. تنضم إليهم الكوبيا البنية المخططة بطول 2 متر. عادة ما تجرف كل هذه الحيوانات المفترسة في البحر المفتوح بحثاً عن الفريسة، لكن لديها مجموعة سهلة هنا. أهدافهم هي الأسماك الصغيرة التي تخاطر بترك سلامة الشعاب المرجانية للاستمتاع بحساء العوالق. ظهور هذه المياه الضحلة القاتلة هو مقدمة، علامة على أن الصيف يسير على قدم وساق، وأن الظروف مناسبة تماماً لجذب عمالقة المحيط.

الشكل الذي لا لبس فيه لسمكة قرش يقزم الكوبيا الضخمة. أول المسافرين يصل من الخليج العربي. كان أكبر قرش حوتا تم تسجيله على الإطلاق يبلغ 20 مترا ووزنه 34 طنا. أسماك قرش الحوت هي أكبر الأسماك على وجه الأرض، ولكن من الغموض أن كل هؤلاء القادمين الجدد هم من الصغار. يمكن أن تعيش أسماك قرش الحوت لمدة قرن، ولكن بناء على حجمها فمن المحتمل أن تكون في العشرينات من عمرها، وعلى الرغم من صغر سنهم نسبياً فقد قاموا بهذه الرحلة من قبل. أسماك قرش الحوت مهاجرة بشكل كبير، وتتراوح مسافاتها الشاسعة حول المحيطات الدافئة في العالم. بين حزيران وتشرين الأول يزين العمالقة الشعاب المرجانية في عمان بحضورهم.

0: يجلبون معهم العديد من المسافرين الآخرين عبر المحيط. هذه الريمورات التي يبلغ طولها متر هي متنقلة. يتم تعديل زعانفها الظهرية بدرجة عالية باستخدام مصاصة أعلى رؤوسها. يسبحون إلى حيوانات أكبر ويستقرون على جلد مضيفهم باستخدام اللاصق المطاطي. عندما تنفد المساحة أدناه فإنها تتشبث بأعلى الزعنفة، ما يعني قلبها رأساً على عقب. على الرغم من شكلها الانسيابي، من الصعب تحديد الاتجاه الأعلى. عندما تريد الريمورة فإنها تسبح إلى الأمام. من خلال ركوب حيوانات أكبر تسافر الريمورة لمسافات طويلة، ولكنها بالكاد تستهلك أي طاقة. يسرقون الفتات من كل ما يأكله مضيفهم ويستهلكون نفاياته. لدفع ثمن طريقهم يقومون بإزالة الطفيليات من جلد قرش الحوت. يبدو أن قرش الحوت سئم كثيراً من الضيوف غير المدعوين. لن يكون من السهل التخلص من الريمورة، فهم يعرفون أن رحلتهم تأخذهم إلى مناطق تغذية جيدة. على عكس العديد من أسماك القرش، فإن قرش الحوت ليس مسلحاً بأسنان شرسة. إنه عامل تغذية بالترشيح.
1: السادسة صباحاً في إذاعة دولة الكويت.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في نشرة السادسة صباحا من إذاعة دولة الكويت، تقرأها لكم اليوم أمير الحسن، ونبدأها بأبرز العناوين. وزارة الدفاع تعلن أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. الجيش الأمريكي يعلن قصف مواقع رادارات إيرانية في غورك وقشم ردا على إطلاق مسيرات إيرانية باتجاه مضيق هرمز. الرئيس اللبناني يؤكد التزامه ببذل كل الجهود لإنهاء الصراع، ويطالب إيران بعدم التدخل في شؤون بلاده.

الرئاسة الفلسطينية تحذر من خطورة تصاعد هجمات المستعمرين بالضفة الغربية. الحكومة الصومالية تعلن استعادة الأمن بالكامل في منطقتين بمقديشو وتتوعد بمحاسبة المتورطين. الرئيس الروسي يستبعد لقاء نظيره الأوكراني ويؤكد استمرار العمليات حتى تحقيق الأهداف، فيما يندد الرئيس الأوكراني برفض موسكو إنهاء الحرب. وارتفاع إصابات إيبولا في الكونغو إلى 452 حالة وإطلاق خطة دولية لمكافحة التفشي. مستمعينا الكرام، إليكم تفاصيل الأنباء ونبدأها بالأخبار المحلية، حيث أعلنت وزارة الدفاع أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية، ونوهت رئاسة الأركان العامة للجيش أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية، وأهابت بالجميع التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة. ننتقل إلى المنامة، حيث أعلنت وزارة الداخلية البحرينية أنه تم إطلاق صافرة الإنذار وأهابت بالجميع الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن. مستمعينا الكرام، ننتقل إلى الجديد في ملف المفاوضات الأمريكية الإيرانية، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن التوصل إلى اتفاق مع إيران يستغرق سنوات. وأضاف ترامب في مقابلة تلفزيونية أن إدارته تتحرك بسرعة كبيرة بشأن إيران، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ستنتصر على طهران عسكريا أو عبر اتفاق. من جهة أخرى، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنت كوم شن ضربات دفاعية ضد مواقع رادارات إيرانية في منطقة غورك وجزيرة قشم، ردا على إطلاق مسيرات إيرانية باتجاه مضيق هرمز. وذكرت سنت كوم في بيان أن قواتها أسقطت 4 طائرات مسيرة إيرانية هجومية أحادية الاتجاه كانت قد أطلقت باتجاه مضيق هرمز بعد أن شكلت تهديدا مباشرا لحركة الملاحة البحرية في المنطقة. وأكد البيان أن القوات الأمريكية تظل في حالة تأهب واستعداد للرد على أي عدوان إيراني غير مبرر، وذلك في سياق ممارسة حق الدفاع عن النفس. وفي لبنان، أكد الرئيس جوزيف عون التزامه ببذل كل الجهود الممكنة لتجنيب لبنان أن تكون ساحة للصراعات الإقليمية، مطالبا إيران بالكف عن التدخل في الشؤون الداخلية لبلاده. وحول مسار المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية قال عون إن بلاده مستعدة وملتزمة بالمفاوضات لإنهاء الحرب، مؤكدا أن الحكومة اللبنانية هي الجهة الوحيدة التي تتفاوض مع إسرائيل، وأن الصراع لا يمكن أن ينتهي إلا عبر المفاوضات. إنسانيا، أطلق لبنان نداءه الإنساني العاجل الثاني طالبا تمويلا إضافيا بقيمة 331,500,000 دولار لتلبية احتياجات نحو 1,400,000 شخص متضرر من التصعيد العسكري. ودعا رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام المجتمع الدولي إلى الضغط لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين، مؤكدا أن الأزمة الإنسانية تتفاقم مع استمرار الحرب. من جهتها، أوضحت الأمم المتحدة أن أكثر من 1,000,000 شخص ما زالوا نازحين، مشيرة إلى أن التمويل المطلوب يهدف إلى مواصلة المساعدات الإنسانية الأساسية حتى نهاية أغسطس المقبل. مستمعينا الكرام، نتحول إلى الشأن الفلسطيني، حيث حذرت الرئاسة الفلسطينية من خطورة تصاعد الاعتداءات الإرهابية للمستعمرين ضد الشعب الفلسطيني في المدن والقرى والمخيمات في الضفة الغربية، مؤكدة أن هذا التصعيد الممنهج يهدد بإفشال أي جهود دولية تسعى لتحقيق الاستقرار في المنطقة. وحمل الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة سلطات الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية التداعيات الخطيرة لهذه الاعتداءات الإرهابية التي تتم بحماية قوات الاحتلال، والتي تأتي في إطار سياسة إسرائيلية ممنهجة تهدف إلى فرض سياسة الأمر الواقع وتكريس الاحتلال، مشددا على أن الشعب الفلسطيني سيبقى متمسكا بأرضه وحقوقه الوطنية المشروعة. وفي سياق متصل، أصيب 3

فلسطينيين بينهم رضيع برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية. ننتقل إلى مقديشو، حيث أعلنت الحكومة الصومالية استعادة الأمن بشكل كامل في مديريتي عبد العزيز وهولوداغ بالعاصمة، عمليات نفذتها قوات الأمن ضد مجموعات مسلحة وصفتها بغير شرعية. وقالت الحكومة في بيان أوردته وكالة الأنباء الصومالية سونا إن العمليات أسفرت عن نزع سلاح تلك المجموعات وإبعادها عن الأحياء السكنية، ما ساهم في عودة الحياة الطبيعية واستئناف الأنشطة التجارية. وأشادت الحكومة بأداء قوات الأمن وحرصها على حماية المدنيين، معتبرة أن الأحداث نتجت عن تحركات لمجموعات مسلحة مرتبطة بقيادات معارضة. وأكدت أن الدولة ستواصل ملاحقة المتورطين في تنظيم أو تمويل هذه المجموعات، مشددة على أن حمل السلاح يقتصر قانونا على الأجهزة الأمنية، مع بقاء باب الحوار السياسي مفتوحا عبر الوسائل الدستورية والسلمية. وفي جديد الحرب الروسية الأوكرانية، ندد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي برفض نظيره الروسي فلاديمير بوتين عقد اجتماع مباشر لبحث إنهاء الحرب المستمرة، معتبرا أن موسكو تواصل خيار الحرب وترفض إنهاء النزاع. وقال زيلينسكي إن الرد الروسي يعكس عدم رغبة في التوصل إلى تسوية، فيما أكد بوتين أن الحرب لن تنتهي إلا بتحقيق روسيا لأهدافها. وأوضح الرئيس الروسي خلال منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي أن أي اجتماع لن يكون مفيدا قبل التوصل إلى اتفاق سلام نهائي، داعيا إلى ترك العمل للمختصين قبل عقد أي لقاء سياسي محتمل بين الطرفين. إلى ذلك، أعلنت شركة روسية أن طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا استهدفت عمدا مهندسين لإزالة الألغام في محيط محطة زاباروجيا للطاقة النووية الخاضعة للسيطرة الروسية، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص على الأقل، 2 منهم في حالة خطيرة. وأضافت أن الهجوم كان مدروسا بوضوح، مشيرا إلى أن الطائرة المسيرة أصابت الفريق أثناء تنفيذ مهامه في المنطقة المحيطة بالمحطة النووية. من جانب آخر، أعلنت الإمارات نجاح وساطة جديدة بين روسيا وأوكرانيا أسفرت عن تبادل 185 أسيرا روسيا مقابل 185 أسيرا أوكرانيا. وذكرت وزارة الخارجية الإماراتية أن إجمالي الأسرى الذين جرى تبادلهم عبر الوساطات الإماراتية ارتفع إلى 7471 أسيرا، فيما بلغ عدد الوساطات المنفذة خلال الأزمة 24 وساطة. وأكدت الوزارة مواصلة جهودها لدعم الحلول السلمية والتخفيف من التداعيات الإنسانية للنزاع. وفي إسلام أباد، أعلن الجيش الباكستاني مقتل 6 مسلحين على الأقل في عملية أمنية شنها بإقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان. وقالت الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني في بيان إن قوات الأمن نفذت عملية استخباراتية في منطقة بنجغور بإقليم بلوشستان بناء على بلاغات بشأن وجود إرهابيين. وأوضحت أنه خلال العملية تمكنت قوات الأمن من استهداف مواقع إرهابية متعددة. وفي جديد انتشار فيروس إيبولا، أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا إلى 452 حالة بعد تسجيل 71 إصابة جديدة خلال الساعات 24 الماضية، مع تسجيل 82 وفاة. وفي السياق ذاته، أطلقت منظمة الصحة العالمية والمراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض خطة مشتركة بقيمة 518 مليون دولار تمتد من يونيو إلى نوفمبر لمواجهة التفشي في الكونغو ودول مجاورة. وأكدت أن الخطة تركز على التنسيق والمراقبة والفحوصات والوقاية والعلاج في ظل انتشار الفيروس في عدة مقاطعات، بينها إيتوري التي تعد

بؤرة التفشي الرئيسية مع تسجيل إصابات أيضا في أوغندا. مستمعينا الكرام، إلى هنا ننهي هذه النشرة، وهذا كل ما لدينا من أنباء. ولكن قبل أن نختم النشرة إليكم تذكيرا بأبرز ما جاء بها من أنباء. وزارة الدفاع تعلن أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرة مسيرة معادية. الجيش الأمريكي يعلن قصف مواقع رادارات إيرانية في غورك وقشم ردا على إطلاق مسيرات إيرانية باتجاه مضيق هرمز. الرئيس اللبناني يؤكد التزامه ببذل كل الجهود لإنهاء الصراع ويطالب إيران بعدم التدخل في شؤون بلاده. الرئاسة الفلسطينية تحذر من خطورة تصاعد هجمات المستعمرين بالضفة الغربية. الحكومة الصومالية تعلن استعادة الأمن بالكامل في منطقتين بمقديشو وتتوعد بمحاسبة المتورطين. الرئيس الروسي يستبعد لقاء نظيره الأوكراني ويؤكد استمرار العمليات حتى تحقيق الأهداف، فيما يندد الرئيس الأوكراني برفض موسكو إنهاء الحرب. وارتفاع إصابات إيبولا في الكونغو إلى 452 حالة وإطلاق خطة دولية لمكافحة التفشي. مستمعينا الكرام، إلى هنا نختم نشرة السادسة صباحا من إذاعة دولة الكويت. لكم أطيب التحيات من الإدارة العامة للأخبار والبرامج السياسية، ومن محدثتكم على الهواء مباشرة أميرة الحسن. شكرا على حسن الاستماع، دمتم في أمان الله.

0: نسلط الضوء على العديد من المواضيع في شتى مجالات الحياة. أخبار العالم، برامج طبية نناقش من خلالها الدراسات الطبية، قضايا اجتماعية، رياضة وفن، كل ذلك وأكثر يأتيكم عبر أثير إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج شجرة.

القيم ليست كلمات تقال، بل معاني تعاش وتفاصيل صغيرة تصنع الفرق في حياة الإنسان. من هنا تأتيكم شذرات، مساحة إذاعية هادية نقترب فيها من قيمة واحدة نتأملها ونلتمس أثرها في حياتنا اليومية، دينيا وثقافيا واجتماعيا. شذرات من

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام وشرفنا بالإيمان وجعل في الكلمة الطيبة أثرا طيبا وفي العلم نورا وهدى، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أعزائنا المستمعين في لقاء جديد يتجدد معكم من برنامج شذرات، هذا البرنامج الذي نسعى من خلاله إلى التوقف عند المعاني الجميلة والقيم النبيلة، ونستلهم الدروس التي تساهم في بناء الإنسان وتعزز الخير في المجتمع. وفي هذه الحياة المتسارعة يبقى الإنسان بحاجة إلى لحظات من التأمل والمراجعة يستمع فيها إلى ما يثري فكره ويهذب سلوكه ويعينه على أن يعيش حياة بوعي واتزان. ومن هنا نأمل أن تكون هذه اللقاءات نافعة وملهمة.

0: مهمة تحمل فائدة ننتفع بها جميعا. ويسعدنا في هذا اللقاء أن نرحب بضيفنا الكريم الدكتور محمد مشعل الخضر، دكتوراه في الشريعة الإسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الصدق بركة وأمانا، وجعله سببا للنجاة والهداية، وشرعه للمؤمنين سمة من سمات الأنبياء والصديقين، والصلاة والسلام على المبعوث بالحق.

في زمن كثرت فيه الملبسات وتنوعت فيه وسائل التواصل، نجد أننا نعيش أوقاتا تحتاج بشدة إلى روحانية الصدق ونقاء السريرة. فقلوب المؤمنين في خضم هذه الحياة راجعة إلى ديار الفطرة بعد أن أمضت أياما تجردت فيها النفوس من أدران الرياء والتدليس، وكان شعارها الصدق في القول والإخلاص في العمل. هذه العودة إلى جادة الصدق ليست مجرد انتقال من أسلوب كلامي إلى آخر، بل هي أوبة للقلوب وألسنة سقيت بفيض الإيمان ورجاء الثبات. فالقادمون إلى طريق الصدق يحملون في صدورهم نورا وفي صحائفهم بإذن الله وعدا عظيما بمحبة الله والناس، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر. وفي تحديد معالم هذا الطريق تبرز أمامنا صورة من أبهى صور التكامل في الأخلاق الإسلامية. فالسائرون في درب الصدق ينقسمون في مراتبهم وتطبيقاتهم إلى صنفين متكاملين: صادقون في الأقوال وصادقون في الأعمال والنوايا. أما الصادقون في الأقوال فهم الذين اختاروا طريق النزاهة والبعد عن الكذب، فحفظوا ألسنتهم من الزور والبهتان وصدعوا بالحق ولو كان مرا طلبا لسلامة دينهم وعرضهم. وفي المقابل نجد صنف الصادقين في الأعمال والنوايا، وهم الذين ذهبوا بهذا الخلق إلى مستوى الكمال فطابقوا بين سرائرهم وعلانيتهم، فلم يظهروا للناس ما ليس في قلوبهم، وأخلصوا الأعمال لله خالصة من الشوائب. هؤلاء رأوا في مطابقة القول العمل غاية التقوى، والجميع يتحركون تحت مظلة واحدة وهي مظلة الأمانة. الصادق بلسانه أخذ بالعهد، والصادق بجوارحه أخذ بالميثاق الغليظ، والكل يلتقي في نهاية المطاف عند باب الله من الصادقين لغة المشاعر في لحظات المصارحة. وما بين صادق بلسان وصادق بعمل تتوحد القلوب في تلك اللحظات المهيبة حين يطلق الإنسان كلمة الحق بلا تردد. إنها لحظات يمتزج فيها خوف المخلوق مع خوف الخالق، تفيض فيها دموع المؤمنين وهم ينظرون إلى أنفسهم بنظرة الشفيق المحاسب، ولسان حالهم يلهج بالدعاء: يا رب طهر قلوبنا من النفاق واجعل ألسنتنا صادقة وأعمالنا خالصة. بعد هذه اللحظات تبدأ قوافل العودة إلى الواقع، مسيرتها يعود المؤمنون لحياتهم يحملون في صدورهم طمأنينة وفي أيديهم ثقة الناس. لكن الهدية الأكبر التي يعودون بها هي تلك الخفة الروحية والنفسية التي تعمر جوارح الصادقين، وهو سؤال يفرض نفسه بإلحاح: تعلمنا الصدق فماذا بعد ذلك؟ الصدق في جوهره ليس مجرد ترك للكذب أو سمة كلامية فحسب، بل هو محطة تحول كبرى وبداية لصفحة جديدة في كتاب العمر. وكما يذكر علماء الأمة، فإن من علامات صدق الإنسان أن يكون صادقا مع نفسه قبل أن يكون صادقا مع الآخرين. لذلك فإن الرسالة الأساسية لكل صادق هي ضرورة المحافظة على هذه النقاء، أن ينقل خلق الصدق من مجال الكلام إلى حياته اليومية في بيته مع أهله، فيفي بوعده لأولاده وفي وظيفته مع زملائه، فيحفظ أمانات العمل ويديرها بإتقان، وفي تعاملاته التجارية فيلتزم بالوضوح والشفافية بعيدا عن الغش والتدليس. فالصادق الذي كان بالأمس أمينا في كلامه يصبح اليوم بسلوكه قدوة في الأمانة ومثالا للثقة يحتذى به في مجتمعه. أما المجتمع الذي يستقبل هؤلاء الصادقين فدوره أن يحميهم ويقدرهم ويحتفي بقيم الصدق والشفافية، وتسود روح الثقة والمحبة بدلا من الشك والريبة بين الجميع. اللهم اجعلنا من الصادقين، وثبت أقدامنا على طريق الحق، واكتب اللهم لكل أمين زيادة في إيمانه، ولكل صادق رفعة في درجته، ونجنا من النفاق والكذب برحمتك وفضلك يا أكرم الأكرمين. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا،
والصلاة والسلام.

0: وعلى نبينا محمد.
1: وبهذا أعزائنا المستمعين نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم شذرات. نشكر ضيفنا الكريم الدكتور محمد مشعل الخضر على ما تفضل به من فوائد وإضاءات قيمة، ونسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناته. كما نشكركم أنتم على حسن استماعكم ومتابعتكم وكرم إنصاتكم، ونأمل أن نكون قد وفقنا في تقديم ما ينفع ويثري الفكر ويعزز القيم النبيلة في حياتنا. إلى أن نلتقي بكم في حلقة جديدة من شذرات، نستودعكم الله ونسأله سبحانه أن يملأ أيامكم خيرا وبركة وطمأنينة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: برنامج شذرات، كانت هذه شذرة من شذرات القيم، توقفنا عند معناها وتأملنا أثرها حين تتحول من فكرة إلى سلوك. نلتقيكم في حلقة قادمة مع شذرة جديدة ومعنى أعمق من معاني الحياة. تقبلوا تحيات الإعداد والتقديم محمد الشمري، والمخرج مشعل سعود العتيبي.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج فضاء المعرفة. برنامج فضاء المعرفة نافذتكم الأسبوعية للإطلاع على مجموعة متنوعة من الأخبار والمعلومات من مختلف المجالات. في كل حلقة نقدم لكم تغطية لأهم الأحداث والمستجدات في مجال الدراسات، العلوم، التكنولوجيا، الثقافة، الصحة والعديد من المواضيع الأخرى التي تهم كل مستمع يبحث عن معرفة دقيقة وموثوقة. هدفنا أن نكون رفيقكم في رحلة المعرفة الأسبوعية، نوفر لكم المعلومات بطريقة واضحة وممتعة لتبقوا دائما على اطلاع بكل جديد ومفيد. برنامج فضاء المعرفة، إعداد بشاير العيش، تقديم مشاعل السعيد ومنصور لكلي، تنفيذ أحمد سعود. فضاء المعرفة، إخراج سالم الراشد.
1: مستمعينا الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فضاء المعرفة.
2: نلتقي بكم اليوم لنستعرض مجموعة من المسجدات العلمية والدراسات الحديثة التي تسهم في توسيع آفاق الفهم والمعرفة وتقربنا أكثر من عالم البحث والاكتشاف.
1: في هذه الحلقة نرافقكم في جولة معرفية نتناول خلالها موضوعات متنوعة، نحرص على تقديمها بأسلوب واضح ومبسط يضع المعلومة في سياقها الصحيح ويجعلها أكثر قرباً من اهتماماتكم اليومية.
2: فمرحباً بكم معنا، ونتمنى لكم متابعة ممتعة ومفيدة في حلقة جديدة من فضاء المعرفة.
3: لكل معلومة عالمها ولكل خبر أهميته، انضموا إلينا في فضاء المعرفة لاستكشاف أبرز الأحداث والمعلومات من مختلف المجالات.
1: أعزائي المستمعين، استشاري سكري، الفحص المبكر ضروري والميتفورمين آمن ولا يسبب الفشل الكلوي. فندى استشاري التخصص الدقيق في أمراض السكري الدكتور عبد الرحمن بخاري عدداً من المعتقدات الشائعة المرتبطة بمرض السكري، مؤكداً أن الإصابة بالسكري لا تحدث بسبب الفجعة أو الزعل، كما أنها لا تظهر بشكل مفاجئ كما يعتقد كثيرون، بل تتطور بصمت على مدى سنوات قبل اكتشافها.
2: وأوضح الاستشاري عبر مشورات توعوية نشرها في حسابه، مشيراً إلى أن السكري مرض مزمن يتسلل تدريجياً دون أعراض واضحة في كثير من الأحيان، ثم يكتشف فجأة عند إجراء الفحوصات.
1: وأضاف أن أغلب مرضى السكري من النوع الثاني لديهم عوامل خطر معروفة تشمل السمنة، التاريخ العائلي، العادات الغذائية غير الصحية، التدخين وغيرها من المسببات المرتبطة بنمط الحياة.
2: وأشار إلى أن نحو 50% من المصابين بالسكري من النوع الثاني لم يتم تشخيصهم بعد بسبب غياب الأعراض وعدم إجراء التحاليل الدورية، وهو ما يجعلهم أكثر عرضة للمضاعفات الصحية، مؤكداً أن المرض قد يكون موجوداً لسنوات طويلة قبل اكتشافه.
1: وشبه بخاري السكري بالجبل الجليدي، موضحاً أن ما يظهر للناس ليس سوى جزء بسيط فوق السطح، بينما يمتد الجزء الأكبر في الخفاء داخل الجسم دون ملاحظة.
3: كيف تتطور العلوم وتتجدد المعلومات يومياً؟ في فضاء المعرفة نغوص معكم في أحدث الأخبار والاكتشافات لتبقى دائماً على اطلاع.
2: دعوة للفحص المبكر حتى دون أعراض.

0: مستمعينا الكرام، شدد استشاري السكري على أهمية الفحص المبكر، مؤكدا ضرورة إجراء التحاليل لكل من تجاوز عمره 35 عاما، وكذلك لمن هم دون هذا العمر في حال وجود السمنة أو عوامل الخطورة حتى في غياب أي أعراض ظاهرة.
1: وقال إن الكشف المبكر يمثل خط الدفاع الأهم للوقاية من المضاعفات الخطيرة المرتبطة بالسكري، والتي قد تؤثر على القلب والكلى والأعصاب والعينين.
2: هل تساءلتم يوماً عن آخر المستجدات في التكنولوجيا، الثقافة والصحة؟ تابعوا فضاء المعرفة لاكتشاف كل ما هو مفيد وجديد.
0: ليلة واحدة بلا نوم قد تسبب تلفاً دماغياً مشابهاً لمرض الزهايمر. كشف دراسة علمية واسعة أن الحرمان من النوم حتى لليلة واحدة فقط قد يسبب تلفاً دماغياً يشبه المراحل المبكرة لمرض الزهايمر، في نتائج أثارت قلق الباحثين بشأن التأثيرات طويلة الأمد لقلة النوم المزمنة على صحة الدماغ والذاكرة.
1: ووفقاً لصحيفة الديلي ميل، حلل باحثون من جامعة إبادان النيجيرية أكثر من عقدين من الدراسات التي تناولت العلاقة بين النوم والذاكرة ووظائف الدماغ، وتشير نتائجهم المنشورة في مجلة إبرو نيروساينس ريبورتس إلا أن فقدان ليلة واحدة فقط من النوم قد يعطل عملية دماغية حيوية مرتبطة بالتعلم وتخزين الذاكرة والتنظيم العاطفي.
0: وأظهرت المراجعة أن فقدان النوم يضعف التواصل بين الخلايا العصبية ويزيد الالتهابات المرتبطة بتلف الذاكرة ويقلل من إنتاج خلايا دماغية جديدة، كما يسمح بتراكم بروتينات سامة ترتبط مباشرة بمرض الزهايمر.
1: وركزت الدراسة على منطقة الحصين في الدماغ المسؤولة عن تحويل الذكريات قصيرة المدى إلى طويلة المدى، وخلال النوم يعيد الدماغ معالجة التجارب اليومية عبر إشارات كهربائية تعرف باسم الموجات الحادة، وهي عملية أساسية لترسيخ الذكريات وتحسين التعلم.
0: لكن الباحثين وجدوا أن الحرمان من النوم يعطل هذه العملية بسرعة كبيرة، وكتبوا حتى فترات قصيرة من الحرمان من النوم تسبب انخفاضاً ملحوظاً في اللدونة المشبكية ووظائف الذاكرة.
1: ومن أكثر النتائج إثارة للقلق ارتفاع مستويات بروتين بيتا أميلويد وتاو، وهما من السمات البيولوجية الرئيسية المرتبطة بمرض الزهايمر والتدهور المعرفي التدريجي.
0: كما ربطت الدراسة قلة النوم باضطرابات المزاج وضعف اتخاذ القرار والذكريات الكاذبة وتراجع القدرة على التعلم والتركيز. وحذر الباحثون من أن السهر طوال الليل الشائع بين الطلاب والموظفين قد يؤدي فعليا إلى تراجع الأداء العقلي بدلا من تحسين الإنتاجية.
1: ورغم خطورة النتائج، أكد العلماء أن الضرر الناتج عن الحرمان المؤقت من النوم يظل قابلاً للعكس بخلاف مرض الزهايمر. وأظهرت الدراسات أن النوم المنتظم والقيلولة القصيرة يمكن أن يساعدا في استعادة الانتباه والذاكرة والتوازن العاطفي.
0: ونصح الباحثون البالغين بالحصول على 7 إلى 9 ساعات نوم يومياً مع تقليل استخدام الشاشات قبل النوم بسبب تأثير الضوء الأزرق على هرمون الميلاتونين المسؤول عن تنظيم النوم.
2: من أخبار اليوم إلى اكتشافات المستقبل في فضاء المعرفة، نأخذكم في رحلة عبر الأخبار والمعلومات التي تهمكم.
1: عزيزي المستمع، تأثير الأجهزة الرقمية على القراءة، دراسة جديدة تكشف عن الأبعاد. وفقاً لتقرير على موقع The Conversation، يرى باحثا علم النفس المعرفي إريك دي ريشل وليليو من جامعة ماكوراي الأسترالية أن المشكلة لا تكمن في الشاشات نفسها، بل في نوع الشاشة وطريقة عرض المحتوى الرقمي.
0: يؤكد الباحثون أن القراءة تعد من أكثر المهارات تعقيداً لأنها تتطلب تنسيقاً دقيقاً بين الإدراك البصري والانتباه ومعالجة اللغة وحركة العين. وأوضح التقرير إلى أن أي خلل في هذا التنسيق قد يؤدي إلى تراجع الفهم والاستيعاب.

0: وشرح التقرير إلى أن العينين تتحركان أثناء القراءة عبر قفزات سريعة تعرف باسم الرمشات السريعة، بينما تتم معالجة المعلومات خلال فترات توقف قصيرة تسمى التثبيتات. وخلال هذه اللحظات لا يستطيع الدماغ سوى استيعاب كمية محدودة من المعلومات البصرية.
1: ويقدر العلماء أن الدماغ يحتاج إلى نحو 60 ملي ثانية لنقل الإشارات البصرية، ثم من 100 إلى 300 ملي ثانية إضافية للتعرف على الكلمات، ما يفسر وجود حد أقصى طبيعي لسرعة القراءة يتراوح بين 300 و 400 كلمة في الدقيقة.
0: كما حذر الباحثون من تقنيات القراءة السريعة، معتبرين أنها تعتمد على التصفح السريع للنصوص على حساب الفهم العميق. وتشير الدراسة إلى أن الأجهزة المخصصة للقراءة الإلكترونية مثل التابلت التعليمي تشبه الكتب الورقية نسبياً، لأنها تقدم النص بصورة ثابتة ومنظمة. لكن المشكلات تظهر في الهواتف الذكية والبيئات الرقمية المزدحمة بالإعلانات والإشعارات. وقال التقرير إن الصور والمقاطع الصوتية غير المرتبطة بالنص مثل الإعلانات المنبثقة قد تجذب الانتباه وتضعف التركيز، خاصة لدى الأطفال الذين لم يطوروا بعد القدرة الكافية على تجاهل المشتتات.
1: كما أظهرت أبحاث تتبع حركة العين أن القراءة عبر الإنترنت تشجع على القراءة السريعة للفهم العام بدلاً من القراءة المتعمقة، وهو ما قد يؤثر سلباً على التفكير النقدي والفهم طويل المدى.
0: ازدادت المخاوف منذ جائحة كوفيد-19 عزيزي المستمع، بعدما تحولت المدارس عالمياً إلى التعليم الرقمي، ويعمل العلماء حالياً على تطوير تقنيات جديدة لتتبع حركة العين بهدف مقارنة القراءة الورقية بالقراءة الرقمية بصورة أدق.
1: وخلص الباحثون إلى أن القدرة على القراءة والفهم لا ترتبط فقط بالتحصيل الدراسي، بل تؤثر أيضاً في الوضع الاجتماعي والاقتصادي والرفاهية العامة، ما يجعل تقييم أثر القراءة الرقمية قضية تعليمية ومجتمعية بالغة الأهمية.
2: كيف تتطور العلوم وتتجدد المعلومات يومياً؟ في فضاء المعرفة نغوص معكم في أحدث الأخبار والاكتشافات لتبقى دائماً على اطلاع.
0: دراسة تكشف آلية جديدة وراء فوائد القهوة عبر بروتين منظم للتوتر والشيخوخة. كشفت دراسة جديدة أن فوائد القهوة الصحية قد تعود جزئياً إلى تفاعل مركباتها مع بروتين يعرف باسم NR4A1 الذي يلعب دوراً في الاستجابة للتوتر والشيخوخة.
1: مستمعينا، تشير أبحاث ممتدة على مدى عقود إلى أن استهلاك القهوة يرتبط بزيادة متوسط العمر وانخفاض خطر العديد من الأمراض المزمنة. كما أظهرت الدراسات السكانية أن مستهلكي القهوة أقل عرضة للإصابة بأمراض مرتبطة بالتقدم في السن مثل أمراض التمثيل الغذائي وبعض أنواع السرطان ومرض باركنسون والخرف وأمراض القلب.
0: ويعتقد أن هذا الارتباط يعود جزئياً إلى احتواء القهوة على مركبات نشطة مثل البوليفينولات والفلافونويدات التي تمتلك خصائص مضادة للأكسدة والالتهابات، ما يساعد في حماية الخلايا من التلف والشيخوخة. لكن الآلية الدقيقة التي تعمل من خلالها هذه المركبات ظلت غير مفهومة بالكامل حتى الآن.
1: وتوضح الدراسة الحديثة أن القهوة تؤثر في الجسم عبر بروتين NR4A1 الذي ينظم استجابة الجسم للتوتر والتلف، تعتبر مهماً في عمليات الشيخوخة والصحة العامة.
0: ويقول الباحثون إن هذا البروتين يشارك في تنظيم نشاط الجينات عند تعرض الجسم للإجهاد، كما يلعب دوراً في عمليات حيوية مثل الالتهاب والتمثيل الغذائي وإصلاح الأنسجة، وهي عمليات ترتبط بشكل مباشر بأمراض الشيخوخة.
1: وأوضح ستيفن سيث أحد معدي الدراسة، بعض التأثيرات الصحية للقهوة قد تكون مرتبطة بكيفية تفاعل مركباتها مع هذا المستقبل الذي يساعد في حماية الجسم من الضرر الناتج عن الإجهاد.
0: وأضاف ستيفن أنه عندما يتعرض أي نسيج للتلف يعمل NR4A1 على تقليل هذا الضرر، لكن في حال غيابه تتفاقم المشكلة.
1: وجد الفريق البحثي أن عدة مركبات موجودة في القهوة من بينها حمض الكافيين قادرة على ارتباط ببروتين

0: NR4A1 والتأثير في نشاطه داخل الخلايا. كما أظهرت تجارب مخبرية أن هذه المركبات قد تساعد في تقليل تلف الخلايا وإبطاء نمو الخلايا السرطانية، لكن هذه التأثيرات تختفي عند إزالة هذا البروتين من الخلايا.
1: تشير النتائج إلى أن جزءاً من الفوائد الصحية للقهوة قد يكون مرتبطاً بتنشيط NR4A1، رغم أن القهوة تؤثر أيضاً في مسارات بيولوجية أخرى متعددة. ويؤكد الباحثون أن تأثير القهوة على الجسم معقد ولا يمكن اختزاله في آلية واحدة، إذ توجد عدة مستقبلات ومسارات تساهم في هذه الفوائد.
2: هل تساءلتم يوماً عن آخر المستجدات في التكنولوجيا، الثقافة والصحة؟ تابعوا فضاء المعرفة لاكتشاف كل ما هو مفيد وجديد.
0: عزيزي المستمع، يأمل الباحثون أن تساعد الدراسات المستقبلية في فهم أعمق لهذا المستقبل وإمكانية استهدافه بمركبات طبية أكثر دقة وفعالية.
1: تنظيف الأسنان قبل الإفطار، طبيبة تكشف المخاطر الصحية. حسمت طبيبة الأسنان البريطانية ديبات شوبرا لتنظيف الأسنان، مؤكدة أن التنظيف قبل الإفطار هو الخيار الأفضل صحياً، خلافاً لما يروج له بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.
0: ووفقاً لصحافة ديلي ميل، أوضحت شوبرا أن تنظيف الأسنان صباحاً قبل تناول الطعام يساعد على إزالة البلاك والبكتيريا المتراكمة خلال الليل، كما يشكل طبقة واقية من الفلورايد.
1: وأشارت إلى أن العديد من أطعمة الإفطار مثل العصائر والمربى تحتوي على أحماض تضعف مين الأسنان مؤقتاً، ما يجعل تنظيف الأسنان مباشرة بعدها خطراً محتملاً. وقالت قد يكون تنظيف الأسنان بعد الفطور ضاراً لأن الأحماض تلين المينا، والتنظيف في هذه المرحلة قد يزيد من تآكلها.
0: ويأتي هذا الرأي رداً على ما شاع بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الذين يرون أن تنظيف الأسنان بعد الفطور أكثر منطقية.
1: وشددت الطبيبة على أن التنظيف المسبق يمنح الأسنان طبقة حماية إضافية تقلل من تأثير السكريات والأحماض، وأضافت أنه في حال الإصرار على تنظيف الأسنان بعد الإفطار ينصح بالانتظار 30 دقيقة على الأقل لإتاحة الفرصة للعاب لإعادة توازن الأحماض وتقوية المينا.
2: لكل معلومة عالمها ولكل خبر أهميته، انضموا إلينا في فضاء المعرفة لاستكشاف أبرز الأحداث والمعلومات من مختلف المجالات.
0: مستمعين الكرام، كشف القدمين أثناء النوم حيلة بسيطة يوصي بها العلم لنوم أعمق وراحة أسرع. أظهرت أبحاث علمية حديثة أن تعريض جزء صغير من الجسم للهواء البارد مثل القدمين يساعد على تسريع الوصول إلى مراحل النوم العميق الذي يحتاجه الإنسان.
1: ونشر بحث في مجلة طب الطيران والفضاء والبيئة الأمريكية أكد أن تبريد القدمين يعد وسيلة فعالة لخفض درجة حرارة الجسم، مما يسهل الشعور بالراحة حتى مع وجود بطانية ثقيلة تغطي باقي الجسم.
0: وذكرت ناتالي داوتوفيتش أستاذة علم النفس الأمريكية أن أقدامنا تعتبر نقطة تخفيض الحرارة في الجسم، حيث تتسع الأوعية الدموية عند ارتفاع درجات الحرارة، مما يساعد على تبريد الجسم. يرتبط النوم ودرجة الحرارة ارتباطا وثيقا، حيث تنخفض درجة حرارة الجسم بشكل طبيعي قبل النوم.
1: لذلك عزيزي المستمع، ينصح بأخذ حمام دافئ قبل النوم، حيث يؤدي الخروج منه إلى انخفاض درجة الحرارة، مما يشعر الشخص بالنعاس. أما بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من التعرق الليلي، يمكن أن يساعد ترك إحدى القدمين مكشوفة على منع ارتفاع درجة حرارة الجسم والشعور بالرطوبة المزعجة، حيث تحتوي القدمين على أوعية دموية قريبة من سطح الجلد تسهم في التخلص من الحرارة الزائدة.
0: كما أن للأشخاص الذين يعانون من متلازمة تململ الساقين، فإن إخراج إحدى القدمين قد يخفف من آلام الساقين. بعض الأشخاص أيضاً لديهم حساسية للملمس أو الوزن أو درجة الحرارة أثناء النوم، مما يجعل كشف القدمين وسيلة مريحة لتعزيز الهدوء.
1: ويتفق الخبراء على أن الحفاظ على درجات حرارة منخفضة نسبياً

0: يساعد الجسم على الوصول إلى نوم أعمق.
1: كيف تتطور العلوم وتتجدد المعلومات يوميا؟ في فضاء المعرفة نغوص معكم في أحدث الأخبار والاكتشافات لتبقى دائما على اطلاع.
2: دراسة علمية: الأحلام تعمل كمحاكاة ذهنية لتدريب الدماغ على تحديات الحياة الاجتماعية. تشير أدلة علمية حديثة إلى أن الأحلام ليست مجرد ضوضاء ذهنية عشوائية، بل تعمل كمحاكاة لمواقف معقدة تساعد الأفراد على التدرب على تحديات الحياة الواقعية، لا سيما في المواقف الاجتماعية ومواقف البقاء. وتجادل دراسة جديدة نشرت في مجلة دريمينج بأن رؤى الليل تشكل مساحة محاكاة متعددة الدوافع، تمكن الدماغ من التدريب أو التدرب على التعامل مع متطلبات الحياة الأكثر إلحاحاً.
0: ووفقا لصحيفة الديلي ميل البريطانية، قاد الباحث فريدريك توماس من جامعة كوكر دراسة لتحليل ما يقرب من 400 تقرير حلم قيمها خبراء مستقلون لتحديد المواضيع التحفيزية المتكررة، وشملت هذه المواضيع الحماية الذاتية والمكانة الاجتماعية والعلاقات ورعاية الآخرين وتجنب الأمراض والديناميكيات الرومانسية.
2: قال توماس: تشير نتائجنا إلى أن الأحلام قد تعمل كنوع من مساحة التدريب الذهنية، حيث يعالج العقل تحديات الحياة الاجتماعية الواقعية، وبهذا قد يلعب الحلم دورا أكبر في مساعدتنا على التعامل مع العالم الاجتماعي مقارنة بما كان يعتقد سابقا.
0: وكشف التحليل أن الأحلام تدور في أغلب الأحيان حول حماية الذات والمكانة الاجتماعية، ومن الأحلام الشائعة المطاردة أو الفشل في اختبار ما، وهي مواقف تعكس القلق بشأن السلامة والتقييم الاجتماعي، مما يدل على أن الدماغ يعطي الأولوية لمحاكاة المواقف الحرجة أثناء النوم.
2: لاحظ الباحثون أيضاً أن مواقع الدوافع تميل إلى التجمع، حيث أوضح توماس: غالباً ما تظهر المواضيع المتعلقة بالبقاء والرعاية جنباً إلى جنب، بينما تشكل الدوافع الاجتماعية والعلاقاتية مجموعة منفصلة. ويشير هذا التنظيم المهيكل إلى أن الأحلام ليست فوضوية، بل مرتبة بشكل منهجي حول اهتمامات إنسانية أساسية.
0: ومن المثير للاهتمام عزيزي المستمع أن هذه الأنماط ظلت ثابتة بين الجنسين، مما يعزز فكرة أن الأحلام تعكس احتياجات نفسية عالمية. تتحدى هذه النتائج النظريات التقليدية التي تفترض أن الأحلام تعالج الذكريات أو المشاعر فقط، وتقترح بدلاً من ذلك أن الأحلام تحاكي بنشاط سيناريوهات مستقبلية، مما يساعد الأفراد على الاستعداد لبيئات اجتماعية معقدة تتشكل بفعل عدم اليقين والديناميكيات الشخصية.
2: مستمعينا، دعونا ننتقل إلى موضوع آخر. استشاري سكري يحذر من الخبز الأبيض، يرفع سكر الدم أسرع من السكر الأبيض نفسه. حيث حذر الدكتور يوسف الزاهب استشاري أمراض السكري من خطورة الإفراط في تناول الخبز الأبيض، مؤكدا أنه يتسبب في ارتفاع سريع وقوي في مستويات سكر الدم قد يفوق تأثير السكر الأبيض نفسه.
0: وأوضح الدكتور الزاهب أن السبب يعود إلى ما يعرف بالمؤشر الجلايسيمي، وهو مقياس يوضح سرعة ارتفاع سكر الدم بعد تناول الأطعمة، مشيرا إلى أن الخبز الأبيض يسجل معدلات تتراوح بين 70 و75، وقد تتجاوز ذلك مقارنة بالسكر الأبيض الذي يتراوح بين 63 و65.
2: وبين أن الخبز الأبيض يصنع من دقيق مكرر، ما يجعله سريع التحول إلى جلوكوز في الدم، بينما يحتوي السكر على الفركتوز الذي لا يرفع مستوى السكر بالسرعة ذاتها، ما يفسر الفارق في التأثير.
0: وأكد الاستشاري أن الخيار الأفضل يتمثل في استبدال الخبز الأبيض بالحبوب الكاملة مثل الخبز الأسمر الحقيقي، لما لها من تأثير أبطأ على سكر الدم، مع التشديد على أهمية الاعتدال في الكميات حتى مع الخيارات الصحية.
2: واستعرض مجموعة من البدائل الصحية للدقيق الأبيض، والتي تساهم في تقليل الارتفاع السريع للسكر وتعزيز الإحساس بالشبع، وجاء ترتيبها من الأفضل إلى الأقل كالتالي: دقيق بذور الكتان، دقيق بذور الشيا، دقيق

0: اللوز، دقيق جوز الهند، دقيق الصويا، دقيق النخالة، دقيق الحمص، دقيق الشعير، ثم دقيق الشوفان.
1: واختتم تحذيره بالتأكيد على أن الكمية تفرق، داعياً إلى تبني نمط غذائي متوازن يعتمد على جودة المكونات وليس فقط تقليل السكريات.
2: كيف تتطور العلوم وتتجدد المعلومات يومياً؟ بفضاء المعرفة نغوص معكم في أحدث الأخبار والاكتشافات لتبقى دائماً على اطلاع.
1: تقرير طبي يحذر: إهمال وجبة الإفطار يزيد خطر الحموضة وارتجاع المريء. حذر تقرير طبي من تجاهل وجبة الإفطار، مؤكداً أن ذلك لا يؤثر فقط على الطاقة اليومية، بل قد يكون عاملاً خفياً في تفاقم الحموضة وارتجاع المريء، وهي حالة ترتد فيها أحماض المعدة إلى المريء، مسببة أعراضاً مزعجة مثل الحرقة والغثيان والانتفاخ.
0: الإفطار يعد خط الدفاع الأول للمعدة، وفقاً لتقرير على موقع نيوز 18. تبدأ المعدة بعد صيام يمتد من 8 إلى 10 ساعات أثناء النوم في إفراز الأحماض استعداداً لاستقبال الطعام، لكن عند تخطي الإفطار لا تجد هذه الأحماض ما تهضمه، مما يؤدي إلى تهيج بطانة المعدة وزيادة احتمالات ارتجاع الحمض إلى المريء.
1: كما يلعب الإفطار دوراً مهماً في تنظيم الساعة البيولوجية، إذ يعمل الجهاز الهضمي بالتزامن مع عمليات الأيض، وأي خلل في هذا النمط قد يزيد من إفراز الحمض ويسبب عدم الراحة. ويشير التقرير إلى عدة طرق مباشرة تؤدي إلى الشعور بالحموضة، وهي تراكم الحمض الزائد داخل المعدة، زيادة الضغط الداخلي نتيجة انقباض المعدة الفارغة، وتباطؤ عملية الهضم بسبب اضطراب مواعيد الوجبات. ومع استمرار هذه العادات قد تتطور الحالة إلى مشكلات مزمنة مثل التهاب المعدة أو مرض الارتجاع المعدي المرئي.
0: عزيزي المستمع، تشمل الأعراض التحذيرية حرقة في الصدر، انتفاخ، غثيان، طعم حامضي أو مر في الفم. ويؤكد التقرير أن استمرار هذه الأعراض يستدعي مراجعة العادات الغذائية، وعلى رأسها الإفطار.
1: وللحد من الحموضة عزيزي المستمع، ينصح الخبراء بما يلي: تناول الإفطار خلال ساعة من الاستيقاظ، اختيار وجبات خفيفة ومتوازنة مثل الشوفان والفواكه والبيض، شرب الماء صباحاً لتحفيز الهضم، وتجنب الكافيين على معدة فارغة.
0: ويشدد على ضرورة استشارة الطبيب عند تكرار الأعراض أو ظهور علامات مثل صعوبة البلع أو فقدان الوزن غير المبرر، مؤكدين أن تعديل نمط الحياة يظل الخطوة الأولى، لكنه ليس بديلاً عن التقييم الطبي.
1: ننتقل معكم أعزائي المستمعين إلى فقرة أخرى، وهي فوائد تناول الموز صباحاً: دعم للهضم والطاقة وصحة القلب. كشف أطباء متخصصون في الجهاز الهضمي أن تناول الموز في بداية اليوم يمنح الجسم دفعة طبيعية من الطاقة ويدعم صحة الجهاز الهضمي، وتعتبر هذه العادة الغذائية البسيطة جزءاً مهماً من نظام غذائي متوازن.
0: ووفقاً لتقرير على موقع عندي تي في، يحتوي الموز على مزيج من السكريات الطبيعية مثل الجلوكوز والفركتوز وسكروز، ومما يساعد على توفير طاقة سريعة ومستقرة دون ارتفاع حاد في مستوى السكر في الدم عند تناوله باعتدال.
1: وأوضح الخبراء أن الموز غني بالألياف القابلة للذوبان التي تحسن عملية الهضم وتنظم حركة الأمعاء، كما يساهم في تقليل الانتفاخ ودعم توازن البكتيريا النافعة داخل الجهاز الهضمي. وأشار الأطباء إلى أن الموز غير الناضج نسبياً يحتوي على النشا المقاوم، وهو نوع من الألياف يعمل كمصدر غذائي للبكتيريا المفيدة في الأمعاء، مما يعزز صحة الجهاز الهضمي.
0: ويتميز الموز باحتوائه على مجموعة من العناصر الغذائية الأساسية، أبرزها البوتاسيوم وفيتامين B6 وفيتامين C ومضادات الأكسدة. ويعد البوتاسيوم عنصراً مهماً في تنظيم ضغط الدم ودعم وظائف القلب والعضلات، كما يساهم في الحفاظ على توازن السوائل داخل الجسم.
1: ورغم احتواء الموز على سكريات طبيعية، يملك مؤشراً جلايسيمياً متوسطاً، مما يعني أن تأثيره على سكر الدم يكون تدريجياً عند تناوله

0: بكمية معتدلة، وينصح الأطباء مرضى داء السكري بتناوله باعتدال، ويفضل دمجه مع مصادر بروتين أو دهون صحية مثل المكسرات أو الزبادي لتقليل تقلبات السكر وزيادة الشعور بالشبع.
1: ويرى المختصون أن تناول الموز مع شوفان أو الزبادي أو المكسرات يمنح وجبة إفطار متوازنة ويوفر طاقة تدوم لفترة أطول. ويؤكد التقرير أن الموز خيار صحي في بداية اليوم لما يوفره من طاقة وعناصر غذائية مهمة ودعم لصحة الجهاز الهضمي، مع التشديد على أهمية الاعتدال واتباع نظام غذائي متوازن.
0: إلى هنا مستمعينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج فضاء المعرفة. نتمنى أن نكون قد قدمنا لكم محتوى ممتعا ومفيدا أضاف إلى رصيدكم المعرفي ولو جزءا بسيطا من الفائدة والمتعة.
1: شكرا لكم لحسن متابعتكم وطيب استماعكم، ونلتقي بكم في حلقة جديدة ومحطات معرفية أخرى تحمل المزيد من الموضوعات والاكتشافات. كان معكم برنامج فضاء المعرفة، إلى أن نلقاكم دمتم بخير وسلام وفي أمان الله.
0: إلى اللقاء.
2: كنتم مع برنامج فضاء المعرفة، تقبلوا تحيات فريق العمل: بشاير العيد، مشعل السعيد، منصور الكليب، أحمد سعود. فضاء المعرفة للمخرج سالم الراشد.

الكويت طريق المجد، رمز البقاء والوجود، وطن يخلد تاريخه وأمجاده عبر الأجيال.

0: إنها الكويت، بلادنا الكويت، واحة أمن وأمان، ومنبع خير وسلام. لا انتماء إلا للكويت، ولا ولاء إلا لهذا الوطن.
1: يا سلام شعبي أرض السلام، يا منار طل واشتح الظلام.
0: في صمود شعبها وحكمة قيادتها يعلو صوت الحق فوق كل غاشم. إذاعة دولة الكويت، الحرف ولاء والكلمة وطن.
2: السابعة صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. وزارة الدفاع تعلن أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. الجيش الأمريكي يعلن قصف مواقع رادارات إيرانية في غورك وقشم رداً على إطلاق مسيرات إيرانية باتجاه مضيق هرمز. الرئيس اللبناني يؤكد التزامه ببذل كل الجهود لإنهاء الصراع، ويطالب إيران بعدم التدخل في شؤون بلاده. الرئاسة الفلسطينية تحذر من خطورة تصاعد هجمات المستعمرين بالضفة الغربية. الحكومة الصومالية تعلن استعادة الأمن بالكامل في منطقتين بمقديشو، وتتوعد بمحاسبة المتورطين. الرئيس الروسي يستبعد لقاء نظيره الأوكراني، ويؤكد استمرار العمليات حتى تحقيق الأهداف، فيما يندد الرئيس الأوكراني برفض موسكو إنهاء الحرب. وأخيراً، ارتفاع إصابات إيبولا في الكونغو إلى 452 حالة، وإطلاق خطة دولية لمكافحة التفشي. انتهى الموجز، في أمان الله.
3: إذاعة دولة الكويت تقدم

إشراقة كل صباح تبدأ حكاية جديدة وعنوان جديد. نلتقي لنقدم لكم باقة من أهم هذه الأخبار والأحداث والمعلومات. صباح التلاقي، صباح مليء بالأمل والمحبة. إشراقات، برنامج من إعداد أحمد الفضلي، ومن التقديم نادية مال الله وأحمد العلوش.

0: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج إشراقات.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة دولة الكويت، نرحب بكم ونحييكم ومعكم من خلال هذا البرنامج.

0: مستمعينا الكرام، والآن مع هذه الفقرة وزميلتي نادية.
1: تطوير مادة بلاستيكية مصنوعة من النباتات تتحلل ذاتياً.

ابتكر كيميائيون من جامعة تولا الروسية الحكومية بوليمرا جديد قادرة على التحلل الحيوي بشكل طبيعي وفقاً لدراسة نشئت في مجلة بوليمرات والبيئة. وأوضح مؤلف الدراسة أن مواد التغليف المستخدمة في المنازل والصناعات تصنع حالياً من بوليمرات مشتقة من البترول. ونظراً لندرة الموارد الأحفورية تواجه البشرية خطر نقص أو حتى انعدام تام في المواد الخام اللازمة لإنتاج السلع الأساسية في القرن المقبل. ومن مزايا البوليمرات مقارنة بالمواد الأخرى مقاومتها المتزايدة للتأثيرات الخارجية، مع ذلك يسبب هذا أيضا مشاكل في التخلص منها، حيث يخلف حرقها أو سحقها ميكانيكيا جزيئات غير معالجة على شكل بلاستيك دقيق. وابتكر علماء جامعة تولا بوليمرا جديد يعتمد على مواد من الكتلة الحيوية للأشجار المعاد تدورها والمخلفات الزراعية. وقال بوغدان كارلينسكي رئيس مختبر التحويل الكيميائي للكتلة الحيوية المتجددة والتخليق العضوي في جامعة تولا لوكالة سبوتنيك لاستخراج البوليمرا: استخدمنا تفاعلا تحفيزيا لتكوين التريازولات، وهو جزء من مفهوم كيمياء النقرة، وهو نهج حديث لتخليق المركبات العضوية حاز على جائزة نوبل. وتم تنفيذ العمل في مختبر الشباب للتحويل الكيميائي للكتلة الحيوية المتجددة والتخليق العضوي، والذي تم إنشاءه في عام 2022 كجزء من استعدادات جامعة ولاية تولا للإدراج في البرنامج الفيدرالي بريو ريتيت 2030، وبدعم مالي من وزارة التعليم العالي بموجب مهمة حكومية حول موضوع دراسة التعديل والاستقرار المستهدفة لمشتقات الفوران منتجات قيمة لتحويل الكتلة الحيوية النباتية المتجددة.

تطوير عدسات تراقب ضغط العين لاسلكياً. كشف باحثون يابانيون عن تطوير عدسات لاصقة تجريبية قادرة على مراقبة ضغط العين بشكل مستمر في خطوة واعدة للوقاية من مرض الجلوكوما والمعروف بالمياه الزرقاء، أحد أبرز أسباب فقدان البصر حول العالم. وأوضح الباحثون في دراسة نشرت في دورية MBG، وهي أن العدسات الجديدة تعتمد على دمج غشاء رقيق متعدد الطبقات داخل العدسة، تتمتع كل طبقة منه بخصائص تتيح قياس ضغط العين بدقة ومراقبته لحظة بلحظة. كما زودت العدسات بمستشعر يسمح بنقل البيانات لاسلكياً. وأشارت الدراسة إلى أن الجلوكوما تعد من الأسباب الرئيسية للعمى، لا سيما لدى المرضى الذين لا يستطيعون متابعة ضغط العين والتحكم فيه بشكل يومي. وأضاف الباحثون بأن أدوات قياس ضغط العين المتوفرة حالياً تفتقر إلى سهولة الحمل والراحة، ولا توفر مراقبة مستمرة على مدار اليوم. وأظهرت التجارب التي أجريت على الأرانب بأن قراءات الضغط التي سجلتها عدسات لاصقة جاءت متوافقة إلى حد كبير مع النتائج التي توفرها أجهزة المراقبة الطبية التقليدية، ما يعزز من دقة هذه التقنية الجديدة. ورغم النتائج المشجعة، أقر الباحثون بوجود تحديات لا تزال قائمة قبل اعتماد هذه العدسات للاستخدام البشري، من بينها ضرورة التمييز بين التغيرات الفعلية في ضغط العين وتلك الناتجة عن عوامل أخرى مثل تغيير وضعية الجسم أو الرمش. وقال تاكيو مياكي من جامعة واسيدا في طوكيو وقائد فريق البحث: ما نقدمه يمثل خطوة واعدة على المدى الطويل لمراقبة ضغط العين.

دون تدخل طبي مكثف، وهو ما قد يسهم بشكل كبير في التشخيص المبكر للجلوكوما وتحسين فرص علاجها.

كشف أسماء بطنين الأذن. يكون طنين الأذن مشكلة مستمرة أو يظهر من وقت لآخر لدى البعض ويسبب انزعاجا كبيرا للآخرين، لأنه يمنعهم من التركيز في العمل ويعيق نشاطهم اليومي وحتى النوم. ووفقا للدكتور سيرجي أكباكينا، اضطراب إمداد الدماغ بالدم واضطراب الضغط هو السبب في 95% من حالات طنين الأذن. ويشير الطبيب إلى أن السبب الثاني هو ارتفاع مستوى الكوليسترول، لأنه في حالة اضطراب التفاعل مع الدهون الثلاثية، أي الدهون البسيطة التي يحصل عليها الجسم مع الأطعمة النباتية والحيوانية، يتراكم الكوليسترول في الأوعية الدموية. والعامل الآخر المسبب لاضطراب الدورة الدموية في الدماغ هو الرجفان الأذني، الذي يؤدي إلى اضطراب طربات القلب التي تتميز بنبضات كهربائية ذات ترددات عالية تسبب مشكلات في الدورة الدموية. وأن وجود اضطراب في العمود الفقري العنقي يسبب طنين الأذن، حيث أن في هذه الحالة يتقلص سمك الأقراص بين الفقرات، ما يؤدي إلى الضغط على الأوعية الدموية المسؤولة عن إمداد الدماغ بالدم. ويشير الدكتور سيرجي إلى أن السبب الآخر هو داء السكري، الذي يعاني منه أكثر من 500 مليون إنسان في العالم. هذا الداء يسبب اضطراب إمدادات الدم.

يمكن أن يساعدك الجري الطويل أو جلسة شاقة في صالة الألعاب الرياضية على النوم ليلاً وفقاً للعلماء. وجدت دراسة أجريت على أكثر من 30,000 بالغ في منتصف العمر أن أولئك الذين يحصلون على ضخ الدم بانتظام عبر ممارسة الرياضة كانوا أقل عرضة للحاجة إلى حبوب لمساعدتهم على النوم. وفحص باحثون نرويجيون السجلات الطبية للمتطوعين وبيانات الوصفات الطبية، وقال أحد الخبراء: تشير هذه النتائج إلى أن اللياقة البدنية يمكن أن تساعدك أيضا على النوم بشكل أفضل. قال الفريق أن الأطباء يجب أن يفكروا في نصح أولئك الذين يعانون من مشاكل في النوم بممارسة الرياضة بناء على النتائج، وأرادت

الدراسة التي قادها فريق من الجامعة النرويجية للعلوم والتكنولوجيا في تروندهايم، معرفة ما إذا كانت الصحة الجسدية تؤثر على احتمالية بحث الشخص عن الأقراص المنومة. ونظروا إلى 34,357 شخص تبلغ أعمارهم 52 عام في المتوسط. استخدموا بيانات من دراسة صحية وطنية تقيس معدلات

ومساواة النشاط البدني المبلغ عنها ذاتياً. ربط الباحثون هذه البيانات بقاعدة بيانات الوصفات الطبية النرويجية، والتي تحتوي على بيانات عن جميع الأدوية التي تم صرفها في الصيدليات. وتظهر نتائج الدراسة التي نشرت في مايو كلينيك أن 5800 متطوع سعوا للحصول على أدوية للنوم خلال الدراسة التي استمرت 14 عام. هذا يعني أن ما يقرب من 17% من مشاكل نوم المشاركين كانت خطيرة، بما يكفي تطلب وصفة الأقراص المنومة. لكن المشاركين الذين كانوا في أفضل حالة بدنية ومارسوا الرياضة استخدموا عدد أقل من هذه الأدوية المنومة التي تستلزم وصفة طبية. مع ذلك تبينت قوة هذه النتيجة بين المجموعات. كان الرجال النشطون الذين تزيد أعمارهم عن 65 عام هم الأقل عرضة للبحث عن الأقراص المنومة، ما يشير إلى أنهم استفادوا أكثر من ممارسة الرياضة. وتظهر النتائج أن الرجال الأكثر لياقة كان لديهم خطر أقل بنسبة 15% للحاجة إلى الأدوية لمشاكل النوم المزعجة التي يعانون منها. مع ذلك لم يتم تقليص معدل تناول الأقراص المنومة بين النساء الأكثر لياقة. وقالت معدة الدراسة ليندا أرنستنس الأستاذة المساعدة في الصحة العامة والتمريض في الجامعة: لاحظنا أن الأشخاص الذين يتمتعون بحالة بدنية أفضل لديهم مخاطر أقل لتناول الأقراص المنومة. وأضافت: تشير هذه النتائج إلى أن اللياقة البدنية يمكن أن تساعدك أيضا على النوم بشكل أفضل. ونظرا لأن الدراسة تابعت المشاركين لأكثر من عقدين، يعتقد الباحثون أن النتائج يجب أن تؤثر على نصائح النوم التي يقدمها الأطباء لمرضاهم. ويعتقد أن تمارين القوة والتمارين الهوائية مثل الجري وركوب الدراجات أو السباحة تعمل على تحسين النوم وتقليل الحاجة إلى أدوية النوم. لكن الباحثين لم يشرحوا لماذا قد تخفف التمارين من مشاكل النوم. ويعتقد الخبراء أن السبب في ذلك يرجع إلى التغيرات في درجة حرارة الجسم الأساسية، وهذا لأنه عند ممارسة الرياضة ترتفع درجة حرارة جسمك ثم تنخفض بمجرد الانتهاء من التمرين. ويحاكي الانخفاض في درجة الحرارة التغير في درجة الحرارة الذي يحدث عندما تهدأ لتغفو، ما قد يخدع عقلك ليعتقد أن الوقت قد حان للنوم، وفقا لدراسة أجريت في عام 1997. وغالبا ما يسير الأرق إلى جانب القلق والاكتئاب.

0: رجعنا من بعد هذا الفاصل ومع هذه الفقرة المميزة ونادية مال الله.
1: القهوة والشاي درع للوقاية من سرطان المخ.

اكتشف باحثون أن القهوة والشاي قد يفعلان أكثر من مجرد زيادة مستويات الطاقة الخاصة بك، فالاستهلاك المنتظم لكلا المشروبين الأكثر شعبية في العالم قد يكون أيضاً بمثابة الدرع لك ضد الإصابة بأحد أشكال سرطان المخ. وقد أكدت آخر الأبحاث أن الذين يشربون أقل من نصف كوب أو نحو ذلك من القهوة يومياً قد تنخفض لديهم مخاطر الإصابة بسرطان المخ بنسبة تصل إلى 34%. وأفادت نتائج البحث الذي قام به فريق دولي برئاسة الباحث دومينيك سي ميشو من جامعة براون كشف عنها في عدد من المجلة الأمريكية للتغذية الطبية، حيث أكدت النتائج أن القهوة والشاي يمكن أن يحققا فائدة صحية مضادة للسرطان، حيث اعتمدت على الأبحاث السابقة التي أشارت إلى أن هذه المشروبات قد تقلل أيضا من خطر الإصابة بكل من مرض الزهايمر والباركنسون. كما أثبت البحث إمكانية أن تحمي القهوة والشاي الإنسان ضد مرض سرطان الدماغ، وتحديدا سرطان جيليوما الذي يصيب الجهاز العصبي المركزي والذي ينشأ في الدماغ والنخاع الشوكي. وذكرت صحيفة US Today الأمريكية أن الاختبارات الخاصة بالعادات الغذائية أجريت على أكثر من 410,000 متطوع من الرجال والنساء الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و70 عام، تم استخلاصها من بيانات الدراسة الأوروبية للسرطان والتغذية، والتي شملت مشاركين من فرنسا وهولندا وإيطاليا وأسبانيا وبريطانيا واليونان والدنمارك والنرويج والسويد وألمانيا.

تربية أسماك الزينة من الهوايات المفيدة، حيث فيها الجمال والمتعة والمعرفة والعلاج من حالات الضغط وغيره من الأمراض، كما أن مشاهدة حوض أسماك الزينة وبها مجموعة متنوعة من الأسماك تعطي مشاهده إحساسا لا مثيل له. أما عندما يشاهدها الأطفال فيعطيهم انطباع المعرفة والمتعة، وتنمي أفكارهم وتوسع إدراكهم للبيئة من حولهم. وهل تعلم مستمعنا الكريم أن مشاهدة الأسماك وهي تسبح تخفض ضغط الدم، وأيضا تقوي عضلات العين وتصفي الذهن، وأيضا تنمي عند مربي أسماك الزينة الصبر ودقة المتابعة وملء الفراغ في البحث والتأمل؟

العواصف والأعاصير البحرية تغرق الكثير من السفن وقوارب الصيادين كل سنة، وقد كان البحارة القدماء يستطيعون معرفة وقت قدوم هذه الأعاصير والعواصف البحرية ويتجنبونها من خلال مراقبتهم لسلوك بعض الكائنات البحرية والطيور البحرية، فهذه الكائنات سرعان ما تختفي قبل قدوم العاصفة. وقد اكتشف العلماء قريبا إن قنديل البحر يملك حاسة خاصة يعرف من خلالها بوقت طويل قدوم العاصفة، مما يجعل قنديل البحر يسبح باتجاه البحر لكي لا تقذفه الأمواج القادمة إلى الشاطئ فيتحطم. وقد تم تصميم مقياس للتنبؤ بالأحوال البحرية بعد دراسة قنديل البحر. أما في اليابان فإنك سوف تلاحظ وبشكل واضح أحواض أسماك خاصة صغيرة في المطارات وعلى متن السفن وأيضا في المكاتب. هذه الأحواض ليست للزينة فقط، بل تعتبر أجهزة تنبؤ بحالات الطقس قبل وقوعها. وقد أثبت الباحثون أن في داخل هذه الأسماك كيس هوائي يساعدها في عملية الطفو، وأيضا هذا الكيس الهوائي حساس جدا لأدنى تغيير يحدث في الضغط الجوي، وبالتالي يؤدي هذا التغيير إلى تغيير في عملية طفو هذه الأسماك ومعرفة الطقس من هذا التغير.

0: عودة من بعد الفاصل ومعلومات مفيدة من خلال البرنامج أنا وزميلتي معكم.
1: سوء التغذية في الطفولة يؤثر على وظائف المخ.

توصلت دراسة أمريكية علمية حديثة في جامعة ولاية ميشيغان إلى أن سوء التغذية أثناء فترة الطفولة قد يؤثر على وظائف المخ عند التقدم في العمر. وكشفت الدراسة التي استندت على مراقبة أكثر من 15,000 مسن في الصين أن مكافحة الجوع لا تنقذ الأرواح فحسب، بل تحسن الصحة العامة، وقد تؤدي لتعزيز القدرات العقلية في المراحل المتقدمة من العمر. وتقدر الدراسة التي نشرت في مجلة العلوم الاجتماعية والطب عدد الأطفال دون سن 5 ممن يعانون من التقزم بسبب الجوع والمرض أو كلاهما بأكثر من 178 مليون طفل حول العالم. وأوضح الباحثون أن الدراسات السابقة ركزت على سوء التغذية في مرحلة الطفولة وكيفية تأثيرها على الصحة البدنية والوفيات، مع القليل من الاهتمام المكرس لآثاره السلبية طويلة الأجل على نمو الدماغ ووظيفته. ووفقاً للدراسة التي شاركت فيها جامعتا بورتلاند ستيت وتكساس، فإن النساء ممن عانين من الجوع أثناء الطفولة تردت قدراتهم الإدراكية عند بلوغ سن 65 عام وبواقع 35% أكثر من سواهن، وتراجع المعدل إلى 29% عند الرجال.

حذر باحثون مختصون من استعمال العدسات الملونة التجميلية التي تلاقي إقبالا ورواجا كبيرا بين النساء والفتيات الشابات والمراهقات، قائلين إنها تزيد مخاطر إصابة العيون بالخدوش والتجميل

التقرحات والانتابات الجرثومية. وقال الباحثون إن مثل هذه العدسات أصبحت موضة شائعة بين الفتيات حتى عند عدم الحاجة إليها لرغبتهن في استخدامها لغايات تجميلية على الأقل ليتناسب لون العيون مثلا مع الملابس، مشيرين إلى أن هذه السرعة تجاوزت الحدود الطبيعية عند ابتكار عدسات مقلمة ومخططة وبألوان فوسفورية وحمراء. وحذر الأطباء من أن هذه العدسات اللاصقة تحمل مخاطر صحية كبيرة وخاصة على العيون، لذلك يجب استشارة الطبيب قبل استخدامها حتى وإن لم تكن لغايات لتصحيح البصر. ولكن الكثير من المراهقين يشترون العدسات الملونة دون وصفة طبية ومن أماكن غير مرخصة. وقال الأخصائيون في عيادة العيون التابعة لمركز كليفلاند مترو الصحي في أوهايو إن أطفال المدارس يبيعون مثل هذه العدسات بعد طلائها بصبغات نباتية أو غذائية، كما أنهم يشتركون مع رفاقهم في استخدامها، وهذا أمر في غاية الخطورة. ويعتقد الكثير من الناس أن العدسات الملونة لا تسبب أي أذى أو مضاعفات، ولكنها في حقيقة الأمر قد تجرح قرنية العين وتسبب حالات مرضية مؤلمة كالالتهابات الجرثومية التي قد تؤدي إلى العمى.

بدأت اليابان أولى خطواتها نحو تصنيع أول أقمار صناعية في العالم من الخشب التي تعتزم إطلاقها في عام 2023. تعاونت شركة كويو من شركة سوميتومو التي قالت أنها بدأت في إعداد بحث عن نمو الأشجار واستخدام المواد الخشبية في الفضاء، وذلك بغرض تقليل النفايات الفضائية. وستبدأ الشراكة بين الجامعة والشركة في تجربة أنواع مختلفة من الأخشاب في البيئات القاسية على الأرض. وأصبحت النفايات الفضائية مشكلة متزايدة مع إطلاق المزيد من الأقمار الصناعية في الغلاف الجوي. وتتميز الأقمار الصناعية الخشبية أنه عند احتراقها لا تطلق مواد ذرة في الغلاف الجوي أو تمطر الأرض بحطامها عند وقوعها. وأوضح تاكاو دوي الأستاذ بجامعة كويوتو ورائد الفضاء الياباني لهيئة الإذاعة البريطانية: في النهاية سيؤثر ذلك على بيئة الأرض، مضيفاً أن المرحلة التالية ستكون تطوير النموذج الهندسي للقمر الصناعي ثم تصنيع نموذج الرحلة. من جانبها قالت شركة سوميتومو التي تأسست منذ أكثر من 400 عام أنها ستعمل على تطوير مواد خشبية شديدة المقاومة للتغيرات في درجات الحرارة وأشعة الشمس من أجل تصنيع القمر الصناعي الخشبي الأول في العالم. وسبق أن حذر الخبراء من التهديد المتزايد لسقوط خردة فضائية على كوكب الأرض، وذلك مع إطلاق المزيد من المركبات الفضائية والأقمار الصناعية. وبحسب المنتدى الاقتصادي العالمي، هناك ما يقرب من 6000 قمر صناعي تدور حول الأرض، حوالي 60% منها أصبحت خردة فضائية. وتقدر شركات الأبحاث يورو كونسولت أنه سيتم إطلاق 990 قمراً صناعياً كل عام خلال هذا العقد، مما يعني أنه بحلول عام 2028 قد يكون هناك 15000 قمر صناعي في مدارات حول الأرض.

أنتم مع برنامج إشراقات مع تحيات نادية مالالله، أحمد العلوش، أحمد الفضلي، والمخرج مهدي بيراتي.

0: شخصيات من بلادي معكم ومعهم لنا وقفة شخصيات من بلادي.
1: والدي رحمه الله أسس مدرسة اسمها مدرسة تربية الأطفال.
2: أمك حملتك فوضعتك فماتت، جدتك أرضعتك وربتك وماتت، فأنت مخير أيهما تبدأ. فجزاك الله خيرا.
3: تنهض فقط لا غير، تنهض تفكر تستخدم عقولها، لا تستخدم شيء آخر كان عقل. هذا أعظم شيء أعطانا الله هو هل صندوق الأسود.
4: وأنا سافرت البحر قبل عمل في البحر 5 سنوات، دخلت بقوم الخرافي الناصري مدة 3 سنوات، ودشيت بعدين بقومنا وبالوالد 2 سنين.
5: أنا على يقين بأن إذا توفرت الإمكانيات يستطيع الناس أن ننقذ هؤلاء المنكوبين ونوفر لهم الطعام.
0: عبر تاريخ هذا الوطن أبناء سجلوا بأحرف من نور أسس حضارة. التاريخ وأبناء الوطن شهود حضارة على عطاء شخصيتنا لهذا اليوم، شخصيات من بلادي.

شيخان أحمد الفارسي. ولد شيخان أحمد الفارسي عام 1921 في حي الوسط، وكان والده أحد علماء الدين الأفاضل. تلقى تعليمه في مدرسة الشيخ عبد العزيز حمادة، ومن بعدها التحق بمدرسة السعادة، ثم التحق بمدرسة هاشم القناعي، وبعدها التحق بمدرسة لومباركية عام 1934. بدأ حياته العملية كمدرس، ثم التحق بالعمل لدى شركة هندسية تتبع الجيش الأمريكي عام 1943، وبعد ذلك تم تعيينه في وظيفة كاتب في دائرة تموين الأطعمة. وفي عام 1946 دخل في شراكة مع سيد حميد بهبهاني، وأقام شركة مقاولات لتوفير عمال لشركة نفط الكويت، وتوسعت الشركة وانضم إليها شركاء جدد، وبعد ذلك تم إغلاقها، وقام بفتح محل لبيع قطع الغيار للسيارات، وكتب له الله عز وجل التوفيق والنجاح. عين عضواً في مجلس بنك الائتمان، بنك التسليف والادخار عام 1964، وعضواً في مجلس التخطيط عام 1966، وهو عضو في مجلس إدارة شركة إسمنت الكويت عام 1969، وعضو في مجلس إدارة شركة الخليج للتأمين عام 1970، وعضو في مجلس إدارة جمعية الدسمة التعاونية عام 1973. له العديد من الأعمال الخيرية، منها تبرعه ببناء مركز شيخان الفارسي لعلاج الروماتيزم، وبناء وترميم العديد من المدارس. وتوفي شيخان أحمد الفارسي في 27 من شهر يوليو 2013 بعد مسيرة مليئة بالعطاء.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الجولة الإخبارية الصباحية، تقدمها لحضراتكم اليوم أميرة الحسن، وفي الإخراج محمد الحريص.

في جولتنا هذا الصباح، وزارة الدفاع تعلن أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. الجيش الأمريكي يعلن قصف مواقع رادارات إيرانية في غورك وقشم ردا على إطلاق مسيرات إيرانية باتجاه مضيق هرمز. الرئيس اللبناني يؤكد التزامه ببذل كل الجهود لإنهاء الصراع، ويطالب إيران بعدم التدخل في شؤون بلاده. الرئاسة الفلسطينية تحذر من خطورة تصاعد هجمات المستعمرين بالضفة الغربية. الحكومة الصومالية تعلن استعادة الأمن بالكامل في منطقتين بمقديشو، وتتوعد بمحاسبة المتورطين. الرئيس الروسي يستبعد لقاء نظيره الأوكراني ويؤكد استمرار العمليات حتى تحقيق الأهداف، فيما يندد الرئيس الأوكراني برفض موسكو إنهاء الحرب. وأخيرا، ارتفاع إصابات إيبولا في الكونغو إلى 452 حالة، وإطلاق خطة دولية لمكافحة التفشي. مستمعينا الكرام، إليكم تفاصيل الأنباء، ونبدأها بالأخبار المحلية، حيث أعلنت وزارة الدفاع أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. ونوهت رئاسة الأركان العامة للجيش أن أصوات الانفجارات إن

0: سمعت، فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية، وأهابت بالجميع التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة. وفي الشأن الدولي، من المنامة أعلنت وزارة الداخلية البحرينية أنه تم إطلاق صافرة الإنذار وأهابت بالجميع الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن. مستمعينا الكرام، ننتقل إلى الجديد في ملف المفاوضات الأمريكية الإيرانية، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن التوصل إلى اتفاق مع إيران يستغرق سنوات. وأضاف ترامب في مقابلة تلفزيونية أن إدارته تتحرك بسرعة كبيرة بشأن إيران، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ستنتصر على طهران عسكريا أو عبر اتفاق. من جهة أخرى، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنت كوم شن ضربات دفاعية ضد مواقع رادارات إيرانية في منطقة غوروك وجزيرة قشم، ردا على إطلاق مسيرات إيرانية باتجاه مضيق هرمز. وذكرت سنت كوم في بيان أن قواتها أسقطت 4 طائرات مسيرة إيرانية هجومية أحادية الاتجاه كانت قد أطلقت باتجاه مضيق هرمز بعد أن شكلت تهديدا مباشرا لحركة الملاحة البحرية في المنطقة. مراسلنا عزيز فهمي وهذا التقرير.
1: عاد الجهود مرة أخرى للمفاوضات الأمريكية الإيرانية، بل يقول بعض المراقبين إن هناك تراجع في المفاوضات، حيث رفضت إيران من جديد بحث الملف النووي في المرحلة الأولى أثناء التفاوض على اتفاق المبادئ لإنهاء الحرب، وأكدت أن ذلك سيكون في المرحلة الثانية من التفاوض، رغم أن الرئيس ترامب كرر مرارا وتكرارا أنه يجب أن يكون في المرحلة الأولى. وقد يهدد ذلك من جديد عودة التهديد الأمريكي بالعودة إلى الحرب إذا فشلت المفاوضات. وبحسب المصادر، فقد تم التوصل الأسبوع الماضي إلى تفاهم أولي لمدة 60 يوم بين الجانبين لتمديد وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز، والسماح لإيران ببيع النفط، وبدء محادثات حول مخزون اليورانيوم عالي التخصيب وقيود التخصيب في المستقبل. ولكن ما زالت هناك خلافات حول مدة تفكيك أو خفض تخصيب اليورانيوم، حيث تطالب واشنطن بمهلة 60 يوم وتطالب إيران بمهلة 90 يوم، فضلا عن الخلاف بخصوص الإفراج عن الأموال المجمدة. وتقول المصادر الأمريكية إن ترامب يرغب في الإفراج عن الأموال المجمدة بعد التوصل إلى اتفاق نهائي وخطوات تنفيذية ملموسة، في حين تطالب إيران بالإفراج الفوري عن نصف هذه الأموال. وفي طهران، تقول المصادر إن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود، وكشفت مصادر باكستانية أن النقطة الأساسية العالقة الآن تكمن في الخلاف حول آلية دفع الأموال الإيرانية المجمدة. وأعلن الرئيس ترامب أن بلاده تنتصر على إيران سواء عسكريا أو على الورق، وكأنه يلوح من جديد بالعودة إلى الحرب إذا فشلت المفاوضات. عزيز فهمي، إذاعة دولة الكويت، واشنطن.
0: ننتقل إلى لبنان، حيث أكد الرئيس جوزيف عون التزامه ببذل كل الجهود الممكنة لتجنيب لبنان أن تكون ساحة للصراعات الإقليمية، مطالبا إيران بالكف عن التدخل في الشؤون الداخلية لبلاده. وحول مسار المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، قال عون إن بلاده مستعدة وملتزمة بالمفاوضات لإنهاء الحرب، مؤكدا أن الحكومة اللبنانية هي الجهة الوحيدة التي تتفاوض مع إسرائيل، وأن الصراع لا يمكن أن ينتهي إلا عبر المفاوضات. مراسلتنا سحر بشارة والتقرير التالي.
2: واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته في الجنوب وكذلك في البقاع الغربي، حيث شن الطيران الحربي ليلا غارة على بلدة سحمر. وفي الجنوب، طالت الغارات مدينة النبطية وعددا من البلدات المحيطة بها، بينها مفدون وعبة ودير الزهراني وبرعشيت، إضافة إلى منطقة القطراني في قضاء جسين، فيما استهدف القصف المدفعي عددا من البلدات. إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة مقتل 5 أشخاص بينهم سيد ومسعف، إضافة إلى جريحين أحدهما مسعف في الغارة التي استهدفت بلدة زبدين أثناء عمل فريق إسعاف على إيصال الخبز إلى عائلة محاصرة في البلدة. بالتوازي، قتل 5 أشخاص، 2 منهم من الجنسية السورية، وجرح آخر باستهداف الطيران المسير لدراجتين ناريتين في

0: بلدتي عبا والمروانيكي، وأدت الغارات التي طالت نهارا عدة مناطق في الجنوب إلى سقوط 10 قتلى على الأقل وعددا من الجرحى. وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان منذ 2 مارس إلى 3558 قتيلا و10870 جريحا. في المقابل أعلن جيش الاحتلال إصابة 3 من ضباطه في معارك في الجنوب. سياسيا، وبعد ترنح اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلنته الخارجية الأمريكية بعد رفض حزب الله له، أطلق رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مواقف حادة تجاه حزب الله وإيران، إذ أكد في مقابلة مع محطة CNN أن لا سبيل إلا المفاوضات وعلى حزب الله أن يفهم ذلك. وقال إن الأمين العام لحزب الله لا يمثل الشعب اللبناني، وأن إيران تستخدم لبنان ورقة مساومة في المحادثات مع الولايات المتحدة، وأن الشعب اللبناني وحده يدفع الثمن. بدوره أكد رئيس الحكومة نواف سلام خلال مؤتمر إطلاق النداء الإنساني العاجل لمساعدة أكثر من 1,000,000 نازح أن الجنوب ليس جبهة احتياطية لأحد، داعيا إيران إلى التوقف عن التعامل معه كورقة لتحسين شروط مفاوضاتها، وحذر من أن الإصرار على رفض وقف إطلاق النار يعني عمليا استمرار الحرب وتعمق الأزمة الإنسانية. في المقابل انضم رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى حزب الله برفض الاتفاق معتبرا إياه هجينا، محددا السقف الذي يوافق عليه ويرتكز على وقف إطلاق نار كامل وشامل دون قيد أو شرط برا وبحرا وجوا بدون تجريف وهدم لكل ما هو قائم، وانسحاب حزب الله من جنوب الليطاني بالتوازي مع الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التي احتلها. سحر بشارة، إذاعة الكويت، بيروت.
1: إنسانيا، أطلق لبنان نداءه الإنساني العاجل الثاني طالبا تمويلا إضافيا بقيمة 331,500,000 دولار لتلبية احتياجات نحو 1,400,000 شخص متضرر من التصعيد العسكري. ودعا رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام المجتمع لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين، مؤكدا أن الأزمة الإنسانية تتفاقم مع استمرار الحرب. من جهتها، أوضحت الأمم المتحدة أن أكثر من 1,000,000 شخص ما زالوا نازحين، مشيرة إلى أن التمويل المطلوب يهدف إلى مواصلة المساعدات الإنسانية الأساسية حتى نهاية أغسطس المقبل. مستمعينا الكرام، نتحول إلى الشأن الفلسطيني، حيث حذرت الرئاسة الفلسطينية من خطورة تصاعد الاعتداءات الإرهابية للمستعمرين ضد الشعب الفلسطيني في المدن والقرى والمخيمات في الضفة الغربية، مؤكدة أن هذا التصعيد الممنهج يهدد بإفشال أي جهود دولية تسعى لتحقيق الاستقرار في المنطقة. وحمل الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة سلطات الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية التداعيات الخطيرة لهذه الاعتداءات الإرهابية التي تتم بحماية قوات الاحتلال، والتي تأتي في إطار سياسة إسرائيلية ممنهجة تهدف إلى فرض سياسة الأمر الواقع وتكريس الاحتلال، مشددا على أن الشعب الفلسطيني سيبقى متمسكا بأرضه وحقوقه الوطنية المشروعة. وفي سياق متصل، أصيب 3 فلسطينيين بينهم رضيع برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية. مراسلنا حسن جعفر والتقرير التالي.
2: في إطار العدوان الإسرائيلي المتواصل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أعلن جيش الاحتلال عن دفع الآلاف من أفراد الشرطة والجيش إلى كافة أنحاء مدينة القدس المحتلة، وخاصة في محيط المسجد الأقصى، وذلك في ظل تهديدات الجماعات اليهودية المتطرفة اقتحام المسجد الأقصى في ذكرى النكسة. العدوان الإسرائيلي امتد إلى اقتحام جيش الاحتلال والمستوطنين المتطرفين المدن والقرى الفلسطينية في الضفة الغربية، وترافق ذلك مع شن المستوطنين اعتداءات على القرويين الفلسطينيين، طالت إحراق مركبات ومحاصيل زراعية وخاصة في محافظة الخليل. هذا وجددت القيادة الفلسطينية وفي الذكرى 59 للنكسة

0: بالتأكيد على أن الشعب الفلسطيني لن يغادر وطنه وسيظل متجذرا في وطنه وأرضه ورافضا لكافة المشاريع الاستعمارية الإسرائيلية الهادفة إلى طرد مخططات الضم والتهجير. كما أكدت القيادة الفلسطينية بأنها لن تتنازل عن الثوابت الوطنية الفلسطينية المتمثلة بحقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته الفلسطينية على كامل ترابه الوطني. حسن جعفر، إذاعة دولة الكويت، القدس المحتلة.
1: وننتقل إلى مقديشو، حيث أعلنت الحكومة الصومالية استعادة الأمن بشكل كامل في مديريتي عبد العزيز وهولوداغ بالعاصمة عقب عمليات نفذتها قوات الأمن ضد مجموعات مسلحة وصفتها بغير شرعية. وقالت الحكومة في بيان أوردته وكالة الأنباء الصومالية سونا إن العمليات أسفرت عن نزع سلاح تلك المجموعات وإبعادها عن الأحياء السكنية، ما ساهم في عودة الحياة الطبيعية واستئناف الأنشطة التجارية. وأشادت الحكومة بأداء قوات الأمن وحرصها على حماية المدنيين، معتبرة أن الأحداث نتجت عن تحركات لمجموعات مسلحة مرتبطة بقيادة معارضة. وأكدت أن الدولة ستواصل ملاحقة المتورطين في تنظيم أو تمويل هذه المجموعات، مشددة على أن حمل السلاح يقتصر قانونا على الأجهزة الأمنية فقط، مع بقاء باب الحوار السياسي مفتوحا عبر الوسائل الدستورية والسلمية. وفي جديد الحرب الروسية الأوكرانية، ندد الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي برفض نظيره الروسي فلاديمير بوتين عقد اجتماع مباشر لبحث إنهاء الحرب المستمرة، معتبرا أن موسكو تواصل خيار الحرب وترفض إنهاء النزاع. وقال زيلينسكي أن الرد الروسي يعكس عدم الرغبة في التوصل إلى تسوية، فيما أكد بوتين أن الحرب لن تنتهي إلا بتحقيق روسيا لأهدافها. وأوضح الرئيس الروسي خلال منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي أن أي اجتماع لن يكون مفيدا قبل التوصل إلى اتفاق سلام نهائي، داعيا إلى ترك العمل للمختصين قبل عقد أي لقاء سياسي محتمل بين الطرفين. مستمعينا الكرام، من موسكو وفانا مراسلنا أشرف الصباغ بهذا التقرير.
2: أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن قواتها شنت خلال الأسبوع الأخير 7 ضربات جماعية جوا وبرا وبحرا باستخدام أسلحة بعيدة المدى ومسيرات هجومية على مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني ومرافق الوقود والطاقة ومنشآت النقل والبنية التحتية للموانئ والمطارات العسكرية ومواقع إطلاق المسيرات، واستولت على بلدتين بشرق وجنوب أوكرانيا وقضت على حوالي 10,000 جندي أوكراني وأسقطت نحو 3,100 مسيرة خلال الأسبوع الأخير. وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه لا يرى جدوى من عقد لقاء مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي. وردا على تصريحات الرئيس الأوكراني بشأن الدعوة لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، توجه الرئيس الروسي إلى القوات المسلحة الروسية وقادتها بضرورة المضي قدما في تنفيذ المهام الموكلة إليهم في أوكرانيا، مشددا على أن روسيا تنظر إليهم وتدعمهم. وأكد بوتين أن روسيا ستواصل العمل من أجل الاستيلاء الكامل على منطقة دونباس، مضيفا أنها تتجه نحو ذلك بهدوء وثقة. وكرر بوتين تصريحاته السابقة بضرورة العمل على مستوى الخبراء أولا والتوصل إلى نتائج محددة تسمح بعقد لقاء بين الرئيسين الروسي والأوكراني، رافضا أي محاولة لوقف إطلاق النار أو الهدنة. واتهم بوتين النخب الأوروبية بإثارة الفوضى والسعي لاستقطاب أكبر عدد من الدول إليها، وقال إن النخب الأوروبية اليوم تثير فوضى عارمة وتسعى جاهدة لجر المزيد من الدول إليها. وأضاف أن هذه العملية لم تنشأ من تلقاء نفسها، بل هي نتيجة لأكبر تحول هيكلي يشهده العالم منذ عقود. كما وصف بوتين السياسات الأوروبية بالعدوانية وقصيرة النظر وتؤدي إلى تقويض الأمن العالمي والإقليمي. أشرف الصباغ، إذاعة دولة الكويت، موسكو.
1: إلى ذلك، أعلنت شركة روسية أن طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا استهدفت عمدا مهندسين لإزالة الألغام في محيط محطة زاباروجيا للطاقة النووية الخاضعة للسيطرة الروسية، ما

أكثر عن إصابة 3 أشخاص على الأقل، 2 منهم في حالة خطيرة. وأضافت أن الهجوم كان مدروسا بوضوح، مشيرا إلى أن الطائرة المسيرة أصابت الفريق أثناء تنفيذ مهامه في المنطقة المحيطة بالمحطة النووية. من جانب آخر، أعلنت الإمارات نجاح وساطة جديدة بين روسيا وأوكرانيا أسفرت عن تبادل 185 أسيرا روسيا.

ارتفع إلى 7471 أسيرا، فيما بلغ عدد الوساطات المنفذة خلال الأزمة 24 وساطة. وأكدت الوزارة مواصلة جهودها لدعم الحلول السلمية والتخفيف من التداعيات الإنسانية للنزاع. وفي إسلام أباد، أعلن الجيش الباكستاني مقتل 6 مسلحين على الأقل في عملية أمنية شنها بإقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان. وقالت الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني في بيان إن قوات الأمن نفذت عملية استخباراتية في منطقة بانج غور بإقليم بلوشستان بناء على بلاغات بشأن وجود إرهابيين. وأوضحت أنه خلال العملية تمكنت قوة الأمن من استهداف مواقع إرهابية متعددة. وفي نيجيريا، قتل مسلحون 8 جنود في هجومين منفصلين على قاعدتين عسكريتين في شمال شرق نيجيريا. وأعربت مصادر استخباراتية عن قلقها من احتمال تصاعد هجمات ما يسمى تنظيم داعش على قواعد عسكرية. وفي جديد انتشار فيروس إيبولا، أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا إلى 452 حالة بعد تسجيل 71 إصابة جديدة خلال الساعات 24 الماضية، مع تسجيل 82 حالة وفاة. وفي السياق ذاته، أطلقت منظمة الصحة العالمية والمراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض خطة مشتركة بقيمة 15 مليون دولارا تمتد من يونيو إلى نوفمبر لمواجهة التفشي في الكونغو ودول مجاورة. وأكدت أن الخطة تركز على التنسيق والمراقبة والفحوصات والوقاية والعلاج في ظل انتشار الفيروس في عدة مقاطعات، بينها إيتوري التي تعد بؤرة التفشي الرئيسية، مع تسجيل إصابات أيضا في أوغندا.

ومن الأخبار الاقتصادية في هذه الجولة، أكد الأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغيص أن المنظمة لم ترصد حتى الآن أي مؤشرات واضحة على تراجع الطلب العالمي على النفط رغم ارتفاع الأسعار واستمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز. وأوضح الغيص خلال مشاركته في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي أن أوبك ما زالت متمسكة بتوقعاتها لنمو الطلب على النفط خلال عام 2025 بنحو 1,200,000 برميل يوميا دون أي تعديلات على تقديراتها السابقة، وأشار إلى أن الأحداث الجارية في إغلاق مضيق هرمز تمثل عوامل مؤقتة واستثنائية ولا ينبغي اعتبارها مؤشرات دائمة لتقييم مستقبل الطلب على الطاقة. كما شدد الأمين العام لأوبك على أهمية استمرار الاستثمارات في قطاع النفط والغاز، محذرا من أن ضعف الإنفاق على مشروعات الإنتاج قد يؤدي إلى نقص في الإمدادات مستقبلا حتى مع استمرار نمو الطلب العالمي.

0: مستمعينا الكرام، هذه وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة المقبلة.
1: أسعد الله صباحكم أعزائي المستمعين. الطقس المتوقع اليوم بمشية الله: طقس شديد الحرارة مع رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعة الرياح من 10 إلى 35 كيلومتر في الساعة. يكون الطقس في المساء طقس مائل للحرارة مع استمرار رياح شمالية الغربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعة الرياح من 10 إلى 30 كيلومتر في الساعة. درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم بمشيئة الله في مدينة الكويت 45، مدينة الجهرة 46، شمالا في العبري 46، غرب البلاد منطقتي شقايا والسالمي 44، جنوبا بالوفرة 45، جزرنا الشمالية فيلتشا وربو بوبيان 43، جزرنا الجنوبية قارو كبر أم المرادم 37 درجة مئوية. حالة البحر أعزائي المستمعين بشكل

بشكل عام لأن حال غد خفيف إلى معتدل الموج، ارتفاع الموج من 2 إلى 4 قدم. تيارات المائية لا تزال قوية في نهاية فترات الحمل. علامت سوف يكون الساعة 3:05 مساء، أدنى جزر الساعة 9:20 صباحا، موعد أذان المغرب الساعة 6:45. عبد العزيز القراوي.

مستمعينا الكرام، في نهاية جولتنا إليكم تذكيرا بأهم ما جاء بها من أنباء. وزارة الدفاع تعلن أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. الجيش الأمريكي يعلن قصف مواقع رادارات إيرانية في غورك وقشم ردا على إطلاق مسيرات إيرانية باتجاه مضيق هرمز. الرئيس اللبناني يؤكد التزامه ببذل كل الجهود لإنهاء الصراع ويطالب إيران بعدم التدخل في شؤون بلاده. الرئاسة الفلسطينية تحذر من خطورة تصاعد هجمات المستعمرين بالضفة الغربية. الحكومة الصومالية تعلن استعادة الأمن بالكامل في منطقتين بمقديشو وتتوعد بمحاسبة المتورطين. الرئيس الروسي يستبعد لقاء نظيره الأوكراني ويؤكد استمرار العمليات حتى تحقيق الأهداف، فيما يندد الرئيس الأوكراني برفض موسكو إنهاء الحرب. وارتفاع إصابات إيبولا في الكونغو إلى 452 حالة وإطلاق خطة دولية لمكافحة التفشي. مستمعينا الكرام، إلى هنا نختم الجولة الإخبارية الصباحية من إذاعة دولة الكويت. لكم أطيب التحيات من فريق الإعداد بالإدارة العامة للأخبار والبرامج السياسية، ومن محدثتكم على الهواء مباشرة أميرة الحسن، ومن المخرج محمد الحريص. شكرا على حسن المتابعة، دمتم في أمان الله.

إذاعة دولة الكويت تقدم نبني وطن عبر الأثير، نعانق الحياة ومراحل التغيير وأساليب العيش الكريم وأبرز محطات تطور الخدمات والرقمنة العالمية، لنشد أوتار التنمية وفق أسس طموحة. الكويت برؤيتها الثاقبة تسابق الزمن وتستثمر أحدث التقنيات لتعزيز الإنتاج والابتكار. نبني وطن، جولة أسبوعية تقربنا من عمل مؤسسات الدولة وتسريع الإنجاز وتبسيط الإجراءات وربط المواطن بحكومة ذكية توفر الوقت والجهد.

0: نبني وطن، إعداد يوسف كاظم. تقديم يوسف كاظم ومنار الرويشد. تنفيذ أبرار المطوع. نبني وطن، إخراج مشاري الرباح.
1: يا هلا ويا مرحبا فيكم مستمعينا في كل مكان من خلال حلقة جديدة من برنامجكم نبني وطن. اليوم في حلقتنا بيكون عندنا لقاء وحوار مع ضيف تقني عنده رؤية تطويرية في زمن باتت فيه البيانات لغة العالم، وبات الذكاء الاصطناعي شريك في صناعة القرار والتنمية. قد تبرز أصوات شبابية كويتية تؤمن بأن التقنية ما هي مجرد رفاهية، بل هي أداة حقيقية لبناء وطن أكثر كفاءة، وكذلك وعي واستعداد للمستقبل على المستوى المجتمعي. ضيفنا اليوم ما اكتفى بكونه متابع للتطور التقني، بل اختار أن يكون جزء من هذا التطور، وأنه يحول المحتوى الرقمي إلى مساحة لطرح الحلول، مناقشة التحديات، فتح الحوارات مع القيادات.

0: صناع القرار في القطاعين الحكومي والخاص. من خلال اهتماماته بعلم البيانات والذكاء الاصطناعي يسعى ضيفنا لأنه يبحث عن المشكلة قبل أن يبحث عن شهرة، وأنه يصنع أثر قبل أنه يصنع محتوى. في هذه الحلقة من برنامج أبني وطن بنحاول نقرب أكثر من رؤية مختلفة لمستقبل الكويت، مستقبل تبنى فيه القرارات على المعرفة وتتحول في الأفكار إلى حلول. ضيف لليوم ضيف مميز للغاية، راح يكون معاي في حلقة اليوم محدثكم يوسف كاظم وزميلتي منار الرويشد. مساك الله بالخير.
1: يا أهلا فيك يوسف، أمسي عليك بالخير، وكذلك أمسي على مستمعينا اللي قاعد يتابعونا عبر أثير إذاعة دولة الكويت. قاعدين نطلع عليكم في هذا البرنامج الأسبوعي بمادة متجددة في عالم التقنيات، وضيفنا اليوم أستاذ مشعل مليس، منورنا اليوم بالاستديو.
2: الله يحفظك،
1: مكانك محلك.
2: بداية أحب أشكركم على الاستضافة الجميلة وعلى المقدمة الأكثر من جميلة، يعني مشكورين، وإن شاء الله أكون يعني ضيف خفيف عليكم في هذا البرنامج.
1: لا أكيد هذا مكانكم محلك. طبعا أستاذ مشعل، أنت ما شاء الله مشوارك طويل في مجال التقنيات، والأجمل أن أنت ما خذيته بشكل شخصي، بمعنى أن وايد أكو شباب فيه عندهم إنجازات في هذا المجال ولكن تعتبر محاولات شخصية، ولكن أنت حولتها إلى إطار أكبر، عندك رسالة كبيرة تبي تخدم المجتمع والطورة. لذلك ودنا نعرف مستمعينا الكرام منو مشعل عادل المنيس.
2: بداية أنا شخص، يعني بداية أنا شخص أحب التفكير، أوكي، أغوص بالتفكير بشكل يعني ما بيقول مبالغ فيه ولكن فعلا مبالغ فيه، وبنفس الوقت مهتم جدا في علم البيانات والذكاء الاصطناعي، والبيانات اساسا هي الاساس في كل شيء، في اتخاذ قرار معين، في بناء مشروع معين، في توجه معين، ولكن احنا ينقصنا اللي هو البيانات وكيف خلينا نقول فلترتها او كيف تجميعها.
1: حلو.
2: فمن خلال البيانات احنا ممكن نطرح الحلول لاي مشكله كانت، وانا اتجهت الى هذا المجال لأن فعلا أشوف أنه باستطاعتنا إحنا اليوم كشباب وكدولة أن إحنا نستغل البيانات الموجودة عندنا للانطلاق فيها ولصناعة خلينا نقول مشاريع تخدم البلد، من اتخاذ قرارات، من تنبؤ في البيانات نفسها وما إلى ذلك من أمور تساعد البلد وتبني المستقبل التكنولوجي فيها.
0: نعم مشعل، يمكن أنت على مستوى صناعة المحتوى وكذلك يعني ممارسة هذا الدور عبر منصات التواصل الاجتماعي يمكن ما يكون وايد بعيد ولكنه مؤثر بحجم كبير، بين اليوم الناس بدأت تعرف مشعل منيس بأنه صانع محتوى تقني، وكذلك اهتمامك في علم البيانات. فسؤالي اليوم، متى حسيت بأن علم البيانات وتوظيفها من أجل اتخاذ القرار، من أجل خلق المشاريع، مهم ويجب أن يتم التركيز عليه؟
2: ممتاز. أول شيء إحنا اليوم خلينا نعرف شنو يعني بيانات، أوكي، قبل لا يعني أنا اليوم راح أحاول إنه خلينا نقول خلينا نبسط الأمور كثر ما نقدر، بحيث إنه المستمع ياخذ الفكرة بشكل أجمل وتوصل الرسالة بشكل أوضح.
0: حلو.
2: تخيل معي أنت اليوم أن الشارع اللي أنت تمشي فيه هو عبارة عن بيانات، أوكي، والطريق أو السيارات اللي قاعد تمشي فيها هي عبارة عن اللي هي المعلومات لما تتجمع مع بعضها. فلما يكون في شارع فاضي هي بيانات فاضية، مساحات فاضية.
1: حلو.
2: ولكن لما تعبي فيها السيارات شنو يصير؟ يصير فيها حركة مرور. حلوين، ناخذها من جانب آخر. تخيل أنت اليوم أن أنت عندك ليجوز، أوكي، قطع التركيب. قطع التركيب هي عبارة عن مجموعة بيانات متفرقة، كذي تخيلها. لما تجمعها مع بعض تصبح عندك information، تصبح عندك معلومة. مثال آخر، أنا اليوم عندي أرقام معينة، أنا أقول رقم 8، رقم 10، رقم 11، رقم 12، رقم 15، رقم 20. لو أنا أقول لك هذه الأرقام راح تفهم شنو معناها؟
0: ما فيها رابط،
2: ما فيها رابط نهائيا. ولكن لما أنا أقول لك رقم 8 صار في حادث معين بالمكان الفلاني، وعندك في رقم 11 صار عندك حالة طارئة في أحد المستشفيات، ورقم 14 صار في عندك موقف معين في أحد المجمعات، لما أنت تجمع المعلومات أو تجمع هذه البيانات مع بعض تتكون عندك معلومات معينة. هذه المعلومات بناء عليها أنت شنو تقدر تبني اتخاذ قرارك أو تعطيه في شيء اسمه اللي هو البريدكشن، اللي هو التنبؤ، بناء

0: على المعلومات اللي عندك. عندك
1: هذه بكل بساطة اللي هي علم البيانات. وشنو علم البيانات؟ اللي هو بيانات كاملة تيك رو، انت لازم تجمعها وتنظف هذه البيانات بحيث انك تستخرج منها معلومات مفيدة، سواء كانت ارقام، احصائيات، رسومات بيانية، وايضا تنبؤات بناء على.
2: من وين يالك الاهتمام؟
1: انا ارجع اقول لك، انا لان احب افكر اي، وفيني حس اللي هو التحليل وايد. حلو. وايد وايد وايد يعني وايد امور. ف يعني مو كان انا دشيته، انا لا، انا ادري انا وين داش. اعرف ان يعني مثال لما انا دشيت عندكم هني انا شفت نقطه نقطه، ادري ان في اللوحه الصفراء اول ما دشيت والممر، احافظ شفت الاماكن الموجوده، حافظ خلاص. صار يعني صار التركيز عندي واضح، اخذ المعلومه اشوفها انا وين رايح،
2: أنا
1: وين
2: مسار.
1: طبعا طبعا. فهذا الشيء ممكن زين
2: إيه؟
1: وممكن مو زين، لانه راح يتعبك بالاول والاخير راح يتعبك. عرفت شلون؟ الا اذا انت حاولت انك انت تستغله بالشكل الصحيح.
2: صحيح.
1: وهذه هي بشكل عام.
0: طيب مشعل، عالم التقنيات وايد في شباب بلشوا فيه
1: صحيح،
0: وقدموا انجازات كثيره فيما يخدم المجموعه او طبقه الشباب، وهذا المتعارف عليه ان تبي تحدث البرنامج الفلاني او تبي تسوي البرنامج والابديت ولكن انت اخترت رساله ثانيه، انت اخترت ان رسالتك توجه الى القاده وصناع القرار. صحيح. واتخاذ القرار، رغم ان انت تدري ممكن وارد جدا ان صعب الوصول لهم او ان رسالتك توصل في بعض الاحيان.
1: صحيح.
0: شنو السبب؟
1: السبب انا اول شيء انا يعني احب اسوي مشاريع تكنولوجية أو برامج بشكل عام، بشكل دوري.
0: حلو.
1: بشكل يعني خلينا نقول شهري على ما أجمع المعلومات والبيانات، فأحب أني أقدم هذه المشاريع للقيادات بشكل عام. هذا الكلام تقريبا صار يمكن أكثر من 10 سنوات يمكن، ولكن شنو كنت محتفظ في هذا الشيء. أحب أقدم مثلا مشاريع معينة في مجال عملي في خارج مجال، ودائما أكون أحتفظ فيه حق نفسي أقدمه، ولكن ما أطلع فيه إلا لا ما أشاركه. اللي صار النقلة النوعية عندي إن لا، في أمور الناس قاعد تستخدمها استخدام خاطئ، وراح أعطيكم مثال عليها. سابقا، وهذا لليوم عندنا، سابقا الإنترنت كانت الناس تعتمد عليه اعتماد كلي. صحيح. وجوجل طبعا كان هو المصدر الرئيسي يعني في عملية البحث يعني.
2: صح.
1: أوكي. والناس تدري أن جوجل والمعلومات اللي فيه يمكن 70-80% منها خطأ. أوكي. وصلت الناس لمرحلة أنها قامت تسأل جوجل عن أمور طبية.
2: صح.
1: أوكي. وتعطي إجابات غير صحيحة. ترى الذكاء الاصطناعي هو نفس الشيء. أوكي. ولكن بطريقة أجمل، بطريقة أحلى،
0: شوية أدق. عند أدق من
1: هو الحين راح ندش في موضوع الأدق. ليش احنا نشوفها أدق؟ أول شيء الذكاء الاصطناعي عبارة عن شنو؟ اليوم الناس تشوف أن الذكاء الاصطناعي هو اللي بيسهل لي العملية بشكل عام، هو صح، بس تعال ارجع شنو يعني ذكاء اصطناعي أصلا؟ احنا لازم نعرف هذا شنو. إنزين، من شنو يتكون؟ هو عبارة عن ماشين ليرنينج، آلة تعلم الآلة، ماشين ليرنينج. أوكي. أنا أدرب هذه الآلة على معلومات وبيانات معينة، حلوين، وبناء عليه تطلع المخرجات اللي أنتم قاعد تشوفونها أمامكم. أوكي. فهي آلة يتم تدريبها وتعليمها عشان ناخذ أو تطلع لنا المخرجات. إنزين، هذه المعلومات اللي موجودة في الذكاء الاصطناعي هل هي 100% صحيحة؟
0: لا،
2: مو بالضرورة.
1: أنا الحين أرجع وياكم ل 2021، ما راح أقول لكم 2019، لا، نرجع ل 2021 أو 2022 بعد كورونا تحديدا. أكيد لما كل نزل هبة اللي هو الشات جي بي تي والأمور، كنا نسأله أسئلة كان يعطينا أسئلة أجوبة خاطئة. يعني حتى لو تسأله مثلا عن عن عن أمور مثلا دينية يعطيه إجابات خاطئة، تسأله عن مثلا القرآن يعطي إجابات خاطئة، تسأله عن الأحاديث يعطيكم إجابات توتالي كان خاطئة،
0: لأنه كان في النسخة الأولى.
1: شكرا. لا، مو نسخة أولى، لأنه ما تدرب بعد، قاعد يتعلم، قاعد يتدرب بالضبط. فيتعلم يتدرب فكثر ما يتعلم ويتدرب هني شنو يبتدي يتكون هو، ويبتدي يعطي الإجابات المبنية اللي على أساس الناس شو تشوفها
2: صحيحة. صحيح. أو

0: كان تظهر
1: بالضبط
0: بشكل جميل.
1: بالضبط بالضبط.
0: مشعل المنيس ضيفنا في هذه الحلقة من برنامج نبني وطن، راح نستكمل حوارنا معه بعد هذا الفاصل على إذاعة الكويت، وراجع لكم.
2: مستقبل الكويت يبنى اليوم بالتكنولوجيا، بالاتصالات، وبفكر شبابي مبدع. نبني وطن، نافذتكم نحو هذا المستقبل.
0: رجعنا معكم الجديد مستمعينا وين ما كنتم من خلال هذه الحلقة في برنامج نبني وطن، نستكمل حوارنا وحديثنا مع مشعل عادل منيس، مهتم بعلم البيانات والذكاء الاصطناعي. أبي استكمل من حيث ما وقفنا قبل الفاصل أستاذ مشعل، بأن اليوم الناس بدأت توجه إلى أدوات الذكاء الاصطناعي كمصدر للمعرفة، مع أنك أنت قبل الفاصل أكدت بأن مو بالضرورة أن تكون هذه المعلومة هي حقيقة دامغة، لأن لا تزال هذه الأدوات تتعلم كيف تحلل البيانات. صحيح؟
1: صحيح. هي مو تتعلم كيف تحلل البيانات بحد ذات البيانات، هي شنو تحط فيها. أوكي،
0: أنت المعطيات الـ
1: inputs. طبعًا طبعًا، أنت شنو الـ inputs اللي هي قاعد تأخذه، وبناء عليه هي قاعد تعطيك الإجابات. الآن صار في طبعًا اللي هو أذكى في عملية البحث وفي عملية السيرش والريسيرش والديب ليرنينج والديب ثينكينج، فصار الحين أنت تقدر تقول له عطني ومن خلال المصدر راح تشوف هل هي فاكت أو دراسة
3: معلومات
1: أو دراسة. إنزين، أنا اليوم مستحيل اعتمد اعتماد كلي على شيء اسمه دراسه. انا اعتمد على الفاكتس اذا كانت فاكتس.
3: صح.
1: اوكي، الدراسه راح تجيك لان 5-7-10 دراسات، ممكن البعض منها متناقض مع شنو، مع اللي قال لك اي. ممكن يقول لك 5 يقول لك اي وخمسه يقولوا لك لا، انت مودك وين بيروح؟ بيروح على الاي ولا على لا؟ عرفت شلون؟ فانت اليوم ما هي فاكت، ولكن اسهل في عمليه البحث، نعم، سهل العملية وايد على الكل والجميع، نعم، أسهل في عملية التحليل، نعم، صار في دقة أكثر من الإنترنت، نعم. هل هو سلاح ذو حدين؟ نعم، هو أيضا سلاح ذو حدين. راح تقول لي شلون مشعل يعني سلاح ذو حدين؟ ما يخالف يعني سلاح ذو حدين. اليوم أول شيء إحنا لازم ننوه إنه وهذا الناس تجهله شوي، قاعد ترفع بياناتها كاملة على اللي هو الشات جي بي تي وعلى جوجل جيميناي ووات ايفر من تولز موجوده. اليوم احنا واجبنا لازم ننبه، لا ترفع بطاقتك المدنيه، لا ترفع اسمك الكامل، في امور معينه انت لازم تحافظ فيها.
0: هذه ناس قاعد تسولف في ناس قاعد تسولف
1: يعني انت اليوم
3: والصور ايضا.
1: طبعا طبعا، هذه شغلات خصوصيه. الجانب الاخر في مجال عملك، في مجال وظيفتك، من غير المعقول انا اليوم عشان اسهل العمليه اروح اصور له اوكي الفورمة كاملة المكتوب فيها مثلا اسماء اسم الكاستمر الكلاينت اسم وات ايفر كان، واصور وابي الاجابة سريعة وتكون صحيحة، وراح يعطيك الاجابة اللي انت تبيها وراح تكون صحيحة، ولكن انت شنو المعلومات اللي انت رفعتها؟
3: انت ضحيت المعلومة خاصة فيك له.
0: صح. طبعا صح.
1: بس صار شنو اليوم؟ صارت الناس اليوم تقول لك لا، انا ابي اصير انا الافضل في عملي وابين ان انا نمبر 1 في عملي، فارفع وعلى طول تيني الإجابة بالشكل الصحيح وأستخدم هذه الأدوات وهكذا،
0: ولكن على حساب خصوصيتك.
1: مو بس خصوصيتك، على حساب إذا هي كانت واقفة على خصوصيتك فأنت حر فيها. ولكن اليوم إحنا لازم في عندك خطوط حمراء اللي هي شنو، اللي هي خصوصية البلد. هي يعني أنت اليوم اليوم إحنا لازم نعرف في في في في في معلومات وفي بيانات أنا اليوم ما يصير أرفعها كموظفين ك الأمور هذه خاصة في الدولة. غلط اني انا ارفعها، الا عاد تقول لي مثلا قوانين اوريدي الدوله نشرتها مثل جريده اليوم وهكذا،
0: مصادر مفتوحه في
1: مصادر مفتوحه اوكي، بس انت اليوم عندك اوراق سريه من غير معقول انا استخدم فيها الذكاء الاصطناعي واصور ودز، يعني هو سيرفرات عالميه انت قاعد ترفعها على سيرفرات عالميه.
3: صح.
1: واليوم احنا يعني ما بيقول ان احنا شبه مكشوفين، نعم احنا مكشوفين
3: بالضبط. يعني واستاذ مشعل، يعني الموضوع مو بس بيانات شخصيه، ولكن ايضا اذا صار المواضيع اللي تهمك، انطباعاتك عن مواضيع كثيرة، ممكن أنا لو بستخدم هذا البرنامج راح أعرف إن الدولة الفلانية الشعب اللي فيها ميولة كذي، يحب كذي، نقاط الضعف اللي في كذي، فراح يصير إن أيضا ممكن
1: صحيح صحيح
3: أعرف مناطق الضعف واشتغل عليها.
1: صحيح 100%. ومو بس كذي، إحنا قلنا إن الذكاء الصناعي سلاح ذو

0: حدين صحيح. حتى نفس الإنترنت حالة من حال الإنترنت. الإنترنت سابقا يعني لو أن الإنترنت مو سلاح ذو حدين كان ما سووا مثلا قوانين الجرائم الإلكترونية.
1: صح.
0: لأن شافوا أنه فعلا هو سلاح الذكاء الاصطناعي هو نفس العملية. يمكن ما برز الآن ولكن مستقبلا راح تشوفون شغلات طبيعية أنه يكون لها مساوئ ممكن نتأثر بالشكل غير صحيح.
2: قاعد تخوفنا.
0: لا لا هذا واقع. هذا واقع هذا واقع.
1: يعني نقول حق كل اللي اندفعوا وسربوا معلومات وصور دير بالكم من اللي جاي.
0: لا يعني try to control يعني انت مثلا انا اقول لكم مثال. يعني مثلا احنا اليوم او انت واليوم خلينا نقول في جهة حكومية. خلكم من الجهة الخاص خلنا من الجهة الخاص هم حرين يعني عندهم القوانين والامور الخاصة فيهم كادارة.
2: صح.
0: هذا خلينا نتكلم مثلا اليوم في مجال خلينا نقول موظفين الحكومة اكثر. انا اليوم من غير معقول ان انا احط مثلا انا اداوم مثلا في محافظة الاحمدي او في محافظة حولي وانا رقمي الوظيفي كذي كذي كذي من غير المعقول واسمي مشعل عادل عبد الله المنيس. ما يصير. انا اقدر اسوي خلينا نقول انكريبشن معين
2: تشفير.
0: ايوه تقدر تلعبها على التشفير. راح تقول لي شلون انا كموظف مثلا اسمي حوالي واحد ايش دراهم يدرون هم
2: مثل الملفات اللي نحط عليها شخطة سوداء
0: مثلا. يعني انت حاول اسعى
2: قول عرفت
0: ما حد يعرف الرموز الا انت يعني عرفت شلون
2: بكلمك شات جي بي تي شاتو بكلمك عن واحد اسمه سين يشتغل في محافظة صاد اشفرها
0: مثلا انت تكون عارف انت تكون عارف يعني شنو سين وشنو يعني صاد ولكن هو مو عارف. فانت حاول يعني انت اتعب شويه على نفسك. لا تسلم ال 90% من ال 100% كذا يعني اتعب شوي على نفسك شويه بس.
2: مشعل يمكن وانت قاعد تتكلم يمكن الكلام قاعد تقوله مثل ما قالت منار انت في غيرك وايد يركزون على ان الوصول للناس رجل الشارع العادي.
0: صحيح.
2: في ان من ناحيه التنوير والتوعيه والتثقيف احنا بنتكلم يعني بعد الفاصل عن تاثير يعني مشعل اللي استهدفه على مستوى صناع القرار وهل فعلا سمع مشعل من خلال ما يصنعه من محتوى من قبل صناع القرار. بنسولف اكثر مع ضيفنا مشعل منيس المهتم بعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي في حلقه اليوم من برنامج نبني وطن لكن بعد هذا الفاصل.
3: الحكومه المنتجه الحكومه الممكنه رقميا حلم يتحول الى واقع. معكم نبني وطن ونرصد وإياكم خطوات هذا التحول.
2: رجعنا معكم الجديد من خلال حلقة اليوم في برنامج نبني وطن وفي ضيافتنا الأستاذ مشعل عادل منيس مهتم بعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي. منارة أنا حبيت فكرة أن ليش ركزت على صناع القرار والناس جنة أسهل تأخذ شهرة وتابعين وفولورز
1: نسبة انتشار أكثر.
2: إيه وانتشار ويمكن عادي بعد تأتي لك دعايات وقالنا كذا.
1: وتصدق يوسف مو بس انتشار ممكن الناس لما يتفاعلون مع المحتوى اللي هو قاعد يقدمه ممكن هو يفتحون له مطلب معلومة أو يحس هم شنو محتاجين له فراح يكون هو موضوع البروجكت الجديد.
2: إيه يعني إيه يعطونك أفكار صناعة محتوى ما لذلك. بس مشعل أنت وبعظمة لساني قلت أنا أوجه محتواي لصناع القرار.
0: صحيح.
2: وأنت قلت إن أنا في السابق ما كنت أشارك الناس. صح. على مستوى السوشيال ميديا ما أشاركهم. صح. شنو أفكاري ومشاريعي. لكن اليوم انت قلت لا انا ابي انشر وابي اتكلم وابي اسمع. فسؤال هل سمعت؟
0: من ناحيه هل سمعت ما ادري اذا انا سمعت او لا. وانا يعني هذا انا يعني ما افكر ان هل انا سمعت او لا لسبب لان انا عندي تارجت ابي اوصل له. اوكي. سواء سمعوا القيادات او ما سمعوا القيادات هذا مو شأني.
2: ما تواصلوا وياك
0: ما لا
2: ما تبي تقول
0: لا لا والله لا والله مو شأني يعني ان احد مثلا يعني ما افكر بهالطريقه. انا افكر ان انا عندي مهمه معينه.
2: حلو.
0: هدف معين ابي اسويه. اي مشكله قاعد ادور لها اي حل كثر ما اقدر. ليش؟ لان المشاكل اللي قاعد تصير مبنيه بناء كامل على ديتا. بالكويت اي مشكله قاعد تصير ارجع لك على الداتا. نظف البيانات اللي عندك حلل البيانات اللي عندك وانطلق راح تلاقي الاجابه. انطلق راح تلاقي الاجابه.
1: ولكن صدق مشعل يعني الموضوع حر. شو انت تسوي كذا مشروع وما تتاكد انه هو طلع للنور انه هو تفعل لان انت هدفك سامي. انت ممكن تتواصل مع الجماهير في مواقع التواصل الاجتماعي وتشوف ردة الفعل سريعه ولكن لما تكون

0: أنت القضية عندك سامية أكثر، تبي تخدم البلد وتبي صوتك يوصل للقادة، فالمفترض أنت تقاتل أنه على الأقل تتأكد أنهم يسمعوا. وإن ما نفذوا عاد هني يصير أنت برد ذمتك.
1: أنا جاوبش على هالنقطة. أنا اليوم لما أعرض خلينا نقول مشاكل معينة ولها حلول معينة، بداية من ناحية كلامي قاعد يوصل، يعني أنا مو هدفي أن الكلام اللي أنا قاعد أطرحه في السوشيال ميديا أو هذا أو البوستات اللي أنا قاعد أنزلها أو المشاريع قاعد أنزلها أنها توصل في طريقة أنها توصل. أوكي، لأن أنا سبب أن أنا طلعت أصلا في السوشيال ميديا، أنا قدمت تقريبا 10 مشاريع في برنامج سهل. أوكي، وحسيت في ذاك الوقت أنه أنا لازم أطلع أعرض اللي أنا قلته. أوكي، جتني طبعا رسائل من سهل. أوكي، وصلتني رسائل أنه سيتم مثلا متابعة الأمور وهذه، ويعني ومشت الأحداث مثل ما هي مشت. أنا ما أقول لك أنه هم مقصرين، لا، ولكن اليوم 100% للدولة في لها أولويات أهم بكثير من المشاريع اللي أنا ممكن قاعد أحطها. أوكي، ممكن هم عندهم خطة معينة قاعد يمشوا عليها، أنا في شخص مجرد أني قاعد أعطي فكرة. أوكي، القيادات بشكل عام أو الحكومة بشكل عام أو المؤسسات بشكل عام هي تبي تطبق هذه الفكرة في طريقتها في عملها. بالعكس،
2: نعم صح.
1: أنا نقطتي مهني، أنا هذا شفت هذا كله مو أنا ما يهمني كثر ما يهمني نقطة واحدة اللي هو لازم يكون في عندنا مركز معلومات، مركز لتحليل البيانات. لو ينطلق هذا من كل وزارة على الأقل إلى أن يجتمع في مركز واحد يجمع جميع الوزارات بحيث أنه يعطي قرارات صحيحة لمعالي الوزراء.
2: هيئة البيانات
1: طبعا، هيئة مركز معلومات كامل لتحليل البيانات. أنا أعرف من خلاله مثلا وزارة الداخلية شنو تحتاج، ممكن وزارة الصحة شنو تحتاج، الإعلام شنو يحتاج، وغيرها من وزارات من خلال بيانات.
2: قرار حقيقي مبني على بيانات.
1: طبعا طبعا طبعا، أنت اليوم شلون تتخذ قرار؟ أنا مشعل اليوم ما قمت اتخذ قرار عشوائي بناء على خبرة وتخمين، لا هذا كله يعني old school يعني old school، احنا نمشي على الخبرة وهذا ويلا لا هذا old school. اليوم أنت اليوم مبني على على على ديتا، عندك ديتا حقيقيه
2: يرسمك سيناريو واضح موديل.
1: طبعا لما تقول لي انت اليوم جوجل، ليش جوجل قويه؟ لان عندها بيانات، عندها معلومات، عندها الدنيا كلها مفتوحه لها كلها. فانت نفس الطريقه السوشيال ميديا وغيره وغيره وغيره، ليش قوايا؟ لان عندهم ديتا، عندهم معلومات. زين، فاحنا اليوم عشان نتخذ قرار ما يصير نمشي على تخمين، ما يصير امشي على خبره معينه. اوكي، الخبره تدعم البيانات اللي موجودة، ولكن مو هي الأساس اللي أمشي عليه.
0: طبعاً. طيب، بما أن إحنا قاعد نتكلم الحين بشكل يعني مسهب عن السوشيال ميديا، كلمني أكثر عن الأكاونتك بالإنستغرام اللي هو باي تيتش كويت على الإنستغرام. شون شايف تفاعل الناس؟ شون تحس إن المحتوى لامسهم؟ يعني
1: أنا للأمانة يعني أنا أول ما يعني سويت الانستغرام اكاونت مالي ما توقعت صراحه. يعني انا سويته قلت يعني بنطلق فيه عادي، بنزل شغلات بسيطه يعني، حتى بديت مع الناس بشكل جدا بسيط. تعال اشرح لك التولز الفلانيه، شلون تستخدم، شلون تسوي ستوري بوك. بس انا خطتي ان انا راح امشي لما ادش في المشاريع الحقيقيه اللي انا في بالي.
0: تمشي معهم خطوه خطوه
2: طبعا، شلون سنه اولى.
1: ايوه لان ابيهم ياخذون على المحتوى نفسه.
0: حلو.
1: وبعدها اصعد وياهم مباشره على المشاريع اللي في مخي او اللي احتاج اني اعدلها او اني اوصل، يعني ابي اوصل رسالتي بشكل عام. فبديت ويا الجمهور بشكل بسيط، تعليم بسيط، شلون تستخدم كذي، شلون تسوي، اسوي له انا الاي اي ايجنت خاص في داخل شات جي بي تي واخليه هو يستخدمه حق التدريس والطلبه والمدرسات والاهالي وهكذا. سويت واحد انقال ميزان العداله الذكي وهكذا داخل شات جي بي تي، شغلات بسيطه يعني. المهم فخذت استحسان الامور. بعدين لا، قلت انا لمتى راح امشي على نفس السيستم؟
0: تبي تعلي الليفل
1: لازم. انت اليوم يعني لازم يكون في عندك سيريس معين تمشين عليه.
0: صح،
1: خلصت انا السيريس الاولي، لازم ادش في
2: السيريس الثاني.
1: انزين، قمت دشيت بالثاني. الثاني

0: عباره عن شنو؟ اني اعرض مشاريع تخدم البلد.
1: حلو. اوكي.
0: وهذه انا المشاريع مجمعها اشهر، يعني انا اشهر قاعد اشتغل عليها قبل لا اطلعها بالسوشيال ميديا. واشتغلت عليها وخلصت وهذا، قمت شنو؟ قمت اطلع مشروع مشروع مشروع مشروع. واجهتني صعوبات، نعم، صعوبات بالتصوير، صعوبات بالمونتاج، صعوبات واجهتني وايد امور من هالناحيه. ما توقعت ان الناس راح تلقى استحسان ان تبي تسمع. وانا كان تارجتي مو اني انا يعني حق جمهور معين، انا فعلا لما سويت هذا الحساب ابي اتوجه الى القيادات.
2: زين، انت سؤال جدا مهم.
0: أيه؟
2: الحين حضرتك ذكرت ان انت قمت في الخطوه الثانيه، قمت تعرض مشاريعك في الاكونت الانستغرام.
0: صحيح.
2: ما خفت ان مشاريعك احد ياخذها؟
0: لا لا لا، عادي، بالعكس، انا ابي احد ياخذها، انا عرفت عشان احد ياخذها.
2: لا بس في فرق، في احد ياخذها وتتفعل في جهات حكوميه.
0: خلت تتفعل، يا ريت.
2: ايه، هني راح يكون شيء جميل. ولكن لو كان في ولنفرض قطاع خاص اخذوا فكرتك وهم استفادوا،
0: شيء يطور.
2: ايه؟
0: قاعد يتطور، ما يهمني، اخذها. انا ما كان هدفي، انا لما سويت المشاريع والافكار هذه وقاعد انزلها، مو هدفي يعني ان ابي يعني فرد عضلات وشهره. لا لا لا، اي دونت كير. انا يهمني نقطه واحده، قدرت تسوي هذا المشروع، سوى نفذه. زين، نرجع حق المشاريع. انت احنا لو نرجع مشاريع، راح تشوفون مشاريع خاصه بالصحه، مشاريع خاصه بالمستثمرين، مشاريع خاصه في الداخليه، وزاره الداخليه، مشاريع خاصه، وايد وايد مشاريع، مجموعه مشاريع خاصه في تطوير جهه حكوميه. ما تكون بس تطوير جهة خاصة، لا، جهة حكومية. فهم حرين اللي بياخذها، بالعكس يطور.
1: حلو. اللي قاعد تفكر فيه
0: أي؟
1: فكرة بناء وطن.
0: صحيح.
1: من خلال أفكار قابل للتطبيق كمشاريع. ومشعل المنيس يقول أنا أبادر، أعطيكم الفكرة لكن انتظر من ينفذ. أعتقد منار أن احنا نبي سوالف أكثر.
2: طبعا
1: وعندنا سوالف أكثر.
2: يوسف هو مساء قال بالإنستغرام كان يمشي معهم خطوة أولى لخطوة ثانية. إحنا الحين
1: خلصنا
2: الحلقة الأولى، نطالبك بحلقة ثانية عشان نتكلم بشكل أعمق عن مجال التقنيات والذكاء الاصطناعي.
0: إن شاء الله.
2: إن شاء الله.
0: أنا جاهز إن شاء الله الحلقة الثانية.
1: إن شاء الله. سمعنا وين ما كنت، وهذا وعد سمعناه من ضيفنا مشعل المنيس المهتم بعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي، إنه يكون معنا في حلقة أخرى في برنامج نبني وطن. وصلنا معكم لختام حلقة اليوم من برنامجنا نبني وطن.
2: إن شاء الله نجدد اللقاء فيكم بالأسبوع القادم مع ضيف متميز ومحاور أكيد تهمكم وتثري حياتكم بشكل كبير. إلى ذلك الحين أترككم في أمان الله.
3: قدمنا لكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت نبني وطن، مع تحيات فريق العمل: يوسف كاظم، منار لرويشد، أبرار لمطوع. نبني وطن للمخرج مشار الرباح.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: التاسعة صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. رئاسة الأركان العامة للجيش تعلن تصدي الدفاعات الجوية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية فجر اليوم. الجيش الأمريكي يعلن قصف مواقع رادارات إيرانية في غورك وقشم ردا على إطلاق مسيرات إيرانية. الرئيس الأمريكي يؤكد أن بلاده تحقق نجاحا كبيرا مع إيران وأن طهران ليست في وضع يسمح لها بامتلاك سلاح نووي. الولايات المتحدة تفرض حزمة جديدة من العقوبات على كيانات وناقلات وشركات مالية مرتبطة بإيران. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جديدة جنوب لبنان. إدانات عربية ودولية لاستهداف مواقع لقوات حفظ السلام المؤقتة في لبنان اليونيفيل. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدنا وبلدات في الضفة الغربية. الرئيس الروسي يستبعد لقاء نظيره الأوكراني في أي وقت قريب ويتعهد بالمضي قدما في تحقيق أهداف العملية العسكرية في أوكرانيا. والزعيم الكوري الشمالي يؤكد على ضرورة تعزيز الردع النووي البحري لبلاده. انتهى الموجز، في أمان الله.
2: إذاعة دولة الكويت بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية تقدم برنامج إذاعات عربية. إذاعات عربية. إذاعات عربية.
3: إعداد مريم العوضي، تقديم علي الشلاحي، مريم الرشيدي، تنفيذ أحمد العبادي، إخراج سالم الراشد.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مستمعينا الأكارم عبر أثير إذاعة دولة الكويت بهذا الملتقى، معكم المتجدد من برنامج إذاعات عربية. إن شاء الله بهذا الحديث إن شاء الله ننضم إلى المملكة المغربية، وأيضا نتحدث إن شاء الله عن الفنون والموسيقى والتراث بين الجاليات العربية في جميع شتى بقاع الوطن العربي. اليوم نبحر في هذه الحلقة بين جماليات التراث وروح

0: وموضوعته والتوزيع الموسيقي الحديث في حديث شيق حول توظيف الأغنية الشعبية في الأوركسترا. ويشرفنا أن يكون معنا اليوم إن شاء الله قامة أكاديمية وموسيقية بارزة لها إسهامات كثيرة في دولة الكويت وواضحة في مجال التأليف والنظريات الموسيقية إن شاء الله. لكن بداية نرحب بالزملاء من المملكة المغربية، الأستاذ عصام قشيش من الإذاعة الوطنية المغربية. حياك الله أستاذ عصام من دولة المغرب.
1: حياك الله أستاذ علي، حياك الله أنت وضيفك الكريم وكل مستمعي إذاعة الكويت. لكم تحية من المملكة المغربية ومن الإذاعة الوطنية، وأيضا في هذا اللقاء الثقافي والفني والموسيقي الجميل ومع ضيفتي الأستاذة والفنانة ليلى المريني، وهي من الأصوات النسائية المتألقة في التراث الموسيقي المغربي وتتألق في أداء مجموعة من التعابير الفنية المغربية الأصيلة بالخصوص الملحون والغرناطي والأندلسي، وأيضا تتميز بالإنشاد الصوفي، وكذلك عندها حضور في البحث الفني وأيضا في تقديم دروس ومحاضرات في المغرب وأيضا في مجموعة من الجامعات الأمريكية. يسعدني أنها معنا على خط البرنامج. مرحبا بك أستاذة ليلى المريني.
2: مرحبا بك. مرحبا بك أخي عصام، ومرحبا بضيوفنا من إذاعة الكويت الشقيقة في هذا اللقاء وهذا السمر المعرفي التراثي والفني اللي غادي نحاولوا من خلاله أننا نتحدث عن بعض الألوان الثقافية التراثية التي تفخر بها المملكة المغربية.
1: شكرا جزيلا لك أستاذ ليلى على تلبية الدعوة، ونعود إلى إخواننا في إذاعة الكويت ومع الضيف الكريم أستاذ فيصل. إليك الخط زميلي علي.
0: كل الشكر لك زميل عصام، وأيضا تحية موصولة إلى ضيفتك الكريمة الأستاذة ليلى المريني الفنانة والباحثة في التراث الموسيقي. نكمل ويا ضيف حلقتنا لهذا اليوم، هو صوت أكاديمي اليوم يسعى دائما إلى ربط بين الهوية الموسيقية العربية وأيضا الأساليب الفنية المعاصرة. نرحب بضيف الكريم في دولة الكويت الدكتور فيصل العربيد، عضو هيئة التدريس في المعهد العالي والموسيقى في دولة الكويت. حياك الله دكتور، ونشكرك على قبول هذه الدعوة، وأيضا من المملكة المغربية.
3: أهلا وسهلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في بداية يعني أرحب فيكم وأرحب في إذاعة المغرب، وأرحب فيك أستاذ عصام، وأرحب بأستاذتنا أستاذة ليلى المريني، ورحب وأزف التحايا إلى إذاعة أو إلى المملكة المغربية وإذاعة المملكة المغربية، وأتمنى أن يعني نكون في نسلط الضوء على الموضوعات المعنية في التراث الموسيقي والتراث الشعبي الخاص في هذه الحلقة.
0: نعم أيضا دكتور، يعني اليوم في هذه الحلقة الجميلة إن شاء الله في برنامج إذاعات عربية نتحدث عن هذا العمق التاريخي بين دولة الكويت وأيضا مع المملكة المغربية للحديث أكثر حول هذه الفنون. يعني اليوم في دولة الكويت تتسم بعدة فنون شعبية وحديثة، اليوم ما هي السمات الرئيسية للأغنية الشعبية في دولة الكويت؟
3: أولا يعني إذا نبي نتطرق عن الأمور أو الأغنية الشعبية في عموما سواء في دولة الكويت أو في دول أخرى، الأغنية الشعبية دائما تتصل أو تتصف بسمات مشتركة، يعني نتكلم عن بساطة الكلمة، نتكلم عن ارتباطها بالتراث أو ارتباطها في البيئة أو ارتباطها بالموقع اللي أساسا نشأت فيه. يعني نتكلم عن سمات الرئيسية، أولا بساطة الكلمة أو الكلمة البسيطة التي كانت تعبر عن هوية أو كانت تعبر عن بيئة المجتمع وترابط المجتمع وقتها. ثانيا الارتباط أو ارتباطها بالتراث أو ارتباطها بالأمور التراثية التي كانت في بداية نشأتها كأغنية أو كلحن شعبي. ثالثا تعبر عن الحياة اليومية التي كان يعيشها الشخص في يومه، تعبر عن ألحان متكررة أو تعبر عن ألحان بسيطة كانت تتكرر من يعني هذه الأغاني الشعبية. فالسمات هي كالتالي: أولا بساطة الكلمة وبساطة المفردة، ثانيا ارتباطها بالتراث أو بالبيئة التي كانت تنشأ من، هو ألحان بسيطة متكررة كانت تعبر عن حياة يومية وتعبر عن بيئة تمس هذه الارتباط أو الأغنية الشعبية.

0: نعم دكتور فيصل، يعني الحديث ذو شجون في هذه الحلقة اليوم. أيضا الخصائص التي تجعل من الأغنية الشعبية في دولة الكويت هي مادة غنية للتأليف، ما هي؟
1: طبعا عندنا خصائص كثيرة، يعني الخصائص التي تجعل الأغنية الشعبية مادة دسمة بالنسبة للتأليف عمق اللحن نفسه. يعني عندنا ألحان شعبية كانت في زمان، يعني وقت يعني تمثل البيئة البحرية أو تمثل البيئة البرية في بالنسبة للموسيقات الشعبية الكويتية. السمات أو الخصائص التي تجعل هذه الألحان مادة غنية للتأليف عمق الأغنية أو عمق المادة اللحنية، وهذه يعني من أهم السمات التي كانت تتركز في الأغنية البحرية. كان يعني الغواصون وقتها لما كانوا يطلعون يصيدون اللؤلؤ ويبحثون عن اللؤلؤ كانت تغنى أو تؤدى بعض الألحان العميقة في من ناحية الموسيقية. كانت هذه الألحان مادة دسمة لتحويلها إلى تأليف أو إلى كتابة أوركسترالية.
0: نعم دكتور، يعني نختم بهذا السؤال في هذا المحور الأول عن الأغنية الشعبية والهوية الموسيقية في دولة الكويت، أهمية التراث الشعبي اليوم في الحفاظ على الهوية الموسيقية للمجتمعات.
1: التراث مثل ما أنا قلت، التراث هو في بداية يرجع أو يستمد من البيئة التي كانت موجودة في وقتها. التراث أو الأغاني أو التراث الشعبي هو الهوية أو يمتد للهوية الموسيقية، جسر متواصل. يعني التراث الموسيقي أو الأغنية الشعبية الموسيقية هو الجسر الذي يمتد ليصل إلى الموسيقى أو المجتمعات أو الموسيقى في المجتمعات، لأنه هو أساس الموسيقى وهو الجزء أو هو البناء الأول الذي يستمد منه الفرد موسيقاته في المجتمع نفسه.
0: نعم مستمعين الكرام، أيضا ينتقل الميكروفون اليوم للمملكة المغربية الأستاذ عصام للحديث أكثر حول الأغنية الشعبية والهوية الموسيقية في المملكة المغربية. لك المايك أستاذ عصام.
2: شكرا لك أستاذ علي ولضيفك الكريم أستاذ فيصل على هذه الإطلالة التي قدمتم لنا من خلالها لمحة عن الموسيقى التراثية بالكويت، واللي أيضا كما أشار لا تختلف عن باقي الأنماط في شتى أقطار الوطن العربي. ونحن في المغرب تعد الموسيقى التراثية المغربية أيضا مرآة حقيقية للتنوع الثقافي والحضاري الذي يميز المغرب كبلد عريق وكبلد له تنوع ثقافي كبير، إذ في هذا الإطار تمتزج تأثيرات وتلاوين عديدة تشمل الموسيقى الأمازيغية بأصنافها وروافدها المتعددة، كذلك الموسيقى العربية الأندلسية الإفريقية، كذلك الموسيقى الحسانية من أقاليمنا الجنوبية العزيزة بالصحراء المغربية، وأنماط عديدة تشكل فسيفساء فني غني ومتعدد الإيقاعات. ونذكر هنا في هذا الإطار مثلا الموسيقى الأندلسية، فن الملحون، الأحيدوت، أحواش، موسيقى جناوة، العيطة، الطرب الحساني، وأنماط عديدة. وطبعا احنا عندنا في المغرب كلمة الموسيقى الشعبية قد تحيل في بعض الفترات على نوع من أنواع الموسيقى التراثية، إذن سنستخدم بشكل أدق مصطلح الموسيقى التراثية والتوظيف التراث. وللإبحار أكثر في هذه الجوانب تشرفني الأستاذة ليلى المريني، الأستاذة المتخصصة في التراث الموسيقي والفنانة المغربية التي تحضر في لقاءات عالمية ودولية وعربية لتقدم لنا في هذا المجال لمحة عن الموسيقى التراثية المغربية وتلاوينها المتعددة. مرحبا من جديد أستاذتي ليلى المريني.
3: مرحبا بك. مرحبا بك أخي. مرحبا، أنا سعيدة جدا بالتواجد معكم، ونشكر إذاعة الكويت ونشكر كذلك الأستاذ فيصل على هذه التوضيحات وهذه المعلومات حول الموسيقى التراثية في بلدنا الثاني اللي هو بلد الكويت.
2: إذا أستاذة، هذه اللمحة على الارتباط وعلى الارتباط الموسيقى بالحياة اليومية للمغاربة عبر التاريخ، واللي فيها كل رقعة جغرافية، كل منطقة إلا ولها تلاوين عديدة ولها ارتباط بجغرافيات متعددة في المغرب.
3: نعم، نحن عندما نتحدث عن الألوان التراثية المغربية فإننا نتحدث عن تاريخ، عن تاريخ عريق. هذا التاريخ وهذا التنوع الذي

0: تزوي أو كتم تزوي المملكة المغربية بألوانها التراثية المتعددة كما ذكرت. يعني عندنا مجموعة ديال التلاوين التراثية اللي كتعطي البلد ديالنا واللي كتعطي المملكة المغربية واحد الغنى ثقافي فني تاريخي إبداعي. عندما نتحدث عن الألوان التراثية فعنا نتحدث يعني عن أدب الملحون، هذا الأدب اللي فيه العمق ديال التاريخ أكثر. تحدث الأستاذ عن يعني الطقوس اللي كيقوموا بها أهل الخليج بصفة عامة، يعني تلك المرددات الشعبية التي تتداول وهم يبحثون عن المرجان، يبحثون عن اللؤلؤ، يعني معروفين بالثقافة البحرية. هذه الثقافة البحرية التي تكون يعني مليئة بالأشعار ومليئة بالمرددات الشعبية لبلد الكويت أو إن صح التعبير للخليج بصفة عامة. عندما نقول شعر الملحون نقدر نقول أننا نتحدث كذلك على الشعر النبطي، لأنه هذه الألوان التراثية مثلا شعر الملحون أو شعر النبطي هي اللكنة أو هي اللهجة ديالنا. إحنا الملحون هي اللهجة المغربية الحقيقية، شعر النبطي هي اللهجة ديال
1: دارجة
0: مغربية تماما، هي دارجة مغربية وهي لهجة. عندما أتحدث لا أقول لك، أنا أتحدث عن اللهجة المغربية المتداولة بالمملكة المغربية، هي اللهجة المغربية. نحن نتحدث ونحكي بلهجة مغربية مفهومة، وهي لهجة أو الدارجة ديال الملحون ديال القصائد الجميلة. هذا الشعر إذا قرناه بالشعر النبطي هو شعر نظم ليتغنى به، هو شعر يعني فيه لحن، فيه موسيقى، لا نحتاج إلى آلات موسيقية، بتلك فقط بالأصوات والمرددات يمكن أن ننشد مثلا الملحون على سبيل المثال. إذا انتقلنا كما أشرت الموسيقى الأندلسية، الموسيقى الأندلسية تعتبر من الروافد الكبيرة التي أتتنا من الأندلس بعد سقوط الأندلس وهجرة العرب المسلمين إلى المغرب. جاءوا ما يسمى بالموسيقى الأندلسية. من ذهبوا إلى الجزائر أخذوا الموسيقى الغرناطية، من ذهبوا إلى تونس استعملوا موسيقى المالوف. كل هذه الألوان الموسيقية لها تأثير بالموسيقى العثمانية. نحن العثمانيون الذين يدخلوا للمغرب. إذن هو هذا الرافد للموسيقى الأندلسية، الرافد اللي دخل المغرب واللي المغاربة أبدعوا كذلك فيه، يعني 11 نوبة في الموسيقى الأندلسية وخمسة ميازين. عندما نقول خمسة ميازين نضربها في 11 نوبة هي ما يسمى عندنا بالقصة الملكي الموسيقى 55. عندما نقول 55 هي خمس نوبات، الخمس ميازين في 11 نوبة. هي 55. والمغاربة اجتهدوا وتمكنوا من الموسيقى الأندلسية وأبدعوا وأعطوا فيها الأشياء الكثير، حيث أضافوا ميزان ما يسمى ميزان الطرش. هذا الميزان كل صنائعي هي في نفس الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه في الأندلس لم نكن، الأندلس كانت الطبيعة، كانت الجمال، كان الغزل، كان الوصف، كان كذا، لكن المغاربة أبدعوا في هذا في هذه النوبة التي هي نوبة الدرج والتي هي كلها في فن المديح والسماع. عندما نتحدث يعني عن الموسيقى الحسانية فإننا نتحدث عن لون تراثي لأقاليمنا الصحراوية. يعني لون تراثي خاص، لون تراثي. عندما نقول الحسانية فإننا نتحدث عن المقام الخماسي. عندما نتحدث عن المقام الخماسي بحال كان لعبوا الجاز، يعني موسيقى الجاز العالمية. إذا عندنا الموسيقى الحسانية وعندنا كذلك الموسيقى ديال الصوف، كلهم يشتغلون بالمقام الخماسي. وهذا التنوع اللي في المملكة المغربية يعطينا واحد التميز كبير. إلى جدًا نتحدثوا على الرافد الإفريقي اللي هو جناوة. موسيقى جناوة التي أصبحت موسيقى عالمية. والمهرجانات اللي في المملكة المغربية التي تحافظ، أنا سوف أقول أنا تحافظ على أهم ثوابت الهوية، هو التراث. عندما نحافظ على تراث بلدنا فإننا نحافظ على هويتنا، على ثقافتنا، على تاريخنا، على أمجادنا. لكل بلد تاريخه متمثل في موسيقاه، في مكونه الثقافي، متمثل كذلك في عاداته، في طقوسه، في أشياء كثيرة. عندما نتحدث عن الموسيقى يمكن أن نذهب للحديث عن الأكل، عن الحلي، عن الأزياء التقليدية. كل هذا يدخل في توليفة جميلة ما نسميه بالتراث أو ما

مجتمعي إن صح التعبير برأس ملامة التي تفخر به أتفخر به يعني كل دول العربية إن صح التعبير. فقط نحن كعرب يجب أن نحافظ على أهم هذه الثوابت. لأنه دولة بدون تاريخ بدون يعني بدون تراث أو بدون أشياء ينقدروا.

0: على هذا المحور وايضا المجموعه من هذه المجالات التي يستمر فيها هذا التوهج الموسيقي. وبعد هذا الابحار الجميل اللي قمتيه مشكوره ليلى المريني الاستاذه المتخصصه في المجال وحول تلاوين تراثيه متعدده من ابرزها فن الملحون اللي هو واحد من ابرز هذه الفنون التراثيه المغربيه الاصيله واللي كما شرتيه هو يحضر بالعاميه المغربيه ويؤدب بواحد الطريقه جماعيه واللي فيها كتابه الشعر بالدارجه المغربيه ولينشا داخل اوساط مجتمعيه الاوساط الحرفيه في المدن العتيقه في الزوايا وفي واحد مجموعه من المدن المغربيه. وطبعا الاجمل فيه هو اللي غنرجعوا معك ان شاء الله لهذا المحور مواصله الاهتمام بهذه التلاوين كفن الملحون وغيره في مهرجانات عديده كذلك اقبال الشباب عليه. ايضا غنتحدث كذلك معك على التجربه التي تقومين بها في مزج مجموعه من التلاوين الموسيقيه المغربيه المحليه مع تلاوين عالميه كالجاز مثلا. وبعد سنعود الى هذه التفاصيل بعد ان نعود الان الى الزملاء في اذاعه الكويت مع زميلي علي ومع ضيفه الكريم دكتور فيصل. اليكم الميكروفون من جديد.
1: نعم الزميل عصام من المملكة المغربية إلى الكويت بعد هذه الرحلة الجميلة من الفن والتراث المغربي الأصيل وما حمله لنا اليوم ضيفتكم الكريمة الأستاذة ليلى المريني فنانة وباحثة في التراث والموسيقى في المملكة المغربية. اليوم هذا الحديث الثري يعكس على أهمية الثقافة للمملكة المغربية الشقيقة. أيضا نوجه لكم جزيل الشكر. من المغرب إلى الكويت دكتور فيصل العربيد سمعنا هذه الألوان الجميلة من المملكة المغربية من الملحون ومن التراث الثقافي في المملكة المغربية. اليوم توظيف الأغنية دكتور الشعبية في الأوركسترا، متى بدأت اليوم فكرة إدخال مثل هذه الألوان الشعبية في الأعمال الأوركسترية؟
2: بداية يعني نتكلم عن مفهوم يعني تحويل أو إدخال بعض الألحان الشعبية أو بعض الألحان أو التيمات الشعبية وكتابتها إلى الأوركسترا. يعني إذا بنتكلم عن المستوى العالمي ممكن منذ بداية القرن التاسع عشر بدأ الموسيقيون، خلينا نتكلم العالميون، بإدخال موسيقاهم القومية، موسيقاهم الشعبية، موسيقاهم التراثية وتحويلها كتابة إلى الأوركسترا ليتم التفاعل معها ويتم يعني تقديم أو وضعها في أطر ثرية أخرى أو أبعاد موصلين هذه الموسيقى من المحلية ومن شكلها الشعبي البسيط التي يعني قمنا في بسرد بعض يعني سماتها في المحور الأول وتحويلها إلى العالمية. إنما يمكن نتكلم عربيا يعني عندنا بعض النقاط يعني أو بعض البلدان مثل المغرب العربي ومثل يعني سواء الجزائر وليبيا ودول المغرب العربي عموما بالإضافة إلى الجمهورية أو جمهورية مصر العربية سباقين في هذه الأمور وبدأوا يعني يحولون موسيقاهم القومية الشعبية من المحلية أو بشكلها الشعبي البسيط التراثي إلى الأوركسترا. يعني ممكن بعد لأنهم يمكن بعض موسيقاهم أو بعض المؤلفين في هذه الدول درسوا الموسيقى ودرسوا التأليف والتوزيع والكتابة الأوركسترالية من بداية أو من نهاية القرن التاسع عشر بداية القرن العشرين. فيعني إذا نبي نحدد يعني عربيا نقول إلى يعني بداية القرن العشرين بدأت تدخل أو اهتمام المؤلفين العرب تحويل موسيقانا أو التراث الشعبي أو الألحان الشعبية من يعني شكلها التقليدي إلى يعني كتابتها أوركستراليا لتتواكب مع الموسيقات العالمية.
1: نعم دكتور فيصل العربيد، يعني توظيف هذه الألحان الشعبية في دولة الكويت بهذه الأعمال العربية وأيضا العالمية. اليوم الفرق بين توزيع الموسيقى والكتابة في الأوركسترا
2: هو الفرق بسيط جدا كموسيقي يعني أكاديمي، فرق يعني بسيط جدا بين التوزيع الموسيقي والكتابة الأوركسترالية. التوزيع الموسيقي أني أنا أخذ اللحن كما هو، اللحن التراثي أو الشعبي كما هو،

0: أضيف عليه بعض الهارمونيات، يعني سواء كانت هارمونيات تقليدية أو هارمونيات غير تقليدية، بس إنما الكتابة هو إضافة. يعني الكتابة الأوركسترالية أو كتابة الألحان الشعبية التراثية أوركستراليا هو إضافة، أو كتابة ألحان أخرى بغير ألحان أو اللحن الأساسي أو التقليدي. الفرق بين التوزيع والكتابة، التوزيع هو عبارة عن أخذ ألحان معينة مستمدة من اللحن الثابت أو من اللحن الأساسي وتفريقه إلى أو توزيعه إلى باقي آلات مختلفة. إنما الكتابة هنا يعني فيها إضافة ألحان جديدة لم تكن موجودة في اللحن الشعبي أو اللحن التراثي الموجود، أو العينة المطلوب تحويلها أو كتابتها أوركستراليا، إضافة بعض الألحان الأخرى غير اللحن الثابت الموجود.
1: نعم دكتور. أيضا اليوم دكتور فيصل، كيف يتم المحافظة على روح مثل ما يقصد باللحن الشعبي داخل هذه الأعمال العالمية؟
0: هو باختصار يعني المحافظة على الروح الشعبية أو التراثية داخل هذه الأعمال الأوركسترالية، تتسم الألحان الشعبية مثل ما احنا قلنا تتسم إلى إيقاع معين، تتسم ب لحن معين، تحويلها إلى أوركسترا أو كتابتها إلى أوركسترا. إذا نبي نحافظ على هذه الـ أو الروح اللحن الشعبي، يجب المحافظة على اللحن نفسه بدون أي تغيير، يجب محافظة على الإيقاع اللحن نفسه. يعني إحنا عندنا في الكويت إيقاعات شعبية كثيرة وفنون شعبية كثيرة، منها الخماري ومنها السنجني ومنها العدساني بأنواعه، ومنها السامري ومنها الصوت. يعني لما يتم تحويل هذه الأغاني المستمدة من الألحان الشعبية كفن الصوت أو كفن السامري، يجب المحافظة على إيقاعه واحد، يجب محافظة على اللحن دون مساس بالتيمة الأساسية للحن، وبذلك نحافظ على روح اللحن نفسه.
1: نعم زميلي عصام، يعني هناك دقائق بس فقط بسيطة لختم هذا اللقاء الإذاعي الجميل بين المملكة المغربية وأيضا دولة الكويت. ينتقل الميكروفون إليكم أستاذ عصام مع أستاذتك ليلى.
2: شكرا جزيلا لك وللضيف الكريم على هذه المعلومات، وطبعا الوقت يمر سريعا وممتع وشيق هذا المجال الثقافي الغني بالحديث والمغري بالبحث والاكتشاف وتربية الذوق والجمال من خلاله، ومن خلال لقاءنا هذا يسعدني أن أعود في آخر محور بالتواصل مع الأستاذة ليا المريني، الأستاذة المتخصصة في التراث الموسيقي واللي هي أيضا فنانة ومنشدة تألقت مجموعة من التعابير الفنية المغربية الأصيلة كالملحون والغرناطي والأندلسي والإنشاد الصوفي، أيضا أداء الموشحات، كذلك حضورها بتعابير عالمية في مزجها ما بين التعابير الموسيقية المغربية وأيضا الحضور على منصات مجموعة من المهرجانات الدولية والعربية وأيضا في دول أوروبا في أمريكا، تقدم كذلك دروس للطلبة الأمريكيين في الانفتاح على الموسيقى التراثية المغربية وبالخصوص فن الملحون الذي كما أثرنا نموذج متميز من هذه النماذج التراثية والشعبية المغربية. ختاما معك أستاذتي ليلى المريني، نريد أن نقرب المستمعين الكرام من أهم المجالات التي ينفتح فيها الفن المغربي على العصرنا وعلى التطور وعلى التجديد في هذا المزج والذي فيه تحديات وفيه أيضا طموحات ترغبون فيها في تطوير هذه الموسيقى. في آخر محور ضمن هذا اللقاء أستاذة ليلى المريني،
3: حقيقة لقاء كان ممتع، وتحية من إذاعة المملكة المغربية إلى أشقائنا الكويتيين، وشكرا يعني استفدنا كثير من دكتور ديالنا والأستاذ اللي كان معنا في طيلة هذه الدردشة الفنية الثقافية التراثية. كما قلت أخي عصام، هو الانفتاح جميل، أنا دائما أحدد الانفتاح، أوكي؟ الانفتاح جميل مع الحفاظ على خوصة أو على خاصية البلد.
2: أكيد. إذا لكل الشكر لك أستاذة ليلى المريني، ونتلقاك إن شاء الله في محطة قادمة بحول الله، ودام لك التوفيق في مجالك الفني وأيضا حضورك على المنصات في الأداء الغنائي الجميل كصوت نسائي بارز يشرف المغرب والسفيرة للفن المغربي والخصوص فن الملحون والأندلسي. لك جزيل الشكر، وأيضا شكر لطاقمنا الذي رافقني في هذا السفر الإذاعي الثقافي والموسيقي، زميلي محمد المهدي في القمة.

0: التقني إلى جانبه المتدربة إيمان بالحسن في الإشراف التقني، حسين وفي العروطي بقسم التوزيع والمراقبة ومعه منير الوردي، وفي الإشراف والتنسيق زميلتي نعيمة المحمدي. أنا عصام قشقش معد ومقدم هذه الحلقة، أشكركم وأشكر زملائي بإذاعة الكويت الذين نعود معهم لختم هذه الحلقة. السلام عليكم.
1: نعم نشكرك كيض الزميل عصام من الإذاعة الوطنية المغربية، وأيضا كل الشكر لأستاذتك الكريمة ليلى المريني، فنانة وباحثة في التراث والموسيقى في المملكة المغربية، حول ما قدمته اليوم من فن ممتع وتراث مغربي أصيل على هذه الإضاءات الجميلة التي عكست اليوم عمق الهوية المغربية مع الدول الوطن العربي بشكل عام.
0: شكرا لضيفكم الكريم الأستاذ فيصل على ما قدم وأفاد به من معلومات جد مهمة، شكرا جزيلا لكم.
1: نعم وأيضا الشكر موصول لضيفنا الدكتور فيصل العربيد، عضو هيئة تدريس في المعهد العالي للفنون الموسيقية، كل الشكر لك دكتور.
2: كل الشكر لكم صراحة، وأوجه شكر أنا بدوري إلى الإذاعة الوطنية المملكة المغرب الشقيق وللأستاذة ليلى المريني على المعلومات القيمة حقيقة التي أثرت بها هذا اللقاء وهذا، وبالإضافة إلى الأستاذ علي يعني على المداخلات ببعض المعلومات الثرية حقيقة التي أثرت هذا البرنامج وهذا اللقاء. وبدورنا نحن يعني أنا بدوري أوجه رسالة شكر لاستضافتي في هذا البرنامج من إذاعة دولة الكويت، بالإضافة إلى يعني أوجه رسالة من خلال هذا البرنامج للاهتمام فعلا في التراث والموسيقى يعني الشعبية عموما، لفعلا لوجودها أو لأهميتها أو مساهمتها في رفع شأن الموسيقي والفني في عالمنا العربي. والشكر موصول لإذاعة دولة الكويت للاهتمام بهذه النوعية من الأمور الموسيقية والأمور التي تهتم بالفنون والتراث الشعبي.
1: نعم كل الشكر لك على حضورك المميز وأيضا على قبولك هذه الدعوة في برنامج إذاعات عربية. كنا معكم خلال هذه الساعة الحوارية من دولة الكويت، محدثكم علي الشلاحي وزميلي عصام من الإذاعة الوطنية المغربية. نتمنى أن نكون وفقنا في تقديم هذه الحلقة وربط هذه الثقافات بين دولة الكويت والمملكة المغربية. إلى أن نلقاكم الأسبوع المقبل بنفس التوقيت.
3: كنتم مع برنامج إذاعات عربية، تقبلوا تحيات فريق العمل: مريم العوضي، علي الشلاحي، مريم الرشيدي، أحمد العبادي. إذاعات عربية أخرجها لكم سالم الراشد.
4: إذاعة دولة الكويت تقدم الطريق إلى العلم. العلم غيث أينما وقع نفع، وفيه حياة الروح وغذاؤها، وهو أسمى من حياة الأبدان. العلم أساس تقدم المجتمعات، يجلو سواد الجهل ويمهد سبيل التطور والرفاهية، ولا تنمو الحضارة إلا بالعلم والأخلاق. الطريق إلى العلم برنامج أسبوعي عبر أثير إذاعة دولة الكويت، نستعرض فيه آخر الإنجازات العلمية. الطريق إلى العلم، إعداد عبد الله الميموني، تقديم محمد العدواني،
5: محمد مزيد،
4: تنفيذ صادق خاجة. الطريق إلى العلم، إخراج عبد الله صغير العجمي.
6: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة أسبوعية جديدة مع برنامج الطريق إلى العلم.
7: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذه الحلقة الأسبوعية من الطريق إلى العلم، ونبدأ معكم بهذا العنوان: ستيف جوبز. ستيف جوبز هو ذلك الرجل الذي شارك في تأسيس شركة أبل جنبا إلى جنب مع ستيف ووزنياك، فعملوا معا تحت إشراف الشركة الرائدة، وقاموا بسلسلة من التقنيات الثورية بما في ذلك الآيفون الذي أذهل العالم بإمكانياته المذهلة. ولد ستيف جوبز في سان فرانسيسكو في كاليفورنيا، تحديدا في يوم 24 من فبراير من عام 1950.

0: 1955، وكان ستيف جوبز من الشخصيات الذكية، فجرب العديد من الوظائف مع العديد من المساعي المختلفة قبل البدء في العمل في شركة أبل مع ستيف ووزنياك في عام 1976. وقام ستيف جوبز بإنتاج منتجات أبل الثورية، والتي تشمل أجهزة آيبود وأجهزة الآيفون. فينظر الكثيرون الآن إلى ستيف جوبز على أنه قام بتطوير التكنولوجيا الحديثة. وتوفي ستيف في عام 2011 بعد معركة طويلة مع مرض سرطان البنكرياس. ولد ستيف جوبز في 24 من فبراير من عام 1955 في سان فرانسيسكو كاليفورنيا، وهو ابن لأبوان يدعون عبد الفتاح جندلي الذي عرف بجوان سيمبسون، وهو سوري الأصل، وكان أستاذ سوري للعلوم السياسية، وأمه جوان شيبل، وكانوا غير متزوجين، وكان أيضا حينها لا يزالا طالبين في الجامعة. لذلك قاموا بالتخلي عن ابنهما ستيف وعرضه للتبني، وذلك لأن عملية زواجهما كانت شبه مستحيلة وقتها. وبعد تخليهم عن ستيف بشهور قليلة قاموا بالزواج وإنجاب طفلا آخر، شقيقة ستيف جوبز وتدعى موني سيمبسون. وكان ستيف جوبز لا يحب أن يتكلم دوما عن آبائه الأصليين. ووقت تخليهم عنه قام باحتضان أسرة بول جوبز وستيفن كلارا وهو رضيع، واسمها ستيفن بول جوبز. فعملت كلارا والدته محاسبة، بينما كان بول من ضمن فريق خفر السواحل، وعاشت العائلة في سلام في ماونتن فيو في كاليفورنيا.
1: وعندما كان ستيف جوبز صبيا كانت وظائف والده تشمل العمل على الإلكترونيات في مرآب منزلهم، وعمل بول على تشجيع ابنه وتعليمه كيفية اتخاذ وإعادة الإلكترونيات، وغرس بداخله هوايات عديدة وكلها مليئة بالثقة والمثابرة والبراعة الميكانيكية. وساعده على ذلك ستيف، حيث كان دائما مفكرا ذكيا مبتكرا ومليئا بالشباب، ولكنه كان مصابا بالإحباط لفشله في التعليم الرسمي، ويرجع ذلك لأنه كان يضع كل تركيزه على الإلكترونيات. ومع ذلك استكمل دراسته، وبعد سنوات قليلة التحق ستيف جوبز بالمدرسة الثانوية، وكان ذلك في عام 1971، وهناك تقابل مع شريك المستقبل ستيف ووزنياك. وبعد تخرجه من المدرسة الثانوية ضيق لستيف ووزنياك أن يحضر في جامعة كاليفورنيا.
0: بعد المدرسة الثانوية التحق ستيف جوبز بكلية ريد في بورتلاند بولاية أوريغون، ولكنه لم يصمد كثيرا، حيث تم استبعاده من الكلية بعد 6 شهور. في عام 1974 تولى ستيف جوبز وظيفة مصمم ألعاب فيديو مع شركة أتاري. وبعد عدة أشهر غادر ستيف جوبز شركة أتاري للعثور على التنوير الروحي في الهند، وأراد السفر في القارة وتجريب عقاقير الهلوسة في عام 1976. وعندما وصل ستيف جوبز لسن 21 عام استطاع أن يؤسس شركة مع شريكه، وأطلق عليه اسم كمبيوتر أبل، حيث بدأ الاثنين أن يعملوا في مرآب المنزل.
1: واستطاعوا بالفعل أن يحدثوا ثورة في صناعة الكمبيوتر عن طريق إضفاء الطابعة الديمقراطية على التكنولوجيا، وأقاموا بصنع الآلات الأصغر والأرخص، وهي الآلات الذكية السهلة سهلة المنال لجميع المستهلكين. ففي ذلك الوقت أطلق صديقه المقرب ووزنياك سلسلة من أجهزة الكمبيوتر الشخصية سهلة الاستعمال، ومعا استطاعوا أن يجعلوا شركة أبل أكبر شركة لصناعة الإلكترونيات وأجهزة الكمبيوتر. فبعد سنوات كسبت الشركة حوالي 774,000 بعد أن أطلقوا النموذج الثاني لأبل، أبل 2، والذي كان سبب ارتفاع المبيعات بنسبة 700%. وفي عام 1980 أصبح رصيد الشركة 139 مليونا.
0: العديد من المنتجات التي خرجت من أبل عانت عيوب كبيرة في التصميم، مما أدى إلى خيبة أمل وذهاب المستهلك إلى منتجات آي بي إم. ولكن سرعان ما تجاوزت شركة أبل الفشل في مبيعاتها، وبدأت أبل في التنافس مع آي بي إم التي كانت تهيمن على عالم الكمبيوتر في ذلك الوقت. في عام 1984 أصدرت أبل إصدارا جديدا وسميه أبل ماكنتوش، واستطاعوا أن يسوقوا له كقطعة من حياتنا، حيث كان يتمتع بالرومانسية والشباب. وعلى الرغم من أن المبيعات كانت

0: إيجابية وأداءها متفوق عن أجهزة آي بي إم، إلا أنه كان لا يزال يتوافق مع آي بي إم، وهنا اعتقدوا أن ستيف جوبز لا يصلح أن يستمر في شركة أبل بعد الآن، وبدأ المسؤولين التنفيذيين في الشركة التخلص منه. بالفعل غادر ستيف جوبز شركة أبل في عام 1985 وبدأ في العمل في مجال الأجهزة والمشاريع والبرامج الجديدة، ودعا شركته الجديدة نيكست، وقام ستيف جوبز بشراء شركة للرسوم المتحركة من جورج لوكاس التي أصبحت فيما بعد استديوهات بيكسار للرسوم المتحركة. واستثمر ستيف جوبز 50 مليون دولار من ماله الخاص في هذه الشركة، وقام بإنتاج أفلام كرتون حظت بشعبية كبيرة، وفيما بعد قام بدمج الاستوديو الخاص به مع والت ديزني في عام 2006، وكان وقتها أكبر مساهم مع والت ديزني.
1: إعادة اختراع أبل. وعلى الرغم من نجاح استديوهات بيكسار وشركة نيكست، إلا أنه تعثرت الشركة في محاولاتها لبيع نظام التشغيل المتخصص الذي اخترعه جوبز. واشترى ستيف جوبز شركة أبل في نهاية المطاف في عام 1996 بمبلغ يقدر ب 429 مليون دولار. وفي العام التالي عاد ستيف جوبز إلى منصبه كرئيس تنفيذي لهذه الشركة، تماما كما حرص ستيف جوبز على نجاح أبل في عام 1970، فكان له الفضل أيضا في إنعاش الشركة مرة أخرى في عام 1990، وساعده على ذلك فريق الإدارة الجديد، واستطاع ستيف جوبز أن يضع أبل على مسارها الصحيح، وبدأ في إصدار منتجاته البارعة مثل الآي ماك، واشتعلت وقتها حملات العلامات التجارية الفعالة وأقامت التصاميم الأنيقة بشد انتباه المستهلكين من جديد.
0: في عام 2003 اكتشف ستيف جوبز أن لديه ورم في الغدد الصماء، وهو شكل نادر من مرض السرطان، ولكن مقبول كثيرا عن مرض سرطان البنكرياس. وبدلا من اختيار إجراء العملية الجراحية، اختار ستيف جوبز تغيير نظامه الغذائي، وأخذ يؤجل في العملية الجراحية لمدة 9 أشهر، مما جعل مجلس إدارة شركة أبل يخشون أن تنسحب المساهمين إذا عرفوا أن الرئيس التنفيذي مريضة. ولكن لم ينتظر جوبز وأفصح عن مرضه للمساهمين. في عام 2004 خضع ستيف جوبز لعملية جراحية ناجحة قام فيها بإزالة ورم البنكرياس.

0: الابتكارات في وقت لاحق.
1: قام ستيف جوبز بطرح العديد من الابتكارات في وقت لاحق لشركة أبل، وكانت ضمن هذه المنتجات الثورية ماك بوك إير والآيبود والآيفون. وكانت هذه الأجهزة تدل على تطور التكنولوجيا الحديثة، فكان المنافسين يتبارون دوما لإنتاج تكنولوجيات قابلة للمقارنة مع منتجات أبل. وبالفعل تحسنت تقارير أبل بشكل ملحوظ في عام 2007، فوصلت أسهم الشركة لقيمة 199.99 دولار للسهم الواحد، وهو رقم قياسي في ذلك الوقت. وتفاخرت الشركة بربحها حيث وصل إلى 158 مليار دولار، وأصبح هناك فائض حوالي 18 مليار دولار في البنك، وكانت الديون صفر. في عام 2008 جاء برنامج آيتونز ليغير طريقة شركة أبل، وهو برنامج لمتاجر الموسيقى، وهو ثاني أكبر برنامج في أمريكا بعد وولمارت. فكانت نصف عائدات شركة أبل الحالية تأتي من آيتونز ومبيعات الآيبود، فيتم بيع 200 مليون جهاز آيبود، وتم تحميل 6 مليارات أغنية. لهذه الأسباب كانت شركة أبل في المرتبة رقم واحد على قائمة الشركات الأكثر إثارة للإعجاب في أمريكا، وكذلك رقم واحد من بين 500 شركة لعوائد المساهمين.
0: وفي وقت مبكر من عام 2009 جاءت العديد من التقارير عن فقدان ستيف جوبز الوزن، وتوقع البعض أن صحته تدهورت من جديد، وتضمن هذا التدهور عملية زرع الكبد. وكان ستيف جوبز يقول أنه كان يتعامل مع اختلال التوازن الهرموني، وبعد ذلك ما يقرب من عام بعيدا عن الأضواء ألقي ستيف جوبز خطابا رئيسيا لشركة أبل، وكان هذا الحدث في 9 سبتمبر لعام 2009. أما فيما يتعلق بحياته الشخصية

0: الشخصية. بقي ستيف جوبز رجلا سريا، فنادرا ما كان يكشف معلومات خاصة عنه وعن عائلته، وكل ما كان معروف هو أن ستيف جوبز أنجب ابنة واحدة وعندما كان في سن 23 عاما، ولكنه نفى أبوته لليزا وهي ابنته الوحيدة في وثائق المحكمة، حيث ادعى أنه كان عقيما ولم يبدأ في تكوين علاقة بابنته حتى تمت 7 من العمر. وعندما وصلت ابنته لسن المراهقة انتقلت للعيش معه.
1: في عام 1990 في وقت مبكر التقى ستيف جوبز بلورين باول في كلية إدارة الأعمال بجامعة ستانفورد، حيث كانت لورين باول طالبة ماجستير في كلية إدارة الأعمال، وتزوجا في 18 من مارس من عام 1991 وعاشا معا في باولو ألتو كاليفورنيا وأنجبوا 3 أطفال. في 5 من أكتوبر من عام 2011 أعلنت شركة أبل أن المؤسس المشارك بها ستيف جوبز قد وافته المنية، وذلك بعد صراع كبير مع سرطان البنكرياس منذ ما يقرب من عقد من الزمن. وتوفي ستيف جوبز في بالو ألتو كاليفورنيا عن عمر يناهز 56 عام. فاصل قصير ونعود معكم مستمعين الكرام في برنامجكم الطريق إلى العلم.
2: الطريق إلى العلم برنامج نتجول فيه بين البحوث والمقالات العلمية في جميع المجالات المختلفة عبر إذاعة دولة الكويت.
1: أهلا بكم من جديد، ننتقل معكم في هذه الحلقة إلى عنوان آخر، بيل جيتس قصة مؤسس مايكروسوفت.
0: بيل جيتس مبرمج حاسوب ورجل أعمال أمريكي، اشتهر كمؤسس الأكبر لشركة برمجيات العالم مايكروسوفت، والتي أسهمت في خلق ثورة الحاسوب الشخصي، وهو يتصدر قائمة أثرياء العالم، وبلغت ثروته نحو 79 مليار دولار. وإليك مستمع الكريم المولد والنشأة.
1: ولد ويليام هنري جيتس الثالث المعروف ببيل جيتس يوم 28 من أكتوبر من عام 1955 بمدينة سياتل، من أسرة تنتمي لطبقة متوسطة عليا ذات أصول إيرلندية أسكتلندية. كان أبوه محاميا وأمه مدرسة وله أختان. تميز بذكائه ونضجه منذ الصغر، حيث انخرط في المخيمات الصيفية وممارسة الرياضة، وهو متزوج وله 3 أبناء. بعد دراسته الابتدائية التحق جيتس بمدرسة ليكسايد الإعدادية، حيث برع في الرياضيات والعلوم، وشكل اقتناء مدرسته عام 1968 جهاز حاسوب الذي كان يعد آلة جديدة حينها، منعطفا مهما في حياته وهو في 13 من عمره، حيث أصبح مولعا به في أوقات فراغه، وبرع فيه برفقة زميله بول آلن الذي أسس معه لاحقا شركة مايكروسوفت. بدأ جيتس في السن 14 من عمره إعدادات برمجيات قصيرة كانت عبارة عن ألعاب محدودة، ثم أنشأ مع بول آلن عام 1969 شركة باسم مجموعة مبرمجي ليكسايد للحاسوب، ساعدتهما في اكتساب تجربة مبكرة. وخلال مرحلة دراسته الثانوية أسس مع آلن شركة لتحليل بيانات الطرق وتوفير تقارير لمهندسي الطرق في أمريكا. والتحق جيتس لاحقا بجامعة هارفارد، لكنه تركها بعد سنتين لينكب على عالم الحاسوب والبرمجيات.
0: وإليك مستمع الكريم التجربة المهنية. انطلق جيتس وآلن في فبراير في شباط من عام 1975 في إعداد برمجيات بلغة بيسك للجيل الجديد من أجهزة الحاسوب التي ظهرت آنذاك من نوع إلتير 800 لصالح شركة اسمها ميتست، التي شكلت تحولا بالنسبة لعالم الحاسوب الشخصي، وكانت سببا رئيسيا في إنشاء شركة مايكروسوفت. وعرضت شركة اي بي ام على جيتس وإيلن بعد ذلك العمل لديهما لإنتاج برنامج تشغيل خاص مقابل إغراءات مادية كبيرة، لكنهما رفضوا وقاموا في المقابل بشراء حقوق برنامج تشغيل اسمه QDO، وطورته شركتهما وباعته لشركة IBM، ومنحت هذه الصفقة شهرة كبيرة لمايكروسوفت

0: في وقت كانت لا تتوافر فيه سوى 32 موظفا وأرباحا قليلة مقابل 1000 موظف لشركة آي بي إم، ومداخيل تصل إلى أكثر من 300 مليار دولار سنويا.
1: وواصل جيس وضع تطبيقات جديدة، حيث أعد برنامج معالج الكلمات وورد 1 وطوره، كما جمع 30 من أفضل المبرمجين لمدة عامين في محاولة لاختراع ويندوز، وشكل اختراع أداة العمل في الحاسوب الماوس عاملا مهما حينذاك. ودخلت مايكروسوفت في 13 من مارس من عام 1986 سوق الأسهم، حيث أصبح جيتس من أثرياء أمريكا، وارتفع عدد الموظفين في الشركة إلى 1200 موظف. واجه جيتس العديد من المشاكل في مساره، وعرضت خلافات لشركته مع شركة أبل أمام المحاكم، كما رفعت وزارة العدل الأمريكية قضية ضد مايكروسوفت في عام 1998 بتهمة احتكار سوق البرمجيات، أقرتها المحكمة قبل أن يلجأ إلى تسوية مع الوزارة. وتخلى جيتس منذ عام 2014 عن الكثير من الأسهم في شركة مايكروسوفت، حيث لم يعد صاحب الحصة الأكبر فيها. يؤمن جيتس بالتوظيف الجيد للذكاء لتحقيق المستحيل، وذلك من خلال العمل الجاد ومحاولة النجاح قدر المستطاع.
0: وكان يحلم بأن يرى جهاز حاسوب على كل طاولة وبرنامج مايكروسوفت في كل حاسوب، قائلاً: إن زبائنك غير الراضين عنك هم أعظم مصدر لتعلمك. يرى أن عالم البرمجيات مليء بالمفاجآت، حيث قال: نحن لا ندري من أي جهة ستأتي الفكرة العظيمة المقبلة. ويعد في المقابل أن التكنولوجيا شيء مدهش، لكنها لن تنقذ العالم ولن تلبي احتياجات الأشخاص الأكثر بؤسا في العالم. اعترف بيل جيتس بأنه يشعر بالندم والغباء الشديد، لأنه لا يعرف ولم يتعلم أي لغة أجنبية، وأنه كان يتمنى تعلم اللغة العربية أو الفرنسية أو الصينية. وكذلك كان له مجال في الأعمال الخيرية. بلغت ثروة بيل جيتس حوالي 79 مليار دولار، وأسس في عام 2000 مؤسسة بيل ومالدينا جيتس الخيرية بحجم إنفاق يصل إلى 4 مليارات دولار سنوياً من أجل مساعدة الفقراء ومحاربة الأمراض الفتاكة في البلدان المتخلفة وتقديم منح دراسية للطلبة.
1: كما قام جيتس برفقة مارك زوكربيرغ مؤسس فيسبوك وورن بافيت رجل الأعمال الأمريكي عام 2010 بتوقيع مذكرة تنص على التبرع بنصف ثروتهم لفائدة الأعمال الخيرية. ألف بيل جيتس عدة كتب منها طريق المستقبل والأعمال وسرعة الفكر عام 1999، وترجم إلى 25 لغة، والطريق إلى الأمام الذي صدر عام 1995. حصل بيل جيتس على لقب الفارس من ملكة بريطانيا إليزابيث عام 2005 بسبب أعماله الخيرية، ونال 4 جوائز دكتوراه فخرية من جامعة الأعمال بهولندا عام 2000، والمعهد الملكي للتكنولوجيا في السويد عام 2002، وجامعة واسيدا في اليابان عام 2005، وجامعة هارفارد عام 2007. فاصل قصير ونعود معكم في الطريق إلى العلم.
2: تلعب العلوم دورا أساسيا في حياتنا اليومية، فهي الأساس الذي تقوم عليه الحضارات والتطورات التي نشهدها في مختلف المجالات. فمنذ بداية البشرية اعتمد الإنسان على المعرفة العلمية لفهم البيئة المحيطة به والتكيف معها، مما ساهم في تحسين جودة الحياة وتطوير المجتمعات. إن التقدم العلمي لم يكن مجرد رفاهية، بل كان ضرورة ملحة لمواجهة التحديات وتحقيق التقدم في شتى المجالات، سواء في الطب أو الهندسة أو الزراعة أو حتى في الفضاء.
3: من أبرز فوائد العلوم أنها ساعدت الإنسان على تحسين الصحة والعناية بالجسم من خلال الاكتشافات الطبية والتطورات في مجال الأدوية والجراحة. فقد أسهم العلم في القضاء على العديد من الأمراض التي كانت تعتبر في الماضي قاتلة، مثل الجدري والطاعون.

0: وساهم في تطوير اللقاحات والعلاجات التي أنقذت ملايين الأرواح، كما إن الابتكارات الطبية مثل التصوير بالأشعة والرعاية المركزة وزرع الأعضاء أصبحت جزءاً لا يتجزأ من النظام الصحي الحديث، مما يعزز من متوسط العمر المتوقع ويحسن نوعية الحياة.
1: ولا تقتصر أهمية العلوم على المجال الطبي فحسب، بل تمتد أيضاً إلى التكنولوجيا التي أصبحت عنصراً أساسياً في حياة الإنسان. فبفضل التطور العلمي أصبح التواصل أكثر سهولة وسرعة عبر الإنترنت والهواتف الذكية، مما أدى إلى تغليص المسافات بين الناس وتسهيل نقل المعلومات، كما أن الذكاء الاصطناعي والروبوتات أصبح جزءاً لا يتجزأ من الصناعة الحديثة، مما ساهم في تحسين الإنتاجية وتقليل الأخطاء وزيادة الكفاءة.

0: عدنا لكم مستمعين الكرام مجددا، ولا زال الحديث مستمرا في برنامج الطريق إلى العلم.
1: ستيف هوكين ولد في أكسفورد في إنجلترا عام 1942، هو من أبرز علماء الفيزياء النظرية وعلم الكون على مستوى العالم. درس في جامعة أكسفورد وحصل منها على درجة الشرف الأولى في الفيزياء. أكمل دراسته في جامعة كامبريدج للحصول على الدكتوراه في علم الكون. له أبحاث نظرية في علم الكون وأبحاث في العلاقة بين الثقوب السوداء والديناميكا الحرارية، كما له أبحاث ودراسات في التسلسل الزمني.
0: ونأتي مستمعين الكرام إلى حياته الشخصية. يعتبر نفسه محظوظا بعائلة متميزة، وخصوصا زوجته جين والتي تزوجها في عام 1965، كما يعتبر قدوة في التحدي والصبر ومقاومة المرض وإنجاز ما عجز عنه الأصحاء، إلى جانب باله الطويل في مجال العلوم الفيزيائية. يتميز أيضا بالعمل والنشاط في الأعمال الاجتماعية والدعوة للسلم والسلام العالمي.
1: ولد هوكينغ عام 1942 في إكسفورد إنجلترا لفرانك وأوزبيل هوكينغ. أمه كانت اسكتلندية، بالرغم من الضائقة المالية التي عانت منها الأسرة، درس والده في جامعة إكسفورد حيث تخصص فرانك بالطب. أما والدته إزوبيل فدرست الفلسفة والسياسة والاقتصاد. التقى الاثنان بعد فترة وجيزة من بدء الحرب العالمية الثانية في معهد أبحاث طبية، حيث عملت إيزوبيل كسكرتيرة، أما فرانك فكان باحث طبي عاش في هايجيت. ولكن بسبب تعرض لندن للقصف من خلال تلك السنوات، توجهت إيزوبيل إلى أكسفورد للولادة بأمان. لدى ستيفن هوكينغ اثنين من الأخوات الأصغر سنا في ليبيا وماري، وأخا متبنى إدوارد. انتقل هوكينغ وعائلته إلى سانت ألبانز بمقاطعة هارتفورد تشير عندما أصبح والده رئيس قسم علم الطفيليات في المعهد الوطني للأبحاث الطبية عام 1950 في سانت ألبانز. اعتبرت العائلة ذكية للغاية وغريبة الأطوار بعض الشيء، حيث كان يمضي أفراد الأسرة يقرؤون الكتب في صمت أثناء وجبات الأكل. كانوا يعيشون حياة مقتصدة في بيت كبير مزدحم سيء الصيانة، وكانوا يسافرون بواسطة تاكسي لندني حولوها لسيارتهم. وخلال إحدى تغيبات الأب للعمل في إفريقيا، قضى باقي أفراد العائلة 4 أشهر في جزيرة مالوركا لزيارة صديقة الوالدة بيريل وزوجها الشاعر روبرت غريفز.

في أواخر عام 1960 تدهورت قدراته البدنية، بدأ باستخدام العكازات وتوقف عن إلقاء المحاضرات بشكل منتظم، بينما خسر ببطء قدرته في الكتابة. هوكينج طور أساليب بصرية تعويضية بما في ذلك رؤية المعدلات بمنظور هندسي.

0: نبه الفيزيائي الألماني فرينير إزريل لاحقا هذه الإنجازات لتأليف موتسارت لسيمفونية كاملة في رأسه، ومع ذلك كان هوكينغ مستقل ورفض بشدة قبول المساعدة أو تقبل التنازلات بسبب إعاقته، وقال إنه يفضل أن يعتبر أولا عالما ثانيا كاتب علوم شعبية. بكل الأحوال التي تهم الإنسان، هوكن إنسان عادي مع نفس الرغبات المحفزات الأحلام والطموح كالشخص الآخر. أشارت جين هوكن لاحقا أن بعض الناس قد تسمي ذلك الإصرار، والبعض قد يسميها العناد، أنا أسميها الاثنين في وقت واحد. تطلب الأمر العديد من محاولات الإقناع حتى قبل استعمال كرسي متحرك في أواخر الستينات، ولكن في نهاية المطاف أصبح معروفا بقيادته الوحشية للكرسي المتحرك. كان هوكن زميلا بارعا وشعبيا، ولكن مرضه كذلك صيته أيضا في الذكاء والجراءة ناء عنه بعض الزملاء.
1: يعد هوكينغ مثالا للتحدي الخاص في الإعاقة وللصبر في صراعه مع المرض الذي دام أكثر من 50 عاما.
0: إلى هنا مستمعين الكرام، وصلنا معكم لختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامجكم الطريق إلى العلم. نلتقي معكم الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. إلى اللقاء،
1: في أمان الله. قدمت لكم إذاعة دولة الكويت برنامج الطريق إلى العلم. تقبلوا تحيات أسرة البرنامج: عبد الله الميموني،
2: محمد مزيد،
1: محمد العدواني، صادق خاجة. الطريق إلى العلم.
3: العاشرة صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. رئاسة الأركان العامة للجيش تعلن تصدي الدفاعات الجوية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية فجر اليوم. الجيش الأمريكي يعلن قصف مواقع رادارات إيرانية في غورك وقشم ردا على إطلاق مسيرات إيرانية. الرئيس الأمريكي يؤكد أن بلاده تحقق نجاحا كبيرا مع إيران، وأن طهران ليست في وضع يسمح لها بامتلاك سلاح نووي. الولايات المتحدة تفرض حزمة جديدة من العقوبات على كيانات وناقلات وشركات مالية مرتبطة بإيران. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جديدة جنوب لبنان. إدانات عربية ودولية لاستهداف موقع لقوات حفظ السلام المؤقتة في لبنان اليونيفيل. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدنا وبلدات في الضفة الغربية. الرئيس الروسي يستبعد لقاء نظيره الأوكراني في أي وقت قريب، ويتعهد بالمضي قدما في تحقيق أهداف العملية العسكرية في أوكرانيا. والزعيم الكوري الشمالي يؤكد على ضرورة تعزيز الردع النووي البحري لبلاده. مستمعينا الكرام، الآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة. الطقس حار والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه، خفيفة إلى معتدلة السرعة. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج. أعلى مستوى للمد في 3:00 عصرا، أدنى مستوى للجزر في 10:00 مساء و14 دقيقة. درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم في مطار الكويت 46، لنويصيب 41، الوفرة 43، أم المرادم 39، جزيرة جارو 34. درجات الحرارة الصغرى المسجلة كانت في مطار الكويت 30 درجة، لنويصيب 29، الوفرة 26، أم المرادم 30، جزيرة جارو 29 درجة. موعد غروب الشمس في 6:45. إلى هنا ينتهي الموجز، في أمان الله.
4: إذاعة دولة الكويت تقدم إشراقات كويتية.

دولة الكويت يحدها من الشمال والغرب جمهورية العراق، ومن الجنوب المملكة العربية السعودية، ومن الشرق الخليج العربي. مساحة دولة الكويت 17,000 كيلومتر مربع. جغرافيا

تعتبر صغيرة ولكنها كبيرة بعطاء أبنائها رجالاً ونساءً، وتميزت بمؤسساتها الخدماتية والتي سبقت الكثير من دول المنطقة.

0: إشراقات كويتية. نذكر في هذا البرنامج العديد من الشخصيات التي قدمت الكثير لوطنها الكويت، كما سنتحدث عن هيئات ومؤسسات حكومية تميزت بخدماتها وعطائها وإنتاجها حتى أصبحت أنموذجاً وتجربة رائدة في المنطقة، وتم تصديرها إلى دول الجوار.
1: إشراق، إعداد وتقديم ناصر العجمي، تنفيذ زكريا سليمان. إشراقات كويتية، يخرجه لكم محمد المطبقي.
2: إخواني وأخواتي أبناء وطني العزيز، ما أثقل حمل الأمانة وما أعظم إيداء القسم العظيم وما أشد الوفاء بالأهد والوعد، وأنا اليوم قد تسلمت زمام الحكم تكليفا لا تشريفا، أعاهد الله سبحانه وتعالى ثم أعاهد الشعب الكويتي الوفي أن أكون المواطن المخلص لوطنه وشعبه الحريص على رعاية مصالح البلد والعباد، المحافظ على الوحدة الوطنية، الساعي إلى رفعة الوطن وتقدمه وازدهاره، المتمسك بالدين الحنيف والثوابت الوطنية والدستورية الراسخة، حامل لواء احترام القانون وتطبيقه، المحارب لكافة صور الفساد وأشكاله، مستذكرا ما تركه لنا الآباء والأجداد من أمانة الحفاظ على الوطن، ومنفذا وصية حكامنا السابقين طيب الله ثراهم بأن الكويت هي البقاء والوجود، وإن أعمارنا إنما هي في أعمالنا.
3: حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، عهد يتجدد.

0: رؤية الكويت الجديدة، مكانة دولية متميزة.
1: لا يختلف اثنان على أن الأمم تقوم بثقافاتها وتبنى الحضارات بسواعد مبدعيها، وتسطر أمجادها بلمسات موهوبها. وعلى الرغم من المعاناة والجهود الكبيرة التي يبذلها أولئك المبدعون للنمو والرقي بأفكارهم وثقافتهم وإبراز إبداعاتهم إلى حيز الوجود من أجل الوطن، فإن استذكارهم وتعريف المستمعين بهم هو لمسة وفاء تقديرا لما قدموه. إشراقات كويتية.

مستمعينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي إشراقات كويتية. كما هي العادة مستمعينا الكرام، نتحدث عن الكويت، الرجال والنساء، نتحدث في مجالات عديدة ومتعددة، نتحدث عن الفن والأدب والثقافة والسياسة والاقتصاد، ونتحدث أيضا عن مناطق وأيضا مؤسسات أصبحت أنموذجا رائدا في المنطقة. في بداية حلقتنا لهذا الأسبوع سوف نتحدث عن الراحلة طيبة الفرج، مسيرة فنية حافلة بالعطاء، تعد إحدى رائدات الحركة المسرحية الكويتية. الفنانة طيبة الفرج نجمة لمعت في سماء الحياة الفنية الكويتية الزاخرة بعدد غير قليل من الفنانين والفنانات الذين أسهموا في خلق الحالة الفنية الراقية التي شهدتها ساحة الفن بشكل عام والعمل التلفزيوني والمسرحي على وجه الخصوص. ولعل فترة الخمسينيات من القرن الماضي هي التي شهدت الانطلاقات الأولى لرواد هذا الفن، في وقت كانت التقاليد والعادات المحلية تمثل تحديا كبيرا لمن أراد أن يكسر طوق المألوف وينطلق إلى عالم الأضواء بما يسبقه من سمعة وشهرة غير محفزة للأسر والعائلات المحافظة، التي رأت في انضمام أبنائها وبناتها إلى مهنة التمثيل أمرا يستحق النظر والتريث قبل اتخاذ القرار. لذلك يجب النظر بمزيد من الإعجاب إلى جيل الرائدات في فن التمثيل في الكويت التي سبقنا مثيلاتهن في دول الخليج العربي في اقتحام هذا المجال الشائك وإثبات موهبتهن وقدرتهن على التعبير عن هموم المواطن العربي، وخاصة المرأة أما وزوجة وموظفة، بل وفي جميع أطوار حياتها. من هذا الجيل الفذ الرائد الفنانة الكويتية طيبة الفرج رحمها الله، التي امتد مشوارها لقرابة 40 عاما، استطاعت خلالها أن تترك بصمتها الخاصة في الساحة الفنية. اتنوعت أدوارها، فمثلت دور الأم والأخت والزوجة والطيبة والشريرة. تعد طيبة الفرج مستمعينا الكرام إحدى رائدات الحركة المسرحية الكويتية، وكغيرها من فنانات جيلها نشأت في بيئة محافظة وكافحت وتحملت الكثير من أجل دخول عالم الفن والاستمرار فيه. كان الرائد المسرحي الفنان محمد النشمي أول من اكتشفها، وعندما لمس رغبتها في احتراف الفن شجعها على الانضمام إلى فرقة المسرح الشعبي، واستمرت مع الفرقة سنوات وشاركت في معظم مسرحياتها.

وقد بلغ عدد أعمالها التلفزيونية والإذاعية أكثر من 50 عملاً بين مسلسل وسهرة وسباعية. أبدعت طيبة في مختلف أنواع المسلسلات التي شاركت فيها سواء كانت درامية أو تاريخية، وقدمت للمشاهد العربي عموماً والخليجي خصوصاً أعمالاً خلدتها الذاكرة على الرغم من رحيلها المبكر. اسمها طيبة عبد الله فرج عبد الله، ولدت عام 1947 وتلقت تعليمها الابتدائي في مدرسة حول الابتدائية للبنات، ثم في مدرسة اليرموك المتوسطة. بعد ذلك تعلمت اللغة الإنجليزية في مدرسة راهبات الوردية، وخلال مرحلة دراستها أتقنت لعبة رياضة الجمباز وكرة السلة ونالت جوائز وبطولات عدة. وفي 14 من شهر مارس لعام 1965 تزوجت الفنان جاسم النبهان وأنجبت منه 3 أولاد و3 بنات، وكان لهذا الزواج دور مهم في استقرارها العائلي وانطلاقتها الفنية. كانت بداية المشوار الفني للفنانة طيبة الفرج مع التلفزيون عام 1962 من خلال برنامج ديوانية التلفزيون مع محمد النشمي، الذي شارك فيه محمد المنيع وعبد الله المنيس. ثم قدمت طيبة الفرج العديد من الأعمال التلفزيونية، منها جحا وأحلام صغيرة وطيبة وبدر وخرج ولم يعد والأسوار وغدا تبدأ الحياة وطيور على الماء ودنيا المهابيل، كما شاركت في تقديم العديد من المسلسلات الإذاعية منها المارد وزوج سعيد جدا وحبابة. وكانت أشهر دراما إذاعية قدمتها في إذاعة دولة الكويت نافذة على التاريخ ونجوم القمة، وأخيرا جفت الدموع الذي اعتبرته أفضل عمل إذاعي لها. مستمعين الكرام، مازلنا نتواصل معكم عبر موجات إذاعة دولة الكويت وبرنامج إشراقات كويتية.

0: رؤية الكويت الجديدة، مكانة دولية متميزة.
1: من الجميل أن يفنى الإنسان من أجل وطنه، ولكن الأجمل والأبهى والأحلى هو أن يحيا الإنسان من أجل وطنه. إشراقات كويتية.

عدنا لكم من جديد مستمعي الكرام في برنامج إشراقات كويتية عبر أثير إذاعة دولة الكويت، ونكمل ما بدأنا به الجزء الأول من حلقتنا لهذا الأسبوع بالحديث عن الراحلة طيبة الفتاة الحركة المسرحية الكويتية. مستمعي الكرام، تحدثنا عن بداية المشوار وتوقفنا مستمعي الكرام عن أخيرا جفة الدموع الذي اعتبرته أفضل عمل إذاعي لها. امتلكت طيب الفرج رحمه الله موهبة كبيرة مكنتها من أن تقنع المتلقي بأبعاد الشخصية التي تؤديها، مثل دورها في مسلسل على الدنيا السلام إذ أجادت دور المرأة المتسلطة. انضمت الفنانة طيب الفرج إلى فرقة المسرح الشعبي عام 1963 وشاركت في معظم الأعمال المسرحية للفرقة حتى عام 1980، وعرضت أعمالها في الكويت والقاهرة وتونس والبحرين، وكانت مسرحية سكان مرتة من تأليف وإخراج عبد الرحمن الضويحي أول مسرحية بعد الإشهار الرسمي لفرقة المسرح الشعبي كفرقة أهلية. في عام 1964 برزت طيب الفرج في هذه المسرحية كوجه مسرحي جديد، وقدمت فيها أداء متميزا جعل العديد من المنتجين يرشحون اسمها لأدوار أكبر. مستمعينا الكرام، شاركت أيضا طيب الفرج رحمه الله في العديد من المسرحيات من بينها البومبا، وهي مقتبسة من مسرحية جسر آرتا للكاتب اليوناني ثيوتكا، ثم توالت بعدها الأعمال المسرحية التي من أهمها مغامرة رأس المملوكي من تأليف سعد الله ونوس وإخراج أحمد عبد الحليم وضانة بالطوشة، حتى أصبحت طيب الفرج إحدى رائدات المسرح في الكويت. كما شاركت طيب الفرج مع مجموعة من الفنانات في دعم انطلاقة فرقة المسرح الكويتي، وشاركت في أول مسرحيتين لها بعنوان حظها يكسر الصخر وبغيتها طرب صارت نشب، ولم تشارك بعد ذلك في أي عمل مع الفرقة إلى أن عادت وأدت دورا في مسرحية تسمح تضحك للأطفال. ومع فرقة المسرح العربي أدت ثلاثة أدوار: الرواية وأم بلال والمرأة في مسرحية خروف نيام نيام، وكان ذلك في عام 1982. أما مع فرقة مسرح الخليج العربي فقدمت طيب الفرج مسرحية 1-2-3-4 بوم التي عرضت في دمشق، كذلك شاركت في مسرحية رجال وبنات عام 1971. اختصرت مشاركة الفنانة طيب الفرج خلال فترة التسعينيات على عمل واحد أو عملين في العام، فقدمت عام 1990 سهرة تلفزيونية الحادث، وفي عام 1992 لعبت دور أم جاسم في مسلسل الانحراف، وحلت ضيفة شرف على مسلسل الملقوفة، ثم حمل لها عام 1993 عملين هما مسرحية للأطفال على قشر موز ومسلسل أبو متيح. أما في عام 1994 فشاركت في مسلسل العقاب ومسرحية الحرمنة، ثم انقطعت عن الساحة الفنية حتى عام 1997 عندما حلت ضيفة شرف على مسلسل بيت تسكنه سمرة، ليعود انقطاعها مرة ثانية حتى عام 1999 لتشارك بدور أم مبارك في مسلسل الدردور وبدور أم طلال في المسلسل الإذاعي المقدر كاين. استمرت طيبة في عام 2000 بمسيرتها الفنية من خلال المشاركة في مسلسل سوق المقاصيص ليكون

آخر أعمالها عام 2001 في سهرة تلفزيونية بعنوان أيام الغدر. وقد حصلت الفنانة طيبة الفرج رحمها الله على العديد من الدروع والجوائز والتكريمات، نذكر منها درع من فرقة المسرح العربي عام 1977، كما كرمها الاتحاد الكويتي للمسارح الأهلية وهي واحدة من رائدات المسرح الست في الكويت عام 1994. رحلت الفنانة طيبة الفرج رحمها الله عن عالمنا في عام 2002 عن عمر ناهز 55 عاما إثر تعرضها لأزمة قلبية حادة، لتنهي بذلك عطاء فنيا استمر سنوات عديدة. رحلت تاركة ذكرى طيبة لمن عرفها عن قرب ورصيدا من الأعمال الفنية المتميزة والخالدة التي ستذكرنا بها وبإبداعها الفني لأجيال وأجيال. مستمعينا الكرام، ما زلنا نتواصل معكم عبر موجات إذاعة دولة الكويت وبرنامج إشراقات كويتية.

0: رؤية الكويت الجديدة، مكانة دولية متميزة.
1: من الجميل أن يفنى الإنسان من أجل وطنه، ولكن الأجمل والأبهى والأحلى هو أن يحيا الإنسان من أجل وطنه. إشراقات كويتية.

عدنا لكم من جديد مستمعي الكرام في برنامج إشراقات كويتية عبر أثير إذاعة دولة الكويت، ومن الفنانة طيب الفرج رحمه الله. نتحدث في هذا الجزء الثاني من حلقتنا لهذا الأسبوع بالحديث عن سيف مرزوق الشملان، مؤرخ الكويت المعاصر. هو نفسه أيضا أحد الرواد من جيل العظماء، والذي ترك بكتاباته التاريخية أثرا بينا في أعمال كثير من الباحثين والمؤرخين، وعلى تنوع وجهات نظرهم ومختلف كتاباتهم سواء الأكاديمية أو الثقافية. فعلى مدى أكثر من نصف قرن توهجت شخصية مؤرخ الكويت سيف مرزوق الشملان بالوطنية والعطاء عبر إسهامه في أعمال تاريخية وثقافية وإذاعية عززت الحضور المدون للكثير من الأحداث والوقائع التاريخية الكويتية. فمن خلال هذه الأعمال والمؤلفات التي تركها الفقيد، استطاعت ذاكرة الكويت أن تحتفظ بإرث حضاري ومعرفي موثق ومعاصر لها، كما امتلكت معه أيضا رصيدا معرفيا سيظل شاهدا على ثراء تجربة الرجل وسعة اطلاعه على ما خط أو كتب أو حفظ سابقا عن تاريخ الكويت. ولد سيف مرزوق الشملان في أواخر العقد الثالث من القرن الماضي في منطقة شرق، وبدأ تعليمه بمدرسة السعادة، ومن ثم أكمل بمدرسة حمود ملا علي الإبراهيم التي بها حفظ أجزاء من القرآن الكريم، ليلتحق بعدها بالمدرسة المباركية ويحصل على الشهادة الابتدائية. وبالرغم مما أظهره الشملان من استعداد وقدرة على تحصيل العلم، فإنه ترك مقاعد الدراسة ليبدأ رحلته مع الكتابة في الصحف والمجلات الثقافية والأدبية، من خلال الكتابة في مجلة البعثة، وهي من أوائل المجلات التي كتب بها، وكانت تصدرها آنذاك رابطة الطلبة الكويتيين المبتعثين إلى مصر. وقد حرص الشملان على أن يشارك فيما مارسه آباؤه من العمل في مهنة الغوص والسفر، إذ شارك جده في السفر عام 1942 برحلة بحرية لاستكشاف مغاصات المناطق القريبة من الكويت وفي الأحساء والبحرين. ولا شك أن هذه الميول التي أظهرها الشملان نحو ملامسة واقع العمل في الصيد وتجارة اللؤلؤ وأعمال البحر هي التي أثرت لاحقا وبشكل كبير في جعل تاريخ الغوص على اللؤلؤ في الكويت والخليج العربي موسوعة مهمة في عملية تأريخ وتوثيق هذه المهن والتعرف عليها، وذلك بما حملته صفحات الكتب من توثيق دقيق وأرقام ومعلومات مهمة، وأيضا بما رصده من مشاهد ومقاطع وحكايات معاصرة اعتبرت فيما بعد بمنزلة الشاهد الحي على أحداث هذا العصر. وأصلت بشكل كبير هذا المؤلف تحديدا، وجعلته أحد أهم المؤلفات التي يجب الاطلاع عليها حين الكتابة عن الغوص أو في بيئته في الكويت والخليج العربية. حين شرع سيف مرزوق الشملان في كتابة تاريخ الكويت، وخصوصا كتابه من تاريخ الكويت الذي صدرت طبعته الأولى عام 1959، لم يكن منشغلا بأن يكتب تاريخ الكويت التقليدي بقدر ما كان مشغولا بتوثيق

قضايا وأحداث تاريخية متعددة كانت تشغل المجتمع الكويتي في ذلك الوقت. وهنا علينا الأخذ في الاعتبار أن تلك الفترة تحديدا التي خرج فيها كتاب الشملان إلى النور، كانت الكويت قد بدأت خلالها السعي نحو توثيق تاريخها بشكل رسمي، إذ تشكلت لجنة لكتابة تاريخ الكويت عام 1959 برئاسة المغفور له الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت الراحل طيب الله ثراه. مستمعي الكرام، ما زلنا نتواصل معكم عبر موجات إذاعة دولة الكويت وبرنامج إشراقات كويتية.

0: رؤية الكويت الجديدة، مكانة دولية متميزة.
1: الكويت بلد الإنسانية والعطاء والعمل التطوعي، وفيها الكثير من الخيرين والمحسنين، نتعرف عليهم في إشراقات كويتية. إشراقات كويتية.

عدنا لكم من جديد مستمع الكرام في برنامج إشراقات كويتية عبر أثير إذاعة دولة الكويت، ونكمل ما بدأنا به الجزء الثاني من حلقتنا لهذا الأسبوع بالحديث عن سيف مرزوق الشملان مؤرخ الكويت المعاصر. مستمعين الكرام، كنا قد تحدثنا عن نشأته والكتابة المبكرة ومعايشة الواقع ومن تاريخ الكويت. حين شرع سيف مرزوق الشملان في كتابة تاريخ الكويت، وخصوصا كتابة من تاريخ الكويت الذي صدرت طبعته الأولى عام 1959، لم يكن منشغلا بأن يكتب تاريخ الكويت التقليدي بقدر ما كان مشغولا بتوثيق قضايا وأحداث تاريخية متعددة كانت تشغل المجتمع الكويتي في ذلك الوقت. وهنا علينا الأخذ في الاعتبار أن تلك الفترة تحديدا التي خرج فيها كتاب الشملان إلى النور، كانت الكويت قد بدأت خلالها السعي نحو توثيق تاريخها بشكل رسمي، إذ تشكلت لجنة لكتابة تاريخ الكويت عام 1959 برئاسة المغفور له الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت الراحل طيب الله ثراه، والتي تلاها صدور عدد من المؤلفات المهمة التي تناولت تاريخ الكويت، وبينها كتاب تاريخ الكويت السياسي لحسين خلف الشيخ خزعل في عام 1962، وكذلك كتاب تاريخ الكويت للفلسطيني أحمد مصطفى أبو حاكمة في عام 1967. والحقيقة أن كتاب سيف مرزوق الشملان ربما امتلك ميزة فائقة الأهمية عن غيره من هذه المؤلفات الصادرة في الفترة نفسها القريبة، تتمثل في اعتماده بالإضافة إلى المصادر الشفوية بطبيعة الحال على كثير من الشخصيات الاعتبارية الموثوقة، إضافة إلى صور المخطوطات والرسائل والمراسلات والبرقيات التي تعود إلى تلك الحقب التاريخية الثرية والمشحونة بالتجاذبات والصراعات السياسية والدولية، خصوصا أن الكويت في تلك الفترة كانت تتهيأ للحصول على الاستقلال عام 1961، ومن ثم الدستور 1962، وكذلك انتخابات مجلس الأمة الأول 1963، إذ جرى كل ذلك في غضون أقل من 4 سنوات من صدور كتاب الشملان. وللإنصاف مستمع الكريم، فلعل ما أنجزه الشملان في مؤلفاته أو من خلال برنامجه التلفزيوني صفحات من تاريخ الكويت وما حققه من مخطوطات لم ينال حتى هذا اليوم ما يستحقه من الشغف المعرفي اللازم حياله سواء بالبحث أو الدراسة، وخاصة كتابه من تاريخ الكويت، فالكثير من المساحات التاريخية التي أرخ لها الشملان وتناول أحداثها في كتبه وبفضل معاصرته لكثير منها ستبقى مفتاحا مهما للباحثين والدارسين، لا في تاريخ الكويت فحسب، بل وفي تخصصات أخرى كعلم الاجتماع والاقتصاد والسياسة وغير ذلك من العلوم. يبقى أخيرا أن فقيدنا الراحل المؤرخ سيف مرزوق الشملان، وإن كان قد حاز في حياته تقديرا موسعا من الدولة ومن كثير من مؤسساتها العلمية والثقافية، فإنما تركه من إرث تاريخي ستتوارثه الأجيال سواء كتبا أو مقالات أو أعمالا إذاعية، سيظل أمانة في أعناقنا، ويتوجب علينا نحن المؤرخين والباحثين والإعلاميين مسؤولية استكمال مراجعته والاعتناء به وتدارسه. رحم الله هذه القيمة الإنسانية التي قدمت لوطنها ما تفخر به ويفخر به من بعده أبناؤه من الباحثين والمؤرخين والمهتمين الذين يترسمون خطى هذه القامة الوطنية ويطمحون لاستكمال رسالتها في كتابة تاريخ الكويت. وربما من المهم الإشارة إلى أن قسم التاريخ بجامعة الكويت، إضافة إلى جمعية التاريخ والآثار في دول مجلس التعاون الخليجي وكذلك المجلة العربية للعلوم الإنسانية، بصدد إقامة عدد من الفعاليات والندوات العلمية التي سوف تخصص كامل أعمالها للحديث عن أعمال المؤرخ الراحل سيف مرزوق الشملان، إذ أن ما سيقدم في هذه الفعاليات بالتأكيد سيكون إضاءة مهمة سيستفيد منها الباحثون والمتخصصون، كما أنها ستؤصل بشكل أعمق لسجل أعمال الرجل ودوره وجهوده في حفظ تاريخ الكويت لأجيال المستقبل. مستمعينا الكرام، ما زلنا نتواصل معكم عبر موجات إذاعة دولة الكويت وبرنامج إشراقات كويت.

0: رؤية الكويت الجديدة، مكانة دولية متميزة.
1: الكويت بلد الإنسانية والعطاء والعمل التطوعي، وفيها الكثير من الخيرين والمحسنين. نتعرف عليهم في إشراقات كويتية. إشراقات كويتية.

عدنا لكم من جديد مستمع الكرام في برنامج إشراقات كويتية عبر أثير إذاعة دولة الكويت، ونصل معكم إلى الجزء الأخير من حلقتنا لهذا الأسبوع بالحديث عن منطقة الصباحية. في بداية حلقتنا تحدثنا عن الراحلة طيبة الفرج رحمه الله، وفي الجزء الثاني تحدثنا عن سيف مرزوق الشبلان المؤرخ والباحث الكويتي، وفي هذه الفقرة نتحدث عن منطقة الصباحية التي عرفت بأول منطقة نموذجية في الكويت، سميت نسبة إلى أسرة الصباح الحاكمة. رسمت كل منطقة من مناطق الكويت قصة نشأتها وأسباب تسميتها وارتباطها بالكويت القديمة وتاريخ الأجيال التي عاصرتها من أبناء الكويت في تلك الفترة. وقد أطلقت مسميات بعض هذه المناطق في المحافظات الست على ما حدث في الماضي أو ما ارتبط معها من شخصيات وأماكن اشتهرت بها. ومن المناطق التي غدت قصة إنشائها خبرا تداوله الكويتيون في ستينيات القرن الماضي منطقة الصباحية التابعة لمحافظة الأحمدي، لارتباط ذكريات تخصيصها والإعلان عن إنشائها بأنها المنطقة النموذجية التي ستقدم نموذجا مستقبليا يقتدى به في بناء مناطق الكويت الجديدة في المستقبل. كان الإعلان عن بناء المنطقة في عهد حاكم الكويت الراحل المغفر له الشيخ صباح السالم طيب الله ثراه، الذي وضع حجر أساسها. وفي ذلك الوقت أصبحت المنطقة حديث للكويتيين بوصفها المنطقة التي ستتوافر فيها جميع الخدمات، ما دعا الصحافة المحلية لتسميتها بمدينة المستقبل. تأسست منطقة الصباحية التي تبعد عن العاصمة حوالي 32 كيلومترا بقرار وزاري صدر عام 1966، وبدأ السكان الذين خصص لهم مساكن فيها بالتوافد إليها بداية عام 1980.

68 وسميت بهذا الاسم نسبة إلى آل الصباح، وقد تضمنت المنطقة كافة الخدمات الحياتية والترفيهية من أسواق وحدائق ومدارس ومستوصفات ومخفر للشرطة وغيرها، ثم استكملت التطور وأخذت من نمو والازدهار لتشمل مرافق خدمية أوسع وأكثر عددا. وتعد الصباحية من المناطق السكانية ذات الكثافة السكانية العالية، كما أنها عرفت بالألفة بين السكان وما يربط بينهم من حسن الجوار والترابط، إذ لا يكاد يخلو بيت من بيوت المنطقة من الديوانية التي تعد مركزا لتجمع الرجال للحديث في جميع شؤون الحياة اليومية والقضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، إضافة للشؤون الترفيهية. وتتكون الصباحية من 5 قطع، الأربعة الأولى منها سكنية، بينما تعد القطعة الخامسة التي تقع في المنتصف قطعة الخدمات. وتوجد منطقة تابعة للصباحية تسمى جنوب الصباحية، وتتضمن عدة أماكن مهمة تشمل هيئات حكومية وشركات خاصة ومتنزهات وصالة أفراح، وكذلك مبنى مجمع المحاكم ومبنى تابع للبلدية ومبنى لشركة الاتصالات ومبنى فرقة أولاد عامر ومبنى شركة البتروكيماويات، وكذلك مبنى تابع لهيئة شؤون المعاقين ومبنى تابع للتعليم التطبيقية. وبذلك تبقى الصباحية منطقة واحدة من ذاكرة الماضي التي كانت تمثل المستقبل في يوم من الأيام، وتعبر عن جهود الدولة منذ القدم في التعمير والإنشاء والتخطيط وفي توفير مبان وأحياء سكنية تتوافر معها جميع المتطلبات لمواطنيها.

0: إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، على أمل أن نلقاكم بإذن الله تعالى في الأسبوع المقبل. حتى ذلك الحين تقبلوا أجمل وأطيب تحية من أسرة البرنامج وإلى اللقاء.
1: ختاما لكم التحايا من أسرة البرنامج: ناصر العجبي، زكريا سليمان. نلتقيكم على خير مع تحيات المخرج محمد مطبقي.

0: شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي. رجال أحبوا الكويت فأحبتهم بتجاربهم وعطاءاتهم. نرى اليوم ازدهار هذا الوطن. شخصيات من بلادي.
1: سمير سعيد ولد في 5 نوفمبر 1963، حارس مرمى كرة قدم كويتي، لعب في النادي العربي الكويتي ومنتخب الكويت الوطني من عام 1984 إلى عام 1992. مسيرته الرياضية. النادي العربي، حقق الكثير من الألقاب مع النادي العربي. أفضل البطولات التي لعبها سمير كانت ببطولة كأس الأمير في عام 1992، حيث تصدى لست ركلات ترجيح ضد الجهراء والقادسية في 3 أيام، والذي أدى إلى فوز العربي بلقب الكأس. والجدير بالذكر أن مرمى سمير لم تهتز شباكه في مباريات الدور العام لموسم 1987، حيث لم يسجل في مرمى العربي سوى هدف واحد في أول مباراة التي لم يشارك فيها سمير. كما أن سمير سعيد منذ أن حرس مرمى العربي لم يخسر في أي ديربي ضد القادسية إلا في مباراتين، الأولى في عام 1992، وأما الثانية في عام 1995 في الدور العام. أنهى حياته الرياضية مبكراً بسبب الإصابة، وخلفه بحراسة مرمى العربي أحمد جاسم. منتخب الكويت، آخر مباراة لعبها مع المنتخب كانت في كأس الخليج العربي في عام 1992، حيث سجل في مرماه 4 أهداف، وهي أكبر نسبة أهداف تسجل في مرماه، وعاد بعدها إلى الكويت مباشرة دون إتمام باقي البطولة، مع العلم أنه اختير أفضل لاعب في مباراتين قبلها مع الإمارات.

وعمان. اعتزل اللعب مع المنتخب وظل منقطعاً عن النادي فترة طويلة، وعاد إلى الملاعب لفترات متقطعة. خلال بطولة الخليج العاشرة التي أقيمت بالكويت في عام 1990، حاز فيها سمير على لقب أفضل حارس بالبطولة. أفضل مبارياته أمام منتخب كوريا الجنوبية وانتهت بالتعادل السلبي. توفي في 15 أبريل في عام 2012.

0: الحادية عشر صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. رئاسة الأركان العامة للجيش تعلن تصدي الدفاعات الجوية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية فجر اليوم. الهيئة العامة للطيران المدني تعلن استئناف الملاحة الجوية بعد إغلاق مؤقت استمر ساعتين وتحويل 11 رحلة حفاظا على سلامة المسافرين. الجيش الأمريكي يعلن قصف مواقع رادارات إيرانية في غورك وقشم ردا على إطلاق مسيرات إيرانية. الرئيس الأمريكي يؤكد أن بلاده تحقق نجاحا كبيرا مع إيران وأن طهران ليست في وضع يسمح لها بامتلاك سلاح نووي. الولايات المتحدة تفرض حزمة جديدة من العقوبات على كيانات وناقلات وشركات مالية مرتبطة بإيران. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جديدة جنوب لبنان. إدانات عربية ودولية لاستهداف مواقع لقوات حفظ السلام المؤقتة في لبنان اليونيفيل. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدنا وبلدات في الضفة الغربية. الرئيس الروسي يستبعد لقاء نظيره الأوكراني في أي وقت قريب ويتعهد بالمضي قدما في تحقيق أهداف العملية العسكرية في أوكرانيا. والزعيم الكوري الشمالي يؤكد على ضرورة تعزيز الردع النووي البحري لبلاده. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم آفاق أكاديمية.

التحدي هو ما يجعل النجاح أكثر قيمة، فاجعل دراستك تحدياً لتحقيق أهدافك. كل ساعة من الدراسة تقربك أكثر من حلمك، لذا استثمر وقتك بحكمة.

0: آفاق أكاديمية، إعداد فطيم الظفيري، تقديم علي شعوف، فطيم الظفيري، تنفيذ محمد حسين. آفاق أكاديمية من إخراج عبد الله العنزي.
1: حلقة جديدة وبرنامج آفاق أكاديمية. مثل ما عودناكم مستمعينا في برنامج آفاق أكاديمية، دائما نستضيف النخبة من المتخصصين والأكاديميين من مختلف التخصصات الأكاديمية، سواء في جامعة الكويت أو الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أو أي جامعة أو كلية حكومية، بهدف التعرف على هذه التخصصات الأكاديمية وإرشاد أبنائنا وبناتنا الطلبة لاختيار التخصص المناسب الأكاديمي. تابعونا مستمعين الكرام، بعد هذا التقرير نتعرف وياكم على تخصصنا لحلقتنا لهذا الأسبوع مع ضيفنا الكريم.
2: يرتبط قسم الاجتماع والخدمة الاجتماعية منذ نشأته بتاريخ كلية الآداب سنة 1966، حيث كان يحتوي على ثلاثة أقسام، هي قسم الدراسات الاجتماعية والنفسية والفلسفة. ثم تطور القسم سنة 1964

0: 1970 حيث انفصل عن قسمي الدراسات النفسية والفلسفية ليتشعب في ثلاث تخصصات وهي الاجتماع والخدمة الاجتماعية والأنثروبولوجيا، الأمر لارتفاع مستوى خدماته وتعداده حيث احتل عددا كبيرا من خريجي مناصب قيادية ذات مستوى رفيع ومرموق في المجتمع الكويتي، وكذلك إعداد الكوادر الوطنية المؤهلة تأهيلا عالميا من خريجين والذين يؤدون مهاما الآن في مختلف وزارات الدولة ومؤسساتها وإدارة الدولة بصورة مشرفة، إضافة إلى إسهامة أعضاء هيئة التدريس بالمعرفة الاجتماعية بأبحاثهم ومؤلفاتهم ومترجماتهم وتعاونهم مع كافة أجهزة الدولة والقطاع الخاص، وذلك من خلال تطوير أساليب العمل وتقديم الخدمات الاجتماعية بأحدث الأساليب العلمية والعملية المتبعة عالميا. تم استخدام مقرر موضوع خاص في الأنثروبولوجيا والتعديل على عدد من المقررات لتتلائم مع المادة العلمية والتي تسهم في خدمة التخصص المتعدد بحكم اعتبار هذا التخصص من التخصصات المساندة في الكلية. وهذه المقررات هي مقرر الثقافة والصحة والمرض، الأنثروبولوجيا السياسية والاقتصادية، موضوع خاص في الأنثروبولوجيا الفيزيقية والقبلية والمجتمع. وتتركز رسالة القسم في إعداد المتخصصين المؤهلين في مجال الاجتماع والخدمة الاجتماعية مزودين بالمعارف والمهارات والخبرات المهنية الحديثة المتمثلة في المهارات المعلوماتية والتفكير النقدي والعمل الجماعي والبحث والاتصال وتطبيقها في مجال الاجتماع والخدمة الاجتماعية. كما يعمل القسم على تطوير المساهمة في نشر المعرفة الاجتماعية وتقديم الاستشارات والتدريب والخدمات الاجتماعية للمجتمع الكويتي ومؤسساته.
1: عودة لكم مستمعين الكرام وبرنامج آفاق أكاديمية، وحب أرحب بضيفي معي على الطرف الآخر من الهاتف الدكتور محمد سليمان الحداد، أستاذ مساعد في قسم علم الاجتماع في كلية العلوم الاجتماعية في جامعة الكويت. حياك الله دكتور وسعداء بوجودك ويانا.
2: الله يحييك. يا هلا يا هلا.
1: يا هلا ومرحبا.
2: الله بخير جميعا.
1: يا هلا فيك، مساك الله بالنور دكتور، واحنا سعداء بوجودك معانا من ما شاء الله الأكاديميين المخضرمين. علم الاجتماع دكتور يعني والتخصص اللي أنا قريب على قلبي حقيقة، من أقدم العلوم الإنسانية. علم الاجتماع في جامعة الكويت تتفرد طبعا جامعة الكويت بوجود تخصص علم الاجتماع. بداية دكتور كلمنا عن هذا التخصص، تخصص علم الاجتماع وقسم العلم الاجتماع التابع لجامعة الكويت.
2: والله شوفي، قسم علم الاجتماع جامعة الكويت ارتبط قديما، طبعا تعرفين جامعة الكويت انشئت في 1966 في القرن الماضي، لما يعني نقول القرن الماضي نتكلم عن عشرات
1: السنين.
2: نعم، في 1960 انشئ قسم بس مو اسمه علم الاجتماع، اسمه قسم الدراسات الاجتماعية والنفسية والفلسفية.
1: نعم.
2: يعني ثلاث اقسام كلهم في قسم واحد. لكن وقت 66 اسم الدراسات الاجتماعية والنفسية والفلسفية، وأنا لما التحقت فيه التحقت فيه على هذا الأساس.
1: نعم.
2: لما التحقت أنا بقسم في بعدين في تقريبا 1974 انفصل هذا القسم وصار بروحه يعني صار اجتماع وعلم نفس.
1: نعم.
2: الفلسفة انقسمت تقريبا عن هذا القسم. فيما بعد مع مرور الوقت يعني صار في أساتذة جدد، زملاء جدد إلى آخره، فصار في نوع من يعني الزيادة العددية لأعضاء التدريس في هذا القسم.
1: نعم.
2: فكبر وصار قسم مستقل.
1: ممتاز.
2: أصبح قسم مستقل، وهذا القسم المستقل تكون من فرعين أساسيين اللي هو علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية.
1: نعم.
2: زين، وأنا جيت ذاك الوقت في 1982، والله مفطي ها من زمان.
1: نعم ما شاء الله ما شاء الله.
2: 1982.
1: نعم.
2: سوري 81 وصرت رئيس للقسم في 82. وأنا لما ابتعثت علم الاجتماع، ولكن أثناء تواجدي في الولايات المتحدة الأمريكية وجدت تخصص جميل جدا.
1: إيه.
2: اسمه الأنثروبولوجي.
1: صحيح.
2: هو ولد عم الاجتماع، ما هو بعيد عن الاجتماع، اسمه أنثروبولوجي.

0: نعم
1: كان.
0: نعم
1: نعم، فجيت وكوني انثروبولوجي واللي موجودين كلهم اجتماع، بس انا كنت رئيس القسم.
0: نعم.
1: فقلت انا ليش ما استخدم يعني دوري كرئيس قسم فيني انا ادخل واولج انثروبولوجي ضمن القسم، فقمت حطينا مواد انثروبولوجي ضمن قسم الاجتماع.
0: اللي هو الانثروبولوجي دكتور هو علم الانسان.
1: علم الانسان، علم الانسان. ضمن قسم علم الاجتماع صارت مواد تدرس في صحيفة علم الاجتماع، فاللي تخرج ما نقول انثروبولوجي، نقول علم الاجتماع. بس دارس انثروبولوجي.
0: بس هذا المسمى العربي دكتور في اللغة العربية، يعني حتى في كتابات ابن خلدون هو علم الاجتماع دكتور عدل.
1: هو علم الاجتماع. نعم. علم مستقل عن علم الانثروبولوجي او علم الانسان. فالشاهد ان هذا العلم اللي هو علم الاجتماع كان معاه ايضا تخصص اخر اسمه خدمة اجتماعية.
0: اي نعم.
1: والخدمة الاجتماعية غير علم الاجتماع. يعني خط مختلف تماما. ومع انشاء كلية العلوم الاجتماعية في 98 شالوا شيء اسمه كلية الاداب. صار في شيء اسمه كلية العلوم الاجتماعية في 1998. واصبح قسم الاجتماع والخدمة الاجتماعية احد الاقسام الرئيسية في الكلية الجديدة. طبعا القسم هذا يعد من اوائل الاقسام الاكاديمية اللي ساهمت في اعداد الباحثين والاخصائيين الاجتماعيين اللي الكويت شوية معين كلهم خريجين هذا القسم اللي تخرجوا من الجامعة. وطبعا في اكاديميين وقياديين في مؤسسات الدولة موجودين تخرجوا من قسم الاجتماع. الان قسم الاجتماع يدرس البكالوريوس ويدرس كذلك الماجستير، عندنا برنامج ماجستير متكامل انثروبولوجي واجتماع كذلك. فهذا هو يعني تاريخ مختصر لقسم علم الاجتماع في جامعة الكويت.
0: نعم بالفعل دكتور محمد الحداد، قسم الاجتماع من الأقسام المحببة، يمكن لأن له ارتباط في حياتنا دكتور، مرتبط في حياتنا اليومية، وهذا اللي راح تفسر لنا يا دكتور أن كثير من الناس يشوفون أن علم الاجتماع ممكن ما يكون له أهمية، ولكن هو أبو العلوم لأنه مرتبط في الإنسان وفي تواجد الإنسان، ومرتبط أيضا بكثير من العلوم الأخرى منها الحضرية والمدنية والتطور العمراني. نعم. والسكاني والأمور هذه كلها. نعم. دكتور اشرح لنا يعني بطريقة مبسطة شلون علم الاجتماع مرتبط بكل هذه المفاهيم، وشلون الدولة أيضا تبني خططها دكتور.
1: نعم أنا سعيد بهذا السؤال، هذا السؤال مهم جدا لأن كثير من الناس يكرر.
0: نعم.
1: والبعض يدعي ان قسم الاجتماع او الاجتماع ليس له اهميه قياسا. نعم. بالعلوم الاخرى اللي هي. صح. العلوم الاخرى ايا كانت، سواء في العلوم الاجتماعيه او في العلوم التطبيقيه او في كليه العلوم او غيرها. لكن هذا الراي اللي سمعه كثيرا ناتج عن عدم فهم طبيعه علم الاجتماع ودوره الحقيقي.
0: صحيح.
1: علم الاجتماع ما يدرس الاشياء الجامده، ما يدرس الطبيعه والكون والفضاء والمرض والاشياء الجامده، لا يدرس الانسان.
0: صحيح.
1: يدرس الانسان كونه كائن حي له فكر له راي له تصور، يدرس المجتمع بعلاقاته بقيمه بتحولاته الاجتماعيه، وهذه امور تمس كل مؤسسه وكل قرار في الدوله.
0: صحيح.
1: لو تاملتي اي مشكله في المجتمع تجدين ان جذورها الاجتماعيه قبل ان تكون اداريه او تقنيه او اقتصاديه او سياسيه.
0: صحيح.
1: تلقين جذورها اجتماعيه، الطلاق جذورها اجتماعيه، العنف جذورها اجتماعيه، المخدرات مشكله المخدرات جذورها اجتماعيه، التطرف باشكاله المختلفه، التطرف الديني وغير الديني، التطرف السياسي، التطرف الاثني، التعالي في المجتمع، التمييز، العنصريه، هذه كلها جذورها اجتماعية.
0: لأنها مرتبطة بالإنسان دكتور.
1: بالضبط. حتى ضعف الانتماء والمواطنة.
0: نعم.
1: هي نتاج اجتماعي بالدرجة الأولى، التفكك الأسري، الجرائم.
0: صحيح.
1: هذه كلها لو جينا نشوف أصولها وجذورها نلقى جذورها حتى الفساد بأنواعه.
0: نعم.
1: الفساد السياسي، الفساد الاجتماعي، الفساد الاقتصادي، الفساد الإداري اللي نشوفه في كل مكان في العالم.
0: نعم.
1: هو نتاج الجذور الاجتماعية.
0: نعم. مو بس المشكلات. نعم. مو بس المشكلات دكتور عفوا، هناك أيضا احنا درسناها كمقرر قضايا اجتماعية. نعم. أيضا هناك مظاهر التطور العمراني والسكاني.
1: أنا قاعد أعطيك مثال على إن الأهمية فيما يخص إن كل شيء في حياتنا ظهور اجتماعية.
0: صحيح.
1: يعني هذه

0: والاقتصاد ما يقدر يفسرها
1: الإنسان دكتور.
0: هي الدول المتقدمة تعتمد على علماء الاجتماع في التخطيط الاجتماعي، في تحليل أثر القوانين والسياسات على المجتمع. مو بس كذي، لو تشوفين مثلا على سبيل المثال صناعة القرار، لما نصنع قرار
1: صحيح
0: يصنع بناء على شنو؟
1: في
0: علم الاجتماع مباشرة بصناعة القرار. لما الواحد ياخذ قرار سياسي اجتماعي اقتصادي يراعي هذه الامور الاجتماعية.
1: احنا دائما نشوف عبارة دكتور بما يخدم المصلحة العامة. من المصلحة العامة؟ السكان.
0: مصلحة بالتأكيد. لما نتكلم عن شلون يفكر الانسان، يفكر الانسان بناء على شنو تعلم من المجتمع اللي ينتمي إليه.
1: صحيح.
0: ليش تتغير القيم؟ ليش إحنا الحين مثلاً في السابق كانت مثلاً المرأة لم تكن سافرة الوجه.
1: نعم.
0: كانت عيب المرأة تلبس بوشية طبجتين، مو طبجة واحدة، طبجتين.
1: المجتمعات العربية. نعم.
0: هي كان في ذلك الوقت تغيرت هذه القيم. لماذا تغيرت؟ ما السبب في ذلك؟ هل هذا إلى الأحسن إلى الأسوأ؟ مين اللي يقدر يفسر هذا الكلام؟
1: الإنسان.
0: علماء المجتمع.
1: صحيح.
0: شلون تتشكل هوية الإنسان؟ هوية الوطنية. أنا لما هي أقول هذا كويتي، هذا مو كويتي، هذا كذا، شيء يخليني أنا أقول هذا الكلام. في مجموعة عناصر اجتماعية تؤخذ بالحسبان لتشكيل الهوية. وغيرها أشياء كثيرة. هذا ناهيك عن اللي تفضلت فيه إن, إن, إن, إن, إن علم الاجتماع مو بس المشاكل، إنما علم الاجتماع يبني. لما أجي أتكلم عن التنمية الاجتماعية، لما نقول تنمية هي الاستثمار الأمثل للموارد البشرية والطبيعية الموجودة في المجتمع.
1: صحيح.
0: شلون أنا أسوي تنمية في المجتمع إذا ما عندي أنا فكر اجتماعي؟
1: صحيح. وأيضا دكتور الدول أيضا دائما تضع خططها الخمسية والعشرية والخطط بعيدة المدى.
0: أكيد.
1: بناء على علم السكان، علم الإنسان.
0: نعم. بناء على فهم المجتمع، فهم صحيح المجتمع شو يتكون منه، شنو توجهات المجتمع. أنا لما أي كسياسي كرجل سياسي وأبي أضع خطة معينة سياسية، إذا لم أراعي ظروف المجتمع لا يمكن لهذه الخطة أن يعني تمشي بشكل صحيح. أنا بضع خطة اقتصادية لا يمكن لهذه. أنا أذكر دولة من الدول العربية، يجب تقترض من البنك الدولي بيزات. فالبنك الدولي عنده شروط تعرفين. فقال البنك الدولي حق الدولة هذه، قال لها احنا والله ما عندنا مشكلة نعطيكم القرض، بس في عندنا شروط. من هذه الشروط تشيلون الدعم عن كذا وكذا وكذا وكذا. لما يوم يفكرون يشيلون الدعم عن كذا وكذا وكذا، الناس اطلعوا في الشوارع
1: عبروا عن غضبهم، رفضهم.
0: إيه. فريال الحاكم قال أنا القرار اللي أخذته ما راعيت فيه الظروف الاجتماعية الخاصة بهذا المجتمع.
1: صحيح.
0: فدا مغير ده بقى طالما ما أنا بيمكن بيدات. أنا أول شعبي أولى في هذا الأمر.
1: لأن في النهاية الهدف هو استقرار المجتمعات يعني.
0: بالضبط. حتى أقصد حتى القرارات السياسية التي تؤخذ أو القرارات الاقتصادية أو أي قرار لابد من مراعاة المجتمع. من هو اللي يزود صاحب القرار بهذا الأمر؟ علم الاجتماع.
1: وهناك دور ايضا كبير لعلم الاجتماع وهو دكتور الاحصاء. يمكن الناس يقولون ليش احنا نسوي احصاء كل 5 سنين ولا كل 10 سنين؟ هذه الاحصاءات اللي بالتعاون مع علماء الاجتماع وممارسي علم الاجتماع، هذه الاحصاءات هي اللي تخلينا نعرف السكان، نعرف توجهاتهم، اعدادهم، وبناء عليها يتم وضع الخطط التنمويه للدوله.
0: الاحصاء طبعا فيما يخص السكان بالتاكيد. انت شلون تقيمين شنو محتاجه؟
1: طبعا
0: على عدد السكان، المواطنين، الوافدين، الاقليات، الجماعات الاثنيه، الطوائف، هذه كلها لابد من اخذها بالاعتبار قبل اتخاذ اي قرار ايا كان هذا القرار.
1: صحيح.
0: يعني مثلا لما اي اقول الهندسه، الهندسه تبني مدينه.
1: نعم.
0: لكن المجتمع يعلمنا شلون نعيش داخل هذه المدينه.
1: بالفعل. أبرز المقررات اللي يتم تدريسها للطلبة والطالبات، وذكرت حضرتك أن أدرجت بعض من مقررات الأنثروبولوجيا اللي هي علم الإنسان لارتباطها الوثيق في علم الاجتماع. كلمنا عن أبرز المقررات اللي يدرسها الطلبة عندكم في الجامعة، وهل هناك تدريب ميداني دكتور أو زيارات ميدانية معينة يقوم فيها القسم، قسم الاجتماع أو علم الاجتماع في جامعة الكويت؟
0: نعم، سؤال جميل. يعني مثل ما قلت في البداية إن قسم الاجتماع هو مو قسم اجتماع، هو قسم اجتماع وخدمة اجتماعية. وخط الخدمة الاجتماعية يعتمد على التدريب الميداني وعلى الزيارات الميدانية وعلى اللقاءات الميدانية في الجهات المختلفة. المستشفيات، الدوائر، المدارس، يعني في كذا كذا مجال في الخدمة الاجتماعية اللي هو

الجانب التطبيقي للعلم. علم الاجتماع لما اجي اتكلم عن مواد علم الاجتماع بشكل عام، مواد علم الاجتماع تنقسم الى قسمين. القسم التعليمي للعلم ذاته،

0: في عندنا الجانب التطبيقي للعلم، وهو مثلا التغير الاجتماعي، مادة التغير الاجتماعي، مادة المجتمع الخليجي العربي، مادة الثقافة والشخصية، مادة يعني مواد ذات علاقة بجوانب تطبيقية لما يستفيد، أو بالأحرى لما أجي أتكلم أن الطالب يستفيد من جانبين، الجانب النظري وهو المواد النظرية اللي تعلمك شنو هو العلم، شلون بدأ، من هم علمائه، شنو القضايا اللي ناقشوها، والجانب الثاني الجانب التطبيقي اللي هو انا ايش قاعد استفيد منه، استفيد منه مثلا اني انا افهم التغير الاجتماعي في المجتمع، احط ماده عن التغير، افهم مثلا ان مثلا دول الخليج منطقه واحده لها قيم وعادات وتقاليد واحده، لها نظم فكريه واحده، لها نظم سياسيه متماثله، وبالتالي اقوم احط طينا مادة اسمها مجتمع الخليج العربي. هنا حق مثلا الأقليات، مادة الأقليات. احنا بالكويت احنا طراسيس كلنا طلعنا من من من من تحت الأرض وصرنا كويتيين، احنا جماعات اجتماعية جاءت من أماكن مختلفة، لنا مفاهيم مختلفة، لنا أفكار مختلفة، لنا معتقدات مختلفة، ننتمي إلى طوائف مختلفة، وبالتالي لازم نفهم شلون نتعامل مع مجتمع فيه جماعات إثنية مختلفة.
1: صحيح
0: انها مواطنة كلهم ينتمون كويتيين، لكن مع ذلك كل واحد له هويته المختلفة.
1: صحيح.
0: وهذا ما يعيب المجتمع.
1: هذا هذا هذا هذا الحالة الطبيعية لكل المجتمعات دكتور.
0: بالطبع ما في مجتمع
1: متماثل صحيح.
0: في السكانية.
1: نعم.
0: فبالتالي هذه مادة اسمها الأقليات، وهناك أيضا مواد جميلة جدا مثل ما تفضلت في مادة الإحصاء الاجتماعي.
1: نعم.
0: هذه من المواد المهمة جدا اللي فيها التعامل مع الظاهرة الاجتماعية على أنها ممكن تقاس بالأرقام وتعطينا نتائج دقيقة عن الظاهرة الاجتماعية، إن كانت ظاهرة الطلاق، ظاهرة الزواج، ظاهرة السكانية، جميع الأمور التي ينبغي أن نتعامل معها رقميا، وهذا شيء مهم جدا استطعنا أن نحققه في يعني في فيما يخص الإحصاء الاجتماعي. ويعني هذا تقريبا أنا بالنسبة لي أهم المواد ينبغي أن تؤخذ بالاعتبار والتي تدرس حاليا.
1: نعم دكتور، السؤال الأهم واللي دائما أساسا يطرح من قبل الطلبة وهذه حقيقة، أو من قبل الراغبين في يعني استكمال دراستهم الجامعية سواء في جامعة الكويت أو في أي مؤسسة أكاديمية أخرى، شنو بشتغل، وين بشتغل، بلقى وظيفة ولا لا؟ فهل بالنسبة لمجالات العمل لخريج قسم علم الاجتماع متاحة؟ هل سوق العمل واعد، السوق الكويتي وحتى الخليجي بالنسبة لخريج علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية؟
0: نعم. أنا طبعا مو أقولها لأن أنا تخصصي اجتماع، أقولها لأن هناك سوق يحتاج إلى إلى إلى خريجي هذا التخصص.
1: نعم.
0: إحنا طبعا لما نتكلم عن المجتمع، أنت مساء ذكرت في موضوع التنمية.
1: أكيد.
0: التنمية طبعا التنمية مو تنمية اقتصادية أو تنمية اجتماعية.
1: صحيح.
0: التنمية أنت ما يمكن تسوي تنمية اقتصادية إلا من خلال تنمية اجتماعية. وبالتالي تبيك ناس متخصصين في التنمية الاجتماعية.
1: أكيد.
0: جهات مختلفة حكومية وغير حكومية تحتاج إلى إلى إلى ناس متخصصين في التنمية الاجتماعية. دراسات السكانية. يعني انت دائرة الاحصاء، دوائر المعنية بالسكان، هذا من اللي يقدر يتعامل معه الا خريج علم الاجتماع.
1: نعم.
0: لانه يدرس علم السكان في مادة اسمها علم السكان.
1: صحيح.
0: يدرس الاحصاء السكاني وعداد السكان عن الوافدين واهمية الوافدين في المجتمع واثر الوافدين الايجابي واثر الوافدين السلبي وما الى ذلك.
1: نعم.
0: الموارد البشريه، العمل المؤسسي، وبالتالي في جهات مختلفه. انا اقول لك وزاره الشؤون من الوزارات المهمه جدا اللي تستقطب وتبي ناس متخصصين في العلوم الاجتماعيه، وزاره التربيه ايضا كذلك تحتاج الى ناس، طبعا مو بس انه مدرسين، انما ناس يعملون في اخصائي اجتماعي، في كل مدرسه تحتاج اخصائي اجتماعي.
1: صحيح.
0: هذا الاخصائي الاجتماعي اذا مخرج اجتماع مو معقولة تحط لك واحد من كلية الحقوق أو من تخصص آخر.
1: نعم.
0: ما له علاقة بالحياة الاجتماعية.
1: مؤسسات الإصلاحية أيضا دكتور.
0: وزارة الداخلية.
1: نعم.
0: عندها.
1: نعم.
0: وزارة الداخلية، إدارة البحوث، عندهم إدارة كبيرة اسمها إدارة البحوث الاجتماعية.
1: نعم.
0: عندهم ما يتعلق بالإصلاح.
1: صحيح.
0: يعني نتكلم عن السجون، نتكلم عن المشاكل، نتكلم عن قضايا كثيرة.
1: نعم.
0: الرعاية الاجتماعية،

0: مراكز الدراسات والبحوث الخاصة تحتاج مو الحكومية الخاصة.
1: الآن
0: تعرفين الآن عندنا مراكز بحوث كثيرة في الكويت انشئت للقيام بدراسات وأبحاث يعني استطلاعات سواء في مجال السياسة أو في مجال الاقتصاد أو فبالتالي محتاجين الناس من هذا التخصص. شركات الاستشارات تحتاج، المؤسسات الشبابية اللي موجودة تحتاج،
1: حتى المؤسسات الأهلية، حتى المؤسسات الحكومية الأخرى. صح دكتور،
0: يعني مجال العمل واسع جدا. يعني الآن مجال العمل لعلم الاجتماع يعني سوق العمل ما زال بحاجة إلى مخرجات تعليم في تخصص علم الاجتماع.
1: احنا نقول طالما ان الانسان على قيد الحياة فاذا هو بحاجة الى دراسة نفسه، وبحاجة الى احصاء نفسه، وبحاجة الى تطوير نفسه. فاذا علم الاجتماع ما دام هو مرتبط في الانسان فاذا هو موجود، وسوق العمل موجود بالنسبة لهذا العلم على الاقل في السوق المحلي. دكتور يعني سؤال ما...
0: نعم يعني حتى انا تأكيدا لكلامك في هذا الشأن، يعني حتى مع التحول الرقمي ووسائل التواصل اللي صار بالحين زادت الحاجة لمن يفهم الناس، سلوك الناس،
1: صحيح،
0: لمن يفهم الرأي العام، لمن يفهم التغير القيمي في ما يخص اللي صار مع التحول الرقمي. يعني نريد أن نعرف التأثير الاجتماعي لما يحدث الآن من تغيرات ومن التحول الرقمي ووسائل التواصل، وبالتالي هذا من اللي يقدر يسويها.
1: دكتور سؤالنا الأخير لك، يعني ما شاء الله، يعني وانت لك باع طويل في قسم علم الاجتماع في كلية العلوم الاجتماعية في جامعة الكويت، مساهمتك دكتور في تطوير علم الاجتماع وبعض الإنجازات اللي قمت فيها حتى وصلنا إلى هذه المرحلة ومراحل أخرى متقدمة لتطوير علم الاجتماع في جامعة الكويت، دكتور كلمنا عن مساهمتك في تطوير القسم.
0: والله شوف، أنا في الحقيقة لا أريد أن أزوج بنفسي بأنني أنا يعني فيما يخص دور، يعني الأخوة الزملاء اللي كانوا معي سواء كانوا من الوافدين تعرفين، أنا لما جئت إلى القسم أنا يمكن في الثاني رئيس قسم كويتي في القسم، والحقيقة عملت تعرفين أول واحد معي تخرج يكون عنده رؤية وعنده يعني فيجن على قولتهم فيما يخص شنو القسم اللي تبيه يكون في المستقبل. فكوني انا انثروبولوجي يعني حاولت بقدر المستطاع اني يعني ادخل الانثروبولوجي عند الانسان ضمن الاجتماع، وبالفعل قدرنا ان نحقق هذا الغرض في البدايه من خلال يعني ادخال مقررات في الانثروبولوجي في علم الانسان، يعني انتروداكتوري مقدمات او مبادئ الانثروبولوجي. وبعدين بعد فتره طورنا قسم الاجتماع، واذكر انا ادخلت مجموعه مواضيع كثيره تتعلق بمجتمع الخليج، واصبح مقرر مجتمع الخليج من المقررات الالزاميه في التخصص. وايضا شكلت صحيفه خاصه بالانثروبولوجي، صحيفه اللي تطورت فيما بعد وصار الانثروبولوجي والحمد لله صار يعني مو قسم كامل انما تخصص مساند اسمه الانثروبولوجي، صحيفه خاصه ومقررات خاصه. والان ايضا اصبح لدينا الان في الانثروبولوجي دراسات عليا، يعني عندنا برنامج دراسات عليا متكامل بدأنا فيه من العام الماضي ومستكملين الآن، والعدد قاعد يزيد المتقدمين للأنثروبولوجيا. الأعداد بدأنا بأرقام 12-13 الآن فوق 30 تقريبا المتقدمين. طبعا راح ناخذ جزء يتناسب مع إمكاناتنا العددية فيما يخص أضاحية التدريس اللي يقدرون يدرسون.
1: نعم بالفعل احنا يعني نقول لكم بوركت لكم هذه الجهود دكتور محمد سليمان الحداد، يعطيكم العافية. فعلا يعني نورتنا اليوم واستمتعنا بالحديث معك في الحديث حول قسم علم الاجتماع في كلية العلوم الاجتماعية في جامعة الكويت. نقول لك يعطيك العافية دكتور، شكرا جزيلا.
0: الله يحييك، حياك الله. حياك الله
1: دكتور، شكرا.
0: حياك الله، مع السلامة، تحياتي.
1: إذا مستمعينا الكرام وصلنا وإياكم لختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج آفاق أكاديمية. تقبلوا تحيات أسرة البرنامج، إلى اللقاء ومع السلامة.
2: كنتم مع برنامج آفاق أكاديمية مع تحيات أسرة البرنامج، فطيم الضفيري، علي شعوف،

0: حين تنبض القلوب بحب الوطن. ويعلو صوت الحقيقة.
1: إذن هنا إذاعة دولة الكويت.

0: إذاعة دولة الكويت منذ عقود ومنذ أن نطق المذياع باسم الكويت.
1: هنا الكويت
0: صوت يعبر عن وطن.
2: قديما جئت باليمان يمان يمان
0: ويحمل هوية شعب.
3: أوه يا

0: على أثير إذاعة دولة الكويت. الدراما الإذاعية حاضرة لتروي قصصا تحاكي واقعا.
1: خميس يا غنيمة خميس.
2: انت الحين مأخرني ومعطلني.
3: الله يا صفوح، انا اصلا منو ما اعطيني امل بهالحياه غيرك.
2: اركض لاحق على رزقك.
0: إذاعة دولة الكويت، صوت لم يتوقف.
4: وين ما كنت تقدر تسمعنا على تردد 500.
5: أيها الإخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. رفع أذان الظهر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: ولا تسرفوا، قال الله سبحانه:

توجيه رباني بعدم مجاوزة الحد في كل فعل حتى لا نقع بالمحظور، وهو الإسراف والتبذير.

0: مع تحيات الحملة الوطنية ولا تسرفوا.
1: تبيها دوم، احفظها كل يوم.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم حبيبة بنت القاضي. حبيبة بنت القاضي من تأليف عبد الله الحشاش. حبيبة بنت القاضي إخراج كفاح سليمان للرجيم.
3: عم بو عثمان، حطينا اللوحة عند الباب.
4: أي لوحة؟ أي لوحة لوحوك؟
3: اللوحة اللي قلت لي عنها، بعد الساعة 7 المكان للشباب فقط.
4: إي زين زين زين، خل الناس ترتاح شوية. إي والله.
5: سلام عليكم.
4: وعليكم السلام، حياك الله يبا. حياك
5: أخوي، بس بغيت أسألك، في مكان حق العوائل؟
4: والله بعد 7 صارت القعدة للشباب، تدري الشباب كثروا، وين يروحون؟ جرايم ومرايم. لا يبا، قلنا نخليهم هني.
5: شلون يعني؟
4: تنظيم جديد بس لا أكثر ولا أقل.
5: زين عيان. انزين قول لي، تعرف مكان نفس اجواءكم تنصحني فيه؟ لان معاي العائله ما بيزعج عليهم.
4: ما على الاقواع البحريه، روح اي قوعه بحريه وروح.
5: عيال يعطيكم العافيه، سلام عليكم.
4: الله يعافيك.
3: عم بو عثمان،
4: ها
3: انا اول مره اشوفهم يطلعون كذي.
4: عادي عادي، الناس تعودت. عادي، حياكم الله. حياكم الله. هلا هلا هلا
6: هلا هلا يبا.
4: هلا.
6: الصراحه يبا، بصراحة شنو هذا؟
4: صايك؟
6: اي فرق وايد، فرق السماء على الارض.
4: مو قلت لك الشباب يبي لهم جو غير؟
6: حتى الربع يا يبا قاموا يسألون عن المكان.
4: اي زين زين زين، شوف طالع ماكينة القهوة.
6: يا يا يا يا
3: عم بو عثمان، هذا الاسبانيش جاهز.
4: اي حاجيك، اي اسبانيش تيبه حط عليه علم اسبانيا.
3: يا جماعة هاكم هاكم، هذا القهوة.
7: يا ابو عثمان يا ابو عثمان،
4: هذا قاعد يوزع قهوة ولا ما كنتوش؟
7: ما ادري عني يا ابو عثمان.
5: يا ابو عثمان، بس القهوة العربية علم شنو نحط عليه؟
4: على القهوة العربية حطوا صورتي.
7: يا ابو عثمان، مو قادر اسمع نفسي بالمكان يا ابو عثمان.
4: ليش يبا؟ ليش ليش ليش ليش الحين عرفت ان الشباب يحبون هالاجواء؟ إيه؟ متخربون عليهم. انت يبا مالك قاعد هني، روح انت عليال قد خيط.
7: يا اخوي يا اخوي، قلنا ازعاج بس مو له الدرجة، حتى الديوانيه مو نفس قبل.
4: التغيير مطلوب يا ابو صالح، ما يصير طول عمرنا نفس الشيء.
7: انا مو ضد التغيير، بس احسك قاعد تغير كل شيء بسرعه.
4: انا يبا مو الهان انا.
7: يا ابو عثمان، حتى سوالفنا مو قادرين نركز فيها.
4: عادي الناس تستانس، المهم شوف الحركة.

0: الحركه شلون صارت؟
1: إيه الحركه زادت، بس الناس اللي كانت ترتاح هني وين هي؟ وين راحت
0: يا ابو صالح؟ الزمن تغير، يبا قالت ترى بابا الله يرحمها وقت عزده والزمن بس هذا حده. قالت
1: انا بفهم انت ايش تبي بالضبط؟ تبي تكسب الشباب ولا تحافظ على المكان اللي ابوك تعب عليه؟ شو بتحبي؟
0: وليش ما اقدر اسوي الاثنين توجذر؟
1: تقدر يا اخي تقدر، بس للحين ما فهم انت قاعد تطور المكان ولا قاعد تحاول تثبت شيء حق نفسك.
0: عسى ما شر يا ام عثمان من قعدتي وانت مو عاجبتني، في شيء؟
2: ماكو شيء.
0: شلون ماكو شيء؟ تعلميني فيك يوم ولا يومين؟ هذه عشرة سنين وبنين.
2: عشرة عمر وياك.
0: ولا
2: أغانيك
0: من 84 غيريها
2: بعد. شو أسوي؟ أنت ريلي وقديم وأنا أقدم منك.
0: منزين
2: الحين قل لي أنت كله تشجع هلي هالو على أشياء ما يشون قايلة تيشلون؟ أنا بهدك وبمشي.
3: ما علي يبا، يعني أمي اليوم شوي متضايقة، ما حسيت فيها أنها متضايقة؟
0: ولا يهمك ولا يهمك يا بنيتي يا زينب، باكر أمك تفهم كل هذا علشانها.
4: عم بو عثمان، الطلبات قامت تزيد وقمت أخربط بينهم، طلبات ويبون أسامي عليها، ما أدري شلون يعني.
0: ها مو قلت لك تعلم الحين شغل الشباب؟ تعلم، مو قلت لك حط اعلام؟ لاني ادري في كثور.
4: اي اعلام يعانى لحق على الاعلام، انا من الزحمه مو ملحق على شيء.
0: الحمد لله هذه نعمه. ما تبي زايدك 4 دنانير بعد؟ ايش تبي؟ حرام عليك، 4 دنانير خبطه واحده.
5: يبه
0: ها
6: الكل مستانس، حتى الشباب اللي تابعون معي المباراه تدري ايش قالوا؟
0: ايش قالوا؟
6: قالوا المكان صار احلى من القهوه اللي كنا فيها.
0: ايه الحمد لله، عشان تعرف ان ابوك يفهم بالسوق بعد. ها؟
3: لا داد، انت الحين صرت مودرن.
4: استاذة زينب
3: اتفضل.
4: انا اشوف ان الشباب يصورون المنيو، ليش؟
3: لا يصورونه لانه حاطين فيه باركود تطوروا.
0: اي شعرف، تعال استاذة زينب، ايش فيك؟ روح شوف شغلك وحط الاعلام سبانيش لاتيه عليه علم اسبانيا. انزين السحلب شنو نحط عليه؟ اي علم؟
4: السحلب علم تركيا.
0: لا تركيا القهوه التركيه، السحلب نحط عليه العلم المصري لان السحلب مصري. ها
4: تمام
0: يلا يبا قواك الله، ولا تنسى استكارات وجهي على القهوه.
7: الى اللقاء مع حبيبه بنت القاضي. تاليف عبد الله الحشاش، اخراج كفاح سليمان الرجيب.

0: هنا الكويت، عروس الخليج، موئل العزة، أرض الصداقة والسلام. هنا وطن أبناؤه في النوائب عزم لا يلين، راسخ بالوجدان، هو فينا كحبل الوتين. أغلى ما نملك وأسمى ما نفاخر وأبقى ما نورث للأجيال هو الحضن إن ضاقت بنا الدنيا، وهو المجد إن تاقت النفس للعلياء.
1: بلادي يا بلادي يا كويت يا بلادي،
2: يا بلادي يا كويت يا بلادي.
0: كويتنا أرضنا عرضنا، أن نبقى لها أوفياء، أن نذود عنها بكل غال ونفيس. كويتنا قسم نبره وعهد في الأعناق، كويتنا حكاية فخر تروى في كل سياق.

إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج لأجلكم نعمل، كل أسبوع بنفس هذا الموعد لأجلكم نعمل، كونوا معنا.

0: في هذا العالم المليء بالتحديات والفرص، نعمل من أجلكم لأننا نؤمن بأن البناء الحقيقي يبدأ من دعم الشباب وتنمية المجتمع وتعزيز روح العمل الخيري والإنساني. من هنا ننطلق لنكون صوتاً يضيء مسارات الأمل وحلقة وصل بين الأفراد والمبادرات التي تصنع الفرق. برنامج لأجلكم نعمل، نافذتكم على المشاريع التنموية وعرض لقضايا الأسرة ودور الإعلام في تمكين ودعم المبادرات الإنسانية والاجتماعية. برنامج لأجلكم نعمل، إعداد حمد لسهيل، تقديم محمد نزيد وحمد لسهيل، تنفيذ بشاير المطوع. برنامج لأجلكم نعمل للمخرج
1: طلال مالالله.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام بكل خير وحلقة جديدة وتواصل جديد عبر أثير إذاعة دولة الكويت. نلتقيكم وهذا موعدكم وبرنامج لأجلكم نعمل. وعدناكم في كل أسبوع ضيف جديد وحوار جديد متجدد مع نخبة مميزة من الأطباء وأيضا القياديين وأيضا الشباب وأيضا متخصصين في شتى المجالات من التخصصات المهمة. فاليوم بالتأكيد أنه لامس موضوع مهم جدا، وخاصة نتكلم على النظام الغذائي المتوازن، وهو يعتبر عنصر أساسي في التحكم بمرض السكري، حيث يساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم والوقاية من المضاعفات، كما أن الالتزام بالعادات الصحية السليمة وممارسة النشاط البدني والتوعية الغذائية، أيضا التوعية الغذائية الصحيحة، تساهم في تحسين صحة المريض وجودة حياته بالتأكيد من خلال مرض السكري. يعني موضوعنا اليوم عن مرض السكري، راح نتعرف عليه عن مراحله وأيضا تأثير ارتفاع ونزول الوزن، هل يأثر أيضا على مرض السكري، وأيضا اليوم العادات البرنامج الرياضي، وأيضا شلون الشخص ممكن يكتشف لا سمح الله إن كان في السكري ولا وإن كان في مرحلة بداية المراحل الأولى، هل ممكن أن يتعالج من عنده. مراحل عديدة راح أتكلم فيها عن مرض السكري، وأيضا مراحل العلاج، وأيضا راح أتكلم على برنامج الغذائي للمرض السكري، وأيضا على مواضيع مهمة جدا وأيضا بيد المستمع الكريم. لكن بعد الفاصل نتواصل في برنامج لأجلكم نعمل.
1: في برنامج لأجلكم نعمل، أسرة سعيدة، مجتمع متماسك، ومستقبل واعد.

0: بين المبادرات الخيرية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في برنامج لأجلكم نعمل، نلتقي مع المتخصصين.
1: عدنا لكم استمعنا كراما بعد هذا الفاصل وبرنامج لأجلكم نعمل، وباسمي باسمك مرحب في ضيفنا في حلقة اليوم مع الأستاذ علي الصراف أخصائي تغذية علاجية. حياك الله أستاذ.
2: الله يحييك سلمك وشكرا لكم الاستضافة.
1: سعيد التواصل معك يا أستاذ علي، ويعني أنت اليوم غني عن التعريف بالتأكيد، يعني ما شاء الله لك حضورك المميز في الإذاعة وفي التلفزيون وأيضا عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، حضور مميز وأيضا ما شاء الله رسائل توعوية تقدمها للمستمع وأيضا للمشاهد عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي لأخذ بالفائدة. وحتى اليوم كل واحد عندنا عنده النية أنه يبدي ببرنامج غذائي صحي، يبدي في برنامج رياضي وعادات صحية، لكن نأجل العمل ونأجل ونأجل. هذا اللي راح نتكلم فيه في حلقة اليوم، سبب التأجيل شنو راح تكون مضاعفاته على جسم الإنسان. لكن بداية أستاذ علي الصراف، خلنا نبدي معاك، شنو الفرق بين مراحل مرض السكري المختلفة، مراحل المختلفة وأيضا اختلاف النظام الغذائي في المراحل سواء كان في بداية المرض أم في منتصف المرض؟
2: ممتاز. السكر طبعا الحين في له يعني خلينا نقول انواع، وبنفس الوقت في نفس ما تفضلت مراحل. اذا نبي نفصل ما بين الانواع، في مرحله اسمها مرحله ما قبل السكري. في هذه المرحله بالنسبه حق المؤشرات راح يشوف الطبيب او الشخص اللي يتابع عنده المراجع او المريض ان بعض المؤشرات راح تكون قراءات السكر ما هي، يعني انت تتصنف كشخص مريض سكر بس انت خلينا نقول على اعتاب مرض السكر. فبهالحالة أنت المفروض منك أنك تنتبه على أكلك، نمط حياتك، لأنه ممكن بالمرحلة هذه في الغالب ما راح تحتاج أنك تستخدم أدوية. بس إذا استمريت راح تصير شخص مصاب بالسكر، وهني راح تبدي الحاجة لاستخدام الأدوية، تنتقل إذا أنت تنتقل عفوا إلى شخص مصاب بالسكر النوع الثاني. فهذه بالنسبة حق التصنيف الأولى. هني بعدها بالنسبة حق عندنا النوع الأول من السكر، عادة النوع هذا ما يتحدد أو ما في له عوامل من ناحية أنه خلينا نقول نمط حياة غير صحي. الجزء الأكبر من التشخيص يكون بسبب أن الجسم لسبب للحين مو معروف يهاجم نفسه، هو مرض ذاتي المناعة. فعندنا عضو البنكرياس اللي هو عادة يفرز الإنسولين، الجسم هني يفقد القدرة على إنتاج وإفراز الإنسولين داخل الجسم، فتي الحاجة حق الإنسولين عن طريق الأقلام، الإبر، أو حاليا في جهاز اللي يعرف باسم مضخة الإنسولين. وممكن هني الشخص يستخدم واحد من هذه الأدوات حيث أنه يأخذ الإنسولين اللي يحتاجه.
1: يعني في مراحل ممكن أنت تتفاداها في مراحل الحياة الأولى. نعم. وبرنامج غذائي مميز منتظم أيضا رياضة تمنعك من الحرمان في المستقبل من أشياء كثيرة جدا.
2: نعم.
1: جدا. سادة علي الصراف، خلنا نبدأ معاك. مراحل ما قبل السكري تتطلب أكيد التزام غذائي نقول متوسط نوعا ما، ما نقول يعني صار مرة واحدة لكن متوسط والمعقول، حتى يتفادى الشخص يعني تتراكم عليه أشياء مضاعفة في المستقبل.
2: نعم.
1: ما قبل السكري شنو ممكن يكون البرنامج الغذائي؟ قاعد يسمعنا الآن وأنا ما أعاني من السكري، طيب شنو البرنامج الغذائي وشنو الأشياء اللي ممكن يبتعد عنها وشنو الأشياء اللي ممكن يستخدمها؟
2: تمام. بصورة عامة الناس ما أخذ فكرة أن أنا إذا كليت صنف معين أنا راح يزيد عندي فرصة الإصابة بالسكر النوع الثاني اللي هو مثل الحلويات، إن كان مثلا المشروبات حتى الغازية مثلا، إن كان العصائر، السكريات بشكل عام. هو صح من هالجانب أن أنت هني راح يصير عندك فرصة أكبر، بس هو الموضوع مو بس أنه بالصنف هذا، أنت إذا كنت تأخذ كميات نوعا ما معتدلة ممكن أنت عادي ما يصير عندك سكر. بس الفكرة بالدرجة الأساسية أن أنت شخص قاعد تأخذ الأشياء هذه بكميات وايد كبيرة، والكميات هذه قاعد تسبب عندك زيادة وزن أو سمنة، وهي اللي بدورها تزيد من فرصة إصابتك بالسكر النوع الثاني. فالشخص عشان يتفادى نفس ما تفضلت أو يقلل من فرصة إصابته بالسكر النوع الثاني بالتحديد، هني المفروض منه أن هو ينتبه على كمية الأكل إجمالا بشكل عام، يحافظ كثر ما يقدر على وزن صحي أو زيادة وزن بسيطة. خلنا نتكلم
1: راح أجيك موضوع الوزن
2: بإذن الله إن شاء الله أكيد لازم. وبالجانب المقابل عندنا طبعا موضوع الحركة والرياضة نفس ما تفضلت، يكون نمط حياة صحي بشكل عام من ناحية أكل ومن ناحية رياضة.
1: يعني اليوم نقول لأولياء الأمور تحديدا أبنائكم الصغار، يعني أمانة عندكم بالتأكيد مو الإجازة الصيفية تأخذهم أمام شاشات التلفزيون أو أمام الألعاب الإلكترونية والحلويات والمشروبات الغازية موجودة، والجلوس فقط صباحا مساء وبعد

0: ده نوم
1: وأضيف عليك النوم المتأخر يعني الفترة هذه بالعيادة الحين أول سؤال أسأله حق الولد أو البنت يعني أعمار صغيرة أنت يعني واصل ولا نايم
0: أيه.
1: لأنه بالذات يعني نتكلم لما يجون بالفترة الصباحية بالعيادة جزء منهم يقول لي أنا واصل فأنت تكلمه لا يعني أقصد إن السهر بلش معاهم بالإجازة فتلقاه يعني يجيك مواصل يقول أخلص موعد لأنه إذا يعني نام الساعة 3-4 الفجر مستحيل راح يقعد الساعة 9-10 الصبح غالبا أغلبهم يقعد بعد الظهر فهذا هم يعني يجر نفس ما تفضلت على العادات والسلوكيات الغذائية يسهر فترة أطول بالليل بيقعد سهران شنو بسوي خلي الله أكل وأنا قاعد ألعب بلاي ستيشن ولا أشوف يوتيوب أو غيره
0: نعم.
1: فهذه هم تدخلنا مشاكل صحية
0: النوم المعتدل ما بين 7 إلى 9 ساعات أتوقع مميز جدا خاصة أن في خلال الفترة الصيفية تحتاجها اليوم كجسم يحتاج فعلا الراحة ليس السهر اللي راح يأثر بالتأكيد على خلايا وهرمونات الجسم بالتأكيد وأيضا يغير نمط الحركة أيضا داخل الجسم. أستاذ علي الصراف أخصائي تغذية علاجية يعني لو بديت معك وتتحدث أيضا معك في موضوع نكمل على الحديث الجانب الغذائي الأخطاء الغذائية الشائعة اللي تسرع انتقال المريض من مرحلة مبكرة إلى مرحلة متقدمة أكيد اليوم الواحد يعني أنت في مرحلة مرض السكر ف اسمح الله تحاول انك تعالجك انت ما بديت خذت لك اسبوع وكان اسبوع فري عندك اسبوع الفري هذا اللي قلت خلني ابدي بعد برنامج غذائي هذا الاسبوع دمر اشياء كثيره جدا في برنامجك اللي انت راح تشتغل عليه الاسبوع القادم
1: صحيح هني طبعا السلوكيات نفس ما تفضلت لها دور وايد مهم واساسي الشخص لا يحط بباله ان انا والله مرات في ناس يوني بالعياده يقول انا اقول ليش جاي مثلا يقول ابي انزل وزني بوصل للرقم الفلاني شيء وايد حلو ان انت تحط لك رقم يعني تبني عليه او خلينا نقول تركز عليه بس ما نحط ان بالنا الهدف هذا بس ابي اوصل رقم وصلت الرقم وبعدها خلاص انجزت المهمه ارجع حق سلوكياتي القديمه وزني شوي شوي يبدي يزيد نفس ما تفضلت هي السلوكيات يعني ما ينفع ان انا التزم كم يوم اقول انا التزمت يلا خلني اكافئ نفسي تمام فبالنهايه احنا ما قاعد نقول المفروض النظام يصير يعني نظام صارم حيل بس فكرة أن أنت لا تحط حق روحك مسببات يعني تزيد من أن أنت ما تعزز سلوكيات غذائية الحين مع انتشار مثلا أدوية نزول الوزن العلاجات نزول الوزن بشكل عام نشوف الناس منو اللي خلينا نقول يحافظ على وزنه اللي يوصله بشكل أو فترة أطول اللي تلقى اللي هو اللي يغير عاداته وسلوكياته الغذائية يعني شخص أخذ بغض النظر شنو كانت الإبرة أو العلاج اللي خذاه نزول وزن إذا عدل سلوكياته من يوقف الإبرة هذه تلقى نزول وزن مستمر معاه وعلى الأقل يحافظ عليه بالمقابل الشخص متعود وهو قاعد يأخذ إبر نزول وزن قاعد يشرب حلويات يشرب عفواً
0: مشروبات غازية
1: سواء يعني محلات أو يأكل حلويات أو مشروبات غازية نفس ما تفضلت هني وهو قاعد يأخذ الإبر تمام من يوقف الإبر مع الإبر شوي شيء تكون يعني مكبوحة نوعا ما أنه ما قاعد يأخذ كميات عالية من يوقف لا الشيء راح ترجع للمستوى الطبيعي ناخذ من هالامور هذه فنشوف الوزن بسرعه يرجع يزيد فوايد مهم ان الواحد ينتبه على سلوكياته
0: نعم استاذ علي الصراف يعني بالتاكيد السلوكيات مهمه جدا وخاصه مثل ما تفضلت ابر اسقاط الوزن واللي ابي ايضا اجرى عمليات نزول الوزن يجب عليه المحافظه في برنامج رياضي برنامج غذائي ما نقول يعني احرم نفسك بشكل كبير لا لا برنامج غذائي مميز اليوم كثير من الامور وكثير من ايضا من الحلويات والأمور أيضا تناسب أيضا برنامج إسقاط الوزن في أشياء كثيرة اليوم ليش ما أغير أنا من نظامي الغذائي ليش ما أغير أيضا من السلوك كنت أستخدمه في برنامج الغذائي حتى أتفادى ممكن مشاكل في المستقبل أول تصميم أبدي فيه عند برنامج غذائي لمريض السكري أنا أتكلم اليوم لكل أخ لكل أخت لكل شخص عند الوالد الله يحفظه الوالدة عسى الله يحفظهم مرض عندهم مرض السكري ويعانون من مرض السكري أو أحد الشباب جاء مرض السكري مبكر وراح أتكلم عن الأعمار اللي ممكن يحوش مرض السكري وأسبابه أيضا إذا كان في فترة مبكرة أول برنامج أبدي فيه أستاذ علي الصراف كبرنامج لمريض السكري برنامج غذائي أول عنصر يجب أن أنظر إليه بكمية الطعام أو نوعها شيء مهم جدا لازم يكون موجود معاي في برنامج الغذائي.
1: ممتاز. طبعا بجانب نأكد على موضوع العلاجات والأدوية اللي يوصفها لك طبيب السكر المتكلم عن الأكل يعني إحنا مهني نأكد على دور إن أنت صح مهم تنتبه على نوعية أكلك بس الدواء لازم موجود. لأن يعني في ناس يقول أنا بغير نظام غذائي وما بيستخدم الأدوية خصوصا فترة

0: الأخيرة في انتشار نظام غذائي كان يشجع على هالشيء، قط أدوية السكر وأكل أكل معين راح تشوف قراءات تضبط معاك، وخلينا نقول ما تحتاج الأدوية. لا، نأكد على دور أنه لازم تستمر بالأدوية اللي واصف لك إياها الدكتور، وإذا كنت محتاج أنك تغير لازم تناقش هالموضوع مع طبيب السكر. أني على نقطة الأكل، بالنسبة للشخص المصاب بالسكر أهم أكل مفروض ينتبه عليه اللي هو إحنا نسميه الكربوهيدرات. الكربوهيدرات هي الأكلات اللي بالأساس من الجسم يأكلها راح تنهضم وتتكسر، خلينا نقول إذا بنبسط اللغة، إلى جزيئات سكر داخل المعدة.
1: اللي هي الأكل نوع ما
0: ممتاز
1: مثل شنو؟
0: فمثل عندنا العيش، البطاط، خلينا نقول مخبوزات بشكل عام، مثلا كان الخبز، توست، صمون، الكرواسون، المعجنات بشكل عام. أني بعدها طبعا على حلويات بأنواعها. أني طبعا بعدين عندنا مثلا بعض منتجات الحليب، مثلا عندنا الحليب نفسه، الروب، اللبن. أنا طبعا قاعد أذكر أكلات البعض من المستمعين قاعد يقول ممكن هذه أكلات طبيعية. صح، هي طبيعية ومفيدة، بس الفكرة أنا مو راح أمنع نفسي من الأكلات هذه، بس مهم أني أنتبه على الكمية اللي قاعد أستهلكها، لأن بالنهاية إذا خذيت من هذه الأكلات بكمية وايد عالية راح أبدي أشوف قراءات السكر، سواء كان عن طريق جهاز الوخز أو إن كان الشخص مركب المجس أو السنسر. راح إذا أنا ماكل كميات يعني كربوهيدرات عالية راح أبدأ أشوف قراءاتي تعلى، خصوصا إذا كان العلاج يعني موصوف بطريقة معينة أقل من اللي أنت يعني خلينا نقول مفروض أنك تأكله وأنت ماكل كميات كبيرة ومكثر، فهني راح تشوف قراءات سكر ترتفع عندك.
1: نعم. الأستاذ علي الصراف أخصائي تغذية علاجية مكمل معك حلقة اليوم في برنامج لأجلكم نعمل، لكن بعد فاصل نتواصل بالتأكيد.
2: في برنامج من أجلكم نعمل، قصص ملهمة من رحم التحديات تولد الإنجازات. استمعوا معنا لهذه القصص.

0: الشباب هم نبض التنمية، عندما تتحد الأسرة ينهض المجتمع.
1: عندنا لكم مستمعين الكرام، بعد هذا الفاصل برنامج لأجلكم نعمل، وضيفنا في حلقة اليوم الأستاذ علي الصراف، أخصائي تغذية علاجية. حياك الله من جديد.
2: الله يحييك
1: أستاذ علي. ونكمل موضوع حلقة اليوم عن موضوع مرض السكري تحديدا، وأيضا البرنامج الغذائي اللي ممكن أن يلتزم فيه الشخص أو أن يحافظ عليه حتى يساعده أيضا في تفادي أي مشكلة مستقبلية، أو أنه ممكن يتفادى مرض السكري لبعض الأشخاص.

خلاص يكون عنده برنامج غذائي يساعدهم يتفادون في مرض السكري في بدايته أو في مراحل الأولى. دائما احنا نقول التوقيت حلو لما نبدي الأكل بالساعة الفلانية، لما نبدي أيضا وجبة الفطور في الساعة أثناء الذهاب للدوام، وجبة الغداء في توقيتها، وجبة العشاء قبل النوم بأربع ساعات على الأقل. توقيت مثل هذه الوجبات وأيضا ترتيبها وأنت

0: لمريض السكري وأيضا للشخص الآخر اللي ربما يحس أنه يعني فيه سكري أو في بدايته قاعد يحوشني.
1: تمام. تنظيم الوجبات يعني شيء وايد مهم له أبعاد وفوائد كثيرة. أول شيء لما أنا أكل وجبات يعني خلينا نقول مفرقة وموزعة خلال اليوم كذي أضمن أن أنا قاعد أعطي جسمي طاقة بشكل كافي. طبعا احنا قاعد نتكلم تكون وجبات موزونه مو اني اخذ كميات كبيره فوق اللي انا احتاجها. النقطه الثانيه لما انا اوزع كميه اكلي هالشيء هذا نفس ما قلنا من شوي قبل الفاصل ان قلنا اذا شخص اكل كميات كربوهيدرات او نشويات وايد كبيره راح يصير عنده ارتفاع بالسكر قراءات السكر. بالمقابل اذا شخص كان قاعد ياكل وجبات متعدده باليوم بس متوازنه هني ضمن انه هو قاعد ياخذ كميه كربوهيدرات فيكون خلينا نقول يعني مو حارم نفسه بالريو قاعد ياخذ خبز على الغداء ياخذ عيش العشاء أي نوع نشويات ثانية ما بين الوجبات ممكن كمية فاكهة معتدلة خصوصا الحين فترة الصيف مع موسم الفواكه المختلف فهو يقدر ياخذ كميات كربوهيدرات بس لما يجزئ خلينا نقول أو يوزع الكميات هذه خلال اليوم كذي ما قاعد يعطي جسمه كمية كربوهيدرات عالية يصدم الجسم فما تشوف بالتالي قراءات سكر مرتفعة تكون القراءات منتظمة بشكل أفضل أكيد.
0: نعم اللي يبدي صباح في القهوة من غير قدم من غير عفوا ريوق من غير أكل نعم. يبدي الصباح بالقهوة أنا ما راح أبدي يومي إلا بالقهوة نشوفه ما شاء الله بعضهم ناطرين دور على الأفرع فأثر القهوة على فترة الصباح هذا خارج موضوع السكري
1: بس صح هذا شيء خلينا نشوف يعني ظاهرة منتشرة بالفترة الحالية. بالنسبة للقهوة بصورة عامة استهلاكها على يعني القهوة بطبيعتها شوية حمضية خلينا نتكلم فأنك تأخذها يعني في ناس طبعا خلينا نقول معدتهم نوعا ما تتحمل انه ممكن انه ياخذ شيء حمضي بدايه يومه وشيء قوي خلينا نقول بدون ما المعده يكون فيها شيء. في ناس لا ممكن يعني خلينا نقول بالذات اذا كان هالموضوع متكرر ممكن لحظتها ما يحس بشيء بس ممكن مع الوقت لا يبدي يشوف ان معدته تبدي شوي تتاثر سلبيا. فالقهوه ما يمنع انك تاخذها بدايه اليوم بس افضل على الاقل ناخذ ممكن يعني ماي قبلها في البدايه ممكن ملعقه طبعا خلينا نقول اذا شخص مو مصاب بالسكر عشان بس لا المعلومة تنوخذ بطريقة خاطئة ممكن تأخذ عسل خلينا نقول في البداية تمر بعدين ممكن يبعدها القهوة يكون أفضل على الأقل أنت شوي هيئ جسمك بشكل أفضل من ما أنك تبدي بالقهوة وبشيء قوي في بداية يومك.
0: نعم كثرتها مو زينة أخذ تشرب قهوة عليك بالعافية لكن كثرة الشيء أكيد مضرة وأكيد أنت سامع هذا الشيء وأنت سامع هذا الشيء إن شيء إن زاد عن حد انقلب ضده لا نكثر من هذه الأشياء في اليوم ويكون فعلا شيء معتدل برنامج دخلته في عقلك دخلته في جسمك أنه لازم أبدي يومي في هذا الشيء تحاول أنك تغيره اليوم شرب قهوة باكر والله خلنا أشرب ماي اللي بعده والله ممكن شيء ثاني غير الماي ممكن عصير ممكن أي وتغير لين تنسى موضوع القهوة وصفة الدور قبل الدوام هذه مشكلة تعطلك أنك راح تتأخر على دوامك في هذه المرحلة أو في هذا التوقيت طبعا يختلف ما بين القهوة اللي نقول الأمريكية والقهوة بأنواعها وبين القهوة العربية
1: في طبعا
0: ربما يعني أقل أضرار القهوة العربية عن موضوع
1: نسبيا يعني إيه تركيزها بشكل عام كخلينا نقول قوة يعني أو حمضية القهوة نفسها أخف بصورة عامة عن أنواع القهوة الثانية.
0: نعم خلينا نرجع لمرضى السكري ونتكلم على موضوع هل يختلف برنامج الغذائي لمريض السكري اللي يستخدم الأنسولين عن غيره.
1: نعم بشكل عام هو راح يكون في اختلافات بس بصورة عامة الموضوع الأساسي اللي قلنا عليه مساء اللي هو الكربوهيدرات راح يحتاج الشخص اللي يستخدم الأنسولين أو ما يستخدم الأنسولين أن ينتبه على كمية الكربوهيدرات. نوعية الأكل طبعا شوي ممكن اللي هو احنا نسميها السكريات البسيطة بشكل أساسي مثل العصائر العسل خلنا نتكلم الخبز الأبيض المخبوزات البيضة بشكل عام مثل التوست أو الخبز يفضل ان احنا نستبدلها بالمنتجات الكامله الحبوب هذه يعني بصوره عامه امتصاص الجسم للسكريات اللي فيه يكون ابطا اذا كانت كامله الحبوب اللي هو الاسمر فالافضل ان نستبدلها بدال النوع العادي من المخبوزات او ان كان العيش مثلا بشكل عام.
0: اجازه الصيف مناسب تسافر اجازه بعض الدول ما يدري طبيعه الاكل هناك موجوده شلون مو نفس احتياجي اللي انا احتاجه فيحتاج ياخذ معاه اكل نوعا ما بعض الاشخاص اشياء خاصه لمريض السكري تكون موجوده معاه لابد لكن خلينا نفرض ان هذا الشيء مو موجود معاه في السفر سافر ويرتب موضوع اكله شلون ممكن يرتب
1: احنا بصوره عامه السفر وايد ناس طبعا لما انت بتسافر تكسر روتين بالضبط تغير نفسيه ونفس ما تفضلت

0: يعني احنا دائما مو بمكاننا، مو عارفين خلينا نقول الاشياء اللي موجوده هناك بشكل عام. هني على دور خلينا نتكلم بشكل عام على الاساسيات. الشخص يحاول يكون في حركه بشكل كافي، وهذا الشيء غالبا يصير بالسفر. نسافر عاده للدول جوها نسبيا ابرد او معتدل اكثر من جو الكويت بشكل عام بالصيف. غير كذي فغير الحركه، نحرص على شرب الماء طبعا، له دور وايد مهم، لان موضوع التعرق الناس وايد لما يعرق الواحد يفقد سوائل، يحس انه هو يعان، بس فعليا انت تكون عطشان. فالمهم انك يعني تحرص على شرب الماء بحيث يكون جسمك مرتوي بشكل زين، فاحساس اليوع الكاذب ما يلك. الشغله الثالثه هي على موضوع الاكل، الواحد ينتبه على الاكل بحيث انه يكون في تنظيم. نرجع على نفس النقطه اللي مساء، ان ما نخلي كل شويه يكون في خلينا نقول اوقات للاكل، تحاول تلتزم بكميات خلينا نقول يعني معقوله. في شغله يعني مثل عباره عن وسيله خلينا نتكلم، اللي هي اسمها الطبق الصحي. الفكره منها ان الشخص مو لازم يحسب كم سعره حراريه انا باكل او الكميه مالته. اذا نخلي المستمعين يتخيلون الفكره، لو يكون عندنا الطبق او الصحن العادي اللي ناكل فيه، الحجم الكبير العادي، مو الغنشه طبعا، الحجم العادي اللي ناكل فيه اللي نغرف لنا فيه، فالصحن هذا تتخيل ان انت فيه ثلاث اقسام، تمام؟ قسم يكون عباره عن نص الصحن، والقسم الباقي نقسم الى قسمين، فيكون عندنا ربع بربع، فيكون الصحن نفسه ثلاث اقسام، ربع ربع ونص. فالفكره ان احنا بنوزع الاكل بطريقه ما يكون فيه كميه نشويات او كربوهيدرات عاليه، بحيث ما يرتفع السكر بشكل عالي وكبير. فربع من الصحن يمثل او المفروض ان احنا نحط فيه النشويات، فمثلا بالذات لما نسافر الريوق عندنا مثلا نظام البوفيه، انت ربع الصحن تحاول تحط فيه خبز مثلا او ان كان البطاط، اذا على وجبه الغداء مثلا ممكن العيش، المعكرونية او الباستا، هذه بشكل عام عندنا ربع الصحن. الربع الثاني عندنا مجموعه البروتينات، اللي هو ان كان البيض، الدياي، السمك، اللحم، الربيان، كذي يكون خذينا عفوا كميه بروتين هم معتدله. الجزء الاخير من الصحن يكون عباره عن الخضروات، هنا احنا خذينا اكلات ما تساهم في ارتفاع سكر الدم، بس بنفس الوقت تعزز عندي شبع. نعم. لأن في ناس الحين تسمع تقول أنا عيش ربع صحن كمية وايد صغيرة، الإدام ربع صحن هم كمية وايد صغيرة، فيهني دور أهمية الخضار، راح تشبعني أكثر، وبنفس الوقت راح تعطيني كمية ألياف اللي تساعد في موضوع الشبع وتقليل الإمساك وتحكم السكر بشكل أفضل.
1: السناكات ما بين بعد الغداء، بعد العشاء، نعم، بعد الأريوق، يعني هذه الأشياء ممكن تساعد أيضا بتقليل.
0: بالضبط. هني طبعا هم السناكات نحاول، احنا قلنا بالسفر واحد بيجرب اشياء ممكن فيها اشياء دسمه تكون. اذا كان دائما اقول حق المراجعين بالعياده انه اذا كان طبق انت خاطرك فيه، في بعض المطاعم او الكافيهات تقدم طبق حلو او سويت يكون حجمه كبير، حتى وان كان المفروض هو ينباع حق شخص واحد، مثلا قطعه كيك تكون مثلثه بس حجمها نسبيا ترى يعني لو نشوفها كسعرات حراريه يمكن بالعين هي مو كبيره، بس هي فعليا كطاقه لما تعطينا. واحد مرات لما ياكل قطعه كيك يقول نسدت نفسي خلاص ماني مشتي اتعشى مثلا، والسبب ان كميه الدهون طبعا كميه السكر في الاكلات هذه وان كانت صغيره بالحجم بس تكون وايد يعني فوق حاجه جسمك. فانا اقول دائما شارك الطبق مع احد، حتى وان كان مثلا قطعه الكيك هذه المثلثه بالعاده حق شخص، بس انت شاركها مع شخص ثاني، كذي تكون قللت من تاثير ممكن الاشياء السلبيه اللي فيها على جسمك.
1: كثير من الناس طبعا واكيد كل شخص الحين قاعد يقول ايه هذا ينطبق علي، اطلب شيء بس ما اكله كامل.
0: صح،
1: ما اكله كامل. أي. يعني شيء بسيط
0: من الامور اللي
1: اخذ الربع من عنده. صح. فقط،
0: ومن الامور اللي مرات ممكن الشخص يمكن حتى واحنا صار ربعين على شيء حرام لن تنقط النعمه. صحيح. او شيء يروح حتى يتغصب انه ياكل الباقي وهو خلاص نفس ما قلت ان شبع، بس بكل بساطه اقول اخذ الاكل هذا سفري او معاك البيت، اطلب منهم يحطوا لك اياه بعلبه، يا انك تاكله بالبيت بوقت ثاني، او حتى ممكن تعطيه حق اي شخص يعني. صحيح. متواجد في المكان اللي انت فيه، وبالعكس يعني كذي تكون ما يعني النعمة ما هدرتها، وممكن أنت تستفيد منها بطريقة ثانية.
1: الأستاذ علي الصراف أخصائي تغذية علاجية هو ضيفنا في حلقة اليوم في برنامج لأجلكم نعمل، وبالتأكيد يعني كملي معك حلقة اليوم وبتكلم على النشاط البدني تحديدا، وأيضا تكملة مع البرنامج الغذائي. طيب البرنامج الغذائي مميز وأنا منتظم فيه، هل يكفيني عن الجانب البدني؟ طيب أنا طبقت الاثنين، شنو الاستفادة هنا؟ طبقت الاثنين أو طبقت واحد من الاثنين؟
0: نعم.
1: شنو الاختلاف يعطينك يا مريض سكري؟
0: من ناحية رياضة، من ناحية الأكل تقصد؟
1: من ناحية الأكل، نظمت الأكل، ولكن نعم. ما قاعد أسوي رياضة.

0: لكن انا بسوي رياضه وبسويها وايضا بنتظم في الاكل.
1: نعم احنا طبعا هذا شيء وايد نسال فيه يعني ان كان الاشخاص المصابين بالسكر او حتى مرات شخص لنزول الوزن، يقول انا ممكن اشوف يعني تاثير من ناحيه قراءات سكر مثل ما تفضلت او حتى نزول وزن بس عن طريق الاكل، وهذا صح. الاكل له دور اذا بنتكلم ممكن نسبه 70 الى 80% من تنظيم قراءات السكر او حتى نزول الوزن. اذا واحد رتب اكله راح يشوف تاثير وايد كبير. الرياضه مو هني قاعد نهمش دورها، لها دور من ناحيه ان اذا انت مارست رياضه، اذا نتكلم على شخص في سكر في شغله اسمها حساسيه الانسولين، الانسولين سواء اللي جسمك يفرزه اذا كان جسمك يفرز انسولين او اذا انت قاعد تاخذ انسولين من ابر او الاقلام او المضخه، الرياضه تساهم في تحسين حساسيه الانسولين، معنى انسولين اللي يدخل جسمك يشتغل بشكل افضل. هذا من ناحيه مريض السكر. اذا نتكلم على نزول الوزن انت هني، وحتى لو كان مريض سكر راح من دخل رياضه تثبت كتله العضل عندك او ممكن راح تزيدها، لان صحيح. العضل ما ينبني بس لما اكل بروتين، لازم طبعا امارس رياضه. بالضبط، فهذه لها دور طبعا وايد مهم. غير طبعا الرياضه لها فوائد من ناحيه تحسين المزاج
0: طبعا،
1: تقليل عزكم الله الامساك، قوه المفاصل طبعا، قوه العظام، تنشيط الدوره الدمويه، فانت تستفيد وايد امور،
0: يبعد عنك امراض بعد الله سبحانه وتعالى،
1: تأكيد
0: أمور كثيرة.
1: نعم.
0: جدا، وأيضا يعطيك أيضا الاستمرار في برنامج الغذائي أنك تلتزم.
1: نعم.
0: فيه أكثر وأكثر، لأن قاعد تشوف تحسن بالجسم.
1: نعم.
0: قاعد أكيد. تشوف الجسم يختلف معك بجانب صح. إيجابي، يعطيك هرمون السعادة، يعطيك سعادة في يومك، يعطيك جدول منتظم في يومك، يعطيك أيضا نشاط. تأكد أي شيء تبي تنظمه في يومك في جدولك في حياتك مارس الرياضة، تشوف أنت ملتزم في الرياضة أنت تلتزم في باقي الأشياء في حياتك. هذا موضوع مهم جدا الجانب الرياضي، فلا أحد يقول أنا والله منتظم في الأكل كافي علي والرياضة شوية صعبة، حتى وإن كان أقلها اللي هو رياضة المشي. لكن رياضة المشي أمشي بتركيز، مو تمشي وماسك التليفون وتسولف وإنت عقلك وتفكيرك كله خارج الموضوع، خارج النظام الرياضي. ففي كثير من الناس نشوفهم على الممشى أو على الجهاز الجري يمشي لكن مركب سماعة، مركز بشيء ثاني.
1: هو هني طبعا ما يمنع ان نفس ما تفضلت صح ان هذا ممكن شيء يشتت الواحد، خصوصا اذا قاعد يمشي بالشارع طبعا هم حق سلامته. بس بالمقابل ما يخالف نبدي لو خطوات نفس ما تفضلت صغيره، هالشيء راح تعزز عندنا ونشوف تاثير الرياضه على جسمنا، راح تشجعنا ان نمارسها بشكل اكثر. لا. اكيد
0: الاستاذ علي صراف اخصائي تغذيه علاجيه بتكلم معك على موضوع الصيام تحديدا، هل الصيام يسبب خطر على مريض السكري او تخطير بعض الوجبات؟ طوفت يوم وجبه الغداء رحت من الروق الى العشاء مباشره، شنو اثره على مريض السكري؟
1: اذا نتكلم كصيام بشكل عام سواء فتره شهر رمضان او حتى اي فتره من خلينا نقول ايام السنه، طبعا هالشيء لازم يتم مناقشته مع طبيب السكر. كشخص مصاب بالسكر يقدر انه يقدر انه يصوم بس من بعد استشاره الطبيب لو كانت حالته الصحيه تسمح، سواء إن كان الأطفال سواء إن كان الكبار. يعني في السابق كان الأشخاص المصابين بالسكر النوع الأول اللي هو عادة منتشر عند الأطفال بشكل أكبر، كان ما وايد يعني ينصحون، كان مو وايد عفوا ينصحون أن الأشخاص هذول يصومون. بس حاليا لو الشخص يعني نسبة قراءات السكر عنده منتظمة، ملتزمه في أدويته وحالته الصحية بشكل عام زينة، ممكن أن الدكتور يسمح له بالصيام. نفس الشيء سكر النوع الثاني، فدائما نرجع حق الطبيب. تجي طبعا ممارسات مهمة أثناء الصيام، يعني خلينا نتكلم بالتحديد بوقت اللي إحنا كسرنا صيامنا من بعد الفطور للسحور، تحرص على شرب الماء بشكل كافي، أكلك مفروض يكون في كمية كربوهيدرات كافية عشان تقلل فرصة حدوث هبوط السكر في الفترة أو باليوم الثاني اللي أنت صايم فيها. نسبة أو سؤال عفوا الجزء الثاني من السؤال، إنه إذا شخص طوف وجباته، هالشيء طبعا ما نأيده أو نرشحه بشكل متكرر. إذا صار بسبب ظروف أوكي، يعني أنت بيوم انشغلت ما قدرت تتغدى ما مداك أوكي، بس إن في بعض الأشخاص إن كان يقول أنا ما أبي آكل عشان لا أخذ إنسولين أو أبي أطول في الوجبة هذه خل أنزل من ناحية الوزن وهو مريض سكر، هالحالة أنت قاعد تقلل كمية الأكل بشكل وايد كبير، قاعد تقلل الكربوهيدرات، فتصير فرصة هبوط سكر أكثر خلال يومك. وغير كذي ما تاخذ مغذيات كافيه، انت الاكل بالنهايه يعطيك طاقه، يعطيك فيتامينات معادن، فانت اذا ما قاعد تاكل وجبات كافيه باليوم معتمد على وجبه واحده، هني في فرصه كبيره انك انت ما قاعد تاخذ فيتامينات ومعادن كافيه اللي جسمك يحتاجها.
0: نعم بالتاكيد، يعني الالتزام بموعد الوجبه

0: وقت مهم جدا. تأخرت ساعة، قدمت ساعة لا بأس فيها، أتوقع حسب استشارة بالتأكيد المختصين يعني، لكن إنك تطوف في ظروف خاصة ربما تحصل يعني مرة بالشهر مرتين في الشهر، لكن تكرار هذا الموضوع وخاصة تكراره أيضا في السفر وتكراره أيضا في أوقات الإجازات، هذا يسبب لك مشاكل ربما صحية في المستقبل، يسبب لك هبوط، يسبب لك أيضا لا سمح الله إنك تكون داش بروحك مكان يصير معك هبوط، تطيح ما حد حولك ما حد جنبك،
1: نعم
0: يعني راح تسبب أكيد
1: أكيد
0: إرهاق. دائما نقول لمريض السكري لا تروح مكان بروحك، ولا تكون في البيت بيوم من الأيام بروحك، قاعد حاول أن يكون موجود معك أحد حتى تتفادى موضوع الهبوط المفاجئ لا سمح الله في حال صار معك. الأستاذ علي الصراف أخصائي تغذية علاجية، بتكلم معك على موضوع الوزن وزيادته تأثيره على مرض السكري. ما في مرض سكري الحمد لله، لكن من 60 وزني إلى 110 أم فاجأة زيادة تقريبا النص، قريب النص يعني.
1: نعم
0: طيب أكل عدم حركة، أشياء كثير جدا. طيب أيضا الموضوع اللي قاعد يصير مع بعض الأشخاص عمره 10 سنين 15 سنة في سن العشرين صار مع مرض السكري، هل موضوع الوراثة له شغل في هذا الجانب؟
1: الوراثة طبعا لها دور كبير، بس بنفس الوقت السلوكيات ونفس ما تفضلت، إذا الواحد يأكل فوق حاجته وصار عنده زيادة وزن نفس ما بدينا في بداية اللقاء، قلنا عندنا مرحلة ما قبل السكر والسكر النوع الثاني، في يعني خلينا نقول شباب وبنات بأعمار 14 15 شخصيا، يعني ما بقول لك دراسات ولا بقول لك دول ثانية، شخصيا يعني بالكويت أوكي صار عندهم سكر النوع الثاني، والسبب أنه في زيادة وزن مفرطة عنده. الوراثة لها دور من ناحية الجينات، بس نوعية الأكل هم لها دور وكمية الأكل. فإذا شخص جيناته بالعائلة في خلينا نقول نسبة سكر نوع ثاني، وهو كان يأكل كمية أكل وايد كبيرة ونفس ما تفضلت هم الحركة قليلة عنده أو عندها، ممكن يصير عنده سكر نوع ثاني بعمر صغير تحت 20 سنة. دور هني طبعا زيادة الوزن لها أسباب، إن كانت أسباب سلوكية، إن كانت أسباب طبعا مرات ممكن في أسباب مرضية، يكون في مشاكل صحية أو مشاكل أيضية داخل الجسم تزيد من فرصة زيادة الوزن. في مرات لو في شخص عنده بعض الأمراض في أدوية تنوخذ تسبب زيادة الوزن، ففي لها أسباب طبعا، مو بس عشان نكون منصفين وواضحين هم مع المستمعين، في طبعا مرات أسباب خارجة عن إرادة الشخص تزيد من فرصة زيادة الوزن أو السمنة، بس هذا مو معناته أن احنا خلينا نقول عندي سبب يعطيني عذر أني أنا خلي وزني يزيد. احاول كثر ما اقدر اراجع مع الطبيب لو في اسباب نفس ما قلنا جسمانيه او عضويه نحاول نعالجها، او ممكن تحتاج تدخل دوائي، وبالمقابل انا اتحكم سلوكياتي وعاداتي،
0: صحيح
1: انتبه على نوع الاكل كميه الاكل والحركه اكيد طبعا.
0: نعم بالتاكيد، يعني زياده الوزن المفاجئه في الجسم
1: نعم.
0: تعطيك تنبيه يعني ربما يعني بنسبه زياده الوزن، كم زدت وزن؟ زياده 20% 20% وربما تصير فيك سكر لا سمح الله 30 30%.
1: ممكن نسبيا ممكن نقول كذي، هي ما نقدر يعني نحسبها كأرقام بالضبط، بس إيه نفس ما تفضلت يعني هو كل ما زاد عندنا خلينا نقول عامل من العوامل، إذا عندنا شخصين واحد ما عنده عوامل وراثية فنقولها نسبته أقل، شخص بالمقابل عنده عوامل وراثية هذا نسبته أعلى، ونفس ما تفضلت نضيف عليها عوامل خطورة احنا نسميها.
0: نعم يوم الأستاذ علي الصراف اللي قاعد نشوف البعض الأبناء الصغار ربما بعمر 10 سنوات إلى 15 سنة لما تشوفه يحط قلاص في الشاي يحط سكر واجد زيت سكر، فالأب والأم يضحكون أو واحد ليش خفف من عنده شوي، سبب مشكلة خلاص صار إدمان عنده أنا ما راح يشرب
1: شيء
0: أو يحس فيه
1: تفضلت صح.
0: إلا في هذا الجانب. البعض يقول شوف المشروبات الغازية قاعد يشربها أيضا مليانة سكر، لكن فيها محليات في جانب آخر
1: صحيح.
0: أنت ما تشوفه نظرة العين، لكن أنا لما أشوف نظرة العين السكر شلون يكون موجود. أنت اليوم كأب وكأم أيضا كانك تمنع المشروبات الغازية في بيتك
1: صحيح.
0: أيضا النقطة الثانية ما تخلي هذا السلوك يتكرر في بيتك.
1: نعم.
0: تكرار هذا السلوك مع الأطفال شو راح يسبب لهم بالمستقبل؟
1: نعم. كسلوكيات يعني أتفق معاك 100%، والحين حتى بالإضافة للأمثلة ذكرتها عندنا بعض المشروبات مثلا الماتشا من الأمور الأهم اللي زايد استهلاكها الفترة الأخيرة خصوصا عند المراهقين والشباب. بعض الماتشا كشاي مفيد، بس نفس ما تفضلت وفي وايد أماكن أو محلات تضيف محليات، يعني الماتشا طعمها شوي مركز، ما ادري اذا جربتها او لا، شخصيا جربتها من باب فضول.

0: ف يعني طعمه شوي مركز، هي بالنهايه شاي اخضر بس ما تقارن شوي بالشاي الاخضر العادي اللي نلقاه عاده بالجمعيات. ف عشان بعض الكافيهات شوي تقلل من تاثير الطعم القوي تضيف محليات سيربس اللي هم انواع شراب مختلفه وفيها نسبه سكر ما هي بسيطه مع الاسف. فهني نفس ما تفضل دور السلوكيات ودور الاهل، انا يعني انتبه على كميه السكر المضاف ان كان بالمشروبات او ان كان بالكاكاو او الاصناف الثانيه، لان هذا راح اذا ما خلينا نقول قومنا السلوك هذا وخلينا الموضوع عادي راح يتعود الياهل انه عادي خلاص اكل. في بعض الاطفال ما يستوعب خطوره الاشياء اللي قاعد ياخذها، هو بس حكمه كله على الطعم. صحيح. انا طعم الشاي حلو الحين قاعد اشربه وانا مرتاح مثلا او مستانس او الماتشا او اي كان المشروب اللي احنا ماخذينه، بس بالنهايه هذه الاشياء لها اشياء سلبيه وان كانت حزتها خلينا نقول ما تبين، بس مستقبلا نفس ما بدينا بدايه اللقاء راح تزيد الوزن تدريجيا واللي دخلنا بسكت يعني او زياده فرصه الاصابه بالنوع الثاني من السكر.
1: نعم بالتاكيد اليوم هذا الشيء ممكن يشوفه البعض حلو وطعمه زين، لكن في المستقبل نعم. راح تشوف اضراره بالمستقبل.
0: صحيح.
1: للاسف لذلك حافظ على نفسك من الان وحاول انك تبتعد لنظره المستقبل، وان تنظر المستقبل ربما مش راح يصير معاي من الاشياء اللي كنت امارسها في سلوكات خاطئه سابقه في عمر مبكر في الحياه. الاستاذ علي الصراف اخصائي تغذيه علاجيه، اليوم نشوف في الجمعيات وفي أماكن بيع بعض الوجبات دايت مكتوب عليه دايت، كلمة دايت خالي من السكر، هذا الشيء هل آمن فعلا لمريض السكري؟
0: تمام. إن كان وجبات بشكل عام أو حتى عفوا منتجات، مرات نلقى مثلا بسكوت أو بطاط أو أي منتج يعني بشكل عام بالجمعية أو محلات تجارية مكتوب عليه سواء تفضلت خالي من السكر، نتأكد من شغلة مهمة عندنا قائمة المكونات أو حتى جدول القيمة الغذائية. لما يكون مكتوب على منتج خالي من السكر مو معناته خالي من الكربوهيدرات، إحنا قلنا مساء الأشياء مثل العيش الخبز إن كان مثلا البطاط هالأمور ترفع السكر. أنا ممكن يكون عندي طبق باستا ما يكون فيه معاه سكر، صح ما في معاه سكر، بس أنا ممكن أخذ الباستا بكمية كبيرة وراح يرتفع السكر عندي. فهنيتي أهمية لما أنا أكون عارف أقرأ جدول القيمة الغذائية بشكل صحيح اللي نلقاه عادة على المنتجات، هذا راح يساعدني أعرف إذا الكمية هذه مناسبة لي أو لا. نفس الشيء ينطبق على البروتين بار أو إن كان المشروبات الحين ممكن هم العالية بالبروتين يمكن مرات على بعضها خالي من السكر المضاف، فمو معناته هذا أنا أقدر أخذ بكميات وايد كبيرة، أنا ممكن يكون في منتجات أو مكونات ثانية تحتوي على سكر غير السكر، يعني مثلا ممكن العسل أو ممكن مثلا شراب القيقب اللي عادة ينحط على فانكيك الميفل سيرب، فهالأمور هذه تحتوي على سكر بس هي ما هي سكر صناعي فما تندرج تحت السكر المضاف، فبس الشركات صدمت تحلي فيها المنتج. فهني في دور أهمية أنك تقرأ قائمة المكونات وجدول القيمة الغذائية عشان تحدد إذا هذا المنسب يناسبك أو لا.
1: لا بد أن الشخص يقرأ بعض التفاصيل المكتوبة مع المنتج لمعرفة إن شو قاعد يأخذ شو قاعد أكل شنو النسبة اللي قاعد يأخذها الكبيرة جدا شنو النسبة القليلة شنو الأشياء، فهذا الشيء ربما راح يفيدك بالتأكيد وهو موضع لأنك تستفيد من هذا الشيء. البعض خلاص أنا عارف كمية وعارف إن هذا الشيء ما ضرني الآن خلنا أكله وأنا مرتاح، ربما أضراره بالمستقبل قدامه. وقاعد نتذكر إحنا دائما المستمع الكريم يا جماعة ترى الشيء اللي كان سلبي ما راح يعطيك الضرر الأكل بنفس اللحظة أو بعد أسبوع. صحيح. أو بعد يومين، ربما البعض ربما يصير مضاعفات ويسبب لك مشكلة. نعم. مباشرة، لكن في بعض لا والله مداه بعيد مدى شوي بعيد.
0: صحيح.
1: على مدى بعيد شوي، فأنت لابد أنك تتفادى هذا الشيء. كمي معك حلقة اليوم الأستاذ علي الصراف أخصائي تغذية علاجية في برنامج لأجلكم نعمل، لكن بعد فاصل نتواصل.
2: عطاؤك اليوم يزرع أمل الغد.

0: فرصة اليوم هي إنجاز الغد.
1: أهلا لكم مستمعينا الكرام، بعد هذا الفاصل وبرنامج لأجلكم نعمل، وضيفنا في حلقة اليوم الأستاذ علي الصراف، أخصائي تغذية علاجية. حياك الله من جديد أستاذ علي.
2: بالتأكيد
1: عند دردش ونتحدث أيضا عن موضوع الأكل وبعض المواضيع الدايت اللي ربما يكتب عليها دايت وشنو أضرارها أو فوائدها أيضا لمريض السكري. دائما نسمع بالسكر البني، السكر المحلي، طيب هذا السكر من حقيقته؟
2: تمام، هو طبعا غير السكر خلينا نقول الأبيض، في سكر البني نفس ما تفضلت. هني السكر البني هذا ممكن يعني بعض الشركات تضيف له اللي هو الدبس أو ممكن مكونات ثانية فيصير لونه بني، بس هو بالنهاية ما هو أصح من السكر الأبيض. بالنهاية أثنينهم عبارة عن سكريات. في طبعا المحليات الصناعية، يمكن ما أقدر أذكر أسماء شركات، بس يعني في مرات بعضهم مستخلص من يعني مواد صناعية، غير طبعا الستيفيا. الستيفيا خلينا نقول شيء ثاني، بس المحليات الصناعية هذه بالمقابل صح تعطي طعم حلات، بس بالمقابل ما تأثر على سكر الدم فما ترفع السكر. هني هي بديل نوعا ما نسبيا ممكن أنسب للأشخاص المصابين بالسكر، بس هم الواحد يعتدل في استهلاكه، لأن إذا كثر منها تأثر على الجهاز الهضمي. بعضها إذا خذيناها بكميات وايد كبيرة لا تأثير من ناحية عزكم الله الإسهال، ممكن إذا واحد كثر منها. والستيفي نسبيا هم تعتبر يعني مادة هم بديل عن السكر، مستخلصة من نبتة فتعتبر نسبيا آمنة.
1: نعم، الشخص في بداية تشخيصه في مرض السكري

0: شنو الأشياء اللي لازم يتبعها.
1: تمام. طبعا إن كان سكر نوع أول أو ثاني مهم أن نلتزم عفوا بالخطة العلاجية أو الدوائية المحددة من قبل الطبيب. الأكل بناء على طبعا إحنا كأخصائيين تغذية بناء على وصف العلاجي أو الدوائي نحدد كميات الأكل بناء على الأدوية زائد طبعا عمر الشخص، أسلوب حياته، وزنه وطوله. يكون في اعتبارات من ناحية إن شنو الكميات المناسبة اللي مفروض ياخذها، ومع التركيز طبعا نفس ما قلنا على الكربوهيدرات كونها هي الأكلات اللي تأثر على السكر بشكل مباشر.
0: نعم، المرأة تعاني من السكر لكن أحملت.
1: تمام.
0: طبيعة الأكل، طبيعة ممارسة الحياة في هذه الفترة.
1: تمام. هو طبعا ممكن اسمها تفضلت يكون حرمة عندها سكر وصارت حامل، أو مرات ممكن حرمة ما يكون عندها سكر بس أثناء الحمل يصير في سكر حمل. فبغض النظر خلينا نقول بالوضعين، في نرجع على نفس النقطة والأساس الكربوهيدرات. نحتاج ننتبه على الكمية مالتنا. في طبعا بعض الحالات ممكن ما تحتاج تستخدم أدوية، هذا تحت يعني إشراف الطبيب وهو اللي يحدد أو الطبيبة. في بالمقابل لا، ممكن إحنا ننظم الأكل، نشوف للحين في ارتفاع بالقراءات، فني الدكتور يقرر لا نحتاج ناخذ أدوية. ننتبه على طبعا كمية الكربوهيدرات ناكلها، كثر ما نقدر نقلل من المشروبات اللي تحتوي على سكر لأنها بسرعة ترفع سكر الدم، ونعتمد على الألبان بشكل أكثر. هالشيء يساعد إنه يكون في استقرار في قراءات السكر إن شاء الله بشكل أفضل.
0: بإذن الله لابد بالتأكيد مراجعة الطبيب المختص
1: أكيد
0: خلال فترة الحمل للمرأة إذا كانت تعاني من السكر وسلامة الطفل، وأيضا مع أخصائي التغذية العلاجية بالتأكيد راح يكون الجانب متكامل، وأيضا سلامتكم مهمة جدا. الشخص يعاني من مرض السكري أو بداية تشخيصه خلينا نقول في مرحلة الشباب، ربما الكبار يتفهمون هذا الموضوع شوي، لكن الشباب خلينا نتكلم دور الأسرة في وضع الغداء والعشاء. أنت لك هذا الأكل وإحنا لنا هذا الأكل. فصار في تفرقة هني في هذا الجانب، ربما هني يحس شوي نفسيا تعب أني أنا صرت ممنوع من هذا النوعية من الأكل، يمكن أخذ شيء بسيط. في أشياء الحلويات والحلويات وخاصة في شهر رمضان مبارك أو في بعض المناسبات، يعني يصير في إحراج نوعا ما لبعض المريض السكري.
1: نعم، هو بشكل عام جزء يمكن من خلينا نقول السلوكيات اللي تصير فيه ممكن قلة ثقافة عند بعض الأشخاص. يمكن الناس لليوم تتلخبط ما بين أن السكر نوع الأول غير عن الثاني من ناحية أو ما عندها عفوا يعني دامجة كل أنواع السكر كمرض أنه نفس الشيء. بس سكر نوع الأول الشخص يقدر يأكل الأكل العادي، مجرد ما أنه في شغلة نسميها حساب الكربوهيدرات، يحسب كمية الكارب اللي هو بيأكلها ويأخذ الجرعة المناسبة وأموره تكون تمام. من ناحية نفس ما قلنا نرجع على النقطة أنه في ثقافة تكون مناسبة عند الأهل. عادة في مستشفيات الكويت بشكل عام في بداية مرحلة التشخيص يمرون طاقم طبي كامل من كان دكاترة، أخصائيين تغذية، مثقفين سكر، يعلمون الأهل على الأمور هذه من ناحية أن المفروض تنتبه على كمية الكربوهيدرات. النوعية لها دور بس أنت عادي العيش اللي طابخينه بالبيت مشبوس دياي إن كان مثلا أو اللحم عادي، مو شرط ينطبخ بطريقة والله عيش بس أبيض مشغول خلينا نقول، لا عادي يقدر يأكل مشبوس الدياي بس يحتاج يعني يأخذ كمية محددة بالنسبة لا تناسب علاجه. إن كان الحلويات إن كان أمور ثانية يأخذ ممكن كميات محددة، أو الحين صار فيهم وايد حلويات صحية خلينا نقول عن الحلويات التقليدية أو نفس الحلو اللي احنا متعودين عليه بس يكون في من النسخة الصحية. فممكن أنه يعتمد على الأمور هذه وما في أي مشكلة يأكل من أكل البيت.
0: اليوم بتكلم معاك على بعض الأجهزة الكهربائية اللي الحرارة الهوائية ومراد أثرها فعلا، هل الأيفراير أثرها فعلا يعني على أنه والله الأكل صحي؟ البعض يقول ما في دهون
1: صحيح.
0: لكن المطلع لا في دهن.
1: هو هنا يرجع حق طبعا نوعية الأكل اللي احنا قاعد نحضرها. إذا كانت اللحوم لحوم حمراء، لحم تكرم البقر أو الغنم، هو أساسا فيه كمية دهون أو شحوم، فطبيعي من تطبخ أو حتى السالمون مثلا عشان نقول بس اللحم، حتى السمك في بعض أنواع السمك تكون دهنية. فأنت يعني نفس ما تفضلت لو ما تضيف زيت من ضمن التتبيلة في كمية دهون موجودة في الأكلات هذه، بس دهون طبعا طبيعية. بالمقابل التتبيلة مرات لها دور، أنا إذا ضايف كمية زيت عالية هني راح أشوف حتى لو أنا استخدمت الإير فراير راح أكون خذيت كمية زيت يعني هم مو بسيطة. فطريقة التحضير لها دور أكيد يعني.
0: نعم بالتأكيد. لابد

0: أيضا برنامج غذائي مميز، أكيد قراءة مهمة جدا مع أخصائي متميز بالتأكيد. واليوم العالم الإلكتروني، العالم الإلكتروني اليوم أعطانا سهولة جدا ومرونة في معرفة كثير من الأشياء، قراءة والثقافة بشكل كبير جدا، ومعرفة كثير من الأشياء. بداية الحلقة وقلنا أن الأستاذ علي الصراف أخصائي تغذية علاجية، أيضا في صفحته في الإنستغرام، في صفحته في منصات موقع التواصل الاجتماعي، أيضا يقدم دائما رسائل توعوية. فاليوم أنت يا مستمع كريم، سمعتنا كريما بالتأكيد، ما يمنع أنك تدخل سيرش وتسوي بحث عن بعض المتخصصين وتقرأ عن كثير من المواضيع وتعرف على أشياء مهمة جدا راح تغنيك عن أشياء كثيرة جدا ومراجعات خارجية. فاليوم احنا نحتاج فقط أن نعطي من نفسنا وقت حق صحتنا، نعطي هذا الوقت، مو اليوم نعطي الوقت للزيارات للدواوين للسياحة لأمور كثيرة، نعطيها نسبة كبيرة جدا من التوقيت وننسى صحتنا اللي نعطيها اليوم باليوم ساعة ولا ساعتين من هذا الجانب اللي راح يقنيني ويخليني بهذا اليوم سعيد ويوم الثاني وبالتأكيد من بعد الله سبحانه وتعالى. فلذلك نظم وقتك، نظم أمورك، وحاول تكون عندك ثقافة عامة عن كثير من الأمور اللي انت تحتاجها في معرفتها في حياتك لصحتك إذا كنت تعاني من شيء، وأيضا قراءة. اختلاف شخص مريض في السكري وأيضا شخص آخر مريض في السكري، لكن كل واحد يأخذ نصيح من الثانية، تبادلون النصائح. طيب أنت أي مرحلة وأي مرحلة
1: الدوانية أو غيره صح؟
0: أنت أي مرحلة أنت أخذ هذا الشيء وأنت أخذ هذا مرض السكري، لكن اختلاف الوزن، اختلاف
1: الحالة الصحية، مرات ممكن عندك حساسية غذائية،
0: أمراض مزمنة ثانية، أشياء كثيرة جدا.
1: فمو كل شيء ينطبق عليك ينطبق على رفيجك أو رفيجتك. فأيه المهم أنه إن كانت الأمور العامة، طبعا مثلا واحد نصحك يشرب ماء، هذه أوكي ما في اختلاف عليها، بس خلينا نقول يعني نصائح مرات اللي تكون دقيقة أو تعديل في الجرعات أو غيره، هذه أكيد طبعا الأفضل نلجأ حق المختصين.
0: نعم بالتأكيد. الأستاذ علي الصراف أخصائي تغذية علاجية، وصلنا معك لختام حلقة اليوم في برنامج لأجلكم نعمل. نتمنى بالتأكيد أن وصلنا رسالة إيجابية للمستمع كريم من خلال هذه الساعة، نتمنى أن فعلا غطينا كثير من الأسئلة اللي ودنا يتعرف عليها المستمع كريم من خلال مريض أو مرضى السكري تحديدا، أو أيضا المراحل الأولى في التشخيص، إن شو ممكن تتفادى أشياء في المستقبل. رسالة ذهبية، رسالة تقدمها للمستمع الكريم، لكل شخص يسمعنا الآن، لكل شخص قاعد يأخذ أبر اسقاط الوزن، لكل شخص مريض في السكري، لكل شخص يحاول إنه يتفادى مرض السكري اللي قاعد يسمع فيه.
1: نعم بشكل عام يعني الصحة أكيد نفس ما نشوف الفترة الأخيرة فيه الحمد لله وعي وانتشار المعلومات الصحيحة بشكل زين الحمد لله. مهم يدور أن الشخص يطبق النصائح اللي موجودة، تستشير أشخاص مختصين إن احتجت لأي مساعدة، وبنفس الوقت الواحد يعني يسوي لو تغييرات بسيطة بس بالنهاية بيكون لها تأثير إن شاء الله لقدام كبير، فلا تستسل حتى لو إن كان يعني تغيير بسيط سويته، ولو إنجاز كان مرات صغير بس إن شاء الله شوي شوي توصل لإنجاز كبير
0: بإذن الله. شاكر لك أستاذ علي الصراف أخصائي تغذية علاجية، معلومات تفضلت فيها في حلقة اليوم في برنامج لأجلكم نعمل. نتمنى أن فعلا قدمنا رسالة إيجابية، أن فعلا وصلنا الرسالة هدف للمستمع الكريم أنه يحاول يتعرف على كثير من القضايا أو كثير من الأمور في حلقة اليوم، خاصة لمرضى السكري تحديدا. حاول فعلا، ما وصلت لمعلومة معينة، اليوم عندك جهازك الذكي موجود في يدك في كل لحظة في كل دقيقة في كل ثانية موجود معك، لا تستغني في البحث والمعرفة أنك تعرف أو تقرأ شيء بسيط عن حالتك الصحية. شكرا لك، وبالتأكيد مراجعة الطبيب مهمة جدا والمختص في هذا التوقيت.
1: أنتم مشكورين، وإن شاء الله تكون معلومات مفيدة وخفيفة على الشهادة المستمعين.
0: كل الشكر لك الأستاذ علي الصراف على هذه الساعة في برنامج اللي أجلكم نعمل. نلتقيكم الأسبوع القادم، فذاك حين إلى اللقاء.
2: كنتم مع برنامج اللي أجلكم نعمل. في برنامج لأجلكم نعمل، أسرة سعيدة، مجتمع متماسك، ومستقبل واعد. تقبلوا تحيات أسرة البرنامج: حمد لسهيل، محمد مزيد، بشاير المطوع. من أجلكم نعمل، للمخرج
3: طلال مالالا.
4: تمام 1 ظهرا في إذاعة دولة الكويت.

أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة دولة الكويت، وإلى حضراتكم ثالثة نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، يقرأها لحضراتكم صالح الشمالي. موجز النشرة: حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث ببرقية تهنئة إلى صاحب الجلالة ملك مملكة السويد الصديقة. رئاسة الأركان العامة للجيش تعلن تصدي الدفاعات الجوية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية فجر اليوم. دولة الكويت تدين وتستنكر بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية الآثمة والمتكررة. الهيئة العامة للطيران المدني تعلن استئناف الملاحة الجوية بعد إغلاق مؤقت استمر ساعتين حفاظا على سلامة المسافرين. البحرين تعلن تصدي منظومات الدفاع الجوي لصواريخ ومسيرات إيرانية معادية. الجيش الأمريكي يعلن قصف مواقع رادارات إيرانية. الولايات المتحدة تفرض حزمة جديدة من العقوبات على كيانات وناقلات وشركات مالية مرتبطة بإيران. الجيش اللبناني يعلن مقتل عدد من العسكريين بينهم ضابط في غارة للاحتلال الإسرائيلي جنوب لبنان. الرئيس الروسي يستبعد لقاء نظيره الأوكراني في أي وقت قريب ويتعهد بالمضي قدما في تحقيق أهداف العملية العسكرية في أوكرانيا. وزعيم الكوريا الشمالي يؤكد على ضرورة تعزيز الردع النووي البحري لبلاده. هذا وفي النشرة أنباء أخرى متفرقة، تفصيل الأنباء من إذاعة دولة الكويت. بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك كارل السادس عشر جوستاف ملك مملكة السويد الصديقة. عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص التهاني بمناسبة ذكرى العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه رعاه الله لجلالته مفر الصحة والعافية ولمملكة السويد وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار. بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك كارل السادس عشر جوستاف ملك مملكة السويد الصديقة. ضمنها سمو خالص تهاني بمناسبة ذكرى العيد الوطني لبلاده وراجيا لجلالته دوام الصحة والعافية. بعث سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك كارل السادس عشر جوستاف ملك مملكة السويد الصديقة بمناسبة ذكرى العيد الوطني لبلاده. أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش فجر اليوم أن الدفاعات الجوية الكويتية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. وذكرت رئاسة الأركان في بيان أن أصوات الانفجارات التي سمعت نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية داعيتنا الجميع إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها وبأشد العبارات للاعتداءات الإيرانية الآثمة والمتكررة والتي كان آخرها فجر اليوم السبت في عدوان سافر يتجاهل المطالبات الدولية الداعية إلى وقف هذه الممارسات وغير مكترث بما تشكله من تهديد مباشر لحياة المواطنين والمقيمين ولأمن المنطقة واستقرارها. وأكدت الخارجية في بيان إن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكا صارخا لسيادة دولة الكويت وأمنها وسلامة أراضيها وخرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار

قرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، كما تشكل تصعيدا خطيرا يدفع المنطقة نحو مزيد من التوتر والاضطراب في وقت يبذل فيه المجتمع الدولي جهودا حثيثة لوقف العملية القتالية وتجنيب المنطقة مزيدا من التصعيد، مؤكدة أن هذه الاعتداءات لا يمكن تبريرها أو القبول بها تحت أي ذريعة. وجددت الوزارة التأكيد على احتفاظ دولة الكويت بحقها الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحفظ أمنها والدفاع عن أراضيها ومنشآتها الحيوية ضد أي عدوان أو تهديد. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني أن المجال الجوي الكويتي أغلق مؤقتا فجر اليوم حتى 6:15 من صباح اليوم في إجراء احترازي عقب تعرض البلاد لعدوان إيراني آثم بهجمات صاروخية وطائرات مسيرة. وقالت الهيئة في بيان إن الجهات المعنية فعلت الإجراءات والخطط المعتمدة للتعامل مع الحالة الطارئة بما يضمن سلامة المسافرين والطواقم الجوية والمنشآت المرتبطة بقطاع الطيران المدني. وذكرت أنه تم خلال فترة الإغلاق تحويل 11 رحلة تابعة لشركة الخطوط الجوية الكويتية وشركة طيران الجزيرة إلى مطارات مجاورة حفاظا على سلامة الركاب. وأوضحت أنه بعد التنسيق مع الجهات المختصة والتأكد من استقرار الأوضاع وزوال الخطر تقرر استئناف رحلة الملاحة وحركة الملاحة الجوية واستقبال الرحلات اعتبارا من 6:15 صباحا. وأضافت أنه تم إعادة الرحلات المحولة من مطاري الدمام والرياض إلى مطار الكويت الدولي بعد استئناف الملاحة الجوية وإعادة فتح المجال الجوي الكويتي. في المنامة أعلن تلفزيون البحرين أن منظومات الدفاع الجوي تعرضت وتعترض وتدمر صواريخ ومسيرات إيرانية في سماء البحرين. وكانت وزارة الداخلية البحرينية أعلنت فجر اليوم إطلاق صفارات الإنذار في المملكة. ودعت الداخلية البحرينية المواطنين البحرينيين والمقيمين إلى التحلي بالهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية. هذا وقد أعربت البحرين عن إدانتها الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تعرضت لها المملكة ودولة الكويت فجر اليوم. وعربت الخارجية البحرينية في بيان عن إدانتها بأشد العبارات تجدد الاعتداءات الإيرانية على مملكة البحرين ودولة الكويت التي تعرضت لها البلدان فجر اليوم. وأكدت الوزارة إن هذا الاعتداء السافر يمثل انتهاكا صارخا لسيادة البلدين وخرقا فاضحا لميثاق الأمم المتحدة والأعراف الدولية وتماديا في انتهاك قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026 الذي أدان اعتداءات إيران غير المبررة وأي مساع لإغلاق مضيق هرمز أو عرقلة الملاحة الدولية فيه وتهديدا لأمن منطقة الخليج العربي واستقرارها. إلى واشنطن، اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن قادة إيران ليس أمامهم خيار سوى التوصل إلى اتفاق في نهاية المطاف ينهي الحرب مع الولايات المتحدة، منتقدا المطالبين بسرعة التوصل إلى اتفاق مع طهران قائلا إن هذه الأمور قد تستغرق سنوات. وأضاف الرئيس الأمريكي إن الولايات المتحدة دمرت الجيش الإيراني بالكامل حتى الآن، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن طهران لا تزال تمتلك بعض الصواريخ والطائرات المسيرة. في غضون ذلك، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم شن ضربات دفاعية ضد مواقع رادار إيرانية في منطقة غوروك وجزيرة قشم ردا على إطلاق مسيرات إيرانية باتجاه مضيق هرمز.

وذكرت سنتكوم في بيان إن قواتها أسقطت 4 طائرات وسيارة إيرانية هجومية أحادية الاتجاه كانت قد أطلقت باتجاه مضيق هرمز بعد أن شكلت تهديدا مباشرا لحركة الملاحة البحرية في المنطقة. وأضاف البيان أنه نتيجة هذا السلوك الإيراني شنت القوات الأمريكية ضربات استهدفت مواقع رادار إيرانية للمراقبة الساحلية في منطقة غوروك وجزيرة قشم، وذلك في إطار الدفاع عن النفس ضد أي هجمات أخرى. وأكد البيان أن القوات الأمريكية تظل في حالة تأهب واستعداد للرد على أي عدوان إيراني غير مبرر، وذلك في سياق ممارسة حق الدفاع عن النفس. وفي ملف العقوبات، فرضت الولايات المتحدة حزمة جديدة من العقوبات على شبكة تضم أفرادا وكيانات وناقلات بحرية متهمة بتهريب غاز البترول المسال الإيراني إلى أسواق في جنوب وشرق آسيا. وتأتي تلك العقوبات في إطار حملة متواصلة للضغط على طهران واستهداف مصادر تمويلها، رغم استمرار الاتصالات والمفاوضات بين الجانبين للتوصل إلى تسوية للصراع القائم بينهما. في لبنان، أعلن الجيش اللبناني مقتل عدد من العسكريين بينهم ضابط في غارة للاحتلال الإسرائيلي جنوب لبنان. يعني ذلك فيما أنذر جيش الاحتلال سكان عدد من البلدات جنوب لبنان والبقاع الغربي بالإخلاء إلى الشمال نهر الزهراني. إلى غزة، استشهد فلسطيني وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف خيمة تأوي نازحين في مدينة خان يونس جنوب غزة. وتزامن هذا القصف مع تصعيد عسكري مكثف لقوات الاحتلال في مناطق مختلفة من القطاع، إذ شنت المدفعية الإسرائيلية قصفا عنيفا ومكثفا داخل مناطق سيطرتها وفي الأجزاء الشرقية لمدينة خان يونس، كما فتحت طائرات الاحتلال المسيرة من نوع كواد كابتر نيرانها باتجاه المناطق الجنوبية للمدينة. وأطلق الجيش الإسرائيلي قنابل ضوئية في أجواء بلدتي بني سهيلة شرقي المدينة وسط استمرار القصف المدفعي، في حين استهدفت نيرانه بكثافة مخيم البريج في وسط غزة، لتواصل بذلك قوات الاحتلال خرقها لاتفاق وقف إطلاق النار من خلال عمليات القصف والتواغل وإطلاق النار. وفي جديد الحرب في أوكرانيا، استبعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لقاء نظيره الأوكراني في أي وقت قريب، وذلك غداة دعوة فلاديمير زيلينسكي في رسالة إلى اجتماع بين الرئيسين لوضع حد للحرب المتواصلة منذ 4 سنوات. وتعهد بوتين بالمضي قدما في عملية روسيا العسكرية إلى أن تحقق الحرب كامل أهدافها. إلى بيونغ يانغ، زار الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون المدمر البحري كانغ كون للإشراف على اختبار ملاحة، مؤكدا ضرورة تعزيز قدرة البحرية على ردع حرب نووية. وقال كيم إن بناء أسطول بحري قادر على توجيه ضربة قاضية إلى الأعداء فوق الماء وتحتها يمثل هدفا أساسيا لخطة تطوير الدفاع الحالية للحزب الحاكم لمدة 5 سنوات. البقاء لله. انتقل إلى رحمة الله تعالى يوسف مريخان سالم الرشيدي عن عمر النهزة 76، وسيوارى جثمانه الثرى اليوم السبت بعد صلاة العشاء. إنا لله وإنا إليه راجعون. ختاما لهذه النشرة، إلى حضراتكم إعادة لموجزها حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، يبعث ببرقية تهنئة إلى صاحب الجلالة ملك مملكة السويد الصديقة. رئاسة الأركان العامة للجيش تعلن تصدي الدفاعات الجوية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية فجر اليوم. دولة الكويت تدين وتستنكر بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية الآثمة والمتكررة. الهيئة العامة للطيران المدني تعلن استئناف الملاحة الجوية بعد إغلاق مؤقت استمر ساعتين حفاظا على سلامة المسافرين.

بحرين تعلن تصدي منظومات الدفاع الجوي لصواريخ ومسيرات إيرانية معادية. الجيش الأمريكي يعلن قصف مواقع رادارات إيرانية. الولايات المتحدة تفرض حزمة جديدة من العقوبات على كيانات وناقلات وشركات مالية مرتبطة بإيران. الجيش اللبناني يعلن مقتل عدد من العسكريين بينهم ضابط في غارة للاحتلال الإسرائيلي جنوب لبنان. الرئيس الروسي يستبعد لقاء نظيره الأوكراني في أي وقت قريب ويتعهد بالمضي قدما في تحقيق أهداف العملية العسكرية في أوكرانيا. والزعيم الكوري الشمالي يؤكد على ضرورة تعزيز الردع النووي البحري لبلاده. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة دولة الكويت قدمنا لحضراتكم ثالثة نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. نحييكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الدقيقة 16 بعد 1 ظهرا هي ساعتنا باستديوهاتنا.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم
2: أولى الأمم المتحدة
3: أحمد الدروس التي أخذتها الدورات الأخيرة
1: حدث وتعليق. متابعات يومية لأهم الأحداث العالمية عبر شبكة مراسلي إذاعة دولة الكويت ورؤية سياسية تحليلية في حدث وتعليق.
4: سيداتي وسادتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في هذه الجولة من حدث وتعليق. في حلقتنا لهذا اليوم، الرئيس الأمريكي يرفض الاستعجال للتوصل لاتفاق مع طهران. بالتزامن مع المفاوضات مع طهران، مبعوثا ترامب يجتمعون مع خبراء نوويون. جيش الاحتلال يستمر في الاختراق في لبنان. قضايا وآراء في الصحافة العربية والعالمية. مرحبا بكم مجددا. يواجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضغوطا متزايدة للإسراع في التوصل إلى اتفاق مع إيران، لكنه يتمسك بموقف يؤكد فيه أن مثل هذه الملفات المعقدة لا تحل بالاستعجال. فما هي خلفيات هذا الموقف؟ وما الذي يخبئه ترامب في جعبته من خيارات؟
0: في مقابلة مع قناة NBC انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من يحثه على الإسراع بالتوصل إلى اتفاق مع إيران، مشددا على أن إنجاز مثل هذه الأمور يستغرق سنوات وليس أشهر. وقال ترامب إن إدارته تتحرك بسرعة كبيرة بشأن الملف الإيراني، مضيفا أنهم في الشهر الثالث فقط من العمليات، مقارنة بحرب فيتنام التي دامت 19 عاما. وتطرق إلى أن النظام في إيران يقاتل ويستهدف الأمريكيين منذ 47 عاما، واعتاد التعامل مع قيادات أمريكية وغربية ضعيفة وغير فعالة حسب تعبيره، في إشارة واضحة إلى الإدارات السابقة. وفيما يتعلق بقبول طهران للاتفاق، اعتبر ترامب أن إيران تجد صعوبة في إبرام الاتفاق، لكنه أضاف أن ليس لديها خيار في نهاية المطاف، وأن هناك إجراءات لم تكن تتوقعها ستضطر للقيام بها، دون أن يوضح طبيعة تلك الإجراءات. وصرح بأن نظام طهران سيضطر إلى اتخاذ خطوات لم يتخيلها يوما، إلا أن ذلك سيستغرق وقتا، في تهديد ضمني بمزيد من الضغوط. وشدد ترامب على أن إيران كانت قريبة جدا من امتلاك سلاح نووي مرتين، لكنه لم يقدم تفاصيل إضافية. واتهم الاتفاق النووي السابق الذي أبرمه الرئيس الأسبق باراك

باراك أوباما بأنه كان طريقا نحو امتلاك السلاح النووي، مؤكدا أنه لولا إلغاؤه في عام 2018 لكانت إيران امتلكت السلاح النووي قبل 5 سنوات. على الصعيد العسكري، كشف ترامب أن الجيش الأمريكي وجه ضربات دمرت الجيش الإيراني بالكامل تقريبا ومعظم مصانع المسيرات ومنصات الإطلاق ومناطق تصنيع الصواريخ.

0: لا تزال موجودة رغم ذلك. ورغم الهدنة التي تم التوصل إليها في أبريل الماضي، تتعثر المفاوضات المباشرة بين إيران والولايات المتحدة التي بدأت بوساطة باكستانية. وفيما يتواصل تبادل الرسائل عبر الوسائط، تظل الاشتباكات المتقطعة تهدد بتقويض الهدنة في وقت يبدو في طريق نحو اتفاق شاق وطويل يحتاج وفقا لترامب إلى سنوات لا إلى أشهر.
1: سيداتي وسادتي، حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من الكويت الدكتور فهد المكراد المحلل السياسي. فأهلا وسهلا بك دكتور فهد.
2: حياكم الله.
1: حياك الله. كما استمعنا في التقرير آنفا دكتور، أن الرئيس الأمريكي يواجه ضغوط متزايدة للإسراع في التوصل للاتفاق مع إيران، لكنه في المقابل يتمسك بمواقف يؤكد في أن هذه الملفات المعقدة لا تحل بالاستعجال. إذن بداية دكتور، لماذا يرفض الرئيس الأمريكي ترامب الاستعجال في التوصل للاتفاق مع إيران؟ هل يعكس ذلك استراتيجية، دعنا نقول تفاوضية مدروسة؟
2: هو لا شك يعني الرئيس الأمريكي ينطلق من ثلاث جهات داخل الولايات المتحدة الأمريكية لصنع القرار. أولا الأمن الوطني، وأيضا البيت الأبيض، والمستشارين السياسيين للرئيس دونالد ترامب. لا شك أن هناك ما يعلن وهناك ما لم يعلن. الحقيقة ممكن أن هذه الحرب أن تكون على فترات، يعني ونلاحظ هذه الفترة الأخيرة أن هناك ضرب من فترة إلى فترة، هناك يتم استهداف بعض التحركات الإيرانية عبر الأقمار الصناعية ويتم ضربها من الولايات المتحدة الأمريكية، التي بعدها للأسف إيران تضرب الكويت أو تضرب البحرين أو أي دولة خليجية. كمنطلق أنه أمريكا ضربت فيجب أن نضرب. لذلك أنا أعتقد أنه السياسة الأمريكية مبنية على شيء معلن، سياسة معلنة وسياسة غير معلنة، خصوصا في الأمن القومي الأمريكي. لذلك أنا أعتقد أن الآن تحولت الحرب بسبب أيضا الظروف الداخلية في داخل الولايات المتحدة من انتخابات وأيضا كأس العالم المونديال، فهذه الطريقة أو هذا التوجه الجديد هو ناتج عن ظروف داخلية في الولايات المتحدة الأمريكية ورصد للتحرك الإيراني، حتى لا تقوم إيران بأي تحرك قد يضر الولايات المتحدة الأمريكية وتكون تحت المجهر دائما في نظر الولايات المتحدة الأمريكية.
1: نعم دكتور فهد، الرئيس الأمريكي أيضا ذكر بأن الاتفاق مع إيران يحتاج وقتا، يعني كما يعني أصبح هناك مقارنة بحرب فيتنام التي استمرت 19 عاما. دلالة مقارنة الرئيس الأمريكي بين المفاوضات الجارية وحرب فيتنام التي دامت 19 عاما، هل يمهد لموقف طويل الأمد كما يقولون؟
2: نعم لا شك، يعني كما تفضلت هو يريد أن يهيئ الرأي العام الأمريكي بأن فعلا يعني هناك حروب امتدت لأعوام طويلة وأن الشأن الإيراني لن يستمر طويلا مع الولايات المتحدة الأمريكية وفي عهد الرئيس ترامب. لذلك هو موجه هذا الرأي أو هذه السياسة موجهة للداخل الأمريكي حتى يهيئ نفسه بأن هذه الحرب قد تكون طويلة نوعا ما، ولكن هناك أهداف محددة وهي القضاء على اليورانيوم المخصب في داخل إيران.
1: ولكن الرأي الآخر أيضا دكتور فهد، أو دعنا نقول الهاجس الدولي، يعد عامل الوقت مهما في ظل التوترات المتقطعة بين الجانبين ومحدودية حرية الملاحة في مضيق هرمز.
2: صحيح. طبعا هذا ينعكس أيضا على التجارة الدولية وعلى أيضا الداخل الأمريكي المستهلك الأمريكي. نعرف أن هناك شركات أعلنت إفلاسها في أوروبا وغيرها، ولكن أيضا ما يهم أمريكا هو الأمن القومي الأمريكي، والعنصر الأساسي أن لا تصل إيران إلى تطوير القنبلة الذرية التي قد تدمر يعني المصالح الأمريكية إقليميا وأوروبيا. يعني إيران بإمكانها يعني أن تصل إلى أوروبا وتهدد الأمن القومي لحلفاء أمريكا، وبالتالي هو الهم الأكبر لأمريكا هو اليورانيوم، أن لا تصل إيران إلى التسلح النووي الذي يهدد يعني الأمن القومي الأمريكي.
1: نعم، ربما هذا الحديث يقودنا إلى الإجراءات التي

0: لم تتوقعها إيران. هل هناك إجراءات لم تتوقعها إيران دكتور فهد والتي هدد الرئيس الأمريكي بفرضها؟ هل يقصد مزيد من العقوبات أم تصعيد عسكري محتمل؟
1: يعني حرب اللي هو إغلاق مضيق هرمز ليس حصرا في إيران، وإنما أيضا كل ما يخرج من إيران طبعا محاصر، وأي شيء لا يخرج إلا بموافقة الولايات المتحدة الأمريكية، فهذا حصار مضاد، يعني حصار إيراني وحصار أمريكي. فطبعا الآن الإيران تدعي أن الكرة في ملعب الولايات المتحدة الأمريكية حتى يعني تزيل هذا الحصار عن مضيق هرمز، وفي نفس الوقت الولايات المتحدة يطالبون إيران برفع هذا الحصار عن مضيق هرمز. لذلك أنا أعتقد طبعا في فوارق كبيرة بالسياسة الإيرانية والسياسة الأمريكية. أمريكا يعني تنبع من مصالح قومية، وإيران تنبع الحرس الثوري الإيراني الذي هو بيده القرار. والتصريح الأخير لرئيس الحرس الثوري الإيراني أعلن أن إيران لن تقبل بأي اتفاق إلا إذا تم دفع 50% من الأموال الإيرانية المجمدة في داخل أمريكا.
0: قبل الخوض في هذه الاتفاقيات وأيضا المفاوضات دكتور فهد، الرئيس الأمريكي يعني هناك تأكيدات منه يقول دائما بتدمير الجيش الإيراني بالكامل تقريبا، كيف تقرأ هذه التأكيدات؟
1: طبعا هذا تهديد بأن الولايات المتحدة الأمريكية إذا وصلت إيران إلى التصنيع، لأن هناك أيضا يعني وفقا للوكالة الدولية للقنبلة النووية أو المتابعة النووي الإيراني، أن إيران قد تصل إلى تصنيع القنبلة الذرية خلال أسابيع معدودة. لذلك الولايات المتحدة تصعد وفقا للمؤشرات التي تشير إليها الطاقة النووية العالمية في أوروبا، وبالتالي تنتهج سياستها من خلال هذه المؤشرات الخطيرة التي أعلنها قروسي رئيس طبعا الوكالة الدولية قبل قليل.
0: نعم، دعنا نذهب إلى الاتفاقيات وأيضا المفاوضات انجرت يعني لاحقا. الرئيس الأمريكي يؤكد دائما أن إيران في نهاية المطاف ستوقع اتفاق وأنها لا تملك رفاهية الخيار، كيف تقرأ فرص التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران في ظل هذه التصريحات من قبل الرئيس الأمريكي؟
1: هو أولا وآخرا إيران سوف تخضع، لأن ميزان القوى ليس في صالح إيران، ميزان القوى في صالح الولايات المتحدة الأمريكية، والعالم جميعا يعلم بذلك. ولكن العناد الإيراني يتركز باختلاف أو تناحر المراكز القوى داخل إيران بين الحرس الثوري والرئاسة الإيرانية ومكتب المرشد الإيراني. لذلك تضارب المراكز القوى داخل إيران هو الذي يجعلها تشعر بالمساواة في سياسة القوى أو ميزان القوى، أنه بين إيران وأمريكا هو في صالح إيران. فلذلك يعني تضارب مراكز القوى داخل إيران أدى إلى انعكاس بأنه لا، إيران سوف تقاوم وسوف تنتصر إلى آخره من الدعايات الثورية داخل إيران، لأن من يحكم إيران هي ميليشيا الحرس الثوري وليس الرئاسة الإيرانية.
0: نعم، إذن من الكويت الدكتور فهد المكراد المحلل السياسي، شكرا جزيلا لك. مرحبا بكم مجددا. في خطوة تكشف عن جدية غير مسبوقة في المسار الدبلوماسي بين واشنطن وطهران، زار مبعوثا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيف ووتكوف وجاريد كوشنر منشأة نووية وطنية سرا للتشاور مع نخبة من الخبراء النوويين، فيما يتشكل فريق ضخم من 100 خبير استعدادا لمفاوضات نووية معمقة. فهل نحن على اعتاب اختراق حقيقي أم أنه مناورة تفاوضية محسوبة؟
2: في زيارة غير معلنة توجه مبعوثا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى مختبر أوكريدج الوطني في ولاية تينيسي، أحد أهم المراكز النووية الأمريكية، للقاء فريق من كبار الخبراء الفنيين الذين قد يشاركون في أي مفاوضات نووية محتملة مع إيران. وذكر موقع أكسيوس أن الزيارة جاءت في إطار سعي البيت الأبيض للتوصل إلى مذكرة تفاهم تنهي الحرب وتفتح الباب أمام مفاوضات نووية.

0: هوية معمقة. ويعد مختبر أوكريدج الوطني ومجمع Y-12 للأمن القومي موطنا لأبرز الخبراء الأمريكيين في معالجة اليورانيوم وتقنيات أجهزة الطرد المركزي. وسبق أن نقلت عبر هذه المنشآت مواد نووية من كازاخستان وليبيا، ما يعكس حساسية المكان وأهميته الاستراتيجية. وقال مسؤولان أمريكيان إن الزيارة تهدف إلى ضمان جاهزية الفريق الفني في حال انطلاق المحادثات. وفي تطور لافت، كشف المسؤولان عن تشكيل فريق يضم نحو 100 خبير مؤخرا للمشاركة في المفاوضات النووية في حال التوصل إلى اتفاق مبدئي. وفي المرحلة الثانية سيتعين على هذا الفريق إعداد خطة للتخلص من المواد النووية الإيرانية، ووضع آليات إضافية للحد من برنامج التخصيب، وتطوير إجراءات التحقق من الالتزام بالاتفاق. وأضاف أن بعض هؤلاء الخبراء شاركوا قبل أسابيع في استعادة اليورانيوم المخصب من فنزويلا، ووصلت تلك المواد إلى ولاية ساوث كارولينا لمعالجتها. كما رافقوا ويتكوف وكوشنر سابقا إلى سلطنة عمان للمشاركة في المفاوضات النووية مع إيران قبل اندلاع الحرب. وعلى الرغم من هذه الاستعدادات، لا تزال هناك خلافات محدودة بين الجانبين. فقد طلب ترامب الأسبوع الماضي إدخال تعديلين على نص مذكرة التفاهم، بينما أبلغ الإيرانيون الجانب الأمريكي أنهم سيطلبون تعديلات بدورهم. وتنتظر واشنطن الرد الرسمي الإيراني. وتتعلق الخلافات الرئيسية بمهلة خفض مستوى تخصيب اليورانيوم، حيث يطلب ترامب مهلة 60 يوما بينما تطالب طهران ب90 يوما. كما لا يزال هناك خلاف حول حجم الأموال الإيرانية المجمدة وموعد الإفراج عنها. فواشنطن تربط الإفراج بالاتفاق النهائي والخطوات التنفيذية، بينما تريد طهران الإفراج الفوري عن جزء منها. ويقول مسؤولون أمريكيون إن المفاوضات دخلت مرحلتها النهائية، وأن هناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق، لكنهم يؤكدون في الوقت ذاته وجود انقسامات داخلية في طهران بشأن كيفية المضي قدما.
1: وحول هذا الموضوع ينضم إلينا من باريس الدكتور رامي الخليفة المحلل السياسي. دكتور رامي، بعد التحية، بالتزامن دعنا نقول مع المفاوضات مع طهران، مبعوثات الرئيس الأمريكي ترامب يجتمعون مع خبراء نوويين ويختارون مختبر أوكريدج الوطني تحديدا للقاء الخبراء النوويين. لنتحدث عن دلالات ذلك على الصعيد التفاوض الدكتور.
2: أنا بتحية لك أستاذ المستمعين وحياكم الله. باعتقادي بأنها خطوة باتجاه أن هنالك نقاشات فنية الآن تجري ما بين الطرفين الأمريكي والإيراني، والحديث المتواتر الذي نسمعه من الطرف الأمريكي على وجه التحديد من أن هنالك إمكانية للوصول إلى اتفاق خلال فترة وجيزة بمقابل تشكيك إيراني على لسان عدد من المسؤولين الإيرانيين. حقيقة أن هذه الطريقة في التعامل مع المفاوضات، الحديث بشكل إيجابي والحديث على أن هنالك تفاصيل استمعنا إليه إلى أكثر من مرة خلال الأسابيع القليلة الماضية، وأعتقد بأن هذا الاحتمال كان وايدا على الدوام، كما أن احتمال تدهور تلك المفاوضات أيضا هذا محتمل للغاية، سواء بسبب تلك التفاصيل والفجوة التي تفصل ما بين الطرفين. بحسب كل المعلومات هنالك ربما ثلاث ملفات أساسية هي محور الخلاف ما بين الطرفين. الملف الأول وهو ملف الأموال التي تشترط إيران الإفراج عنها، وهي أموال إيرانية مجمدة في الولايات المتحدة الأمريكية. وهذه مشكلة بالنسبة للرئيس الأمريكي، لأن الرئيس ترامب خطابه السياسي اعتمد بشكل كبير على انتقاد الإدارة الديمقراطية خصوصا أوباما، لأنه وقع على اتفاق وأعطى الإيرانيين وأفرج عن أموال إيرانية أيضا، وبالتالي الآن مسألة الإفراج سوف يعطي ذخيرة لكل خصومه السياسيين. المسألة الثانية وهي اليورانيوم المخصب الموجود لدى إيران. بحسب أيضا المعلومات فإن هذا اليورانيوم كان موجود في مفاعل في أصفهان، وفي حزيران الماضي أي قبل عام تماما قامت الولايات المتحدة الأمريكية بقصف نووي وهو موجود تحت الأرض، وبالتالي استخراجه هو بحاجة إلى خبرات نووية. وبالتالي عندما يذهب كوشنر وويتكوف للقاء هؤلاء الخبراء فهم يبحثون في هذه النقطة، لكن حتى هذه النقطة ليست مسألة

0: دعنا نقف عند هذه النقطة دكتور رامي، عفوا للمقاطعة دكتور رامي، على ذكر معالجة اليورانيوم الإيراني، هل يعكس ذلك للمبعوثين طبعا لمختبر أوكريدج الوطني تحديدا للقاء الخبراء النوويين، هل يعكس ذلك نية أمريكا بإعادة معالجة اليورانيوم الإيراني هذه المرة على الأراضي الأمريكية، أم أن الأمر يحتمل أوجه أخرى؟
1: فقط الحقيقة استكمال الإجابة السابقة، هنالك نقطة ثالثة أو جانب ثالث ونحو الخلاف بين الطرفين، وهي المدة تعليق تقسيم اليورانيوم. ما أشرت إليه هي مسألة مهمة للغاية، لأن مسألة استخراج اليورانيوم لا تتم بطرق تقليدية وهي بحاجة إلى خبرات، لأنه خصوصا إذا كان مدفون أو إذا كان الموقع قد تعرض لإطلاق نار، وبالتالي يمكن أن يكون هنالك تعاون بواسطة الطرف الثالث لبحث إمكانية استخراج هذا اليورانيوم. لا شك أن وصول المحادثات إلى هذه النقطة هذا يعني أن هنالك تقدم حدث، وبأن الاتفاق أصبح قريبا وهو شيء كما تشير الأباء، لكن ما قبل توقيع الاتفاق أعتقد أن هنالك الكثير من الأخذ والرد، وهنالك كلام المتفائل والمتشائم ما بين البطرين، وذلك لا يشير بالضرورة إلى أن توقيع الاتفاق أصبح مسألة يقينية. يبقى هنالك احتمال دائم للانزلاق نحو تصعيد ما بين الطرفين، لكن أعتقد أن ما يتم الحديث عنه حاليا هو مسودة اتفاق ما بين الطرفين، ويبدو أن هنالك رغبة على الأقل بالوصول إلى هذا الاتفاق لأنه يخدم كلا الطرفين، و لا شك بأنه يمثل بالنسبة للرئيس الأمريكي مخرج من الوضع الموجود حاليا في منطقة الشرق الأوسط وكذلك داخل الولايات المتحدة من ضغوط فيما يتعلق بهذه الحرب.
0: نعم، وكيف يؤثر دكتور رامي تشكيل فريق من 100 خبير نووي على ديناميكية إنجاز التعبير المفاوضات؟ هل يعني ذلك أن الولايات المتحدة الأمريكية تتوقع اتفاق تقني معقد هذه المرة يتجاوز مجرد وقف إطلاق النار برأيك؟
1: بكل تأكيد الحقيقة وجود خبراء نوويين هي مسألة تتجاوز وقف إطلاق النار، والحديث في التفاصيل وهنا التفاصيل التقنية كما تعلم، فإن هنالك جوانب متعددة ومتشابكة ومعقدة في البرنامج النووي. نحن عندما نتحدث عن البرنامج النووي الإيراني نتحدث أولا عن اليورانيوم المخصب، وفي هذه النقطة هنالك نسب متفاوتة للتخصيب. نتحدث أيضا عن أجهزة الطرد المركزي، وهنالك تطوير إيراني، نحن وصلنا إلى IR-8 وهذا جيل متطور من أجهزة الطرد المركزي الذي يجب بحسب المطالبات الأمريكية أن يكون تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة البرية. يجب أن يكون أيضا بحث للصواريخ الباليستية التي يمكن أن تحمل رؤوس نووية، وبالتالي في كل هذه القضايا هي مسائل فنية دقيقة، ويستطيع السياسي أن يتفاوض في المسائل السياسية، ولكن هذه مسائل فنية وبحاجة إلى خبراء في هذا المجال. تجميد كل هذا العدد يشير بشكل واضح إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تنجز اتفاقا محكما فيما يتعلق بالاتفاق النووي، وهذه أيضا ليس فقط من أجل الاتفاق، ولكن لتوجيه رسالة إلى الناخب الأمريكي وللمواطن الأمريكي من أن الرئيس عريس ويأخذ كل الجوانب بعين الاعتبار، وهو يذهب مسلحا بكل الخبرات التقنية الموجودة في واشنطن.
0: في المقابل دكتور، لماذا أبقت إدارة الرئيس الأمريكي ترامب الزيارة غير معلنة في البداية؟ هل ثم دلالات سياسية لهذه السرية في ظل استمرار المفاوضات عبر الوسطاء؟
1: لكل باعتقادي نعم، هنالك كثير من الأمور التي تتم في الخفاء، ليس كل المحادثات، وهذا شيء طبيعي في أي محادثات ما بين الطرفين، ليس كل الأمور تتم في العلن، هنالك جزء من الاتفاق سواء عبر القنوات الخلفية أو عبر الكواليس التي تتم بين الطرفين، وأكثر التحضيرات، وهنا نحن نتحدث عن تحضيرات لمفاوضات فنية تجري ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والجانب الإيراني، وبالتالي إخفاءها هو لسبب تقني سياسي، وأيضا الإعلان عنها هو رسالة من أننا اقتربنا من الاتفاق وأنه يمكن أن يكون هنالك اتفاق في المدى المنظور. لذلك الحقيقة التعامل مع الإعلام وخصوصا في الولايات المتحدة الأمريكية هو جزء أساسي من استراتيجية الرئيس ترامب، وكما تعلم الرئيس ترامب يتحدث يوميا عدة مرات، وبالتالي الإعلام كان حاضرا دوما في إطار أي مفاوضات وفي خلفية المشهد السياسي والعسكري والاستراتيجي.
0: نعم، إذن من باريس الدكتور رامي الخليفة المحلل السياسي، شكرا جزيلا لك.
2: حدث وتعليق من إذاعة دولة الكويت.

0: واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تصعيده الميداني في لبنان بعد فشل تطبيق إعلان واشنطن الخاص بوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، وشنت طائرات إسرائيلية غارات عنيفة على عشرات البلدات والقرى في جنوب لبنان، فيما أعلن الجيش اللبناني مقتل عدد من جنوده في غارة إسرائيلية صباح اليوم.
1: أعلن الجيش اللبناني أن غارة إسرائيلية استهدفت آلية عسكرية على طريق الخردلي النبطي قتلت عددا من العسكريين بينهم ضابط وسط استمرار الغارات على لبنان رغم إعلان التوصل إلى اتفاق لوقف النار. وأوضح الجيش اللبناني في بيان مقتضب أن الغارة استهدفت سيارة تابعة له أثناء مرورها في منطقة النبطية، ما أسفر عن سقوط قتلى من عناصره دون الكشف عن العدد النهائي للضحايا أو تفاصيل إضافية بشأن الحادث. ويأتي هذا الهجوم في ظل استمرار التوتر الأمني والتصعيد العسكري على الحدود الجنوبية للبنان وسط مخاوف من اتساع نطاق المواجهات في وقت تتواصل فيه الجهود الدولية لاحتواء التوتر ومنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة أوسع. وشنت إسرائيل صباح اليوم عدة غارات على جنوب لبنان وطالت عدة بلدات وقرى لبنانية بينها يحمر وجرنايا في جزين والبقاع الغربي. وقتلت إسرائيل نحو 21 شخصا في غارات متفرقة على لبنان خلال الساعات 24 الماضية، وشملت الحصيلة عضوا في المجلس البلدي في صيدا بحسب الوكالة الوطنية للإعلام. وأبلغ رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعضاء حكومته أن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان لم يصغ بالكامل بعد.
0: حول هذا الموضوع وللحديث عن هذه التطورات من بيروت جورج علم الكاتب والمحلل السياسي، فأهلا وسهلا بك أستاذ جورج.
2: أهلا وسهلا.
0: لنتعرف عن الأسباب برأيكم لاستمرار الغارات الإسرائيلية رغم الحديث عن اتفاق لوقف إطلاق النار.
2: الحقيقة يعني قرار وقف إطلاق النار وكأنه بحاجة إلى مفاوضات خاصة حول الآلية التي يجب أن تعتمد لوقف إطلاق النار، لكن استهداف الجيش اللبناني اليوم قد هز مشاعر كل اللبنانيين رغم انقساماتهم حول سلاح المقاومة. ولكن أن يستهدف الجيش اللبناني فمعنى ذلك أن هناك توحيد معنوي في الداخل اللبناني للمقاومة سواء من قبل الجيش أو من قبل عناصر حزب الله. بمطلق الأحوال ودعا لبنان الرسمي هذا الاعتداء برسم الولايات المتحدة الأمريكية باعتبار أن الولايات المتحدة هي الراعي الفعلي للمفاوضات المباشرة ولتنفيذ وقف إطلاق النار، خصوصا وأن رئيس وزراء إسرائيل كان يصر دائما بأن الأهداف التي يسعى من وراء اعتدائها على لبنان هو حزب الله وسلاحه وليس الدولة اللبنانية ولا الجيش اللبناني. لكن الوقائع على الأرض إنما تعكس خلاف ذلك، وهذا بطبيعة الحال ما يجعل أمره مربكا حول المفاوضات الجارية وهل فعلا سوف تؤدي إلى المسار الذي رسمه رئيس الجمهورية جوزيف عون بمعنى تحرير الأرض واستعادة السيادة، أم أن هناك أمرا واقعا تفرضه إسرائيل على لبنان بقوة النار وأيضا ربما بغطاء أمريكي غير معلن لغاية الساعة.
0: ربما هناك أسباب كثيرة أعلنت أو لم تعلن، لكن كيف يمكن أن يؤثر أستاذ جورج استهداف هذه المرة آلية تابعة للجيش اللبناني على طبيعة الصراع وحدوده؟
2: الحقيقة أنا باعتقادي أن يعني هذا الحادث المؤسف لن يؤثر على سير المفاوضات، لأن رئيس الحكومة وأيضا رئيس الجمهورية أعلنا يوم أمس بأن المسار التفاوضي هو الأقل ضررا وكلفة على لبنان من المسارات الأخرى. ألف إلى ذلك يعني أن يلجأ لبنان إلى مواجهة العدو الإسرائيلي فليس هناك من إمكانات، لا الجيش اللبناني يملك الأسلحة الكافية وبالتالي المعدات التي تؤهله أن يخوض هذا الصراع ولا الوضع المالي الاقتصادي للدولة اللبنانية، لذلك المسار التفاوضي هو المسار الوحيد المتاح. باعتقادي أن هذا المسار لن يتوقف، لكن طبعا هناك المزيد من الاتصالات مع واشنطن دول القرار لممارسة

0: الكثير من الضغوط على الحكومة الإسرائيلية لكي تلتزم بوقف إطلاق النار، لكن مع الأسف أن بنيامين نتنياهو إنما يتجرع بموقف الحرس الثوري الإيراني وموقف حزب الله الرافض لوقف إطلاق النار، وهذا ما يبرر اعتداءاته. والمعادلة الحقيقة قد أعلنها رئيس الجمهورية يوم أمس وقال بأن لبنان قد تحول إلى ورقة تسجيل حسابات إقليمية ما بين إيران وإسرائيل، وهذا بطبيعة الحال ما يجعل لبنان أمام خطر محدث حول مستقبله ومصيره.
1: نعم، ويجعل أيضا في المقابل تصاعد الهجمات في مناطق متعددة كما تعرف مثل النبطية وجزين والبقاع الغربي. ولكن كيف تعكس تصريحات بنيامين نتنياهو بشأن عدم اكتمال صياغة اتفاق وقف إطلاق النار نوايا إسرائيل السياسية والعسكرية؟
0: للحقيقة هناك بعد سياسي لتصريحات نتنياهو موجهة إلى الداخل الإسرائيلي، ومحورها هو بطبيعة الحال إعادة انتخابه رئيسا للحكومة، وبالتالي هناك انتفاضة إذا صح التعبير داخل المجتمع الإسرائيلي ضده، لأنه ذهب إلى إيران للحرب تحت شعار تحقيق بنك من الأهداف، لم يتمكن من تحقيق أي شيء، لذلك لجأ إلى الساحة اللبنانية، وبالتالي هذه الساحة هي الأضعف ليمارس نوع من القوة لعله طبعا يرضي المتطرفين الإسرائيليين على أبواب الانتخابات. لكن في مطلق الأحوال أن ما يقوم به نتنياهو وحكومته المتطرفة إنما الحقيقة يدع لبنان أكثر فأكثر في موقع الضعف، خصوصا وأن في الداخل اللبناني هناك من يعترض على الموقف الرسمي لجهة المفاوضات المباشرة سواء من قبل الرئيس نبيه بري أو من حزب الله أو من الحلفاء التابعين لحزب الله، لذلك طبعا هذه الاعتداءات إنما تضعف الموقف اللبناني الرسمي. ولا أدري إذا كانت تقوي رشيد نتنياهو الانتخابي في الداخل، لكن المسألة المطروحة هي صدقية الولايات المتحدة، هل أن طبعا التي يعني تنظر إلى الأمور وتطوراتها قابلة أن يستمر هذا المسار؟ هذا سؤال برسم الإدارة الأمريكية، وحتى الآن ليس هناك من جواب متوافق. نعم. في بيروت حول موقف الحكومة الأمريكية مما يجري على صعيد لبنان وخصوصا في الجنوب.
1: نعم، دعنا ننتقل إلى المجتمع الدولي أستاذ جورج، ما هو دور هذا المجتمع في احتواء هذا التصعيد؟ ما التحديات التي قد تواجه برأيك؟
0: للحقيقة يعني السؤال صعب، لأن الرئيس دونالد ترامب لا يعير وزنا، يعني مع احترامي لجميع الدول، لا يعير وزنا لا للأمم المتحدة ولا لمجلس الأمن الدولي ولا للاتحاد الأوروبي ولا للدول الصديقة والشقيقة، لكن هذا لا يعني أن لهذه الدول يعني الحقيقة يعني الكثير من يعني الأمور الضاغطة. فباعتقادي لبنان يعول على شبكة اتصالات واسعة سواء مع الدول الشقيقة أو مع الدول الصديقة لممارسة المزيد من الضغوط، وباعتقادي أن هذه الدول باستطاعتها فعلا أن تساعد لبنان في هذا المجال، ربما دبلوماسيا ربما معنويا ربما أيضا اقتصاديا. لا يمكن إغفال قوة هذه الدول، وإن كان الرئيس ترامب لا يعيرها وزنا، لكن باعتقادي أن لها تأثير كبير على مجريات الأمور، والدليل على ذلك نرى أن أكثر من زعيم عربي وبالتالي أيضا رئيس غربي إنما يتخذ مواقف داعمة للبنان ومساندة لقرار الشرعية اللبنانية، وهذا طبعا يعني يفترض أن يترجم من خلال العلاقات القائمة بين هذه الدول وبين الولايات المتحدة الأمريكية. لا يجوز أن يكون منطق القوة هو البديل عن القانون الدولي، فأما أن يكون هناك قانون دولي وشرعية دولية ومرجعية دولية أو لا يكون، وبالتالي عندئذ ندخل في شريعة الغاب، وهذا مع الأسف ما هو قائم حتى الآن حيال العديد من الأزمات المفتوحة.
1: نعم، إذن من بيروت الأستاذ جورج علم الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك.

0: قضايا في الصحافة العربية والعالمية.
1: في حلقتنا لهذا اليوم: مطار مدني تحت النيران، محمد الرميحي، معادلة ردع جديدة، أحمد جعفر، الاتفاق الهش.

0: نبدأ جولتنا من صحيفة الشرق الأوسط السعودية، والتي قال فيها الكاتب محمد الرميحي: في فجر الأربعاء الماضي استفاقت الكويت والبحرين على حدث خطير تجاوز في دلالاته حدود العمل العسكري، فقد أطلقت قوات الحرس الثوري الإيراني مجموعة من الصواريخ والطائرات المسيرة باتجاه الدولتين، وفي حين أخفقت بعض المقذوفات في الوصول إلى أهدافها في البحرين، أصاب بعضها مطارا مدنيا في الكويت، ما أدى إلى سقوط ضحايا وجرحى في منشأة مدنية لا علاقة لها بأي عمل قتالي، وكتب تحت عنوان: مطار مدني تحت النيران.
1: اللافت أن بعض المصادر الإيرانية بررت هذا الهجوم بالقول إنه استهدف قواعد عسكرية أجنبية، غير أن هذا منطق سقيم يتجاهل حقيقة قانونية وسياسية أساسية، وهي أن وجود قواعد عسكرية أجنبية في دولة مستقلة لا يشكل في حد ذاته عملا غير مشروع، بل هو حق سيادي تمارسه الدول وفق مصالحها وتقديراتها، خصوصا إذا أعلنت على الملأ تكرارا أنها لا تسمح بأن يستخدم مجالها الجوي أو أراضيها للاعتداء على الآخرين.
0: وخلص الكاتب إلى أن القانون الدولي المعاصر يقوم على مبدأ واضح: لكل دولة سيادة كاملة على أراضيها، ومن حقها أن تعقد الاتفاقيات التي تراها مناسبة لحماية أمنها ومصالحها، ما دامت تلك الاتفاقيات تمت بإرادة حرة. وإن إقامة قاعدة عسكرية أجنبية لا تعد انتقاصا من السيادة متى جاءت بناء على اتفاق قانوني بين دولتين مستقلتين. وأضاف:
1: القضية ليست قضية قواعد عسكرية بقدر ما هي قضية رغبة توسع وعدم احترام سيادة الدول، فمن يقبل بحق الدول في اتخاذ قراراتها السيادية لا يمكنه في الوقت نفسه أن يبرر قصفها بسبب تلك القرارات. تلك معادلة لا تستقيم لا قانونا ولا أخلاقيا ولا سياسيا.
0: في صحيفة الوطن البحرينية قال الكاتب أحمد جعفر: لم تعد طهران تتعامل مع دول مجلس التعاون الخليجي على أنها جارة في واقع جغرافي لا يمكن تغييره، بل أضحى حرسه الثوري يضع الضفة الأخرى من الخليج كجزء من معادلة ابتزاز لخصومه، وكتب تحت عنوان: معادلة ردع جديدة.
1: إن العدوان الإيراني الأهثم على الكويت والبحرين في وقت يفترض أن تكون فيه المفاوضات مستمرة يعطي دلالات لا لبس فيها بأن النظام في طهران يعمل على تأسيس معادلة جديدة تربط أمنه بأمن الخليج، فإنها تسعى لإرساء مقاربة، أي هجوم عليها سيقابله هجوم على دول الخليج، يوظف كوسيلة ضغط لتحسين شروطها. وتكمن خطورة هذه الاستراتيجية في تصاعد احتمالات نشوب أزمات مستقبلية بوتيرة أسرع مما هو عليه حاليا.
0: وخلص الكاتب إلى أن دول الخليج العربي تمثل شريانا رئيسيا للطاقة والتجارة الدولية، وأي محاولة لتحويلها إلى ساحة ضغط أو ابتزاز سياسي تعني عمليا تهديد استقرار الأسواق العالمية وسلاسل. ومن هنا فإن المسألة لم تعد نزاعا، بل أصبحت قضية تمس الأمن الاقتصادي العالمي بصورة مباشرة. وأضاف:
1: إن استمرار العدوان المتصاعد يثير تساؤلات متزايدة حول جدوى تلك المسارات الدبلوماسية وحدها أمام هذه الاعتداءات الآثمة، وهذا يضع دول مجلس التعاون أمام نقاش مشروع بشأن خيارات الدفاع عن النفس المنصوص عليها في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. وإن معادلة الردع التي تحاول إيران فرضها لا يمكن إلا أن

0: توسع دائرة الرافضين لأعمالها غير القانونية، مما يعمق من عزلتها الدولية حتى بعد أن تضع الحرب أوزارها.
1: في صحيفة الخليج الإماراتية قال الدكتور عبد الله النعيمي: لم يكن الخلاف بين إيران ومحيطها وبينها وبين العالم معقدا كما هو اليوم، فقبل الحرب كان النزاع يتمحور حول الملف النووي، لكن الحرب الأخيرة غيرت البيئة التي يدار فيها هذا الخلاف ووسعت نطاقه ليشمل ملفات لم تكن جزءا من طاولة التفاوض، ما يجعل أي اتفاق جديد هشا بطبيعته، لأنه يحاول معالجة واقع أكثر تعقيدا مما كان عليه قبل الحرب. وكتب تحت عنوان الاتفاق الهش من خلاف نووي إلى صراع شامل.
0: اليوم لم يعد السؤال هل تقبل إيران بقيود على برنامجها النووي، بل أصبح السؤال كيف يمكن ضبط سلوك دولة باتت تمتلك نفوذا عسكريا ممتدا، وكيف يمكن ضمان أمن الممرات البحرية في الخليج بعد أن أثبتت الحرب أن مضيق هرمز يمكن أن يتحول في ساعات إلى نقطة اختناق عالمي، وكيف يمكن فصل القدرات الصاروخية والطائرات المسيرة عن أي اتفاق.
1: وخلص الكاتب إلى أن الموقف الخليجي تغير تجاه إيران، فقد أدت الهجمات على البنية التحتية إلى وصول دول الخليج إلى قناعة مشتركة بأن النظام الإيراني غير قابل للثقة، وأن أي اتفاق معه سيكون هشا ما لم يتغير سلوكه الإقليمي جذريا. هذا التحول سيجعل أي تقارب أصعب وأبطأ وأكثر مشروطية، لأن الثقة التي فقدت لم تكن ثقة سياسية فقط، بل ثقة أمنية واقتصادية واستراتيجية. وأضاف:
0: الاتفاق الذي يناقش اليوم ليس اتفاقا نوويا، بل اتفاق ما بعد الحرب، اتفاق يعالج النفوذ الإقليمي وأمن الممرات البحرية ومستقبل مضيق هرمز والقدرات الصاروخية والثقة الخليجية وتوازنات الطاقة. وهذا ما يجعله هشا، لأنه يحاول أن يضع نهاية لصراع لم ينتهي، وأن يبني استقرارا على أرض لم تستقر بعد.

0: والآن نتوقف مع أهم ما تناولته الصحف الأردنية الصادرة اليوم والزميل جورج طريف.
1: ركزت صحيفة الرأي الأردنية الصادرة اليوم على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة بشأن النزاع مع إيران، والذي أكد فيها أن واشنطن قادرة على تحقيق أهدافها سواء عبر التوصل إلى اتفاق أو من خلال الخيار العسكري، مشددا على أن طهران لن تتمكن من امتلاك السلاح النووي. ونقلت الصحيفة عن الرئيس ترامب قوله إن من بين الشروط الأساسية لأي تفاهم مستقبلي مع إيران ضمان فتح مضيق هرمز بشكل فوري. صحيفة الدستور نشرت تصريح رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، الذي أعلن فيه موافقته على انسحاب حزب الله من منطقة جنوب نهر الليطاني، شرط أن يتزامن ذلك مع انسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق التي احتلتها في جنوب لبنان، ومنتقدا في الوقت ذاته بشدة صيغة إعلان وقف إطلاق النار المطروح، واصفا إياه بأنه اتفاق هجين لا يحقق الحد الأدنى من المطالب اللبنانية. جورج طريف، إذاعة الكويت، عمان.

حدث وتعليق موجز لأهم وآخر الأنباء. رئاسة الأركان

0: الشأن العام للجيش تعلن تصدي الدفاعات الجوية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية فجر اليوم. دولة الكويت تدين وتستنكر بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية الآثمة والمتكررة. دولة الكويت تدين وتستنكر بشدة الاعتداءات الإيرانية الآثمة على مملكة البحرين الشقيقة. الهيئة العامة للطيران المدني تعلن استئناف الملاحة الجوية بعد إغلاق مؤقت استمر ساعتين حفاظا على سلامة المسافرين. البحرين تعلن تصدي منظومات الدفاع الجوي لصواريخ ومسيرات إيرانية معادية. الجيش الأمريكي يعلن قصف مواقع لرادارات إيرانية. الرئيس الأمريكي يؤكد أن بلاده تحقق نجاحا كبيرا مع إيران وأن طهران ليست في وضع يسمح لها بامتلاك سلاح نووي. الولايات المتحدة الأمريكية تفرض حزمة جديدة من العقوبات على كيانات وناقلات وشركات مالية مرتبطة بإيران. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جديدة جنوب لبنان. إدانات عربية ودولية لاستهداف موقع لقوات حفظ السلام المؤقتة في لبنان اليونيفيل. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدنا وبلدات في الضفة الغربية. الرئيس الروسي يستبعد لقاء نظيره الأوكراني في أي وقت قريب ويتعهد بالمضي قدما في تحقيق أهداف العملية العسكرية في أوكرانيا. والزعيم الكوري الشمالي يؤكد على ضرورة تعزيز الردع النووي البحري لبلاده. في ختام هذه الجولة من حدث وتعليق لكم تحيات محمد الخشمان من التقديم ومساعد المخرج حبيب الشعلان ومن إخراج مشعل الويشل. إلى اللقاء.
1: حدث وتعليق.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
3: الكويت في أسبوع، حيث تختصر الأخبار في ساعة لتبقى على اطلاع دائم بأهم الأحداث.

0: حياكم الله متابعينا وما كنتوا تتابعونا وحلقة جديدة تأتيكم من برنامجكم الأسبوعي الكويت في أسبوع.
1: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا الكرام. بداية هذه تحيات أسرة البرنامج من الإعداد طلال بن حسين ومحمد الشمري.
0: وهذه تحية تأتيكم من التنسيق والمتابعة فاطمة النجار.
1: من التقديم محدثكم أنا عبد الله الصفار وزميلتي مشاعل الزنكوية.
0: ومن الهندسة الإذاعية بندر الشلاحي.
1: ومن التنفيذ حسين الخالدي.
0: الكويت في أسبوع بقيادة المخرج محمد شمسة.
2: الكويت في أسبوع. من قلب الكويت ومن صوتها المسموع نأخذكم في رحلة أسبوعية نطل فيها على أبرز الأحداث المحلية والعالمية. برنامج الكويت في أسبوع. نافذتكم على ما يجري في الوطن والعالم من السياسة إلى الاقتصاد ومن الثقافة إلى الرياضة. نرصد التفاصيل ونستضيف الخبراء لنقدم الصورة كاملة برؤية واضحة وموضوعية. الكويت في أسبوع. كونوا معنا كل يوم سبت من الثانية حتى الثالثة ظهراً عبر أثير إذاعة دولة الكويت 89.

101.5 FM و 540 AM. الكويت في أسبوع. ملخص الأحداث في دقائق وصوت الكويت إلى العالم.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام من جديد، ونبدأ بعناويننا. سفراء معتمدون ورؤساء بعثات دبلوماسية لدى البلاد يهنئون سمو ولي العهد بالذكرى الثانية لتوليه ولاية العهد.
1: مجلس الوزراء يعقد اجتماعا برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء.
0: النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية يتفقد مبنى الركاب T1 في مطار الكويت الدولي.
1: دولة الكويت تدين الاعتداءات الإيرانية المتكررة وتؤكد حقها في الدفاع عن النفس.
0: مجلس وزراء الداخلية العرب يدين بشدة العدوان الإيراني الأثم على دولة الكويت ومملكة البحرين.
1: وزارة الصحة: بنك الدم المركزي يستقبل متبرعين دعما للمخزون الاستراتيجي وتعزيزا للجاهزية الصحية.
0: وزير الشؤون توجه بإنشاء غرفة مراقبة مركزية في مجمع دور الرعاية الاجتماعية.
1: وزير التربية والشباب والرياضة يبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين التربوي والرياضي.
0: وزير التعليم العالي: توجيه الطلبة بعد المرحلة الثانوية ضرورة أساسية لتحديد مستقبلهم الأكاديمي والمهني.

من الكويت إلى العالم، نواكب معكم آخر المستجدات والتطورات في برنامج الكويت في أسبوع.

مستمعينا الكرام، نجدد الترحيب والتحية ونبدأ بأول أخبارنا. سفراء معتمدون ورؤساء بعثات دبلوماسية لدى البلاد يهنئون سمو ولي العهد بالذكرى الثانية لتوليه ولاية العهد. أعرب عدد من سفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية للدول الشقيقة والصديقة المعتمدين لدى دولة الكويت عن خالص تهانيهم وأسمى آيات التبريكات إلى سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لتولي سموه ولاية العهد، مشيدين بمسيرته الوطنية الحافلة بالعطاء والإنجازات وخبرته الدبلوماسية والسياسية العريقة. وأجمع السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية في تصريحات متفرقة لوكالة الأنباء الكويتية كونا على تقديم خالص التمنيات لسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله بمنفور الصحة والعافية والتوفيق والسداد، متمنيين لدولة الكويت وشعبها في ظل قيادتها الحكيمة دوام التقدم والأمن والرخاء والازدهار والرفعة. وفي هذا الصدد أعرب سفير جمهورية مصر العربية محمد أبو الوفا عن أصدق التمنيات لسمو ولي العهد بالتوفيق والسداد في مواصلة مسيرته الوطنية، موضحا أن ثقة الأميرية تجسد السجل الوطني المشرف لسموه وما عرف عنه من كفاءة وإخلاص وحكمة. وأشاد السفير أبو الوفا بعمق ومتانة العلاقة التاريخية والأخوية الوثيقة والتنسيق المستمر على مختلف الأصعدة بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين ويخدم قضايا الأمة العربية. من جهتها أعربت سفيرة جمهورية تركيا طوبي نور سومنز عن ثقتها بأن ما يتحلى به سموه من حكمة وخبرة سياسية ودبلوماسية رفيعة سيساعد

تسهم في دعم مسيرة البلاد نحو مستقبل أكثر ازدهارا وتعزيز مكانتها المرموقة إقليميا ودوليا. وأشارت السفيرة ستومانز إلى التطور المتواصل والتعاون الاستراتيجي بين البلدين الصديقين الذي عززته الزيارات الرسمية الأخيرة لوزيري الخارجية والدفاع إلى تركيا.

0: النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الداخلية تفقد مبنى الركاب T1 في مطار الكويت الدولي. قام النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح بجولة تفقدية على مبنى الركاب T1 في مطار الكويت الدولي للاطلاع على الأضرار الناجمة جراء العدوان الإيراني الآثم الذي تعرض له المبنى. وذكرت وزارة الداخلية في بيان صحفي أن الشيخ فهد يوسف اطلع خلال زيارة على الأضرار التي لحقت بالمبنى للوقوف على آثارها وتقييم حجمها على المرافق والمنشآت، مؤكدا أهمية استكمال أعمال المعاينة الفنية وإجراء تقييم شامل ودقيق للأضرار واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق الاختصاص. واستمع الشيخ فهد اليوسف إلى شرح من المسؤولين المختصين حول الواقعة والإجراءات المتخذة للتعامل معها واحتواء أثارها، مشيدا بجهود الجهات المعنية وسرعة استجابتها ومباشرتها للمهام الموكلة إليها وما اتخذته من إجراء لتأمين المواقع المتضررة والحفاظ على سلامة العاملين في الموقع. وأفاد البيان بأن وكيل وزارة الداخلية اللواء عبد الوهاب الوهيب قام كذلك بجولة تفقدية على الموقع للوقوف على أثار الحادث وتقييم حجم الأضرار التي لحقت بالمرافق والمنشآت.
1: مجلس الوزراء يعقد اجتماعا برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء. عقد مجلس الوزراء اجتماعا برئاسة سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. وبعد الاجتماع صرح معالي وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير الإعلام والثقافة بالوكالة عمر سعود العمر بما يلي: أحيط مجلس الوزراء علما في مستهل اجتماعه بفحوى الرسالة الخطية التي تلقاها حضرة صاحب السمو أمير البلاد شيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه من معالي السيد طارق رحمن رئيس وزراء جمهورية بنغلاديش الشعبية الصديقة، تتصل بالعلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين وأطر تعزيزها وتنميتها، إضافة إلى آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك. وقد قام بتسلم الرسالة الخطية معالي وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح الأسبوع الماضي أثناء استقباله معالي السيد همايون كبير مستشار ومبعوث رئيس وزراء جمهورية بنغلاديش الشعبية للشؤون الخارجية، ومعالي السيد أم راشد الزمنان وزير الدولة للطيران المدني والسياحة في جمهورية بنغلاديش الشعبية. وبمناسبة الذكرى الثانية لتولي سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ولاية العهد، رفع مجلس الوزراء أسماء آيات التهاني والتبريكات لمقام سموه حفظه الله، داعين الباري عز وجل أن يمتع سموه حفظه الله بموفور الصحة والعافية، وأن يوفقه ويسدد خطاه ويجعله ذخرا وعضدا وسندا لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، مستذكرا المسيرة المباركة لسموه حفظه الله الحافلة بالإنجازات المشهودة والبصمات الوطنية الواضحة التي تبرز وفاء وعطاء وإخلاص وتفاني سموه حفظه الله لكل ما فيه رفعة شأن دولة الكويت.
0: وزير المالية يبحث مع مدير مكتب مجموعة البنك الدولي في البلاد سبل تعزيز التعاون.

بحث وزير المالية الدكتور يعقوب الرفاعي مع مدير مكتب مجموعة البنك الدولي لدى دولة الكويت الدكتور أزهر حسين مستجدات التعاون القائم والمستقبلي بين دولة الكويت والمجموعة. وذكرت وزارة المالية في بيان صحفي أنه تم بحث مجالات الدعم الفني والمؤسسي ذات الأولوية بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الاستدامة المالية ودعم دور القطاع الخاص وتنمية رأس المال البشري.

دولة الكويت تدين الاعتداءات الإيرانية المتكررة وتؤكد حقها في الدفاع عن النفس. أكدت دولة الكويت أن الاعتداءات الإيرانية المتكررة على أراضيها تمثل انتهاكا صارخا لسيادتها وخرقا واضحا لقرارات الشرعية الدولية، مجددة إدانتها واستنكارها الشديدين لهذه الاعتداءات، ومؤكدة احتفاظها بحقها الأصيل في الدفاع عن نفسها وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. جاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي ألقاها مندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، السفير ناصر الهين رئيس الوفد الكويتي المشارك في أعمال الدورة 114 لمؤتمر العمل الدولي بجنيف. وقال السفير الهين في كلمته إن ما يواجهه مجتمعنا الدولي اليوم من تحديات بنية متقاطعة تتمثل في اتساع الفجوات الرقمية وتمدد اقتصاد المنصات وبروز المخاطر البيولوجية الناشئة، فضلا عن تداعيات الذكاء الاصطناعي على استدامة الوظائف، يفرض علينا صياغة استجابة جماعية متزنة ترتكز على أطر تشريعية مرنة قادرة على كفالة الحماية الاجتماعية وإرساء دعائم العدالة العمالية. وأكد أن معالجة التحديات التي تواجه أسواق العمل لا يمكن فصلها عن الأوضاع الجيومنطقتنا، إذ تواجه بلاد دولة الكويت منذ مطلع هذا العام استهدافا ممنهجا ومتكررا عبر الاعتداءات الإيرانية الآثمة وغير المبررة، كان آخرها فجر الأربعاء.

برنامجكم الأسبوعي الكويت في أسبوع، كل سبت الساعة 2 ظهراً مع أبرز الأحداث وأهم التفاصيل.

0: أهلا بكم من جديد. اليوم سوف نتناول جانب مهم في عالم الرياضة، جانب لا يرى بالعين لكنه يصنع الفارق الحقيقي في الأداء والنتائج، إنه علم النفس الرياضي، ذلك العلم الذي يربط بين العقل والأداء البدني وبين المشاعر والإنجازات داخل الملعب.
1: نعم، يسعدنا في هذه الحلقة أن نستضيف الدكتور سعدون الهندال للحديث عن هذا المجال المهم، فأهلا وسهلا. يا هلا ومرحبا فيك دكتور سعدون.
2: يا هلا اخوي عبد الله، حياك الله.
1: الله يسلمك. بدايه ودنا اليوم شويه نسولف عن موضوع علم النفس الرياضي، ودنا نعرفه للمستمعين بكل بساطه.
2: ان شاء الله باذن الله وياكم.
1: طيب، بدايه خلنا نعرف علم النفس الرياضي.
2: حلو. علم النفس الرياضي هو اللي طبعا من اسمه يهتم بالجانب النفسي للاداء الرياضي. ليش يهتم بالجانب النفسي؟ شنو السالفة؟ لأن هذا يأثر على هذا وهذا يتأثر بالثاني. يعني خلنا نشبهها، فنقول والله نادي رياضي عندي ألعاب مختلفة، ألعاب جماعية وكذي، بس بدون إدارة. هذا الجانب النفسي. الجانب النفسي هو اللي يتحكم بهذه العضلات، وهو اللي يطلع قدراتها، وهو اللي يربطها، وهو اللي يعيقها، وهو اللي يطورها.
0: نعم. إذن كيف أصبح الجانب النفسي عنصر مهم في الرياضة الحديثة؟
2: الجانب النفسي صار مهم خصوصا أول ما برز مع المستويات العالية. المستويات العالية شنو موضوعهم؟

0: يعني التطور الحين والتدريبات تطورت والتكنولوجيا صاروا كلهم يدربون نفس التدريب. الأداء البدني وصل حده عند اللاعب. يبقى الفارق وين بالمنافسات هذه؟ اللعبة العقلية اللي هو منه اللي يثبت تحت الضغوط. كلهم أداهم قوي، كلهم سريعين، كلهم أقوياء، كلهم منه اللي تحت الضغط يثبت. هذا اللي يبين لما تقولي مثلا بلنتي في الدقيقة 90،
1: ايه بالفعل هذه نلاحظها في المباريات المهمة.
0: هذه ما هي قايمة لا على عضل ولا هي قايمة على نفس اللاعب وعقليته. يخاف يرتبك، فهذا يحتاج لتدريب سنوات. لما تحطه بها الموقف ما يقدر يؤدي تشك بوم بلحظة واحدة يؤدي أفضل أداء. كل شيء يرتبط.
1: طيب إلى أي مدى تأثر الحالة النفسية على أداء اللاعب؟
0: تأثر على شكل متواصل خلال مسيرته الرياضية من خلال القلق والتوتر. إذا اللاعب قبل المباراة أو خلال التدريب أو قبل التدريب إذا شعر بتوتر، شعر بقلق، شنو راح أسوي، أخاف من أخطاء، هالأمور، كورتيزول يصعد. الكورتيزول إذا صعد تشنج بالعضلات، تشتت بالتركيز. فهذه لما نشوف اللاعبين ركز معاي بالتدريب، أنت ليش مو مركز؟ مو المسألة بالعضل، المسألة بالحالة الذهنية عنده. فهذه الحالة إن حضرت في المنافسات تخسبق التدريب هذا اللي اشتغل عليه أشهر.
1: طيب أنا أستوقفك معذرة، تكلمنا عن مصطلح بالفعل يعني في الفترة الأخيرة قاعد يتكرر علينا من خلال المختصين، الكورتيزول.
0: حلو،
1: ودنا نعرفه، ودنا نعرف شلون أيضا نقاوم هذا الأمر عشان لا يكون عندنا في يعني توتر زايد.
0: إيه، هذا الكورتيزول ما يصعد من خلال الجهد بالتدريب ولا بالحركة، لا، هذا من خلال الأفكار. هذه سبحان الله شلون الأفكار تبدأ تتحول إلى تفاعل داخل الجسد. فمن خلال الكورتيزول يطلع الأفكار، من خلال الأفكار السلبية والقلق. إذا مو أفكار إيجابية، أفكار إيجابية غير، أما الأفكار السلبية هي اللي تصعد الكورتيزول. أما هذه الكورتيزول شو راح يصير؟ من خلال النواقل العصبية والمسارات العصبية بالجسم، كل الجسم مرتبط ويا بعض، فتبدأ من العقل، فصار ينتقل إلى العضل اللي أنا قاعد أشتغل. ما قاعد توصلني إشارات صافية، لا، قاعد توصلني إشارات سلبية مشبعة بالكورتيزول.
2: نعم.
0: فهذه شنو راح تصير بالعضلة؟ لا، حافظ على قولتهم، تصير أدي الأداء اللي مطلوب. حاول تحافظ على نفسك، اشتغل بالسيفتي.
1: طيب كيف يبين مثلا على سبيل المثال لأي مدرب أو شخص مختص في المجال الرياضي بشكل عام بأن اليوم مثلا أحد لاعبينا مثلا خلنا نقول عنده ارتفاع في الكورتيزول؟
0: إيه، هذا تصير بالمظاهر الجسدية،
2: بالأداء نفسه.
0: لا، خلينا نقول قبل المباراة، أنا الحين أبي أتلاحق اللاعب، أنا كمدرب أبي أتلاحق اللاعب قبل لا يدش المباراة. إذا شفته وايد متحمس أوفر، حتى بالكلام يقولك إيه أنا متحمس حق المباراة، لا هو مو متحمس، هو قاعد يخش شيء، هو مرتبك، هو خايف. أو الحالة العكسية إنه يكون لا مو مهتم، غير مبالي، إيه أوكي مباراة شنو راح يصير، لا هذا يحتاج حمسة. اللاعب الأول محتاج أهديه، هذاك الكورتيزول ضارب عنده.
2: نعم.
0: فاللاعب قبل المباراة أشوف وضعه، فأعاد أنا أتعامل وياه، أما تهدئة أو أما تهيئة.
2: نعم. طيب لماذا يتراجع بعض اللاعبين في المباريات الحاسمة؟
0: إيه، هذا اللي يتراجعون، هذه حلوة للأمانة. هذه اللاعبين هم مو فاهمينها، هم يشعرون فيها ولكن مو فاهمينها. هني يختنق اللاعب، يشعر باختناق. ليش؟ لحظة حاسمة، بلنتي، خلينا نقول فرضا الأشهر عند الجميع، البلنتي تفكيره وين يروح؟ شنو عواقب الخطأ؟ فيبدأ يفكر، والله راح الناس تشتغل علي، راح يتكلمون، راح، هذا كله بوقت المباراة
2: راح أصير ترند. وسائل التواصل الاجتماعي بعد أثرت بشكل كبير،
0: محاكمة رسمية راح أدش من وراء البلنتي هذا، ومحاكمة غير ضوابط، يعني عبارة عن سوشيال ميديا راح يحاكمني. فيبدأ يفكر بهالنتائج، ما يفكر بأداء اللي أنا شنو لازم الحين أسوي، فيبدأ يفكر شنو خطأ. فهذه الكورتيزول يصعد، نبضات القلب تصعد، تشنج بالعضلات يصعد، يصير عالي، يوصل مرحلة مختنق، اللي مو قادر يتنفس، وفعلا يختنق، يبي هواء، يبي أي شيء، مع أنه هو بالملعب، ملعب خارجي، ولكن هذا التأثير الحالة النفسية وصلته إلى هذه. فاللي سيطر

0: على هذه اللحظات هو اللي يصنع الفرق. للأمانة النتائج والإنجازات العالمية والأرقام القياسية بهذه اللحظات تفرق. شوفوا بلحظات مو بالثواني، أقل من الثواني. إذا سيطر على نفسه صنع إنجاز، إذا استسلم لهذا الفخ صح.
1: نعم. طيب ماذا عن أبرز الضغوط النفسية اللي يواجهها الرياضي؟
0: من أبرز الضغوط لعل آخر مرة سوينا بحث، يعني هذا آخر بحث بحثنا فيه، اللي هو موضوع الإصابات من أكثر الأمور اللي حاتونها اللاعبين، خصوصا لو كان عائد من إصابة يخاف يتعور. ليش موضوع الإصابات؟ موضوع الإصابات بالذات مرتبط بالهوية الرياضية. أنا معناتها لو حاشتني إصابة خلاص أنا بالبيت، أنا كل السنوات اللي سويتها ضاعت، كل التعب اللي تعبته راح، ما راح ألعب مرة ثانية. يفكر بتفكير سلبي، ما يفكر بتفكير والله إيجابي، أنه والله أنا راح أعيد الاستشفاء وعالج إصابتي واشتغل على تكنيك ثاني يتلائم مع الإصابة. لا، يبدأ يفكر هو شنو خسر أو شنو راح يخسر. فهذه من أكثر الأمور اللي تخلي اللاعب داخل الملعب يلعب بطريقة السيفتي، بطريقة الأمان. مو مهم أني أفوز، المهم أني أحافظ على نفسي. يخافون من الإصابة، شيء طبيعي، تمشي مسيرة رياضية.
2: طيب دكتور سعدون، خلنا يعني نلتفت أيضا مش بس على موضوع، خلنا نشوف الجمهور والإعلام كيف يؤثر على نفسية اللاعب، خاصة وسائل التواصل الاجتماعي من اتجاه، ممكن العلاقات الأسرية والمحيط الاجتماعي أيضا يؤثر، ودنا نعرف أكثر.
0: والله هو تأثيرها جدا كبير وجدا مهم، لأن هي أصلا تعتبر عندنا من أحد أنواع الضغوط على اللاعب. فنقول فرضا اللاعب اللي عنده أمان من جمهوره ومن عائلته، شنو الأمان اللي نقصد فيه؟ أنا لو أخطأت ما راح يأكلوني، أنا لو أخطأت ما راح أصعد الستيج ومحاكمة قدام الدنيا كلها. هذا أمان، فلو أخطأت ما يخالف، أقدر أبدع، أقدر أدي أفضل أداء. ولكن لو كان العكس، اللي هو الإعلام ناطر منك، يعني إحنا كل آمالنا معلقة عليك، زين لو سويت خطأ شنو راح يصير فيني؟ لا، واضح الأمثلة السابقة فرضا، والله اللاعب اللي أخطأ شوف ايش سووا فيه بالإعلام، شوف ايش سووا فيه مثلا بالجمهور بالسوشيال ميديا، أهله ما يكونون داعمين، يشوف ايش سوت فيك الرياضة، شوف ايش جابت لك الرياضة. هذه تعطي أمان للاعب أو تعطي خوف للاعب. بناء على هذا الشعور يكون الأداء، عضلاته ما راح تتجاوب مع الخوف، راح تتجاوب مع الأمان.
2: طيب يعني من الممكن تؤدي الثقة الزائدة دكتور أو الخوف إلى الخسارة بعض الأحيان؟
0: إيه طبعا.
2: طيب بدنا ناخذ أمثلة صارت في في في الفترات الأخيرة.
0: هي بأغلب الأحيان، بعد مو في بعض الأحيان، الثقة الزائدة معناتها استهتار، راح يصير عنده ما يعني محتاج أدي أفضل أداء، أنا واثق وأدري أدائي راح يطلع. من يدش المباراة كلها ظروف غير متوقعة، هو مو حافظ اللاعب اللي قدامه شنو راح يسوي، هم اللاعب قاعد يتدرب اللي قدامه، فيطيح بهذا الفخ. أو الاستهتار اللي هو مثل ما ذكرنا أنه مو مهتم للمباراة، اللي يطلع وياه يطلع ومو مهم. الأمثلة اللي صارت لعل هذه كانت في منتخب السعودية الشقيق في كأس العالم في قطر، دشوا بحماس مع الأرجنتين أول مباراة وسووا إبداع عالمي. شنو اللي صار المباراة اللي وراها؟ الحماس ضاع. صار الثقة مكانها. مو حماس، صار مكانها ثقة، نفذنا فنقدر نأدي. وهذا فخ نفسي، يطيحون فيه أفضل المنتخبات بالعالم يطيحون فيه. هذه بطولة عالم ضغوطها كبيرة جدا. فطاحوا بفخ الثقة. فخسروا المباراة. شنو صار؟ صار إحباط مضاعف من الخسارة،
1: ضغط نفسي زيادة،
0: صار ضغط نفسي أوفر. الأداء البدني ما تجاوب، مع أن كانت إمكانياتهم من أفضل المنتخبات، الصدمة في في البطولة كانت أداء عالي جدا، ولكن للأسف الجانب النفسي ما أسعد.
1: نعم. طيب هل يمكن يعني نقدر نقول المدرب يعني له دور كبير في كيفية تهيئته للاعبي نفسيا قبل المباريات بشكل مهم وكبير؟
0: طبعا. شوف، احنا لما ذكرنا مسألة ان اللاعب اذا متحمس او اللاعب استهزأ او خامل، هذه القدرة ان اللاعب

0: هو يشوف نفسه تحتاج سنين من التدريب. خلال هذه السنوات هذا دور المدرب يكون.
1: إيه بس هذه مسؤولية يعني دكتور طبعاً. يعني أحس حتى المدرب لازم يكون دارس عن نفسه ودارس حق الأمور
0: هذا
1: أو ماخذ دورات في هذا الموضوع.
0: نعم هذا الأمر اللي حاليا نسعى فيه وقاعد نشتغل عليه من خلال هذه اللقاءات ومن خلال بعض الدورات والمحاضرات، إن المدرب قبل لا يتخصص يكون كأخصائي نفسي. أي مدرب لازم يعرف الجانب النفسي، لازم يأخذ فيه دورة متخصصة موجهة للمدربين. أنت مو شرط تصير أخصائي بس لازم تعرف هذا الجانب، لأن في اللاعب اللي متحمس أوفر هذا خايف، هذا مرتبك، لازم أهديه، أحجم أثر البطولة على نفسه، أقول له لا تحاتي، ترى مو ناطرين أخطائك، بالعكس ناطرين إبداعك. واللاعب الثاني لا، هذا اللاعب يبي له حمسة، أقول له ترى هذه البطولة مهمة في مسيرتك، هذه البطولة ترى وراها بيبان تنفتح لك، أبي حمسة. فهذا التكنيك أنا لازم أعرف شنو العوامل، شنو الآثار اللي تطلع، الآثار البدنية كمدرب. إذا ما أعرف أنا بس راح أقعد أصرخ بالملعب، ليش ما تشتغل، ليش ما تسوي، ليش أنت مو معاي، ليش ليش ليش، فما راح تطلع بنتيجة بهذه العملية. فهذا الجانب النفسي مهم للمدربين للأمانة أن يأخذون فيه دورة متخصصة أفضل.
2: طيب يعني صراحة يعني أثرتنا بكثير من المعلومات دكتور سعدون، ودنا أيضا نركز في حوارنا معك على موضوع التركيز الذهني في تحسين الأداء. يعني على سبيل المثال لابد هناك تكون نصائح يعني من خلال المختصين مثل حضرتك دكتور سعدون، ان مثلا شلون انا اهيئ مثلا اللاعب قبل المباراة، او اذا يعني شنو الاشياء اللي دائما تحب تنصح المختصين بالالتزام فيها مع اللاعبين.
0: التركيز الذهني هي اهم مهارة من اهم المهارات، لان احنا كلنا نبي اللاعب يكون بالمباراة او بالمنافسة تركيزه معه. إنزين التركيز عشان أدرب اللاعب، لعل هذه معلومة حق حتى إخواني اللاعبين إذا يسمعوني، التركيز لازم. الحين أنا عندي 60,000 متفرج، عندي سوشيال ميديا، عندي إعلام شغال قاعد يطالعني، وعندي حكم ولاعبين وزملاء، شلون أركز على التسديدة أو التمريرة اللي مطلوبة مني؟ هذه مهارة، هذه بذاتها أعزل هذه المشتتات والضغوط كلها وأركز على مهارتي. هذه هي بروحها مهارة التركيز بالذات، وعلى قولتهم حرفيا اللي نحتاجها. شلون اتدرب عليها؟ من خلال الانتقال بالتدريب. انا اتدرب اكشف الملعب كلاعب كرة قدم فرضا، اكشف الملعب، هذا نسميه احنا تركيز خارجي، اطالع برا انا ويني، شنو اللي يمي، من لاعبي، من ربعي، بعدين اركز على المهارة المطلوبة حاليا اللي هو تمرير، ولا لا ما في لاعبين يمي تسديد، والله لا ارجع الكرة ورا. هذه تدريب يكون بالانتقال ما بين التركيز الخارجي والتركيز الداخلي، سواء التركيز الواسع أو التركيز الضيق. من خلال التدريبات أدمجها مع التدريبات الفنية، التدريبات المهارية. إحنا لما نقول التدريب لازم يبي له تكرار، هو مو روبوت يعني أو رجل آلي أقعد أكرر نفس الأداء، لا، أكرر الأداء بضغوط أخرى، أكرر الأداء بظروف أخرى، أكرر الأداء بمواقف أخرى.
1: نعم
0: عشان أخلق مسارات عصبية.
1: إذا من الممكن تدريب العقل مثل تدريب العضلات.
0: نعم تدريب العقل يساوي تدريب العضل.
1: طيب كيف يتعامل اللاعب مع الفشل أو إضاعة الفرصة؟
0: يتعامل معها، يعيد تعريفها. الفشل أنا فشلت، زين هل أنا تحطمت، هل أنا لا ما انتهت. الفشل أخذ من عنده أخطائي، نفس فلتر. أنا تدربت على مهارة معينة بالتدريب حلو، بس ما طبقت المهارة بالمنافسة، من هي طبقتها طلع خطأ، خلاص أعرف أن هذه المهارة تحتاج إلى تعديل، المنافسة اللي بعدها راح أعدلها. ما في شيء يطبق من أول مرة بشكل كامل صحيح. فلذلك الفشل هدية، إحنا ننظر له في المجال الرياضي، الفشل والخسارة هدية. ليش؟ مثل ما أقول أنا حق أي شخص، أنا ما بيك تجاملني، أنا بيك تعطيني انتقادات بناءة، فهذا الفشل هو الانتقاد البناء اللي ندور عنه في الأداء.
1: دكتور أنت مع المقولة اللي تقول إن دائما في فرصة ثانية؟
0: نعم بالرياضة دائما في فرص، ما في نهاية أصلا بالرياضة. الرياضة هي عبارة عن فشل ونجاح.
2: طيب دكتور، الدعم النفسي من الفريق والجمهور، خلينا نتكلم عن أهمية هذا الموضوع.
0: هذه لعل ذكرنا بشكل مبسط أو مختصر، إن مثل ما قلنا الأمان، أنا أبي أعطي لاعبيني الأمان. يعني فرضا خلنا نأخذها على مثال واقعي،

0: منتخبنا الوطني يبي يلعب مباراة، أنا كمشجع أو كمتابع قبلهم ما أعطيهم والله ها نبي منكم الفوز ولا نبي منكم، لا قواكم الله تراكم راح تبيضون إن شاء الله ويوهنا، أداءكم السابق ما شاء الله كان روعة ونتمنى منكم تستمرون على هذا الأداء ولا تحاتون، أخطاءكم تراهي مغفورة على قولتهم، إحنا فاهمين جهدكم فاهمين تعبكم. هذا كله شنو يوفر؟ يوفر أمان، هذا إذا كان باللغة الجماهير والسوشيال ميديا تتكلم بهذا المنطق، صار عند اللاعبين أمان نفسي، ما راح يحاتون لمن أرجع أنا من المباراة راح يصير فيني، لا أنا أدري في جمهور داعم، أنا أدري في وراي أسرة دائمة راح تدعمني وراح تشيلني على قولتهم بطيحتي بكسرتي راح تشيلني. هذا بهذا السياق الجمهور هو اللي يصنع فارق الفوز والخسارة.
1: طيب دكتور، هل تختلف الضغوط النفسية بين الرياضات الفردية والجماعية؟
0: طبعا تختلف جدا. اللاعب الفردية يركز أكثر شيء على شنو؟ على الانضباط الذاتي، تحمل المسؤولية. ليش؟ لأن كل الأخطاء اللي تصير هو مسؤول عنها، ما في تقول والله الدفاع ضعيف بس الهجمة أوكي، ما في والله الوسط ما لا لا لا، أنت المسؤول الوحيد، أي خطأ فأنت راح تشيلها كلها. فلذلك يكون الرياضات الفردية تنمي عند اللاعبين إحساس المسؤولية أكبر، يكونون الانضباط عندهم يكون أكبر لأنها ممارسة فردية. أما في الألعاب الجماعية لا العكس، تصير العمل الجماعي أكثر، القيادة هناك تبرز أكثر، اللاعب القائد والشخصية القيادية والنجم والكابتن، شلون يطلع الكابتن، يطلعون بالألعاب الجماعية. بالألعاب الجماعية لأن أنا بروحي ما راح أمشي، ولكن أنا من ضمن فريق، مو يعني ما يصير ألعب أنا السوبر ستار بالفريق ألعب بروحي. تلعب بروحك أوكي يلا خل توصل لك الكرة، إذا أنت مهاجم لازم تساعد المدافع، لازم تساعد الوسط، لازم تكون هجمة وتكون استراتيجية. فلذلك الألعاب الجماعية تقوم على العمل الجماعي، أما الألعاب الفردية تقوم على الصفات النفسية الفردية.
1: دكتور سعدون، كلمة أخيرة حاب تقولها في هذا اللقاء؟
0: والله كلمة أخيرة لإخواني الرياضيين وجميع إخواني المواطنين واللي يستمعون، الرياضة مهمة، لا تفكرون فيها من ناحية النتائج أبي أوصل أعلى نتيجة، لا لا لا، الرياضة هي أداة نستخدمها ووسيلة نستخدمها عشان نسيطر على حياتنا، نسيطر على قراراتنا، وإحنا نمسك مقود حياتنا الشخصية. أنا بأوصل إلى تناسق وتناغم ما بين صحتي الجسدية وصحتي النفسية، هني إذا صار عندي هذا التناغم راح أوصل إلى أفضل المستويات، سواء في حياتي اليومية سواء في رياضتي سواء في منافساتي، بمجرد ما تكون عندي هذه العجلة متناغمة وتمشي بتوازن وبطريقة جميلة.
2: وقبل نهاية حوارنا، ندرك أن النجاح الرياضي لا يعتمد فقط على القوة البدنية أو المهارة، بل على قوة العقل والنفس قبل كل شيء. فالعقل الهادئ والواثق والقادر على مواجهة الضغط هو من يصنع الفارق الحقيقي في لحظات الحسم. جزيل الشكر وعظيم الامتنان للدكتور سعدون الهندال على الحوار القيم.
0: العفو، مشكورين على هذه الاستضافة وإتاحة هذه الفرصة.
1: شكرا لك، مع السلامة.

مستمعينا الكرام، يا أهلا ومرحبا فيكم مرة أخرى، ونقرأ لكم ما تبقى لدينا أو في خبرنا الأخير. مجلس وزراء الداخلية العرب يدين بشدة العدوان الإيراني الآثم على دولة الكويت ومملكة البحرين. أعرب مجلس وزراء الداخلية العرب عن إدانته الشديدة للاعتداء الإيراني الآثم الذي استهدف منشآت مدنية في دولة الكويت، ومنها مطار الكويت الدولي، وكذلك استهداف مملكة البحرين بالصواريخ والطائرات المسيرة. وذكرت الأمانة العامة للمجلس في بيان أنها تلقت ببالغ الشجب والاستنكار أنباء

الاعتداء الإيراني الآثم والعدوان الغاشم الذي استهدفه بالصواريخ والطائرات المسيرة منشآت مدنية حيوية في دولة الكويت ومنها مطار الكويت الدولي. كما دان البيان بكل حزم استهداف الأعيان المدنية في مملكة البحرين بصواريخ وطائرات مسيرة وما يمثله ذلك من انتهاك سافر ونهج عدواني خطر يهدد أمنها وأمن المنطقة برمتها. وأعرب عن تضامن الكامل والمساندة المطلقة لدولة الكويت ومملكة البحرين وسائر الدول العربية في الإجراءات كافة التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها. وبهذا القدر نكتفي مستمعينا الكرام من أخبارنا لهذا اليوم وبرنامجكم الأسبوعي الكويت في أسبوع. وقبل نهاية برنامجنا نود أن نذكركم بطاقم العمل من الإعداد طلال بن حسين ومحمد الشمري، من التقديم أنا عبد الله الصفار ومشاعل الزنكوي، ومن التنسيق والمتابعة فاطمة النجار، ومن الهندسة الإذاعية بندر الشلاحي، ومن التنفيذ حسين الخالدي. أما قائد عمل الكويت في أسبوع المخرج محمد شمسة. في أمان الله.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: الثالثة عصرا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. رئاسة الأركان العامة للجيش تعلن تصدي الدفاعات الجوية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية فجر اليوم. دولة الكويت تدين وتستنكر بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية الآثمة والمتكررة. دولة الكويت تدين وتستنكر بشدة الاعتداءات الإيرانية الآثمة على مملكة البحرين الشقيقة. الهيئة العامة للطيران المدني تعلن استئناف الملاحة الجوية بعد إغلاق مؤقت استمر ساعتين حفاظا على سلامة المسافرين. البحرين تعلن تصدي منظومات الدفاع الجوي لصواريخ ومسيرات إيرانية معادية. الجيش الأمريكي يعلن قصف مواقع رادارات إيرانية. الرئيس الأمريكي يؤكد أن بلاده تحقق نجاحا كبيرا مع إيران وأن طهران ليست في وضع يسمح لها بامتلاك سلاح نووي. وزير الداخلية الباكستاني يزور طهران اليوم لبحث مسار المفاوضات.

0: مفاوضات. مقتل 3 عسكريين من الجيش اللبناني بغارة لقوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب الأراضي اللبنانية. استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين برصاص قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي جنوبي قطاع غزة. روسيا تعلن اعتراض مئات المسيرات الأوكرانية بالتزامن مع ختام منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: هنا من قلب الكويت ننقل إليكم الخبر كما هو.
2: يا مالو يا مالو يا مالو يا مالو،
1: لحظة بلحظة.
3: وطني
1: دائما عبر إذاعة دولة الكويت.

0: حين تنبض القلوب بحب الوطن. ويعلو صوت الحقيقة.
1: إذن هنا إذاعة دولة الكويت.

الكويت، القلب النابض فينا، الحرف الذي نكتبه، والشعر الذي يكتبنا. الكويت في حبها والولاء رسمنا ملحمة صمود وانتماء، شعب واحد، وطن واحد.

0: إذاعة دولة الكويت. الحرف ولاء والكلمة وطن.
1: مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان العصر لمدينة الكويت وضواحيها.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة العصر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.

إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج من الإرشيد. من الإرشيد، لأن الحاضر ثمرة الماضي والذاكرة مستودع الحقيقة، نجول في دهاليز الإرشيف فتفتح الملفات لنعيد كتابة القصة كما هي من الإرشيف. إعداد ناصر العتيبي، تقديم محمد الحزيم، مشاعل السعيد، تنفيذ عباس الفهد. برنامج من الإرشيف، إخراج عقيل أشكناني.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي إذاعة دولة الكويت، حياكم الله من جديد في برنامج من الأرشيف.
1: التاريخ ليس مجرد أوراق، فالتاريخ حياة نعيد روايتها لكم، فمن الماضي نستلهم الحكاية.
0: في صيف عام 1972 كانت أنظار العالم بأسره لا تتجه نحو جبهات القتال بالأسلحة، بل نحو مدينة ريكيافيك الباردة في أيسلندا، حيث كانت تجرى مباراة القرن بين بطل الاتحاد السوفيتي بوريس سباسكي والفتى الأمريكي المتمرد بوبي فيشر. لم تكن مجرد منافسة رياضية،

0: بل كانت ذروة الصراع بين القوتين العظميين في عز الحرب الباردة. الشطرنج الذي كان لعقود حصناً منيعاً للدعاية السوفيتية لإثبات تفوق نظامهم الفكري، أصبح فجأة مهدداً بعبقرية شاب غريب الأطوار جاء من بروكلين ليقلب الطاولة على الجميع. في هذه الحلقة سندخل إلى عقل بوبي فيشر، ذلك الشاب المعقد الذي لم يعرف غير اللونين الأبيض والأسود، وسنحاول فهم كيف استطاع إنسان واحد أن يهزم إمبراطورية كاملة ثم يختار في ذروة مجده أن يختفي خلف ضباب الغموض ليترك لنا إرثاً يمزج بين العظمة والجنون. إنها حكاية رجل تحدى قوانين السياسة والجاذبية الاجتماعية ليصبح ملكاً بلا تاج في عالم لا يرحم الضعفاء.
1: بدأت رحلة بوبي فيشر في شقة متواضعة في بروكلين، حيث كان العالم من حوله يضج بالحركة بينما كان يفضل العزلة والهدوء. في سن 6 أحضرت له شقيقته الكبرى جوان أول رقعة شطرنج من محل بسيط، ولم تكن تدرك أنها بذلك قد منحته المفتاح الذي سيغلق به أبواب العالم الواقعي خلفه للأبد. نشأ بوبي في غياب والده الذي لم يره قط، ومع أم كانت تعمل في وظيفتين لتأمين حياة أبنائها، مما خلق لديه حالة من الانطواء المبكر. الشطرنج بالنسبة لبوبي لم يكن تسلية، بل كان الأب والأصدقاء واللغة التي يتواصل بها مع الوجود. في سن المراهقة كان يجلس لساعات طوال في غرفته يذاكر الخطط الافتتاحية ويحلل نهايات الأدوار، لدرجة أنه ترك مدرسته الثانوية في سن 16 قائلاً إن المدرسين لا يملكون شيئاً لتعليمه. هذا الانعزال التام ولد لديه عبقرية تكتيكية مذهلة، لكنه في المقابل أضعف مهاراته الاجتماعية وجعل منه شخصاً لا يثق إلا في القطع الخشبية التي يحركها بيده.
0: هذه النشأة القاسية والمتمحورة حول الذات جعلت منه لاعباً شرساً لا يقبل بأقل من التدمير الكامل لخصومه، وكأن كل فوز يحققه هو انتقام شخصي من ظروف حياته البائسة. فلقد كان يبني جداراً من القطع الخشبية ليحمي نفسه من عالم لم يشعر يوماً بالانتماء إليه، فصارت الرقعة هي ملجأه الوحيد من صقيع الوحدة وتجاهل الآخرين. نقلة القرن. لم يتأخر بوبي كثيراً في إثبات أن موهبته تتجاوز حدود الهواية، ففي سن 13 وتحديداً في عام 1956 سجل فيشر اسمه في تاريخ اللعبة للأبد من خلال مباراته الشهيرة ضد الأستاذ الدولي دونالد بيرن. في تلك المباراة قام فيشر بخطوة وصفت لاحقاً بأنها نقلة القرن، حيث ضحى بقطعة الوزير وهي أقوى قطعة على الرقعة من أجل الحصول على وضع تكتيكي خانق لخصمه. كان الجميع في الصالة يعتقدون أن الفتى الصغير قد ارتكب خطأً ساذجاً، لكن بوبي كان يرى أبعد من الجميع ب18 نقلة. فهذه المباراة لم تكن مجرد فوز، بل كانت إعلاناً رسمياً عن ولادة عقل جبار يمتلك رؤية فطرية وتحليلاً عميقاً للعبة. فبفضل هذا الأداء الاستثنائي أصبح بوبي فيشر أصغر أستاذ دولي في تاريخ الشطرنج آنذاك وهو في سن 15. ومع صعود نجمه بدأت الأنظار في الولايات المتحدة تتجه إليه، ليس كفنان فحسب، بل كأمل وحيد لكسر الهيمنة السوفيتية على هذه اللعبة.
1: فيشر كان يحارب بمفرده دون فريق مساعدين أو مدربين محترفين، بعكس السوفييت الذين كانت الدولة توفر لهم طاقماً من المحللين والأطباء النفسيين. فكان

0: فيتشر يذاكر المجلات الروسية ويترجمها بنفسه ليفهم كيف يفكر خصومه، محولاً وحدته إلى سلاح فتاك يستعد به لبطولة العمر التي ستضعه وجهاً لوجه مع أساطير اللعبة. لقد أدركت الماكينة الإعلامية الأمريكية أن هذا الفتى هو السلاح السري القادر على إحراج السوفييت في عقر دارهم، فبدأت تضخ فيه آمال أمة بأكملها تبحث عن نصر معنوي في صراع القوى العظمى. عندما نتحدث عن أسلوب فيتشر في اللعب فنحن نتحدث عن دقة تقترب من الكمال الرياضي، فالمحللون السوفييت الذين قضوا سنوات في دراسة أسلوبه وصلوا إلى نتيجة مرعبة، وهي أن فيتشر لا يحتاج إلا إلى ثوان معدودة لاتخاذ القرار الصحيح في المواقف التي يحتاج فيها أعظم الأساتذة إلى دقائق طوال. وكان بوبي يمتلك ما يسمى بالحس السليم المطلق، حيث يكتشف بلمحة واحدة أضعف نقطة في دفاع الخصم، وهذا التفوق التقني خلق نوعاً من الذعر بين اللاعبين الروس الذين بدأوا يشعرون بأنهم لا يواجهون بشراً بل يواجهون ماكينة تحليل لا تخطئ.
1: وصفه البطل الروسي ميخائيل تال بأن هذا اللاعب لا يمتلك نقطة ضعف واضحة يمكن التركيز عليها. الغريب في الأمر أن فيشر لم يكن يكتفي بالفوز، بل كان يسعى لإذلال الخصم نفسياً من خلال ثقته المفرطة وبروده القاتل خلف الرقعة. كانت حركاته تبدو أحياناً بسيطة أو حتى ضعيفة، لكنها كانت دائماً جزءاً من فخ استراتيجي عميق لا يدركه الخصم إلا عندما يجد ملكه محاصراً تماماً. هذا الرهاب الذي نشره فيشر جعل الاتحاد السوفيتي يستنفر كل قواه، لدرجة أن اجتماعات اللجنة المركزية للحزب الشيوعي كانت تتضمن بنوداً لمناقشة كيفية إيقاف هذا الزحف الأمريكي. فيشر لم يكن يلعب ضد شخص، بل كان يفكك نظاماً كاملاً بلمسات ذكية من أصابعه، محولاً الصراع من مجرد نقلات قطع إلى حرب استنزاف عصبي جعلت كبار الأساتذة ينهارون تحت وطأة نظراته الحادة وتوقعاته التي لا تخيب أبداً.

0: خلف كل معلومة قصة، وبين السطور نجد الحقائق، ومن عمق الوثائق المنسية نأتيكم بالخبر والقصة التي لم تروى بعد.
1: وصلنا الآن إلى المحطة الأهم، وهي بطولة العالم في عام 1972، المباراة التي لم تبدأ في الموعد المحدد بسبب شروط فيتشر التعجيزية. كان بوبي يطالب بزيادة الجائزة المالية وتغيير نظام الإضاءة ومنع الكاميرات من الاقتراب منه، وكأنه كان يخوض معركة داخلية بقدر ما يخوضها مع سباسكي. تدخل هنري كيسنجر شخصياً لإقناع بوبي باللعب قائلاً له: إن كرامة أمريكا بين يديك. في تلك الحقبة كان كيسنجر يشغل منصب مستشار الأمن القومي. عندما وصل فيتشر أخيراً إلى أيسلندا كان المشهد درامياً بامتياز، فقد تأخر عن الحضور في الجولة الأولى وخسرها بخطأ ساذج، ثم تغيب عن الجولة الثانية ليعتبر خاسراً فيها أيضاً. أصبحت النتيجة 2-0 لصالح سباسكي، واعتقد الجميع أن فيتشر قد انتهى، ولكن ما حدث بعدها كان معجزة تكتيكية ونفسية، حيث اشترط بوبي أن تلعب الجولة الثالثة في غرفة صغيرة مغلقة بعيداً عن الجمهور والضجيج. وافق سباسكي بروح رياضية عالية، وهي التي ربما كلفته اللقب وقتها. في تلك الغرفة المغلقة لعب فيتشر بافتتاحية بنوني، وهي تعطي الأبيض مساحة أكبر في البداية، لكن بالمقابل الأسود يحصل على فرص هجومية قوية وحادة، خصوصا على جناح الملك التي تعني ابن الحزن، محققا فوزا ساحقا أعاد إليه الثقة.
2: من هنا بدأ بوبي في سلسلة من الانتصارات المتتالية التي جعلت سباسكي يشك في أن هناك أجهزة إشعاعية أو مغناطيسية تؤثر على عقله، لدرجة أن الروس قاموا بفحص الكراسي والإضاءة ولم يجدوا أي

0: شيء، لقد كان فيشر يمارس عليهم حرباً نفسية غير مسبوقة، حيث استطاع أن يسحب خصمه إلى أعماق فوضاه الخاصة ليعلن انتصاره بهدوء وحسم لم يشهده تاريخ المنافسات الدولية من قبل. النقلات. المباراة السادسة في تلك البطولة تعتبر حتى اليوم أجمل مباراة شطرنج في التاريخ، حيث وصفها الخبراء بأنها سيمفونية متكاملة الأركان. في تلك المباراة غير فيشر عادته في الافتتاح باللون الأبيض، وأفاجأ سباسكي بالافتتاح الإنجليزي الذي لم يكن قد تدرب عليه. بوبي لعب بدقة خرافية جعلت القطع تتناغم فوق الرقعة في عرض من القوة والدقة لم يشهد له الفن مثيلاً. المثير للدهشة هو رد فعل بوريس باسكي الذي وقف في نهاية المباراة وصفق لفيشر اعترافاً بعبقريته رغم كونه خصمه اللدود. كانت تلك اللحظة تجسيداً لسمو الرياضة فوق السياسة. بالنسبة لفيشر لم يكن هذا الفوز مجرد نقاط، بل كان لحظة تجلٍ روحي، حيث استطاع أخيراً أن يثبت للعالم الذي نبذه صغيراً أنه الأقوى على الإطلاق. انتهت البطولة بتتويج بوبي فيشر بطلاً للعالم ليكون أول أمريكي يحقق هذا الإنجاز في العصر الحديث، كسراً احتكاراً سوفيتياً دام لربع قرن.
1: لكن هذا المجد كان يحمل في طياته بذور الانهيار، فبوبي الذي وصل إلى القمة لم يجد مكاناً آخر يصعد إليه، وبدأت تساؤلاته الوجودية تطغى على شغفه. هل كانت اللعبة تستحق كل هذا العناء؟ وهل كان الفوز هو النهاية أم البداية لنوع جديد من العزلة؟ العالم كان يحتفل ببطل خارق، بينما كان بطلنا يغرق في ليل طويل من الشكوك تجاه كل من يحيط به. بعد العودة إلى أمريكا تم استقبال فيتشر استقبالاً عظيم، وعرضت عليه عقود إعلانية وبرامج بملايين الدولارات، لكن بوبي فاجأ الجميع بالرفض المطلق. لقد اختار أن يختفي تماماً عن الأنظار ليدخل في حالة من الاعتزال الاختياري استمرت لعشرين عاما. ففي هذه الفترة بدأت أعراض جنون الارتياب تظهر عليه بشكل حاد، فقد كان يعتقد أن وكالتي المخابرات السوفيتية والأمريكية يتعاونون لمراقبته والتخلص منه عبر الموجات الإشعاعية.
0: جرد فيشر من لقبه في عام 1975 لرفضه شروط الاتحاد الدولي للدفاع عن لقبه أمام الصاعد الروسي أناتولي كاربوف، حيث قدم بوبي 179 طلباً لتعديل نظام البطولة قوبل معظمها بالرفض. بالنسبة لفيشر لم يكن الأمر يتعلق بالخوف من الخسارة، بل برغبته في السيطرة المطلقة على كل تفاصيل عالمه، فعاش في فنادق رخيصة متنقلاً من مدينة لأخرى، ممتنعاً عن مشاهدة التلفاز أو استخدام الهاتف خوفاً من التجسس. هذه الشخصية التي كانت يوماً ما أيقونة للذكاء الأمريكي أصبحت عبئاً على الدولة التي استغلتها سياسياً. كان يقضي أيامه في دراسة نصوص غامضة ونظريات مؤامرة، محولاً طاقته التحليلية الهائلة من رقعة الشطرنج إلى تفسير العالم كساحة صراع مظلمة، حيث بدأ يرى في كل مصادفة مؤامرة كبرى تستهدف النيل من عبقريته التي وهبها للشطرنج، ولم يجنه منها سوى الخوف والوحدة.
2: بين التساؤلات الحاضرة وتلك الشخصيات التي عبرت مسامعنا، نبحث في الأرشيف لنأتيكم بالقصة كما هي.
0: العودة. في عام 1992 وبعد 20 عاماً من الغياب، خرج فيشر من مخبئه

0: فتاة نيجيرية شجعت فيه روح التحدي. وافق بوبي على خوض مباراة إعادة ضد خصمه القديم بوريس باسكي في يوغوسلافيا مقابل جائزة ضخمة بلغت 5 ملايين دولار.
1: المشكلة كانت أن يوغوسلافيا كانت تخضع لحظر دولي صارم من قبل الولايات المتحدة بسبب الحرب الأهلية هناك. أرسلت له الحكومة الأمريكية تحذيراً رسمياً بأن اللعب في يوغوسلافيا سيجعله مجرماً مطلوباً للعدالة، لكن فيتشر وفي مؤتمر صحفي عالمي قام بتمزيق رسالة التحذير في تحد صارخ لبلده الأم. فاز فيتشر بالمباراة مرة أخرى وأثبت أن عبقريته لم تصدأ رغم السنين، لكن الثمن كان باهظاً. أصبح بوبي مشرداً دولياً لا يستطيع العودة إلى أمريكا، وقضى سنواته ينتقل بين المجر والفلبين واليابان بجواز سفر منتهي الصلاحية. في هذه المرحلة تحولت تصريحاته إلى العدائية الشديدة ضد السياسة الأمريكية، ووصل الأمر إلى إبداء فرحته بأي حدث ضد الولايات المتحدة الأمريكية، مما جعل الرأي العام الأمريكي ينقلب ضده تماما. لم يعد بوبي ذلك البطل الذي تفخر به الأمة، بل أصبح شخصا مكروها ومنبوذا. المأساة تكمن في أن فيتشر لم يدرك أن العالم قد تغير، وأن الحرب التي يخوضها ضد حكومته كانت حربا خاسرة تماما، مثل نهايات الأدوار التي كان يحذر خصومه منها. فصار يتخبط في تصريحات غاضبة ومواقف صادمة زادت من عزلته النفسية والمكانية عن عالم لم يعد يفهمه ولا يريد استيعاب جنونه.
0: أيسلندا والنهاية. في عام 2004 اعتقل فيشر في اليابان بسبب مشكلة في جواز سفره، وكانت أمريكا تطالب بتسليمه لمحاكمته. هنا تدخلت أيسلندا الدولة التي شهدت أمجاده في عام 1972، وقامت بمنحه الجنسية الأيسلندية في حركة إنسانية شجاعة تحدت بها القوى العظمى. استقبل الشعب الأيسلندي بوبي استقبال الأبطال للمرة الثانية، لكن هذه المرة استقبلوا رجلاً عجوزاً مكسوراً بذكاء مشوش ولحية بيضاء كثيفة. عاش بوبي سنواته الأخيرة في هدوء تام بعيداً عن صخب الشطرنج الذي بدأ يصفه بأنه لعبة سخيفة تعتمد على الحفظ لا على الإبداع، وكان يفضل المشي في الطبيعة والقراءة في المكتبات العامة، محاولاً البحث عن سلام لم يجده طوال حياته. في عام 2008 رحل بوبي فيشر عن عالمنا عن عمر يناهز 64 عاماً، وهو عدد مربعات رقعة الشطرنج في مصادفة قدرية مذهلة. وكانت كلماته الأخيرة وهو على فراش الموت: لا شيء يشفي كاللمسة الإنسانية.
1: هذه العبارة كانت الصرخة الأخيرة لرجل قضى عمره يهرب من البشر ويحتمي بالخشب، فلقد أدرك في اللحظات الأخيرة أن كل النظريات والافتتاحيات والانتصارات لا تعادل دفء يد بشرية تواسيه في وحدته. دفن في كنيسة صغيرة في أيسلندا تحت شاهد قبر بسيط يحمل اسمه فقط، بعيداً عن صخب المطارات وضجيج المزادات العالمية التي لا تزال تتاجر بلوحاته وذكرياته. اليوم وبعد سنوات من رحيله لا يزال اسم بوبي فيتشر يثير الجدل والإعجاب في آن واحد. لقد ترك خلفه مدرسة كاملة في الشطرنج، وكتاباً يعد من أكثر الكتب مبيعاً في تاريخ اللعبة، وهو بوبي فيتشر يعلم الشطرنج. بفضله تحولت اللعبة من هواية للنخبة إلى رياضة شعبية يمارسها أكثر من 600 مليون شخص حول العالم. ولكن إرث فيتشر الحقيقي يتجاوز النقلات

0: الخطط، فهو يمثل قصة الصراع الإنساني بين الموهبة الخارقة والهشاشة النفسية. فيتشر علمنا أن العبقرية قد تكون نعمة ونقمة في آن واحد، فهي تفتح لك أبوابا عظيمة لكنها قد تحبسك داخل قضبان عقلك.
1: قصته هي تذكير لنا بأن النجاح المهني مهما بلغت ذروته لا يمكن أن يكون بديلاً عن الاستقرار النفسي والتواصل الإنساني. لقد كان فيشر بطلاً تراجيدياً بامتياز، عاش في عالم أبيض وأسود، بينما كانت الحياة تتطلب منه رؤية الألوان الأخرى، فتأثيره لم يقتصر على الرقعة بل امتد للسينما والأدب، محولاً الشطرنج إلى رمز للصمود والذكاء. سيبقى بوبي فيشر دائماً ذلك الفتى الذي ذهب إلى الحرب بمفرده وبيده قطعة خشبية ليهزم العالم، ويترك لنا لغزاً لن نستطيع حله مهما بلغت درجة مهارتنا في التحليل. فلقد صنع من صمته ضجيجاً عالمياً لا يزال يتردد صداه في كل نادي شطرنج وفي كل قلب يحلم بأن يتحدى المستحيل بسلاح العقل وحده، متخطياً حدود الزمان والمكان ليصبح خالداً في ذاكرة الإنسانية. مستمعينا الكرام، ونحن نصل إلى ختام هذه الرحلة الملهمة في حياة بوبي فيشر، ندرك أن العظمة ثمنها باهظ جداً. لقد كان فيشر شعلة احترقت لتضيء لنا آفاقاً جديدة في العقل البشري، لكنها في النهاية انطفأت في صمت موحش. قصته تدعونا للتفكير في التوازن بين طموحاتنا الشخصية وبين حاجتنا الفطرية للسكينة والقبول الاجتماعي. رحل فيشر تاركاً وراءه 64 مربعاً، ستبقى شاهدة على مرور إنسان استثنائي لم يعرف كيف يتعامل مع الحياة كما كان يتعامل مع خصومه على الرقعة. إلى هنا وصلنا مستمعينا الكرام إلى نهاية حلقتنا، شكراً لمتابعتكم الكريمة، وإلى أن نلتقي بحلقات قادمة بإذن الله، دمتم في حفظ الله ورعايته.
0: إلى اللقاء.
2: كنتم مع برنامج من الأرشيف، تقبلوا تحيات فريق العمل: ناصر العتيبي، محمد الحزيم، مشاعل السعيد، عباس الفهد. برنامج من الأرشيف، إخراج عقيل أشكناني.
1: 4 عصرا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. وزارة الدفاع تقول إن القوات المسلحة رصدت وتعاملت مع 7 صواريخ باليستية معادية داخل المجال الجوي الكويتي، وتم اعتراضها فوق عدد من المناطق السكنية، ما أسفر عن سقوط بعض الشظايا دون وقوع إصابات بشرية. دولة الكويت تدين وتستنكر بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية الآثمة والمتكررة. دولة الكويت تدين وتستنكر بشدة الاعتداءات الإيرانية الآثمة على مملكة البحرين الشقيقة. الهيئة العامة للطيران المدني تعلن استئناف الملاحة الجوية بعد إغلاق مؤقت استمر 2 ساعة حفاظا على سلامة المسافرين. البحرين تعلن تصدي منظومات الدفاع الجوي لصواريخ ومسيرات إيرانية معادية. الجيش الأمريكي يعلن قصف مواقع رادارات إيرانية. الرئيس الأمريكي يؤكد أن بلاده تحقق نجاحا كبيرا مع إيران، ووزير الداخلية الباكستاني يزور طهران اليوم لبحث مسار المفاوضات. مقتل 3 عسكريين من الجيش اللبناني بغارة لقوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب الأراضي اللبنانية. استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين برصاص قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي جنوبي قطاع غزة. الآلية الخماسية بشأن السودان تؤكد دعم عملية سياسية شاملة يقودها السودانيون لتعزيز سلام دائم ومستدام. روسيا تعلن اعتراض مئات المسيرات الأوكرانية بالتزامن مع ختام منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم قصة بداية. هنا قصة بداية، لا نروي ما حدث فقط، بل نقترب من تلك اللحظة الأولى من الشرارة التي غيرت مسار الإنسان وفتحت له فصلاً جديداً في هذه الحياة. في حياة كل منا بداية لا تنسى، قرار صغير صنع فرقاً، ألم علمنا الكثير، أو حلم بسيط كبر حتى صار واقعاً. في هذا البرنامج نبحث عن الصدق لا عن الكمال، عن الضعف حين يتحول إلى قوة، وعن الطريق حين كان مجهولاً. نصغي للقصص كما هي نابضة وإنسانية، لأن كل بداية تحمل حكاية تستحق أن تروى.
1: برنامج قصة البداية من الإعداد سحر الرقم، تقديم بدر الولدعي، مشاعل السعيد، التنفيذ أبرار لمطوع. قصة البداية للمخرج عبد العزيز الصايغ.

0: قصة بداية. في هذا البرنامج لا نبحث عن الكمال، بل نبحث عن الصدق، عن الضعف الذي تحول إلى قوة، وعن الطريق حين كان في بدايته مجهولا.
1: السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله مستمعينا الكرام، حلقة جديدة من برنامجكم قصة البداية. دائما البدايات تكون جميلة، ودائما الحياة عبارة عن نجاحات، ولكن هذا السؤال اللي يسكن العقل. البعض يشوف أن النجاح وهو أمر بسيط، والبعض الآخر يرى جدا صعب. حياكم الله، واليوم راح نتكلم في رحلة مع ضيفتنا الدكتورة نوف الفرحان، دكتورة في الموهبة والابتكار. حياك الله.
2: الله يحييك، أهلا وسهلا، سعيدة بتواجدي معك بدر.
1: برنامجنا قصة البداية، من الاسم واضح، نحاول ناخذ البدايات مع الضيوف اللي يكونون معنا دائما. لو نرجع دكتورة للبدايات، دائما ساعات تكون البدايات لا تنسى، وتكون البدايات جميلة. خلينا نرجع شوي لي قبل البداية، من الطفولة، من المدرسة، من النجاحات، إلى أن وصلنا لليوم اللي هي الدكتورة نوف الفرحان.
2: شنو تبي بالضبط؟
1: كلميني عن بداياتك، كيف كانت؟
2: بداياتي الطفولة؟ طفولتي كانت جدا جميلة، جدا مرفهة. يعني كنت مدلعة ما بين جداتي، جدتي أم أمي وجدتي أم أبوي الله يرحمهم، كوني أنا كنت أول طفلة في العائلة، بكر العائلة كلها، فالدلع كان يجيني من كل صوب. لكن هذا حطني أمام تحدي، كون أن اللي حولي كلهم كبار وأنا الطفلة الوحيدة، فلازم أنضج بسرعة حتى أستطيع أن أفهم ما حولي، خصوصاً أنه ما في أطفال. فإذا أنا بقعد مع الحريم لازم أكون فاهمة شنو يقولون، إذا بقعد مع الريايل بالديوانية لازم أكون فاهمة شنو يقولون. فأقدر أقول أن أنا نضجت قبل أواني بسبب الظروف هذه، ما بين الرفاهية والوحدة. يعني حتى على ما أخوي كان بعد سنتين، يعني أنا سابقتها بسنتين، سنتين عمر، إحنا نقول أكبر منك بيوم أفهم منك بسنة. فما بالك إذا هو أنا أكبر منه بسنتين. فأنا يعني قاطعتها بأشواط على ما يوصل لمرحلة اللي ينضج ويعي فيها، وأقدر أسولف وياه ولا ألعب وياه. فأقدر أقول إن هذه البداية حطتني أمام تحديات، عطتني مجال إن أنا أحلم، أطمح، أتخيل، أحدد مستقبلي. من أنا صغيرة بصير دكتورة، أنا 3 سنوات وأنا أقول أنا بصير دكتورة، دكتورة وأدرس، يعني مو دكتورة طبيبة. فأنا خلاص راسم الخطة اللي بسويها في المستقبل، وهذه يعني

0: يؤمن أن كل طفل إذا انزرعت عنده الفكرة في البداية سهل يحققها في المستقبل. إذا زرعنا عنده شنو طموحك، شنو تبي تسوي؟ عندنا كثير من الأطفال الآن حتى كبار، يعني قعدت مع طلبة ثانوية، شنو بتصيرون، وين بتتخصصون؟ ما نعرف، ما ندري. أقول لهم أنا الأطفال بالروضة أشجعهم يعرفون شنو بيصيرون، لأن حتى تسهل الحياة لما يكون عندك هدف. ما علش يتغير الهدف لما تكبر، تكتشف أن أنت تحب الأدبي مو العلمي، أن أنت تميل للرسم أكثر من الرياضة، هذا طبيعي أنت إنسان. لكن أن يكون عندك هدف تسعى له وايد راح يسهل عليك الحياة.
1: إذا البداية دائما، لما اختارت الدكتورة نوف الفرحان اخترتي هذا المكان وهذا المجال من البدايات،
0: اي نعم،
1: ولا كان الموضوع مختلف اختلاف كلي؟ يمكن ذكرتي ودي اشتري دكتوره، لكن هل هذا هو التخصص اللي انت ممكن؟ لا بس بصير دكتور لكن مو عارفه وين،
0: لا التخصص ما كان موجود
1: يعني
0: يعني.
1: ببالي. لا اقصد ببالك، في بعضهم يكون مثلا انا دكتوره طبيبه وانا لا دكتور جامعه، كذي كان في تحديد.
0: اي لا ما كانت واضحه الرؤيه، بس ابي دكتوره واكون ادرس، شلون راح اجمع بينهم ما ادري، بس هو حلم.
1: الاسره لها دور كبير في النجاحات
0: طبعا طبعا، يعني
1: وأكيد أسرتك لها دور كبير ودعموك.
0: أسرتي لها دور كبير، إيه، يعني من أول قصة أمي قالت لي إياها، من أول حرف أبوي علمني إياه، من أول عادة اجتماعية علمتني إياها جدتي، هذه كلها ساهمت في تكوين شخصيتي اليوم. يعني إحنا نتاج لكل ما حولنا، نتاج لأفكار من حولنا، نتاج للبصمات اللي مرت علينا بحياتنا، فأكيد كان لهم دور كبير. بس إذا بقول لك والله كل واحد شنو كان دوره، القائمة راح تطول، لأن حتى أصغر إنسان أو شخص مر علي بحياتي أشعر إيه إن له أثر وصلني إلى ما وصلت إليه.
1: الطفولة كيف كانت؟
0: قلت لك طفولتي يعني،
1: أقصد يعني في طفلة مثلا تكون مشاغبة.
0: أنا طفلة هادية،
1: وفي طفلة هادية
0: وايد هادية وايد مطيعة، رغم أن في بعض الأحيان الآن بعمري هذا يعني شك أن ليتني ما كنت طفلة مطيعة، لأني ما أفضل الأطفال المطيعين. دائما أقول لهم الطفل المشاغب شخصيته بتكون أقوى من شخصية الطفل المطيع.
1: صح.
0: الطفل المطيع ممكن ينجرف بأي شيء سواء خير أو شر. الحمد لله أنا ما انجرفت يعني بأي أمور سيئة، اللهم لك الحمد. لكن يعني الطاعة جميلة، لكن في بعض الأحيان ممكن تعطل مداركنا شوية. كثر ما تقول حاضر وإن شاء الله، ما تعطي فرصة أن أنت تفكر أنا ليش قاعدة أسوي كذي، أنا ليش لازم أشرب حليب الصبح ما أقدر أشرب الظهر، أو أنا ليش ما أقدر أشرب لبن مع السمك، أو أنا ليش لازم أكل سلطة كل يوم، أو الفكرة اللي كانوا مكذبين علي فيها لازم تأكلين سمك عشان شعرك يطول، وأنا أكل سمك. زي ما أعطوني مجال أن أنا أفكر هل فعلا السمك له علاقة بالشعر وأنه يطول، ولا هي بس كانت خدعة عشان يبوني أكل سمك أو يبون شعري يكون طويل ما أقصه.
1: هذه المعتقدات دكتورة اللي كانت في الطفولة، بعضها من من من جانب يعني لما كان الأباء يعطونا هذه التوصيات أكيد محبة وتوجيه.
0: صحيح صحيح. يعني هي ما تنبع عن كراهية طبعا. يعني ما يبوني أكل سمك أو يبوني ما أقص شعري لأن شعري طويل، بس غيرها من الأفكار. الله سبحانه وتعالى يعني دعانا كثير، أفلا يتفكرون، أفلا يعلمون، يعني يطلب منا أن احنا نفكر، نتفكر، نتأمل. كثر ما تكون حاضر إن شاء الله ما يصير عندك مجال أن أنت تفكر، لأن خلاص صار هذا مثل الروتين عندك، عقلك صار يعمل دائما بالطاعة بدون ما تفكر. لكن لما نقول، ما بي أقول مشاغب 100%، بس أنه على الأقل عندك فرصة لشخصيتك
1: رأي.
0: تطلع أي بالضبط. رغم الطاعة أنا كنت شخصية قائدة، دائما كنت أسأل، بعض الدروس كنت أطرد منها لأن أسأل وايد، فإن ما نبي شخص يسأل وايد، يعني سواء كان درس ديني أو درس علمي. فلما أسأل
1: مدارسنا تساعد على أن يكون في موهبة نابغة،
0: يعتمد على المعلم
1: كمنهج
0: يساعد. المناهج الجديدة وايد متطورة، وايد تساعد، وايد تكشف المواهب.
1: نتكلم جيلنا،
0: لكن جيلنا ممكن الدرس الأخير من حصة العلوم الصفحة لماذا تريد أن تعمل عندما تكبر، هذه ممكن تساعد أن أنت شنو تبيك لما تصير لما تكبر.
1: الموهبة تكتشف

0: ولا تصنع،
1: لا ما
0: ولا مولود وهو موهوب الولد؟
1: شوف، هي جزئين، جزء فطري وجزء صناعة. يعني أنا أقدر أصنع موهبة، بس ما أقدر أقول إن هي موهبة، لأن الموهبة هبة، تي هبة من الله. أنت مولود هذه معك، هذه الهدية، فأنت مولود تعرف تكتب قصة جميلة وعندك خيال رائع. لكن إذا أنت ما عندك هذه الملكة، أنا أقدر أدربك، أعطيك التولز والأدوات اللي تساعدك أنك تنمي خيالك وتقدر تكتب قصة حتى ممكن تفوق فيها اللي ولد بهذه الموهبة. فهي جزئين، إذا ما تدربت ما مرنتها ممكن أن تختفي منك هذه الموهبة، وإذا ما عندك ممكن تتمرن وتتدرب تصير عندك إتقان حد الموهبة. يعني نقدر نقول والله فلان موهوب، لكن لما تيجي طالع بمسيرة حياته تكتشف أنه لا، هو مو موهوب، هو واحد نقول اشتغل على حاله، تدرب وايد، قرى وايد، اطلع وايد، ثق في نفسه وايد، لين قدر يوصل لمرحلة من كثر ما أنه متمرس بهذا الشيء صار كأنه موهوب فيه، كأنه هو مولود ويعرفه.
0: صح، يمكن أكثر مثال يضرب للموهبة التي تولد مع الشخص والشخص الذي يصنع الموهبة بشكل عام كرياضة. يعني كثير يضرب مثال بكريستيانو رونالدو.
1: أيوة.
0: وميسي. بالضبط. ميسي. أيوة. ولد موهوب، لكن كريستيانو صنع هذه الموهبة.
1: بالضبط.
0: من الأفضل؟ من اللي يصنع الموهبة ولا اللي انولد الله أعطاه هذه الموهبة؟
1: الأفضل اللي يتمرن، اللي يتدرب، هو حتى لو كانت وهو موهوب وهي عنده، إذا ما مارسها
0: ما صقلها،
1: بالضبط، راح تختفي من عنده خلاص. يعني هي أنا أعطيتك هدية، أنت ما أحسنت استخدامها. يعني تخيل الحين أعطيتك بلوزة، إذا ما لبستها بتضيج، بتصير واسعة، بتتآكل مع الزمن، وبالأخير بتروح عزك الله زبالة.
0: جميل.
1: فهي هدية لازم تعرف شلون تسقلها وتطورها.
0: سنتي الدكتورة نوف الفرحان، دكتورة في الموهبة والابتكار، أستسمحك ناخذ هذا الفاصل ونرجع نكمل برنامج قصة البداية.
2: أحيانا لا تكون البداية صاخبة، بل همسة صغيرة تغير كل شيء.

0: بين الخوف والرغبة تولد أجمل البدايات.
1: أهلا بكم من جديد، عدنا لكم في برنامج قصة البداية، وضيفتنا اللي مشرفتنا في الاستوديو الدكتورة نوف الفرحان، دكتورة في الموهبة والابتكار. أهلا بك دكتورة وحياك الله.
2: الله يحييك.
1: يمكن البدايات ذكرتي أن يعني لطيفة وجميلة البدايات دكتورة نوف الفرحان، وأيضا بأسرة داعمة لهذه الموهبة اللي عندك. خلينا نروح أيضا ذكرت قبل الفاصل أن الموهبة الأفضل أن اللي يصنع هذه الموهبة يعني يصقلها مثل ما ذكرت يعني.
2: أي نعم.
1: لكن خلينا نروح لدكتورة نوف الفرحان شخصيا، يعني بداياتك أكيد واجهتي يمكن بعض الإحباط، ممكن يكون تقليل من هذا الطموح، يعني بتصيرين دكتورة ما راح تصيرين دكتورة، وهذا الكلام اللي كثير وقفوا عنده. لكن دكتورة نوف الفرحان أنا أعتقد ما وقفتي أنت.
2: لا ما وقفت،
1: ما وقفتي لأنك الآن دكتورة
2: طبعا.
1: واجهتك هذه المشاكل قبل؟
2: ما واجهتني سالفة الدكتورة، يعني يمكن من أيام المدرسة لما كنت طالبة متفوقة كان في نوع من أنواع التنمر يطلع من الطالبات الكسالة مثل ما كنا نقول، أن إيه انت متفوقة ماخذينك قاعدة تدربين حق حفلة التفوق وإحنا قاعدين هني بالبراد مرتاحين، تشعرني كأن وجودي بحفلة شيء سيء ومتعب ومرهق وهي اللي قاعدة مرتاحة منعمة بالصف. فيمكن هذه كانت من أولى صدمات الحياة، إن في ناس بهذا الشكل كذي ممكن يتعاملون. لكن بالنسبة حق الدكتوراه بالعكس، يعني كل من مر علي بحياتي كان دائما يشجعني، حتى بعد ما خلصت الماجستير وقفت فترة بانتظار أن أنا أجد الفرصة المناسبة، كل من درى أن أنا خلصت الماجستير كملي لا توقفين أوصلي الدكتوراه برافو عليك، يعني الحمد لله ما واجهت الكلام السلبي بخصوص الدكتوراه. لكن كإنسان ممكن تمر علينا لحظات نبتدي نشك بنفسنا، يعني هل فعلا أنا راح أقدر أكمل؟ هل أنا قدها؟ هل الطريق هذا مناسب لي؟ إنزين يمكن مو مقسوم لي، إنزين يمكن أنا مو قادرة، يمكن بيكون صعب، النتيجة وين بتكون؟ ضغط الدوام، الدراسة، الكتب، الأبحاث، وهذا شيء طبيعي يمر في أي إنسان. لكن شلون نقدر نتجاوزها؟ شلون؟
1: وين كانت نقطة التحول؟ النقطة اللي أنت انتقلت فيها من إلى؟
2: والله نقاط وايد تحولت فيها بحياتي.
1: لازم دكتورة في مرحلة معينة، لا مو أنت، مو أنت اللي قبل تغيرتي. اللي أقصده ثانوية، بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه، وين كانت نقطة التحول الضخمة فيك أنت كشخصية؟
2: أوكي، كانت أول شيء في الماجستير

هي تحول فكري، خصوصا بعد ما أخذت مادة تعليم كبار عند دكتور عيسى الأنصاري، كان يعلمنا الكريتيكال ثينكينج، التفكير النقدي، إن لا يكون تفكيرك سطحي، حاول تبدأ تفكر بنقدية.

0: أكثر، أفكر أكثر، واكتشفت أن في كثير أمور يعني أنا كنت مخدوعة فيها على الصعيد الشخصي، سواء ببعض العادات أو ببعض التقاليد أو حتى ببعض الأفكار اللي زرعت فينا بالمدرسة، سواء أفكار دينية أفكار اجتماعية، وقد تكون هي غير منافية للمنطق. أنا ما أتكلم عن الأفكار السليمة الصحيحة اللي فيها فايدة طبعًا للمجتمع
1: طبعًا.
0: في كثير ناس يقولون أنا ضد العادات، لا لا أنا مو ضد العادات والتقاليد، لأن العادات والتقاليد هي السلاح في هذا المجتمع، حالها حال القانون، حالها حال الدين.
1: بالضبط.
0: هذا المثلث عندنا هو اللي يحمي أي فرد.
1: بالضبط.
0: إذا ضاع واحد من الأضلاع راح يختل توازن حياته الاجتماعية. فلكن بأي ضلع من هذه الأضلاع في عندنا ثغرات، في أفكار خاطئة وصلت بشكل خاطئ. تعرف لعبة التليفون المقطوع؟ هي فكرة قاعد تنتقل من أول شخص إلى آخر شخص. الفكرة أنت بتقول له حليب، لكن آخر واحد ممكن يقول لك طبيب، رغم أن شتان ما بين الكلمتين حتى بمعانيهم. فالأفكار نفس الشيء، هي قاعد تنتقل من جيل إلى جيل، وكل جيل قاعد يحط عليها أبهاراته ومشاعره، فما توصل لنا صحيحة. فأتوقع كانت هي نقطة التحول الجذرية، يعني حتى اللي صار فيني أنه منو أنا، وين أبي أوصل، شنو اخترت بحياتي وشنو أبي أختار في البقية. يعني حتى صار عندي شفت بالكارير، تغيرت وظيفتي، تغيرت وايد حتى بطريقة أفكاري أطباعي، ابتديت أشوف نوف الإنسانة بطريقة مختلفة.
1: هذا أيام الماجستير.
0: إيه بعد الماجستير.
1: ليش؟
0: ليش؟ لأن هذا حالنا إحنا ننضج.
1: ليش ما نضجتي بالجامعة؟
0: كان نضوج مختلف. أوكي، عقلي كبير، أفكر بطريقة مختلفة عن أقراني، وهذا السبب اللي خلاني أنزل أول كتاب عندي أرواح الزمن الوردي. لأن كنت أشوف أن أنا إنسانة مختلفة عن قريناتي اللي بنفس العمر، وكل من يقول لي والله أنت عمرك سابق سنك، أنت شكلك أكبر من عمرك، أو يعني عقلك أكبر من عمرك، فهذا اللي خلاني أكتب هذا الكتاب. لكن رغم هذا التميز والتفرد اللي كنت أشعر فيه، كان في شيء ناقص اللي اكتمل من بعد الماجستير.
1: وطلعتي كتاب أو أصدرتي كتاب أرواح الزمن الوردي.
0: أي نعم.
1: اشرحي لي الاسم، شون أرواح الزمن الوردي، ليش زمن وردي؟
0: شايف الجيل الطيبين؟ لا لا، جيل الطيبين اللي الله، أيام الطيبين إيش حالاتها. هذه الأيام اللي الكل يتغنى فيها. فهذه الأيام نقدر نقول إنها أيام كانت وردية جميلة لطيفة، الكل يتغنى فيها، لكن هي كانت بماضينا. حاضرنا الآن هو ماضي المستقبل.
1: صح.
0: فبالتالي إحنا نقدر الآن نبني هذا الوقت الحلو اللي راح يذكرونه الجيل بعدنا. فبنيتها على فكرة إن هما ثلاث أرواح يوم من الكوكب الوردي. الكوكب الوردي كوكب حقيقي تم اكتشافه أظن ب 2007. لونه وردي لأنه فيه ألماس، بس ما يقدرون يوصلوا لأنه قريب من الشمس. لا أعلم هل هي حقيقة أم كذبة من ناسا، الله أعلم، لكن قريت أنا كحقيقة. فالثلاث أرواح هذه وصلوا إلى كوكب الأرض وحبوا يتعرفون على الكوكب وشنو في أهلة من أفكار. فكانوا ثلاث أرواح، نوف ونواف ونونو، تمثل الجانب الطفولي، الجانب الذكوري، والجانب الأنثوي. الثلاث أرواح هذه صاروا بجسد نوف، وطريقة تعاملهم مع الحياة في كل مرة في كل موقف من وجهة نظر أحد هذه الأرواح. طبعا بالأخير فيها تفسير، اكتشفت لاحقا أنه هو تفسير علمي صحيح، أن كل إنسان في ثلاثة جوانب من حياته، جانب الذكوري، جانب أنثوي، جانب طفولي، وإذا طغى أحد الجوانب هذه على بقية الجوانب يصير في اختلال بالشخصية. فإذا طغى الجانب الأنثوي عند الرجل يكون شخصية جدا حساسة ما يتحمل المسؤولية، وإذا طغى الجانب الذكوري عند الأنثى تصير شخصيتها وايد خشنة، وايد صعبة في التعامل. إذا طغى الجانب الطفولي عند الذكر أو الأنثى يكون شخصية لا يعتمد عليها، غير كوف، وحتى غير صالح للزواج. فكانت هذه أفكاري في البداية، فتاة عشرينية، شلون قاعد تشوف الحياة من وجهة نظر الأرواح هذه.
1: جميل الكتاب.
0: شكرا.
1: هذا كان أي سنة؟
0: كان
1: إصداره
0: 2015.
1: وموجود في المكتبات؟
0: للأسف الطبع.

0: الطبعة الأولى نفذت، إن شاء الله الطبعة الثانية راح أنزلها قريب، نسخة مطورة محسنة. دي كانت بال20، الحين بعد ال40
1: ايش بتغيرين فيه؟
0: في فرق 20 سنة. دي كانت بال20، الحين
1: ما
0: عدينا
1: انت ذكرت
0: ال40.
1: ان داخل الشخص في طفل وفي يعني وفي 3 اشخاص. جميل.
0: اي نعم
1: طيب هذا الطفل ما تغير،
0: صح.
1: حتى لو طاف كم سنة ما تغير.
0: هل أنت مثل ما أنت قبل 10 سنوات؟
1: طبعا لا.
0: أكيد، فأكيد في تحولات صارت، في مواقف مرت علي. الطفل هذا احتجت إن
1: زين.
0: أنا أسكت أكثر، وممكن طلع حتى بمواقف يعني أحرجني فيها، ففرصة يعني القارئ يستفيد ويستمتع.
1: جميل جميل. دكتورة نوف الفرحان، دكتورة في الموهبة والابتكار، نستسمحك ناخذ هذا الفاصل ونرجع نكمل برنامج قصة البداية.
2: كل إنسان يحمل قصة، لكن القليل فقط يملك شجاعة أن يبدأ.

0: البدايات الحقيقية تحدث حين نختار أنفسنا ولو للمرة الأولى.
1: أهلا بكم جديد، عدنا لكم ونستكمل برنامج قصة البداية، وضيفتنا لمشرفتنا في الاستوديو الدكتورة نوف الفرحان، دكتورة في الموهبة والابتكار. حياك الله دكتورة.
2: الله يحييك
1: دكتورة. ليش الأذكياء دائما يعني حظهم مو ماشي؟ يعني تشعرين بأن الذكي الشخص الذكي يعني ذكي يكون بزيادة،

0: والابتكار عنده عالي، لكن ما يكون ناجح في المجتمع، مهاجم. فهمتني دكتورة؟
1: أنا فهمتك، بس أنا أبيك أنت تكون فاهم السؤال قبل لا تقوله. أنت قصدك ذكي ولا عبقري موهوب؟ لأن في فرق بين
0: موهوب.
1: الأثنين.
0: كيف؟ قولي لي.
1: يعني الذكاء، كثير ناس أذكية حولنا، والذكي يعرف شلون يتجاوز هذه الأمور، حتى الأوقات اللي يشعر فيها أن هو محارب أو أن اللي حوالينا مو فاهمينه، بذكاء يقدر يطلع من المواقف هذه. لكن الموهوب أوريدي هو في صفات تخليه الناس ما تقعد وياه. مثلا الموهوب قدراته العقلية جدا عالية، جدا عالية، يعني ممكن يفهم أي شيء يصير حوالينا. فاللي حوالينا إذا ذكائهم متوسط، عادي، أقل من متوسط، يظن أنه لما يكذب الكذبة هو ذكي، حاب كل كذبة صح، بس ما يدري أن اللي قدامه ذكاء جدا عالي، قادر يربط الخيوط كلها مع بعض ويقرأ على علامات جسده، يقرأ نبرة صوته ويصيد أنه هو كذاب. فهذا يصير مو محبوب عندهم. عنده حساسية مفرطة للمشاكل، يعني إذا أحد قدامي عنده مشكلة أقدر أحس بسرعة أنه عنده مشكلة، متضايق، زعلان، فرحان، أقدر أحس بهذه الأمور بسرعة، كوني أنا كطفل موهوب أو عبقري. الشخص العادي ممكن يحتاج أن أنت تلمح له أو تقط نقزة، أو لازم تكون يعني بزيادة قاعد توضح أن أنت فرحان ولا أن أنت زعلان عشان يشعر.
0: لكن
1: فلما يكون عندك شخص وايد يحس فيك، وايد يكون فاهمك، في ناس ما يحبون، يخافون، يعني أنت شنو تكون فاهمني أكثر من نفسي، أشعر كأن أنا مكشوف أمامك. فهذا العبقري راح يواجه مشاكل وايد، وغالبا أصلا حتى هو ينطوي وينعزل، ما يحب يختلط مع الناس وايد لأنه مو فاهمينه، وقد يكونون يرون بنظرة أن أنت قاعد تشوف نفسك ذكي علينا، يعني أنا الموهوب، يعني أنا، يبتدون يتنمرون عليه رغم أنه هو ما له علاقة، الله خلقه بهذا الموضوع.
0: بالضبط.
1: إيه، فهو الله خلقه عنده هذه الموهبة، عنده هذه القدرات العالية جدا. الثقافة مو موجودة حتى تبين شنو يعني واحد موهوب. الموهوب على رغم حساسيته العالية، لكن قد يعاني أنه هو ما عنده حس فكاهي، يعني لما تقط نكتة ممكن ما يستوعب أن هذه نكتة. أنت شنو قصدك؟
0: جد.
1: قصدك أن أنت يعني قاعد تتغشمر، لازم يكونون أهله من أهو صغيرا فاهمين أن ترى في فرق بنبرة الصوت. طبعا هذه ما تصير عندنا بالكويت، لأن الشعب الكويتي ما شاء الله تبارك الرحمن شعب ضغيط، من أنت صغير يعلمك بالضبط شنو يعني لتنازل، شنو الضغط، وشون تتغشمر، وشون تضحك. وني على مستوى على الشعب الخليجي وفوق الشعب العربي، كلنا شعوب مرحة عكس الشعوب اللي ما تتكلم عربي. يعني وقد يكون هم من اختلاط بالعرب وحس الفكاهة العربية ابتدوا يأخذون حتى القطات العربية والقطات الكويتية بالذات، صار عندهم هذا حس الفكاهة. فبالغالب الطفل العبقري أو الموهوب صح يعاني من مشكلات، وحتى ساعات أهله يعانون مشكلات وياه إذا هم مو فاهمينه. إيه أنت معقد، إيه أنت ما تعجبك أي طلعة، إيه أنت إلا تبي الشيء الفلاني أو المكان الفلاني، إيه لأن هو هذا المكان اللي قاعد يرتاح فيه. ولذلك الموهبة أصلا تصنف من ضمن التربية الخاصة، احتياجات خاصة. يعني مثل ما أن اللي عندهم إعاقات هذا يحتاج عناية خاصة، كذلك الموهوب يحتاج عناية خاصة. أنت ما تقدر تعامله حالة حال الطفل العادي، لأنه هو حتى رؤيته للأمور تختلف عن الطفل العادي.
0: عندنا مدارس تهتم بأشخاص يعني موهوبين في الذكاء؟ لا، هذه في رأس
1: عندنا شعبه. أكاديمية صباح، لكن للأسف تم إغلاقها. أظن باقي فيها آخر سنة أو سنتين من الثانوية العامة، لي توجهات عندهم، مع أنه يعني كانت هي شيء وايد جميل، سوت قفزة بالكويت منذ افتتاحها، وكانت مدعومة من بابا صباح رحمة الله عليه،
0: رحمة الله.
1: لكن الآن هي فقط اجتهاد شخصي من المعلمين والمعلمات، من الإدارات، من التواجيه نفسها. في بعض أساتذة الجامعة يسعون إن يوفرون مدارس تكون تعنى برعاية الطلبة الموهوبين، لكن شيء مثل هذا يحتاج توجه حكومي، يحتاج عناية كاملة، يعني شيء كبير ضخم ما يمر مرور.

0: الكرام. يعني
1: كيف يكتشف هذا الولد؟
0: في البداية يكتشف من أهله، غالبا يكون تصرفات الطفل الموهوب يعني يكون سابق اللي مثل عمره.
1: شون؟
0: يعني إذا الطفل،
1: يعني الأب مو موهوب ولا الأم، شلون يعرفون هذا الشيء؟ يعني شلون يعرفون مقومات الموهوب؟
0: شوف البداية هم راح يلاحظون أشياء مختلفة. أنا ولدي
1: أذكى،
0: قعد بسرعة، حب بسرعة، مشى بسرعة، سولف بسرعة. هني هذه كلها علامات تعطيني ترى هذه علامات إن الطفل عنده قدرات فوق العادية. إنزين، في طفل مثلا عندي ولد أخوي لما وصل تقريبا عمره 2 للحين ما يسولف، يعني ما يعطيك جمل كاملة، لكن يقدر يقول لك إن أنا أبي أكل بلغة الإشارة، أنا يوعان أبي أكل، مع أنه مو متعلم لغة الإشارة والطفل ما في أي مشكلة. فكان يعبر عن حاجته من خلال لغة الإشارة. في أطفال ممكن يعطيك لو أي كلمة تقولها يعطيك النغمة الصوتية لها حتى وهو أقل من سنة. هذه كلها قدرات عقلية عالية، يا أما الأهل يطورونها حتى تزيد، يا أما أنه يعدمونها من حيث أنهم يكلمونه بنبرة طفولية بكلمات غير مفهومة، يعرضونه لأجهزة هاك العب اسكت وخر عني، فبالتالي
1: من غير قصد،
0: من غير قصد طبعاً، طبعاً إيه من غير قصد، يظن إنه كذي أنا راح أسكته راح يلها راح يلعب. وفي بعضهم يظن إنه والله فرصة، راح أنا حطت له ألعاب تطور ذكائه. صح، اللعبة تطور ذكائه من ناحية، لكن راح تتخفض عنده نواحي أخرى.
1: الموهبة، هذا الطفل عنده موهبة، هذا الطفل ذكي، يختلف عن بعض، يختلفون. يعني أقصد الموهوب مش بالضرورة يكون ذكي، والذكي مش بالضرورة يكون موهوب.
0: شوف الموهبة غالبا ترتبط بقدرات عقلية عالية، لكن في مواهب تكون مواهب فنية حركية، يعني اللي موهوب بالرياضة ممكن هو مو شاطر بالرياضيات والفيزياء والكيمياء،
1: بالضبط، مش ذكي في المدرسة لكن مصيبة في الملعب،
0: بالضبط، فهذا ذكاء من نوع آخر. عشان كذي جارنر طلع بنظرية الذكاءات المتعددة، أن الإنسان ما لازم يكون ذكي بالرياضيات، ممكن يكون ذكي اجتماعياً، ممكن صح. يكون ذكي رياضياً، ممكن يكون ذكي موسيقياً، إذنه موسيقية ويلعب بالنوتات ويقدر يعزف مقطوعات، لكن تي تعطيه قطعة باللغة العربية ما رح يقدر يدرسها. هني يرك على المعلمين، إذا أنا عرفت هذا الطالب موهوب بشنو، أنا أقدر أستغل موهبته في المواد الدراسية. يعني كان عندي طالب بالصف ما يقدر يقعد يلتزم، حاس أن الصف قاعد يكبله يقيده، أنا مو فاهم مو مستوعب أنت شنو قاعد تقولين، لكن اكتشفت أن بالفرصة الولد فنان بالرياضة، فنان بكرة القدم، فصار حصة الرياضيات لما يجيب يجمع، تعال اجمع الكور، عندي مجموعتين كور سلة وكور قدم، اجمع لي هني ثلاثة وهني ثلاثة، مجموعهم كم يصير؟ 6. شلون عرفت 6؟ مع أن أنا لو قالت لك 3+3 أبلا ما أعرف أبلا صعب. فلما نستغل الموهبة اللي عند الطفل والذكاء والشيء اللي هو متميز فيه، راح نقدر نوصل للشيء اللي هو يحبه. الطفل اللي يحب الأكل والمطبخ، أشرح له دروس العلوم بالمطبخ، اللغة العربية بالمطبخ، شنو المواد اللي عندي عادي كأم، أخذي الجنطة وقعدي بالمطبخ، طلع لي من الثلاجة شيء يبدأ بحرف الجيم، جزر، طلع لي شيء يبدأ بحرف الطاء، طماطم، إنزين تعال بنسوي دورة الماء في الطبيعة، نحط قوري ماي وثلج نشوف الماي وهو قاعد يطلع البخار ويذوب الثلج وينزل المطر. فأنا قاعدة أحول الدروس من مادة جامدة بالكتاب إلى مادة تفاعلية لابني. أوكي، المعلم أو المعلمة ما عندهم الوقت أو الجهد الكافي إن هم يسوون هذه الأشياء، هذه مسؤوليتي أنا كولي أمر، أنا لازم أهتم بطفلي وأطور من معلوماته ومن عقله ومن موهبته وقدراته.
1: أحسنتي دكتورة نوف الفرحان، دكتورة في الموهبة والابتكار. أستسمحك نأخذ هذا الفاصل الصغير ونرجع نكمل البرنامج قصة البداية.
2: قد نعتقد أن القصة انتهت، لكنها في الحقيقة كانت على وشك أن تبدأ.

0: يا ريحك.
1: ليست البدايات سهلة، لكنها تستحق المحاولة.

0: أهلا بكم من جديد، عدنا لكم بعد هذا الفاصل في برنامج قصة البداية، وضيفتنا اللي مشرفتنا في الاستوديو والدكتورة نوف الفرحان، دكتورة في الموهبة والابتكار. وكنا نتكلم دكتورة قبل الفاصل عن الموهبة، أيضا أنك أكيد جمعتي بين الموهبة والابتكار في تخصصك.
1: أي
0: يعني
1: نعم.
0: نتكلم وأن على النطاق الشخصي، خلينا نأخذها يعني الجانب العلمي دكتورة، وأيضا هناك جانب جميل في حياتك في جوانب أخرى يمكن كثير من المستمعين ما يعرفون عنها. مثلا أحد الجوانب اللي تكلمنا عنها قبل شوي، كاتبة، ولك
1: نعم.
0: كتاب أرواح الزمن الوردي، هذه تعتبر موهبة.
1: طبعا
0: وأنا
1: يعني
0: ممكن
1: هذا الأول الآن عندي يعني أكثر من 20 كتاب تبارك الرحمن،
0: ما
1: ما
0: شاء الله
1: بين قصص
0: تبارك.
1: وروايات وكتب تعليمية، فالحمد لله. يعني شيء هذا أحسه أنا، يعني لما أقعد أكتب سواء كتاب أو مسلسل أو مسرحية أشعر أن أنا
0: هذه موهبة مش
1: إيه
0: ابتكار.
1: يدشون الأثنين مع بعض. الابتكار بس عشان نكون واضحين، أنا ابتكار اللي هو تخصصي ابتكار اجتماعي مش ابتكار تقني، يعني مو ابتكار أن أنا أطلع لك آلة. أنا الابتكار الاجتماعي كيف أنا أقدر أقدم لك خدمة، وكيف أقدر أساعدك أن أنت تصل لشيء تبي توصل له. يعني أنا مثلا لما أي أسوي مسابقة للقصة القصيرة، وأي أقعدك وعندي دار أعلمك فيها شلون تكتب أساسيات القصة، وشلون تكتب الحبكة، وشلون تختار الشخصيات، عشان بعدين باكر أنت تكتب وتصدر كتابك وأنت تربح من وراء هذا الكتاب. أنا قدمت خدمة اجتماعية من خلال الابتكار الاجتماعي الدار اللي عندي.
0: واضح وجميل دكتورة. أيضا أكيد في بعض المواهب عندك من الطفولة، في شيء إحنا ما نعرف عنه؟ ضحكتي يعني في شيء؟
1: اي ضحكت.
0: قولي
1: إيه.
0: لي.
1: في موهبة يمكن ملك اللي أعرف عنها، بس وايد كنت أحب حتى أستخدمها مع الأطفال بالفصل، أن أنا أغني الكلمات اللي أبيهم ينفذونها، أو الكلمات اللي أبيهم يحفظونها.
0: تلحنينها؟
1: اي نعم، ألحنها وأغنيها.
0: صوت جميل.
1: لأن ساعات في معلومات تكون صعبة على الطفل أنه هو يستقبلها، والطفل أذنه موسيقية يعتمد على السمع، وهي أول حاسة يعني تنمو عنده من هو بطن أمه.
0: صح.
1: فهو ينتبه للصوت قبل الصورة اللي تشده بالكرتون. صح، الألوان تشده لكن الأصوات تشده أكثر، عشان كذي هو قاعد يغني، قاعد يقلد تون الكلمة قبل لا يفهم هذه الكلمة شنو أو يعرف معناها. فكانت الفكرة أن أنا أدمج ما بين القصة وما بين الأغنية حتى تصل بطريقة جميلة وتجذب انتباه الطفل. مثلا عندي قصة حكاية نجمة، وهذه

0: تعلمون ماذا حصل؟ كان هناك نجمة صغيرة شعرت أنها حزينة لأنها صغيرة، فنزلت من السماء إلى الأرض ووصلت إلي. كانت تسألني: أنا نجمة صغيرة ولا يوجد شيء أقدمه لهذا العالم، فماذا يمكنني أن أفعل؟ طبعاً بعدها أبتدي شرح شنو اللي قاعد تسوي النجوم، كيف نقدر نستفيد منهم، نتعرف على بعض المجموعات النجمية: الدب الأكبر، الدب الأصغر، نجمة الشمال، حزام الصياد، نجمة القبلة اللي من خلالها نقدر نعرف القبلة لو كنا احنا طالعين يعني في البر، في البحر، أي مكان، وإحنا بالكويت بس بمجرد ما تكون السماء صافية تقدر تعرف اتجاه القبلة من خلال النجوم. نجمة السهيل، شلون كانوا يقدرون يفرقون ما بين الصيف والشتاء، بداية موسم نهاية موسم، انذار من الأمطار، كل هذه من خلال العرض. وتصير بين كل فاصل وفاصل تصير في إغنية لما أحس أن هما خلاص صارت المعلومات وايد، بدوا يندمجون بشكل النجوم، بدوا يبتعدون عن القصة، أرد أجذبهم مرة ثانية إلى ما نوصل إلى الختام.
1: أول شيء جميل صوتك ما شاء الله.
0: شكرا. ربي يجمل حياتك. وأعتذر إذا البعض يشوف أنا شاذ.
1: لا ما شاء الله تبارك الله، صوت جميل. وهذا التكنيك اللي استخدمتيه مع الطلبة أكيد يعني له شفتي حبهم لأسلوب الغناء في الفصل.
0: أي نعم، أي يعني حتى صاروا
1: يطلبونك دائما.
0: يعني أطفالي حتى لما يردون البيت يغنون، وساعات يوني أولياء الأمور بالهدى قاعد يغنون الأغنية اللي عيالهم حافظينها. مثلاً واحدة من الصيحات اللي كنا نقولها: اللي أذي أبلته ويسوي فوضى بروضته، وين يروح وين يروح؟ فأهم يقولون مكان المزعجين، بس بالوقت اللي يقولون أهم في مكان المزعجين أهم بسرعة قعدوا بمكانهم وترتبوا، لأن ما في أحد يروح مكان المزعجين. مكان المزعجين هو كورنر تروح تقعد فيه، عدد دقائق على عدد عمرك، عمرك 4 تقعد 4 دقائق، عمرك 5 تقعد 5 دقائق، وتفكر شنو الإزعاج اللي سويته. فلما أيك بعد 4 دقائق أنت عارف ليش قاعد هني؟ طبعا كلهم يبكون. أنا عارف ليش، لأن أنا سويت إزعاج. شنو الإزعاج؟ أنا قمت وشاغبت وتحركت وطقيت فلان. أوكي، شنو لازم تقول؟ أنا آسف. تعرف شنو يعني آسف؟ إيه آسف يعني أنا عرفت غلطتي وما رح أعيدها. مو آسف كلمة بس تسكت فيها أهلك، آسف يعني أنا عرفت وفهمت وما رح أعيدها. قوم تعال حضني أبوسة، يلا روح اقعد مكانك، وإذا باكر روح أغسل وجهك وروح اقعد مكانك.
1: وكثير من الأشياء اللي كنا نسمعها يعني ألف أرنب باء بطة نطت نطة، يعني أسلوب التلحين هذا يعني أعتقد أنه ناجح جدا.
0: طبعا طبعا، يعني إحنا شوف إحنا الإنجليزي اللي خذيناه بأولى متوسط ما خذيناه من الابتدائي، فرغم أنه أولى متوسط 11 سنة أو 10 سنوات قاعد ناخذ إنجليزي، لكن ما زالت عالقة في بالنا A B C D E F G باللحن مالها. صح. يعني حتى لما بتقول مثلا حرف الكي شنو قبله A B C D، لا عشان توصل حق الكي شنو قبله. إيه تلحنها. أو إذا بتقول مثلا شهور السنة حافظينها على مسرحية A B C D: جانيوري فبروري مارش أبريل، عشان تقول شهور السنة. أو ساتردي ساندي موندي هم نفس الشيء، كلها كانت راسخة بذهننا لأنها كانت عبارة عن أغنيات. لكن لو قاعدين ساتردي ساندي ما راح ترسخ تلقين. هذه تحفظها. صح. تسمعها بالاختبار وراح تنساها بعد نهاية السنة.
1: الرحلة من بداياتك دكتورة نوف الفرحان إلى اليوم أكيد فيها كثير من المواقف الجميلة، مواقف المحزنة، شفنا ناس، عاشرنا ناس، فارقنا ناس. لو اختصرتها بجملة شو تقولي لي؟
0: لو اختصرت رحلتي؟
1: رحلة حياة الدكتورة نوف.
0: بقول هي كانت رحلة بحث، كنت أبحث فيها عن نوف.

0: ولا زلتي؟
1: كنت أبحث فيها عن نوف، وفي كل يوم أنا قاعدة أقرب من نوف أكثر، قاعدة أفهمها أكثر، وقاعدة أحبها أكثر. فنوف القديمة أحبها، أكن لها كل الاحترام وأسامحها على كل غلط غلطته، ونوف المستقبلية أقول لها صبريني ترى جايت لك.
0: دكتورة متى تكوني بخير؟
1: أنا دائما بخير.
0: بختم بهذا السؤال.
1: أنا دائما بخير الحمد لله، دائما
0: موقف
1: بصحة
0: موقف وعافية. تحبين تسوينه؟ إحنا عادة في شخص أنا دائما أسأل السؤال هذا لهم، أقول متى تكون بخير؟ يقول لي والله أنا لما أشوف ابتسامة أمي مثلا، أنا لما أسوي كذا في أفعال. أنت متى تكونين بخير؟
1: سؤالك وايد عميق، ما كان في مجال أحضر له.
0: هذا أختم فيه، ترى وصلنا للختام الحين.
1: متى أكون بخير؟ غالبا لما أكون حوالين الناس اللي أحبهم ودائما أشوفهم مرتاحين مو بأذى، فأنا أشعر أن أنا بخير بغض النظر من هذين الناس، أمي إخواني
0: الله يحفظهم لك،
1: حتى طلبتي يعني
0: الله،
1: لما أشوفهم أنا قاعد يطورون أشعر أن أنا بخير.
0: يا رب تكونين دائما بخير.
1: آمين يا رب.
0: شكرا لك دكتورة نوف الفرحان.
1: شكرا لك،
0: كنتي ضيفتنا في برنامج قصة البداية، وشكرا لكم أيضا مستمعينا الكرام على يعني استماع لنا في هذه الحلقة. نلتقي بإذن الله تعالى في حلقات أخرى. دمتم بخير أيها الأحبة، في أمان الله.
2: وهكذا نصل إلى نهاية حلقة جديدة من قصة بداية، لكن الحكايات كما تعلمون لا تنتهي هنا.

0: وهكذا
1: نصل إلى نهاية حلقة جديدة من قصة بداية. لكن الحكايات كما تعلمون لا تنتهي هنا. فكل نهاية تخبئ في داخلها بداية أخرى. وكل تجربة مهما كانت بسيطة تترك أثراً لا يمحى. ربما سمعنا اليوم.
2: الخامسة مساءً في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. وزارة الدفاع تقول أن القوات المسلحة رصدت وتعاملت مع 7 صواريخ باليستية معادية داخل المجال الجوي الكويتي، وتم اعتراضها فوق عدد من المناطق السكنية، ما أسفر عن سقوط بعض الشظايا دون وقوع إصابات بشرية. دولة الكويت تدين وتستنكر بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية الآثمة والمتكررة. دولة الكويت تدين وتستنكر بشدة الاعتداءات الإيرانية الآثمة على مملكة البحرين الشقيقة. الهيئة العامة للطيران المدني تعلن استئناف الملاحة الجوية بعد إغلاق مؤقت استمر 2 ساعة حفاظا على سلامة المسافرين. البحرين تعلن تصدي منظومات الدفاع الجوي لصواريخ ومسيرات إيرانية معادية. الرئيس الأمريكي يؤكد أن بلاده تحقق نجاحا كبيرا مع إيران، ووزير الداخلية الباكستاني يزور طهران اليوم لبحث مسار المفاوضات. الرئيس اللبناني يدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته ووضع حد لاعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية وضمان احترام القوانين الدولية. استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين برصاص قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي جنوب قطاع غزة. الآلية الخماسية بشأن السودان تؤكد دعم عملية سياسية شاملة يقودها السودانيون لتعزيز سلام دائم ومستدام. روسيا تعلن اعتراض 100 المسيرات الأوكرانية بالتزامن مع ختام منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي. نهاية الموجز، في أمان الله.
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
4: وصل في كل حلقة نفتح الباب لمواضيع جديدة عن المجتمع والعالم والتاريخ. مساء كل يوم سبت

0: Saldırın!
1: يا هلا فيكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج وصل. تابعونا على البرنامج العام 89.5 أو من خلال تطبيق وزارة الإعلام كويت 51. تسمعونا كل سبت من الساعة 5 إلى الساعة 6 المساء. تقبلوا تحيات فريق عمل برنامج وصل من الإعداد ليلى العازمي وعنود العبد الله. ومن التقديم محدثتكم عنود العبد الله. التنسيق والمتابعة أخونا بدر العتيبي. والهندسة الإذاعية بندر شلاحي. ومن التنفيذ على الهواء مباشرة أبرار المطوع.

0: جاوب علي يا ابوي جاوب فلك فلك ما فلك فلك ما وراك درب طويل ترى ترى من القناطر بتدوخ لو توصل قناطر
1: ما ابي انا ما ابي الريوق
0: بنروح القناطر الخيريه
1: البارح حلمان وايك خلقي بعد
2: خير حلمان فيك
1: خير ما زيكم من زي
2: خير ان شاء الله خير يا حسين دايم احلامك خير بخير
1: اي والله امان انك انت من قلب جاموسة
2: انا
1: وهذا حامل ها وبعدين ولدت انت يا بشواتي الظهر بيدك دس ما وايك حلم خربط
0: انا ما انا من امس لما احنا حلقة في حيوان
2: حلقة
0: في حيوان جاد الثاني
2: جاموسة
0: ما الجيزة
2: ترك اللي هذا ما يحلم إلا كذي ترك يولي لا تعطي وعين ولا تعطي
0: يلا يبقى لك لقمة زي ولا أنا جربي يا أبو علي
1: وين
0: بروح قناطر وين بروح قناطر خيرية
1: قناطر خيرية أكو قناطر شرية بعد
0: أنا
1: ما يراي يعني كل يوم مني من هنا يوم قناطر خيرية يوم المعادي في يوم
3: في حلقة اليوم راح نناقش موضوعات تشغل بال الشباب نسمع قصص نجاح وتجارب شخصية ونسلط الضوء على أشخاص وأفكار جديدة

ومساكم الله بالخير مستمعينا الكرام، ويا هلا ومسهلا بكل من قاعد يسمعنا في حلقة جديدة من برنامج وصل. هذا البرنامج اللي يجمعنا كل أسبوع ونتبادل فيه الأحاديث الخفيفة والمواضيع الشيقة والمختلفة أيضا اللي تهم حياتنا اليومية. ودايما كما عودناكم أن نستقبل أو يشاركونا ضيوف مميزون يثرون هذه الحلقة بمعلوماتهم والقيمة ويخلون هذا الوقت ذو جودة أكثر. وبما أن إحنا حاليا في فصل الصيف وبالأجواء الصيفية، ومثل ما احنا نعرف أجواء فصل الصيف بالكويت يعني تتميز في ارتفاع كبير في درجات الحرارة، وقام تبدأ تظهر ملامح هذا الفصل بشكل واضح أكيد من خلال طول ساعات النهار، وأيضا زيادة النشاطات الخارجية اللي يتميز فيها هذا الفصل من رحلة للشاليه وأنشطة بحرية وهذه الأشياء الخارجية اللي يتمتع فيها ويميزها فصل الصيف. فأكيد يعني الواحد يحتاج أنه يتعامل مع هذه الأشياء بوعي وبطريقة صح عشان يتجنب الأضرار الناتجة والناجمة عن الحرارة الشديدة وأشعة الشمس اللي ممكن تكون ضارة إذا ما قدرنا أن نقي روحنا من الأشعة الضارة. ومع اشتداد الحرارة والحر أكيد هني تبرز أهمية الإكثار من شرب السوائل خصوصا الماء، وأيضا ينصحونا دائما في تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة وقت الذروة. وننصحكم أيضا أعزائي المستمعين في ضرورة ارتداء الملابس الخفيفة واستخدام وسائل الحماية من الشمس، كما ينصح بممارسة الأنشطة الخارجية في الأوقات الأقل حرارة. وبما أن حلقتنا اليوم صيفية جدا وبما أن احنا في طار الصيف، فما نقدر أن ما نطري عنصر مهم بل هو عنصر أساسي في صيفنا بالكويت، إلا هو التكييف. يعني اللي التكييف وجوده مهم وأساسي مثل ما قلنا بحياتنا اليومية، سواء في المنزل أو بالسيارة أو أماكن العمل. يعني الواحد ما يقدر صراحة أنه يستغني عن التكييف نهائيا لو مهما حاول. وايد ناس أيضا يعتبرونه من أهم وسائل الراحة، عشان كذي الواحد لازم يسأل نفسه ويتساءل ما هي أهمية استخدام الصحيح للتكييف، وشلون ممكن نحافظ على كفاءته وما تأثيره على صحتنا واستهلاك الطاقة. فيما يخص هذا الموضوع وأكثر ومزيد من الأسئلة راح يجاوبنا اليوم ضيفنا العزيز

في الجانب الآخر الأستاذ عبد الرزاق لضويحي مهندس استشاري تكييف. لكن راح نطلع فاصل قصير ونرجع لكم في برنامج وصل، خلكم معنا.

0: طبعا مثل ما قلنا لكم احنا بفصل الصيف واجواء الصيفية، واغلب الناس في فصل الصيف تحب تستمتع بروحة الشاليه او في ممارسة النشاطات البحرية المختلفة، وهذا اللي يميز الفصل عن غيره. وما شاء الله ساعات النهار تكون ساعات طويلة، وأيضا يعني غالبية شهور السنة بالنسبة للكويت تكون أجواءها صيفية، فالواحد لازم يحرص أنه يعرف يتعامل مع هذه الأمور بوعي وبحرص على صحته أكيد في المقام الأول، بحيث أنه يتجنب الأضرار الناتجة والناجمة عن أشعة الشمس الضارة، وعدم التعرض بشكل مباشر لهذه الأشعة عشان لا يتسبب بالحروق على بشرته. يحافظ على بشرته عن طريق وضع الحماية، وأيضا لبس الملابس الخفيفة ذات الألوان المريحة اللي ممكن إن هي تساعده في قضاء أوقات حلوة ومميزة من غير تسبب في الأضرار. ومعنا اليوم مثل ما قلنا ضيف مميز وجهة مختصة في هذا الموضوع، معنا الأستاذ المهندس عبد الرزاق لضويحي، مهندس استشاري تكييف. حياك الله أستاذ عبد الرزاق، ويا هلا فيك معنا في برنامج وصل.
1: الله يحييك ومسي عليك والسادة المستمعين جميعا، عسى الله يعطيكم العافية، وإن شاء الله نكون على قولتهم ضيف خفيف بسيط نوصل المعلومات كلها بسلاسة للمستمعين.
0: بالتأكيد، ونبي تكون المعلومات مثل ما يقولون تبرد علينا حرارة هذا الجو، وتكون أكيد مفيدة بحيث أن الواحد ممكن يستفيد منها طول أشهر السنة، يعني مو شهر واحد ولا موسم معين
1: بإذن الله تعالى.
0: بداية أنا مهندس عبد الرزاق، ياريت تقول لنا شنو أهمية الصيانة الدورية للتكييف، ومتى هو الوقت المناسب لهذه الصيانة؟
1: بداية احنا خلينا نعرف ان ماكينة التكييف يعني مثل اي ماكينة، مثل اي سيارة، مثل اي اسانسير، دائما يكون مستهلك سواء كان فترة الحرارة حتى لو كان بالشتاء. مرات ما نستغنى عن التكييف يعني خصوصا الظهاري وكذي يكون شغال التكييف. فاحنا عندنا خصوصا احنا مثل ما تفضلت بمقدمة البرنامج قلت ان التكييف احنا ما نستغنى عنه في الاجواء عندنا في الكويت، فاحنا طول السنة نستعمل التكييف خصوصا يعني وقت الظهاري، فالماكينة شغالة 24 ساعة، لذلك يجب الحرص على تنظيفها بشكل دوري، يعني على الأقل كل 3 شهور احنا لازم ننظف الماكينة. وأهم وقتين ننظم في ماكينة التكييف اللي هو بداية موسم الصيف اللي هو يعني الوقت هذا اللي احنا فيه الحين، او يعني اللي ننظف يعني مثلا من نهاية شهر 2 بداية شهر 3 الى وقتنا الآن، ونحرص كل فترة 2-3 أسبوع نرش المكاين معي، الفلاتر، الرادياتر مع المكينة، الكابلري، المراوح الخارجية كلها نحافظ عليها من الغبار، لا تكون مترسبة عليها شيء أساس لا يصير جهد إضافي على المكينة وتصير علينا مشاكل، ترد علينا عكسية من ناحية الخرابات للمكينة. لذلك أهم فترة ننظف فيها كل 3 شهور نسوي تنظيف عميق للمكينة، وقبل بداية موسم الصيف ومع نهاية موسم الصيف يجب أن ننظف المكينة تنظيف عميق من ناحية نشيك على حتى الدائرة الكهربائية بالكامل والغسيل وجميع الأجزاء اللي نحتاج أن نسوي لها تشيك أب وقت الصيانة.
0: جميل جدا، يعني قبل موسم الصيف وبعد موسم الصيف مثل ما تفضلت هو يكون أفضل وقت للصيانة، هذا لصيانة التكييف الدورية، عدل؟
1: نعم.
0: طيب شنو أكثر المشكلات أو الأعطال اللي يواجهها الناس مع أجهزة التكييف خاصة خلال فصل الصيف؟

0: أكثر مشكلة قاعد تواجه المواطنين وإخواننا المقيمين في دولة الكويت، اللي هي مشكلة أن عندنا مثلا غرفة تكون معرضة للشمس بشكل كبير بشكل مباشر، يعني الغرفة الشمالية مو نفس الغرفة الغربية، لذلك الفترة اللي تعرض لها الجدار الطوفة الجدار الغرف الخارجي يتعرض إلى أشعة الشمس فترة أطول من الغرف الشمالية، لذلك لازم يكون التكييف تكييف واحد هو السنترال قاعد يعطيك يغذي التبريد على كل الشقة أو كل البيت، فلذلك بالذات الغرفة هذه أو المنطقة هذه لازم تحتاج تبريد زيادة أكثر من غيرها، وهذا المفروض أنه يكون من التصميم من المخططات أو التصميم الهندسي حق المكيف. فهذه يعني من أهم الأسباب اللي من أهم الأشياء اللي تواجه السكان في مشكلة التكييف. ومن ناحية الصيانة أو التكييف نفسه، هذه يعني على قولتهم كل شغلة لها عمر، من عمر من ناحية كونتاكتورات كبستورات، من ناحية مواطير، من ناحية مراوح، هذه عادة لابد أنه لأنه شيء استهلاكي، فلا بد أنه القايش ممكن ينقطع اشتغل بزيادة، فهذه الأمور كلها استهلاكية لازم تتبدل كل بين فترة وفترة.
1: يعني هذه من الأشياء البسيطة اللي يعني مجرد تبديل أو قطع غيار معينة ممكن تحل هذه المشكلة، لكن إذا مثل ما تفضلت يكون موقع التكييف أو إن يعني المكان اللي حاطين فيه التكييف غير مناسب، شنو ممكن يحل هذه المشكلة؟
0: لو ان التكييف حاطينه بمكان غير مناسب، يعني خلينا نتكلم احنا عن من ناحيه الدفيوزرات او الجريلات اللي هي الفتحات المربعه او الفتحات المستطيله اللي موجوده اللي تطلع الهواء، هذه ممكن من التصميم تكون غلط. فلو كانت من التصميم غلط ما راح تقدر انت تتفاداها او تعالجها الا ان يكون واحد مختص في هالامر، فعلا مختص في هالامر لحل المشكله. لذلك يعني
1: يعني مثل ما يقولون
0: لازم
1: يكون
0: زيارة
1: تغيير
0: موقعية،
1: جذري للموقع.
0: أي لازم زيارة موقعية للموقع لحل مثل النوع من المشاكل،
1: طيب
0: ولازم يكون واحد فاهم في هالأمر. يعني في ناس تجيب فني تكييف على هالنقطة هذه يفحص الماكينة يقول الماكينة ما فيها شيء، هي نعم الماكينة ما فيها أي مشكلة، لكن أنا قاعد أواجه المشكلة هذه، شنو الحل؟ يعني ممكن الماكينة شغالة 100% جايبة درجة الحرارة ما فيها أي إشكالية، لكن أنا عندي هالمشكلة شلون تنحل؟
1: صحيح.
0: لازم واحد مختص في مشكلة توزيع الهواء لحل هذه المشكلة.
1: اي نعم، يكون اتجاهها غلط، واكيد جزء رئيسي من حل المشكلة هو التحليل الصح للخطأ اللي صاير. طيب مهندس عبد الرزاق، يعني شنو العلامات اللي إذا أنا شفتها بجهاز التكييف تدل أنه هو والله يا وقت الصيانة أو محتاج صيانة أو فحص معين؟
0: هو إذا كانت مرتفعة درجة الحرارة، يعني خلينا نقول إحنا حاطين المكيف على درجة 20 أو درجة 19، وعندنا المكيف قاعد يقرأ غراءة مثلا 24 25 25 وفوق، بالغالب أن أنت عندك مشكلة في التكييف نفسه.
1: يعني مهما قللت الرقم يتم تكييف حار، ما قاعد
0: نعم
1: يسي، ما
0: اي
1: قاعد يعطيني نسبة البرودة المطلوبة أو اللي أنا قاعد أطلبها.
0: بالضبط بالضبط. يعني الحين انا اذا عندي الحرارة قاعد تدش لداخل البيت من اشعة الشمس من الهواء الحار قاعد تدخل داخل البيت، الغرض الهدف الاساسي من التكييف اللي هو تبريد المكان، ان انا
1: أكيد.
0: اكون قاعد بمكان مرتاح والبرودة نازلة. فالأمانة أي أحط السيت اب أو الثيرموستات اللي هو جهاز الساعة التحكم هذه اللي موجودة على الطوفة، لو أنا أخليها على 20 أو 21 وقاعد يقرأ عندي مثلا فرق درجة، ما في مشكلة درجتين ممكن، ما في مشكلة أحد بطل باب بطل دريشة أو شيء، فممكن ترتفع درجة درجتين. أما إذا مرتفعة 4 درجات وأكثر، أنت حاطة مثلا 20 قاعد يقرأ لك 24 25، لا معناته أنت عندك في أشياء خربانة، يا أن المعطور خربان، يا أن البلور نفسه، يا أن يعني الدائرة الكهربائية الأشياء الفنية اللي موجودة داخل الماكينة أكيد في عطل يكون موجود بالماكينة نفسها.
1: وهذا يجرنا للسؤال الجاي اللي يقول لك وايد ناس يشتكون من حرارة التكييف نفسه، يعني يقولون احنا

0: بفصل صيف ودرجات حرارة عالية وأجواء صيفية، ومع ذلك مع وجود التكييف لكن احنا نشتكي من ان الجهاز مثل ما يقولون ما قاعد يشتغل بالطريقة الصح المطلوبة، فشنو أكثر الأسباب شيوعا لذلك؟
1: شوف يا طال عمرك، في مشكلة أنا قاعد أشوفها بالفترة الأخيرة، أنه يقول لك أنا بطفي المكيف.

0: كهرباء وطاقة من البيت بشكل رهيب، لأن أنت لما تكون مثلا مطفي المكيف راح ترتفع درجة الحرارة ممكن توصل لغاية 28-30 درجة سيليزية. أنا أتكلم يعني ممكن تكون خلينا نقول مثلا 78 فهرنهايت، يعني على حسب الساعة اللي موجودة في الثرموستات، مرة تكون بالسيليزي القراءات اللي 20-18 أو إنه يكون 68-70. فلو كان بالسيليزي يعني إذا توصل لغاية 27-28، بالفهرنهايت توصل ممكن 78-79. الدرجات العالية هذه لما أنا أي من الدوام ولا أي من الخارج وأدش داخل البيت وأشغل مكيف، خلينا نتكلم عن السيليزي هو مثلا 28، جيت أنا حطيته على 19، شو راح يصير المكيف؟ راح يشتغل من 28 لغاية ما يوصل درجة الحرارة 19، يعني ممكن يشتغل عندي ساعتين ثلاثة أربعة تقريبا، نقول كل نص ساعة كل ساعة تنزل درجة درجتين، فراح يتم يطحن المكيف على قولتهم، ما راح يطفي لين ممكن حتى يضرب. ترى عندك لو صح. لو كان الكمبريسر مو ماله ما في حمايات سيفتي ممكن يضرب الكمبريسر، ممكن يضرب الماطور. فبالتالي الحل حق هالموضوع هذا لما انت تطلع خارج البيت انت بتحافظ على الطاقة، بتحافظ على الكهرباء، بتحافظ على الماكينة، بدال ان انت الطبيعي عندك 20 خله 24 خله 25، بحيث ان شنو لا ترتفع تمسك الحراره، تمسك الطابوق نفسه يمسك حراره ويدخلها على البيت ويبيلها فتره على ما تبرد. لا طال عمرك خلها على 24-25 بحيث ان الماكينه لو تطفي من تحس بحراره ترد تشتغل، عشان لما انت ترجع من برا وتشغل المكيف لا هني راح يتم المكيف شغال فترة أكثر من أن أنت تطفي المكيف وتطلع.
1: على هون يعني الواحد ما يستعجل بالبرودة، يعني من حرارة شديدة يبي يتوقع أنه يحصل على يعني أبرد جو بأسرع وقت، بالعكس التدرج بالموضوع هو الصح.
0: بالضبط بالضبط.
1: طيب أستاذ، وايد ناس قاعد يطيحون بمشكلة وأكيد هذا شيء وايد وارد، مشكلة الغش. يعني الواحد يكون عنده عطل معين، عطل بسيط وما يكلف شيء، وينادي الفني أو الجهة المختصة في الصيانة، فلما يشوف التكييف يقول له لا والله أنت عندك العطل الفلاني والفلنتاني وهذا يكلف كذي وتحتاج أشتري لك قطعة غيار، ويطلع بتكلفة يعني فاتورة طويلة. فشون الواحد ممكن يتحاشى هالنوع من الغش، وشون شنو تنصح الناس انه يتبعونه عشان يقدر يحافظ على التكييف بدون ما يتعرض حق مصاريف زايدة فيما يخص هذا الموضوع؟
0: هو للأسف في ناس قاعد تستغل الموسم الصيف، يعني في ناس ما عندها وظيفة أو تلقى مثلا راتبة مو كافي، تلقى نزل إعلان بأي منصة من منصات التواصل الاجتماعي وقال أنا فني تكييف ودقوا عليه، يا اشتغل الله خذ على 20 دينار 40 دينار توكل على الله، ادق عليه مرة ثانية تعال تكييف اخترب، يا قال لك لا الشيء ثاني اخترب مو هذا، وخذ على 10 ولا 20
1: صح،
0: وراح ورجع تكلمت مرة ثالثة يحقرك ما يرد عليك، خلاص حسنا خلاص خذ اللي يبيه، خذ استغلك ومشي. هو يحس أنه وصار ذكي واستغل صاحب الماكينة ومشى،
1: أو أنه يعطيك لستة طويلة ويقول لك يعني كيفك أنت إذا بتبدل بدل، أو أنه تقدر تسوي هذا، وهو ما يدري هو أساسا إيش قاعد يسوي، وإذا يتحاجشته يقول لك والله أنا قلت لك أنت اللي ما رضيت تغير.
0: بالضبط بالضبط. فعشان كذي يعني انا انصح السادة المستمعين على موضوع ان انت تواصل مع شركات معروفة، شركة الله يجزاهم خير وزارة التجارة، عندنا تراخيص تجارية، عندنا اجارات، عندنا معاشات فنيين ومعاشات المال. فبالتالي انت لما تروح لا تستخسر، يعني انت ما راح يعني اللي انت بتوفره ترى، يعني في ناس ليش تعامل مع الاشخاص الخارجيين؟ تعامل عشان يبي يوفر، وشنو اللي يبي يوفره؟ يبي يوفر له 10 دنانير ولا 5 دنانير ولا 20 دينار، وانت اللي
1: وانت ما تدري هذا مختص ولا والله حي الله واحد
0: بالضبط
1: صاحب ضمير ولا والله
0: بالضبط راح يخليك تدفع قبل اللي انت قاعد تدفعه اللي انت بتوفره.
1: طيب استاذ، هل تنظيف الفلاتر بشكل دوري

0: تأثر على جودة الهواء اللي قاعد نحصلها من خلال هذا الجهاز، جهاز التكييف؟
1: نعم طبعا الفلتر يعني شيء أساسي لازم يتنظف، يعني على الأقل على الأقل كل أسبوعين ثلاثة لازم أنت تنظف الفلاتر، خصوصا فترة غيانة، فترة غبار سرايات شيء، من يمتلف الفلتر لازم يتم تنظيفه، لازم يتم تنظيفه على اساس تشتغل الماكينه. هو شنو الهدف من الفلاتر؟ شنو الهدف من الفلاتر؟
0: اللي هو تنقية الشوائب أكيد، غبار أو أشياء عالقة بالجو.
1: بالضبط، يعني الفلاتر هي يعني احنا الفلتر اللي يرجع حق الماكينه الهواء، الحين احنا مو عندنا ضخ هواء وسحب هواء،
0: صحيح.
1: الفلتر احنا نحطه بالسحب ما نحطه بالدفع، الفلتر بالسحب. فانت لما يكون في احد في حساسيه في البيت، ولا يكون مثلا عندك عزكم الله نوع من القطط ولا الكلاب في البيت، يصير في شعر بالطاير، لما يرجع يسحب بالراجع ايش راح يصير؟ راح يمسك بهالفلاتر عشان ما يخرب الماكينه من الداخل.
0: صحيح.
1: ويتم يدز لك الهواء، يدز هواء بارد نقي
0: اي
1: ما في
0: نقي.
1: اي مشكله.
0: وطبعا في حال ان اهملنا هذا التنظيف راح يتراكم هذا الوسخ ويأثر على البرودة واكيد جودة الهواء النقي.
1: راح ينسد الفلتر، اذا انسد الفلتر شنو راح يصير معانا؟ الهواء احنا الهدف من الهواء الراجع حق الكويلات حق الكمبرسر، الريفريجرنت اللي هو الغاز اللي راد للكمبرسر البارد، فلو انسد الفلتر ايش راح يصير؟ ما راح يبرد عندي الكويل، ما راح يبرد عندي البايب البارد حق الكمبرسر، فايش راح يصير؟ راح يجهد الكمبريسر، لان الكمبريسر لما يجي الريفريجرنت بارد ينضغط يطلع حار، فبالتالي اذا كان الفلتر مسدود ما راح تكون البروده كافيه اللي راجعه للكمبريسر، لما يضغط الكمبريسر يطلع الريفريجرنت حار راح يصير في جهد زياده على الكمبريسر عشان ينضغطه ويطلعه بالدرجه المطلوبه الحاره،
0: اي نعم.
1: راح يبدي يثلج الكمبريسر، راح يصير في تثليج بالكمبرسر، المواطير راح تشتغل فترة أطول، الماكينة راح تشتغل فترة أطول، راح تتعب الماكينة وتقلل من عمرها وكفاءتها.
0: أكيد. لازلنا في هذا الحديث، لكن شوية نبي نريحك معانا أستاذ عبد الرزاق، ونبرد عليك حر هذا الصيف. بنطلع فاصل قصير ونرجع لكم بمزيد من المعلومات المتعلقة عن التكييف والاستخدام الواعي له. خليك معانا عقب هذا الفاصل.

0: احبك وانت تدري
1: الفهم الحقيقي يولد الاحترام ويقوي الروابط بين الناس. حلقة وصل تفتح أبواب جديدة للفهم.

0: ومستمرين معاكم في برنامج وصل وحلقة اليوم صيفية جدا، تتكلم عن الصيف وحر الصيف وعن التكييف بالتحديد. ومعنا اليوم ضيف مختص في هذا الموضوع، المهندس عبد الرزاق لضويحي، مهندس استشاري تكييف. حياك الله معنا المرة الثانية.
1: الله يحييك اخي.
0: يا هلا والله استاذ عبد الرزاق. يعني لما نتكلم عن التكييف والاستهلاك للتكييف، وايد ناس تقع في اخطاء يتبعونها من غير قصد منهم، وهذه الاخطاء شائعه تتسبب في زياده الاستهلاك، استهلاك على الكهرباء وحمل كهربي عالي يقلل ايضا من عمر الجهاز، فشنو هذه الاخطاء؟
1: بالنسبه للاخطاء اللي تجهد الماكينه، ان احنا ننزلها اكثر من المطلوب. يعني احنا اذا قاعد نواجه مشكله مثلا بمنطقه حاره لكن الثيرموستات قاعد يقرا الدرجه المطلوبه، ما انزل انا الثيرموستات اكثر والمكان يبرد اكثر عشان انا ابرد المنطقه الحاره. هني انا راح اجهد الماكينه، معناته انا عندي خلل في الدكات، خلل في اماكن الدفيوزرات، خلل في اللي هي الفتحات في التكييف المربعة. فإذا أنا عندي خلل في هالأمر هذا، أنا لا أنزل التكييف واستهلك طاقة كهربائية عالية من غير لا أنا أستفيد فعليا من تنزيلة درجة الحرارة. وأيضا اللي هو مثل ما قلنا احنا قبل الفاصل، اللي هو التنظيف الدوري حق الماكينة يساعد على الحفاظ على الاستهلاك الكهربائي. وايضا ان احنا ما نخلي مثلا تكييف النزلة مثلا 18 19، فبالتالي راح يتم شغال فترة طويلة، خصوصا اذا كنا برا البيت. يعني مثلا احنا بنطلع 6 ساعات 7 ساعات برا البيت، في ناس تطول على المكيف.
0: صح.
1: تقول عشان شنو؟ لما ارجع القابار
0: اسرع بسرعة. زين شو يصير يعني وضح لنا المعلومة هذه بشكل أوضح، يعني مفصل نوعا ما، في حال أن أحد قلل الدرجة بشكل سريع يعني ومبالغ فيه، إيش قاعد يصير معانا؟
1: راح الماكينة تشتغل فترة طويلة

0: الماكينه راح تشتغل فتره طويله. ايش راح يصير؟ راح يصير جهد على الكمبريسر، يصير جهد على الضغوطات على الغاز نفسه.
1: احيانا يتجمد التكييف عدل
0: بالضبط، راح يثلج، وراح يثلج ممكن انت عندك الكمبريسر لانه قاعد يصير في جهد على الكمبريسر اكثر من اللي هو مطلوب منه، فراح يثلج عندك الكمبريسر، يثلج عندك الكابلري حق الماكينه.
1: ايوه تعال صلح،
0: أو تعال صلح،
1: وتعال يجيب شركة الصيانة، وتعال تشوف المشكلة وبدل القطع غيار من جديد. فصراحة يعني هذا تصرف غير واعي، ينم عن عدم وعي لما أحد يسوي هذا السلوك. بالعكس يعني ما قاعد يحصل برودة، قاعد يتسبب في خراب هذا الجهاز نفسه.
0: بالضبط، ممكن ترتفع عنده درجة الحرارة، اخترب عنده المكيف، فشي يسوي؟ ينزل الثيرموستات زيادة، الدرجة ينزلها زيادة، يقول يلا الحين بعد بنطر عليه نص ساعة، وينزل أكثر بنطر عليه ربع ساعة. لا، هو إذا في خلل في خلل خلاص، خلي المكيف، كلم على طول المختصين على أساس يجون ويصلحوا لك المكيف.
1: أستاذ يعني أكيد بالأخير هذا جهاز حالة حال غيره، فالواحد ياخذ فائدته من هذا الجهاز عن طريق الاستخدام الصح، لكن اي شيء زيادته ممكن تكون مضره. واذا انت بعد تجهل في هذا الجهاز او تجهل في استخدام منتج معين وتستخدمه بشكل عشوائي، ممكن تتسبب باضرار، وايضا ما راح تستفيد من المنتج. يعني تقدر انت بدال لا تستفيد منه الذمه احيانا، لان انت اللي قاعد تستخدمه بشكل خاطئ.
0: صحيح، كل شيء زاد عن حد ينقلب ضده.
1: ومن خلال يعني خبرتك، شنو درجة الحرارة المناسبة اللي تنصح فيها بحيث أن تحقق الراحة وتوفر الجهد بنفس الوقت، يعني شيء يوازن الأثنين مع بعض؟
0: لا شوف، هو اتجاه البيت أو موقع البيت ترى يا أخوان، لا يعني
1: دور كبير،
0: دور كبير،
1: وأيضا
0: يعني كل
1: حجم الدرايش. ما أقاطعك أستاذ،
0: بالضبط بالضبط، حتى حجم الدرايش، نوع الطابوق، نوع الجام المستخدم، الارتفاعات الموجودة داخل البيت. يعني كل مكيف له درجة حرارة معينة نستعملها، لكن الطبيعي اللي دائما يعني نقول أنه هذا طبيعي يعني على 20-21 درجة، اللي هي تقريبا 70 فهرنهايت،
1: صح.
0: 70
1: هذه الدرجة أتوقع الأكثر شيوعاً، يعني نشوفها بأغلب البيوت تكون حاطة هذا الرقم ومرتاحة، يعني ما قاعد يعانون لا من برودة زايدة ولا من حرارة، ما يلجؤون
0: نعم.
1: حق التكييف كل شوي والله خلينا نضبط الحرارة، لا كنا صار برد كنا صار حر، مثبتين عليها.
0: بالضبط.
1: طيب هل تشغيل المكيف طول اليوم أوفر، ولا أن إحنا لما نتبع أسلوب الأوتو اللي هو كل شوية نشبه ونطفي نشبه ونطفي، يكون هذا أوفر للاستهلاك الكهربائي؟
0: شوف، هو لما احنا نحط اوتو، الاوتو لا علاقة بالبلور بالهواء، اما الكول هو دائما احنا حاطين الكول، فانت
1: مستمر.
0: اي فمستمر الكول على طول على الكمبريسر، متى ما نزلت درجة الحرارة راح يشتغل الكمبريسر، ووصل درجة الحرارة راح يطفي الكمبريسر. اما احنا اذا خلينا المروحة راح تتم شغالة، ما تفصل المروحة، راح تضخها وتضخها، وسواء شغال الكمبرسر ولا مو شغال الكمبرسر. فأفضل شيء تخليه على الأوتو، بحيث أن إذا طفى الكمبرسر تطفي معاه مروحة البلور، وإذا اشتغل الكمبرسر يشتغل معاه، يعني ما يشتغل دفع الهواء إلا إذا كان بارد، ما يضخ هواء علي والكمبرسر شغال، ماكو برودة.
1: أي نعم. وفي سؤال مميز يعني من المستمعين يقولون، أي هو أكثر استهلاك للطاقة الكهربائية أو يحتاج تكييف أكثر، يعني لما تكون واجهة البيت شرقية ولا غربية؟
0: يعني خلينا نعرف شلون تتحرك الشمس بالأول عشان نعرف شنو الأفضل واجهة. احنا عندنا الشمس دائما تشرق من الشرق وتغرب من وين؟ من الغرب، طبيعي. لكن تمر على أي محور، يعني وقت دوران الشمس، تمر على المحور الشمالي ولا على المحور الجنوبي؟ تمر على المحور الجنوبي، فالشمس تشرق من الشرق تدور على محور الجنوب لغاية ما توصل إلى الغرب، فالجهة الشمالية دائما غير معرضة للشمس، فبالتالي أفضل واجهة الواجهة الشمالية مع الواجهة الشرقية، لأن الواجهة الشرقية بس مجرد ما ترتفع الشمس خلاص راح تروح على محور الجنوب، راح يتم باقي اليوم الشمس كله على الواجهة الغربية. فأفضل واجهة للتكييف لاستهلاك الكهرباء

0: اللي هي الواجهة الشمالية ومن ثم الواجهة الشرقية، بعدين الواجهة الغربية، بعدين الواجهة الجنوبية، لأن الواجهة الجنوبية هي أكثر فترة توقف فيها الشمس، أما الواجهة الغربية خلاص تكون على قولتهم أبردت
1: ايه،
0: الشمس
1: الشمس
0: وخلاص على وقت
1: باردة.
0: الغروب، إيه الشمس باردة على وقت الغروب خلاص هذه الواجهة الغربية. فأسوأ، نعيدهم ترتيب ثاني، أسوأ واجهات اللي هي الواجهة الجنوبية ومن ثم الغربية ومن ثم الشرقية بعدين الشمالية.
1: جميل جدا هذا الإيضاح، تشكر عليه صراحة. طيب أستاذ، يعني شنو الفرق بين التكييف المركزي والوحدات المنفصلة من ناحية الكفاءة والاستهلاك أيضا؟
0: نعم، شو هو السنترال اسمه ان احنا جمعنا الوحدات كلها بمكيف واحد، فاحنا بدال نشغل خمس ست مكيفات لا راح نشغل احنا مكيف واحد يبرد لنا اربع خمس غرف مثلا
1: انه يكونون متصلين ببعض.
0: كلهم متصلين ببعض، فراح كمبريسر واحد راح يكون كمبريسر واحد راح يكون شغال، ما راح يكون اكثر من كمبريسر. اما في الوحدات هو والهدف انهم اخترعوا السنترال على اساس انهم يوفرون من الاستهلاك الكهربائي، لان بالوحدات راح يكون كل ماكينه لها كمبريسر وكل ماكينه راح تشتغل بكمبريسر لود عالي، فبالتالي الاستهلاك الكهربائي حق الوحدات اعلى من الاستهلاك الكهربائي للسنترال اذا كان التصميم صحيح. طبعا يعني في ناس تجيك تقول لك والله انا سنترال بس ابي كل غرفه ماكينه، ما انت ما استفدت شيء، انت الهدف الاساسي من السنترال تقلل عدد الوحدات اللي راح تستعملها في البيت، يعني بدل لا يصير عندك 10 غرف اركب 10 مكيفات لا كل 5 ماكينه اركب
1: ايه،
0: مكيفين.
1: وايوه افضل ولا عادي؟ يعني يعتمد على الاستخدام والاستهلاك
0: هو على
1: باللي
0: الاستخدام،
1: يناسب الشخص بالاخير.
0: اي يعني هو بالنهايه احنا
1: صح،
0: خلنا نتفق ان انواع المكيفات اللي هو مكيف الشباك هذا الكنديشن او اللي ننام عليه، الوحده اللي
1: اللي هو
0: معلقه
1: اللي
0: هذه،
1: نسميه مكيف الطيبين.
0: مكيف
1: يا
0: الطيبين
1: سلام.
0: على شنور
1: اي نعم.
0: اللي تكون برا معلق كذي،
1: اي
0: وعندك الوحده وعندك السنترال كلهم
1: صح،
0: الهدف منهم تبريد
1: التبريد
0: المكان.
1: والاستخدام الصح
0: اي
1: باللي
0: فاهم
1: يناسب الشخص نفسه.
0: بالضبط، فاهم واستخدامك حق التكييف
1: صحيح.
0: بشكل صحيح ويكون تصميم صحيح وتنفيذ ايضا يكون بشكل صحيح، لا يصير فيه تسريب مثلا هواء
1: أيوة.
0: بالدكت فوق الديكور راح تواجه مشاكل بعدين، فبالتالي
1: أي نعم.
0: كلهم يعطونك نفس الكفاءة اذا كان استخدامك صحيح للجهاز.
1: طيب مهندس عبد الرزاق، أحيانا يعني بالآونة الأخيرة قاعد نسمع عن أجهزة حديثة موفرة للطاقة مثل الـ VRF وما إلى ذلك من هذه الأنواع اللي تقولون توفر الطاقة الاستهلاكية للكهرباء، فهل هذا الحكي صحيح؟ وهل هي فعلا يعني تستحق التكلفة الأعلى عند الشراء ولا هذا أمر مادي؟
0: نعم، هو الفي ار اف، فشنو فكرة الفي ار اف؟ فكرة الفي ار اف ان تكون ماكينة واحدة خارجية تغذي اربع خمس مناطق داخلية، يعني الماكينة الخارجية واحدة فوق بالسطح وتحت كل غرفة يصير لها ماكينة، طبعا كلهم مشبوكين على شنو؟ على الماكينة الخارجية الواحدة هذه. هو فعلا يوفر كهرباء لغاية 40%، لكن كاستخدامه في المنازل ممكن، يعني أنا مع أن 40% توفير للكهرباء مثلا في الدور الأول، خلينا نقول عندنا كله غرف نوم مثلا الدور الأرضي صالات ومطبخ ودوانية، في الدور الأول كله غرف نوم، فممكن ان احنا نستعمله في الدور الاول. ليش؟ لان احنا اذا اخترب عندنا المكيف ما نبي البيت كله يخترب
1: اي يتعطل كله.
0: يتعطل كله، احنا فاحنا نحط يعني ننوع، يعني حتى او حتى لو نبي احنا نستعمل في ار اف ما نخلي البيت كله على الفي ار اف، نخلي مثلا كل دور على في ار اف ماكينه واحده خارجيه، او ان ننوع نقدر ندخل الدي اكس اللي هو دايركت اكسبانشن اللي هو السنترال، نقدر ندخله بالأدوار الأخيرة مثلا نحط كل شقة مثلا ماكينة بهالطريقة هذه، بس هو كاستهلاك الكهرباء

0: نعم هو يوفر لغاية
1: يوفر.
0: تقريبا 40% من استهلاك الكهرباء. نعم.
1: وأيضا ما هي المميزات يعني اللي يعني يتمتع فيها هذا النوع الـ VRF أو غيرها من موفرات الطاقة؟
0: شوف، هو كمميزات، المميزة الوحيدة له أنه يوفر
1: حفظ
0: بالكهرباء،
1: الطاقة.
0: حفظ الطاقة. أنا ما بسوي دعاية بالـ VRF بزيادة، بس أن
1: لأن هذا اللي نبي نعرفه إحنا
0: أي
1: كمستمعين، يستحق التكلفة الأعلى يعني عند الشراء بما أن في فرق سعر؟
0: هو يعني في وما في، على قولتهم في وما في، يعني بس الأفضل أن أنت تنوع من
1: تنصح
0: استخدام
1: بالتنويع.
0: الكهرباء. إيه مثلا، يعني لا يصير كل استخدامك واحد، لأن الـ VRF تركيبة، يعني أول شيء هو جديد علينا بالكويت، ثاني شيء في بايبات نحاس بشكل كبير داخل البيت، يعني لان انت مو الحين كل غرفه لها ماكينه داخليه. زين، كل غرفه هذه شلون موصلينها احنا بالماكينه اللي فوق؟ موصلينها الماكينه اللي فوق عن طريق بايبات نحاس، فاستهلاكك لبايبات النحاس راح يصير بشكل كبير. يعني لو عندك تسريب بالنحاس كل المكيفات راح تتعطل، عرفت شلون؟
1: اي
0: بس
1: نعم
0: انك استهلاك كهرباء، نعم هو
1: اي
0: افضل من ناحيه استهلاك
1: مثل ما
0: الكهرباء
1: تفضلت بنسبة 40% في
0: 40%.
1: حفظ
0: نعم
1: للطاقة الكهربائية.
0: بالضبط. اي نعم.
1: مهندس عبد الرزاق الضويحي، استشاري ومهندس تكييف، يا ريت تقول لنا عن أهمية العزل وإغلاق الأبواب والنوافذ في المحافظة على التبريد. يعني في
0: نعم
1: وايد ناس تغفل أو تتهاون في هذا الموضوع، يعني تلقى التكييف شغال والباب مبطل واليهال رايحين رادين، وبعدين
0: نعم
1: يقول لك لا والله هذا مو خوش تكييف وكل شوي قاعد يخترب، ومسكين
0: نعم
1: فني التكييف مو عارف السبب يعني.
0: نعم
1: وإن
0: نعم
1: عرف السبب بطل العجب، فيا ريت تخبرنا.
0: بالضبط. يعني الصراحة من سؤال جوهري على
1: إيه
0: قولتهم، هذا موضوع العازل خصوصا فتحة البيبان تسكيرات، هذه أكثر ناس يواجهونها منه اللي بالشاليهات،
1: صحيح.
0: تلقين مبطلين الباب طالعين البحر ورادين مرة ثانية، طالعين وداشين. فهني ما يمدي الماكينة تبرد الا افتحوا الباب، يا الهواء الحار داش او الهواء البارد طالع، ورد يا ماكينه اشتغلت مره ثانيه ساعه ساعتين ورد وبطل الباب. ف يعني اذا الحين احنا رحنا مجمع ولا رحنا مطعم، خصوصا انا اتكلم على في حال احنا نبطل البيبان وايد مثل الشاليهات او المزارع او الجواخير، ها في اللي رحنا لاحظي، اذا رحت اي مجمع ولا رحت اي مطعم، اول ما تفتحين الباب شو تحسين بهواء يضخ فوق راسك على طول، هذا يسمونه اير كارتن، مثل ستاره هوائيه. هذه شنو وظيفتها؟ لها عده وظائف، من اهمها انها هي تحجب ان الهواء الحار يدش لداخل المبنى او الهواء البارد يطلع برا. فانا لو بالشاليه وعندي مثلا بلكونه خلينا نقول مترين، اتي اركب لها مروحه ايفابوريتر فوق الباب، اركبها بحيث انه اذا فتحوا الباب يصير مثل سنسور، اذا فتحوا الباب يشتغل الهواء اير كارتن، يضخ الهواء اللي تحت يحجب الهواء الخارجي يدش لداخل والهواء اللي داخل يطلع برا. هني انا شنو سويت؟ حافظت على البروده داخل المنطقه، وفائدتها انها تمنع الحشرات ايضا، الحشرات تدش داخل البيت من برا. فهذه يعني
1: صحيح، أنا سامعة
0: من
1: هالمعلومة أنه يمنع أو يقلل من دخول الحشرات.
0: بالضبط بالضبط. فهذا مثل الستاره هوائيه يسمونها. وبالنسبه للعوازل، يعني لما انا اي ابني البيت،
1: أي هذه نقطة مهمة فعلا.
0: العازل، انا نوعيه الطابوق اللي بستخدمه، الحين الاعمال المدنيه لما يجون يركبون الطابوق، في طابوق لونه اسود هذا يمتص الحراره، هذا نركبه احنا على البلكونات، نركبه حق السور، بس ما نركبه في الطوف اللي تكون في البيت، مثلا حق طوفه الصاله، طوفه الغرفه، هذه لازم نركب لها طابوق ابيض عشان نتفادى امتصاص الحراره الى داخل البيت. ومن ناحيه العوازل الحراريه، احنا دائما بعد ما
1: أيضا
0: نخلص،
1: عفوا ما قاطعك، التظليل الحراري للشبابيك يعني يلعب دور في التقليل من الحرارة والأعباء الكهربية على التكييف نفسه.
0: بالضبط طبعا، يعني عشان كذي احنا مع زملائنا المهندسين المعماريين

0: يعني في حال ان كان عندك انت بيت، وخلينا نقول احنا مثل ما قلنا الجنوبيه، الواجهه الجنوبيه اسوأ واجهه بعدين الغربيه، يكون لهم طريقه معينه بحيث انهم يمنعون تواصل مباشر لاشعه الشمس للدريشه او الطابوق او البلكونه خلينا نقول. فوقت التصميم مهم جدا ان انا اعرف شلون اتفادى تعارض، حتى لو انا واجهتي جنوبيه مثلا اللي طلع لبيت حكومه ولا شيء، طلعت له واجهه جنوبيه ولا واجهه غربيه ما في مشكله، في اكثر من طريقه ان انت تتفادى دخول اشعه الشمس او تعرض البيت للحراره المباشره بالتصميم المعماري.
1: ممتاز، هذه نقاط يعني تطرقت لها ومهمة جدا يعني فيما يخص التكييف والتبريد. يعني احنا غرضنا من التكييف اولا واخيرا احنا نوفر يعني بيئة باردة مريحة للي قاعدين، فاحنا لا نقط الحمل كله على التكييف، ويعني تكييف مناقص احمال يعني، فالله يكون بالعون صراحة. طيب مهندس عبد الرزاق، يعني من خلال خبرتك، في حال ان احنا اهملنا او غفلنا عن تنظيف جهاز التكييف نفسه، فشنو الاخطار على صحة الافراد داخل الاسرة؟
0: لو كان فترة طويلة انت ما نظفت المكيف، ممكن تطلع عندك وانت بكرامة ريحة داخل البيت، ممكن
1: ممكن
0: تصير
1: يتسبب بريحة؟
0: ممكن انه يكون مترسب فترة طويلة الماي طالع على طحالب، ممكن انه يدخل ريحة لداخل البيت، ممكن انه يكون غبار زايد، فانت كل شوي قاعد تحس انه قاعد تستمرض في حساسية، ما فيني شيء، توني طايب ما فيني شيء،
1: صحيح،
0: توني خليت
1: أيضا
0: ادور على
1: يأثر
0: الطبيب.
1: على الجهاز التنفسي وأمراض الربو والحساسية فعلا.
0: طبعا طبعا هذا من اهم الاشياء اللي يعني لازم ناخذها بعين الاعتبار. عشان كذي احنا يعني وقت التصميم لازم ناخذ بعين الاعتبار احنا قاعد شنو نصمم وشنو اللي احنا بنركبه وقت التكييف نفسه، من ناحيه المنازل، من ناحيه مستشفيات، من ناحيه مختبرات. فانت لازم تتأهم نقطة أن أنت تتفادى مشكلة الروائح والجراثيم والرطوبة.
1: أي نعم. مهندس عبد الرزاق الضويحي، في ختام حلقتنا لهذا اليوم، يعني شنو أهم النصائح اللي ودك تشاركها مع المستمعين لاستخدام واعي والحفاظ على أجهزة التكييف وتحقيق أفضل تبريد بأقل استهلاك كهربي ممكن؟
0: ولا أهم شيء أنصح الأخوان المواطنين والمستمعين أن ننظف الماكينة أول بأول، يعني كل شهر كل 3 أسابيع دخل فريق الصيانة، يعني واحد يكون مختص ينظف الماكينة، مو بس أن ترشها ماي بهالطريقة وخلاص، لا، أن يكون ناس مختصة. لا تطفون المكيف صراحة، يعني المكيف خلوه شغال على الأوتو، مكان انت ما قاعد تستعمله ارفع الدرجه، خله 25، خله 26، بس ان انت لا تطفيه يعني
1: اي نعم
0: مره واحده، راح يخرب حتى عندك البيت من
1: صحيح.
0: الداخل. تمام، فهذه الامور اللي تاخذها بعين الاعتبار،
1: اي نعم
0: ودائما اذا بتستشير استشير ناس
1: تستشير
0: مختصه في هذا المجال، افضل
1: اكيد
0: ما ان انت تشوف لك ناس تقول احنا مختصين وانت ما تدري هل هم فعلا
1: اكيد،
0: مختصين او لا.
1: وهذه نصيحتنا الدائمه، الجأوا الى اهل الخبره والاختصاص وليس بشكل عشوائي. يعني كل الشكر لك المهندس عبد الرزاق لضويحي،
0: العفو
1: مهندس
0: العفو
1: استشاري تكييف.
0: العفو، الله يجزاكم خير
1: هلا والله،
0: ومشكورين وما
1: العفو.
0: قصرتم، الله يحفظكم إن شاء الله.
1: وبالأخير تقبلوا تحيات فريق عمل برنامج وصل، من الإعداد ليلى العازمي عنود العبد الله، ومن التقديم عنود العبد الله، التنسيق والمتابعة بدر العتيبي، الهندسة الإذاعية بندر الشلاحي، التنفيذ عبر الهواء مباشرة أبرار المطوع، وتحيات خاصة من مخرج العمل الأستاذ مشاري الرباح.

0: السادسة مساء في إذاعة دولة الكويت. مستمعينا الكرام، موجز لأهم وآخر الأخبار. وزارة الدفاع تقول إن القوات المسلحة رصدت وتعاملت مع 7 صواريخ باليستية معادية داخل المجال الجوي الكويتي، وتم اعتراضها فوق عدد من المناطق السكنية، ما أسفر عن سقوط بعض الشظايا دون وقوع إصابات بشرية. دولة الكويت تدين وتستنكر بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية الآثمة والمتكررة. دولة الكويت تدين وتستنكر بشدة الاعتداءات الإيرانية الآثمة على مملكة البحرين الشقيقة. الهيئة العامة للطيران المدني تعلن استئناف الملاحة الجوية بعد إغلاق مؤقت استمر 2 ساعة حفاظا على سلامة المسافرين. البحرين تعلن التصدي لمنظومات الدفاع الجوي لصواريخ ومسيرات إيرانية معادية. القيادة المركزية الأمريكية تشن ضربات دفاعية ضد مواقع رادارات إيرانية. ووزير الداخلية الباكستاني يزور طهران اليوم لبحث مسار المفاوضات. الرئيس اللبناني يدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته ووضع حد لاعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية وضمان احترام القوانين الدولية. استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة آخرين برصاص قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. الآلية الخماسية بشأن السودان تؤكد دعم عملية سياسية شاملة يقودها السودانيون لتعزيز سلام دائم ومستدام. روسيا تعلن اعتراض 100 المسيرات الأوكرانية بالتزامن مع ختام منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي. مستمعينا الكرام، ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
1: برنامج أحداث رياضية. في كل أسبوع تتجدد الإثارة وتعلو أصوات المنافسة في كل الملاعب، من كرة القدم إلى السلة، من اليد إلى الطائرة، ومن الألعاب الفردية إلى أكبر البطولات العالمية، من الكويت إلى الخليج إلى العالم العربي، وصولا إلى الساحات الدولية. نرصد الإنجازات، نتابع الأبطال، ونحكي لكم قصة كل مباراة وكل تحدي. هذا هو موعدكم الأسبوعي مع الحدث، برنامج الأحداث الرياضية، حيث الرياضة لا تتوقف. أحداث رياضية

0: أهلا وسهلا فيكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة ومتجددة من برنامجكم الرياض الأسبوعي، أحداث رياضية. من خلال هذا البرنامج إن شاء الله نسلط الضوء على العديد من الأحداث والأخبار المحلية والعالمية الرياضية للأسبوع الماضي، بالإضافة إلى العديد من المساحات الحوارية. وبداية أرحب بأخوي سليمان الكفيفة، مساك الله بالخير.
1: مساك الله بالنور أخوي أحمد، ومساء الخير لطاقم البرنامج والسادة المستمعين. أكيد اليوم حلقة جديدة ومتجددة من برنامج أحداث رياضية، اللي من خلاله نسلط الضوء على أهم الأخبار والأحداث الرياضية سواء المحلية العربية وأيضا العالمية.
0: في البداية نهديكم تحيات فريق العمل من الإعداد حسين آتش وطلال الفضلي.
1: ومن التقديم أحمد الطراح وسليمان الكفيفة.
0: ومن التنسيق والمتابعة يوسف المنتصر.
1: ومن الهندسة محمد الحربي.
0: ومن التنفيذ على الهواء سعود لسهلي.
1: ومن الإخراج إسماعيل أشكناني.

برنامج أحداث رياضية، أسبوع رياضي جديد مليء بالأحداث، النتائج والقرارات اللي ترسم مستقبل المنافسات. نأخذكم في جولة سريعة بين الملاعب والصالات، نغطي كل الألعاب ونواكب كل البطولات محلياً، خليجياً، عربياً وعالمياً. تحليل، متابعة وأهم العناوين في مكان واحد، معكم دائماً في قلب الحدث، برنامج أحداث رياضية. أحداث رياضية

انطلقت بطولة الأندية الآسيوية الأبطال لكرة اليد للرجال في نسختها 28 والتي يستضيفها نادي الكويت خلال الفترة من 6 حتى 15

0: الجاري على صالة مجمع الشيخ سعد العبد الله، والمؤهلة إلى بطولة العالم للأندية سوبر جلوب 2026 في القاهرة. وللحديث عن انطلاق البطولة والنظرة الفنية بشكل عام للفرق، معنا عبر اتصال هاتفي المدرب الوطني سالم محمود. حياك الله كابتن سالم، وسعيدين بتواجدك معنا في برنامج أحداث رياضية.
1: يا هلا ومرحبا، مسي عليك وعلى السادة المستمعين.
2: حياك الله يا كابتن سالم، وبداية يعني مع انطلاق بطولة الأندية الآسيوية لأبطال كرة اليد للرجال، شلون تشوف هذه النسخة يعني من هذه البطولة من حيث قوة المنافسة والفرق أيضا المشاركة في هذه البطولة؟
1: والله شوف، في البداية احنا بنتكلم عن مستوى الفرق، أو نقول احنا أهمية هذه البطولة. هذه البطولة أهميتها يمكن مثل ما تفضلت في البداية أن مؤهلة إلى أبطال العالم للأندية المقامة في القاهرة، وهذه البطولة يعني دائما تحظى باهتمام الفرق اللي تبي توصل للعالمية. يعني على سبيل المثال هذول الفرق السبع اللي شاركوا، يمكن احنا نفتقد الفرق الأسيوية الكبيرة، كوريا، اليابان، الصين، هذول الفرق. يعني تعتبر هذه البطولة اليوم احنا خنسميها خليجية أسيوية، لأن جميع الفرق اللي مشاركين تقريبا فرق خليجية، وما في فريق يشارك في هذه البطولة إلا وهو يطمح أنه يوصل، لأن فريق واحد هو اللي يوصل لبطولة كأس العالم للأندية. فعلشان كذي تلقى لها أهمية خاصة بالنسبة حق عند الأندية هذه، وكل فريق مشارك في هذه البطولة مشارك من أجل الفوز. صحيح. لأن فريق واحد ما هي يعني بفترة إحنا نقول استعداد للفرق لبطولة أخرى، ولكن لا، على على علشان هالشيء هذا أن أغلب الفرق إحنا نشاهد، لما قلت لك أوروبي خليجية، أن أغلب الفرق أحضروا لاعبين محترفين على مستوى عالي في أوروبا لرفع مستوى الفريق إلى للفوز في هذه البطولة، وهذا ما يميز هذه البطولة. يمكن أن عدد اللاعبين المحترفين اللي موجودين فيها تلقاهم في كثرة، فنيا تلقاهم مستواها عالي والصعب التكهن فيه.
0: أكيد كابتن، وأيضا الكثير قالوا أن هذه النسخة تعد من أقوى نسخ في السنوات الأخيرة، خاصة مع الفرق والمحترفين اللي سيتواجدون في هذه البطولة، خاصة في هذه النسخة.
1: اي صحيح صحيح، هذه فعلا هالكلام هذا صحيح 100%، كون ان قلت لك انا الفرق اغلبهم اجنبوا افضل لاعبين في اوروبا لهذه البطولة، والكل يطمح انه يكون يمكن يحصل على هذه البطولة. فنيا راح يكون مستواها عالي، فنيا راح يكون في كل مباراة راح يلعبونها مباراة نهائي. في السابق كانت البطولة من ثمان فرق يعني في مجموعتين، اليوم بعد انسحاب فريق الصين أصبحوا الفرق تقسموا إلى مجموعة واحدة، وأصبحت البطولة إلى مجموعة واحدة من سبع فرق، يعني الكل راح يلعب في كل مبارياته.
0: ومثل ما ذكرت على قوة البطولة، يعني مثل ما يقولون أول الغيث قطرة، شفنا مباراة برقان ونادي الدحيل القطري يعني قبل أقل من ساعة، شفنا مباراة كبيرة انتهت بفوز نادي برقان بنتيجة 29 وأيضا 28 لفريق الدحيل القطري. هذا التنوم ويعني تدل على أن البطولة يعني الأيام الجاية راح نشوف مباريات كبيرة مثل هذه المباراة وأكبر إن شاء الله.
1: بالضبط. أول شيء أنا خنبارك لفريق برقان، بداية جيدة. فريق برقان هو الفريق الوحيد اللي يشارك في هذه البطولة لأول مرة، الست فرق السابق اللي مشاركين الآخرين ترى مشاركين في هذه البطولة وهي منهم حاصلين على هذه البطولة. فريق برقان نبارك له كأول حضور له في هذه البطولة وفوزه على فريق مؤهل وفريق حاصل على بطولات سابقة، فهذا شيء يدل على أن اهتمام هذه البطولة. ومثل ما تفضلت كل مباراة راح تكون مباراة نهائية، كل مباراة راح تكون لها أهمية خاصة، يعني حتى في فارق الأهداف والنتائج ما راح تشوف فارق كبير، لأن الترتيب راح يأثر حتى على مستويات الفرق. نحن أربع فرق اللي راح يطلعون كنظام بطولة، أربع فرق، الأول والثاني والثالث والرابع راح يلعبون دوري لحاله، الأول راح يلعب مع الرابع والثاني راح يلعب مع الثالث، وبالآخر يلعبون المباراة النهائية ومن يتأهل للفريق المباراة النهائية.
0: جميل. بالنسبة للبطولة بشكل عام كابتن سالم، أبرز الفرق المرشح بوجهة نظرك للمنافسة على اللقب القاري في هذه النسخة؟
1: إذا قلت لي أبرز فرص بقول لك السبعة. ما في فريق بارز، الكل مستعد، الفرق راح يبينون. أنا لما أتكلم من ناحية

0: فنية بحتة، راح يلعبون في 7 مباريات في فترة بسيطة، فترة صغيرة يعني، هذه ما في فترات راحة للاعبين. الفريق اللي جاهز معد بدنيا هو اللي راح يحصل على هذه البطولة. يعني ما هي، هي بطولة ما هي سهلة، بطولة محتاجة إلى مجهود، بطولة إذا محتاجة إلى صف آخر وليس الاعتماد الكامل على اللاعبين المحترفين اللي موجودين. هذه لعبة، احنا نقول هذه بطولة مدربين، وشلون يقدر المدرب يداور الفريق ويستطيع أن يكمل باقي المباريات. راح تشوف المباريات يمكن في البداية قوية، للحين الفرق مو عارفين بعض، كون أن اللاعبين محترفين من يعني أول مرة يلعبون مع الفرق هذه أو يشاهدونهم مع الفريق، فبالتالي راح تشوف المباريات يوم عن يوم تختلف النتائج، راح تتغير. يعني صعب أنك تختار منو الفريق الأفضل اللي راح يكون. أنا قلت الفريق الأفضل هو اللي مستعد بدنيا بالدرجة الأولى لهذه البطولة.
1: من خلال من خلال قراءتك كابتن سالم للأندية الخليجية في هذه البطولة، حظوظها شلون شايف يعني تواجدها في هذه البطولة، خاصة ما يكون لها حضور كبير في مثل هذه البطولات وأيضا البطولات على مستوى العالم؟
0: طبعا قلت لك أنا استعداد كامل جميع الفرق. يمكن شوف إذا أنا بابي أظلم أحد، فريق الكويت هو الفريق الوحيد اللي ترى ما استعداد جيد، فريق نادي الكويت. أما باقي الفرق كلهم استعدوا بمعسكرات واستعدوا لهذه البطولة بشكل جيد، ولكن فريق الكويت هو الفريق الوحيد اللي ما طلع معسكر ولا لعب مباراة تجريبية من خلال هذه المباراة، كون أنه يمكن فريق الكويت بعد يمتاز عن هذا الفرق أن الفريق متكامل، فريق المحترفين اللي موجودين هم نفسهم المحترفين اللي يلعبون معاهم في الدوري، المدرب نفس المدرب، فيعني سهل عليهم التكتيك والتفاهم مع بعض اكثر، يعني الملاعبين مع بعض بعكس الفرق الاخرى. علشان كذي انا كمرشح، انا ارشح فريق الكويت كخبرته في هذه البطوله، كخبرته كلاعبين اللي موجودين معاه فتره طويله لعبوا مع بعض وتفاهمهم اكثر سواء بالدفاع بالهجوم بحراسه المرمى، عندهم الإمكانية أن يحصلون على هذه البطولة. يعني فلا نحكم على فريق الكويت في مباراة أو مبارتين، نحن نحكم عن مباريات البطولة كلها وشون المدرب يضع خطة أنه يوصل للمباراة النهائية ويحصل على هذه البطولة.
1: أكيد نتمنى التوفيق لنادي الكويت وأيضا نادي برغان وجميع ممثلي الأندية الكويتية. حاليا مباراة الكويت ونادي العربي القطري يعني في الدقيقة 8 شغال المباراة الحين، أكيد نتمنى التوفيق للأبيض في هذه البطولة. نستكمل معك الحديث كابتن سالم عن هذه البطولة، أبرز التحديات التي ستواجه الفرق في ظل خوض عدد كبير من المباريات خلال فترة قصيرة خلنا نقول.
0: هذا هو أن الفريق اللي مستعد استعداد بدني جيد هو الحظوظ الأوفر. فإحنا ما نبي ننسى دور حراسة المرمى في صحيح. جميع البطولات. يعني إحنا شاهدنا المباراة الأولى بين برغان وبين فريق الدحيل، فريق برغان تفوق على بدني بحراسة المرمى تراك. يعني حتى هذه البطولة هم محسوبة على حراسة المرمى، هي الجانب الأقوى من اللي عنده حراسة مرمى وعنده لياقة بدنية عالية. يعني احنا نسميه، احنا نقول صف ثاني كفريق بنش احنا نسميه، او اللاعبين اللي موجودين على دكة الاحتياط ان يكونوا موجودين وجاهزين لهذه خوض هذه المباراة، لان مجهود عالي راح يلعبون، خاصة ان ما في فترات راحة. يعني اليوم راح يلعب الفريق مباراة وبكرة راح يلعب فريق مباراة، اقل من 24 ساعة راح يكون مجهود على اللاعبين. هذا دور مدربين، من المدرب اللي عند الصف الثاني عاد الفريق وموزع مجهود الفريق على الثلاث، احنا نقول خلينا نقول قبل يوم الراحه 3 مباريات الاولى، 3 ايام راح يلعب الفريق 3 مباريات، بعدها يرتاح يوم، بعدها يرجع مره ثانيه الفريق يلعب 3 مباريات. فهذا مجهود بدني عالي راح يكون على اللاعبين. اي فريق اعداده زين راح يكون هو الأفضلية في استكمال أو يوصل إلى المباراة النهائية.
1: بالنسبة لي بما أنك ذكرت المدربين، نتكلم أكثر عن نادي برغان في هذه البطولة، أهمية التعاقد مع المدرب المصري حسين زكي قبل انطلاق هذه البطولة.
0: حسين زكي يعتبر من اللاعبين اللي لهم صولات، احنا نقول صولات وجولات في مدرب من نقول من العيار الثقيل يعتبر، وخاصة احنا في الخليج يعني هو فاهم طريقة لعب اللاعبين او فاهم طريقة لعب اللاعبين الخليجيين، فمسهل عليه. انا اعتقد انه كان اليوم في ادارته لهذه المباراة كان جدا جدا موفق في تبديلاته، في تهدئته للفريق، في

0: سير المباراة، في التغيير اللي عمل في المباراة، كل هذه الأمور، تغيير خطة الدفاع، تغيير بالهجوم، في هجوم التكتيكية. شاهدنا أن المدرب يعني احنا نقول دخل جو المباراة، واللاعبين اليوم من مشاهدتي لمباراة البركان أن أن الأفضلية أعطيه 10/10 كمدرب اليوم في إدارة المباراة اليوم، وله دور كبير في فوز فريق بركان في مباراة اليوم.
1: بالنسبة للتعاقد مع النجوم كبار يعني بالنسبة لنادي الكويت وأيضا نادي بركان في هذه البطولة، شفنا بركان تعاقد مع لاعبي الأهلي المصري، بالإضافة إلى نادي الكويت تعاقد مع النجم المقدوني فليب في تعزيز قوة الأبيض. قراءتك لهذه التعاقدات قبل البطولة كابتن سالم؟
0: يعني شوف، أنا إذا بتكلم خلينا نتكلم عن فريق بركان بالأول. تعاقدات فريق بركان كان فعلا محتاج إلى حراسة المرمى، واليوم قلت لك أنا فوز فريق بركان في حراسة المرمى. اختيار المدرب للاعبين يمكن سهل عليه أن هذول اللاعبين، يمكن فريق بركان هو الفريق الوحيد اللي لاعبينه مصريين الغالبية، مع المدرب، مدرب عارفهم وعارف يختار اللاعبين، كان يحتاج إلى خط خلفي. ولا ننسى بعد دور اللاعب المحترف الياباني اللي كان له دور كبير في قيادة الفريق، وهو اللي كان يوزع الأدوار. أما إذا رجعنا حق فريق الكويت، لا، تعاقداته جدا ممتازة. فريق الكويت فريق مستقر، هذول اللاعبين ما يعتبرون يعني ما جلبهم هو الحين حق هذه المباراة، ولكن كانوا يلعبون معاهم في الدوري وموجودين متفاهمين مع الفريق وعارفين طريقة لعب الفريق وإمكانيات الفريق، فهذا يسهل حتى أو يعطي أفضلية حق فريق نادي الكويت في التعاقدات مع اللاعبين الموجودين في هذه البطولة.
1: كابتن سالم، بالأخير يعني أصبحت الكويت بيئة خصبة لاستقبال واستضافة البطولات خاصة في الفترات الأخيرة، هذا الأمر في استقطاب كبرى البطولات أكيد له انعكاس إيجابي على الكويت من ناحية التنظيم وأيضا من ناحية السمعة على مستوى البطولات الرياضية في المنطقة أيضا وأيضا القارة الآسيوية.
0: للأمانة شوف، كل الفرق أو كل المدعوين في هذه البطولات اللي تنظمت سابقا وحاليا في دولة الكويت، الكل يشيد في طريقة التنظيم واللي موجودة عندنا، وعندنا أعتقد أنها صارت سهلة أن صحيح. اليوم الكويت تستضيف أي بطولة وتنظيميا عندها الإمكانيات، واليوم احنا لعبة كرة اليد لها شعبية كبيرة عندنا في الكويت، راح تستقطب الجماهير، يمكن يمخض النظر عن مباراة اليوم، يمكن او راح تشاهد في المباريات القادمة الجماهير شوي شوي تتقابل تكثر. لا، يمكن احنا فترة اختبارات الحين، لاعبين عندهم شوية يعني عزوف بعض المشجعين، ولكن انا اتوقع ان في الايام القادمة راح يكون المدرج مليان، خاصة بعد مرور أكثر من يوم على البطولة راح يكون فيها جماهير، والكويت أنا سباقة في تنظيم هذه البطولات ولها الدور الكبير، وهذا ينعكس كله يعني في رفع مستوى كرة اليد عندنا، كثرة البطولات، مشاهدة اللاعبين الناشئين لهذه البطولات على أرض الكويت، هذه كلها تحسب للاتحاد وترفع من مستوى الفني لكرة اليد.
1: أكيد، كل الشكر لك الكابتن والمدرب الوطني سالم محمود على هذا القراءة الشاملة حول بطولة الأندية الآسيوية الأبطال لكرة اليد الرجال.
0: أنا شاكر لكم على الاستضافة.
1: حياك الكابتن سالم، ونشكرك على هذه القراءة الشاملة لهذه البطولة، بطولة الأندية الآسيوية.

برنامج أحداث رياضية، لكل مباراة قصة ولكل بطل حكاية، بين لحظة انتصار ودمعة خسارة تولد أجمل تفاصيل الرياضة. هذا الأسبوع نروي لكم ما حدث في الملاعب ونستعرض إنجازات الأبطال في كل الألعاب، من الكويت إلى الخليج إلى العالم. برنامج أحداث رياضية، حيث تبدأ الحكاية وتكتمل الصورة. أحداث رياضية

0: ومن كرة اليد إلى كرة القدم، أكد رئيس الجهاز الإداري لفريق الجزيرة لكرة القدم عبد العزيز الهاجري تجديد التعاقد مع الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني إبراهيم عبيد للموسم المقبل 2026-2027 بعدما تولى المسؤولية منذ تأسيس الفريق في فبراير 2024. وللحديث عن نادي الجزيرة واستعداداته للموسم الجديد، معنا عبر الهاتف رئيس الجهاز الإداري لفريق الجزيرة لكرة القدم عبد العزيز الهاجري. حياك الله أبو حسن، وسعيدين في تواجدك معنا في برنامج أحداث رياضية.
1: يا حياكم الله أستاذ أحمد، أستاذ سلمان، وحيا الله مستمعين إذاعة الكويت، وحياكم الله.
0: الله يحييك كابتن عبد العزيز. بالبداية يعني نادي الجزيرة قدم مستوى مميز ويعني فاق التوقعات، خصوصا في بداية مشواره في بطولة الدوري وأولى مشاركاته، شفنا نتائج إيجابية خاصة في منذ بداية الموسم إلى التوقف. نتكلم بالبداية كابتن عبد العزيز عن تجديد الثقة بالمدرب الوطني إبراهيم عبيد والجهاز الفني للموسم المقبل.
1: والله لا شك، طبعا ارتأت مجلس إدارة الشركة على أساس أن الاستقرار الفني والإداري مطلب مهم، وهذا طبعا من اهم العناصر النجاح لاي فريق، خصوصا احنا يعني قطعنا مشوار كبير في المنافسه، وانحصرت المنافسه بين اربع فرق اللي هي اليرموك والساحل والصابخات والجزيره، وان شاء الله يعني تعرف ان الاستقرار مطلب مهم، يعني حتى استغرينا حتى على اللاعبين المحليين، بالاضافه الى المحترفين، يمكن هناك تغيير لاعب او لاعبين من المحترفين، ولكن يعني الحمد لله الأمور طيبة واستعدادات جارية على قدم وساق، والتعاقدات المحلية جارية بعد كذلك، وإن شاء الله يعني ما ينتهي الموسم إلا نشوف الجزيرة إن شاء الله في الدوري الممتاز بإذن الله.
0: إن شاء الله. إذا بتكلم عن تجديد الثقة بالمدرب الوطني إبراهيم عبيد، أكيد قدم مستوى كانت بصمة واضحة فنيا على مستوى الفريق، كيف تقيمون العمل اللي قدمه إبراهيم عبيد منذ تأسيس الفريق في فبراير 2024 وحتى الآن، وارتأيته في تجديد الثقة في هذا المدرب الوطني؟
1: والله يعني الكل يعرف أن نادي الجزيرة يعني أنشئ من الصفر من العدم، يعني ولما أنشئ العام الماضي أنشئ في منتصف الموسم، يعني اللاعبين ما في لاعبين عندك جودة عالية على أساس أنك أنت تقدر تتعاقد وياهم، ولكن فضل الله سبحانه وتعالى، من فضل جهود الشركة وتوصياتها تعاقدتها مع الجهاز الفني والإداري، قدرنا نحن يعني نقطع شوط كبير، ويعني والدليل على ذلك نحن يعني تقدمنا على فرق كبيرة متأسسة من الستينات،
0: صحيح،
1: خلال يعني أشهر قدرنا نحن نتقدم عليهم، وإحنا اليوم منافسين، والكل يتوقع أن إن شاء الله وصلنا للدوري الممتاز، وهذا الحمد لله فضل من الله سبحانه وتعالى وتوفيقه، وثم يعني الجهود مجلس إدارة، واللي ارتأت أن إبراهيم عبيد قدم مستوى رائع مع اللاعبين، تفاهم مع اللاعبين، مع الجهاز الفني، مع مساعدين طاقمة، مع الجهاز الإداري، هذه منظومة كاملة يعني. فأعتقد يعني يجب يعني من الظلم أن ما يستمر، ولكن يعني هذا العمل أتمنى إن شاء الله أن تكلل بالنجاح والوصول للفريق الجزيرة إلى الدوري الممتاز.
0: وأكبر دليل أبو حسن بالنسبة لنتائج الفريق اللي شفناه

0: خلال فترة قصيرة مع المدرب إبراهيم عبيد، وأيضا الاستقرار الفني والإداري. إذا بتكلم عن بشكل تفصيلي عن مسألة الاستقرار الفني والإداري بالنسبة لنادي الجزيرة، خاصة النادي الجديد يعني، وهذا أول موسم يشارك فيه، فأمر الاستقرار الفني والإداري أمر مهم في استمرار الفريق وتحقيق النتائج الإيجابية.
1: ما في شك يعني. أنت يعني قبل التوقف الدوري لعبنا مع المتصدر والمركز الثاني، قدرنا نفوز على المتصدر ب3 أهداف، وقدرنا تعادل معانا المركز الثاني اللي هو اليرموك 1-1، وهذا دليل على أن الفريق يعني له سمعته يعني. يعني حتى خسارتنا مع نادي الكويت اللي في كأس الأمير خسرنا 3-2 في وقت بدل الضايع، يعني كنا 2-2 وكنا ناقصين لاعب. فالكل يشيد في نادي الجزيرة وما قدمه نادي الجزيرة بقيادة إبراهيم عبيد، الجهاز الفني والإداري، محمد السلمان، الدكتور سلمان ميرزا، بالإضافة إلى محمد الفارس، بالإضافة إلى حامد شعبان، هذول كلهم يعني بالعكس يعني تفاهمهم واضح مع اللاعبين. تجد يعني أي أمر فني أو إداري الكل يجمع عليه والكل يطرح برأيه، ولكن القرار الأخير لما يكون المسألة فنية يكون صاحب القرار هو الفني، الإداري كذلك يعني لما يصير قرار إداري يكون قرار إداري. يعني إحنا يعني نعمل كمجموعة واحدة، وهذا اللي يعني بعد الله سبحانه وتعالى يعني تكللت هذه النتائج بالإيجابية.
0: أكيد، وهذا أكيد يعني ينم على الاستقرار الكبير بالنسبة للجانب الإداري، وأيضا بقيادتكم على مستوى الجهاز الإداري أخوي أبو حسن كابتن عبد العزيز الهاجري، يعني ظهر هذا الفريق بنتائج إيجابية وظهر يعني مستوى فاق كل التوقعات. إذا بتكلم أبو حسن عن أبرز الإضافات اللي قدمها المحترفين اللي تم تجديد العقود معهم في الفترة الأخيرة.
1: والله شوف، إحنا تعاقدنا في الانتقالات الشتوية مع مروان لاعب من المغرب وكان في نادي الترجي، وجبناه من الدوري الليبي، ولاعب يعني الكل يشيد فيه طبعا، احنا شهادات المجروحة فيه، فحرصنا حتى احنا نتعاقد وياه ونعطيه عقد 2 سنين بالإضافة إلى هادي اللي هو من أصول جزائرية ولكن جنسيته فرنسي، قدم مستويات رائعة وقدموا مستويات كبيرة يعني، حتى احنا نحضر الاجتماع الحضر في المباراة دائما يقولون منو هذا ومنو هذا، دليل على أن جودة والنوعية اللاعبين المحترفين على مستوى عالي. وارتأت الشركة أن تتعاقد معاه تجدد معاه إلى موسمين، دليل على أن عطاءه ودمج مع الفريق وصار في هناك تفاهم ما بين الخطوط، وهذا اللي يعني حرصنا عليه أن احنا نجدد لهذا اللاعبين موسمين متتاليين.
2: نعم كابتن عبد العزيز، اذا بنتكلم على اسباب اللي يعني خلتكم ما تجددون حق البرازيلي ناندو والتر والكاميروني دونوفان ايولا.
1: لا، البرازيلي يعني هو قدم لكن ما هو على مستوى الطموح.
2: نعم،
1: ولكن هو يعني خامه جيده يعني، ولكن دونوفان والله انا اعتقد يعني الى الان المشاورات جاريه بينه وبينه، وهو جاي عرض أكثر من العرض اللي إحنا مقدمين له، وأكثر من حتى المدة يعني، هو عنده عرض كبير في الدوري التايلندي وسنتين ونص، ولكن يعني ما زالت المفاوضات جارية، إحنا لحد الآن ما نحسب الأمر يعني.
0: هذا بالنسبة للمحترفين بشكل عام، إذا بتكلم عن أبرز الصفقات اللي ناويين يعني توقعونها خلال الفترة القادمة.
1: والله يعني مشاورات جارية، والحمد لله يعني أن اللاعبين في السابق ما كان يطمح أحد أنه يعني أنه يتعاقد ويانا، لكن الحين لا والله اللاعبين كثر يعرضون، والعكس يعني إحنا نتشرف في كل لاعب كويتي موجود، ولكن يعني إحنا ما راح نتعاقد إلا مع ما يحتاجه الفريق.
0: جميل،
1: في الفترة القادمة.
0: جميل. أخيرا كابتن عبد العزيز، أنت وضعت أهداف أكيد قبل لا تدخلون يعني في مسألة الدوري، وأنا متوقع أن حققت أهداف فوق المتوقع بالنسبة لمنافسات الدوري، أبرز الأهداف اللي واضعينها يعني خلال بقية الموسم والموسم الجاي إن شاء الله.
1: والله شوف، مثل ما تفضلت فعلا يعني كلامك في محله يعني. فعلا يعني إحنا ما كنا نتوقع، أما يعني صراحة ما كنا نتوقع إحنا راح نكون منافسين وبهالصورة، لأن ترى في منتصف القسم الثاني

0: كنا فرق كنا الثاني فرق نقطة عن الأول.
1: صحيح.
0: فيعني اللي قاعد حقق الفريق صراحة يعني ما حققها فريق يتأسس من الستينات ودعم حكومي يعني. فما بالك لما يكون نادي قطاع تجاري، وهذا راح يساعد حتى الشركات الأخرى أنها تقدم وأنها تشرك يعني فرق في الدوري، وحنا هذا اللي نتمناه يعني. فالقطاع الخاص فعلا يعني قطاع ناجح إذا مسك هذا المشروع ناس فاهمة قرى وتعرف التعاقد مع من. واعتقد انه يعني بالعكس يعني الاهداف كلها ان شاء الله متحققة، واهم هدف عندنا الان هو الوصول للدوري الممتاز والبقاء فيه يعني، وليس بس مجرد وصول ولكن الوصول والبقاء ان شاء الله فيه، وهذا ان شاء الله راح يتحقق هذا الموسم
2: ان شاء الله. طبعا كل التوفيق لكم في الموسم المقبل وايضا الدوري. كلمة خيرة استاذ عبد العزيز تحب تقولها من خلال هالبرنامج؟
0: والله انا اول شيء اشكركم يعني، وهذا شيء ما هو غريب عليكم، اهتمامكم في نادي الجزيرة يعني تو منشأ حاليا، لكن هذا شيء دائما انتم مشجعين، وهذا ان شاء الله حتى نكون ان شاء الله عند
2: ان شاء الله،
0: وان شاء الله يكون لقاء ثاني ان شاء الله بتبريكاتكم ان شاء الله وصلنا للدوري الممتاز
2: ان شاء الله. ان شاء الله كل التوفيق لكم، والشكر لك رئيس الجهاز الاداري لفريق الجزيره لكره القدم الكابتن عبد العزيز الهاجري، وعساك على القوه.
3: برنامج احداث رياضيه، أحداث، نتائج، أبطال وإنجازات تتجدد كل أسبوع من كل لعبة ومن كل ملعب. نقدم لكم خلاصة المشهد الرياضي محلياً، خليجياً، عربياً وعالمياً. برنامج أحداث رياضية، اختصار الحدث بكل تفاصيله. أحداث رياضية

0: حياكم الله مستمعينا الكرام في برنامجكم أحداث رياضية. أيضا عندنا مساحة حوارية أخرى راح نتكلم أخوي سليمان عن يعني البطولة العالمية للمنتخبات العربية، خصوصا سجلت يعني حضور كبير أمانة.
1: أكيد يعني حضور يعني منتخبات كبيرة كأكثر مشاركة عربية في هذه البطولة، هذا دليل أنه راح تكون يعني متابعة بشكل كبير يعني من قبل الجماهير العربية، وبطولة كأس العالم يعني متابعة بشكل عام بالنسبة للجماهير كرة القدم وعلى هرم البطولات العالمية، فما بالك مشاركة كبرى من قبل المنتخبات العربية، وأيضا جماهير عربية راح تتواجد أكيد في أمريكا، وأيضا متابعة خاصة أن أخوي أحمد يمكن العامل المؤثر بالنسبة للمتابعة مسألة الوقت.
0: صحيح.
1: يعني مباريات من الساعة 10 وحدة 5 الفجر، فبس أعتقد أن الجمهور الرياضي
0: وقت مناسب، يعني بالعكس الناس على قولتهم ماكو مو ما في يعني مشاغل إن شاء الله يعني وقت الليل، فيتابعون يقضون يعني وقتهم، يعني خصوصا هذه البطولة تشارك تقريبا 8 منتخبات
1: أيضا. نعم. وهناك أيضا أنا لاحظت أخوي أحمد بعد بالنسبة للمدربين شفنا تواجد كبير، يعني أعتقد هذه أول نسخة فيها مدربين غير وطنيين دربوا منتخبات، يمكن النسبة الكبيرة أكبر عدد من المدربين 6 أرجنتينيين، وأيضا كبرى المنتخبات مثل المنتخب البرازيلي عين أنشيلوتي كمدرب لهذه البطولة، بس المفارقة أنه خلال تاريخ البطولة أخوي أحمد ما في مدرب غير وطني حقق البطولة مع منتخب آخر، فيمكن هالنسخة يعني نشوف نشهد
0: تغير الأحداث ممكن،
1: يمكن نشوف نشهد جديد. نشهد مدرب غير وطني يحقق هذه البطولة.
0: نعم.
1: ممكن، فأكيد موعدين على بطولة مميزة، بطولة كأس العالم 2026 بتواجد يعني كبار النجوم أخوي أحمد، بس أنا بأسألك توقعاتك.
0: نعم.
1: شنو الفريق تميل لأحمد في هذه البطولة؟
0: والله أنا أحب أخذ قرار لما أشوف أول مباريات، أخذ الانطباع الأول وأشوف يعني كل منتخب شلون راح يبلي، وهني يعني أقدر أقيس وأحط يعني اتخذ يعني قرار، اقول والله رايي مثلا بهالمنتخب راح يبلي بلاء حسن ان شاء الله. طبعا هذه مساحتنا الحواريه اللي تتعلق تشهد كاس العالم 2026 محطه تاريخيه غير مسبوقه في مسيره كره القدم العربيه بعدما سجلت المنتخبات العربيه حضورها الاكبر على الاطلاق في البطوله.

0: العالمية مستفيدة من النظام الجديد الذي رفع عدد المشاركين إلى 48 منتخب. طبعا للحديث أكثر عن مشاركة المنتخبات العربية في كأس العالم 2026، يسعدنا يكون معنا على الهاتف الصحفي بصحيفة القبس الأستاذ عمر بركات. نقول مساك الله بالخير وحياك الله معنا.
1: مساك الله بالنور أحمد، وحياك الله وتحية للسادة المستمعين. والله وإن شاء الله ربنا يحفظ الكويت من كل مكروه وسوء، ويحفظ الجميع يا رب إن شاء الله.
2: آمين. حياك الله أخوي عمر، أكيد تواجد كبير وتواجد استثنائي للمنتخبات العربية في هذه البطولة، ثمان منتخبات أكيد يعني ستحظى بمشاهدة ومتابعة كبيرة من قبل المنتخبات من الجماهير العربية. بالنسبة لك أخوي عمر، أي منتخب عربي تراه الأغرب لتجاوز دور المجموعات ولماذا؟
1: والله شوف، هو يعني الترشيحات تطور مبكرة شوية، لكن في كل الأحوال احنا عندنا
2: قراءات مسبقة، خلنا نقول بناء على المعطيات.
1: بالضبط، يعني المعطيات طبعا اتصدر المنتخب المغربي ما شاء الله عليهم، يعني منتخب عنده لعيبة كواليتي عالي جدا، عنده تاريخ، عنده أصلا كريدت من البطولة اللي فاتت وصل نصف النهائي، وما شاء الله يعني مرشح دائما، يعني تقدر تقول انه مرشح حتى للفوز اللي بعيدا يعني الأدوار النهائية وحتى المنافسة على اللقب، يعني لأن عنده الإمكانيات وعنده الـ كل حاجة، يعني عنده كل المقومات إن هو يقدر ينافس ويقدر يتواجد هو ويمثل العرب خير تمثيل في البطولة. يعني عندنا طبعا أيضا جميع المنتخبات يعتبر، يعني منتخب قطر، المنتخب السعودي، المنتخب الجزائري من المنتخبات القوية جدا في البطولة، المنتخب العراقي أيضا، المنتخب الأردني أتوقع أنه هو يكون أصلا يعني منافس على الطاقة من بطاقات التأهل عن المجموعة العشرة طبعا القوية اللي بتضم معه منتخب الجزائر ومنتخب النمسا والمنتخب الأرجنتيني، مجموعة قوية جدا يعني تعتبر. لكن المنتخب الأردني يعني في السنوات الأخيرة أثبت أنه منتخب قادم بقوة ويمتلك عناصر،
2: لكن في تأثر بالإصابات أخوي عمر، خاصة مع إصابة يزن وأيضا أمس إصابة المهاجم الآخر في بالنسبة للمنتخب الأردن.
1: بالضبط، يعني في الفترة الأخيرة يعني يمكن شفنا الإصابات فعلا إبراهيم صبرة ويزن حماد، لكن في كل الأحوال المنتخب الأردني يعني معلش احنا يعني كنا يعني يمكن حتى الاسماء والعناصر كانت شويه بعيده شويه اعلاميا وعن الجماهير، لكن هم قدروا يثبتوا ان عندهم لعيبه تعرفوا عند الجمهور وكده، فما تستبعدش طبعا سليمان ان هو يكون يطلع لك لعيبه جديده، يكون عنده اكيد عنده العناصر البديله، اكيد مجهز نفسه كويس في سواء في الدفاع او في الهجوم، واتوقع ان هو يكون له تواجد قوي جدا في البطوله دي، إضافة طبعا المنتخب الجزائري والمنتخب المغربي. منتخب مصر يمكن شوية في غموض شوية بالنسبة للمنتخب المصري في البطولة دي، يعني في شوية يعني الأداء، يعني رغم إن هو المنتخب تواجد في التصفيات بشكل جيد وبيمشي يعني بشكل ممتاز مع بشكل كويس يعني مع المدرب حسام حسن، لكن تقدر ترشحه ما تقدرش ترشحه، الامور دي غامضه شويه بالنسبه للمتابع او حتى بالنسبه للجمهور.
2: من خلال قراءه شامله خلينا نقول احمد، لان شويه دهمنا الوقت، ابي بالنسبه لك الحصان الاسود بالنسبه للمنتخبات العربيه في هذه البطوله منو شايفه؟
1: والله شوف، اتوقع يا اما بين الاثنين بين الجزائر والاردن اشوف كده يعني، لكن دايما يمنعش ان المنتخبات الاخرى، مثلا عندنا المنتخب السعودي، المنتخب السعودي منتخب متطور جدا وعنده رغبه ان هو يكون يحقق شيء مميز، يعني عندنا المنتخب العراقي، عندنا المنتخب الاردني طبعا والجزائر والمغرب وتونس، تونس ايضا راجع بتواجد في كاس العالم يمكن المره الخامسه، وعنده لعيبه جيده بعيد عن الاضواء شويه، ده ممكن يكون حافز له بعيد ويبعد الضغط عن اللعيبه او عن المنتخب في البطوله دي، ممكن يكون جدا جدا حصان اسود في البطوله على غرار مثلا المنتخب المغربي، لان لعيبته اصلا المنتخب التونسي بيتميز ايضا ان هو عنده لعيبه من الشباب وعنده عناصر خبره جيده جدا، فاتوقع ان هو يكون له ايضا حضور جيد في البطوله.
2: اذا طلبنا منك كابتن عمر ترتب لنا المنتخبات العربية من حيث فرص التأهل للدورة التالية، كيف سيكون الترتيب؟
1: والله شوف، هي قياسا على المجموعات لازم يعني هتقيسها عن طريق المجموعات، يعني المنتخب المغربي في المجموعة الثالثة مع البرازيل وهايتي واسكتلندا، يعني مجموعة تعتبر في المتناول شوية بالنسبة للمنتخب المغربي. المجموعة الثانية فيها المنتخب القطري، البوسنة وكندا وسويسرا، شويه اشوفها صعبه على المنتخب القطري، يعني في يعني عندك فريقين اوروبيين وفريق فريق

0: كندا طبعا دولة منظمة ومدعومة بجمهور وهكذا، لكن أيضا بنتأمل إن شاء الله المنتخب القطري إن هو يتواجد بالشكل المطلوب. المنتخب التونسي في المجموعة السادسة مع هولندا واليابان والسويد مجموعة قوية جدا، لكن أتوقع إن هم يعني أنت في المجموعات دي أنت لازم تلاحظ
1: بإيجاز لأن أدركنا الوقت أخوي أستاذ عمر.
0: بالضبط، يعني ممكن المنتخبات دي تلعب، منتخب زي تونس يلعب على نتائج المنتخبات التانية اللي هي
1: جميل. إذا يعني طبعا مع ختام هذا اللقاء كلمة خيرة تحب تقولها بإيجاز؟
0: بنتمنى التوفيق طبعا لكل المنتخبات المشاركة، وبنتمنى التوفيق للمنتخبات العربية وإن هم يظهروا بشكل جيد يعكس تصور الكرة العربية إن شاء الله.
1: إن شاء الله. الصحفي بصحيفة القبس الأستاذ عمر بركات، كل الشكر لك لتحليلك وأيضا إعطائك نقول الانطباع فيما يتعلق بمشاركة المنتخبات العربية في كأس العالم 2026، عساك على القوة.
0: الله يقويكم إن شاء الله بالتوفيق للجميع إن شاء الله.
1: شكرا.
2: مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان المغرب وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: برنامج أحداث رياضية.

في كل أسبوع تتجدد الإثارة وتعلو أصوات المنافسة في كل الملاعب، من كرة القدم إلى السلة، من اليد إلى الطائرة، ومن الألعاب الفردية إلى أكبر البطولات العالمية، من الكويت إلى الخليج إلى العالم العربي، وصولاً إلى الساحات الدولية. نرصد الإنجازات، نتابع الأبطال، ونحكي لكم قصة كل مباراة وكل تحدي. هذا هو موعدكم الأسبوعي مع الحدث، برنامج الأحداث الرياضية، حيث الرياضة لا تتوقف. أحداث رياضية

حياكم الله مستمعي الكرام في برنامجكم أحداث رياضية، وننتقل معكم لأهم الأحداث والأخبار المحلية والعالمية للأسبوع الماضي.

0: في إطار المرحلة الأولى من استعداداته لبطولة خليجي 27 لكرة القدم التي تستضيف السعودية بين 23 من سبتمبر حتى 6 من أكتوبر المقبل، حيث خاض منتخب الكويت الوطني مباراة ودية دولية أمام نظيره التايلندي على استاد تروبي جي في العاصمة التايلندية بانكوك، انتهت بتعادل مثير بهدفين مقابل 2 بعد أن قلب الأزرق تأخره بهدفين في الشوط الأول إلى تعادل ثمين في الشوط الثاني.
1: يواصل منتخبنا الوطني للشباب لكرة القدم تدريباته على فترتين صباحية ومسائية على ملعب المرحوم عبد الرحمن البكر بمقر الاتحاد الكويتي لكرة القدم، وذلك استعدادا لتصفيات كأس آسيا تحت 20 عاما، حيث يتواجد منتخبنا في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات اليابان واليمن وكمبوديا.

0: انطلاق منافسات النسخة 28 من بطولة الأندية الآسيوية أبطال الدوري للرجال لكرة اليد المؤهلة لكأس العالم للأندية مصر 2026 بمشاركة 7 أندية هي الكويت وبرقان ودحيل والعربي من قطر والشارقة الإماراتي والنجم البحريني والخليج السعودي، وستستمر حتى 15 يونيو الجاري، وتعد هذه الاستضافة هي 5 بتاريخ أندية الكويت.
1: وفي أخبارنا الرياضية العالمية، حيث حقق المنتخب الجزائري لكرة القدم فوزا تاريخيا ثمينا على نظيره الهولندي بهدف دون رد في المباراة الودية التي جمعتهما على ملعب فينور بمدينة روتردام ضمن استعدادات المنتخبين لخوض منافسات كأس العالم 2026.

0: مني المنتخب الفرنسي أحد أبرز المرشحين للتتويج بكأس العالم 2026 بخسارة ودية مفاجئة أمام كوتيفوار بهدفين مقابل هدف في مدينة نانت، وذلك قبل أسبوع واحد من انطلاق النهائيات في أمريكا الشمالية.
1: عين فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم المدرب الإسباني أندوني إيراولا خلفا للهولندي أرن سلوت الذي أقيل عقب موسم مخيب للآمال، ولم يكشف النادي عن مدة العقد، في حين أشارت وسائل إعلام بريطانية إلى أنه يمتد لموسمين.

أركي راسموس هويلوند إلى نابولي بشكل نهائي قادما من يونايتد مقابل 50 مليون يورو، وذلك عقب فترة إعارة ناجحة.

وفي آخر أخبارنا الرياضية، الألماني ألكسندر زفيريف المصنف الثالث عالميا على بعد خطوة واحدة من حراز لقبه الكبير الأول بعدما تجاوز عقبة التشيكي ياكوب منشيك ليبلغ نهائي بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، ثانية البطولات الأربع الكبرى على ملاعب رولان جاروس. ويملك زفيريف في رصيده 24 لقبا في دورات المحترفين، من بينها 7 ألقاب في دورات الألف نقطة.

0: ووصلنا معكم مستمعينا الكرام إلى ختام حلقتنا في هذه الليلة من برنامج أحداث رياضية. تقبلوا تحيات طاقم البرنامج من الإعداد حسين أتش وطلال الفضلي،
1: ومن التقديم سليمان الكفيفة وأحمد الطراح،
0: ومن المتابعة والتنسيق يوسف المنتصر،
1: ومن الهندسة الإذاعية محمد الحربي،
0: ومن التنفيذ سعود سهلي،
1: وهذه تحيات المخرج إسماعيل أشكناني، ودمتم في أمان الله.

0: انت تسمع هوانا خليجي.
1: مساء سعيد لكم جميعا، كل اللي قاعد يسمعنا الان عبر تردد اذاعه دوله الكويت،
0: وهوانا دائما خليجي.
2: من فعاليات، من اخبار، من ضيوف، من غيرها من هذه الامور اللي تجمع هذا الخليج على الخير والحب والمود.
0: كل سبت على اذاعه دوله الكويت
1: نسمه هوانا
0: تبتدي من دارنا وجهه،
1: تحمل مشاعر حبنا واخبارنا لأهل الخليج، نعد بأخبار أهلنا في الخليج وحبهم نفس الهوى بيرد.
2: أسعد الله مساكم بكل خير مستمعينا، وحياكم الله ويانا في حلقة جديدة وساعة جديدة نقضيها معاكم ومع الهوى الخليجي اللي ياخذنا من بلد لبلد ومن فعالية لفعالية ومن خبر لخبر، ونرجع مرة ثانية في الدقائق الأخيرة إلى الحضن الأكبر، إلى الكويت، وهي الحضن الأجمل والأوسع والأرحب في هذا الهوى الخليجي. وقبل ما ننطلق في هذه الساعة، مساء الخير لك عبد الله.
1: مساء الخير منيا، مساء الخير مدام هوانا خليجي منيا. أنا مسي على جميع أهلنا في دول الخليج، مساء الخير، مساء الأمن، مساء السعادة، مساء التطور، مساء الرقي والنجاح والتقدم دائما وأبدا يا رب العالمين. هذه الأرض الجميلة تجمعنا من شاطئ عمان لرأس الأرض بالكويت، هذا الشاطئ وهذا الساحل الجميل نعشقه ونحبه، ونقول للجميع عسى الله يحفظكم جميعا.
2: آمين.
1: احنا سعداء جدا بمتابعتكم ويانا في برنامجنا هوانا خليجي، واللي دائما كل سبت منيا نطلع على المستمعين الكرام من 7 إلى 8 على اذاعه البرنامج العام من اذاعه دوله الكويت، ونقول كل اللي يسمعنا عن طريق الراديو في السياره او في البيت او عن طريق ابلكيشن وزاره الاعلام 51، مساء الخير من هوا قلب خليجي الى كل الخليج.
0: هوانا خليجي،
3: خليجنا،
0: نطير وياكم من ديرتنا لدول الخليج، أخبار، فن، فعاليات، وكل جديد يجمعنا.

0: خلينا ننطلق معاكم في هذه الساعة المميزة جدا واللي راح يكون فيها محطات خليجية مختلفة تماما، وإن شاء الله تقضون معانا ساعة جميلة في هذا الهواء الخليجي. ولكن قبل ما ننطلق لكم أجمل تحية من جميع العاملين على برنامج هوانا خليجي، تحيات الإعداد آلاء الوزان وصالح العنزي، تحياتنا من التقديم عبد الله الدوسري ومنيا الحجي، الهندسة الإذاعية مشعل القحطاني، المتابعة والتنسيق علي أبو عباس، والتنفيذ على الهواء مباشرة حنان الصقر.
1: وهذه تحيات المخرج، ويقولكم دار الهوى دار مخرج برنامج هوانا خليجي عبد الوهاب الصلاحات.

حياكم الله من جديد مستمعينا في هوانا خليجي، ودائما احنا لما نقول هوانا خليجي ناخذ جولة على كل دول الخليج وأبرز الفعاليات. وبما أن الصيف موسم غني بالفعاليات على الرغم من أن صيف الخليج صيف قاسي، ولكن دائما تلاقي في كل دولة من دول الخليج

0: فعالياتها الصيفية، والبعض عندهم مهرجانات صيفية مثل مهرجان الرياض أو مهرجان صلالة. وصلالة على فكرة عبد الله لها طابع خاص، يعني شفت إحنا شلون مصيفين، ترى هناك ربيع، يعني هي أجواءها استوائية نوعا ما، مو نفس الأجواء الحارة اللي هي في بقية الخليج. فالجو يساعد على أنك تسوي أنشطة في أماكن مفتوحة، أو أنك يعني تستضيف مهرجان كبير مثل مهرجان صلالة، بصمة في الخليج، وكل سنة يتميز بنسخة أكثر تألقا وأكثر انفتاح وتوسع. بصراحة هذا المهرجان قاعدين يشتغلون عليه ثقافيا وفنيا بشكل كبير جدا.
1: صحيح، هذه يعني سلطنة عمان الشقيقة جميلة بتنوع الفعاليات فيها. واليوم مثل ما تفضلتي مهرجان صلالة دائما ما يجذب الناس سياح في الصيف، خصوصا الأجواء اللي في منيا من أمطار وغيوم وارتفاعه، يعني هذه الارتفاعات عن مستوى سطح البحر اللي ميز هذه المنطقة وخريفها سبحان الله مثل ما تفضلتي.
0: صحيح.
1: احنا درجة الحرارة توصل 50 وفوق هذا ونروح نسوي تان تشمس
0: الحمد لله إذا متكيفين مع الحر
1: تكيف
0: تكيف
1: لازم تعيش هذه الأجواء، بس الحمد لله احنا ربينا وانولدنا في هذه الأجواء فشيء طبيعي، يعني نحمد الله ان يعني في ناس تتمنى هذه الأجواء في الدول الأوروبية يعني بسبب الأجواء اللي عندهم غيم وكذي، لكن احنا تميزنا بهذه البقعة الجغرافية. واليوم مهرجان صلالة مثل ما تفضلتي هذا المهرجان الجميل اللي متنوع بتنوع حتى بجمال أهله. أنا أتكلم عن أهل صلالة الجميلين جدا.
0: أكيد، ورح أعطيك بعض المناطق الجميلة اللي يقام فيها هذا المهرجان ورح تشوف شلون هو متميز. بس على فكرة مهرجان صلالة ينطلق باكر، واللي يحب يحضر يعني أكيد في الدعوات دائما مفتوحة في هذه المهرجانات الثقافية، ولكن أيضا منقول على الهواء مباشرة بكل فعالياته الثقافية وأيضا الفنية. خليني أقولك بعض الأماكن الحلوة اللي راح يقام عليها هذا المهرجان. ساحة اسمها ساحة إيتين، وهذه أو إيتين سكوير يسمونها المركز الرئيسي للفعاليات، فيها مسرح مفتوح وفيها منطقة تسوق كاملة، وداخلها بعد قرية تراثية عبد الله، وفيها مناطق حديثة وألعاب حديثة، ودائما فيها عروض عالمية، فرق من كل العالم تحضر لهذا المهرجان على فكرة،
1: ما شاء الله.
0: وفيها طبعا عروض للألعاب النارية يوميا طول فترة المهرجان. وأيضا فيها القرية التراثية اللي تقدم تجربة حية للحرف اليدوية، تدري عبد الله عمان مشهورة بالحرف اليدوية. صحيح. ولها كونها منطقة ساحلية لها بعض الحرف الخاصة فيها.
1: نعم.
0: فهذه القرية التراثية فيها كثير من الفنون الشعبية والحرف اليدوية وطبعا المأكولات العمانية، وإحنا خذينا اتصال الأسبوع اللي طاف تكلمنا عن هالموضوع أن مأكولات عمان يعني بصراحة مختلفة، حتى طريقة الطهي والبهارات مختلفة.
1: مع الفنان خالد الزجال المسار الخير مرة ثانية، ويعني إبراهيم وإرشاداته عن صلالة وأكل أهل عمان.
0: أكيد أكيد، جميل جدا. وفيها طبعا إلى جانب هذا فعاليات ثقافية وفنية تتضمن حفلات غنائية، أمسيات شعرية، معارض متنوعة، فيها عروض للطائرات وغيرها من هذه الأمور. وهذا كله تخيل، هذا كله وسط أجواء ضبابية لأنك أنت على جبال.
1: أعطيني درجة الحرارة خليني أستانس. فدرجة الحرارة أتوقع أنها توصل يعني ما بين العشرينات، يعني 22 28 درجة.
0: أكيد.
1: يعني دبل عندنا.
0: بقول لك جملة يعني بروحها شيء تبرد على قلبك، ان هذا التنويه حاطينه تحت المهرجان انه يرجى من رواد المهرجان ارتداء ملابس مضاده للمطر.
1: ما شاء الله، الله عسى الله يهنيهم وعسى الله يبارك لهم يا رب العالمين. وايضا منيا عندهم يعني مشاهد الشلالات في يعني اوج جمالها في صلالة، شلالات وهذه المياه اللي تنزل من الجبال والضباب، اجواء جميله. اللي حاب يعني يروح ويشوف بعينه، يشوف هذه الفعاليات ويشوف هذه الأجواء الجميلة، هذه الأمطار والخير والبركة، عسى الله يهنيهم ويبارك لهم يا رب العالمين.
0: آمين.
1: دائما نقول يعني الخليج متنوع بتنوع يعني هذه الأجواء فيه والفعاليات والفرح فيه، فنتمنى دائما أن الخليج دائما يتم يا رب العالمين بخير وأمن وأمان وسلام يا رب العالمين.
0: آمين.
1: وعيالنا بحكم أن الحين امتحانات يعني اللي خلص واللي ما زال يعني يرتقب هذه الامتحانات، عسى الله يوفقهم إن شاء الله نص الشهر إن شاء الله امتحانات الثاني عشر.

0: نقول شدوا حيلكم وبإذن الله بتفوق ونجاح، بإذن الله نشوفكم داشين في في في الدراسة الجامعية، واللي بيدش كليات خاصة، واللي بيروح يسافر ويتغرب، نقول لهم هي فترة أكيد. فترة زمنية محتاجة تركيز أكثر، ونقول حق الأهل في البيوت أعطوهم أجواءهم، أعطوهم الهدوء لهذه الفترة. أسأل الله يوفق الجميع يا رب العالمين.
1: أكيد أكيد مرحلة انتقالية كبيرة في حياتهم، وإن شاء الله الله يوفقهم جميعا ونشوفهم في أعلى المراتب الجامعية.

من البحرين لقطر، ومن السعودية لعمان، ومن الإمارات للكويت. أخبارنا على هوا واحد في هوانا خليجي. أنت تسمع هوانا خليجي.

0: رجعنا لكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، مستمرين معاكم في برنامج هوانا الخليجي. هذا البرنامج اللي ننقل لكم الفعاليات والمهرجانات في دول الخليج، وأيضا من ضمن هذه الفعاليات والمهرجانات عندنا بالكويت. فأبرز الفعاليات والأنشطة الصيفية اللي عندنا، اللي حاب يروح يودي عياله في هذه الفترة في هذا الشهر، عندنا أماكن كثيرة منية بالكويت يقدرون يزورونها ويروحون يستانسون ويستمتعون أهما وعيالهم ويشوفون هذه الأجواء. في أيضا يعني فعاليات كثيرة في المخيم، من ضمن هذه الفعاليات المخيمات والبرامج الصيفية للأطفال والشباب. مخيم المركز العلمي الصيفي لعام 2026 يقدم المركز العلمي التابع لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي تجربة تعليمية وتفاعلية تجمع بين العلوم والتكنولوجيا والفنون والابتكار للأطفال والأعمار من 6 سنوات ل 12 سنة. ينطلق في الفترة ما بين 14 يونيو هذا الشهر ويستمر حتى 20 أغسطس. يعني عندكم فترة جميلة
1: فيها من
0: بالضبط هذا المركز العلمي الصيفي جميل. وأيضا أكاديمية رافا نادال للتنس اللي يبي يعلم عياله مهارات رياضية جميلة أو كبار أو صغار ينضم للأكاديمية مخيمات الصيفية للتدريب على رياضة التنس الأعمار المختلفة خلال الفترة من 14 أيضا يونيو وحتى 20 أغسطس. هذه فترة طويلة تقدر تشارك عيالك في يتعلم رياضة جديدة. وأيضا في فعاليات يعني الثقافية والترفيهية، القرية الترفيهية وتستمر فعالياتها في أرض المعارض منطقة مشرف وتقدم ألعاب وترفيه، ألعاب ترفيهية وعائلية متنوعة وتستمر حتى 27 يونيو من هذا الشهر. وأيضا عندنا مركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي يقدم جولات أسبوعية وورش تثقيفية وعلمية للأطفال والزوار خلال هذا الشهر. وفي الأخير معارض التسوق الشاملة تقام في قاعة أرض المعارض الدولية بمشرف، مجموعة من المهرجانات التسوقية والاستهلاكية وفعاليات الترفيهية الداخلية اللي تناسب العائلات طوال هذا الصيف. هذه يعني بعض يعني المهرجانات وفعاليات عندنا بالكويت. وأيضا عندك من
1: أكيد هذه تدري إحنا تونا طالعين من عيد الأضحى وهو موسم أصلا مسرحي، ففي بعض المسرحيات راح تكمل في عروضها خلال فترة الصيف، بس راح طبعا تتغير مواعيد العروض يعني، فالواحد لازم يشيك من المواقع الرسمية. وقبل ما نأخذ استعراض كامل للمسرحيات الموجودة عروضها ومستمرة في الصيف، خليني بس أقول لك إن ياريت تحجزون من المواقع الرسمية، لأن في وايد ناس تعرضوا لروابط مزيفة خلينا نقول،
0: نعم،
1: وعمليات نصب عن طريق حجز تذاكر المسرحيات. فخليك حذر واحجز من المواقع الرسمية بالضبط. ولا تدز OTP حق أي شيء، لأن التذاكر ما راح يطلبون هذا
0: لو تعطي كاش
1: ولا أنك تسوي هذا الشيء، لأن في وايد ناس صار معاهم نفس هذا الموقف. طبعا هذه مجموعة من المسرحيات الكوميدية والاجتماعية وأيضا مسرحيات الأطفال اللي انطلقت من عيد الأضحى وما زالت مستمرة خلال فترة الصيف. نبتدي بمسرحية الكائن 404 اللي هو عمل كوميدي من تأليف وإخراج عبد العزيز المسلم وينعرض على مسرح نادي القادسية. وأكو بعد مسرحية أميرة قلبي، مسرحية غنائية استعراضية للأطفال بطولة النجمة هدى حسين وفاطمة الصفي، وأيضا تعرض في مسرح الأرينا في الكويت.
0: جميل.
1: مسرحية المايسترو عمل كوميدي للفنان طارق العلي وتعرض على مسرح نقابة العمال في ميدان حولي. مسرحية الدكان مسرحية اجتماعية كوميدية أحداثها كويتية قديمة من بطولة محمد الحملي. ومسرحية مرة واحد مينون أيضا تعرض ضمن عروض العيد الكوميدية وما زالت مستمرة في عروضها. مسرحية مهندس الذوق العام تعرض على مسرح مجمع المهلب. مسرحية منتزه الخيران وهي مسرحية شبابية كوميدية غنائية وأيضا ما زالت عروضها مستمرة. تقدرون تتأكدون من تواريخ العرض ومن التذاكر المتاحة وأماكن الجلوس عبر التطبيقات الرسمية. صحيح. لهذه الحجوزات.
0: منيا في شغلة أبي أوجهها لكل اللي قاعد يسمعنا الآن على برنامجنا إذا يعني هوانا خليجي، يا جماعة الصيف داش، لا تخلون الصيف كل عيالكم سهر ويقعدون النهار، هذا أصلا مو صحي، لا صحتهم ولا النمو ولا حتى يعني راحتهم النفسية. هذه النصيحة اللي أقدمها لكم وإن شاء الله الكل يطبقها وعيشوا صيف جميل واستمتعوا.
2: هوانا خليجي من المملكة العربية السعودية، يطل علينا شاعر استطاع أن يترك بصمة مميزة.

0: أحداث الأغنية الخليجية من خلال كلمات حملت الإحساس والبساطة ووصلت إلى قلوب الجمهور.
1: أولاً مساء الخير، اسمي واسم شعراء الأحسان تقدم بالشكر

0: الخليجية خلال السنوات الأخيرة. ضيفنا اليوم في هوانا خليجي الشاعر الغنائي السعودي رياض العوض، اللي نقول له مرحبا مليون.
1: كل عيد يمر من بعد الحزين، صبحة اللي يحب وجه الفاقد.
2: شكرا للزملاء في فريق الإعداد على هذا التقرير الجميل لضيفنا اللي إن شاء الله نأخذه خلال لحظات بسيطة. وبعطيك معلومة منيا عن الحسا، خلني أقول الحسا لأن ملفظها الخليجي حلو،
3: أكيد
2: جميل جدا. الحسا
3: هي بكبرها جميلة
2: بالضبط. هذا يعني محافظة الأحساء، يعني لأن ضيفنا بالتحديد راح يكون من هذه المنطقة الجميلة جدا والقريبة على قلوبنا ونحبها ونحب أهلها أصلا. تقع الأحساء في المنطقة الشرقية، وهي عبارة عن واحة زراعية شاسعة تحيط بها الصحراء الممتدة، يعني المنظر جميل جدا. يوجد فيها حوالي أربع ملايين انخلة، ما شاء الله تبارك شاء الله. الرحمن والله يزيدهم ويطرح البركة. تنتج ألذ أنواع التمور في العالم وهو الإخلاص.
3: الله
2: ألذ تمر أنا أحب الإخلاص
3: أكيد, أكيد
2: بعد البرحي الكويتي مع احترامي الجميع.
3: على فكرة الحسا لها طبيعة خاصة وطبيعة خلابة، ومعروفة بخصوبة أراضيها وفيها عيون جوفية كثيرة وفيها مياه عذبة، ولها مواقع وقصص تاريخية يعني، وهي يعني أرض شاهدة على حضارة كبيرة وأرض كريمة وأهلها كرماء كذلك.
2: أكيد أكيد. ونقول في البداية يا هلا ويا مرحبا ونورت هذا البرنامج، سعيدين جدا فيكم يا أهل الحسا وفيك شخصيا شاعرنا الكبير رياض العوض. نمسي عليك بالخير ونشكرك على قبول الدعوة.
1: هلا هلا وسهلا ومساكم الله بالنور. أنا اللي والله أشكركم على المقدمة الجميلة، على الكلام اللي على الحسا، على أني أكون ضيف في إذاعة مثل إذاعة كويت اف ام. احنا إذا إذا إذا كنت في كويت اف ام أو في تلفزيون الكويت، أنت إذا ما كنت فيها أنت ناقصك شيء، أنتوا الرواد في الفن في الإعلام، فأنا سعيد جدا اليوم أني أكون ضيف معكم.
3: الله يسلمك، تشرفنا في وجودك ويانا اليوم. ونبي نبتدي وياك من البدايات، من أول أغنية كتبتها تقريبا في سنة 2010. أبي أسولف معك على هذه الذكريات، انطلاقة البدايات.
1: أول شيء أنا يا أستاذ، أنا كنت بديت قبل 2010 أكتب يعني، بس بديت أكتب متأثرا بالشعر النبطي الشعبي اللي مساعد الرشيدي الله يرحمه، نايف صقر، فهد عافة، الأسماء دي. وكنت متأثر جدا بمسلات مختلفة خاصة، إلى أن قبل 2010 تقريبا بسنة قررت اللي أتوجه للنصوص الغنائية بنصيحة من أخوي، طبعا أخوي الشاعر خالد العوض، الشاعر غناء جميل وأستاذ لنا، فالحمد لله أول ملحن توصل.
2: أستاذ رياض إذا تسمح لي، ترى صوتك يقطع، إذا تغير المكان يمكن السيرفس عندك أو شيء مو واضح.
1: يلا يا حبيبي واضح؟
2: تفضل.
1: فأقول لك يعني أنا بديت يوم 2010 أجهز كذا نص غنائي، وتوصلت أول ملحن للبحريني جميل بدر الوادي، وسبحان الله من أول ما أعطيت نص ثاني يوم بتفاصيل قلت والله نص راح. كان غناء بدر الرئيس القطري، كان في برنامج نجم الخليج أو نجم الخليج كذا، والحمد لله أول ما من أول نص يعني توفقنا وراح العمل. 2010 أول عمل لي مع بدر الرئيس بعنوان ما حركت، كنت متحرش شوي في البنات اللي يقول والله ما حركت فيني ولا شعره، يعني من اللي تقطع قلبها بنية، ما يعني شوي شايف نفسي كأخوة
2: شعر الشباب وعشق الشباب
1: بالضبط. يبدي الحمد لله وإلين اليوم أنا متواصلين يعني،
2: ما شاء الله تبارك الرحمن لك طولة العمر وإن شاء الله من التألق. يعني أستاذ رياض، اليوم أنت كتبت لفنانين كثار بالخليج، هل يعني تختلف طريقة الكتابة بين فنان وآخر بحكم أنه أوكي إحنا كخليجيين لهجتنا المجمل والأعم منها متشابه ومتقارب، لكن هناك فنانين إذا بنتكلم عن الطريق يعني الجغرافيا شوي، يعني لما يكون فنان من عمان أو من المملكة العربية السعودية منطقة الحجاز بلكنتهم وبطريقة الكلمات اللي يستخدمونها، هل اليوم كتاباتك يعني اختلفت بطريقة الكتابة ولا هو نفس الخط؟
1: خلني أقول لك

0: احنا اول شيء احنا كشعراء او ملحن نبدا نصنع لهم نظام منهج وانتوحي.
1: استاذ رياض، ترى الصوت
0: بالنسبه
1: الصوت الى الان يقطع، عفوا. احنا نبي الساده المستمعين، ما ادري اذا تشيك على السيرفس او المكان اللي انت فيه سيرفس او لا.
0: تمام يا حبيبي،
1: اعذرنا، نعتذر منك حيل يعني، لان هذا طلع عن ايدنا وايدك.
0: انا اللي اعتذر يا حبيبي.
1: اي الحين اوكي، انت في هالمكان اخذ راحتك.
0: خلاص اثبت فيها.
1: اي تكفى تكفى تكفى، توكل على الله، تفضل.
0: اقول لك احنا نكتب الاغنيه كصناع اغنيه كشاعر او كملحن، ما ندري وين بتروح اصلا. يعني ما ندري من اللي بيغني، لكن انا كشاعر احاول اكتب قد ما اقدر باللهجه البيضاء، اللهجه المفهومه في الوطن العربي كله. يعني انا لما اكتب اوكي اللهجه البيضاء لو غناها كويتي بتفهم، سعودي بتفهم، اماراتي بتفهم، وهذا اللي صار. يعني اللي انا اشتغلت مع كثير من الخليج وبرا الخليج باللهجه البيضاء اللي تفهم في كل الخليج. يعني انا مستحيل بكتب اللهجه الشعبيه البحته مثلا الحساويه او اللهجه الشعبيه الحجازيه او لهجه نجد. هذه ممكن ما يفهمها الا ابناء البيئه نفسها.
1: بالضبط.
0: اي لكن انا قد ما اقدر لا احاول اكتب اللهجه البيضاء اللي تفهم في الخليج كله.
1: جميل، ما دام كتبت بهاللهجه البيضاء على قولتك وكتبت لفنانين، نبي نسمع من هذا الشعر الجميل. احنا والساده المستمعين نبي نسمع كلمات من اختيارك اذا تسمح لنا.
0: ما ندري وش نقول، خلنا نقول حاجه تغنت بصوت الكويتيه الجميله الانين وبلقيس.
1: تفضل.
0: يقول وش عاد باقي ألوقة منك ما ذقته، معاك حتى العدو يرفق على حالي، ما دام نجم الظهر وياك أنا شفته بروح يكفي وريح عقلي وبالي، يا ما عشانك قمر ليلي أنا جبته، ويا ما عشانك أذوق المر ويحلالي، وانت عشاني وش اللي بس قدمته، ما شفت غير الشقا منك وغربالي، قلبي يحبك يا ليتك بس جاملته، لو كلمة حلوة أحبك أعشقك غالي، الورد مهما تشمه مهما صافحته يذبل إذا انك هملته مثل إهمالي. سلامتكم.
1: الله صح لسانك.
0: هذا
1: الورد يذبل إذا أنت أهملته.
0: أي الورد مهما تشمه مهما صافحته يذبل إذا انك
1: صحيح هملته. لازم تداريه وتحاتيه.
0: بالضبط. العمل هذا جمعني مع الصوت الكويتي الجميل الأنين، الملحنة والفنانة الأنين، كان بصوتها وبصوت بلقيس دوت.
1: وهذا المسج اتوقع انه وصل لشخص معين تبي احد يداري هذه الشاعريه في هذا الشعر الجميل. دائما الشاعر
0: رسائل.
1: اي نعم استاذ رياض، دائما الشاعر لما يوصل للقلب، شلون لما تكتب بمشاعر الاخر يوصل، اقدر استخدم الشعر انا كني انا اللي كاتبه وادز هذا الشعر لشخص اعزه واحترمه، او اني فقدت منه هذا الاهتمام والرعاية بهذه الكلمات الجميلة. صح الله لسانك.
0: صح ابنك يا حبيبي.
2: استاذ رياض، بتكلم عن اغنية ايضا مميزة، محطة صراحة في مشوارك، اغنية اجر وعافية اللي غنتها شمة حمدان، اصداءها جميلة جدا، وليل اليوم نسمعها كنا اول مرة نسمعها، اغنية جدا جميلة. شنو قصة هذا النص؟
0: اول شيء الحمد لله على نجاح العمل، يعني من 2000 تقريبا 14
2: اليوم. ما شاء الله،
0: يا رب لك الحمد. والله شوف، انا كنت مغرم في مفرده اجر وعافيه، المفرده اجر وعافيه، احب المفرده اجر وعافيه. فيوم الايام قررت اني اكتبها كاغنيه. طيب انا كتبتها الان، وين الملحن اللي يبيها؟ والله ما حد اعطاني وجه ولا ملحن يبيها، يعني ولا فنان ملتفت على الموضوع. يعني الجرأة شوي، أجر عافية من بيقولها يعني. إلين يوم الأيام وأنا أكلم حبيبي وأخوي صديقي حمد القطان الكويتي الجميل، فقلت له اسمع يا حمد الموضوع أجر عافية يا قلب، عرفنا علت الله يا رياض، لحن الموضوع غنتها شمة حمدان، يا رب لك الحمد توفقنا فيها. بعدها كل العالم تقول لي نبغى عمل نفس أجر عافية، يعني من ملحنين فنانين نبغى عمل نفس أجر عافية. بعد النجاح قالوا يعني كلهم يبون نفس أجر عافية. الحمد لله الموضوع إلين اليوم الحمد لله يسمع وناجح يعني.
1: جميل، أسأل الله يصح لسانك، دائما متألق، وإن شاء الله في تألق إلى تألق، لكن يعني اللقاء دائما جميل معك. ودائما برنامجنا هوانا خليجي نستضيف العديد من أشقانا وحبايبنا بالخليج من فنانين وشعراء، لذلك دائما نختار في برنامجنا أكثر من ضيف.

0: نقدم لك كل التحيات والشكر رغم ضيق الوقت والنداهة من الوقت. وأيضا هناك أيضا ضيف خليجي عزيز على قلوبنا نبي نحاول ونسولف معه، لكن بإذن الله لنا لقاءات أخرى قادمة معك نستمتع معك بهذا اللقاء الجميل وناخذ أكثر كم من هذا الشعر اللي تكتبه للخليج. عسى الله يحفظك وشكرا لك
1: يا حبيبي، وشاكر لكم المداخلات الجميلة يا حبيبي.
0: الله يحفظك. شكرا.
2: تعد المملكة العربية السعودية أكبر دول الخليج من حيث المساحة، وتمثل ثقل اقتصادي وسياسي كبير في المنطقة، وتشهد المملكة تحول غير مسبوق في مختلف القطاعات ضمن رؤية 2030 اللي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط. ابرزت السعودية في السنوات الأخيرة كمركز إقليمي للفعاليات الترفيهية والثقافية من خلال تنظيم مواسم ضخمة مثل موسم الرياض،
3: صب لي من الدلات قهوة شاي،
2: واستقطاب أبرز الفعاليات العالمية، كما تعمل على تنفيذ مشاريع مستقبلية كبيرة مثل مشروع نيوم اللي يعد نموذج لمدن المستقبل الذكية، إلى جانب تطوير الوجهات السياحية مثل العلا.
4: من البحرين لقطر، ومن السعودية لعمان، ومن الإمارات للكويت، أخبارنا على هوا واحد في هوانا خليجي.
5: هوانا خليجي. إلى كل مستمعين برنامج هوانا خليجي أبي أقول اشتقنا لكم، بلدنا الثاني أهل الكويت اشتقت لكم كثير. الله يدوم علينا وعليكم يا رب الأمن والأمان والسعادة والسلام يا رب، ويبعد عنا الشر ومن به شر. سعيد أني أكون معكم اليوم وأقول لكم آخر الأخبار والمستجدات بالنسبة لي.
6: سندس أبي
7: سندس، كل شيء سندس سندس سندس،
6: يعني لا شريتوني ولا استعبتوني.
8: وش الكلام الفاضي هذا اللي قاعد تقولينه؟
6: الكلام الفاضي اللي جالسة أقول أن عيالك بأول مشكلة لهم يتكلمون معي أنا
5: في هذه الفترة. يعني أنا عندي تصوير لمسلسل حبيته، مسلسل سندس، هذا المسلسل العائلي اللي خلينا نقول كذا فيه كوميديا وفيه قصص للجيل اليوم وأحداث خفيفة الدم. فاليوم إحنا جالسين نصور الموسم الثالث، إن شاء الله يا رب يكون عمل جميل ولطيف وتحبونه. وايضا جلسه احضر اعمال خلينا نقول ثقيله وكاركترات مختلفه، لان هذا الشيء اللي تعودتوه مني، اني احب اتحدى نفسي بكاركترات جديده. فرحانه كثير بالتجربه اللي راحت، تجربه شارع الاعشى اللي كان صداها جميل للناس، وايضا العوده اللي انا كنت فرحانه فيها للدراما الكويتيه من خلال مسلسل وحوش في حلقه عرس الجن. فإن شاء الله دائماً تكون الأعمال هذه جميلة تشبهكم وتحبوها يا رب، وتكون دائماً عند حسن الظن. اشتقت لكم كثير وإن شاء الله أزور الكويت بأقرب فرصة وأشوفكم. معكم أختكم إلهام علي.

0: لما يذكر تاريخ الأغنية القطرية لابد أن يحضر اسم كان،
1: ولا يزال أحد أبرز رموزها الفنية.
0: فنان حمل الأغنية القطرية إلى الجمهور الخليجي والعربي، وقدم خلال مسيرته الطويلة أعمال خالدة
1: اتركت بصمتها في ذاكرة عشاق الفن.

مسيرته الفنية ممتدة من سبعينيات القرن الماضي وحتى اليوم. بدأ بأغاني شعبية، قام بتطوير عدد من الأغاني الشعبية القديمة مثل

0: أغنية يا حبيبي ترى القلب.
1: انت سبت وروحي اللي جات وارهجت رجت العمر وين جيت باقوم.
0: ولما نسمع يا ناس احبه واحب اسمع سوالي
1: ويا ناس احبه واحب اسمع سوالي
0: يطرف البال على طول الفنان القطري علي عبد الستار.
2: شكرا للجميع.
0: صوت مميز وحضور فني لافت استطاع ان يحافظ على مكانته بين نجوم الخليج جيلا بعد جيل ليبقى واحدا من الاسماء التي صنعت تاريخ الاغنيه الخليجيه. ضيفنا اليوم سفير الاغنيه القطريه علي عبد الستار. يا هلا ومرحبا فيك
3: في هوانا خليجي.
4: بعد ما سمعنا هذا التقرير أكيد عرفتوا أن ضيفنا المميز واتصالنا المميز راح يكون من دولة قطر الشقيقة ومع صوت يا ناس أحبه وأحب أسمع سوالي فإحنا أيضا نحبك ونحب نسمع سواليفك الأستاذ والفنان القطري علي عبد الستار. حياك الله وسعيدين بوجودك ويانا بإذاعة الكويت.
2: يا هلا وغلا، مساء الخير الكويت أميرا وحكومة وشعبا، وأمسي على أخواننا المشاهدين المستمعين من خلال الإذاعة ومن خلال هذا البرنامج. وحقيقة الكويت لها منزلة كبيرة الحقيقة في قلوبها القطر، ولها منزلة بالذات في قلبي أنا الحقيقة. الجمهور الكويتي مشتاق للكثير ومشتاق ل يعني التواجد معاكم وبينكم من خلال مهرجانات وحفلات، لأن اشتقت للجمهور الكويتي الكثير الحقيقة. وأنا شاكر لكم هاي اللفتة الكريمة وهذا التداخل في برنامجكم. يا هلا مرحبا فيك.
5: الله يحفظك أستاذ علي. يعني إذا أنت غنيت يا ناس أحبه وأحب أسمع سوالي، فأيضا إحنا في برنامجنا هوانا خليجي نقول باسم كل من يسمعنا في دول الخليج، نقول لك يا ناس نحبك ونحب نسمع سوالي في كل يوم أنت معانا في برنامج هوانا خليجي، نبي نسمع هذه السوالف، ناخذ هذه الأخبار اللي اشتقنا لك من زمان ما سمعوك الجمهور ولا شفناك بلقاءات لك طولة العمر بإذن الله. اليوم أستاذ علي شلون تشوف الأغنية الخليجية اليوم كهوية فنية تجمع أبناء الخليج؟
2: والله أشوف الأغنية الخليجية الحقيقة في تطور مع تطور التقنيات اللي جالسة تصير الـ AI وغيره وغيره في مجال التوزيع في مجال التصوير في مجال يعني حقيقة الأغنية الخليجية بتواجد المهرجانات المكثفة سواء في المملكة العربية السعودية أو في الكويت أو في الإمارات أو في قطر أو في كل أنحاء خلينا نقول الخليج، ما في شك له دور كبير لتطور الأغنية الخليجية ولإيصالها إلى مصاف الأغاني العالمية بل العربية يعني. وهناك أسماء لامعة وأسماء كبيرة الحقيقة جالس تشتغل ليل ونهار لتحقيق هذا الهدف الحقيقي.
5: هل أصبحت اليوم بعد ما كانت هذا أغنية كويتية وهذا أغنية سعودية أصبح اليوم يطلق عليها في الوطن العربي الأغنية الخليجية بتقارب الكلمات والألحان والفنانين؟
2: طبعا أخوي عبد الله ما في شك، يعني إحنا كلنا خليج وعاداتنا تربطنا عادات وتقاليد واحدة، وبالتالي هذا ينعكس كذلك على الكلمة واللحن في الأغنية يعني والتوزيع في ذلك الوقت وإيقاعاتنا موحدة.
5: نعم.
2: يعني في كل دول الخليج.
4: أكيد.
2: إحنا عندنا السمة الحمد لله نحمد الله عليها إن ما حد يقدر ينافسنا فيها، لأن عندنا تراث وعندنا كنز نستقي منه إحنا كل تراثنا وأعمالنا الفنية، وهذا اللي يميزنا الحقيقة عن الأغاني الأخرى يعني.
4: بالتأكيد أستاذ علي، التعاونات الخليجية اللي تصير بين الملحنين والشعراء وأيضا الفنانين إلى أي مدى ساهمت في انتشار الأغنية الخليجية؟
2: والله شوفي هذه السمة الطيبة الحقيقة التعاون والفنانين الخليجيين، يعني أنا معظم أعمالي حقيقة مش لأني قاعد أقول بديت بداياتي من الكويت وفي استوديو 8000 أو 800 أعتقد ما أعرف
5: 800
2: أنا ونبيل
5: استوديو 800
2: طلعنا أنا ونبيل بأول أغانين، أنا غنيت سرى ليل وجا ليل وانحت نجومة، وأخوي نبيل الشعيل غنى سكة سفر.

0: فهذا البرنامج حقيقة كان برنامج يعني مشاهد جدا في منطقة الخليج، ومن يعني بدينا انطلاقتنا. فبقول لك يعني إن إن إن إن دول الخليج يعني أنا أكثر واحد تعاونت مثلا مع كل مطربين ملحنين ومعظم مؤلفين الكويت ومعظم ملحنين السعودية ومؤلفين السعودية وكذلك عمان وكذلك البحرين وكذلك يعني ما خليت حد من دول منطقة الخليج إلا تعاونت معه أو في مجال اللحن أو في مجال الكلمة أو في مجال التوزيع وهذا لين كثر يعني في تاريخي الفني الحقيقة.
1: جميل استاذ علي، احنا ما نبي نحرجك بهذا السؤال، لكن اذا فيها مجال انك تجاوبنا عليه، ان خلال مسيرتك الفنيه شنو ابرز التعاونات الخليجيه اللي انت تعتز فيها اليوم؟ ندري ان الكل عزيز على قلبك والكل انت تكن له كل الود والاحترام بهذا التاريخ اللي انت قلته قبل شوي حضرتك، فهل هناك تعاون خليجي انت تحس انه عزيز على قلبك؟
0: شوف هناك حقيقه خلينا نقول محطات فنيه او مدارس فنيه.
1: اي نعم،
0: يعني بديت بالموسيقار الراحل عبد العزيز ناصر رحمة الله عليه، الموسيقار القطري، بأغنية مغربية وطت سكة لدينا، وبعدين صارت محطة ثانية لي مع خالد الشيخ والبحرين، عملنا أعمال كثيرة معنا يقول يا من سكن
1: وأشرطة
0: كثيرة الحقيقة أنا وبعدين جت صالح الشهري رحمة الله عليه، عملت يا ناس أحبه وغيرها، وبعدين عندنا في أهل قطر بعد عملت يا حبيبي ترى مع الموسيقار الفنان محمد المرزوقي اللي هو مدير صوت الخليج، إذاعة صوت الخليج حاليا، عمل لي كثير من الألحان على مجال مسقط وعمان، اشتغلت مع الراحل علي الصومالي في أغاني كثيرة، تمتع بوقتك وغيره وغيره، وتعاونت مع خالد طبعا عملنا ثلاثي. الكويت طبعا لا تعد، يعني عطني اي اسم اقول لك انا اشتغلت معه، اي اسم انت يطرح على بالك.
1: انا على هالاجابه الدبلوماسيه بسويك بسميك دبلوماسي الفن بهذه الاجابه الجميله اللي شمل فيها الخليج بتميز. فهذه دبلوماسيه من حضرتك.
0: شوف يعني التاريخ لا يخفى،
1: صحيح صحيح
0: ما في شك. الكويت يعني انا ما قاعد اقول لكم مجامله لاني انا معكم على الهواء، الكويت كانت قبلة وتظل قبلة الفنان الخليجي، يعني كل فنان خليجي مر من الكويت وبعدين انتشر على دول الوطن العربي وغيرها. يعني احنا كنا دائما في قطر نطمح ان نصل الى منصات الكويت، سواء ملحنين او ملحنين او مؤلفين او مسارح او برامج تلفزيونية، لان كان عندنا ايمان قوي ان هي قبلة خلنا نقول الفنان إذا يبي يظهر على المستوى العربي، وهذا لا يخفى طبعا على حد يعني، وأنا ما أقولها مجاملة حقيقة. صحيح أن اليوم في تنافس قوي في السوق، يعني ما ظلت الكويت ولا السعودية ولا البحرين ولا قطر ولا في مكانات الأولى، يعني لشدة التنافس، بس التنافس النهائي هذا المصلحة، يعني المصلحة للجميع، الفنان والمستمع وغيره يعني.
2: صحيح. أكيد أكيد أستاذ علي، بتكلم شوية عن التكنولوجيا ومنصات التواصل الاجتماعي، إلى أي مدى تشوفها اليوم تساهم في انتشار الأغنية ونجاحها كذلك؟
0: والله هذه المنصات اكسحت كل وسائل الإعلام الثانية للأسف، يعني خلينا نقول لأن كل واحد صار عنده إذاعة في تليفونها، والتليفون صار يعني التليفون وسيلة سهلة جدا لإيصال أي محتوى إعلامي.
1: نعم.
0: وبالتالي أنا كثير أهتم بهذا الموضوع، المنصات كلها سواء كانت تيك توك، إنستغرام، يوتيوب، تويتر، كل المنصات حقيقة صار شيء مهم جدا لنا لنشر أي محتوى إعلامي. كان الأول طبعا قبل هذه التقنية كنا نعتمد على محطات الإذاعة والتلفزيون، واليوم قلت المشاهدة على المحطات التلفزيون إذا يعني إذا أنا كنت صادق في هذا الموضوع، إلا بعض البرامج اللي تبهر المشاهد وبالتالي الواحد يلجأ لأنه هو يشوف هذه البرامج، ولكن بشكل عام أنا أعتقد اليوم اللي مسيطر على الموضوع هي المنصات اللي ذكرتيها الله يحفظك. وبالنسبة للآي طبعا دي تقنية تودينا للعالمية، تودينا لمكان ثاني، لمحطة ثانية تماما.
2: صحيح.
0: وأنا بديت أستغل هذه التقنية.

0: فنية جديدة في التصوير الفيديو كليبات بالأغاني. أنا عملت آخر أغنية الحين توني مصورها حقيقة لكأس العالم اسمها تو سان فرانسيسكو كتر كيم Love and Peace It's Our Aim. معاك الله يا ولد بلادي دائم رافع راية العنابي. أغنية قوية جدا ومسويها بشكل عالمي. استعنت بالآي حقيقة الآي بسبب واحد إن قاعد يعطيك نتائج جميلة سواء. وبعدين توني مخلص من تصوير في مطار الدوحة والخطوط الجوية القطرية بروموشن حقيقة لكأس العالم ولمنتخبنا القطري. وطبعا هذا حدث تاريخي يعني بالنسبة لنا لهالقطر، يعني ما في شك ان احنا كفنانين لازم ندعم هذا الحدث.
1: جميل. شنو اللي استخدمته اليوم استاذ علي في الاي اي؟ هل هو في التوزيع؟ هل هو في اللحن؟ شلون استخدمته او التصوير؟
0: الاي اي على فكره انا الحين عندي مشروع راح ينزل بعد الايام القادمه بعد ما انزل الاغاني الرياضيه هذه. المشروع هذه مسويه انا استعنت بالاي اي وايد، بس مو معناته يعني يمكن 20% 30% من الاي اي بس اكثر لايت طبعا. المشروع دي على شكل جلسات كل ارشيفي القديم، كل ارشيف القديم والارشيف كبير جدا
2: طبعا.
0: فقاعد اشتغل عليه هذا المشروع صار لي الحين سنه تقريبا، جهزت الحين الى الان يمكن 8 إلى 10 اغاني، وكل حلقه راح تنزل راح تيجي بعدها ب10 اغاني ثانيه لحد ما اغطي الارشيف كله. الهدف من هذا المشروع هو ان نخلي الاجيال الجديده تردد اغانينا، يعني وتعرف في حقبه الثمانينات والتسعينات وهذا ايش كان في موجود على الساحه الفنيه بالنسبه لعلي عبد الستار. وهو مشروع ممتع بالنسبه لي، قاعد اشتغل على نار هاديه على ما يقولون، وان شاء الله راح تطلع للنور باذن الله خلال يعني يمكن اول حلقه من الحلقات هذه راح انزلها ان شاء الله يعني مو خلال الصيف باذن الله يعني. وهي طبعا لا يخفى عليكم ان انا عندي اذاعه خاصه اسمها حبايب اف ام في قطر. هذه الاذاعه هي اللي رعت خلينا نقول هذه الجلسات، ونتمنى ان شاء الله يعني نعمل شيء ناجح للجمهور ويستمتعون بسماع القديم الجديد. لي يعني ان شاء الله.
2: إن شاء الله أستاذ علي، أنت اللي أكثر ما يميزك عن بقية الفنانين أنك مواكب لهذا التطور ومستخدم له ومستثمر أيضا فيه. يعني دائما نلاقيك، أنا لاحظت حتى في لقاءاتك الأخيرة تقول أنا أحب أواكب التطور في المنصات، أحب أن ظهوري يكون حديث كما هي الأغنية الحديثة وكما هم الفنانين اللي الحين ظهورهم مختلف، مو ماشين على الإعلام التقليدي مثل ما نقول.
0: نعم صحيح الكلام، هذا شيء ضروري ومهم.
1: جميل.
0: ان الواحد يواكب كل تقنيه ويكون سباق، مو بس يكون مواكب، يكون سباق، هو الاول اللي يبتدي باعمال حديثه وجديده ويستعمل فيها التقنيات الحديثه هذه.
1: نعم
0: هني السبق الاعلامي، وانتم اعلاميين عارفين ان السبق الاعلامي هو اللي دائما يضرب على المستوى العربي.
1: صحيح صحيح. استاذ علي اليوم شلون تشوف الجيل الجديد من الفنانين الخليجيين ومن الاصوات النسائيه الخليجيه اللي اليوم تعجب الاستاذ والفنان علي عبد الستار؟
0: والله كلهم معظمهم فيهم البركه حقيقه، والفن رساله من يسلم جيل لجيل يعني.
1: صحيح.
0: وهذا حق مشروع، وانا اعتقد يعني كثير من الفنانين الحقيقه الشباب المجتهدين منهم، يعني في ناس أصواتهم جميلة لكن مو مجتهد، لأن الفن اليوم 20% فن 80% ذكاء وإدارة. لهذا الفن ولهذا الاسم اللي الإنسان يبنيه. بالتالي أنا أعتقد أن الفنانين الجدد أصوات جميلة بس يحتاجون لإدارة، سواء كانت إدارة من جهة رسمية حكومية أو أن الفنان بنفسه يخدم نفسه، لأن اليوم ما في حد يخدم حد حقيقة. إذا الفنان يعتبر نفسه أنه سجل أغنية انتهت مهمته فهو غلطان الحقيقة. شلون أنت ركب صوتك صحيح بس عندك مسؤولية أكبر من كذي، أنك كيف

0: توصل، تكون همزة توصل بين الملحن والموزع والمؤلف والجمهور. أنت دورك يعني يبتدي مو بالتسجيل بس ما بعد التسجيل. لكن أصوات كثيرة حقيقة في الساحة الغنائية سواء النسائية أو من الرجال يعني من الشباب، وكلهم فيهم خير وبركة حقيقة، ما استثني حد فيهم. بس أنا نصيحتي لهم إن الاهتمام أكثر يعني والاجتهاد أكثر في أعمالهم الحقيقة.
1: صحيح، خصوصا بزمن السرعة صاروا عجولين على الخطوات الفنية، ما كانوا يأخذونها مثل الفنانين الكبار اللي قبل يأخذ كل شيء يعطيه حقه مثل ما يقولون.
0: لأن طال عمرك إحنا عصاميين، إحنا يعني بنين من لا شيء، عرفت شلون؟
1: أحسنت، هذه الكلمة بمكانها صراحة.
0: والله العظيم أقول لك يعني الكلام على حق، يعني اليوم كل واحد يقدر ينتشر بثلاث دقائق، لكن إحنا قبل يعني إذا ما نكون متواجدين في محطات التلفزيون، ما نكون متواجدين في المسارح، ما نكون متواجدين في، ما كانت عندنا وسائل مثل اليوم عند الشباب، الوسائل السهلة السهل الممتنع اللي يوصل للناس بسرعة. بس أهم شيء المحتوى يكون جيد علشان يوصل، بعد هذا الشيء مهم
1: أكيد.
0: أي هذا
1: عشان يوصل ويظل مثل ما أنت وصلت وظليت وما زلت في قلوبنا، وإن شاء الله راح تظل صوتك دائما يطربنا وكل جديدك دائما مميز.
0: ربي يحفظك.
1: الله يسلمك.
0: الله
1: يسلمك، شكرا لوجودك ويانا اليوم. كان ويانا الفنان والمطرب القطري علي عبد الستار، شكرا جزيلا لك.
0: الله يحييك، وإن شاء الله يا رب نتمنى الأمن والأمان لبلادنا والكويت ولكل دول الخليج يا رب.
2: آمين آمين، يحفظكم جميعا، في أمان الله. السلام.
1: انطلقنا من الدوحة من قطر، وأيضا راح نكمل هذه الحلقة بالهواء القطري اللي اليوم راح يكون هوانا خليجي في هذه الحلقة.
2: راح نتكلم على الشريط الخليجي، على هذا المسطح المائي. مفردتنا واحدة متقاربة جدا، أغانينا وألحاننا متقاربة جدا. انتوا الكيكة الأكبر والأجمل.

0: وهذا هوانا خليجي، وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم، على أمل نلتقي فيكم بإذن الله في حلقة قادمة من الأسبوع القادم يوم السبت من 7 إلى 8. انطرونا إن شاء الله وانتظرونا إن شاء الله في حلقة قادمة بإذن الله. تقبلوا تحيات أسرة البرنامج من الأعداد آلاء الوزان وصالح النزي، ومن التقديم منيا الحجي، وأنا محدثكم عبد الله الدوسري، والهندسة الإذاعية مشعل القحطاني، والتنسيق ومتابعة علي أبو عباس، أما التنفيذ على الهواء حنان الصقر.
1: هوانا خليجي للمخرج عبد الوهاب الصلاحات.

أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الجولة الإخبارية المسائية تقدمها لحضراتكم من الجاسم، ويخرجها لكم المخرج سلام العنزي.

مستمعينا الكرام في جولتنا لهذا المساء، حضرة صاحب السمو أمير البلاد حافظه الله ورعاه يبعث برقية تهنئة إلى صاحب الجلالة ملك مملكة السويد الصديقة. وزارة الدفاع تقول إن القوات المسلحة رصدت وتعاملت مع 7 صواريخ باليستية معادية داخل المجال الجوي الكويتي. دولة الكويت تدين وتستنكر بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية الأثمة والمتكررة. دولة الكويت تدين وتستنكر بشدة الاعتداءات الإيرانية الأثمة على مملكة البحرين الشقيقة. دولة الكويت تدين اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلية على دورية للجيش اللبناني وأدت إلى سقوط ضحايا عسكريين. الهيئة العامة للطيران المدني تعلن استئناف الملاحة الجوية بعد إغلاق مؤقت استمر 2 ساعة حفاظا على سلامة المسافرين. البحرين تعلن تصدي منظومات الدفاع الجوي لصواريخ ومسيرات إيرانية معادية. إدانات خليجية وعربية لاستمرار الاعتداءات الإيرانية العدائية التي تستهدف دولة الكويت ومملكة البحرين. القيادة المركزية الأمريكية تشن ضربات دفاعية ضد مواقع رادارات إيرانية. ووزير الداخلية الباكستاني يزور طهران اليوم لبحث مسار المفاوضات. الرئيس اللبناني يدعو المجتمع الدولي لوضع حد للاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان. استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة. بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر صباح حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك كارل 16 غوستاف ملك مملكة السويد الصديقة. عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه رعاه الله لجلالته موفور الصحة والعافية ولمملكة السويد وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار. وبعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله برقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك كارل 16 غوستاف ملك مملكة السويد الصديقة. ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة ذكرى العيد الوطني لبلاده وراجيا لجلالته دوام الصحة والعافية. وبعث سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك كارل 16 غوستاف ملك مملكة السويد الصديقة بمناسبة ذكرى العيد الوطني لبلاده. أعلنت وزارة الدفاع أن القوات المسلحة رصدت اليوم وتعاملت مع 7 صواريخ باليستية معادية داخل المجال الجوي الكويتي، وتم اعتراضها فوق عدد من المناطق السكنية ما أسفر عن سقوط بعض الشظايا. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العقيد الركن سعود العطوان وفق بيان صحفي صادر عن رئاسة الأركان العامة للجيش

الجيش الكويتي أن العدوان الإيراني الآثم نتج عنه أضرار مادية دون وقوع إصابات بشرية، مؤكدا استمرار القوات المسلحة في أداء مهامها وواجباتها بكفاءة واقتدار في إطار من الجاهزية المستمرة والاستعداد الدائم، بما يعزز أمن الوطن ويحفظ سلامة المواطنين والمقيمين. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها وبأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية الآثمة والمتكررة، والتي كان آخرها فجر اليوم في عدوان سافر يتجاهل المطالبات الدولية الداعية إلى وقف هذه الممارسات وغير مكترث بما تشكله من تهديد مباشر لحياة المواطنين والمقيمين ولأمن المنطقة واستقرارها. وأكدت الخارجية في بيان أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكا صارخا لسيادة دولة الكويت وأمنها وسلامة أراضيها وخرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، كما تشكل تصعيدا خطيرا يدفع المنطقة نحو المزيد من التوتر والاضطراب في وقت يبذل فيه المجتمع الدولي جهودا حثيثة لوقف العمليات القتالية وتجنيب المنطقة مزيدا من التصعيد، مؤكدة أن هذه الاعتداءات لا يمكن تبريرها أو القبول بها تحت أي ذريعة. وجددت الوزارة التأكيد على احتفاظ دولة الكويت بحقها الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحفظ أمنها والدفاع عن أراضيها ومنشأتها الحيوية ضد أي عدوان أو تهديد. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإيرانية الآثمة التي تعرضت لها مملكة البحرين الشقيقة، والتي تجسد استخفافا واضحا بسيادة الدول ومساسا مباشرا بأمل مملكة البحرين واستقرارها وسلامة شعبها. وأكدت الخارجية في بيان اليوم أن هذه الاعتداءات تمثل تصعيدا بالغ الخطورة وتشكل نهجا عدائيا في التعامل مع الدول الجوار بما يقوض فرص التهدئة ويدفع المنطقة نحو المزيد من التوتر. وشددت الوزارة على أن أمن مملكة البحرين الشقيقة ودول مجلس التعاون كل لا يتجزأ، مجددة تضامنها الكامل مع مملكة البحرين الشقيقة ووقوفها إلى جانب كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسيادتها واستقرارها. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت لاعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي الذي استهدف دورية للجيش اللبناني وأدى إلى سقوط ضحايا عسكريين في انتهاك صارخ لسيادة الجمهورية اللبنانية الشقيقة ولقواعد القانون الدولي. وأكدت الوزارة في بيان رفض دولة الكويت القاطع لاستمرار هذه الانتهاكات، إذ تأتي في وقت تبذل فيه جهود دبلوماسية حثيثة لوقف الاعتداءات وتهدئة التصعيد، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته وضمان الالتزام الكامل بقرار مجلس الأمن رقم 1701. وتجدد الوزارة تضامن دولة الكويت مع لبنان الشقيق ودعمه لكل ما يحفظ أمنه واستقراره وسيادته، معربة عن خالص تعازيها للحكومة اللبنانية والشعب اللبناني ولأسر الضحايا. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني أن المجال الجوي الكويتي أغلق مؤقتا فجر اليوم وحتى 6:15 من صباح اليوم في إجراء احترازي عقب تعرض البلاد لعدوان إيراني آثم بهجمات صاروخية وطائرات مسيرة. وقالت الهيئة في بيان إن الجهات المعنية فعلت الإجراءات والخطط المعتمدة للتعامل مع الحالة الطارئة بما يضمن سلامة المسافرين والطواقم الجوية والمنشآت المرتبطة بقطاع الطيران المدني. وذكرت أنه تم خلال فترة الإغلاق تحويل 11 رحلة تابعة لشركة الخطوط الجوية الكويتية وشركة طيران الجزيرة إلى مطارات مجاورة حفاظا على سلامة الركاب. وأوضحت أنه بعد التنسيق مع الجهات المختصة والتأكد من استقرار الأوضاع

وزوال الخطر تقرر استئناف حركة الملاحة الجوية واستقبال الرحلات اعتبارا من 6:15 صباحا. وأضافت أنه تمت إعادة رحلة المحولة من مطاري الدمام والرياض إلى مطار الكويت الدولي بعد استئناف الملاحة الجوية وإعادة فتح المجال الجوي الكويتي. أعلنت قوات الإطفاء العام تعاملها فجر اليوم مع 3 بلغات غير اعتيادية نتيجة سقوط شظايا ناجمة عن عمليات الاعتراض الدفاعي. وقال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي باسم الإطفاء العميد محمد الغريب في تصريح صحفي إن البلغات غير الاعتيادية شملت حادثي حريق نتجا عن سقوط شظايا بالإضافة إلى حالة واحدة استعداد وتأمين مواقع بالتنسيق مع الجهات المعنية. كما دعا الغريب الجميع إلى الالتزام بالتعليمات الجهات الرسمية وعدم الاقتراب من مواقع سقوط شظايا أو العبث بها وترك التعامل معها للفرق المختصة حفاظا على السلامة العامة. وفي العاصمة البحرينية المنامة أعلن تلفزيون البحرين أن منظومات الدفاع الجوي تعترض وتدمر صواريخ ومسيرات إيرانية في سماء البحرين. وكانت وزارة الداخلية البحرينية أعلنت فجر اليوم إطلاق صافرات الإنذار في المملكة، ودعت الداخلية البحرينية المواطنين البحرينيين والمقيمين إلى التحلي بالهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية. هذا وقد أعربت مملكة البحرين عن إدانتها الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تعرضت لها المملكة ودولة الكويت اليوم فجر اليوم. وأعربت الخارجية البحرينية في بيان عن إدانتها بأشد العبارات تجدد اعتداءات إيران على مملكة البحرين ودولة الكويت التي تعرضت لها البلدان فجر اليوم. وأكدت الوزارة أن هذا الاعتداء السافر يمثل انتهاكا صارخا لسيادة البلدين وخرقا فاضحا لميثاق الأمم المتحدة والأعراف الدولية وتماديا في انتهاك قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026 الذي أدان اعتداءات إيران غير المبررة وأي مساع لإغلاق مضيق هرمز أو عرقلة الملاحة الدولية فيه وتهديدا لأمن منطقة الخليج العربي واستقرارها. وفي الرياض جددت المملكة العربية السعودية وبأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية الغاشمة والانتهاكات السافرة لسيادة دولة الكويت ومملكة البحرين، مؤكدة أن هذه الممارسات تشكل تهديدا للأمن الإقليمي والدولي. وأكدت وزارة الخارجية السعودية في بيان أن الاعتداءات الإيرانية المتواصلة تعني المزيد من التصعيد ودفع المنطقة نحو التوتر وزعزعة الأمن والاستقرار، مشددة على أن هذه الانتهاكات تقوض الجهود الدولية الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة. وجددت المملكة تضامنها مع دولة الكويت ومملكة البحرين ودعمها الكامل لكل ما تتخذانه من إجراءات تحفظ سيادتهما وأمنهما واستقرارهما. وفي العاصمة الإماراتية أبوظبي دانت دولة الإمارات في بيانين منفصلين بأشد العبارات اليوم الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت دولة الكويت ومملكة البحرين بصواريخ والطائرات المسيرة. وذكرت وزارة الخارجية الإماراتية أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكا صارخا لسيادة دولة الكويت ومملكة البحرين والذي يعد تهديدا لأمنهما واستقرارهما. وأكدت الخارجية الإماراتية تضامن دولة الكويت الكامل مع دولة الكويت ومملكة البحرين ودعمهما لكل ما من شأنه حفظ الأمن والاستقرار فيهما. وفي الدوحة دانت دولة قطر بشدة اليوم الهجمات الإيرانية المتكررة على دولة الكويت الشقيقة ومملكة البحرين الشقيقة، واعتبرتهما انتهاكا سافرا لسيادة البلدين وخرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي. وشددت وزارة الخارجية القطرية في بيان على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات غير المبررة والعمل على خفض التصعيد لاستعادة الأمن والاستقرار.

0: إقليميا ودوليا. وجددت الوزارة تضامن دولة قطر الكامل مع دولة الكويت ومملكة البحرين ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتهما وأمنهما. بدوره أعرب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات لاستمرار الاعتداءات الإيرانية العدائية التي تستهدف مملكة البحرين ودولة الكويت. وأكد في بيان أن استمرار النظام الإيراني أعماله الإرهابية باستهداف البنية التحتية والمنشآت المدنية دليل على رغبته في زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة وتقويض جهود السلام. وجدد التأكيد على أن هذه الأعمال الإرهابية الإيرانية الغادرة تمثل تصعيدا خطيرا وغير مسؤول وانتهاكا سافرا لجميع القوانين والأعراف الدولية وتهديدا مباشرا لأمن واستقرار المنطقة. وشدد على أن أمن مملكة البحرين ودولة الكويت يعد جزءا لا يتجزأ من أمن دول مجلس التعاون الخليجي، وأن دول المجلس تقف موقفا موحدا وثابتا إلى جانبهما وتدعم بشكل كامل جميع الإجراءات التي تتخذانها لحماية أمنهما وصون سيادتهما وسلامة أراضيهما.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها. الله

0: مستمعين الكرام، رفع منذ قليل أذان العشاء وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: أهلا بكم من جديد مستمعين الكرام، ونستكمل مع حضراتكم الجولة المسائية. وفي اليمن دان اليمن

0: استنكر بشدة اليوم الهجمات بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة التي استهدفت دولة الكويت، معتبرا ذلك انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتهديدا مباشرا لأمن المنطقة واستقرارها. وقالت وزارة الخارجية اليمنية في بيان إن هذه الهجمات تكشف مجددا عن الطبيعة العدوانية للنظام الإيراني ونهجه القائم على زعزعة أمن واستقرار المنطقة. وأكدت الخارجية اليمنية تضامن اليمن الكامل مع دولة الكويت وتأييده لكافة الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها والدفاع عن أراضيها وسلامة شعبها، معتبرا أن أمن دولة الكويت جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار المنطقة. وفي عمان دان الأردن اليوم الاعتداءات الإيرانية الغاشمة التي استهدفت دولة الكويت ومملكة البحرين في انتهاك سافر لسيادتهما وتهديدا لأمنهما واستقرارهما وسلامة أراضيهما. وقالت وزارة الخارجية الأردنية في بيان إن ذلك يعد خرقا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتصعيدا خطيرا يقوض الجهود الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد البيان تضامن الأردن المطلق مع دولة الكويت ومملكة البحرين في مواجهة الاعتداءات الإيرانية ووقوفه معهما في كل ما تتخذانه من خطوات لحماية سيادتهما وأمنهما وسلامة مواطنيهما والمقيمين فيهما. وفي القاهرة دانت مصر بأشد العبارات اليوم الهجوم الإيراني الآثم الذي استهدف دولة الكويت ومملكة البحرين في انتهاك صارخ لسيادة البلدين الشقيقين وتصعيدا خطيرا من شأنه تهديد أمن واستقرار منطقة الخليج العربي والمنطقة بأسرها. وأكدت الخارجية المصرية في بيان مساندة مصر الكاملة لدولة الكويت ومملكة البحرين الشقيقتين في مواجهة هذا الاعتداء الآثم وتضامنهما الراسخ مع الشعبين الكويتيين والبحريني، ودعما لكل ما تتخذه من تدابير لصون أمنها واستقرارها وحماية أراضيها ومنشآتها الحيوية. كما جددت تأكيدها على أن أمن دولة الكويت ودول الخليج العربي واستقرارها يمثلان ركيزة أساسية للأمن القومي العربي ورفضها القاطع لأي أعمال أو ممارسات تنطوي على انتهاك لسيادة الدول أو تهديد لأمنها وسلامة أراضيها بما يهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها. ومستمعينا، نتحول معكم الآن إلى ملف التصعيد العسكري في المنطقة، حيث أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم شن ضربات دفاعية ضد مواقع رادارات إيرانية في منطقة غوروك وجزيرة قشم ردا على إطلاق مسيرات إيرانية باتجاه مضيق هرمز. وفي مسار المفاوضات يصل وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إلى طهران اليوم للقاء مسؤولين إيرانيين لبحث مسار المفاوضات بشأن واشنطن وطهران. المزيد في سياق هذا التقرير.
1: في اليوم 99 للتصعيد العسكري في المنطقة، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم عن شن ضربات دفاعية ضد مواقع رادارات إيرانية في منطقة غوروك وجزيرة قشم ردا على إطلاق مسيرات إيرانية باتجاه مضيق هرمز. وذكرت سنتكوم في بيان أن قواتها أسقطت 4 طائرات مسيرة إيرانية هجومية أحادية الاتجاه كانت قد أطلقت باتجاه مضيق هرمز بعد أن شكلت تهديدا مباشرا لحركة الملاحة البحرية في المنطقة. وأضاف البيان أنه نتيجة هذا السلوك الإيراني شنت القوات الأمريكية ضربات استهدفت مواقع رادار إيرانية للمراقبة الساحلية في منطقة غوروك وجزيرة قشم، وذلك في إطار الدفاع عن النفس ضد أي هجمات أخرى. في المقابل قالت الخارجية الإيرانية أن الهجوم الأمريكي على منشآت الرادار والمراقبة الساحلية في منطقة سرك وجزيرة قشم تنتهك وقف إطلاق النار، معتبرة أن الانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار تظهر أن أمريكا لا تنوي التهدئة. وأضافت أن أمريكا ستتحمل مسؤولية أي عواقب لأفعالها غير القانونية وأي تصعيد آخر. في غضون ذلك قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي إن على الوكالة أن تتجنب تحويل التقارير الفنية إلى أدوات ضغط سياسي إذا كانت ترغب في المساهمة في التوصل إلى حل دبلوماسي.

دبلوماسي، مضيفا أن فقدان الوكالة للقدرة على مراقبة بعض المنشآت نتج عن الهجمات وليس عن عدم تعاون إيران. يأتي ذلك بعدما حذرت الوكالة الدولية في تقرير سري من المقرر أن تتم مناقشته خلال اجتماع لمجلس محافظي الوكالة الأسبوع المقبل، من أن تعذر زيارة المنشآت للتحقق من المواد النووية في إيران يثير مخاوف من الانتهاك.

0: في زيارة تأتي في سياق الجهود الرامية لمحاولة إحياء مسار المفاوضات المتعثر.
1: وفي واشنطن، اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن قادة إيران ليس أمامهم خيار سوى التوصل إلى اتفاق في نهاية المطاف ينهي الحرب مع الولايات المتحدة الأمريكية، منتقدا المطالبين بسرعة التوصل إلى اتفاق مع طهران، قائلا أن هذه الأمور قد تستغرق سنوات. في هذه الأثناء، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم فرض عقوبات جديدة تستهدف شبكات متورطة في تهريب الوقود الإيراني ومعاملات مالية غير مشروعة، مؤكدة استمرار سياسة الضغط الأقصى على إيران بهدف تقليص مصادر تمويلها. في جنوب لبنان، شدد الرئيس اللبناني جوزيف عون على أن قتل قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 3 عسكريين في جنوب لبنان يشكل انتهاكا صارخا لسيادة لبنان وللقوانين والأعراف الدولية. هذا وقد كانت قيادة الجيش اللبناني أعلنت في بيان أن غارة عدوانية لقوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت آلية عسكرية على طريق في النبطية أدت إلى مقتل ضابطين برتبتي عميد ونقيب وجندي. الزميلة سحر بشارة من بيروت معها التفاصيل.
2: في تصعيد خطير، قتل ضابطان وعسكري في الجيش اللبناني باستهداف إسرائيلي في الجنوب، حيث أعلنت قيادة الجيش أن غارة عدوانية همجية استهدفت آلية عسكرية على طريق كفر تبنيت الخردلي في منطقة النبطي وأدت إلى استشهاد ضابطين برتبتي عميد ونقيب وجندي، وأكدت أن استمرار العدوان الإسرائيلي الوحشي المتعمد والمتكرر على لبنان وشعبه وعلى الجيش يزيد الجيش صلابة وعزما على التصدي لهذه المحاولات العدوانية الهادفة إلى إفشال جميع المساعي للوصول إلى حل يتيح إعادة الاستقرار ووقف إطلاق النار الشامل والانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة. رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أدان من جهته الاعتداء الإسرائيلي واعتبر أنه يشكل انتهاكا صارخا للسيادة اللبنانية وللقوانين والأعراف الدولية، ويأتي في سياق التصعيد المستمر الذي يهدد الاستقرار والأمن في الجنوب على الرغم الجهود التي يبذلها لبنان في مفاوضات واشنطن لوضع حد للاعتداءات الإسرائيلية المستمرة من دون رادع. في المقابل، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي أن الحادثة قيد التحقيق وأن المركبة كانت تسير في منطقة قتال نشطة، وقال إن القوات الإسرائيلية تعمل ضد حزب الله وليس ضد الجيش اللبناني. إلى ذلك، واصل جيش الاحتلال اعتداءاته في الجنوب التي أدت إلى سقوط ضحايا، حيث قتل 5 أشخاص وجرح 4 آخرين في حصيلة أولية للغارة التي استهدفت بلدة السكسكي في قضاء صيدا، كما قتل شخصان بينهما سيدة وأصيب 3 مسعفين في غارات على بلدة حروف، وسقط قتيل باستهداف سيارة في بلدة دير الزهراني، كما قتل شخصان وجرح آخر في غارات على بلدتي جوية والعباسي في قضاء صور. وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان منذ 2 مارس إلى 3593 قتيلا و10990 جريحا. بالتوازي، وجه جيش الاحتلال انذارا بالإخلاء لسكان 5 بلدات في الجنوب، فيما أغار الطيران الحربي والمسير على البقاع الغربي شرقي لبنان مستهدفا بلدة مشغرة ودراجة نارية في بلدة يحمر. سحر بشارة، إذاعة الكويت، بيروت.
1: وفي تطورات الأوضاع في قطاع غزة، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بشأن غارات جوية وشن غارات جوية وقصف مدفعي على مناطق متفرقة في القطاع. وأعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلي على مناطق متفرقة من غزة. مراسلنا عبد الرحيم أبو كويك معه التفاصيل.
3: على وقع استمرار التصعيد الميداني وتوالي خروقات جيش الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار، يشهد قطاع غزة غارات جوية واستهدافات متجددة طالت مناطق سكنية وخيام نازحين في أكثر من محور داخل القطاع، في مشهد يعكس تصاعد الوضع على الأرض.

0: واستشهد 7 فلسطينيين بينهم سيدتان، وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف خيمة للنازحين غرب مدينة غزة، في وقت تواصلت فيه الاستهدافات في محاور مختلفة من القطاع مع قصف مدفعي وإطلاق نار من الآليات العسكرية والطائرات المسيرة. وتركزت الضربات على أحياء سكنية وتجمعات النازحين إلى جانب تصعيد مستمر يشمل محاور عدة داخل القطاع. وفي تطور إنساني مؤثر، أفاد الدفاع المدني في غزة بأن أحد الضحايا كان أبا شابا احتفل قبل ساعات بولادة ابنته الأولى، ليستشهد بعدها بساعات في مشهد يجسد حدة المأساة وما تخلفه الحرب من آثار إنسانية متتالية تمس العائلات المدنية. أما إنسانيا فتتفاقم الأوضاع المعيشية في قطاع غزة مع توالي موجات النزوح وتكدس آلاف العائلات داخل الخيام التي تعاني من نقص حاد في الغذاء والماء والخدمات الأساسية، في ظل ضغوط متزايدة على القطاع الصحي ونقص الأدوية وتواصل استقبال الإصابات في ظروف بالغة الصعوبة. عبد الرحيم أبو كويك، إذاعة دولة الكويت، قطاع غزة.
1: وفي الضفة الغربية المحتلة، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي شن حملة اقتحامات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية أسفرت عن إصابة شاب فلسطيني بقنبلة غاز واعتقال آخرين، كما اقتحم مستوطنون إسرائيليون برفقة قوات من جيش الاحتلال منطقة الحرائق في بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس. في جديد الملف السوداني، جددت الآلية الخماسية بشأن السودان التي تضم جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي ومنظمة الإيغاد والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة التزامها بدعم إطلاق عملية سياسية شاملة يقودها السودانيون لتعزيز فرص تحقيق سلام مستدام في السودان. المزيد وهذا التقرير.
2: في تطور جديد لتحقيق سلام دائم ومستدام في السودان، جددت الآلية الخماسية بشأن السودان التي تضم جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي ومنظمة الإيغاد والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة التزامها بدعم إطلاق عملية سياسية شاملة يقودها السودانيون لتعزيز فرص تحقيق سلام مستدام في السودان. جاء ذلك في بيان مشترك وزعته جامعة الدول العربية اليوم، أكدت فيه الآلية الخماسية أنها أجرت مشاورات مع طيف واسع من أصحاب المصلحة السياسيين والمدنيين السودانيين في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا خلال الفترة من 3 إلى 5 يونيو الجاري، وذلك في إطار دعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام في السودان، مشيرة إلى أن المشاورات تناولت السبل الكفيلة بإنشاء اللجنة التحضيرية المقترحة للحوار السياسي السوداني الشامل، وأوضحت أن هذه المشاورات تمثل فرصة مهمة لتشجيع الحوار وتعزيز إجراءات بناء الثقة ودعم الجهود الرامية إلى إطلاق عملية سياسية شاملة قادرة على معالجة الأسباب الجذرية للنزاع ووضع أسس سلام عادل ومستدام. وأقرت بأن مشاورات أديس أبابا كانت صعبة لكنها مثمرة، وشهدت انخراط أطراف سودانية من مختلف الأطياف في العمل المشترك على إعداد مسودات نصوص، مضيفة أن المشاركين السودانيين سلموا مساهمات مكتوبة إلى الآلية الخماسية على أن تقدم مساهمات إضافية خلال الفترة المقبلة. وأعربت عن ثقتها بأن الأساس اللازم لإجراء مناقشات جوهرية مع مجموعة أوسع من أصحاب المصلحة السودانيين آخذ في التبلور بما يتيح تمثيلا أشمل لمختلف الأصوات السودانية، وأكدت استمرار التزامها بمواكبة أصحاب المصلحة السودانيين في جهودهم الرامية إلى دفع عملية سياسية سلمية وشاملة ضمن إطار متسق ومنسق يحظى بدعم الشركاء الإقليميين والدوليين. وأعربت الآلية الخماسية عن احترامها الكامل لسيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه ورفضها أي محاولات لتقويض هذه المبادئ، بما في ذلك فرض هياكل حكم موازية قد تؤدي إلى مزيد من تفتيت الدولة السودانية، داعية جميع الأطراف ذات النفوذ إلى دعم جهود خفض التصعيد والمساعدة في تهيئة الظروف الملائمة للتوصل إلى سلام تفاوضي ودائم.
1: في جديد الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت السلطات الروسية اليوم

0: يوم اعتراض وإسقاط مئات الطائرات المسيرة الأوكرانية في واحدة من أكبر الهجمات الجوية التي استهدفت شمال غرب روسيا منذ اندلاع الحرب، بالتزامن مع ختام منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي. في المقابل، قال الجيش الأوكراني اليوم أنه استهدف خلال الليل مستودعا ومحطة نفط في منطقة لينينغراد الروسية. نصل معكم مستمعينا الكرام إلى فقرة الحوار والتحليل في هذه الجولة المسائية، ونناقش فيها استمرار العدوان الإيراني الآثم على الكويت. يتواصل العدوان الإيراني الآثم على دولة الكويت مستهدفا المنشآت المدنية والحيوية، ومهددا أرواح المدنيين وأمن المرافق الاستراتيجية في سلوك عدواني يتجاوز كل الأعراف والقوانين الدولية، ويؤكد إصرار طهران على المضي في نهج التصعيد وتقويض الاستقرار الإقليمي. في المقابل، تواصل مؤسسات الدولة أداء دورها بكفاءة عالية في حماية الأرواح والممتلكات وتأمين المرافق الحيوية، فيما تتصاعد المواقف الخليجية والعربية والدولية الرافضة لهذه الاعتداءات، وسط تحذيرات من تداعياتها على أمن المنطقة والملاحة الدولية واستقرار أسواق الطاقة. وحول هذه التطورات ينضم إلينا من الكويت الكاتب والمحلل السياسي دكتور ناصر المطيري. دكتور ناصر، أهلا ومرحبا بك.
1: يا مرحبا أستاذ منال.
0: الله يسلمك. بداية، يعني دكتور، كيف يمكن توصيف استمرار الاستهداف لدولة الكويت ومملكة البحرين من قبل إيران رغم الإدانات الدولية والإقليمية المتصاعدة في هذا الملف؟
1: يعني بالفعل أصبح أمر مستغرب منال، أنه يعني استمرار هذه الاستهدافات ضد دولة الكويت رغم يعني الإدانات الواسعة، وهذه الاستهدافات اللي تعبر فعلا عن سلوك عدواني ممنهج حقيقة، لا يراعي سيادة الدول ولا حرمة المدنيين ولا حتى القواعد والأعراف الدولية والقوانينية قانونية. يعني نحن لا نتحدث اليوم عن حادث عابر أو خطأ تقدير، هو بل يعني تكرار مقصود بالصواريخ والمسيرات ضد دولة الكويت التي لم تكن يوما حقيقة طرفا في هذه الحرب. دولة الكويت يعني عرفت تاريخيا بسياسة الاعتدال والوساطة وحسن الجوار، وبالأخص علاقتها كانت مع إيران يعني علاقة يعني ودية كثيرا. لذلك هذا السلوك يعني يكشف أن طهران تتعامل مع الإدانات باعتبارها يعني كلفة سياسية كما يبدو يمكن تجاوزها، بينما تمضي في فرض منطق القوة والتهديد. لذلك الخطورة هنا ليست في الفعل العسكري وحده، بل في الرسالة السياسية التي تقول أنه إيران مستعدة لتوسيع دائرة التوتر وإدخال دول الخليج في دائرة الاستهداف المباشر. لذلك هذه الاستهدافات من إيران خصوصا على مملكة البحرين ودولة الكويت هي غير مبررة. هذه الدول لم تكن يوما طرفا في هذه الحرب وليست حربها، ولكن إيران تحاول منها أيضا توسع جغرافيا هذه الحرب، تحاول أن ترفع الكلفة على الولايات المتحدة. هي لا ترد مباشرة على الأهداف الأمريكية والأهداف الإسرائيلية، هي توجه نيرانها إلى الدول الجوار، الدول الصديقة التي تحطم جدار الثقة مع جوارها يعني الإقليمي.
0: طيب دكتور، يعني ما دلالة انتقال الاستهداف إلى منشآت حيوية ومدنية ومرافق خدمية، يعني مطار إلى يعني بمختلف الصور والأشكال، يرتبط بهذه الأماكن مدنيون بشكل مباشر، ما دلالة هذا الاستهداف؟
1: يعني بالتأكيد هذا يكشف الوجه البشع لهذه الاستهدافات وهذه الروح العدوانية لدى النظام الإيراني من خلال هذه الاعتداءات الآثمة. لأن استهداف المنشآت المدنية والحيوية بالتأكيد هو يمثل تصعيد خطير ونقلة نوعية في العدوان، لأنه ينقل الخطر من المجال العسكري إلى حياة الناس اليومية. عندما تستهدف المطارات والمرافق الخدمية والمنشآت الحيوية، فإن المدني يصبح في قلب دائرة الخطر هذا بالتأكيد، وهذا انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، وأيضا هو يعتبر رسالة ترهيب للمجتمع وليس للدولة وحدها، وليس يعني العدوان أو لهذه الحرب لأطراف هذه الحرب وحدها. لكن في المقابل يكشف أيضا فشل المعتدي الآثم الإيراني في تحقيق أهداف سياسية مشروعة، فيلجأ إلى الضغط على المدنيين والمرافق العامة ومحاولة

0: استحداث نوع من الترهيب ونوع من الكلفة العالية ونوع من يعني اختراق القانون الدولي والإنساني.
1: طيب، إلى أي مدى باتت الاعتداءات الإيرانية تشكل تهديدا يتجاوز الكويت، يعني ليطال أمن الخليج والمنطقة بأكملها؟
0: يعني بالتأكيد هذا لا شك، يعني لأنه أمن الكويت اليوم جزء لا يتجزأ من أمن الخليج.
1: صحيح.
0: أي اعتداء على دولة الكويت هو اعتداء على منظومة الأمن الخليجي وعلى استقرار الممرات التجارية والطاقة والاقتصاد العالمي الإقليمي. يعني الخطر في النطاق الخليجي فقط والنطاق العالمي، لأنه اليوم الخليج وتهديد الملاحة والاستغراق في منطقة الخليج يهدد العالم أجمع. اليوم العالم، كثير من دول العالم تشهد يعني بدأت تشهد أزمات اقتصادية وارتفاع في يعني أسعار الطاقة وتأثر في يعني مؤشرات الاقتصاد بشكل عام. الخطر لا يتوقف يعني حقيقة عند حدود الجغرافيا الكويتية، لأن الصواريخ والمسيرات بطبيعتها عابرة للحدود، وأي خلل في الحسابات قد يوسع دائرة المواقف. لذلك لدينا حماية الكويت اليوم هي حماية للأمن الخليجي والعربي والدولي. لذلك أعتقد يجب أن يكون هناك مسؤولية دولية وأممية لمحاولة يعني ردع هذا العدوان الآثم الغير مبرر على دولة الكويت وعلى دول الخليج، ومحاولة يعني نقل هذا الصراع إلى يعني الجغرافيا الجوار، وبالتالي يعني تهديد العالم بشكل أجمع. يعني
1: طيب، يعني دعنا نتحول إلى الحرب الاقتصادية، يعني بخصوص هذا الموضوع، ما تأثير هذا التصعيد على أسواق الطاقة وثقة المجتمع الدولي باستقرار المنطقة؟
0: يعني منال، معلوم أنه أسواق الطاقة يعني شديدة الحساسية لأي اضطراب في الخليج. استمرار التصعيد يرفع علاوة المخاطر بلا شك، ويزيد قلق الأسواق، وقد ينعكس أيضا على أسعار النفط والغاز وسلاسل الإمداد. الأهم أن الثقة الدولية باستقرار المنطقة تتأثر عندما تصبح حقيقة المنشآت الحيوية والمطارات والممرات البحرية تحت هذا التهديد. لذلك فإنه يعني تصوري أنه مسؤولية المجتمع الدولي هنا ليست أخلاقية فقط، هي مصلحية أيضا، لأنه مصلحة العالم اليوم واقتصاد العالم ومصير العالم أصبح معلق على ذلك، لأنه استقرار الخليج هو جزء من استقرار الاقتصاد العالمي. وبالتالي هنا نكرر أن هي مسؤولية اليوم عالمية دولية، على يجب أن يكون هناك موقف حقيقة دولي لي يعني كبح هذه الاعتداءات التي تضر اليوم الإنسانية وليس يعني المنطقة أو هذا الإقليم.
1: نعم، من الكويت الكاتب والمحلل السياسي الدكتور ناصر المطيري، كنت معنا، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لكم.

0: وفي محطتنا الاقتصادية من هذه الجولة، انخفض سعر برميل النفط الكويتي 4 دولارات و13 سنتا ليبلغ 103 دولارات و82 سنتا للبرميل في تداولات يوم أمس الجمعة، مقابل 107 دولارات و95 سنتا للبرميل في تداولات يوم أول من أمس وفق السعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. في الأسواق العالمية، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت $1.94 لتبلغ $93.09 للبرميل، كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي $2.50 لتبلغ $90.54. الآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة المقبلة.
1: مساء الخير. الطقس المتوقع لهذه الليلة طقس حار نسبيا، والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية غربية خفيفة السرعة، سرعة الرياح من 5 إلى 25 كيلومتر بالساعة. الطقس المتوقع نهار يوم الأحد طقس شديد الحرارة ورياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، سرعة الرياح من 10 إلى 45 كيلومتر بالساعة مع فرصة الغبار على المناطق الصحراوية. درجات الحرارة الصغرى متوقعة لفجر الغد مدينة الكويت 31 درجة مئوية، مطار الكويت الدولي 30، بالجهرة مزارع العبدلي مزارع الوفرة 28، ميناء الحميدي وفيلتشة 34، جزرنا الشمالية وربوبوب

بيان 33 وجزرنا الجنوبية دار وكبر أم المرادم 35 درجة مئوية. حالة البحر خفيف الموج ليلا، ارتفاع الموج من 1 إلى 2 قدم، خفيف إلى معتدل الموج نهارا، ارتفاع الموج من 2 إلى 4 قدم. أعلى مد في الساعة 5:10 صباحا، أدنى جزر في الساعة 10:15 صباحا. موعد أذان الفجر في الساعة 3:14. موعد شروق الشمس في الساعة 4:48. كان معكم جمال إبراهيم، شكرا لاستماعكم.

في نهاية جولتنا المسائية إليكم تذكيرا بأهم ما جاء فيها من أنباء. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث برقية تهنئة إلى صاحب الجلالة ملك مملكة السويد الصديقة. وزارة الدفاع تقول إن القوات المسلحة رصدت وتعاملت مع 7 صواريخ باليستية معادية داخل المجال الجوي الكويتي. دولة الكويت تدين وتستنكر بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية الأثمة والمتكررة. دولة الكويت تدين وتستنكر بشدة الاعتداءات الإيرانية الأثمة على مملكة البحرين الشقيقة. دولة الكويت تدين اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على دورية للجيش اللبناني أدت إلى سقوط ضحايا عسكريين. الهيئة العامة للطيران المدني تعلن استئناف الملاحة الجوية بعد إغلاق مؤقت استمر 2 ساعة حفاظا على سلامة المسافرين. البحرين تعلن تصدي منظومات الدفاع الجوي لصواريخ ومسيرات إيرانية معادية. إدانات خليجية وعربية لاستمرار الاعتداءات الإيرانية العدائية التي تستهدف دولة الكويت ومملكة البحرين. القيادة المركزية الأمريكية تشن ضربات دفاعية ضد مواقع رادارات إيرانية. ووزير الداخلية الباكستاني يزور طهران اليوم لبحث مسار المفاوضات. الرئيس اللبناني يدعو المجتمع الدولي لوضع حد للاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان. استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة. ختام الجولة، شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.

ما في أسيوية اليد. منتخب الكويت للبولو يشارك في بطولة العالم للشوفغان بباكو. المنتخب السعودي يواجه السنغال في وديته الأخيرة قبل المونديال. رسميا الإصابة تبعد الألماني كارل عن كأس العالم. الأرجنتيني ليونيل ميسي ضمن تشكيلة كل النجوم للدوري الأمريكي. النكس يتغلب على السبيرز في المواجهة الثانية في نهائي السلة الأمريكية.

أهلا بكم مستمعينا الكرام في نشرة رياضية نقدمها لكم من خلال إذاعة دولة الكويت. فأهلا بكم. فاز نادي بورغان لكرة اليد على نظيره الدحيل القطري بنتيجة 29 هدفا مقابل 28 في افتتاح مباريات بطولة الأندية الآسيوية لكرة اليد 28 للفرق أبطال الدوري للرجال التي تستضيفها دولة الكويت وتستمر حتى 15 من يونيو الجاري، والمؤهلة لكأس العالم للأندية لكرة اليد مصر 2026. وفي مواجهة أخرى نجح نادي الكويت في تجاوز عقبة خصمه العربي القطري ب 27 هدفا مقابل 22. وفي ثالث المواجهات اليوم يلتقي الآن الخليج السعودي مع الشارجة الإماراتي على مجمع الشيخ سعد العبدالله للألعاب الرياضية، حيث لا تزال المباراة جارية حتى بث هذه النشرة.

يلتقي الآن النادي العربي مع نظيره الفحيحيل في مباراة ودية على استاد صباح السالم، وذلك استعدادا لاستئناف دوري زين الممتاز لكرة القدم بعد فترة التوقف الدولي، حيث سيواجه الأخضر غريمه التقليدي القادسية صاحب المركز الثاني ضمن مباريات الجولة 18. قرر الاتحاد الكويتي لكرة القدم تغيير نظام المسابقات المحلية للمراحل السنية في لعبة كرة الصالات للموسم الجديد، حيث استحدث مسابقات لمرحلة تحت 23 سنة وذلك تحت 19 سنة، وسمح الاتحاد للأندية المشاركة بالاستعانة بجهود لاعبين اثنين من الفريق الأول خلال كل مباراة في مسابقة تحت 23 سنة، ويشمل أيضا المحترفين الأجانب، وذلك في سبيل زيادة المنافسة بين الفرق. ومن المقرر أن تستكمل منافسات بطولات السن العام في أغسطس المقبل بعدما تم إيقاف المسابقات في أواخر فبراير الماضي. أعلنت لجنة البولو الكويتية عن مشاركة منتخب الكويت الوطني في بطولة العالم للشوفغان 2026، والتي تقام منافساتها في العاصمة الأذربيجانية باكو خلال الفترة من 7 إلى 13 من أشهر الجاري. وجاء منتخب الكويت ضمن المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات أوزبكستان، أذربيجان، كازاخستان وتشيلي، بينما ضمت المجموعة الأولى منتخبات نيجيريا، أوروغواي، تركيا، النيجر وبولندا.

ومن أخبارنا الخليجية، يحتضن ملعب المجمع الرياضي في جامعة ولاية كارولاينا الشمالية تدريبات المنتخب السنغالي الأول لكرة القدم استعدادا لمواجهة الأخضر السعودي في التجريبية الأخيرة قبل انطلاق نهائيات كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا في 11 من يونيو الجاري، ويخوض السنغال مباراته التجريبية أمام المنتخب السعودي في 10 من الشهر الجاري في مدينة سان أنطونيو. يذكر أن الأخضر السعودي انتصر على بورتوريكو بثلاثية نظيفة في مباراته التجريبية الثانية التي استضافتها مدينة أوستن الأمريكية فجر السبت ضمن تحضيرات الأخضر لكأس العالم 2026. يلتقي المنتخب القطري مع منتخب السلفادور اليوم في ثاني وآخر مبارياته الودية قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026، وذلك ضمن معسكره الحالي المقام بمدينة سانتا باربارا الأمريكية والذي

يدخل من خلاله العنابي المرحلة الأخيرة من الإعداد للمشاركة العالمية المرتقبة، وتمثل المواجهة أهمية كبيرة للجهاز الفني بقيادة الإسباني جوليان لوبيتيغي الذي يسعى لاستقرار بشكل كامل على التشكيلة الأساسية وقوام الفريق النهائي الذي سيخوض به ضربة البداية في المونديال. الأخبار العالمية.

تعادل المنتخب الكندي مع نظيره الأيرلندي بهدف لكل منهما في مونتريال في آخر مباراة تحضيرية له قبل كأس العالم، إذ يطمح إلى حصد أولى نقاطه في البطولة وبلوغ الدور الثاني. وباعتباره أحد البلدان المضيفة المشاركة في التنظيم، أنهى منتخب كندا استعداداته للمونديال بالتعادل بعدما كان قد تغلب على أوزبكستان بثنائية بيضاء، وهي بدورها من المنتخبات المشاركة في كأس العالم. وأوقعت القرعة كندا في مجموعة ثانية تبدو في المتناول، تضم البوسنة وقطر وسويسرا المرشحة الأبرز لانتزاع الصدارة.

استأنف المنتخب الياباني استعداداته الأخيرة لكأس العالم 2026 بمدينة مونتيري المكسيكية بعد مخاوف تتعلق بسوء أرضية ملعب تمرينات المنتخب الياباني في منشآت نادي تيغرس. وقرر الجهاز الفني بقيادة المدرب هايجيمي مورياسو نقل المعسكر التدريبي إلى منشآت إل باريال التابعة لنادي مونتيري. وشهد الميلان أجواء من التركيز والجدية في ظل حرص الجهاز الفني على تجهيز اللاعبين بدنيا وفنيا قبل خوض الساموراي الياباني أولى مبارياته في المونديال بمواجهة هولندا في 14 يونيو على ملعب دالاس في مدينة أرلينغتون الأمريكية ضمن منافسات المجموعة السادسة إلى جانب كل من السويد وتونس. خرج المهاجم الألماني الشاب لينارد كارل من حسابات كأس العالم بعد تعرضه لإصابة خلال التدريبات بحسب ما أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم الجمعة. واستدعى المنتخب الألماني لاعب وسط لايبزيغ أسانو أودراوغو ليحل بدلا من لاعب بايرن ميونخ البالغ 18 عام. وكان المدرب يوليان ناغلسمان قد قال في وقت سبق في شيكاغو قبيل المباراة الودية المقررة الليلة أمام الولايات المتحدة إن إصابة كارل لا تبدو جيدة، مشيرا إلى أنه نقل إلى المستشفى لإجراء فحوص. تعرض أحد اللاعبين البارزين في صفوف منتخب الأرجنتين لإصابة قوية قد تحرمه من المشاركة في بطولة كأس العالم 2026. ووفقا للصحافة الأرجنتينية فقد تعرض ليوناردو باليردي مدافع منتخب الأرجنتين وفريق مارسيليا لتمزق عضلي خلال المشاركة في التدريبات، حيث سيكون على المدير الفني ليونيل سكانوني تحديد موقفه خلال الساعات القادمة سواء بالإبقاء عليه في القائمة أو استبعاده. وفي حال استقر المدرب على استبعاد باليردي فإن البديل سينحصر بين الأسماء المتواجدة في القائمة الأولية التي تضم 55 لاعبا، حيث يبدو ماركوس سينيسي المرشح الأبرز لتعويضه.

اختير الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي ضمن تشكيلة اللاعبين الأحد عشر الأوائل في الدوري الأمريكي لكرة القدم للمشاركة في مباراة كل النجوم المقبلة المقرر إقامتها الشهر المقبل في مدينة شارلوت بولاية كارولينا الشمالية، وسيواجه منتخب نجوم الدوري الأمريكي الذي يضم على الأقل 5 لاعبين مشاركين في كأس العالم فريقا من نجوم الدوري المكسيكي في 29 يوليو. وفي خبرنا الأخير من عالم الكرة الصفراء، ضرب الإيطالي فلافيو كوبولي موعدا

0: مع الألماني ألكساندر زفيرف المصنف الثالث عالميا في نهائي بطولة رولان جاروس، ثاني البطولات الأربع الكبرى في كرة التنس بعد انسحاب مواطنه ماتيو أرنالدي من مباراة الدور النصف النهائي بسبب إصابته بفيروس وفق ما أعلن المنظمون. وكان من المقرر أن يلعب كوبولي مباراته الأولى في نصف نهائي إحدى البطولات الكبرى، لكنه سيستفيد الآن من راحة إضافية قبل نهائي الأحد. إلى هنا مستمعينا الكرام، قد انتهت جولتنا الرياضية. أما الآن فنذكركم بالعناوين: بورغان والكويت يحققان الفوز في بداية مشوارهما في أسيوية اليد، منتخب الكويت للبولو يشارك في بطولة العالم للشوفغان بباكو، المنتخب السعودي يواجه السنغال في وديته الأخيرة قبل المونديال، رسميا الإصابة تبعد الألماني كارل عن كأس العالم، الأرجنتيني ليونيل ميسي ضمن تشكيلة كل نجوم للدوري الأمريكي، النكس يتغلب على السبيرز في المواجهة الثانية في نهائي كرة السلة الأمريكية. تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد مراقبة البرامج الرياضية، من التقديم محدثكم يوسف درشيد، ومن الإخراج سعود السهلي.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم أطباء غيروا التاريخ. في برنامجنا حيث تتحول المعرفة إلى حياة، وحيث يصنع الأمل طريقه رغم كل التحديات، نفتح لكم نافذة على قصص صنعت الفرق.

لا نروي مجرد حكايات، بل نعيش رحلة أطباء آمنوا برسائلهم فغيروا مجرى التاريخ وأضاءوا دروب الإنسانية بعلمهم وإصرارهم.

0: اليوم نرحب بكم في رحلة عبر الزمن نعود فيها إلى القرن السادس الهجري الثاني عشر الميلادي لنعيش مع قصة هذا الطبيب العربي المسلم الذي لم يكن مجرد عالم اقترح نظريات جديدة بل كان ممارسا بارعا ومجربا دؤوبا وإنسانا رحيما. هل تعلمون أن هذا الرجل هو أول من اكتشف مرض الجرب الذي يسببه حيوان مجهري طفيلي؟ هل تعلمون أنه أول من أثبت بالتجربة إمكانية الشفاء من أمراض استعصت على أطباء عصره؟ تابعوا معنا مستمعين الكرام، فهنا نحن نفتح صفحات الماضي لنقرأ سيرة ابن زهر.
1: وأبو مروان عبد الملك بن محمد بن مروان بن زهر بن أبي العلاء الإيادي الإشبيلي ولد في إشبيلية عام 1072 للميلاد، وفي مصادر أخرى عام 1093 للميلاد. درس الأدب والفقه وتعلم الطب على والده في سن مبكرة. كان عبد الملك معتدل القامة قوي البنية، خرج من سلطة الحاكم المرابطي عن ابن يوسف بن تشفين وهرب من إشبيلية، وتم القبض عليه وسجن في مراكش نحو 10 سنوات. وبعد زوال الدولة المرابطية وقيام الدولة الموحدية، اشتغل ابن زهر طبيبا ووزيرا لمؤسس الدولة عبد المؤمن الذي شمله برعايته، واقتصر على عمله في الطب فقط بالرغم من سعة معارفه، فوصف مختلف الأمراض الباطنية والجلدية، وكشف عن أمراض لم تدرس من قبل، كما بحث في قروح الرأس وأمراضه وأمراض الأذنين والأنف والفم والشفاه والأسنان والعيون وأمراض الرقبة والرئة والقلب وأنواع الحمى والأمراض الوبائية، ووصف التهاب غشاء القلب وميز بينه وبين التهاب الرئة، كما قدم وصفا دقيقا لسرطان المريء والمعدة فضلا عن الآفات الأخرى، وعرف التجارب على الحيوانات كطريقة تجريبية لاختبار العمليات الجراحية قبل تطبيقها على البشر. وأبو مروان من أوائل الأطباء الذين اهتموا بدراسة الأمراض الموجودة في بيئة معينة، فكشف عن الأمراض التي يكثر التعرض لها في مراكش، كما أنه من أوائل الأطباء الذين بيّنوا قيمة العسل في الدواء والغذاء. وصل ابن زهر إلى الشيخوخة ولم تتغير نظارة لونه وخفة حركاته، وإنما عانى ثقل السمع أواخر أيامه، وأصبحت شقيقته وابنتها طبيبتين متخصصتين في التوليد قبل 700 سنة من أول طبيبات تخرجن في الولايات المتحدة الأمريكية، وكان أول طبيب عربي يشرح طريقة التغذية القسرية والاصطناعية عن طريق الحلقوم، وكان يشدد على الملاحظة والتجربة في عمله. إن التجربة إما أن تصدق قولي حيا كنت أو ميتا، وإما أن تكذبه. كتب ابن زهر العديد من الكتب الضخمة للأخصائي الطبي ولعامة الناس، وترجمت العديد منها إلى اللاتينية والعبرية، وبقي الطلب عليها كبيرا في أوروبا حتى أواخر القرن الثامن عشر. وحسب كتاب عيون الأنباء في طبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة، فإن ابن زهر ألف 7 كتب لم يصلنا منها سوى 3 فقط، ويعد كتاب التيسير في المداوات والتدبير موسوعة طبية أبرز فيها ابن زهر تطلعه في الطب وترجم إلى اللاتينية، وله كذلك الاقتصاد في إصلاح الأنفس والأجساد، وهو خلاصة للأمراض والأدوية وعلم حفظ الصحة والطب النفسي، ولا يوجد منه سوى مخطوطتين، إحداهما في المكتبة الوطنية بباريس والثانية في مكتبة الإسكوريال بإسبانيا. كتاب الأغذية والأدوية وصف فيه مختلف أنواع الأغذية والعقاقير وآثارها على الصحة. أما الكتب التي آلت إلى الضياع: كتاب الزينة، مقالة في علل الكلى، تذكرة في أمر الدواء المسهل، رسالة في علتي البرص والبهق. إن أبا مروان تميز عن غيره في حقل الطب في شرق وغرب الدولة الإسلامية، بل إنه أعظم طبيب في عصره في العالم أجمع. جورج سارتون كان مجربا مصلحا موطئا لعلم المداوات، وقد كان يقول: إن للبدن قوة كامنة ناظمة للأعضاء كافية وحدها لشفاء الأمراض على العموم. جوستاف لوبون. وتوفي ابن زهر رحمه الله في مسقط رأسه بإشبيلية عام 1162 للميلاد.
0: وإليك مستمع الكريم النشأة والأسرة، كل عظيمة تبدأ من بذرة، وكل عالم كبير يحمل في طياته إرث أسرة علمت قيمة العلم في مدينة إشبيلية الزاهرة وبين أزقة القصور وأشجار البرتقال. ولد أبو مروان عبد الملك بن أبي العلا بن زهر في حدود عام 99 و400 للهجرة الموافق 1094 للميلاد. لم يكن هذا المولد صدفة عابرة في تاريخ الطب، بل كان استمرارا لسلالة طبية فريدة من نوعها. إننا نتحدث اليوم عن أسرة آل زهر، هذه الأسرة التي أفرزت 6 أجيال متتالية من الأطباء امتدت لنحو 200 عام ليحكموا سيطرتهم على الطب في الأندلس، وليست إشبيلية وحدها. والده هو أبو العلا بن زهر، كان طبيبا مشهورا في عصره، مؤلفا لكتب طبية عديدة. وقد ورث عنه ابن زهر ليس فقط براعته في التشخيص، بل وخلق العالم المتأني الذي لا يقبل بالظن.

نشأ ابن زهر في بيت تتناثر فيه الكتب وتتردد فيه المناقشات العلمية بين والده وأعمامه، وكانت دراسته الأولى على يد والده الذي غرس فيه مبادئ الطب منذ الصغر، وحرص على أن يبدأ بعلوم اللغة والآداب قبل أن ينتقل به إلى الطب، انطلاقا من القاعدة الراسخة في تلك الحقبة: من لا يعرف اللغة لا يصلح له الطب. إن البيئة التي نشأ فيها ابن زهر لم تكن بيئة علمية فحسب، بل كانت بيئة خاصة بإشبيلية بامتياز، مدينة كانت تعج بالمستشفيات والصيدليات والمراكز البحثية. كانت إشبيلية في ذلك العصر تنافس قرطبة وغرناطة، وكذلك تزهو بكونها مركزا للفكر والفنون. في هذه الأجواء ترعرع قصن سيصبح شجرة ورافدة طويلة الظل يستظل بها العالم لقرون طويلة.

الأندلس في عصر ابن زهر. لكي نفهم عظمة ابن زهر يجب أن نستحضر صورة الأندلس في زمنه. كان القرن الثاني عشر الميلادي عصرا فريدا، عصر الدولة المرابطية ثم الموحدية. كانت الأندلس تمر بتحولات سياسية جسيمة، فبينما كانت الحروب تشتعل على الحدود مع المماليك المسيحية في الشمال، وكان الصراع على السلطة يدور داخليا، كان العلم يزدهر في ربوعها بفضل رعاية الحكام للعلماء. إن في هذا العصر لم يكن الطب مجرد مهنة، بل كان من أرقى العلوم. كان الأطباء ينظر إليهم بمنزلة الفلاسفة والحكم. كانت ملتقى الحضارات، فالتراث اليوناني والروماني قد تمت ترجمته ودراسته، وكذلك التراث العربي المشرقي كان يصل إليها عبر القوافل. وكان العقل الأندلسي يعمل على غربلة كل ذلك وإضافة إبداعاته الخاصة. كان الوضع السياسي متقلبا، فابن زهر عاصر فترة اضطرابات تعرضت فيها الأسرة الطبية لمحنة ونكبات بسبب الأحقاد السياسية والحاسدات، وما سوف نفصله في هذه الحلقة لاحقا. وعلى الرغم من ذلك استمرت الحياة العملية. كانت المكتبات العامة تزخر بالمخطوطات، وكانت الجامعات والمدارس تستقبل طلاب العلم من كل حدب وصوب. مكانة الطب في الأندلس في ذلك العصر كانت مركزية، فالحكام كانوا لا يستغنون عن أطبائهم الخاصين، وكذلك عامة الشعب الذي كانوا يهرعون إلى المستشفيات المجهزة بكل أدوات العلاج المتاحة. في هذا المناخ المليء بالتناقضات، صخب السياسة وسكينة العلم وطغيان الحروب وازدهار الطب، برز نجم ابن زهر ليس مجرد طبيب في إشبيليا، بل كمرجع طبي للغرب الإسلامي بأسره.

وننتقل بكم مستمعين الكرام إلى أبعاد الشخصية الخاصة بابن زهر. كان ابن زهر رحمه الله حاد الذكاء، قوي الملاحظة، ذات ذاكرة حاضرة لا تنسى. كان يتمتع بشخصية قوية لا تتردد في قول الحق حتى لو كان مرا، خاصة فيما يتعلق بتحذيره من أضرار الأطباء الجهلاء، أو ما كان يسميه أطباء الأوراق الذين لا يملكون خبرة الممارسة. منهجه في التفكير

0: الكبير كان بعيدا كل البعد عن التمسك بالتقاليد الجامدة، لم يكن يرضى بأن يقول جالينيوس أو ابن سيناء كلاما فيقبله دون تمحيص، بل كان يسلط عليها نور التجربة الواقعية في هذه الجرأة الفكرية أو الجرأة العلمية، كانت من أبرز سمات شخصيته.
1: طبيب عربي معروف في الأندلس من إشبيلية، أستاذ الفيلسوف ابن رشد، من بين الأطباء المسلمين هو أول من اكتشف مسبب الجرب. أبو مروان عبد الملك بن زهر بن عبد الملك بن مروان، والمعروف بابن زهر الإشبيلي، عرف عند الأوروبيين بأفنزور. نبغ ابن زهر في ظل ظروف لم تكن بالسهلة، مع اضطراب أحوال الأندلس وأيام دول الطوائف والمرابطين والموحدين والثورات الداخلية، وعايشهم ابن زهر مبقيا مسافة أمان بينه وبين سياسات الطوائف، فكان رفيع الشأن لدى المرابطين ثم على شأنه لدى الموحدين. ابن زهر سليل عائلة عريقة في الطب، فوالده وجده كانا طبيبين. أكمل هذه المسيرة ليصبح من الأطباء المؤثرين حتى في الطب الأوروبي حتى القرن السابع عشر الميلادي، عبر كتابه التيسير في المداوى والتدبير الذي ترجم إلى اللاتينية والعربية. في مقدمة كتابه هذا أشاد ابن زهر بالطب الوقائي، وله ملحق صغير يعرف بالجامع، ويعد من أروع مصنفات الأطباء العرب في علم الطب، خصوصاً في أمراض العين، كما بحث فيه أيضاً عن الأغذية وصنفها بحسب فصول السنة. تجرد ابن زهر من التقليد بعكس أطباء عصره، وكان له حس سريري عال في تشخيص الأمراض ومداواتها، ومدقق يحب التجارب العلمية، إذ أضاف للطب أشياء جديدة، فوصف مختلف الأمراض الباطنية والجلدية والوبائية، وصف التهاب غشاء القلب أو التأمور، وميزه عن التهاب الرئة. هو أول من درس سريرياً السرطان، فوصف على نحو دقيق الأورام السرطانية التي تحدث في صدر الإنسان وأمراض السل والشلل البلعومي. هو أول من عالج مشكلة القمل، ووصف هذا القمل بأنه كائن صغير جداً. شخص الأذن وعالج التهاباتها، ومن الأوائل الذين آمنوا بقيمة العسل دواءً وغذاء، كما أجرى عملية القصبة الهوائية. هو أول من شخص التهاب غشاء القلب، ولعل الاقتصاد في إصلاح الأنفس والأجساد يعد من أقيم كتب ابن زهر، وفيه خلاصة للأمراض والأدوية، وعلم حفظ الصحة والطب النفسي أيضا. كتاب الأغذية والأدوية ترجم إلى اللاتينية، وصف فيه مختلف أنواع الأغذية والأدوية، بالإضافة إلى ابن زهر الطبيب البارع، كان حافظا للقرآن الكريم، بارعا بعلم الأدب، وكتب موشحات ذات رقي واضح.
0: ونأتي مستمع الكريم إلى علاقته بالمرضى. كانت علاقته أبوية بامتياز، كان يوصي بالرفق بالمرضى ويحرص على راحتهم النفسية قبل الجسدية. كان يؤمن بأن نفسية المريض تلعب دورا محوريا في الشفاء. في كتاباته نلمس شفقة كبيرة اتجاه المرضى الذين يعانون من الأمراض المستعصية، حيث كان يحاول جاهدا البحث عن دواء لهم ويدعو لهم بالشفاء، مما يكشف عن قلب ينبض بالرحمة وسط دقة العلم البارد. لقد كان نموذجا للطبيب المثالي، عالما بالكتاب، مجربا بالميدان، محبوبا من الناس، ومرهوبا في آن واحد وأصحاب الأهواء.

ونأتي مستمع الكريم إلى الشخصيات المؤثرة في حياة الطبيب. لا يوجد عالم يعيش في معزل عن الآخرين، فلنلقي نظرة عن القلعة التي شكلت وعي ابن زهر وتجاربه. في قمة الهرم يأتي والده أبو العلا بن زهر، الذي لم يكن مجرد معلما له، بل كان إمامه وقدوة سامية. والده ألف كتاب الاقتصاد في إصلاح النفس، وكان يزرع في ابنه قيم الأخلاق والتقوى بجانب الطب. المحنة التي تعرض له والده، سجنه وظلمه، تركت أثرا عميقا في نفس ابن زهر، جعلته يبتعد عن الساسة قدر الإمكان، وينكب على الطب في خدمة للناس بعيدا عن غدر الملوك. ومن الشخصيات المحورية في حياته الفيلسوف والطبيب الأشهر ابن رشد. العلاقة بين ابن زهر وابن رشد ليست مجرد صداقة، بل هي نموذج للتعاون العلمي بين الطب والفلسفة. لقد تقابل الفكران الفذان ابن رشد فيلسوف الأندلس ومفسر أرسطو، وابن زهر الطبيب الممارس، تردد بينهما الرسائل، وشكل كل منهما ملهما للآخر. وقد سأل ابن رشد ابن زهر أسئلة طبية عميقة دونت في كتبه، ورد عليه ابن زهر بما يملك من خبرة علمية مما زاد من ثروة الطب في ذلك العصر. ولا يمكننا أن نغفل عن دور الحكام الذين عمل معهم، رغم أن ابن زهر كان يبتعد عنهم، إلا أنه خدم في بلاط المرابطين والموحدين آنذاك، وخصوصا السلطان أبو يعقوب يوسف، والمخاطبات التي دارت بينهم في العلاج. أما المعاصرون فقد كان ابن زهر في منافسة شريفة مع كبار الأطباء في زمانه، إلا أن شهرته طغت عليه بفضل منهجه التجريبي وإنجازاته العلمية التي لا يمكن جدالها. كان زملاؤه يعترفون له بالريادة، وطلابه يتسابقون لنسخ الكتب.

وننتقل مستمع الكريم إلى مسيرته الطبية. بدأت مسيرة ابن زهر الطبية مبكرة جدا، ففي شبابه لازم والده في عيادته وفي زياراته للمرضى، وتلقى عنه فنون الجراحة والعلاج. لقد كان تطور خبرته الطبية نتيجة حتمية للممارسة المستمرة والتعلم الميداني. ومن أشهر المواقف التي تروى عن بداياته ومسيرته تلك الأيام التي قضاها في مراكش المغرب الأقصى، حيث سجن والده هناك. هناك تعرض ابن زهر لألوان من المحن، لكنه لم يتوقف عن الطب. بدأ يعرف في أوساط المرضى والمثقفين في مراكش كطبيب بارع، وبعد أن انتهت المحنة وعاد إلى الأسرة في إشبيلية، عاد ابن زهر ليمارس مهنته في مسقط رأسه. تدرجت شهرته من طبيب محلي إلى طبيب إقليمي، كان يعالج المرضى التي كان يصعب على غيره تشخيصها، فالمرضى كانوا يهرعون إليه من كل المدن. أساليبه في العلاج كانت تختلف عن أقرانه، فهو لا يكتفي بإعطاء الأدوية التقليدية مثل المركبات المعقدة، بل كان يهتم بالبيئة المحيطة في المريض ونوعية طعامه ودرجة حرارة الهواء. لقد كان لابن زهر أسلوبه الخاص في الفحص، فكان يستخدم حاسة اللمس والسمع والبصر بدقة متناهية. تطور خبرته جعله يكتشف أمراضا لم تكن معروفة من قبل، أو يصف علاجات غير مسبوقة. سيرته الطبية تمثل تقدما طبيا متواصلا، حيث كلما تقدم به العمر زادت غرزته العلمية واكتسب حكمة في التعامل مع الحالات المستعصية، حتى أصبح رئيس الأطباء في الأندلس بلا منازع.

وفاته وإرثه الخالد، كل حياة تنتهي لكن الإرث الحقيقي هو الذي لا يموت. قضى ابن زهر سنوات عمره الأخيرة في خدمة الطب والعلم في مدينة إشبيلية التي أحبها، ووفته المنية في مدينة شذونة في عام 557 للهجرة الموافق 1162 للميلاد، وقيل توفي في إشبيلية ونقل إليها. لقد خلف بعده أبناء حفظوا له الأمانة العلمية التي ابتدع فيها، فابنه أبو بكر وابنه أبو محمد أصبح أطباء كبارا، واستمرت سيرة آل زهر من بعده.

كنتم مع أطباء غيروا التاريخ، حيث الأمل مستمر والعطاء لا يتوقف. قصص مضيئة تعلمنا أن العلم حياة، وأن الإنسان قادر على صنع الفرق.

لكم أجمل تحيات أسرة البرنامج: محمد الشمري، محمد مزيد، جابر عزام، بيب الصالح، والمخرج إدهام العنزي.

إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج نبض الملاعب. إعداد خالد العتيبي. تقديم عبد الرزاق الرشيد وخالد العتيبي. تنفيذ جاسم حبيب. الإخراج مبارك عطلة.

حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكل من يتابعنا عبر إذاعة دولة الكويت. نحييكم ونقدم لكم برنامجكم الأسبوعي نبض الملاعب. في هذه الحلقة الحديث سيكون عن دوري زين للدرجة الممتازة، تحديدا الجولة 17 بعد نهاية مواجهاتها الخمس. سنتحدث عن نتائجها وعن أيضا جدول

0: الترتيب بما أن الآن أصبحت الأمور واضحة وحسمت الستة الكبار الذين سيتواجدون في مجموعة البطولة، وكذلك الأربعة الذين سيتواجدون في تفادي الهبوط، وأيضا الأمور وضحت بشكل كبير. سنتحدث أكيد مع ضيفنا وضيفكم محللنا الفني الكابتن داح الهاجري. حياك الله يا أبو مبارك، وسعيد بتواجدك معنا من خلال نبض الملاعب.
1: الله يحييك أخوي خالد، وأنا أسعد في تواجدي معاكم، وأتمنى إن شاء الله نضيف لإخواننا المستمعين ما هو جديد والأحداث من خلال دوري زين
0: بإذن الله تعالى. أكيد تواجدك إضافة وتثرينا من خلال آرائك الفنية القيمة، لكن في البداية نذهب إلى هذا التقرير عن الجولة 17 من دوري زين للدرجة الممتازة، وزميلي عبد الرزاق لرشيد.

0: واصل نادي الكويت سلسلة اللاهزيمة في دور زين الممتاز لكرة القدم بعد أن نجح في تجاوز عقبة خصمه كاظمة بهدفين دون رد في الجولة 17 من البطولة، ليؤكد سعيه بقوة نحو إحراز اللقب الذي قاب قوسين أو أدنى من خزائنه، حيث يبتعد حاليا عن أقرب منافسيه القدسية بفارق 12 نقطة. أما الوصيف القدسية فقد حقق فوزه الثالث على التوالي بتغلبه على الجهراء بثلاثية نظيفة، حيث يسير الأصفر بخطى ثابتة بعد فترة التوقف، فقد حقق العلامة الكاملة في الجولات الثلاث التي لعبها، مما مكنته من خطف الوصافة بجدارة واستحقاق. أما صاحب المركز الثالث العربي فقد عاد إلى طريق الانتصارات بعد ست جولات لم يتمكن فيها من الفوز، والذي جاء على حساب النصر بهدفين مقابل هدف، وجاء الانتصار الذي حققه الأخضر في وقته، حيث ستكون مواجهته بالجولة الأخيرة أمام القادسية مصيرية قبل خوض منافسات مجموعة البطولة الحاسمة، حيث يحتل العربي المركز الثالث بفارق نقطتين على الأصفر الوصيف. أما السالمي الرابع فزاد من معاناة الفحيحيل عندما تجاوزه بهدفين دون رد ليدخل السماوي بقوة للمنافسة على المركز الثاني المؤهل إلى مشاركة آسيوية. أما الفحيحيل فقد ظل بالمركز السادس، لكنه ضمن الدخول في مجموعة البطولة مبتعدا بذلك عن مجموعة الهبوط. وفي صراع مراكز الهبوط، النقاط الثلاث التي حصل عليها التضامن في مواجهة الشباب تعتبر مهمة جدا، وفي توقيت مثالي سيعطيه دفعة معنوية بالجولة الأخيرة المقبلة وبدور تفادي الهبوط، حيث يحتل التضامن المركز الثامن برصيد 15 نقطة وبذات الرصيد مع الشباب، لكن أفضلية الأهداف لمصلحة التضامن.
1: شكرا لزميلي عبد الرزاق الرشيد. أكيد سنتحدث عن دوري زين للدرجة الممتازة، لكن قبل الحديث عن هذا الدوري يمكن احنا نشوف المنافسة الآن أصبحت على المراكز الأولى على اعتبار بأن هناك مشاركات خارجية. طبعا الكويت هو بطل دوري التحدي، تأهل تلقائيا إلى كأس آسيا، دوري أبطال كأس آسيا أو دوري أبطال آسيا لتو، وأيضا المركز الثاني راح يذهب إلى ملحق دوري أبطال آسيا تو، أيضا المركز الثالث يذهب إلى دوري التحدي الآسيوي، والمركز الرابع إلى دوري أبطال الخليج. بما أننا نتحدث عن دوري أبطال الخليج، اتحاد كأس الخليج العربي كشف عن تفاصيل النسخة الثالثة من دوري أبطال الخليج للأندية 2026-2027، وأعلن بأن طبعا زيادة المقاعد إلى أصبحت بدال 8 أندية أصبحت 12 نادي، سيكون هناك طبعا للأندية 3 مجموعات، لكل مجموعة 4 أندية. أيضا تم تصنيف الأندية على يعني تصنيف الاتحاد الآسيوي، أصبح الاتحاد السعودي لديه مقعدين، الاتحاد الإماراتي لديه مقعدين، الاتحاد القطري لديه مقعدين، والاتحاد العراقي أيضا لديه مقعدين، أيضا الاتحاد العماني مقعد، الاتحاد البحريني مقعد، والاتحاد الكويتي مقعد، وأيضا الاتحاد اليمني مقعد. يعني أصبح اليوم الاتحاد الكويتي لديه فقط نادي واحد سيشارك بدوري أبطال الخليج. رأيك كابتن بداح الهاجري قبل لا ندخل في دوري زين والجولة 17 بطبعا قرار اتحاد كأس الخليج العربي للنسخة المقبلة من دوري أبطال الخليج؟
2: نعم أخي خالد، بكل أمانة أنا دائما التحديث التطوير. شفنا البطولة الماضية، البطولة اللي قبلها خالد، يعني كان في تشعر أنها كانها مباريات على مستوى يمكن قد يراها البعض أنها حتى تعادل دوري أبطال آسيا خالد، من حيث الفرق، من أسماء الفرق المشاركة، من حيث التنافس. شفنا نهائي كان قوي بين نادي الريان ونادي الشباب السعودي، أيضا اللي قبله كان أيضا نادي القادسية مع الفريق العراقي اللي هو أعتقد كان دهوك في ذاك الوقت. يعني كانت مباريات مثيرة خالد مع التطوير خالد. يعني في يمكن الاتحاد الخليج يمكن ما وضح اللائحة التنظيمية، يعني هل راح يكون مثل أول وثاني وأفضل ثوالث اللي هم نظام المجموعات يصعد الدور ثمانية، أم يتم اختيار أصحاب المراكز الثلاثة مع أفضل ثاني كتأهل نصف نهائي في إلى الآن ما تضحت الصورة. يعني خالد كنت أتمنى يكون عدد 16، بما أنك أنت زدت عدد اللي هو الأندية، الهدف أنك تطور مستوى الأندية، تطور لاعبي الخليجي بشكل عام كفكرة اتحاد خليجي. فكنت أتمنى خالد تكون أربع مجموعات، تكون أسهل تنظيميا، يتأهل أول وثاني كل مجموعة، ومن ثم يكون في دور ثمانية ودور أربعة، ومن ثم المباراة النهائية. يعني كنت أنا هذه النقطة اللي كنت أتمنى حتى تكتمل اللي هي ملامح التطوير بشكل أكبر.
1: نعم، الآن أكيد راح يكون بالنسبة لنا الكويت حسب التصنيف، والآن أصبح نادي واحد سيشارك. لذلك أنا يمكن فتحت هذا الموضوع لأن اليوم إحنا نشوف في الدوري المنافسة على المراكز المؤهلة إلى مشاركات خارجية، من ضمنها أكيد دوري أبطال الخليج.
2: نعم خالد، حاليا صار فيه يعني حتى يمكن بدينا نسمع يمكن في بعض التصريحات الغير مباشرة، يمكن في أندية قامت تفضل أنها تشارك على بطولة الخليج على اعتبار إنه راح يكون نظام مجموعات، راح يكون نظام اللي هو مشاركة فعلية في البطولة. في البعض يتخوف إنه يكون يعني إني أنا أكون مركز الثاني وأحصل على نصف مقعد ألعب في مباراة أو مباراتين أو مباراة واحدة فقط، فممكن إني أنا أكون مركز الثاني ألعب مباراة دوري أبطال آسيا، نعلم قد تلعب مع فرق أقوى منك فنية، فبالتالي تخرج فتكون ما عندك أي مشاركة خارجية، فما أصبح أولوية. يمكن في أولوية الأندية يقول خلينا نلعب في على مستوى الخليج. لذلك إن كانت هناك يعني من أمور تسمح للاتحاد الكويتي ولا تتعارض مع اللي هو اختيارات الاتحاد الآسيوي والخليجي، يكون مثل المركز الصاحب الثاني خالد أو الثالث يكون له الاختيار حتى أنك تعطي قيمة حقيقية للمركز الثاني وأيضا المركز الثالث والمركز الرابع. كل بعض يفضل يقول كان مثلا ذا الخليجية الرابع ممكن يكون فكرة أن أحصل على الرابع. يعني هذه النقطة اللي أيضا كان هناك حتى أنها تعطي صلاحيات محفزات أكثر حق أصحاب المراكز بالتسلسل، يعني المركز الثاني كله أولوية له في اختيار، ومن ثم الثالث ومن ثم الرابع. هذه النقطة اللي أيضا حتى لأني قلت لك فيه يعني أنت بالنهاية تبي دوري خالد وتبي تضع النظام اللي هو مسابقات تنافسي حتى أن تكون أقلب، إن لم تكن جميع المباريات كلها قيمة عالية من خلال اللي هو منافسات الدوري. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية خالد، حتى في مجموعة البطولة أتمنى يكون في ايضا مكافات ماديه اللي تحصل. يعني حاليا كنا اللي ميز الجوله الماضيه خلاص خالد نعرفه الستة رسميا معهم نادي الفيحيل، والاربع اللي هم تتنافس مجموعه الفوط هذه، يعني هذا اللي حسمها في الجوله اللي طافت تمت رسميا، الستة نعرفه والاربع نعرفه، فتكون اولى تكون ايضا يعني محفزات ماليه اللي يضمن تواجده في مجموعه البطوله. هذه الهدف منها خالد دائما تضع يعني حوافز عاليه إن الأندية تلعب دائما في هدفكم بالنسبة للأندية.
1: نعم، نذهب إلى دوري زين للدرجة الممتازة الجولة 17، خمس مباريات أكيد راح نتحدث فيها. أبدأ في مباراة الفحيحيل وهدفين مقابل لا شيء. السالمية يمكن بعد العودة خسر من القادسية، لكن مباراتين متتاليتين على الشباب والفحيحيل يحصد ست نقاط، وأيضا كلين شيت بالنسبة للفريق سجل من المباراتين خمس أهداف، وهذا معدل إيجابي بالنسبة لفريق السالمية عكس الفحيحيل اللي شفنا الفحيحيل يعني في الجولة السابقة قدر يفوز على كاظمة وبنتيجة وبأداء، لكن أمام السالمية يعني شاهدنا الفريق بمستوى ما هو نفس الأداء اللي قدم أمام كاظمة.
2: نعم أخوي خالد، المباراة كانت تتشكل لازم نذكر أهمية المباراة قبل أن تبدأ. الفحيحيل كان يعني كان يتمنى أن يحسم المباراة الأخيرة حتى يكون رسميا انه يضمن، خصوصا النصر كان يهدد نادي الفيحيل. ايضا لا ننسى هذه المباراه الاخيره للكابتن فراس الخطيب اللي قدم سنوات نتائج ايجابيه، يعني في طور من شكل الفريق في نادي الفيحيل، كانت المباراه بالنسبه للاخير

0: في على ملعب هذا، فهي السالمية كان يطمح حتى انه يفوز وايضا يعزز تواجده في المركز الثاني. ف يمكن خالد الفحي ما استفاد من المكتسبات اللي كانت امام نادي كارما، كانت اخطاء واضحه على مستوى الخطوط، على مستوى البدايه، على مستوى التركيز، على مستوى ايضا الاخطاء الفرديه اللي من خلالها شفنا يمكن 20 دقيقه الاولى تم تسجيل الاهداف بدءا من الدقيقه يمكن 14 كره عرضيه جاسم محمد كرم، تعامل سيء مع الكره من ثم هدف عكسي على الفريق، وبعدها ايضا بناء خاطئ في الخلف من المحترف البرازيلي كارلوس اللي تسبب وبذكاء فواز العتيبي ان يتحصل على ركله جزاء، من خلالها نادي الساميه قدر يمكن خالد 2-0 دقيقه 20 ما شفنا رده فعل من نادي الفحيل. الساميه كان متماسك، ايضا الساميه قبلها كان لعب مباراه تنظيميه جدا ممتازه، فالساميه ايضا بعد التوقف 3 مباريات يحقق 6 نقاط، يعني بدانا نرى شويه لمسات الكابتن علي عاشور.
1: نعم، وايضا تم بما ذكرت علي عاشور تم تجديد التعاقد مع المدرب البحريني حتى عام 2028.
0: نتمنى طبعا يعني دائما يكون هناك تطوير على مستوى النتائج، يكون هذا حافز بالنسبه للمدرب وايضا يكون للفريق بشكل عام. الاستقرار مطلوب خالد، لكن نتمنى ان شاء الله انه راح على ارض الواقع باذن الله.
1: نعم، ايضا نذهب الى المواجهه الثانيه اللي اجمعت ما بين فريقي الشباب والتضامن، وفوز التضامن بهدفين مقابل لا شيء على فريق الشباب. فريق الشباب يمكن الخاسر من هذه العوده، 3 مباريات متتاليه، 3 خسائر على التوالي. الفريق كان يقدم مستويات في بدايه الدوري لكن توقف عند طبعا هذه النقاط اللي هي طبعا حتى الآن 15 نقطة. نشوف التضامن استفاد، تعادل مع العربي، أيضا قدر من خلال 3 مباريات يحقق من 9 نقاط حقق 4 نقاط، وتجاوز فريق الشباب طبعا بالمركز، أصبح هو الثامن بنفس الرصيد 15 نقطة.
0: ما في شك أخي خالد، كنا يعني شوف يعني في تفاوت بين الفريقين، يعني أبدأ بالتضامن. التضامن اللي بدأ بداية جدا ممتازة مع نادي العربي، يحصل على نقطة ذهبية مع نادي العربي، كان قريب جدا من التعادل أو حتى الفوز على نادي الغطسية، قدم مباراة كبيرة، أضاع العديد من الأهداف في مباراة أمام نادي الغطسية، وأنا أعتقد هو من تسبب بهزيمة نفسه في مباراة أمام نادي الغطسية.
1: ومع إضاعة الفرص كلفته الكثير،
0: إضاعة أهداف كانت يعني أهداف، يعني شوف كان يعني يمكن حامد رشيدي انفراد صريح في مع حارس
1: ترك المطيري،
0: أيضا ترك المطيري انفراد صريح، أيضا الكرة اللي كانت المزدوجة اللي تروح على الخط وترجع وتروح مرة ثانية ويتم إبعادها. نعم الغد تستبسل تنظيمية دفاعية، لكن أتكلم أن نادي التضامن تحصل على فرص عديدة، حتى ركلة كانت يعني الهدف اللي سجل من الغدسية كان هدف من ركلة جزاء، وكان يعني في نوع من التهور والمغامرة من اللاعب حمد رشيد اللي أنا أشوفه من أبرز اللاعبين في نادي التضامن. مع ذلك خالد، مع قصر المدة بعض الأندية يكون صعب عندها جانب البدني إنك تلعب 3 مباريات خصوصا بعد التوقف في شهرين، لكن شفنا نادي التضامن لعب مباراة كبيرة مع نادي الشباب، قدر أن يتعامل جيدا. هذه مباراة خالد التضامن كان 12 شباب 15 وملعب على المباراة على ملعب الشباب، يعني الشباب فايز يصير الفرق 6 نقاط بينه وبين اللي هو التضامن، فبالتالي يضع قدم كبير لتواجده في الموسم الغادر في الدوري الممتاز. ففعلا مباراة كانت 6 نقاط التضامن، مباراة الشباب التضامن يراها من بعيد نادي النصر خالد، على اعتبار انه من مصلحته ان يكون هناك يتعادل او فوز الشباب افضل بالنسبة له حتى انه يبتعد عن المركز التاسع بشكل رئيسي. اعتقد فوز التضامن اصبح 15 صار بالتساوي من نادي الشباب، وايضا بينه وبين نادي النصر نقطة، ف راح يكون هناك صراع قوي جدا وثلاثي بين هذه الفرق لتجنب المركز التاسع اللي هو المركز اللي راح من خلاله يهبط الى الفريق اللي يحصل عليه الى الدرجه الثانيه. فاعتقد راح يكون تنافس قوي ايضا في مجموعه البطوله لمجموعه خالد الهبوط، ويمكن اشوف انه راح يكون اقوى تنافس اكثر من السنوات الماضيه اللي هو على اللي هو دوري الهبوط. نادي الشباب خالد نسخه مكرره في الموسم قبل الماضي، اذا تذكر بدأ بداية جيدة ممتازة في القسم الأول في الدوري الممتاز، تحصل على 14 نقطة، ومن ثم القسم الثاني كله تحصل خالد على نقطة وحيدة يمكن أو نقطتين، نفس السيناريو يتكرر.
1: شو الأسباب كابتن؟
0: والسبب خالد أنا أقول لك شنو السبب، أنا حاولت بكل أمانة حتى من خلال تواصلي مع الأخوان المغربين في نادي الشباب، إن خالد المشكلة تتكرر نفسها في الشباب. في ذيك السنة صارت النقلة عنده سلبية في الانتقالات الشتوية. من بعد الانتقالات الشتوية خالد اشتغلنا على

0: بعض اللاعبين واللي هو جلب محترفين بدل المحترفين كانوا متواجدين ما قدموا أي إضافة. الفريق فقد استقراره، الفريق فقد تنظيمه، فقد ثقته في نفسه في المباريات. نفس السيناريو يتكرر. خالد أنت نادي مثل الشباب مع احترامي تقديري أو الأندية اللي غير جماهيرية صعب إنه يكون عندك استقرار أو إن أنت تفرط في لاعب لاعبين، ما بالك إذا فرطت بأربع إلى خمس لاعبين. سعود الجناعي كان من أفضل الحراس، حدثت مشكلة بينه وبين الفريق وابتعد. عبد الله العتيبي رباط صليبي مبتعد عن الفريق. سعد العذاب لاعب مميز كان كظهير أيمن يتم الاستغناء عنه شهر واحد إلى نادي كاظمة، هذه نشوفها في نادي كاظمة. أحمد المنصور لاعب أشدنا فيه في بعض اللي هو مراحل الدوري، كان لاعب جدا مميز في خط الوسط، يتم الاستغناء عنه في فترة الشتوية إلى نادي السالمية. خالد لو عدد لك محمد عيد يمكن أيضا في لاعب اللي هو مدافع جدا مميز إصابة وابتعد. في ثلاث إلى أربع لاعبين انتقالات بالإضافة إلى الإصابات، بكل تأكيد راح يكون عندك اللي هو نقص واضح في الفريق ومن خلاله صعب انك تجاري. انا اشوف نادي الشباب اقرب الفرق للهبوط خالد اذا استمر على يعني المؤشرات. حتى اللي حاولت اشوفه عن غرب ايضا هناك مشاكل ماليه في النادي ومن خلالها يمكن في تاخر في صرف الرواتب، يعني في بعض الامور اللي واضح انها مؤثره على الفريق واثرت على الاداء بشكل واضح من خلال المباريات الماضيه.
1: وأكيد النتائج خير دليل، يعني من خلال ثلاث مباريات اللي لعبها جميعها.
0: خالد حتى حاليا هو الأضعف هجوميا فريق، يعني يعتبر بالإضافة لنادي الجهرة 11 هدف، أنا أعتقد حصيلة جدا ضعيفة. إذا ما أردت أن تكون متواجد لم تكن في مجموعة البطولة على الأقل أنك تتواجد في دوري ممتاز، دوري ممتاز الموسم القادم.
1: أيضا نذهب إلى المباراة الثالثة وهي مباراة القادسية وفوزة على الجهرة بثلاثة أهداف مقابل لا شيء. القادسية كابتن بداح الهاجري ما شاء الله يعني العلامة الكاملة وهو الأفضل من خلال العودة بعد فترة التوقف، يعني ثلاث مباريات حقق العلامة الكاملة بفوز على السالمية والتضامن والجهرة.
0: خالد القادسية كسب ثلاث مكاسب رئيسية في هذا وهو طبعا ما في شك هو الأفضل، كان على في تحقيق الأهداف اللي هو يراها على الأقل في خلال هذه الفترة من خلال خالد نتائج علامة كاملة. الاعتماد على العناصر الشابة أيضا تحسب لهم وهناك ارتياح كبير من قبل الجماهير، وأيضا بالنسبة حتى إحنا يعني بحاجة الكويتية لنشوف لاعبين شباب وطالبنا الأندية أنها تشرك. بكل أمانة شفنا ظهور العديد من اللاعبين الشباب اللي من خلالهم شفنا تواجدهم حاليا خالد يمكن من اكثر الانديه حاليا اللي تواجدوا لاعبين المنتخب في مستوى المنتخب الاول والمنتخب الاولمبي. وايضا كسب خالد استقرار تنظيم دفاعي، فانا اشوف نادي القادسيه استفاد من ثلاث اشياء من خلال هذه من خلال هذه اللي فتره بعد التوقف. اشوف ان القادسيه كان كاسب اكبر، القادسيه يعني قدر يتعامل مع مباراه امام نادي السالميه كان متخلف في النتيجه ومن ثم قدر انه يعود ويفوز في المباراة أمام نادي التضامن، أيضا قدر يفوز وبصعوبة على نادي التضامن من خلال ركلة الجزاء اللي سجلها بدر مطوع. ومن ثم خالد يستمر يعني في فراغات حتى على المستوى الفردي والفني بين نادي القادسية والجهرة. قدر القادسية الشوط الأول أن يحسم يسجل هدف عن طريق بوشار، شوف الشوط الثاني كان في تحولات واضحة، شفنا أيضا في تألق من أحمد بودي عبد الله العوضي في تسجيل الهدف الثاني، الهدف الثالث لغنيمانك وكرة طولية مشابهة للهدف الثاني وتمكن مهدي الحميدان او الحميدان عفوا من تسجيل الهدف الثالث. كانت في فروقات واضحه فرديه وفنيه. نادي الجهره صعب انه يلعب امام نادي العربي يتعادل بعدها ثلاث ايام، ايضا يلعب امام نادي القادسيه ونتوقع انه يحقق نتيجه ايجابيه في ظل الظروف اللي شفناها لنادي الجهره في هذا الموسم. كانت الامور واضحه ومحسوبه.
1: الجهره المركز العاشر بثمان نقاط، يعني اقرب فريق له طبعا الشباب والتضامن 15 نقطه، يعني فارق سبع نقاط ما بين طبعا الجهره واقرب فريق له.
0: نعم خالد، حاليا المتاح الاربع مباريات، باقي مباراه واحده على الدوري اللي هو نتكلم عنه قبل مجموعه الهبوط وثلاث مباريات الهبوط، المتاح 12 نقطه. خالد في ظل الظروف هذه أرى أنها صعبة جدا، مع أن أشوف يعني حتى أشوف في يمكن ميزة في الجهرة والشباب، يعني الجولة القادمة راح يلعب الجهرة أمام نادي الشباب وأيضا راح يتقابلون في اللي هو مجموعة الهبوط، يعني هذه ست نقاط ترى هذه تؤثر بشكل كبير المستوى نادي الشباب في تواجده في دوري الممتاز أو حتى لنادي الجهرة أنه
1: يعني
0: كآخر أمل
1: مباراة حياة أو موت للجهرة.
0: نعم، وعنده بعدين خالد مباراة
1: كذلك الشباب
0: نادي التضامن يعني ونادي
1: والنصر.
0: النصر، يعني ما راح يبالي فريق يقول انا متصدر او يقول بطل الدوري او الثاني، او ففي فرق يعني مستواها متقارب لحد ما، يعني مع مستوى. فعنده امل اخير بالنسبه له. انا الشباب يعني خالد حضوره قد تكون اكثر بين، يعني مع ان اشوف النصر على المستوى الفني افضل بالتدرج، التضامن بدا يدخل بقوه، ومن ثم اشوف الشباب والجهره على مستوى بعيدين عنهم. لكن هذه كره قدم خالد، في فتره توقف حاليه ممكن تتغير معاه الكثير من الامور بالنسبه للانديه، ممكن يتم اصلاح يعني بعض الاخطاء بالنسبه لهذه الفرق، العامل النفسي. فانا اشوف ان حكم مبكر، نحكم بشكل اكيد انه بعد انتهى فتره التوقف الدولي.
1: نعم، اروح للمباراه الرابعه، فوز العربي على النصر بهدفين مقابل هدف. يمكن العربي يعني عاد الى سكه الانتصارات على مستوى دوري زين للدرجه الممتازه بعد الجوله العاشره، كان هو اخر فوز له، عاد وفاز في الجوله 17 على النصر بهدفين مقابل هدف.
0: نعم اخوي خالد، مباراه ايضا كانت بالنسبه للنادي العربي، يعني خلاص شفنا التقدم، نادي الغاسيه مركز الثاني، نادي الساميه اصبح متفوق عليه قبل مباراته مع النصر، ايضا نادي كاظم العربي في وضع صعب. العربي آخر 6 مباريات اللي هي قبل مباراة أمام النصر 18 نقطة، يتحصل على 3 نقاط، يعني يمكن من أسوأ النتائج اللي مرت على العربي في السنوات الماضية. كان الفوز مطلب مهما كان الأداء، وقدر العربي يتحصل على 3 نقاط، أنا أعتبرها جدا مهمة بالنسبة له. والنصر النقاط أهمية خالد كانت يعني هي اللي الأمل الأخير أن يتواجد في مجموعة البطولة. بكل أمانة العربي يعني عادي بشخصيته وقدر يفوز في المباراة، لكن علامة الاستفهام أنا أشوف نادي النصر في المباراة هذه من أسوأ المباريات اللي شفتها النصر في آخر خالد 10 جولات، لا على مستوى الحضور الذهني، على التنافسي، على الفني، على الأداء التنظيم الدفاعي، التحولات الهجومية، أشوف من أسوأ المباريات كانت لنادي النصر. لكن قد اعتبرها هذه كبوة لنادي النصر،
1: مع انه هو يعني
0: احنا نقيسها على مستويات اللي اعتدناها خالد.
1: لا انا اقصد
0: الشراسة والتنافس يعني كان عنده رغبة قوية. أمام نادي الكويت ردت الكويت تقدم في مباراة أمام نادي النصر، والنادي النصر عاد ترى بعدها بسبع دقائق في المباراة،
1: وأيضا كان كذلك أمام الكويت. أمام العربي يعني هو عاد بعد ما تأخر بهدف،
0: عاد وبعدها خالد فقد تركيزه، شفنا ترى في أخطاء في الرقابة كانت في الأهداف اللي سجلت سواء عن طريق حمد حربي أو عن طريق الهدف الثاني، أيضا ما في رقابة خالد. يعني حتى بعد عودتك ترى ممكن هي ما كانت هناك عدة فرص لنادي النصر، يمكن من الفرصة هذه سجل هدف التعادل، كان متوقع ان هذا النصر يستفيد من هذا الهدف، يعزز الثقة في نفسه، يعني يراجع نفسه من خلال ما قدمه في الأداء السيء في المباراة. لكن نادي العربي قدر انه ايضا يعود ويتقدم في نفس الشوط، في الشوط الاول يسجل هدف الثاني. ردة الفعل خالد ما استمرت في تهديد خطر، يمكن الكرة الخطيرة اللي شفتها كانت في الدقيقة الرابعة بدل الوقت بدل الضايع اللي أيضا تسدلها سمان عبد الغفور، كانت هذه يمكن أشوفها أخطر فرصة لنادي النصر اللي كان من خلاله ممكن أنه يسجل هدف التعادل في يعني ويكون هدف قاتل بالنسبة للنادي العربي.
1: نعم، العربي بعد هذا الفوز 29 نقطة، وطبعا النصر يبقى على رصيده السابق 16 نقطة. المباراة الأخيرة الكويت يغرد خارج سب، يفوز على كاظم بهدفين مقابل لا شيء، يحافظ على فارق ال 12 نقطة ما بينه وما بين أقرب منافسي، حقق المطلوب منه وفاز على كاظم اللي كاظمة من المركز الثاني كابتن بداح، يعني نتكلم على بعد العودة من المركز الثاني إلى المركز الخامس. برصيد 27 نقطة.
0: نعم ما في شك خالد، بكل الكويت بعد البطولة الآسيوية خالد، ما هو الكويت اللي يعني وضح عنده شوية تذبذب، احنا نقول في مباراة أمام العربي خسارة يعني كانت قاسية بالنسبة لنادي الكويت وكبيرة، ولا تليق في نادي الكويت انك تخسر 3-0 وانت أجهز وانت عندك جميع العوامل المؤهله انك تفوز على اللي هي نادي العربي، خساره ومن ثم العوده، يمكن فاز في المباراه اللي بعد العوده، بعدها شفنا ايضا تذبذب في على مستوى النتيجه، وتعادل مع النصر مع نادي الغاسيه، الفوز اللي قاعد يحقق مباراه لمباراه كان الفرق خالد 9 نقاط قبل مباراه النصر الكويت، عفوا نادي الكويت وكارما، فكانت يعني بالنسبه للكويت مباراة مهمة بالنسبة له حتى أن يضمن بنسبة 90-95% أن يكون بعيد كل البعد وأن يضمن الفوز في بطولة الدوري.

0: الكويت خذ جبدة مباراة خالد في الشوط الأول، شكاب منكو كان الأفضل كبداية كرغبة هجومية في تسجيل هدف، لكن دائما حنقول التنظيم الدفاعي في كرة واحدة قد يكلف الكثير. شفنا كان في خطأ في البناء من الخلف نادي كاظم، أيضا في التمركز كرة عرضية محمد فريح، يوسف ناصر اللي أنا أشوفه لاعب بكل أمانة، يعني خالد ما شاء الله تبارك الله لاعب بغيته هداف، لاعب صانع، لاعب محطة، لاعب أي تكتيك تضعه تبي تلعب على العمق هو متواجد، تلعب اللعب على الأطراف هو متواجد، وهذا الشيء خالد شفناه في الهدف الأول، كرة عرضية هيئ لكرة جميلة إلى عمر عبد الفتاح اللي من خلالها سجل هدف في كل أريحية. الشوط الثاني خالد طبعا الجهاز الفني شفنا دخول محمد دحام، كرة من أنا شوف من أجمل أهداف تنظيمية في من خلال البناء واللعب من العمق، محمد دحام إلى يوسف ناصر اللي هذه النقطة يقولك عنها خالد، محطة هجومية ويهيئ كرة ولا أجمل إلى محمد دحام اللي قدر يتعامل معها وسجل هدف ثاني في وقت مبكر. خالد أنا أشوف الهدف الثاني أروح نادي الكويت، يمكن اعتدنا نادي الكويت وكاظم في المباريات الأخيرة يكون فيها شوي مباريات تنافسية، فيها طرود، فيها كروت حمراء، فيها يعني ممكن تكون نتيجة عكسية على نادي الكويت، ف الهدف الثاني اشوفه راح نادي الكويت، وبعدها بعد الطرد خالد انحسمت الامور، يمكن بعد الطرد اللي كان في نصف الشوط الثاني خلاص وضح التفوق البدني الفني النفسي لنادي الكويت، وقدر نادي الكويت بحكم خبرته يعني حافظ على النتيجه وينهيها، وانا اعتقد فوز كان مهم جدا لنادي الكويت.
1: نعم، اذا اكيد الكويت يتصدر ويستمر بهذه الصداره.
0: خالد بكل امانه يعني نادي الكويت هو الفريق الوحيد اللي ما خسر، يعني الكويت اذا ننتقده اذا تعادل يعني هذا يعطي انطباع ان الفريق فيه استقرار، فيه العناصر موجوده، يعني في فترات سابقه كان سامي الصانع، حاليا نشوف محمد فريح، يعني اثنيناتهم متالقين على الجهه اليمنى، نشوف الجهه اليسرى كذلك محسن فلاح، نشوف علي حسين، وايضا احنا في لاعب مو موجود هم شاري غنام، يعني شوف كم ظهيره على الجهه اليسرى، شوف حتى على مستوى خط الوسط على مستوى المهاجمين، يوسف ناصر حتى نسينا كان هناك مهاجم محترف نادي الكويت او لم يكن، فانا اعتقد ان نادي الكويت اثبت انه يملك صراحه الامكانيات، يعني هي عكست النتائج اللي قاعد يقدمها، وايضا نشوف انه هو الأجدر أنه حاليا بهذا الموسم أن يكون هو بطل الدوري.
1: نعم، عموما وصلنا لختام حلقة هذا الأسبوع من نبض الملاعب، كل الشكر لمحللنا الفني الكابتن مداح الهاجر، شكرا لك كابتن مداح.
0: شكرا لكم خالد.
1: الشكر موصول لكم مستمعينا الكرام، نلتقيكم في حلقة مقبلة من برنامجكم الأسبوعي نبض الملاعب، مع السلامة.
2: كنتم مع برنامج نبض الملاعب.

إعداد خالد العتيبي. تقديم عبد الرزاق الرشيد وخالد العتيبي. تنفيذ جاسم حبيب. الإخراج مبارك عطلة.

العاشرة ليلا في إذاعة دولة الكويت. مستمعينا الكرام، موجز لأهم وآخر الأخبار. وزارة الدفاع تقول إن القوات المسلحة رصدت وتعاملت مع 7 صواريخ باليستية معادية داخل المجال الجوي الكويتي، وتم اعتراضها فوق

عدد من المناطق السكنية ما أسفر عن سقوط بعض الشظايا دون وقوع أي إصابات بشرية. دولة الكويت تدين وتستنكر بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية الآثمة والمتكررة. دولة الكويت تدين وتستنكر بشدة الاعتداءات الإيرانية الآثمة على مملكة البحرين الشقيقة. دولة الكويت تدين اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على دورية للجيش اللبناني وسقوط ضحايا عسكريين. وزير داخلية باكستان يصل طهران لبحث مسار المفاوضات. تصاعد الغارات والقصف المدفعي الإسرائيلي على جنوبي لبنان. الرئيس اللبناني يدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته ووضع حد للاعتداءات الصهيونية على الأراضي اللبنانية. استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين برصاص قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. الآلية الخماسية بشأن السودان تؤكد دعم عملية سياسية شاملة يقودها السودانيون لتعزيز سلام دائم. حلف الناتو يعزز انتشاره في فنلندا والسويد. والصين تعزز وجودها شرق تايوان ردا على خطة يابانية فلبينية لترسيم الحدود. نهاية الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

من زمان، والكويت بيت واحد يجمع أهلها على المحبة والاحترام. مهما اختلفت الآراء تبقى القلوب على الكويت.

0: الوحدة الوطنية مسؤولية الجميع، وهي الطريق لأمن واستقرار وطننا.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
2: ثلاث دقائق بعد العاشرة مساء في إذاعة دولة الكويت.

0: أسعد الله مساءكم مستمعين الكرام وحياكم الله معنا في هذا التواصل الجديد عبر أثير إذاعة دولة الكويت البرنامج العام وبرنامج أمسياتنا كل يوم سبت من الساعة 10 ولغاية الساعة 11 هذا المساء الذي يزداد بكل تأكيد باللود وتتناثر في إرجائه الأمنيات. حياكم الله معنا في أمسية جديدة من برنامج أمسياتنا، نلتقي معاكم مقلوب مفتوحة ونرسم معكم بإذن الله لوحة جميلة من الشعر ومن الأدب ومن الفرح والذكريات والكلمات الجميلة نصحبكم خلال هذه الساعة في رحلة مميزة جدا إن شاء الله من أجمل الأحاديث والشعر والمواضيع المختلفة. وأرحب بزميلي والعراب من خلف الميكروفون خالد المحسن، أقول مساك الله بالخير
1: يا أبو محسن. الشعر ومساء الإحساس ومساء الليل اللي يجمعنا دائما بكل من يحب الشعر ويتذوق كذلك كل لغة الأدب والشعر ويعشق إذاعة دولة الكويت وما تقدم إذاعة دولة الكويت من برامج، لذا نكون معهم في برنامج أمسياتنا، هذا البرنامج الذي يحمل الثقافة والأدب والشعر والكثير من المواضيع المختلفة نطرحها من خلال ساعة كاملة على الهواء مباشرة، تكون كل يوم سبت من الساعة 10 مساء إلى 11 مساء عبر أثير إذاعة البرنامج العام. نلتقيهم ونرحب بهم ونقول يعني اليوم خليكم ويانا تسمعوا ما يرضيكم من الشعر ومن الحديث.

0: تبارك الرحمن. أشوف الجولة المكوكية لك اليوم في المناسبات ما شاء الله، من الجهرة إلى العاشرة إلى عسر، الله يقويك يا رب العالمين.
1: فايز هذا ديدنا أهل الكويت، ديدنا الكويت يعني بكل وقت، إن كان يعني في وقت الرخاء في المناسبات والتجمعات وكذلك التواصل، إن كان يعني في محيط الكويت، فلا تمنعنا مسافات ولا غيره، نرتبط بكل أطياف هذا المجتمع. تحملنا قبيلة الكويت هي الأساس لكل هذه، نفرح مع أصدقائنا ونواسي الآخرين، ونجد أن أيامنا يعني فايز كلها إن شاء الله سعادة، ويسعد الله الجميع. وكذلك فايز عندما تشتد المحن تجد أهل الكويت مترابطين، مثل ما هم مترابطين في أفراحهم تجدهم في ما يطلب منهم اتجاه هذا الوطن مترابطين، ومواقفهم مشرفة. لذا نسأل الله أن يحفظ الكويت في ظل قيادة الحكيمة، وكذلك الشعب الوفي أرضا وحكومة وشعب، وكل من على هذه الأرض الطيبة مقيمين، كل من على أرض الكويت نسأل الله أن يحفظه ويديم عليه الأمن والأمان.
0: اللهم أمين يا رب العالمين. وبداية المستمعين الكرام، تقبلوا تحيات فريق عمل أمسياتنا، يحييكم من الإعداد خالد المحسن وبشاير العيد.

0: وأجمل تحية نقدمها لكم من تقديم هذا البرنامج الجميل فايز الرسمان وخالد المحسن. وأجمل تحايا من الهندسة الإذاعية يحييكم ويمسي عليكم بالخير المبتسم دائما عباس الفهد. محمد المطيري من التنفيذ بكل حب يحييكم وينقل لكم كل هذه الابتسامة الجميلة. ومن التنسيق والمتابعة تقبلوا تحيات فراج السهلي. نادني محتاج أن أسمع نبرتك وشجونك وخذ مني كل تفكيري وهاكديني. أدري ديرك الصادق معي يخونك في الكلام اللي من إحساسك يحب يجيني يطير فيني. كل ما هز الحنين بصونك أنت عمري ما أفكر بأنك تخليني أنت. لو تدري وقتي كيف مر بدونك راح تأخذ من دقائق عمرك وتعطيني.
1: يا سلام يا سلام.
0: وهذه أجمل تحية يقدمها لكم قائد هذا العمل المخرج حمد الهاجري. أمسياتنا
2: في أمسياتنا طاقات إبداعية متجددة وصلت إلى أماكن مرموقة في كل زوايا الثقافة والأدب والإبداع، تتعامل مع المفردة بصيغ جمالية متعددة وتترك أثر إبداعها في مكامن النفوس.

0: إذا رجعنا معكم وبدأت الانطلاقة في برنامج أمسياتنا، مثل ما عودناكم مستمعينا الكرام في برنامج أمسياتنا وفقراتنا المتعددة والمتجددة دائما ما بين يعني موضوع رئيسي إلى ملامح شاعر إلى حكاية تويتر إلى ضيف كريم بكل تأكيد يعني يضيء قنديل هذه الأمسية في برنامج أمسياتنا. خالد، موضوعنا اليوم
1: والله واختيارك يعني المواضيع كثيرة وكذلك نحاول أن يعني نروح المواضيع اللي ما تحدثنا عنها من قبل، يعني ناخذها من جوانبها اللي تهم الناس وتكون قريبة من الناس واللي نشوفها يعني في نظرتنا بما أن يعني مع المجتمع، وكذلك هناك مواضيع قاعد نقراها في السوشيال ميديا مطروحة دائما تتحدث عن أشياء خاصة في قصائد الشعراء نشوفها دائما دارجة مثل هذه المواضيع. لذلك فايز راح يكون موضوعنا هذا يعني هذا اليوم عن الأخطاء البسيطة ومدى تأثيرها على العلاقة.

0: إذن الأخطاء البسيطة وكيفية تجاوز هذه الأخطاء مع الناس اللي عايشين حولك والمحيطين فيك، ويمكن خالد يعني نصصها نقول الأصدقاء مثلنا والناس المحيطين حولك وكيفية تجاوز هذه الأخطاء البسيطة وإن يعني ظهرت. يعني الصداقة اليوم يعني هي من أجمل اليوم العلاقات صراحة الإنسانية، لكنها بنفس الوقت هذه الصداقة مهما كانت عميقة وكانت يعني متجذرة إلا هنا يعني ما تخلو من بعض الأخطاء وما تخلو من بعض المواقف العابرة، ويمكن تنسى شيء مهم، ممكن تطلع منك كلمة بالغلط، ممكن ردة فعل ما تحسب حسابه وبعدين الطرف الثاني يتأثر بهذا الشيء. فموضوع التجاوز اليوم وتجاوز الأخطاء البسيطة في محيطنا اللي عايشين حولنا ومعانا، أعتقد أن لتجاوز هذه الأخطاء اليوم أول شيء المفروض خالد أن نتحلى بحسن الظن في أصدقائنا اللي حولنا، وبنفس الوقت يعني نعطيهم فرصة للتوضيح والتبرير قدر الإمكان قبل لا نصدر هذا الحكم. لذلك خالد بعض الناس صعب أن يتجاوز هذه الأخطاء البسيطة ويخلي هذا الخطأ اليوم اللي صار خلاص هو اليوم المعضلة، وهو اليوم اللي راح ينسف كل هذه العلاقة وينسف كل هذه الأيام وينسف كل المواقف الزينة فيها من خطأ بسيط. أنا اليوم أتفق اليوم مو كل خطأ خطأ خالد، متفقين، ولكن في أخطاء وإن صدرت لابد أن نتجاوزها. حياتنا اليوم من غير تجاوز خالد ما تمشي بشكل عام، حتى اليوم من في أقرب مالك، حتى مع عيالك اليوم إذا تبي تدقق وتقعد صحيح. وما تتجاوز ما راح تمشي الحياة.
1: فايز شوف الأخطاء يعني كثيرة في الحياة، لا بد أن نخطي عشان نتعلم عشان نقوم عشان نبدأ من جديد، وعشان لكن أنا أتوقع أن الأخطاء البسيطة هي المشكلة، والخطأ بيكون علي شخصيا أنا أثناء تجربة معينة، لكن الخطأ البسيط يكون بين أصدقاء، بين أسرة، بين يعني أشخاص، بين زملاء عمل. فلذلك دائما أنا أقول إن اللي يكبر هذا الخطأ البسيط هو سوء النوايا، لما تكون ما تظن في النظام الحسن. فأخطي أي خطأ بتشوفه في عين يعني كبيرة إنه هذا أخطأ علي وسوى، في المقابل أرجع أسولف أيام كان هذا الخطأ نلقاه تافه جدا
0: جدا وما يرقى أصلا.
1: أحيانا حتى في ناس فايز ما تعرف تضحك، ما يعرف تغشمر، يعني نقول في الكويتي ما يعرف يمازح. ف أثناء المواز يعني هو يتغشمر وياك يخطي خطأ فادح أو خطأ خلينا نقول بسيط، ما لازم نروح الفادح، خلينا نتكلم على البسيط، خطأ بسيط
0: زلة لسان،
1: أيوة
0: كلمة وقصدك فيها أنت يعني
1: أنا كبرت
0: من باب الضحك
1: يعني أنا ما عرفت يعني ما عرفت إنه يضحك فكبرت الموضوع وصارت قطيعة ولا اختلفنا وهذا يعني صار كلام ما له داعي. أنت إنسان تبحث عن الراحة النفسية ولا تبحث عن المشكلة؟ إذا تبي تبحث عن الراحة النفسية لابد أن تضع حسن النوايا أمامك. واحد يقول لك لا تشهد، لا تثق بالناس، ليش ما تثق بالناس؟ أنا من الناس، إذا ما أثق بالناس ما راح أثق بنفسي. لذلك علي أن أثق وأحط حسن النوايا، دام هذا الخطأ ما يأثر علي إذا أنا أملك ثقة كافية في نفسي، والله مستحيل أن أي خطأ يؤثر علي. أنا واحد من الناس أتعامل بهذا الأسلوب، مستحيل أني أترك أحد يخطي علي ولا اني افكر تفكير ان تجرأ يخطي علي لسبب واحد، لاني اعرف اللي المحيط اللي حوالي كلهم يحبوني، كلهم يضحكون وكلهم يعيشون، حتى لو كان خطأ كبير بتجاوزه. وانا لي في الموضوع هذا قصيدة ابيات فايز يقول لي كثر ما تخطي علي وتقول بحني، حاول انك ما تهدم اللي بنيته، انت تعرفني عدل واللي ذبحني إنك أكثر شخص لغاب احتميته، أعرف اللي في غيابي يمتدحني وأعرف اللي كل ما ضاقت نصيته، وأحترم قدر الرفيق اللي نصحني والسناف يعرفه ودل

0: بيت الزمن من صالح أفكاره منحني ما أدقق في خطاك اللي خطيته ليه ما طوف خطاك اللي جرحني وانت لك عندي جميل ما نسيت.
1: يا سلام يا سلام.
0: ففي عبر في الحياة يعني ليش نكتب القصيدة احنا؟ نكتبه لأنه هو اعتبار هي حياتنا اللي قاعد نكتبها. أنا أمثل في هذا القصيد نفسي إن هناك شخص بينك وبينه مو يعني بينك وبين لطف بينك وبينه مواقف بينك وبينه يعني جمايل بينك وبينه عزايم بينك وبينه طلعات روحات جيات. ليش نخلي الخطأ البسيط يعني يكبر إلا إذا كان هذا الشخص هو نفسه يبي يكبر هالموضوع بيمشي أخي ما تشوف شر
1: يدور الزلة
0: أي خلاص بعد شو يسوي يعني يكفي اللي علي إني أحافظ غيابك وإني ما أرضى إن أحد يعتدي عليك في الكلام ولا أقبل أي شخص يجيبك في سوء. لكن أنت بتروح روح ما لك إلا الحفظ وما لك إلا المحبة والمودة والمعزة.
1: خالد المشكلة بعضهم من هذا الخطأ البسيط أو هذه الزلة وين وقعت وصارت يعني يروح ويسولف فيه الله يخلي وفلان وفلان ترى قال عني كذا فلان ترى سوى هالموقف ويمشي ويمشي ويسولف ويسولف جد والله وأنت تنصدم أن أنت مو مسوي شيء ترى حتى وإن خطيت بس ما يعني ما يستدعي أنك تشوف تسولف فيه يا أخي إيش تبي تصنع يا أخي
0: يطلع ناس طيب
1: جد والله إيه
0: وإنه مظلوم
1: ويخلي يعني كأنه يسوي خط رجع على إنه في حال ترى انفتح الموضوع ترى أنت عندكم خبر طيب ما راح ينفتح
0: والله فايز شفت النوعيه هذه
1: في ترى موجودين
0: والله العظيم فايز النوعيه هذه انا ما تخفيها تدري ليش لانه لو في شيء كان حافظ غياب
1: هذا هو
0: يعني اللي عزه تسولف فيه
1: المفروض حتى فيه. اذا سالوك عنه تقول لا ما في
0: برر لنفسك يعني انت تمشي وتبرر للناس انت عندك خطا ثق بالله لو كنت تثق في نفسك وتحفظ اسرار اخرين وتحترم العلاقات مهما كانت وتحترم العشرة اللي كانت موجودة ما راح نتكلم في هذا الموضوع راح تبرر حتى لو سألوك عنه بخير دبر أي ظرف أي ظرف كان أي عذر حط له لا تخلي له يعني لا تخلي الموضوع فايز يكون شايك أو إن الموضوع يكون يعني مشغل فيقولش يقول الخطأ وارد
1: وارد
0: ولكن الحياوي الخطأ وارد ولكن الحياوي كل ما سولف يسولف في ابتسامة يا ملحقني من الشرها بلاوي ما بقى في احلامنا غير الكرامه كان ناوي تبتعد شو يقول المهم انه يقول مع السلامه الاكيد انه في الاخير ختم مع السلامه
1: السلام.
0: لذلك انا اشوف انه ما في داعي نكبر المواضيع الا اذا كان عند مستمعينا وجهه نظر اخرى هذا يعني موضوع آخر أو أحد بيوصلنا رسالة مختلفة فنقول حياك الله في ويانا في أمسيات وطرح رأيك.
1: نعم وطرح رأيك ونسمع رأيك شلون التقبل اليوم والتعامل أو التعامل مع عدم تجاوز الأخطاء البسيطة مع الناس المحيطين حولك. رقم هواتفنا اللي من أراد المشاركة أو الاتصال 22-41-350 و22-41-351 وللأحبة من خارج دولة الكويت 00-965-22-41-352

لكل قصيدة قصة وموقف يشرح لنا تفاصيل وأبجديات الشعر. هنا يكون المشهد الذي جسد لنا روح الشعر من خلال قصة وقصيدة في أمسياتنا.

0: يا حلو هالموسيقى ويا حلو واللي ورا هالموسيقى والشيء اللي راح نسمعه معاكم إن شاء الله بإذن الله بعد شوي. ووصلنا معاكم إلى حكاية وتر وإلى هذه المشاعر الجميلة التي دائما تختبئ وراء الكلمات والنغمات مثل النغمة اللي قاعد نسمعها يا خالد.
1: فايز توقعنا يعني من الفاصل عرفوا شنو فقرتنا الجاية
0: طبعا.
1: يعني وهذه الموسيقى اللي راح تكون هي فقرتنا الجاية لما نتحدث عن يعني جماليات ما يكتب وقصة أغنية وحكاية وتر اللي دائما يعزف على أوتار الشعر كل ما أصبح خالد وأصبح يحمل لنا الكثير من الذكريات والمواقف الخالد. لذلك نجد بأن هناك صوت وهناك لحن وهناك موسيقى وهناك ذكرى. أنا من سمعت ولا أنت من سمعت الغني الموسيقى عشان لا تصير نصيرنا
0: أخذ إحساس واحد
1: يعني من سمعت الموسيقى وأنت تقول الله
0: أي والله الله. تدري ليش خالد هذه تحديدا الأغنية هذه أحس فيها من قيم الوفاء وقيم المحبة ذكرنا يعني بالعلاقات الجميلة اللي دائما تقوم على الصدق وتقوم على التقدير وتقوم على الاهتمام من خلال يعني كلمات نستشعرها وكلمات تلامسنا صراحة وتكون قريبة منا. لذلك هذه الكلمات وهذه الأغنية وهذا الشعور

0: سر الحب في غامض، سر الحب منكشف مش يكشف السر. كنا نتكلم مسافر
1: قبل شوي
0: وجت يعني وافقت هذا الموضوع انه هو بعد كذلك في رساله في هذه الاغنيه عن السر، لذلك هو يؤكد على سر الحب، يعني سر حبي فيك غامض سر حبي منكشف. يعني يعني هذه فقره فايز اذا يعني تعد هذه الاغنيه سر الحب في غامض من اشهر الاعمال التي يعني قدمها الفنان ابو بكر سالم، وهي من كلمات والحان الشاعر اليمني الكبير حسين ابو بكر المحضار. الله يا المحضار، اسم يعني كبير في عالم الاغنيه واحد ابرز الاسماء الشعريه والفنيه في تاريخ الاغنيه اليمنيه والخليجيه. وتميز المحضار باسلوبه الشعري الفريد الذي جمع بين فايز بساطه المفرده وعمق المعنى، فكانت اعماله غريبه من الناس يعني، وقدر على البقاء عبر الزمن.
2: نعم، هذه الأغنية بصوت الفنان الراحل أبو بكر سالم الذي عرف بقدرته الاستثنائية صراحة على تقديم النصوص الشعرية، ولكن تقديمها بإحساس صادق وأداء يحمل الكثير من يعني الدفء وأيضا فيه وقار لتصبح الأغنية هي واحدة من الأعمال الخالدة في مسيرة الفنان الراحل أبو بكر سالم. سر حبي فيك غامض، هذا الشعور اللي مثل ما قلت قبل شوي أنا في بداية الحلقة، هذه اللحن أو هذه الكلمات تحسسك بقيمة الوفاء وقيمة المحبة والصدق والشعور الصادق، هذا الشعور اللي يعيش الإنسان أحيانا لما يحب شخص ولكن يعجز أن يلقى تفسير واضح لهذا الحب ولهذا العشق. لأن كل حب يعني مو كل حب اليوم يمكن تقدر وتملك انك انك تشرح هذا الحب واسبابه. بعض المشاعر تاتي خالد بهدوء، يعني هدوء تام، تحس انه مسيطر عليك هذه المشاعر، ولما اقول لك ليش تقولي ما ادري، تعجز عن ايجاد السبب خالد،
0: انك التبرير لذلك. يعني وهذه وهذا فايز هو اللي يدور في فكرة الأغنية، يعني حول الحيرة الجميلة حين يحاول المحب أن يفهم سر تعلقه بمن يحب، ولكن في كل مرة يكشف أن الحب أو يكتشف بأن الحب أكبر من أي تفسير بكلمة. يعني تعكس هذه الأغنية واحدة من أكثر الحالات الإنسانية صدقا، وهي أن بعض الأشخاص يتركون أثرا في حياتنا لا نستطيع تفسيره ولكن نشعر به بكل وضوح.
2: نعم، يعني إحساس الأغنية وإحساس هذه الكلمات سر حبي حبي فيك غامض لها مكانة خاصة، لأنها مستمعينا جمعت بين التوازن الجميل صراحة بين الشعر وأيضا اللحن والأداء. هذا التوازن الجميل اكتمل بصوت وإحساس أبو بكر سالم، لذلك الكلمات فيها شاعرية وشعرية عميقة حيل، اللحن هادي جدا وانسيابي، وعطى مساحة كبيرة واسعة للمستمع أن يعيش مع هذا اللحن وهذه الكلمات. أما صوت أبو بكر سالم وإضافته وعلى هذه الأغنية فيه إحساس صادق وهو يؤدي خالد وكأنه عاش هذه الأغنية،
0: ويقول يعني تقول كلمات هذه الأغنية: سر حبي فيك غامض، سر حبي ما انكشف، إيش خلاني أعشق فيك والعشق تلف، إيش أوقعني في شباكك وأنا عيني تشوف لا تعذبني، ولا سر ولا سرت وتركت المكلة إذا ما فيك
2: معروف. يقول فوق شاط البحر حيث اللول يوجد والصدف، واللقى كان صدفة لا جزى الله الصدف، عندما سمحت ظروفك لك وسمحت لي الظروف لا تعذبني، ولا سرت وتركت المكلة لك إذا ما فيك معروف.
0: كل واحد مننا ماسك من السكة طرف، لا هدف لي فيك يظهر لي ولا لك شي هدف، انتهى المشوار كله ما تلمسنا الكفوف، لا تعذبني وإلا سرت وتركت المكلة إذا ما فيك معروف.
2: أنت

0: تحفة، أنت تحفة صاغها الرحمن من أحلى التحف، وأنت في الدنيا قضية ما تحملها ملف، وأنت أنت أحلى اسم في قلبي رباعي الحروف. لا تعذبني وإلا سرت وتركت المكلة إذا ما فيك معروف.
1: حبك استوالي على قلبي يحملني كلف، حب أحرمني منامي وأنا ما غمضت للعين دف. حب مهما لك وصفت عني يعجز لي الوصف. لا تعذبني وإلا سرت وتركت المكلة إذا ما فيك معروف.

0: أمسياتنا أمسياتنا نحلق بكم في سماء الشعر لكي نأخذكم إلى عالم المبدعين ونتجاذب أطراف الحديث معهم في أمسياتنا.
1: رجعنا معكم مستمعينا الكرام ونجدد لكم الترحبة والترحبة موصولة بكل تأكيد لكل من ينضم إلى إذاعة دولة الكويت وبرنامج أمسياتنا. وبعد أن تحدثنا عن حكاية وتر وعن سر حبي فيك غامض، نصل معكم إلى ضيفنا الرئيسي اليوم في برنامج أمسياتنا ونضيء قنديل الشعر والأدب مع ضيف كريم من سلطنة عمان.
2: نقول يعني دائما ناخذ المبدعين حتى يعني وفايزين تواكبوا كل الأحداث، لما يكون حدث شعري يخدم الشعر والشعراء لابد يكون أمسياتنا وإذا عد دولة الكويت الدور في إبرازه وتسليط الضوء على هذا الحدث أينما كان، فمن خلال المهرجانات ومن خلال الأمسيات المسابقات الشعرية كل ما يخدم الشعر في أرجاء الخليج العامر والوطن العربي لابد أن يكون لنا وقفة وحديث. لذلك اليوم راح نروح لشاعر استطاع أن يوجد له مكانة في عالم الشعر الخليجي والعربي، لأنه شاعر مختلف جدا كافح دون الشعر حتى يتجدد الشعر ويكون له صبغة أو لقة جديدة تطرح وتطرح الشعر بكل أشكاله. شاعر عندما بدأ في محاربة الرمزية أو الشعر التقليدي بدأت هناك أنظار تتجه له، ماذا سيقدم؟ حتى قدم الكثير واستطاع أن يؤثر في المشهد الشعري من خلال النصوص اللي يطرحها شاعر مختلف جدا من سلطنة عمان ومن كبار شعراء سلطنة عمان وكذلك الخليج، الشاعر خلفان الثاني. يا مرحبا والله مسهلا.
3: يسعد مساءاتكم وشكرا على هذه المقدمة الجميلة وأتمنى أني أستحقها.
2: والله تستحق أكثر، ودائما مبدع ومدهش، تغيب وتحضر ويبحث عنك الشعر قبل الشعراء حتى تعود وتعود الله. لنا محمل بكل جمال يا أخي.
3: الله يسلمك الله يسلمك، وأنت بعد من الشعراء المبدعين أيضا، شعراء الكويت اللي تعلمنا الكثير يعني على يدهم، أصدقاء قريبين إلى القلب.
2: جميل بوطن، يعني لما نتحدث لما نقول بوطن يعني في داخله وطن شعري
4: الله
2: متكامل.
4: حبيت اللقب يا اخي،
2: يستاهل.
4: مساك الله بالخير شاعرنا.
3: مرحبا ومسهلا.
4: ويا مرحبا، منورنا اليوم في برنامج أمسياتنا.
3: نوركم يا حبيبي، نوركم.
4: عسى الله يحفظك. حبيت اللقب، ناداك ابو وطن.
3: ابنتي وطن.
4: الله
2: جميل، يعني حتى حتى حتى يعني شاعري حتى في التسميات.
3: حتى لما أتمرد على وطن فأجد يعني الوطن الذي أتمرد،
4: يعني شوف الاسم وطن خلفان.
2: الله الله جميل. خلفان أول شيء يقول حياك الله ويانا في برنامج أمسياتنا، وأنت اليوم يعني بعد مشوار شعري يعني وبما تمتلك من ثقافة ووعي وكذلك صورة شعرية وتدافع عن الشعر اليوم في مسابقة الحب جنة الموسم الثاني اللي انطلقت واللي يشرف عليها أخونا فهد السعدي، وتتولى لجنة التحكيم خلفان الثاني والشيخ خالد بن عيسى الخليفة وكذلك عيضة بن مسعود، يجتمعون على هذه المسابقة للتحكيم وكذلك لإيصال صوت الشعر. قربان تكلمنا عن نجاح الموسم الأول وتأثيره على الموسم الثاني.

0: أولا مثل ما ذكرت أنه الفكرة هي من فهد السعدي، وفهد السعدي اللي شجع الشعراء أكثر أنه رجل قائم على جوانب الشعر من كل النواحي، سواء الملتقيات التي أقيمت أو الأمسيات أو الحضور أو برنامج شاعر المليون أو قربه هو أيضا من الشعراء أو يعني الأخلاق الرفيعة الشاعر كبير، وهذا كله كامل يجتمع في شخص واحد. لما تسند لك مهمة تحكيم مسابقة من شاعر يحمل هذه المواصفات، فأكيد أنك أنت أيضا تنطلق من قواعد ثابتة أن البرنامج سينجح، وأي فكرة يطلقها فهد السعدي فلا يطلقها كذا جزافا، ولكن هو يرى الشعر من كل النواحي عربيا خليديا. هذا الترابط الجميل الذي يجمعنا فيه فهد السعدي ربما أن احنا محتاجينه، حتى في جانب الغياب فهد السعدي له دور كبير يعني في إعادة الشعراء إلى الحضور للواجهة الإعلامية. الموسم الأول، فكرة الموسم الأول كانت ناجحة بكل المقاييس وبآراء الجميع، أخذت الزخم الإعلامي اللي ما حنا كنا متوقعينه، وكان أيضا لبرنامجكم الدور الكبير يعني اللي فعلا يعني وصل الصوت ونبه الشعراء والمتابعين اللي ما كانوا يعرفوا عن البرنامج. هناك كان في بعض في النسخة الأولى بعض التخوف من بعض الشعراء لأنهم كانوا يعتقدوا أنها مغامرة وليست مسابقة. لما شافوا أن المسابقة من نجاح إلى نجاح ويرتفع الرتم فعلا يعني استاءوا كثير أنهم ما شاركوا في مسابقة الحب قلنا في نسختها الأولى. النسخة الثانية حتى في الجوانب الشعرية يعني، وستجدوا فعلا يعني من بداية انطلاق المسابقة في رتم كبير يعني، وبدأ الشعراء يشتغلوا على النصوص للدخول في هذه المسابقة بشكل كبير يعني من بداية انتهاء المسابقة، وانتظارهم للإعلان التسجيل كانوا فعلا يشتغلوا على النصوص الشعرية. يمكن الجانب الترويجي يوضح جزئية، لكن احنا يعني يمكن استلمنا النصوص المشاركة في النسخة الأولى والنسخة الثانية، وفعلا نجد أنه هناك في فارق يعني نحن نذهب تصاعديا.
1: كم نص تقريبا أخوي خلفان أبو وطن؟
0: والله النصوص كثيرة، لكن راح يكون كل حلقة لها كل حلقة تضم 7 شعراء
1: ما شاء الله.
0: نحن طبعا لما أنا أقول نجاح المسابقة أن حتى لجنة التحكيم لا تصلها إلا النصوص اللي راح تشارك في الحلقة فقط. في شعراء للفرز، في شعراء للدعم الفني، وشعراء كبار دعم الإعلامي.
1: نعم أعتقد أن عندكم
0: يعني منظومة كاملة.
1: نعم عندكم النقد والتوثيق ياسر الغانم، وعندكم اللجنة الفنية عبد الله سفاح وحمد درويش، أما أعضاء لجنة التحكيم خلفان الثاني بوطن، وأيضا الشيخ خالد الخليفة، وأيضا بن مسعود ونبهان الصلتي، والشاعر عبد الرحمن الشمري، وطبعا الإشراف الإعلامي الزميل خالد المحسن.
2: أنا قاعد الإعلام ماسك لذلك بوطن يعني هذا الكوكب اللي مجتمعه، يعني إذا جينا لجنة التحكيم فبيكون 3، خلفان الثاني أيضا بن مسعود الشيخ خالد بن خليفة، لجنة أخرى قراءة لما يعني للنصوص بعد الحلقة بيكون إن شاء الله عبد الرحمن الشمري الشاعر.

0: الرحمن عادل الشمري ونبهان الصدي. وطن يعني من خلال يعني مثل ما هالمسابقات اللي لا تحظى في دعم كبير، يعني تكون اجتهادات شخصية من شعراء حابين انهم يقدمون الشعر، حابين انهم يخدمون الشعراء، حابين انهم يمنحون من تجاربهم الى الشعراء، يعني اللي يبحثون عن الضوء ويبحثون عن التواجد من خلال منصات التواصل الاجتماعي. وهذا الفيديوهات وهذا الزخم الاعلام اللي قاعد نشوفه يعني يحدثنا بان هذا البرنامج بشكل او باخر كان هذا البرنامج مدعوم بشكل كبير، مو بس برنامج عادي، هذا قاعد يخدم الشعراء قبل لا تبتدي المسابقة. هذا الاجتهاد وهذا العطاء وهذا الزخم، وفي عالم السوشيال ميديا هذه المسابقة، هل تشوف انها مجدية للشعراء؟
1: جدا. رغم انه يعني في جانب الدعم ربما انه ما يرى من خلال المسابقة وضخامة المسابقة، يعتقد انه فعلا هناك في دعم كبير، ولكن أيضا نتأمل من الله سبحانه وتعالى أنه يكون هناك في داعمين. ولكن مثل ما قلت لك يعني يمكن فهد يشتغل خدمة للشعر وخدمة للشعراء، يمكن هذا الجانب الأساسي اللي هو دائما مركز عليه، على غرار يعني ربما أنه نحن نشاهد يعني بعض المسابقات اللي بس اللهم تريد الدعم قبل تأخذ الشعر كشعر. لكن لما تكون أنت عندك منظومة رائعة وتعاون من شعراء كبار في الخليج، هذا يخفف عليك كثير من الأمور. وفي النهاية لما يظهر الشاعر وينطلق ف تكون الأمور بالنسبة لك مريحة جدا. يعني
0: بوطن يعني عشان أنا ودي أني بعد أخذك بالجانب الشعري أسمع منك، لكن قبلها ودي تعطيني آلية المسابقة الجديدة. كانت قبل مسابقة إلقاء، مسابقة يعني شعراء مولهم لكن يقولون قصائد وكذا، الحين تحولت لشعرية بحتة. ودي أني أعرف هذا التحول، ودي اثنين أني أعرف آلية المسابقة. راح تكون انطلاقة يوم الاثنين والثلاثة، راح يكون كان جلسة نقدية أو شيء، ودي تبين لي الدور الكامل وحتى المتابع.
1: هو بالنسبة لآلية المسابقة مثل ما ذكرت، النسخة الأولى كانت للشعر والإلقاء. هذه السنة راح يكون للشعر فقط. أيضا الآلية في الحلقة الأولى راح يكون في نسبة 60% بالنسبة للجان التحكيم، 40% بالنسبة للجمهور. وراح يكون التصويت طبعا في يوم آخر. الشيء الآخر أنه النصوص الشعرية مش فقط يعني المدرسة واحدة مثل القصيدة المقصة، لا حتى العمودي بإمكان الشاعر أنه يشارك فيه. أيضا ما يكون الاتجاه مثلا للمدرسة التقليدية بشكل كامل والانتصار لهذه المدرسة والانتصار إلى جانب الحداثة، الانتصار للشعر وللقصيدة أيا كانت هذه المدرسة. في النهاية هل الشاعر يعني يمتلك قصيدة حقيقية؟ هذا هو المقياس.
0: خاصة بوطننا لأعضاء لجنة التحكيم مدارس شعرية مختلفة، يعني مو كلهم من السلسل، لذلك راح يعني يقبل كل المدارس الموجودة، وراح يكون هناك يعني تنافس جيد ورائع. الانطلاق إن شاء الله يوم الاثنين القادم، صحيح؟
1: بإذن الله.
0: الساعة كم راح تنطلق المسابقة؟ عبر التيك توك صح؟
1: عبر التيك توك على حسب توقيتنا احنا الساعة 9،
0: يعني توقيتنا الساعة 8
1: الساعة
0: 8 توقيت الكويت، يعني كلكم الى حساب يعني الحب جنة و يعني حسابات بعد كذلك لجنة التحكيم، راح تتابعون المسابقة الشعرية وكذلك الشعراء المشاركين وتدعمونهم، لأن محتاجين أن نوجد في ساحة الشعر شعراء لم يسلط عليهم الضوء لكن يقدمون كل الشعر والشعراء. يعني شكرا لجهودكم الدائمة، شكرا لكل ما تقدمونه لهذه المسابقة، شكرا لأنكم تعطون من أوقاتكم حتى تبرز هذه المسابقة وحتى يكون هناك احتفاء بالشعر والشعراء. جهد كبير تقدمونه خلال يعني مرحلة، يعني مو يوم، فيعني يومين، نتكلم عن 3 شهور.

0: من العمل المتواصل لإخراج شعراء يعني مميزين مثل ما خرجتوا في النسخة الأولى لأسماء مهمة استضفناهم في برامجنا، وكانوا يعني شعراء رائعين بكل ما تحمل كلمة معنا. وطن يعني احنا وياكم احنا وياكم ولا راح نخلي حتى الشعراء المشاركين يعني الفايزين فيهم راح نسمع منهم قصائد في برنامجنا ونشرف، لكن وطن نبيك كشاعر اليوم الشاعر بعد غياب بعد يعني، ونبيك بحلقة كاملة، لكن اليوم خلينا نسمع شيء منك. ايش تبي تقدم لنا برنامج رمسياتنا واذا عرفت؟
1: والله هو في البداية انا يعني كلمة حق تقال، وكلمة حق لا يراد بها باطل ولا يراد بها ابدا اي تزلف. انا يمكن الأسئلة الكثير اللي تجي من خالد وحقيقة يعني تحسسني فعلا يعني بالمسؤولية، ويمكن أنا تأخرت كثير عن هذا البرنامج وأعتذر منكم، لأنه كان أتأمل يعني كنت في فترة من الفترات أني أكون في الكويت لاشتياقي لدولة الكويت، ولكن ما الله سبحانه وتعالى راد، ولكن أعد إن شاء الله إذا الله سبحانه وتعالى هيئ الأمور أن أكون في بلدي الثاني.
2: أنت شرف فيك والله يا أبو وطن، ومكانك ومحلك وديرتك، وأنت شرف فيك ويعني في برنامج أمسياتنا، ونتمنى نلتقي قريب بإذن الله. ودنا نسمع شيء أبو وطن، ما إحنا مخلينك
1: يعني. أقول بمان الله ما دام المنافي ما ترد إنسان، أبرحل والجرح ملح يجر ذيال أخشابي. ذكرت في مرة جيتك أنا والثالث الشيطان، حرست بصدرك الطاهر وقلت بليس أغوابي، بعدها قلت لك إنك كبرتي داخل الفستان، وإنك ما خلقت إلا أعطر مسكون بثيابي، وقلت لكل أصحابك لثم في شفتي رمان، وإن اعتاد في لحظة بلوغي يسرق عناب. أنا راحل عشان إني كرهت السجن
0: والسجان،
1: كرهت اللي يجي لحظة هدوء ويطرق أبواب، أخاف لد أعداء يجي وأخذ بالأحضان، أخاف انطال في وجه المساين قال إرهابي، عشان النز من يضحك قبل لا يفرك الأسنان، تعلقت السوالف في فميلين انكسر نابي، ودام إن المطر ما يغسل إلا أبعد الوديان، بشيل القحط للمنفى على الله تنبت عشابي، وبرسم باكر في كراستي وأبعثر الألوان، وبفتح كل شبابيك النهار وألمح غيابي، لو إني قلت للمنفى أنا يا هالوطن بردان، أكيد إنه يدفيني بعد ما يحرق أعصابي. نعم لكن أنا راحل بلا وجهة ولا عنوان،
2: سلام.
1: ينا يا الدهر يقتلني أو يحياب، مدينة ما تعز إلا أولاد فلانه وعلان، حرام في يوم أعبدها ولو ساعة بمحراب، أنا ما قد خلقني ربي الأعلى ضعيف لسان، ولا عمري رضيت الذل نقل الذل يرضى بي، مدينة ما بها إلا بعض أموات وأكفان، عليها الفاتحة الفاتحة في روح أحباب.
0: الله الله الله الله الله الله
2: صح لسانك.
0: الله الله جميل والله يا أبو وطن، جميل بكل ما تحمل من رسائل. أبو وطن ودي بقصيدة ثانية وما تكون طويلة لأن الوقت قام يداهمني، بس ودي أسمع نصر.
1: والله شوف مدام أن يد قسل الأمور على ذكر فهد، فأقول ودي وأكتمها بصدري يا فهد، وأنا قفص صدري مساجين اهتباد، أحيانا دورني وطوف بهالبلد، يمكن تلاقيني أهيم في كل واد، وأحيانا حسني في بلاط المعتمد، والمعتمد يأمر لي بمال وزاد، وأحيانا حس

0: سني ومن كثر النكد ودي أبيع أعضائي في أقرب مزار.
1: ساتر.
0: يمكن يقولوا صاحبك ين
2: وقعد
0: وأنا معي جفيت حاصف ومداد، يلعن أبو الفعل المضارع للأبد واللي رحل والوش مملي بالسواد، وام الحطب يعل حبل من مسد تسحل قبل لا تنربط خلف الجهات، واما قبل لا أبدأ واما
2: بعد
0: ذولا من أهل الأرض أو من قوم عاد، الناس تنجب طفل أو بنت وولد، ذولا يجوا 20 عادي على البراد، والأغرب إنه ما نقص فيهم عدد، زادوا على الرمة وأسراب الجراد، من مين غير الله نطلب هالمدد، حنزورة النخلة ونركبها جواد، يا ما زرعنا وقيل من قد
1: وجد
0: وإحنا نموت أكثر بأوقات الحصاد. المسألة سهلة واسمع يا فهد، إن كنت مثلي مل من كثر الحياد، هي رصاصة وحطها في بطن الكنب، ركز على الجبهة واضغط على الفنات.
1: يا سلام.
2: الله فهد السعدي. انا عم فهد السعدي هذا الراعي، اقول صح لسانك عشان ما تورط بالشعر خلاص، نقول صح. انا توقف جميل والله يا خالد، في كل صوره شعريه، في كل لمحه شعريه، في كل يعني مغزى شعريه، كلك رساله هادفه كذلك يعني تثنيها وتطوقها الوطنيه ومحبه الوطن وكذلك محبه الزملاء ومحبه الشعر ومحبه العيال. شكرا خلفان لانك تعطي الشعر يعني من ابداعك وافكارك ووقتك، شكرا لانك كنت معنا في برنامج مساءات من الحديث،
0: وشكرا لكم بحجم السماء، شكرا لهذا الوقت الجميل، وانكم يعني فعلا خليتوني ان انا اصافح قلوب اهلي في الكويت قبل لا اصافح اياديهم من خلال برنامجكم.
2: تشرفوا ولنا لقاء طويل. يعني فايز الرسمان الحين وانت تقول قصيده يقول لا ما يصير، والله ما مستحيل يكون هذا الوقت اللي يخلي،
1: والله مستحيل، ونبي حلقه كامله حتى بنغلق كل الفقرات بنخليها باذن الله
2: على ان شاء الله حلقه استثنائيه ولا باتصال
1: باذن الله.
0: انا انا انا جاهز ورقمي موجود معاكم، وانتم تمنوا علي كثير واتشرف، انا اللي اتشرف اني انا اكون ضيف.
1: تنورنا والله، كل الشكر والتقدير لضيفنا الكريم وشاعرنا الجميل من سلطنه عمان خلفان الثاني، شكرا لك.

0: إذن مستمعين الكرام، لقيناكم بحب ونودعكم بكل هذا الحب وهذا الشوق. إلى الأسبوع القادم بإذن الله في نفس التوقيت من الساعة 10 ولغاية الساعة 11، وتقبلوا تحيات فريق عمل أمسياتنا.
1: جميع يعني من يشاركون في هذا البرنامج ينقلون هذه التحية حتى يوم السبت القادم، وعلى رأس هذا العمل قائد هذا العمل المخرج حمد الهاجري، يودعكم بكل حب ويقولكم مع السلامة.

الحادية عشر ليلا في إذاعة دولة الكويت. مستمعينا الكرام، موجز لأهم وآخر الأخبار. وزارة الدفاع تقول إن القوات المسلحة رصدت وتعاملت مع 7 صواريخ باليستية معادية داخل المجال الجوي الكويتي، وتم اعتراضها فوق عدد من المناطق السكنية، ما أسفر عن سقوط بعض الشظايا دون وقوع إصابات بشرية. دولة الكويت تدين وتستنكر بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية الآثمة والمتكررة. دولة الكويت تدين وتستنكر بشدة الاعتداءات الإيرانية الآثمة على مملكة البحرين الشقيقة. دولة الكويت تدين اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على دورية للجيش اللبناني وسقوط ضحايا عسكريين. وزير داخلية باكستان يصل طهران لبحث مسار المفاوضات. تصاعد الغارات والقصف المدفعي الإسرائيلي على جنوبي لبنان.

0: استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين برصاص قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. الآلية الخماسية بشأن السودان تؤكد دعم عملية سياسية شاملة يقودها السودانيون لتعزيز سلام دائم. حلف الناتو يعزز انتشاره في فنلندا والسويد. الصين تعزز وجودها شرق تايوان ردا على خطة يابانية فلبينية لترسيم الحدود. مستمعينا الكرام، ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج الرائدون. في كل زمن هناك رائدون لا يكتفون بأن يسيروا مع الطريق، بل يصنعون طريقا يسار عليه. هؤلاء هم الرائدون، أصحاب الفكر، رواد التغيير، الذين سبقوا غيرهم بعلم أو عمل أو أثر باق في نفوس الناس. الرائدون برنامج نقترب من سيرهم ونتأمل خطواتهم لنستخرج من تجاربهم ما يلهم الحاضر ويصنع المستقبل. برنامج الرائدون، إعداد الدكتور فيصل العنزي، تقديم محمد العدواني، جابر عزام، تنفيذ عبد الله سليمان. برنامج الرائدون، إخراج يوسف الشمري.

0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الرائدون.
1: نحييكم ونرحب بكم ونتمنى أن تنال هذه الحلقة على رضاكم وإعجابكم.
0: نعم أعزائنا المستمعين، وسؤال لكم قبل أن نبدأ هذه الحلقة، كم مرة نظرتم إلى ساعتكم اليوم؟ مرة أم 10 مرات وربما أكثر؟ نحن نفعل ذلك بشكل آلي دون أن نفكر. هل توقفتم يوما وتساءلتم من أين جاءت هذه الساعة؟ ومن أول من فكر في قياس الزمن؟ ومن صنع أول ساعة توضع على المعصم؟ وكيف تحول الزمن من فكرة مجردة إلى أداة نحملها معنا أينما ذهبنا؟
1: حلقتنا اليوم هي رحلة طويلة عميقة عبر آلاف السنين، رحلة تبدأ من اليوم الذي بدأ فيه الإنسان الأول يراقب ظله على الأرض ويتساءل لماذا يطول ويقصر؟ ومن أين يأتي النهار؟ ومن أين يأتي الليل؟ وتمتد هذه الرحلة لتمر بالحضارة المصرية والبابلية والصينية والإسلامية والأوروبية حتى تصل إلى تلك الساعة الصغيرة الأنيقة التي تتربع على معصمك الآن.
0: إنها رحلة الإنسان مع الزمن، رحلة لا تتوقف، لأن الإنسان لم يتوقف يوما عن محاولة إمساك الوقت بيده، فهمه وقياسه وترويضه وجعله خادما لحياته. فهيا بنا نبدأ هذه الرحلة المثيرة.
1: لكن قبل أن نبدأ أريد أن أطرح عليكم سؤالا فلسفيا بسيطا، ما الزمن أصلا؟ هل هو شيء حقيقي موجود في الطبيعة أم هو اختراع بشري؟
0: سؤال عميق جدا. الفيلسوف الروماني أغسطينوس سئل نفس السؤال قبل 16 قرنا، فأجاب بجملة خالدة: أنا أعرف ما هو الوقت ما لم يسألني أحد عنه. حين يسألني أحد لا أعرف، وهذه هي المفارقة الكبرى. الوقت أكثر الأشياء قربا منا وأكثرها غموضا في الوقت ذاته،
1: وهذا الغموض بالذات هو الذي دفع الإنسان عبر العصور إلى اختراع أدوات لقياس شيء لا يراه ولا يلمسه. وهذا البحث الدؤوب هو ما أنتج الساعة بكل أشكالها وتطوراتها. فلنبدأ رحلتنا.

0: الرائد ليس من وصل أولاً، بل من فتح الطريق لغيره.
1: الإنسان والزمن علاقة بدأت مع الفجر،

0: لنبدأ من البداية الحقيقية، من قبل أي أداة أو اختراع. الإنسان البدائي منذ فجر التاريخ كانت له علاقة خاصة مع الزمن، وكانت هذه العلاقة علاقة ضرورية وعلاقة بقاء، لا علاقة ترف وفضول.
1: كيف ذلك؟ يعني في الحياة البدائية البسيطة قبل المدن والزراعة المنظمة، ما الحاجة لمعرفة الوقت بدقة؟
0: الحاجة كانت كبيرة جدا وحيوية. الفلاح البدائي كان بحاجة لمعرفة متى يزرع ومتى يحصد، فمواسم الزراعة مرتبطة بفصول السنة ارتباطا وثيقا. إذا أخطأ في التوقيت وزرع في وقت خاطئ تلفت محاصيله وجاع أهله. والصياد كان بحاجة لمعرفة أوقات هجرة الحيوانات والطيور، فهي تتبع أنماطا موسمية دقيقة. والملاح كان بحاجة لمعرفة موقع النجوم ليهتدي في البحر الواسع.
1: إذن الزمن لم يكن مجرد فضول فلسفي، بل كان أداة بقاء حرفية. من يعرف الوقت يعيش، ومن يجهله قد يموت جوعا أو يضيع في البحر.
0: تماما، وكانت أول أداة يستخدمها الإنسان لقياس الوقت هي أبسط شيء في الوجود وأكثره حضورا، ظله هو نفسه. حين يقف الإنسان في ضوء الشمس يلقي ظلا يتغير طوله واتجاهه خلال اليوم بشكل منتظم يمكن توقعه. في الصباح الباكر يكون الظل طويلا جدا نحو الغرب، وحين تصل الشمس إلى ذروتها في منتصف النهار يكون الظل في أقصر حالاته، ثم يبدأ بالطول مجددا نحو الشرق مع اقتراب الغروب.
1: وهذه الملاحظة البسيطة هي أساس كل شيء جاء بعدها، من الظل البسيط إلى الساعة الذكية في جيبك. الفكرة الأساسية واحدة، تتبع حركة منتظمة لقياس مرور الزمن.
0: ثم تدرج الإنسان في ملاحظاته، لاحظ أن الشمس لا تشرق من نفس النقطة كل يوم، بل تتغير نقطة شروقها ببطء على مدار السنة. ولاحظ أن النجوم تتحرك في السماء بأنماط منتظمة يمكن التنبؤ بها. ولاحظ أن القمر يمر بدورة كاملة من الهلال إلى البدر إلى الهلال في نحو 30 يوما. وكل هذه الملاحظات كانت تراكما معرفيا أسس لفهم الزمن وقياسه.
1: وأول من طور هذه الملاحظات إلى نظام منظم كانت الحضارات القديمة الكبرى، أليس كذلك؟
0: بالضبط، الحضارات الكبرى الأولى المصرية والبابلية والصينية والهندية، كل منها طورت نظامها الخاص لقياس الوقت وتنظيم التقويم. وكان هذا التطور مدفوعا دائما بحاجة عملية، تنظيم الزراعة وضبط المواسم الدينية والأعياد والتخطيط للحملات العسكرية وإدارة الضرائب والإيرادات.
1: الضرائب حتى في قياس الوقت يظهر دور الضرائب؟
0: الضرائب كانت دافعا حضاريا كبيرا، فالحاكم الذي يريد جمع الضرائب الزراعية يحتاج إلى نظام تقويمي دقيق يحدد متى تنضج المحاصيل ومتى حان الوقت الجمع. وهكذا كانت الحاجة الإدارية تدفع نحو دقة أكبر في قياس الزمن.
1: وماذا عن المصريين تحديدا؟ يقال أنهم كانوا الأسبق في هذا المجال.
0: المصريون القدماء كانوا حقا روادا في علم الوقت، فقد طوروا ما يعرف بالمزولة أو ساعة الشمس، وهي عصا أو مسلة عمودية تغرز في الأرض على لوح مقسم، ويقاس الوقت بطول ظلها واتجاهه. وتشير الآثار إلى أن المصريين كانوا يستخدمون أشكالا من المزولة منذ أكثر من 3500 سنة قبل الميلاد.
1: 3500 سنة قبل الميلاد، يعني منذ أكثر من 5500 سنة حتى اليوم. هذا عمر طويل جدا لفكرة لا تزال في جوهرها حاضرة.
0: وقسم المصريون اليوم إلى 12 ساعة نهارية و12 ساعة ليلية، أو التقسيم 24 الذي ورثناه نحن حتى اليوم ونستخدمه دون أن نفكر في أصله.
1: إذن كل مرة تقول الساعة 12 ظهراً

0: أنت تستخدم نظاماً ابتكره المصريون القدماء منذ 5000 سنة. هذا مدهش حقا.
1: وهذا ليس كل ما قدمه المصريون، فقد طوروا أيضا نظام التقويم السنوي المعتمد على مراقبة النجوم وفيضان النيل، وكانوا يعرفون أن السنة تتكون من 365 يوما تقريبا، وهو ما أكده لاحقا علماء الفلك الحديثون بدقة أكبر. والتقويم المصري القديم كان أساس التقويم الروماني الذي كان أساس التقويم الميلادي الذي يسود العالم اليوم.
0: سلسلة متصلة من المعرفة تمتد من النيل القديم إلى هاتفنا الذكي الحديث، لكن ساعة الشمس لها عيب واضح جدا، إنها لا تعمل ليلا ولا في الطقس الغائم.
1: بالضبط، وهذا ما دفع الإنسان إلى التفكير في بدائل لا تعتمد على ضوء الشمس، وهنا تبدأ قصة ساعة الماء وساعة الرمل، ولكن بعد هذا الفاصل.
2: كل إنجاز عظيم كان في بدايته فكرة آمن بها شخص قبل أن يؤمن بها الجميع.
1: أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام في برنامج الرائدون، عدنا لكم بعد هذا الفاصل وننتقل إلى الجزء الثاني، ساعة الماء والرمل، عبقرية السيولة. حدثنا عن ساعة الماء، أسمع عنها كثيرا لكنني لا أعرف تفاصيلها ولا كيف تعمل بالضبط.
0: ساعة الماء أو ما يعرف باليونانية بالكليبسيدرا اختراع قديم جدا ظهر في حضارات متعددة بشكل مستقل، مما يدل على أن الحاجة إليها كانت عالمية. والفكرة في جوهرها بسيطة جدا، الماء يتقاطر من إناء مثقوب في قاعه أو جانبه إلى إناء آخر بمعدل منتظم نسبيا، فيقاس مستوى الماء في الإناء السفلي ليعطيك فكرة عن الوقت المنقضي منذ بداية القياس.
1: فكرة بسيطة وعبقرية في آن واحد، وأين ظهرت هذه الفكرة أولا في التاريخ؟
0: أقدم ساعة ماء مكتشفة حتى الآن يعود تاريخها إلى نحو 1400 سنة قبل الميلاد، وعثر عليها في مصر في معبد الكرنك، وعليها نقوش تدل على أنها كانت تستخدم في ضبط مواقيت الطقوس الدينية الليلية حين لا تنفع ساعة الشمس. ثم ظهرت ساعات مياه مشابهة في بابل والصين في فترات متقاربة.
1: وكيف طورها الإغريق والرومان؟
0: الإغريق أخذوا الفكرة المصرية البسيطة وطوروها تطويرا جوهريا، أضافوا إليها مؤشرا عائما يرتفع مع ارتفاع منسوب الماء ويشير إلى تدريج على لوح مقسم يحدد الساعة، وهذا بالضبط ما نراه في عقرب الساعة الحديث. أما الرومان فاستخدموها في المحاكم لتحديد وقت كل محام للكلام.
1: في المحاكم، المحامون لهم وقت محدد منذ آلاف السنين، بعض الأشياء لا تتغير فعلا.
0: وكانت قطع الاتهام في المحاكم الرومانية تتباهى بكم ساعة ماء استغرق خطابها، وكان المحامون يسخرون أحيانا من خصومهم بقولهم كلامه لم يستحق ساعة ماء كاملة، وهذا يخبرك كم كانت ساعة الماء مدمجة في الحياة اليومية.
1: ولكن ذكرت في البداية العالم المسلم الجزري وساعاته المائية المذهلة، هل يمكنك أن تحدثنا أكثر عنها؟
0: بكل سرور، بديع الزمان الجزري الذي خصصنا له حلقة كاملة في برنامجنا طور ساعة مائية في القرن الثاني عشر الميلادي لم يسبقه إليها أحد في دقتها وجمالها وتعقيدها، وأشهرها ساعة الفيل التي تجلس على ظهر فيل خشبي ضخم منحوت وتعلن مرور كل ساعة بحركة تسلسلية مذهلة، طائر يغرد وكرات معدنية تسقط لتقرع أجراسا وتماثيل آلية تتحرك وتقرع الطبل.
1: كل هذا بقوة الماء وحده دون أي محرك خارجي؟
0: بقوة الماء وحده، والجزري ابتكر في ساعاته آليات دقيقة للتعويض عن مشكلة كبيرة في ساعات الماء، مشكلة الضغط، فالماء يتقاطر بمعدل أسرع حين يكون الإناء ممتلئاً وبمعدل أبطأ حين يكون قريباً من الفراغ، وهذا يحدث خطأ في القياس. حل الجزري الذكي

0: كان استخدامه صماما يبقي مستوى الماء ثابتا في الإناء المغذي طوال الوقت، فيبقي معدل التقاطر ثابتا ودقيقا.
1: عبقرية هندسية حقيقية. والجزري طور مبدأ التغذية المستمرة الثابتة، الضغط الذي يستخدم في كثير من الأنظمة الهيدروليكية الحديثة.
0: تماما، ولهذا يعد الجزري أبا حقيقيا لعلم الهيدروليك والأتمتة، وليس مجرد صانع ألعاب جميلة للسلاطين كما يظن بعضهم.
1: والآن ساعة الرمل، هذه التي نراها كثيرا في أفلام القرون الوسطى وعلى طاولات الألعاب.
0: ساعة الرمل أو الزجاجة الرملية هي أداة قياس وقت بسيط، تتكون من كرتين زجاجيتين متصلتين بمضيق دقيق. يتدفق الرمل الناعم أو البودرة المعدنية الدقيقة من الكرة العليا إلى السفلى بمعدل منتظم ثابت لا يتأثر بضغط كما في الماء، لأن تدفق المواد الجافة الحبيبية يبقى ثابتا بغض النظر عن الكمية المتبقية.
1: هذا يجعلها أدق من ساعة الماء في جانب معين.
0: في هذا الجانب بالذات نعم، وهذا ما جعلها مثالية للملاحة البحرية، فحركة السفينة على الأمواج لا تؤثر في تدفق الرمل، بينما كانت حركة الأمواج تفسد دقة ساعات الماء، وكان البحارة على متن سفنهم يقلبون ساعات الرمل كل نصف ساعة أو ساعة، ويسجلون ذلك في سجل السفينة لتتبع الوقت الكلي للرحلة.
1: وكيف كان يحددون أحجام ساعات الرمل؟ يعني كيف يعرف الصانع أن هذه الكمية من الرمل بالضبط ستستغرق ساعة لتنزل؟
0: سؤال تقني ذكي جدا، كان يتطلب ذلك تجارب متكررة ودقيقة من الصانع، يجرب كميات مختلفة من الرمل وفتحات مختلفة في المضيق حتى يصل إلى التوازن الصحيح. وكان المضيق يصنع أحيانا من الرصاص أو الرخام أو الذهب، وكانت دقته الهائلة هي المحدد الرئيسي لدقة الساعة. الرمل المستخدم لم يكن رملا عاديا، بل حبيبات معدنية أو زجاجية متجانسة الحجم ومجففة تماما حتى لا تتأثر بالرطوبة.
1: عمل دقيق يشبه عمل الصائغ لا الحداد، وساعة الرمل لا تزال مستخدمة حتى اليوم في بعض الأغراض.
0: لا تزال تستخدم في بعض الألعاب وفي قياس وقت السباقات القصيرة وفي بعض طقوس الأعمال لتحديد وقت الكلام في الاجتماعات، بل أصبحت رمزا بصريا يعني الانتظار على شاشات الحواسيب حين تعالج بيانات، وهذا يدل على مدى تجذرها في الوعي الإنساني.
1: مستمعينا الكرام، فاصل قصير ونعود معكم في برنامجكم الرائدون.
2: الرائد لا ينتظر الظروف بل يصنعها، ولا يكتفي بالفرصة بل يكون هو الفرصة.
0: عدنا لكم مستمعين الكرام في برنامج الرائدون، الساعة الميكانيكية ثورة القرون الوسطى.

0: الآن نصل مستمعينا إلى المرحلة الكبرى التي غيرت كل شيء، الساعة الميكانيكية. كيف بدأت هذه القفزة النوعية الكبرى؟
1: القفزة الكبرى جاءت في أوروبا في أواخر القرن الثالث عشر الميلادي، في الفترة بين عام 1280 و1300 للميلاد. لكن لنفهم ما الذي جعل هذه القفزة ممكنة، يجب أن نفهم أولاً ما الذي كان يحتاجه الناس في تلك الحقبة.
0: كانوا يحتاجون إلى ساعة تعمل في كل الأوقات والظروف، في الليل والنهار، وفي الطقس الصحو والغائم، وفي الصيف والشتاء، داخل المباني وخارجها. وكانوا يحتاجون إلى ساعة يمكن رؤيتها من مسافة بعيدة لتخبر أهل المدينة بالوقت دفعة واحدة. وكانوا يحتاجون إلى ساعة لا تحتاج إلى شخص يسكب الماء أو يقلب الرمل كل ساعة.
1: متطلبات عملية جدا، والمحرك الرئيسي كان الكنائس والأديرة، أليس كذلك؟
0: نعم، الكنائس والأديرة كانت المحرك الأول، فالرهبان كانوا ملزمين بالصلاة 7 مرات في اليوم في أوقات محددة تسمى ساعات الصلاة الكنسية، وكانوا يحتاجون إلى جهاز موثوق ينبههم في الوقت المحدد ليلا ونهارا، وساعات الماء والرمل

0: كانت تستلزم رقابة مستمرة وقد تخذل أصحابها من هذه الحاجة الدينية الملحة، ولدت فكرة الساعة الميكانيكية الذاتية.
1: وما هو مبدأ عمل الساعة الميكانيكية الأول بطريقة يفهمها المستمع غير المتخصص؟
0: المبدأ الجوهري الذي جعل الساعة الميكانيكية ممكنة يسمى المانعة أو المنظم الهروبي. تخيل ترسا كبيرا مسننا يدور بقوة ثقل معلق بخيط ملفوف حوله. لو تركت هذا الترس يدور بحرية سيدور بسرعة متصاعدة ثم يتوقف حين ينتهي الثقل من النزول. المانعة تحل هذه المشكلة.
1: وكيف تعمل المانعة بالتحديد؟
0: المانعة عبارة عن قطعة معدنية تتأرجح ذهابا وإيابا مثل المروحة الصغيرة. في كل تأرجح تمسك بسنة واحدة من الترس الكبير فتوقفه لحظة صغيرة، ثم تتركه يتقدم سنة واحدة فحسب قبل أن تمسك بها مجددا. هذا الإيقاع المنتظم، توقف تقدم سنة، وهو ما يحرك عقارب الساعة بشكل منتظم يمكن قياسه.
1: فكرة عبقرية في بساطتها. وأولى الساعات الميكانيكية أين كانت وكيف كانت تبدو؟
0: كانت أولى الساعات الميكانيكية ضخمة جدا، تزن مئات الكيلوغرامات، وكانت تبنى في أبراج الكنائس والمدن. من أقدم الساعات الأبراجية الباقية حتى اليوم ساعة كاتدرائية سالزبيري في إنجلترا، التي يرجح أنها تعود إلى عام 1386 للميلاد ولا تزال تعمل.
1: 640 عاما ولا تزال تعمل، هذا شاهد على جودة صناعتها.
0: وكانت هذه الساعات الأبراجية لا تظهر الوقت بعقارب في البداية، بل كانت تعلنه بأجراس تقرأ عددا من المرات يساوي رقم الساعة. وكلمة كلوك الإنجليزية للساعة مشتقة في الواقع من الكلمة اللاتينية كلوكا التي تعني الجرس، أي أن الساعة كانت في أصلها آلة لقرع الجرس لا آلة تظهر العقارب.
1: هذا مثير للدهشة، الساعة في أصلها كانت للسمع لا للبصر.
0: وحين أضيفت العقارب لاحقا كانت في البداية عقرب واحد فقط للساعات، لأن الساعة الميكانيكية الأولى لم تكن دقيقة بما يكفي لتستحق عقرب دقائق. كانت تتأخر أو تتقدم بعشر دقائق أو أكثر في اليوم الواحد، والدقة تحسنت تدريجيا مع تطور صناعات التروس والزنبرك على مدى القرنين الرابع عشر والخامس عشر. عقرب الدقائق لم يصبح شائعا إلا بعد اختراع البندول في القرن السابع عشر، حين أصبحت الساعات دقيقة بما يكفي لقياس الدقائق بشكل موثوق. قبل ذلك عقرب الدقائق كان أكذوبة، لأن الساعة لم تكن دقيقة بما يكفي ليعني شيئا.
1: الزنبرك هو المفتاح بالضبط، الساعة التي تعتمد على ثقل معلق بخيط يجب أن تكون ثابتة في مكانها دائما، لأنك لو أملتها أو حركتها تغير معدل نزول الثقل وفسد القياس. لكن الزنبرك هو شريط معدني رفيع ملفوف على نفسه في محور صغير يختزن قوة حين تلفه وتطلقها تدريجيا حين ينفتل. وهذه القوة تعمل بغض النظر عن اتجاه الساعة أو حركتها. وهذا بالضبط ما فتح الباب لأول ساعة محمولة في التاريخ في أواخر القرن الخامس عشر وبداية القرن السادس عشر. بدأت تظهر في ألمانيا وإيطاليا وسويسرا أولى الساعات الصغيرة التي يمكن حملها، وكانت في البداية كبيرة نسبيا وسميكة وبيضاوية الشكل، وأطلق عليها الألمان اسم بيضة نورنبرغ لشكلها ولأنها صنعت أول مرة في مدينة نورنبرغ الألمانية. ينسب إلى الصائغ الألماني بيتر هينلين من نورنبرغ الذي عاش بين عامي 1470 و1524 ميلادية. وكان هينلين حدادا وصائغا ماهرا، تعلم فنون الميكانيكا الدقيقة وطورها إلى حد الابتكار. وقد وصفه معاصرون بأنه يصنع ساعات تعمل 40 ساعة بزنبورك واحد في حجم قبضة اليد. وعندما نتساءل 40 ساعة بزنبورك واحد في حجم قبضة اليد، هل كانت هذه الساعة دقيقة؟ بصراحة تامة لا، كانت ساعات هينلين والساعات المحمولة الأولى بعيدة عن الدقة التي نتوقعها اليوم. كانت تتأخر أو تتقدم بفارق كبير قد يصل إلى ساعة كاملة في اليوم، ولهذا امتلكت عقربا واحدا للساعات فقط. لكنها كانت

ثورة اجتماعية بحد ذاتها، لأنها أعطت الفرد لأول مرة في التاريخ القدرة على حمل الوقت معه أينما ذهب. قبلها كان الناس يعرفون الوقت من أبراج الساعات في الساعات.

0: اجتماعي وفلسفي عميق جدا، وبدأت تنشأ ثقافة الدقة والالتزام بالمواعيد الشخصية. حين أقول لك ألتقيك الساعة 10، هذا يعني أننا نثق في أجهزة شخصية تقيس الوقت بشكل متوافق، وهذا المفهوم غير طريقة تنظيم حياة الناس والأعمال والتجارة والسفر. وفي البداية كانت ساعة الجيب امتياز للأثرياء والنبلاء. ساعة الجيب الأولى مصنوعة من الذهب الخالص، مرصعة بالأحجار الكريمة من ياقوت وزمرد وماس، وكانت تهدى كهدايا ملكية وسياسية، وكانت واجهتها المزخرفة تظهر إبداعا فنيا لا يقل عن إبداعها الهندسي. كان امتلاك ساعة جيب جميلة علامة على الثروة والمكانة الاجتماعية الرفيعة، أعلى مرتبة من امتلاك خيل نفيسة أو ملابس مطرزة.
1: الرائد ليس من وصل أولاً، بل من فتح الطريق لغيره.

إلى هنا مستمعين الكرام، نكون قد وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم الرائدون. نلقاكم في حلقات قادمة، في أمان الله.

كنتم مع برنامج الرائدون. تقبلوا تحيات فريق العمل: الدكتور فيصل العنزي، محمد العدواني، جابر عزام، عبد الله سليمان. برنامج الرائدون للمخرج يوسف الشمري.

0: إذاعة دولة الكويت بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية تقدم برنامج إذاعات عربية. إذاعات عربية. إذاعات عربية.
1: إعداد مريم العوضي، تقديم علي الشلاحي، مريم الرشيدي، تنفيذ أحمد العبادي، إخراج سالم الراشد.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مستمعين الأكارم عبر أثير إذاعة دولة الكويت بهذا الملتقى، معكم المتجدد من برنامج إذاعات عربية. إن شاء الله بهذا الحديث إن شاء الله ننضم إلى المملكة المغربية، وأيضا نتحدث إن شاء الله عن الفنون والموسيقى والتراث بين الجاليات العربية في جميع شتى بقاع الوطن العربي. اليوم نبحر في هذه الحلقة بين جماليات التراث وروعته والتوزيع الموسيقي الحديث، في حديث شيق حول توظيف الأغنية الشعبية في الأوركسترا. ويشرفنا أن يكون معنا اليوم إن شاء الله قامة أكاديمية وموسيقية بارزة لها إسهامات كثيرة في دولة الكويت وواضحة في مجال التأليف والنظريات الموسيقية إن شاء الله. لكن بداية نرحب بالزملاء من المملكة المغربية، الأستاذ عصام قشيش من الإذاعة الوطنية المغربية. حياك الله أستاذ عصام من دولة المغرب.
3: حياك الله أستاذ علي، حياك الله أنت وضيفك الكريم وكل مستمعي إذاعة الكويت. لكم تحية من المملكة المغربية ومن الإذاعة الوطنية، وأيضا في هذا اللقاء الثقافي والفني والموسيقي الجميل، ومع ضيفتي الأستاذة والفنانة ليلى المريني، وهي من الأصوات النسائية المتألقة في التراث الموسيقي المغربي، وتتألق في أداء مجموعة من التعابير الفنية المغربية الأصيلة، بالخصوص الملحون والغرناطي والأندلسي، وأيضا تتميز بالإنشاد الصوفي، وكذلك عندها حضور في البحث

0: الفني وأيضا في تقديم دروس ومحاضرات في المغرب وأيضا في مجموعة من الجامعات الأمريكية. يسعدني أنها معنا على خط البرنامج. مرحبا بك أستاذة ليلى المريني.
1: مرحبا بك. مرحبا بك أخي عصام ومرحبا بضيوفنا من إذاعة الكويت الشقيقة في هذا اللقاء وهذا السمر المعرفي التراثي والفني اللي غادي نحاولوا من خلاله أننا نتحدثوا عن بعض الألوان الثقافية التراثية التي تفخر بها المملكة المغربية.
0: شكرا جزيلا لك أستاذة ليلى على تلبية الدعوة. ونعود إلى إخواننا في إذاعة الكويت ومع الضيف الكريم أستاذ فيصل. إليك الخط زميلي علي.
2: كل الشكر لك زميل عصام وأيضا تحية موصولة إلى ضيفتك الكريمة الأستاذة ليلى المريني الفنانة والباحثة في التراث الموسيقي. نكمل ويا ضيف حلقتنا لهذا اليوم هو صوت أكاديمي اليوم يسعى دائما إلى ربط بين الهوية الموسيقية العربية وأيضا الأساليب الفنية المعاصرة. نرحب بضيف الكريم في دولة الكويت الدكتور فيصل العربيد عضو هيئة التدريس في المعهد العالي والموسيقى في دولة الكويت. حياك الله دكتور ونشكرك على قبول هذه الدعوة وأيضا من المملكة المغربية.
3: أهلا وسهلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في بداية يعني أرحب فيكم وأرحب في إذاعة المغرب وأرحب فيك أستاذ عصام وأرحب بأستاذتنا أستاذة ليلى المريني ورحب وأزف التحايا إلى إذاعة أو إلى المملكة المغربية وإذاعة المملكة المغربية وأتمنى أن يعني نكون في نسلط الضوء على الموضوعات المعنية في التراث الموسيقي والتراث الشعبي الخاص في هذه الحلقة.
2: نعم أيضا دكتور يعني اليوم في هذه الحلقة الجميلة إن شاء الله في برنامج إذاعات عربية نتحدث عن هذا العمق التاريخي بين دولة الكويت وأيضا مع المملكة المغربية للحديث أكثر حول هذه الفنون. يعني اليوم في دولة الكويت تتسم بعدة فنون شعبية وحديثة، اليوم ما هي السمات الرئيسية للأغنية الشعبية في دولة الكويت؟
3: أولا يعني إذا نبي نتطرق عن الأمور أو الأغنية الشعبية في عموما سواء في دولة الكويت أو في دول أخرى، الأغنية الشعبية دائما تتصل أو تتصف بسمات مشتركة. يعني نتكلم عن بساطة الكلمة، نتكلم عن ارتباطها بالتراث أو ارتباطها في البيئة أو ارتباطها بالموقع اللي أساسا نشأت فيه. يعني نتكلم عن سمات الرئيسية، أولا بساطة الكلمة أو الكلمة البسيطة التي كانت تعبر عن بيئة المجتمع وترابط المجتمع وقتها. ثانيا الارتباط أو ارتباطها بالتراث أو ارتباطها بالأمور التراثية التي كانت في بداية نشأتها كأغنية أو كلحن شعبي. ثالثا تعبر عن الحياة اليومية التي كان يعيشها الشخص في يومه، تعبر عن ألحان متكررة أو تعبر عن ألحان بسيطة كانت تتكرر من يعني هذه الأغاني الشعبية. فالسمات هي كالتالي: أولا بساطة الكلمة ووساطة المفردة، ثانيا ارتباطها بالتراث أو بالبيئة التي كانت تنشأ من أساسها، وثالثا هو ألحان بسيطة متكررة كانت تعبر عن حياة يومية وتعبر عن بيئة تمس هذه الارتباط أو الأغنية الشعبية.
2: نعم دكتور فيصل، يعني الحديث ذو شجون في هذه الحلقة اليوم. أيضا الخصائص التي تجعل من الأغنية الشعبية في دولة الكويت هي مادة غنية للتأليف، ما هي؟
3: طبعا عندنا خصائص كثيرة. يعني الخصائص التي تجعل الأغنية الشعبية مادة دسمة بالنسبة للتأليف: عمق اللحن نفسه. يعني عندنا ألحان شعبية كانت في زمان يعني وقت يعني تمثل البيئة البحرية أو تمثل البيئة البرية في بالنسبة للموسيقات الشعبية الكويتية. السمات أو الخصائص التي تجعل هذه الألحان مادة غنية للتأليف: عمق الأغنية أو عمق المادة اللحنية، وهذه يعني من أهم السمات التي كانت تتركز في الأغنية البحرية. كان يعني الغواصون وقتها لما كانوا يطلعون يصيدون اللؤلؤ ويبحثون عن اللؤلؤ كانت تغنى أو

0: وأدى بعض الألحان العميقة في من ناحية الموسيقية. كانت هذه الألحان مادة دسمة لتحويلها إلى تأليف أو إلى كتابة أوركسترالية.
1: نعم دكتور، يعني نختم بهذا السؤال في هذا المحور الأول عن الأغنية الشعبية والهوية الموسيقية في دولة الكويت، أهمية التراث الشعبي اليوم في الحفاظ على الهوية الموسيقية للمجتمعات.
0: التراث مثل ما أنا قلت، التراث هو في بداية يرجع أو يستمد من البيئة التي كانت موجودة في وقتها. التراث أو الأغاني أو التراث الشعبي هو الهوية، أو يمتد للهوية الموسيقية جسر متواصل. يعني التراث الموسيقي أو الأغنية الشعبية الموسيقية هو الجسر الذي يمتد ليصل إلى الموسيقى أو المجتمعات، أو الموسيقى في المجتمعات، لأنه هو أساس الموسيقى، وهو الجزء أو هو البناء الأول الذي يستمد منه الفرد موسيقاته في المجتمع نفسه.
1: نعم مستمعين الكرام، أيضا ينتقل الميكروفون اليوم للمملكة المغربية الأستاذ عصام للحديث أكثر حول الأغنية الشعبية والهوية الموسيقية في المملكة المغربية. لك المايك أستاذ عصام.
2: شكرا لك أستاذ علي ولضيفك الكريم أستاذ فيصل على هذه الإطلالة التي قدمتم لنا من خلالها لمحة عن الموسيقى التراثية بالكويت، واللي أيضا كما أشار لا تختلف عن باقي الأنماط في شتى أقطار الوطن العربي. ونحن في المغرب تعد الموسيقى التراثية المغربية أيضا مرآة حقيقية للتنوع الثقافي والحضاري الذي يميز المغرب كبلد عريق وكبلد له تنوع ثقافي كبير، إذ في هذا الإطار تمتزج تأثيرات وتلاوين عديدة تشمل الموسيقى الأمازيغية بأصنافها وروافدها المتعددة، كذلك الموسيقى العربية الأندلسية الإفريقية، كذلك الموسيقى الحسانية من أقاليدنا الجنوبية العزيزة بالصحراء المغربية، وأنماط عديدة تشكل فسيفساء فني غني ومتعدد الإيقاعات. ونذكر هنا في هذا الإطار مثلا الموسيقى الأندلسية، فن الملحون، الأحيدوت، أحواش، موسيقى جناوة، العيطة، الطرب الحساني، وأنماط عديدة. وطبعا احنا عندنا في المغرب كلمة الموسيقى الشعبية قد تحيل في بعض الفترات على نوع من أنواع الموسيقى التراثية، إذن سنستخدم بشكل أدق مصطلح الموسيقى التراثية والتوظيف التراث. وللإبحار أكثر في هذه الجوانب تشرفني الأستاذة ليلى المريني، الأستاذة المتخصصة في التراث الموسيقي والفنانة المغربية التي تحضر في لقاءات عالمية ودولية وعربية لتقدم لنا في هذا المجال لمحة عن الموسيقى التراثية المغربية وتلاوينها المتعددة. مرحبا من جديد أستاذتي ليلى المريني.
3: مرحبا بك. مرحبا بك أخي. مرحبا، أنا سعيدة جدا بتواجدي معكم. شكرا. ونشكر إذاعة الكويت ونشكر كذلك الأستاذ فيصل على هذه التوضيحات وهذه المعلومات حول الموسيقى التراثية في بلدنا الثاني اللي هو بلد الكويت.
2: إذا أستاذة، هذه اللمحة على الارتباط وعلى الارتباط الموسيقى بالحياة اليومية للمغاربة عبر التاريخ، واللي فيها كل رقعة جغرافية، كل منطقة إلا ولها تلاوين عديدة ولها ارتباط بجغرافيات متعددة المغرب.
3: نعم، نحن عندما نتحدث عن الألوان التراثية المغربية فإننا نتحدث عن تاريخ، عن تاريخ عريق. هذا التاريخ وهذا التنوع الذي تمتاز به المملكة المغربية بألوانها التراثية المتعددة كما ذكرت، يعني أن مجموعة من التلاوين التراثية اللي كتعطي البلد ديالنا واللي كتعطي المملكة المغربية واحد الغنى ثقافي فني تاريخي إبداعي. عندما نتحدث عن الألوان التراثية فإننا نتحدث يعني عن أدب الملحون، هذا الأدب اللي فيه العمق ديال التاريخ أكثر. تحدث الأستاذ عن يعني الطقوس التي يقوم بها أهل الخليج بصفة عامة، يعني تلك المرددات الشعبية التي تتداول وهم يبحثون عن المرجان، يبحثون عن اللؤلؤ، يعني معروفين بالثقافة البحرية. هذه الثقافة البحرية التي تكون يعني مليئة بالأشعار ومليئة بالمرددات الشعبية لبلد الكويت، أو إن صح التعبير للخليج بصفة عامة. عندما نقول شعر الملحون نقدر نقول أننا نتحدث كذلك على الشعر النبطي، لأنه هذه الألوان التراثية مثلا شعر الملحون أو شعر النبطي هي اللكنه او هي اللهجه ديالنا حنا بالتلفون، هي اللهجه المغربيه الحقيقيه.
2: نعم.
3: شعرنا بطيء، هي اللهجه ديال ديال ديال
2: ولا
3: في الخليج تماما، هي دارجه مغربيه وهي لهجه. عندما اتحدث لا اقول لك، انا اتحدث عن اللهجه المغربيه المتداوله بالمملكه المغربيه، هي اللهجه المغربيه. نحن نتحدث ونحكي بلهجه مغربيه مفهومه، وهي لهجة أو الدارجة ديال الملحون ديال القصائد الجميلة. هذا الشعر إذا قرناه بالشعر النبطي هو شعر نظم ليتغنى به، هو شعر يعني فيه لحن، فيه موسيقى، لا نحتاج إلى آلات موسيقية، بتلك فقط بالأصوات والمرددات يمكن أن ننشد مثلا الملحون على سبيل المثال. إذا انتقلنا كما أشرت الموسيقى الأندلسية، الموسيقى الأندلسية تعتبر من الروافد الكبيرة التي أتتنا من الأندلس بعد سقوط الأندلس وهجرة العرب المسلمين إلى المغرب. جاءوا ما يسمى بالموسيقى الأندلسية. من ذهبوا إلى الجزائر أخذوا الموسيقى الغرناطية، من ذهبوا إلى تونس استعملوا موسيقى المالوف. كل هذه الألوان الموسيقية لها تأثير بالموسيقى العثمانية. نحن العثمانيون الذين يدخلوا للمغرب.
2: نعم.
3: إذن هو هذا الرافد للموسيقى الأندلسية، الرافد اللي دخل المغرب واللي المغاربة أبدعوا كذلك فيه، يعني 11 نوبة في الموسيقى الأندلسية وخمسة ميازين. عندما نقول خمسة ميازين نضربها في 11 نوبة هي ما يسمى عندنا بالقصر الملكي الموسيقى 55. عندما نقول 55 هي خمس نوبات، الخمس ميادين في 11 نوبة.
2: نعم.
3: هي 55. والمغاربة اجتهدوا وتمكنوا من الموسيقى الأندلسية وأبدعوا وأعطوا فيها الأشياء الكثير، حيث أضافوا ميزان ما يسمى ميزان الطرج. هذا الميزان كل صنائعي هي في نفس رسول عليه الصلاة والسلام، لأنه في الأندلس لم نكن، الأندلس كانت الطبيعة، كانت الجمال، كان الغزل، كان الوصف، كان كذا، لكن المغاربة أبدعوا في هذا الـ في هذه النوبة التي هي نوبة الدرج والتي هي كلها في فن المديح والسماع. عندما نتحدث يعني عن الموسيقى الحسانية فإننا نتحدث عن عن عن لون تراثي لأقاليمنا الصحراوية.
2: نعم.
3: يعني لون تراثي خاص، لون تراثي. عندما نقول الحسانية فإننا نتحدث عن المقام الخماسي.
2: نعم.
3: عندما نتحدث عن المقام الخماسي بحال اللي كنلعبوا الجاز.
2: نعم.
3: يعني موسيقى الجاز العالمية. إذا عندنا عندنا عندنا الموسيقى الحسانية، وعندنا كذلك الموسيقى ديال الصوف، كلهم يشتغلون بالمقام الخماسي. وهذا التنوع اللي في المملكة المغربية يعطينا واحد التميز كبير. إلى جدا نهضروا أو نتحدثوا على الرافد الإفريقي اللي هو جناوة. موسيقى جناوة التي أصبحت موسيقى عالمية. والمهرجانات اللي في المملكة المغربية التي تحافظ، أنا سوف أقول أنا تحافظ على أهم ثوابت الهوية، هو التراث. عندما نحافظ على تراث بلدنا فإننا نحافظ على هويتنا، على ثقافتنا، على تاريخنا، على أمجادنا. لكل بلد تاريخه متمثل في موسيقاه، في مكونه الثقافي، متمثل كذلك في عاداته، في طقوسه، في أشياء كثيرة. عندما نتحدث عن الموسيقى يمكن أن نذهب للحديث عن الأكل، عن الحلي، عن عن عن عن الأزياء التقليدية. كل هذا يدخل في توليفة جميلة ما نسميه بالتراث، أو ما نسميه إن صح التعبير بالرأسمالية التي تفخر به، أتفخر به يعني كل الدول العربية إن صح التعبير. فقط نحن كعرب يجب أن نحافظ على أهم هذه التوابيت. لأنه دولة بدون تاريخ، بدون يعني بدون تراث أو بدون أشياء
2: مع هذه العولمة. نعم. احنا لو مازال غنرجعوا معك ان شاء الله لهذا المحور، وايضا لمجموعه من هذه المجالات التي يستمر فيها هذا التوهج الموسيقي، وبعد هذا الابحار الجميل اللي قمتيه مشكوره ليلى المريني الاستاذه المتخصصه في المجال، وحول تلاوين تراثيه متعدده من ابرزها فن الملحون اللي هو واحد من ابرز هذه الفنون التراثيه المغربيه الاصيله، واللي كما شرتيه هو يحضر بالعامية المغربية ويؤدب واحد الطريقة جماعية واللي فيها كتابة الشعر بالدارجة المغربية، واللي ينشأ داخل أوساط مجتمعية في الأوساط الحرفية في المدن العتيقة في الزوايا وفي واحد مجموعة من المدن المغربية. وطبعا الأجمل فيه هو اللي غنرجعوا معك إن شاء الله لهذا المحور، مواصلة الاهتمام بهذه التلاوين كفن الملحون وغيره في مهرجانات عديدة، كذلك إقبال الشباب عليه. أيضا غنتحدثوا كذلك معك على التجربة التي تقومين بها في مزج مجموعة من التلاوين الموسيقية المغربية المحلية مع تلاوين عالمية كالجاز مثلا. وبعد سنعود إلى هذه التفاصيل بعد أن نعود الآن إلى الزملاء في إذاعة الكويت مع زميلي علي ومع ضيفي الكريم دكتور فيصل. إليكم الميكروفون من جديد.
1: نعم الزميل عصام من المملكة المغربية إلى الكويت بعد هذه الرحلة الجميلة من الفن والتراث المغربي الأصيل وما حمله لنا اليوم ضيفتكم الكريمة الأستاذة ليلى المريني، فنانة وباحثة في التراث والموسيقى في المملكة المغربية. اليوم هذا الحديث الثري يعكس على أهمية الثقافة للمملكة المغربية الشقيقة. أيضا نوجه لكم جزيل الشكر. من المغرب إلى الكويت دكتور فيصل العربيد، سمعنا هذه الألوان الجميلة من المملكة المغربية من الملحون ومن التراث الثقافي في المملكة المغربية. اليوم توظيف الأغنية دكتور الشعبية في الأوركسترا، متى بدأت اليوم فكرة إدخال مثل هذه الألوان الشعبية في الأعمال الأوركسترية؟
0: بداية يعني نتكلم عن مفهوم يعني تحويل أو إدخال بعض الألحان الشعبية أو بعض الألحان أو التيمات الشعبية وكتابتها إلى الأوركسترا. يعني إذا بنتكلم عن المستوى العالمي، ممكن منذ بداية القرن التاسع عشر بدأ الموسيقيون، خلينا نتكلم العالميون، بإدخال موسيقاهم القومية، موسيقاهم الشعبية، موسيقاهم التراثية وتحويلها كتابة إلى الأوركسترا ليتم التفاعل معها ويتم يعني تقديم أو وضعها في أطر ثرية أخرى أو أبعاد موصلين هذه الموسيقى من المحلية ومن شكلها الشعبي البسيط التي يعني قمنا في بسرد بعض يعني سماتها في المحور الأول وتحويلها إلى العالمية. إنما يمكن نتكلم عربيا يعني عندنا بعض النقاط يعني أو بعض البلدان مثل المغرب العربي ومثل يعني سواء الجزائر وليبيا ودول المغرب العربي عموما، بالإضافة إلى الجمهورية أو جمهورية مصر العربية، سباقين في هذه الأمور وبدأوا يعني يحولون موسيقاهم القومية الشعبية من المحلية أو بشكلها الشعبي البسيط التراثي إلى الأوركسترا. يعني ممكن بعد لأنهم يمكن بعض موسيقاهم أو بعض المؤلفين في هذه الدول درسوا الموسيقى ودرسوا التأليف والتوزيع والكتابة الأوركسترالية من بداية أو من نهاية القرن التاسع عشر بداية القرن العشرين. فيعني إذا نبي نحدد يعني عربيا نقول إلى يعني بداية القرن العشرين بدأت تدخل أو اهتمام المؤلفين العرب تحويل موسيقانا أو التراث الشعبي أو الألحان الشعبية من يعني شكلها التقليدي إلى يعني كتابتها أوركستراليا لتتواكب مع الموسيقات العالمية.
1: نعم دكتور فيصل العربيد، يعني توظيف هذه الألحان الشعبية في دولة الكويت بهذه الأعمال العربية وأيضا العالمية. اليوم الفرق بين توزيع الموسيقى والكتابة في الأوركسترا
0: هو الفرق بسيط جدا كموسيقي يعني أكاديمي، فرق يعني بسيط جدا بين التوزيع الموسيقي والكتابة أوركسترالية. التوزيع الموسيقي أني أنا أخذ اللحن كما هو، اللحن التراثي أو الشعبي كما هو، وأضيف عليه بعض الهارمونيات يعني سواء كانت هارمونيات تقليدية أو هارمونيات غير تقليدية. بس إنما الكتابة هو إضافة، يعني الكتابة الأوركسترالية أو كتابة الألحان الشعبية التراثية أوركستراليا هو إضافة أو كتابة ألحان أخرى بغير ألحان أو اللحن الأساسي أو التقليدي. الفرق بين التوزيع والكتابة، التوزيع هو عبارة عن أخذ ألحان معينة مستمدة من اللحن الثابت أو من اللحن الأساسي وتفريقه إلى أو توزيعه إلى باقي آلات مختلفة. إنما الكتابة هنا يعني فيها إضافة ألحان جديدة لم تكن موجودة في اللحن الشعبي أو اللحن التراثي الموجود أو العينة المطلوب تحويلها أو كتابتها أوركستراليا، إضافة بعض الألحان الأخرى غير اللحن الثابت الموجود.
1: نعم دكتور، أيضا اليوم دكتور فيصل، كيف يتم المحافظة على روح مثل ما يقصد باللحن الشعبي داخل هذه الأعمال العالمية؟
0: هو باختصار يعني المحافظة على الروح الشعبية أو التراثية داخل هذه الأعمال الأوركسترالية، تتسم الألحان الشعبية مثل ما احنا قلنا تتسم إلى إيقاع معين، تتسم ب لحن معين، تحويلها إلى أوركسترا أو كتابتها إلى أوركسترا. إذا نبي نحافظ على هذه الـ أو الروح اللحن الشعبي يجب المحافظة على اللحن نفسه بدون أي تغيير، يجب محافظة على الإيقاع اللحن نفسه. يعني إحنا عندنا في الكويت إيقاعات شعبية كثيرة وفنون شعبية كثيرة، منها الخماري ومنها السنجني ومنها العدساني بأنواعه، ومنها السامري ومنها الصوت. يعني لما يتم تحويل هذه الأغاني المستمدة من الألحان الشعبية كفن الصوت أو كفن السامري، يجب المحافظة على إيقاعه واحد، يجب محافظة على اللحن دون مساس بالتيمة الأساسية للحن، وبذلك نحافظ على روح اللحن نفسه.
1: نعم زميلي عصام، يعني هناك دقائق بس فقط بسيطة لختم هذا اللقاء الإذاعي الجميل بين المملكة المغربية وأيضا دولة الكويت. ينتقل الميكروفون إليكم أستاذ عصام مع أستاذتك ليلى.
2: شكرا جزيلا لك وللضيف الكريم على هذه المعلومات، وطبعا الوقت يمر سريعا وممتع وشيق هذا المجال الثقافي الغني بالحديث والمغري بالبحث والاكتشاف وتربية الذوق والجمال من خلاله، ومن خلال لقاءنا هذا يسعدني أن أعود في آخر محور بالتواصل مع الأستاذة ليلى المريني، الأستاذة المتخصصة في التراث الموسيقي واللي هي أيضا فنانة ومنشدة تألقت مجموعة من التعابير الفنية المغربية الأصيلة كالملحون والغرناطي والأندلسي والإنشاد الصوفي، أيضا أداء الموشحات، كذلك حضورها بتعابير عالمية في مزجها ما بين التعابير الموسيقية المغربية وأيضا الحضور على منصات مجموعة من المهرجانات الدولية والعربية وأيضا في دول أوروبا في أمريكا، تقدم كذلك دروس للطلبة الأمريكيين في الانفتاح على الموسيقى التراثية المغربية وبالخصوص فن الملحون الذي كما أثرنا نموذج متميز من هذه النماذج التراثية والشعبية المغربية. ختاما معك أستاذتي ليلى المريني، نريد أن نقرب المستمعين الكرام من أهم المجالات التي ينفتح فيها الفن المغربي على العصرنا وعلى التطور وعلى التجديد في هذا المزج والذي فيه تحديات وفيه أيضا طموحات ترغبون فيها في تطوير هذه الموسيقى. في آخر محور ضمن هذا اللقاء أستاذة ليلى المريني،
3: حقيقة لقاء كان ممتع وتحية من إذاعتنا من المملكة المغربية إلى أشقائنا الكويتيين، وشكرا يعني استفدنا كثير من دكتور ديالنا والأستاذ اللي كان معنا طيلة هذه الدردشة الفنية الثقافية التراثية. كما قلت أخي عصام، هو الانفتاح جميل، أنا دائما أحدد الانفتاح، أوكي الانفتاح جميل مع الحفاظ على خوصة أو على خاصية البلد.
2: أكيد، إذا لكل الشكر لك أستاذ ليلى المريني، ونتلقاك إن شاء الله في محطة قادمة بحول الله، ودام لك التوفيق في مجالك الفني وأيضا حضورك على المنصات في الأداء الغنائي الجميل كصوت نسائي بارز يشرف المغرب والسفيرة للفن المغربي والخصوص فن الملحون والأندلسي. لك جزيل الشكر، وأيضا شكر لطاقمنا الذي رافقني في هذا السفر الإذاعي الثقافي والموسيقي، زميلي محمد المهدي في القمات التقني، إلى جانبه المتدربة إيمان بلحسن في الإشراف التقني، حسين الوفي العروطي بقسم التوزيع والمراقبة ومعه منير الوردي، وفي الإشراف والتنسيق زميلتي نعيمة المحمدي. أنا عصام قشقش معد ومقدم هذه الحلقة، أشكركم وأشكر زملائي بإذاعة الكويت الذين نعود معهم لختم هذه الحلقة. السلام عليكم.
1: نعم نشكرك أكيد زميل عصام من الإذاعة الوطنية المغربية، وأيضا كل الشكر لأستاذتك الكريمة ليلى المريني فنانة وباحثة في التراث والموسيقى في المملكة المغربية حول ما قدمته اليوم من فن ممتع وتراث مغربي أصيل على هذه الإضاءات الجميلة التي عكست اليوم عمق الهوية المغربية مع الدول الوطن العربي بشكل عام.
2: شكرا لضيفكم الكريم الأستاذ فيصل على ما قدم وأفاد به من معلومات جد مهمة، شكرا جزيلا لكم.
1: نعم وأيضا الشكر موصول لضيفنا الدكتور فيصل العربيد عضو هيئة التدريس في المعهد العالي للفنون الموسيقية، كل الشكر لك دكتور.
0: كل الشكر لكم صراحة، وأوجه الشكر أنا بدوري إلى الإذاعة الوطنية المملكة المغرب الشقيق وللأستاذة ليلى المريني على المعلومات القيمة حقيقة التي أثرت بها هذا اللقاء وهذا، وبالإضافة إلى الأستاذ علي يعني على المداخلات ببعض المعلومات الثرية حقيقة التي أثرت هذا البرنامج وهذا اللقاء. وبدورنا نحن يعني أنا بدوري أوجه رسالة شكر لاستضافتي في هذا البرنامج من إذاعة دولة الكويت، بالإضافة إلى يعني أوجه رسالة من خلال هذا البرنامج للاهتمام فعلا في التراث والموسيقى يعني الشعبية عموما لفعلا لوجودها أو لأهميتها أو مساهمتها في رفع شأن الموسيقي والفني في عالمنا العربي. والشكر موصول لإذاعة دولة الكويت للاهتمام بهذه النوعية من الأمور الموسيقية والأمور التي تهتم بالفنون والتراث الشعبي.
1: نعم كل الشكر لك على حضورك المميز وأيضا على قبولك هذه الدعوة في برنامج إذاعات عربية. كنا معكم خلال هذه الساعة الحوارية من دولة الكويت محدثكم علي الشلاحي وزميلي عصام من الإذاعة الوطنية المغربية، نتمنى أن نكون وفقنا في تقديم هذه الحلقة وربط هذه الثقافات بين دولة الكويت والمملكة المغربية، إلى أن نلقاكم الأسبوع المقبل بنفس التوقيت.
4: كنتم مع برنامج إذاعات عربية، تقبلوا تحيات فريق العمل مريم العوضي، علي الشلاحي، مريم الرشيدي، أحمد العبادي. إذاعات عربية أخرجها لكم سالم الراشد.
5: من الكويت إلى العالم، إذاعة دولة الكويت.
6: إذاعة دولة الكويت.
7: إذاعة دولة الكويت.
5: الكلمة رسالة.
8: إذاعة دولة الكويت.
5: والصوت أمانة.
7: إذاعة دولة الكويت.
5: صوت الكويت إلى العالم.
9: إذاعة الكويت تحييكم.
10: نافذة على التاريخ.
11: هنا الكويت.
12: إذاعة على الهواء.
13: بقايا الليل.
14: استراحة الظهيرة.
15: صباح الخير.
16: إذاعة دولة الكويت.
5: صوت الكويت إلى كل بيت.
17: منتصف الليل في إذاعة دولة الكويت.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة منتصف الليل من إذاعة دولة الكويت، يقرأها على حضراتكم فايز الحسيني. موجز النشرة: وزارة الدفاع تقول إن القوات المسلحة رصدت وتعاملت مع 7 صواريخ باليستية معادية داخل المجال الجوي الكويتي، وتم اعتراضها فوق عدد من المناطق السكنية، ما أسفر عن سقوط بعض الشظايا دون وقوع إصابات بشرية. دولة الكويت تدين وتستنكر بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية الآثمة والمتكررة. دولة الكويت تدين وتستنكر بشدة الاعتداءات الإيرانية الآثمة على مملكة البحرين الشقيقة. دولة الكويت تدين اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على دورية للجيش اللبناني وسقوط ضحايا عسكريين. وزير الداخلية باكستان يصل طهران لبحث مسار المفاوضات. تصاعد الغارات والقصف المدفعي الإسرائيلي على جنوب لبنان. استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين برصاص قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. الآليات الخماسية بشأن السودان تؤكد دعم عملية سياسية شاملة يقودها السودانيون لتعزيز سلام دائم. حلف الناتو يعزز انتشاره في فنلندا والسويد. الصين تعزز وجودها شرق تايوان ردا على خطة يابانية فلبينية لترسيم الحدود. كان هذا هو الموجز، وإليكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة دولة الكويت. أعلنت وزارة الدفاع عن القوات المسلحة رصدت يوم أمس وتعاملت مع 7 صواريخ باليستية معادية داخل المجال الجوي الكويتي، وتم اعتراضها فوق عدد من المناطق السكنية، ما أسفر عن سقوط بعض الشظايا. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العقيد الركن سعود العطوان وفق بيان صحفي صادر عن رئاسة الأركان العامة للجيش إن العدوان الإيراني الآثم نتج عنه أضرار مادية من دون إصابات بشرية، مؤكدا استمرار القوات المسلحة في أداء مهامها وواجباتها بكفاءة واقتدار في إطار من الجاهزية المستمرة والاستعداد الدائم، بما يعزز أمن الوطن ويحفظ سلامة المقيمين. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها وبأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية الآثمة والمتكررة، والتي كان آخرها فجر يوم أمس في عدوان سافر يتجاهل المطالبات الدولية الداعية إلى وقف هذه الممارسات، وغير مكترث بما تشكله من تهديد مباشر لحياة المواطنين والمقيمين ولأمن المنطقة واستقرارها. وأكدت الخارجية في بيان أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكا صارخا لسيادة دولة الكويت وأمنها وسلامة أراضيها، وخرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، كما تشكل تصعيدا خطيرا يدفع المنطقة نحو مزيد من التوتر والاضطراب في وقت يبذل فيه المجتمع الدولي جهودا حثيثة لوقف العمليات القتالية وتجنيب المنطقة مزيدا من التصعيد، مؤكدة أن هذه الاعتداءات لا يمكن تبريرها أو القبول بها تحت أي ذريعة. وجددت الوزارة التأكيد على احتفاظ دولة الكويت بحقها الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحفظ أمنها والدفاع عن أراضيها ومنشآتها الحيوية ضد أي عدوان أو تهديد. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإيرانية الآثمة التي تعرضت لها مملكة البحرين الشقيقة، والتي تجسد استخفافا واضحا بسيادة الدول ومساسا مباشرا بأمن مملكة البحرين واستقرارها وسلامة شعبها. وأكدت الخارجية أن هذه الاعتداءات تمثل تصعيدا بالغ الخطورة، وتكشف عن نهج عدائي في التعامل مع دول الجوار، بما يقوض فرص التهدئة ويدفع المنطقة نحو مزيد من التوتر. وشددت الوزارة على أن أمن مملكة البحرين الشقيقة ودول مجلس التعاون كل لا يتجزأ،
مجددة تضامنها الكامل مع مملكة البحرين الشقيقة ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسيادتها واستقرارها. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت لاعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على دورية للجيش اللبناني، ما أدى إلى سقوط ضحايا عسكريين في انتهاك صارخ لسيادة الجمهورية اللبنانية الشقيقة ولقواعد القانون الدولي. وأكدت الخارجية رفض دولة الكويت القاطع لاستمرار هذه الانتهاكات، إذ تأتي في وقت تبذل فيه جهود دبلوماسية حثيثة لوقف الاعتداءات وتهدئة التصعيد، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته وضمان الالتزام الكامل بقرار مجلس الأمن رقم 1701. كما جددت الوزارة تضامن دولة الكويت مع جمهورية لبنان الشقيق ودعمه لكل ما يحفظ أمنه وسيادته واستقراره، معربة عن خالص تعازيها للحكومة اللبنانية والشعب اللبناني ولأسر الضحايا. في المنامة، أعربت البحرين عن إدانتها الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تعرضت لها المملكة ودولة الكويت. وأعربت الخارجية البحرينية في بيان

عن إدانتها بأشد العبارات تجدد اعتداءات إيران على مملكة البحرين ودولة الكويت التي تعرض لها البلدان، مؤكدة أن هذا الاعتداء السافر يمثل انتهاكا صارخا لسيادة البلدين وخرقا فاضحا لميثاق الأمم المتحدة والأعراف الدولية، وتماديا في انتهاك قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026 الذي أدان اعتداءات إيران غير مبررة وأي مساع لإغلاق مضيق هرمز أو عرقلة الملاحة الدولية فيه، وتهديدا لأمن منطقة الخليج العربي واستقراره. وفي الرياض جددت المملكة العربية السعودية أمس إدانتها بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية الغاشمة والانتهاكات السافرة لسيادة دولة الكويت ومملكة البحرين، مؤكدة أن هذه الممارسات تشكل تهديدا للأمن الإقليمي والدولي. وأكدت وزارة الخارجية السعودية في بيان أن الاعتداءات الإيرانية المتواصلة تعني المزيد من التصعيد ودفع المنطقة نحو التوتر وزعزعة الأمن والاستقرار، مشددة على أن هذه الانتهاكات تقوض الجهود الدولية الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة. وجددت المملكة تضامنها مع دولة الكويت ومملكة البحرين ودعمها الكامل لكل ما تتخذانه من إجراءات تحفظ سيادتهما وأمنهما واستقرارهما. في أبوظبي دانت دولة الإمارات في بيانين منفصلين بأشد العبارات أمس الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت دولة الكويت ومملكة البحرين بالصواريخ والطائرات المسيرة. وذكرت وزارة الخارجية الإماراتية أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكا صارخا لسيادة دولة الكويت ومملكة البحرين والذي يعد تهديدا لأمنهما واستقرارهما. وأكدت الخارجية الإماراتية تضامن دولة الإمارات الكامل مع دولة الكويت ومملكة البحرين ودعمهما لكل ما من شأنه حفظ أمنهما واستقرارهما. وفي الدوحة دانت دولة قطر بشدة الهجمات الإيرانية المتكررة على دولة الكويت الشقيقة ومملكة البحرين الشقيقة، واعتبرتها انتهاكا سافرا لسيادة البلدين وخرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي. وشددت وزارة الخارجية القطرية في بيان على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات غير المبررة والعمل على خفض التصعيد لاستعادة الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا. وجددت الوزارة تضامن دولة قطر الكامل مع دولة الكويت ومملكة البحرين ودعمها لكل ما تتخذانه من إجراءات للحفاظ على سيادتهما وأمنهما. بدوره أعرب الأمين العام لمجلس التعاون الخارجي جاسم البديوي عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات لاستمرار الاعتداءات الإيرانية العدائية التي تستهدف مملكة البحرين ودولة الكويت. وأكد في بيان أن استمرار النظام الإيراني في أعماله الإرهابية باستهداف البنية التحتية والمنشآت المدنية دليل على رغبته في زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة وتقويض جهود السلام. وجدد التأكيد على أن هذه الأعمال الإرهابية الإيرانية الغادرة تمثل تصعيدا خطيرا وغير مسؤول وانتهاكا سافرا لجميع القوانين والأعراف الدولية وتهديدا مباشرا لأمن واستقرار المنطقة. وشدد على أن أمن مملكة البحرين ودولة الكويت يعد جزءا لا يتجزأ من أمن دول مجلس التعاون، وأن دول المجلس تقف موقفا موحدا وثابتا إلى جانبهما وتدعم بشكل كامل جميع الإجراءات التي تتخذانها لحماية أمنها وصون سيادتهما وسلامة أراضيهما. في اليمن دان اليمن واستنكر بشدة الهجمات بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة التي استهدفت دولة الكويت، معتبرا ذلك انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتهديدا مباشرا لأمن المنطقة واستقرارها. وقالت وزارة الخارجية اليمنية في بيان أن هذه الهجمات تكشف مجددا عن الطبيعة

العدوانية للنظام الإيراني ونهجه القائم على زعزعة أمن واستقرار المنطقة. وأكدت الخارجية اليمنية تضامن اليمن الكامل مع دولة الكويت وتأييده لكافة الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها والدفاع عن أراضيها وسلامة شعبها، معتبرا أن أمن دولة الكويت جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار المنطقة. في عمان دان الأردن الاعتداءات الإيرانية الغاشمة التي استهدفت دولة الكويت ومملكة البحرين في انتهاك سافر لسيادتهما وتهديدا لأمنهما واستقرارهما وسلامة أراضيهما. وقالت وزارة الخارجية الأردنية في بيان إن ذلك يعد خرقا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتصعيدا خطيرا يقوض الجهود الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد البيان تضامن الأردن المطلق مع دولة الكويت ومملكة البحرين في مواجهة الاعتداءات الإيرانية ووقوفه معهما في كل ما تتخذانه من خطوات لحماية سيادتهما وأمنهما وسلامة مواطنيهما والمقيمين فيها. في القاهرة دانت مصر بأشد العبارات الهجوم الإيراني الآثم الذي استهدف دولة الكويت ومملكة البحرين في انتهاك صارخ لسيادة البلدين الشقيقين وتصعيد خطير من شأنه تهديد أمن واستقرار منطقة الخليج العربي والمنطقة بأسرها. وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان مساندة مصر الكامل لدولة الكويت ومملكة البحرين الشقيقين بمواجهة هذا الاعتداء الآثم وتضامنها الراسخ مع الشعبين الكويتي والبحريني ودعمها لكل ما تتخذه من تدابير لصون أمنها واستقرارها وحماية أراضيها ومنشآتها الحيوية. كما جددت تأكيدها على أن أمن دول الخليج العربي واستقراره يمثلان ركيزة أساسية للأمن القومي العربي ورفضها القاطع لأي أعمال أو ممارسات تنطوي على انتهاك لسيادة الدول أو تهديد لأمنها وسلامة أراضيها بما يهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها. من جانبه أدان رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي بشدة الاعتداءات الإيرانية السافرة والمتكررة على دولة الكويت ومملكة البحرين، مؤكدا أنها انتهاك صارخ للقانون الدولي ومساس بسيادة وسلامة البلدين. وقال اليماحي في بيان إن استمرار هذه الاعتداءات من شأنه تقويض الأمن والاستقرار الإقليمي وتوسيع دائرة الصراع في المنطقة، داعيا إلى موقف دولي حازم لردع هذه الممارسات ووضع حد لها. وأكد تضامن البرلمان العربي الكامل مع دولة الكويت ومملكة البحرين ودعمه لكل الإجراءات والتدابير التي تتخذانها لحماية أمنهما الوطني والحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين وصون المنشآت الحيوية. من جهتها دانت رابطة العالم الإسلامي باستنكار شديد العدوان الإيراني الآثم الذي استهدف دولة الكويت ومملكة البحرين. وجدد الأمين العام لرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين الدكتور محمد العيسى في بيان التنديد بهذه الاعتداءات الإيرانية الإجرامية المتكررة التي تنتهك كل القيم الدينية والقوانين والأعراف الدولية والإنسانية وتقوض جهود استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة. وشدد الدكتور العيسى على التضامن الكامل مع الكويت والبحرين في كل ما تتخذانه من إجراءات تحفظ أمنهما وسيادتهما وسلامة مواطنيهما والمقيمين على أراضيهما. ونتحول إلى ملف التصعيد العسكري بالمنطقة، حيث وصل وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي يوم أمس إلى العاصمة الإيرانية طهران في زيارة رسمية يجري خلالها سلسلة لقاءات مع مسؤولين إيرانيين من بينهم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي. وبحسب وكالة أنباء تنسيم الإيرانية فإن نقوي سيبحث مع المسؤولين الإيرانيين عددا من الملفات الثنائية والإقليمية، وفي مقدمتها مستجدات المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة
إضافة إلى التطورات السياسية والأمنية في المنطقة. إلى ذلك تسلم وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني من نظيره الباكستاني رسالة من قائد الجيش عاصم منير إلى المرشد الإيراني. وفي جنوب لبنان شن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارتين على منطقة القطراني جنوب لبنان، في حين تصاعدت الغارات والقصف المدفعي على مناطق واسعة في الجنوب. وفي السياق أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي عسكريين لبنانيين في الجنوب يعد انتهاكا فاضحا للسيادة اللبنانية ومخالفة واضحة للقوانين والأعراف الدولية، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لوقف هذه الاعتداءات. في تطورات الأوضاع في قطاع غزة، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بشن غارات جوية وقصف مدفعي على مناطق متفرقة بالقطاع، ما أسفر عن استشهاد 9 فلسطينيين وإصابة آخرين. في الملف السوداني أكدت الآلية الخماسية المعنية بالسودان والتي تضم جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيجاد والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة تجديد التزامها بدعم مسار سياسي شامل بقيادة سودانية، بما يسهم في تعزيز فرص التوصل إلى سلام دائم ومستدام في السودان. وفي بروكسل بدأ حلف شمال الأطلسي الناتو تعزيز انتشاره العسكري في فنلندا والسويد عبر إطلاق عمليات جديدة للقوات البرية في أقصى شمال أوروبا، في خطوة قال إنها تهدف إلى دعم أمن المنطقة في مواجهة النشاط العسكري الروسي والاهتمام الصيني المتزايد بالقطب الشمالي. وأكد القائد الأعلى لقوات الحلف في أوروبا الجنرال الأمريكي إليكسوس غرينكويتش أن العمليات تهدف إلى دعم الدفاع عن الجناح الشمالي الشرقي للناتو. وفي موسكو اتهمت روسيا الولايات المتحدة بالسعي إلى التهرب من مسار المفاوضات بشأن أوكرانيا من خلال التلويح بفرض عقوبات إضافية، وذلك على خلفية مشروع قانون أمريكي جديد يهدف إلى تشديد الإجراءات العقابية ضد موسكو وزيادة الدعم المقدم لكييف. وفي كييف قال نائب رئيسة الوزراء الأوكرانية أوليكسي كوليبيا إن قوات روسية استهدفت زوراقين مدنيين تابعين لخدمة البحث والإنقاذ البحري أثناء تنفيذهما مهمة إنسانية في المياه الأوكرانية، ما أسفر عن وقوع إصابات. وفي بكين أعلنت الصين يوم أمس تعزيز وجودها شرق جزيرة تايوان بإجراء ما وصفته بعمليات خاصة لإنفاذ قوانين النقل البحري في المياه، وذلك ردا على إعلان اليابان والفلبين من جانب واحد عن إطلاق محادثات بشأن ترسيم الحدود البحرية في تلك المياه. وذكرت وزارة النقل الصينية أن العمليات تهدف إلى ممارسة الاختصاصات القانونية للصين في مجال الإدارة والإنفاذ البحريين وتعزيز قدرات الدوريات وإنفاذ القانون في البحار البعيدة والمياه ذات الأهمية الخاصة، إلى جانب رفع مستوى السيطرة على حركة الملاحة في المناطق المائية الرئيسية بما يكفل سلامة النقل البحري. في ختام هذه النشرة إليكم سيداتي وسادتي إعادة لموجزها. وزارة الدفاع تقول إن القوات المسلحة رصدت وتعاملت مع 7 صواريخ باليستية معادية داخل المجال الجوي الكويتي، وأتم اعتراضها فوق عدد من المناطق السكنية، ما أسفر عن سقوط بعض الشظايا دون وقوع إصابات بشرية. دولة الكويت تدين وتستنكر بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية الآثمة والمتكررة. دولة الكويت تدين وتستنكر بشدة الاعتداءات الإيرانية الآثمة على مملكة البحرين الشقيقة.
دولة الكويت تدين اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على دورية للجيش اللبناني وسقوط ضحايا عسكريين. وزير داخلية باكستان يصل طهران لبحث مسار المفاوضات. تصاعد الغارات والقصف المدفعي الإسرائيلي على جنوب لبنان. استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين برصاص قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. الآليات الخماسية بشأن السودان تؤكد دعم عملية سياسية شاملة يقودها السودانيون لتعزيز سلام دائم. حلف الناتو يعزز انتشاره في فنلندا والسويد. الصين تعزز وجودها شرق تايوان ردا على خطة يابانية فلبينية لترسيم الحدود. بهذا سيداتي وسادتي تنتهي نشرة منتصف الليل، قدمناها لكم من إذاعة دولة الكويت.

0: 23 دقيقة بعد منتصف الليل في إذاعة دولة الكويت.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم محطات إخبارية. برنامج يومي يأخذكم في جولة شاملة لرصد وتحليل أبرز القضايا والتطورات السياسية على المستويين المحلي والإقليمي، وصولا إلى المشهد الدولي المتسارع. نوافيكم بأحدث المستجدات، ونتوقف عند أهم الملفات المطروحة على الساحة بمشاركة نخبة من المحللين والخبراء لتقديم قراءة معمقة للأحداث تقرب الصورة وتجيب عن التساؤلات وتضعكم في قلب الحدث. محطات إخبارية.
0: أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم محطات إخبارية، وفيها الرئيس الأمريكي يقول إن الاتفاق مع إيران يحتاج وقتا، وتحركات دبلوماسية مكثفة لإحياء المفاوضات المتعثرة. متابعات إخبارية. شهداء وجرحى في قصف على خيام النازحين، والفصائل الفلسطينية تجتمع في القاهرة. قضايا وآراء. كوريا الشمالية سباق التسلح في ظل التوترات الإقليمية. حوار وتحليل. آفاق كويتية. في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة وما تشهده المنطقة من تحديات وأزمات متلاحقة، برزت دولة الكويت نموذجا للحكمة والاتزان في إدارة الملفات السياسية والدبلوماسية، مستندة إلى نهج ثابت يقوم على الحوار واحترام القانون الدولي وتعزيز الأمن والاستقرار. وخلال الفترة الماضية حظيت التحركات الكويتية إشادة واسعة على المستويين الخليجي والدولي، تأكيدا لدورها الفاعل ومكانتها المرموقة في دعم جهود السلام وتعزيز التعاون بين الدول. المزيد من خلال هذا التقرير.
2: في ظل التطورات الإقليمية الراهنة وما تشهده المنطقة من تحديات متسارعة، برزت دولة الكويت نموذجا للدولة الحكيمة التي تتعامل مع الأزمات بمنهجية متزنة ومسؤولة، مستندة إلى إرث دبلوماسي راسخ يقوم على الحوار واحترام القانون الدولي وتعزيز الأمن والاستقرار. وقد حرصت دولة الكويت منذ اللحظات الأولى للاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت أراضيها ومنشأتها الحيوية على توظيف قنواتها السياسية والدبلوماسية لإيصال حقيقة ما تعرضت له إلى المجتمع الدولي، وبيان حجم الانتهاكات التي طالت سيادتها وأمنها الوطني، وما تمثله هذه الأعمال العدائية من تهديد خطير للأمن الإقليمي واستقرار المنطقة. وفي هذا السياق أكدت وزارة الخارجية إدانة دولة الكويت واستنكارها بأشد العبارات للاعتداءات الإيرانية الآثمة والمتكررة، مشددة على أنها تمثل عدوانا سافرا وانتهاكا صارخا لسيادة دولة الكويت وأمنها وسلامتها.

0: حماية أمنها الوطني والدفاع عن أراضيها ومنشأتها الحيوية، فيما نجحت منظومات الدفاع الجوي التابعة للجيش الكويتي في التصدي للهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة المعادية في مشهد عكس جاهزية وكفاءة للقوات المسلحة وقدرتها على حماية البلاد وصون أمن المواطنين والمقيمين. كما كثفت دولة الكويت اتصالاتها وتحركاتها مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية، تأكيدا لنهجها الثابت في معالجة الأزمات عبر الوسائل السياسية والقانونية، وترسيخا لمكانتها كدولة تؤمن بالحوار وتسعى دائما إلى دعم الاستقرار وتغليب صوت العقل والحكمة. وقد أثمرت التحركات الكويتية عن موجة واسعة من التضامن والدعم الخليجي والعربي والدولي، حيث توالت بيانات الإدانة والاستنكار الرافضة للعدوان الإيراني والمؤكدة على حق الكويت الكامل في الدفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها. ويعكس هذا الموقف المكانة المرموقة التي تتمتع بها دولة الكويت على الساحتين الإقليمية والدولية، والثقة الكبيرة التي تحظى بها دبلوماسيتها لدى المجتمع الدولي بفضل سجلها الحافل بالاعتدال والحكمة ودورها البارز في دعم الأمن والسلام وتعزيز العمل الإنساني والتقريب بين الشعوب. كما يعكس حجم التقدير الدولي للكويت وقيادتها الرشيدة ودورها الفعال في ترسيخ قيم الحوار والتعاون ومعالجة الأزمات بالطرق السليمة. كما تؤكد هذه المواقف أن الكويت بقيادتها الحكيمة وشعبها الوفي ومؤسساتها الوطنية وكفاءة أجهزتها العسكرية والأمنية ماضية بثبات في حماية مصالحها الوطنية وصون أمنها واستقرارها، مستندة إلى وحدة شعبها وتكاتف أشقائها وأصدقائها وسجلها الحافل بالحكمة والاعتدال.
1: متابعات إخبارية. في الوقت الذي قال فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مسألة التوصل إلى اتفاق مع إيران يتطلب بعض الوقت، وصل وزير الداخلية الباكستاني إلى العاصمة طهران، وذلك في إطار المساعي الدبلوماسية لمحاولة إحياء مسار المفاوضات المتعثرة. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا من عمان الكاتب والمحلل السياسي دكتور عادل محمود. مرحبا بك دكتور عادل. بداية، كيف يمكن فهم تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن التوصل إلى اتفاق مع إيران يحتاج إلى وقت؟
2: صباح الخير أخي فايز، لك ولجميع المستمعين. يعني اعتقادي إلى الآن، يعني بما كانك سر، نحن أهم شيء أفعال وليس أقوال ترامب. يعني هو حين يماطل بالمواعيد وكأن الحال يقول بشكل غير مباشر كلا الطرفين ليس هناك جدية أو نوايا لتقديم تنازلات يعني على أي صعيد من الملفات، وهذا يدخل الجميع في متاهة أو نقول بمربع لا حرب لا سلم. لكن إلى متى؟ يعني نحن نتحدث عن زيارة هامة.
1: هل أنت معي دكتور عادل؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال مع الدكتور عادل، سوف نحاول العودة له خلال هذه الفقرة وفاصل ونواصل معكم.

الثاني، إذا لم يكن هنالك في هذه الزيارة شيء نقول بريق من الأمل لتحريك نقول المياه الراكدة على صعيد المفاوضات الغامضة، يعني لا يوجد مواجهة أمريكية إيرانية على الصعيد الدبلوماسي، نحن نرى تصعيد من كلا الطرفين، يعني إيران تساوم أمن المنطقة من جديد على وقف إطلاق النار، أمريكا في غارات يعني محدودة هنا وهناك داخل إيران. أنا أعتقد أنه من المبكر الحديث عن أن النظام جاهز للتنازلات. هو يقول ترامب واضح أن يعني هناك ليس موضوع تعجيز للشروط الأمريكية، لكنها إلى الآن استحالة الموافقة عليها من قبل الجانب الإيراني. لكن ما هي الملفات الشائكة بالفعل؟ هل نحن نتحدث عن اليورانيوم وخروجه أو التخصيب ونسبته أو موضوع الباليستي أو موضوع الميليشيات أو موضوع هرمز؟ يعني جملة من الملفات الشائكة ليس من السهل. لذلك حين يقول تحتاج من الوقت لعلم ترامب أن كل ملف يحتاج الكثير من التطبيق، تطبيق على صعيد الوقت وليس فقط مذكرة تفاهم. ربما يعني إذا كانت الأمور تذهب إلى حلول جزئية نصل إلى غرق في ماراثوني دبلوماسي، وهذا ما تريده إيران أنا في اعتقادي، نقل المراحل، تأجيل النووي للمرحلة الرابعة، يعني كلها تبقى تسريبات. لكن الأهم كما ذكرت لك الأفعال. نحن على الأرض لا نرى شيء على صعيد التهدئة، نرى تصعيد بين الفينة والأخرى. والجانب الإيراني رغم الجولات المكوكية للجانب الباكستاني وجهوده المضنية لتجنيب المنطقة من جديد العودة إلى الحرب، هذا سيناريو خفت حدته في التهديدات الأمريكية، وهو مؤشر إيجابي نوعا ما. ترامب لم يعد يهدد الكثير، لكن يذكر الإيرانيين أنه قضى على الجيش الإيراني، قضى على البنية التحتية، لكن لا يوجد كما في السابق قبل فترة. نحن أمام نقول تصريحات أيضا لوزير الخارجية الأمريكية، هو يتحدث عن تقدم وفانس يعطي كثير من المسكنات في الفترة الأخيرة، لكن أهم من هذا وذاك يعني محدودة هنا وهناك داخل إيران. أنا أعتقد أنه من المبكر الحديث عن أن النظام جاهز للتنازلات. هو يقول ترامب واضح أن يعني هناك ليس موضوع تعجيز للشروط الأمريكية، لكنها إلى الآن استحالة الموافقة عليها من قبل الجانب الإيراني. لكن ما هي الملفات الشائكة بالفعل؟ هل نحن نتحدث عن اليورانيوم وخروجه أو التخصيب ونسبته أو موضوع الباليستي أو موضوع الميليشيات أو موضوع هرمز؟ يعني جملة من الملفات الشائكة ليس من السهل. لذلك حين يقول تحتاج من الوقت لعلم ترامب أن كل ملف يحتاج الكثير من التطبيق، تطبيق على صعيد الوقت وليس فقط مذكرة تفاهم. ربما يعني إذا كانت الأمور تذهب إلى حلول جزئية نصل إلى غرق في ماراثوني دبلوماسي، وهذا ما تريده إيران أنا في اعتقادي، نقل المراحل، تأجيل النووي للمرحلة الرابعة، يعني كلها تبقى تسريبات. لكن الأهم كما ذكرت لك الأفعال. نحن على الأرض لا نرى شيء على صعيد التهدئة، نرى تصعيد بين الفينة والأخرى. والجانب الإيراني رغم الجولات المكوكية للجانب الباكستاني وجهوده المضنية لتجنيب المنطقة من جديد العودة إلى الحرب، هذا سيناريو خفت حدته في التهديدات الأمريكية، وهو مؤشر إيجابي نوعا ما. ترامب لم يعد يهدد الكثير، لكن يذكر الإيرانيين أنه قضى على الجيش الإيراني، قضى على البنية التحتية، لكن لا يوجد كما في السابق قبل فترة. نحن أمام نقول تصريحات أيضا لوزير الخارجية الأمريكية، هو يتحدث عن تقدم وفانس يعطي كثير من المسكنات في الفترة الأخيرة، لكن أهم من هذا وذاك يعني محدودة هنا وهناك داخل إيران. أنا أعتقد أنه من المبكر الحديث عن أن النظام جاهز للتنازلات. هو يقول ترامب واضح أن يعني هناك ليس موضوع تعجيز للشروط الأمريكية، لكنها إلى الآن استحالة الموافقة عليها من قبل الجانب الإيراني. لكن ما هي الملفات الشائكة بالفعل؟ هل نحن نتحدث عن اليورانيوم وخروجه أو التخصيب ونسبته أو موضوع الباليستي أو موضوع الميليشيات أو موضوع هرمز؟ يعني جملة من الملفات الشائكة ليس من السهل. لذلك حين يقول تحتاج من الوقت لعلم ترامب أن كل ملف يحتاج الكثير من التطبيق، تطبيق على صعيد الوقت وليس فقط مذكرة تفاهم. ربما يعني إذا كانت الأمور تذهب إلى حلول جزئية نصل إلى غرق في ماراثوني دبلوماسي، وهذا ما تريده إيران أنا في اعتقادي، نقل المراحل، تأجيل النووي للمرحلة الرابعة، يعني كلها تبقى تسريبات. لكن الأهم كما ذكرت لك الأفعال. نحن على الأرض لا نرى شيء على صعيد التهدئة.

0: نعود إليك دكتور عادل. كنا نتحدث عن قراءة وفهم تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن التوصل إلى اتفاق مع إيران يحتاج إلى وقت.
1: يعني أعتقد الزيارة هامة لوزير الداخلية الباكستاني يحمل رسالة إلى المرشد من قبل قائد الجيش ورئيس الوزراء الباكستاني.

0: نرى تصعيد بين الفينة والأخرى. والجانب الإيراني رغم الجولات المكروبية للجانب الباكستاني وجهوده المضنية لتجنيب المنطقة من جديد العودة إلى الحرب، هذا سيناريو خفت حدته في التهديدات الأمريكية وهو مؤشر إيجابي نوعا ما. ترامب لم يعد يهدد الكثير، لكن يذكر الإيرانيين أنه قضى على الجيش الإيراني، قضى على البنية التحتية، لكن لا يوجد كما في السابق قبل فترة. نحن أمام نقول تصريحات أيضا لوزير الخارجية الأمريكية، هو يتحدث عن تقدم وفانس يعطي كثير من المسكنات في الفترة الأخيرة، لكن أهم من هذا وذاك يعني محدودة هنا وهناك داخل إيران. أنا أعتقد أنه من المبكر الحديث عن أن النظام جاهز للتنازلات. هو يقول ترامب واضح أن يعني هناك ليس موضوع تعجيز الشروط الأمريكية، لكنها إلى الآن استحالة الموافقة عليها من قبل الجانب الإيراني. لكن ما هي الملفات الشائكة بالفعل؟ هل نحن نتحدث عن اليورانيوم وخروجه أو التخصيب ونسبته أو موضوع الباليستي أو موضوع الميليشيات أو موضوع هرمز؟ يعني جملة من الملفات الشائكة ليس من السهل. لذلك حين يقول تحتاج من الوقت، لعلم ترامب أن كل ملف يحتاج الكثير من التطبيق، تطبيق على صعيد الوقت وليس فقط مذكرة تفاهم. ربما يعني إذا كانت الأمور تذهب إلى حلول جزئية نصل إلى غرق في ماراثوني دبلوماسي، وهذا ما تريد إيران أنا في اعتقادي، نقل المراحل، تأجيل النووي للمرحلة الرابعة، يعني كلها تبقى تسريبات. لكن الأهم كما ذكرت لك الأفعال. نحن على الأرض لا نرى شيء على صعيد التهدئة، نرى تصعيد بين الفينة والأخرى. والجانب الإيراني رغم الجولات المكروبية للجانب الباكستاني وجهوده المضنية لتجنيب المنطقة من جديد العودة إلى الحرب، هذا سيناريو خفت حدته في التهديدات الأمريكية وهو مؤشر إيجابي نوعا ما. ترامب لم يعد يهدد الكثير، لكن يذكر الإيرانيين أنه قضى على الجيش الإيراني، قضى على البنية التحتية، لكن لا يوجد كما في السابق قبل فترة. نحن أمام نقول تصريحات أيضا لوزير الخارجية الأمريكية، هو يتحدث عن تقدم وفانس يعطي كثير من المسكنات في الفترة الأخيرة، لكن أهم من هذا وذاك يعني محدودة هنا وهناك داخل إيران. أنا أعتقد أنه من المبكر الحديث عن أن النظام جاهز للتنازلات. هو يقول ترامب واضح أن يعني هناك ليس موضوع تعجيز الشروط الأمريكية، لكنها إلى الآن استحالة الموافقة عليها من قبل الجانب الإيراني. لكن ما هي الملفات الشائكة بالفعل؟ هل نحن نتحدث عن اليورانيوم وخروجه أو التخصيب ونسبته أو موضوع الباليستي أو موضوع الميليشيات أو موضوع هرمز؟ يعني جملة من الملفات الشائكة ليس من السهل.
1: لكن على الطرف الآخر دكتور
0: ترامب أن كل ملف يحتاج الكثير من التطبيق، تطبيق على صعيد الوقت وليس فقط مذكرة تفاهم. ربما يعني إذا كانت الأمور تذهب إلى حلول جزئية نصل إلى غرق في ماراثوني دبلوماسي، وهذا ما تريد إيران أنا في اعتقادي، نقل المراحل، تأجيل النووي للمرحلة الرابعة، يعني كلها تبقى تسريبات. لكن الأهم كما ذكرت لك الأفعال. نحن على الأرض لا نرى شيء على صعيد التهدئة، نرى تصعيد بين الفينة والأخرى. والجانب الإيراني رغم الجولات المكروبية للجانب الباكستاني وجهوده المضنية لتجنيب المنطقة من جديد العودة إلى الحرب، هذا سيناريو خفت حدته في التهديدات الأمريكية وهو مؤشر إيجابي نوعا ما. ترامب لم يعد يهدد الكثير، لكن يذكر الإيرانيين أنه قضى على الجيش الإيراني، قضى على البنية التحتية، لكن لا يوجد كما في السابق قبل فترة. نحن أمام نقول تصريحات أيضا لوزير الخارجية الأمريكية، هو يتحدث عن تقدم وفانس يعطي كثير من المسكنات في الفترة الأخيرة، لكن أهم من هذا وذاك
1: يعني دكتور على الجانب الآخر دكتور عادل إذا سمحت لي، هل تسمعني دكتور عادل؟
0: الحديث عن أن النظام جاهز للتنازلات. هو يقول ترامب واضح أن يعني هناك ليس موضوع تعجيز الشروط الأمريكية، لكنها إلى الآن استحالة الموافقة عليها من قبل الجانب الإيراني. لكن ما هي الملفات الشائكة بالفعل؟ هل نحن نتحدث عن اليورانيوم وخروجه أو التخصيب ونسبته أو موضوع الباليستي أو موضوع الميليشيات أو موضوع هرمز؟ يعني جملة من الملفات الشائكة ليس من السهل. لذلك حين يقول تحتاج من الوقت، لعلم
1: وصلت الفكرة دكتور عادل، تطبيق الكاتب والمحلل السياسي دكتور عادل محمود، شكرا لك.

0: استشهد 7 فلسطينيين وأصيب عشرات آخرون جراء غارات لطيران الاحتلال الإسرائيلي على خيمة للنازحين في حي الرمال الغربي مدينة غزة، وسط استمرار الغارات على مختلف مناطق قطاع غزة. في الأثناء استضافت القاهرة اجتماعا بين فصائل فلسطينية، وذلك في إطار الجهود الدبلوماسية لتوحيد الموقف الفلسطيني بشأن المقترحات المطروحة من الوسطاء. الزميل عبد الرحيم أبو كويك والمزيد من التفاصيل.
1: على وقع استمرار التصعيد الميداني وتوالي خروقات جيش الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار، يشهد قطاع غزة غارات جوية واستهدافات متجددة طالت مناطق سكنية وخيام نازحين في أكثر من محور داخل القطاع، في مشهد يعكس تصاعد الوضع على الأرض. واستشهد 7 فلسطينيين بينهم سيدة، وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف خيمة للنازحين غرب مدينة غزة في وقت تواصلت فيه الاستهدافات في محاور مختلفة من القطاع مع قصف مدفعي وإطلاق نار من الآليات العسكرية والطائرات المسيرة. وتركزت الضربات على أحياء سكنية وتجمعات النازحين إلى جانب تصعيد مستمر يشمل محاور عدة داخل القطاع. وفي تطور إنساني مؤثر، أفاد الدفاع المدني في غزة بأن أحد الضحايا كان أبا شابا احتفل قبل ساعات بولادة ابنته الأولى، ليستشهد بعدها بساعات في مشهد يجسد حدة المأساة وما تخلفه الحرب من آثار إنسانية متتالية تمس العائلات المدنية. أما إنسانيا فتتفاقم الأوضاع المعيشية في قطاع غزة مع توالي موجات النزوح وتكدس آلاف العائلات داخل الخيام التي تعاني من نقص حاد في الغذاء والماء والخدمات الأساسية، في ظل ضغوط متزايدة على القطاع الصحي ونقص الأدوية وتواصل استقبال الإصابات في ظروف بالغة الصعوبة. عبد الرحيم أبو كويك، إذاعة دولة الكويت، قطاع غزة.
0: وحول هذا الموضوع ينضم إلينا من القاهرة الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ محمد فايز فرحات. مرحبا بك أستاذ محمد. كيف يمكن قراءة استمرار استهداف جيش الاحتلال لخيام النازحين ومراكز الإيواء في قطاع غزة رغم الحديث عن اتفاق وقف إطلاق النار؟
2: يعني طبعا هناك عوامل كثيرة تفسر لنا استمرار هذه الاستهدافات من جانب جيش الاحتلال. أولا يعني كما نعلم جيش الاحتلال منذ أن بدأ العدوان على قطاع غزة وهو لا يميز ما بين يعني نازحين أو مدنيين أو ما يصفه به قدرات عسكرية للفصائل الفلسطينية، هو لا يميز بين كل هذه المكونات، هو يستهدف كل ما هو مرتبط بالحياة ومرتبط بالعمران داخل قطاع غزة كجزء من سياسته التي تستهدف يعني تدمير الحياة داخل قطاع غزة. فهو لا يميز في هذه الغارات أو في هذه العمليات أو هذا العدوان، لا يميز ما بين مدنيين وغير مدنيين أو ما بين بنية تحتية أو منظومة صحية أو غيره، هو يتعامل مع كل هذه المكونات باعتبار أن أهداف لهذا العدوان. لا، ومن ناحية أخرى فإنه استمرار مثل هذه العمليات هو جزء من يعني عدم التزام الجانب الإسرائيلي باتفاق وقف إطلاق النار، وهو في الحقيقة هنا يستغل يعني انشغال الإدارة الأمريكية التي وقفت وراء أو رعت هذا الاتفاق، هو يستغل انشغال الإدارة الأمريكية بالحرب مع إيران ومحاولة الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع الجانب الإيراني من خلال المفاوضات بجانب الهدن الهش أو اتفاق النار وقف إطلاق النار الهش مع الجانب الإيراني. والعدوان الإسرائيلي يدرك في هذا الإطار أن الإدارة الأمريكية لا تعطي أي ملف آخر، وأقصد ملف خارجي، لا تعطي أي ملف آخر أي اهتمام بجانب الملف الإيراني.
0: نعم.
2: بالإضافة

0: إلى ذلك فأنه هناك حسابات داخلية أيضا لنتنياهو. الهدف الرئيسي لنتنياهو هو عدم وقف أي وقف العمليات والاعتداءات الخارجية سواء كانت في غزة أو في لبنان، بهدف رئيسي وهو ضمان التوازن الهش داخل حكومته.
1: نعم، على الصعيد السياسي ما أهمية اجتماع الفصائل الفلسطينية في القاهرة في هذا التوقيت، وهل تنجح الفصائل الفلسطينية في التوصل إلى رؤية موحدة بشأن المقترحات المطروحة من الوسطاء؟
0: يعني طبعا الاجتماع بين الفصائل الفلسطينية وفي القاهرة هي مسألة أو مسار آخر شديد الأهمية، لأنه كما نعلم وفقا للاتفاق اتفاق وقف إطلاق النار الذي عقد بشرم الشيخ يعني في أكتوبر من العام الماضي، جزء من التحقيقات هذا الاتفاق هو ترتيب البيت الفلسطيني، وترتيب البيت الفلسطيني هي مسألة أو ملف مهم بصرف النظر عن اتفاق وقف إطلاق النار من عدمه، ولكن مسألة ترتيب البيت الفلسطيني هي مسألة شديدة الأهمية، لأنه كما نعلم هناك ملفات داخلية مهمة بالنسبة للجانب الفلسطيني تحتاج إلى إعادة ترتيب، من ذلك طبعا الاستعداد يعني لإدارة قطاع غزة، الاستعداد للملف الخاص بالانتخابات وغيرها من الملفات الأخرى. يعني أعتقد أن استمرار هذه الاجتماعات بالنسبة للأشقاء الفلسطينيين أو الفصائل الفلسطينية هي مسألة مهمة في جميع الحالات، بصرف النظر عما إذا كانت ترتبط بوقف إطلاق النار أو لا ترتبط بهذا الملف، لكن مسألة ترتيب البيت الفلسطيني من الداخل أصبحت من الملفات شديدة الأهمية، خاصة بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وما خلفه من تداعيات شديدة الخطورة سواء على المستوى الإنساني أو السياسي أو الأمني داخل قطاع غزة.
1: نعم، وبرأيك أستاذ محمد ما هي أبرز التحديات التي تواجه جهود توحيد الموقف الفلسطيني قبل استئناف المفاوضات؟
0: يعني طبعا أول هذه الملفات تتعلق بمستقبل قطاع غزة، لأنه مستقبل القطاع يحتاج إلى رؤية شديدة التجرد من جانب كل المكونات الفلسطينية سواء السلطة الوطنية الفلسطينية أو الأشقاء أو الفصائل الفلسطينية. الأمر يحتاج إلى يعني بناء رؤية موحدة تنتصر بالأساس للحفاظ على قطاع غزة أولا، والحفاظ على قطاع غزة كجزء من الأراضي الفلسطينية ودون أن يكون هناك أي فصل بين قطاع غزة والضفة الغربية. هناك تحديات كبيرة ليست فقط في قطاع غزة لكن أيضا في الضفة الغربية، وبالتالي يجب أن تتعامل الفصائل الفلسطينية والتيارات السياسية الفلسطينية جميعها يجب أن يتعامل مع قطاع غزة والضفة الغربية باعتبارهما كيانا واحدا، لأن الجانب الإسرائيلي يسعى بالتأكيد إلى يعني التمييز أو الفصل بين الواقع السياسي والأمني داخل قطاع غزة عن نظيره في الضفة الغربية.
1: نعم، في سؤالنا الأخير أستاذ محمد ما هي فرص نجاح الوسطاء في دفع الأطراف نحو الانتقال إلى المرحلة الثانية من التفاهمات المطروحة؟
0: يعني أعتقد ما زالت هناك فرصة كبيرة رغم التحديات التي يضعها الجانب الإسرائيلي سواء من الناحية الأمنية أو من الناحية الإنسانية داخل قطاع غزة، لكن في رأيي هناك مراهنة كبيرة على إدراك وتفاهم الفصائل الفلسطينية بجانب السلطة الوطنية الفلسطينية لطبيعة هذه التحديات وما يسعى إليه الاحتلال الإسرائيلي. أعتقد ما زال رغم أي التحديات لكن ما زالت هناك فرصة كبيرة للخروج برؤية موحدة تتعلق بمستقبل قطاع غزة والضفة الغربية.
1: نعم، من القاهرة الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ محمد فايز فرحات، شكرا لك. حوار وتحليل. في ظل تصاعد توترات في شبه الجزيرة الكورية وتزامنا مع حراك دبلوماسي لافت بين بيونغ يانغ وبكين، يبرز الملف العسكري الكوري الشمالي

0: مجددا إلى الواجهة، حيث استبق الزعيم الكوري الشمالي زيارة الرئيس الصيني إلى بيونغ يانغ وتفقده المدمرة البحرية كانكون، مؤكدا ضرورة تعزيز قدرات بلاده البحرية لرد الحرب النووية. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من لندن الكاتب والمحلل السياسي دكتور سعيد شحاتة. مرحبا بك دكتور. بداية، ما دلالة تفقد الزعيم الكوري الشمالي للمدمرة الجديدة قبيل زيارة الرئيس الصيني إلى بيونغ يانغ؟
1: أعتقد أول أمر بيحاول فيه الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون هو إظهار أهمية بلاده للصين، برغم أن الصين دولة كبيرة، ولكن كوريا الشمالية أيضا أعتقد دولة مهمة في إطار التحالف الذي تحاول أن تبنيه الصين على المستوى العالم في مواجهة النظام الرأسمالي الذي تقوده الولايات المتحدة والدول الغربية. الأمر الآخر أو الدولة الأخرى هو إظهار القدرات البحرية الجديدة لكوريا الشمالية، لأنه أول مرة يعلن عن هذا الأمر، مدمرة تزن أكثر من 10,000 طن مع مدمرات أخرى. بالتالي يأتي هذا في إطار أنه تحاول كوريا الشمالية وزعيم كوريا أن يعزز قدراته البحرية لردع أي حرب نووية، أو يعني في إطار التوازن النووي في المنطقة. الأمر الآخر هو أنه زعيم كيم يونغ أون يعني قال قبل ذلك أنه يعني دعا لزيادة قدرات بلاده العسكرية الهائلة في البر والبحر والجو من أجل أن تحترم وعدم تعرضها لأي ضربة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. الأمر الأخير أو الدلالة الأخيرة هو أنه سمعة الرئيس أو زعيم كوريا الشمالي بتعتمد بصورة أساسية على يعني القدرة العسكرية التدميرية والبرنامج النووي والأسلحة النووية والتجارب الصاروخية التي يجريها من وقت لآخر، فتعمل له الدول الكبرى والصين والولايات المتحدة الأمريكية وجاراتها كوريا الجنوبية واليابان ألف حساب قبل التفكير في القيام بأي عمل عدواني على كوريا الشمالية. كل هذه الدلالات أعتقد تأتي، ولكن أهمها هو أهمية كوريا الشمالية بالرغم من وضع الاقتصاد الصعب وأنها حجمها صغير، ولكن تقوم بدور ما قد يعني تسوق نفسها قبل زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ لكوريا الشمالية.
0: نعم، وكيف يمكن قراءة وفهم الإعلان عن منشآت تخصيب اليورانيوم وتوسيع البرنامج النووي بالتزامن مع الحراك الدبلوماسي مع الصين؟
1: هو الاثنين معا، يعني هو انه تعزيز القدرة النووية والرد النووي الكوري الشمالي بيعطي ثقة للصين في الاعتماد على كوريا الشمالية كحليف لها، ليس حليف ضعيف ولكن حليف له القدرات يمكن أن تستخدم في أي توازنات على مستوى العالم وخلق نظام عالمي جديد. الأمر الآخر هو تحاول أن تعزز موقفها التفاوضي، يعني كلما زادت قدرات الدولة عسكريا ولكن في المجال النووي يعني تقوي موقفها التفاوضي قبل أي انخراط دبلوماسي. يعني نذكر أن هناك لقاءات تم بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكيم يونغ أون في ولاية الرئيس الأمريكي ترامب الأولى، وبالتالي أي محاولات لعمل أو اختراق دبلوماسي يمكن يعني تعكسه قوات الردع النووي. الأمر الأخير أنه كوريا الشمالية قامت بأربع اختبارات صاروخية في شهر أبريل فقط، وهو أكبر حصيلة منذ يناير عام 2024، أي منذ أكثر من سنتين، وبالتالي يعني تستغل كوريا الشمالية انشغال الولايات المتحدة الأمريكية في موضوع إيران بالعمل على تزويد قدرتها من أجل الرد ومن أجل تقوية علاقاتها مع الصين في السياقين وبناء تحالف يوازي التحالف الأمريكي الغربي طبعا بالإضافة إلى روسيا.
0: نعم، وكيف يبدو موقف سيول وطوكيو وواشنطن فيما تقوم به كوريا الشمالية من تحديثات عسكرية؟
1: تخوفات، يعني تخوفات كبيرة، كلما قامت كوريا بتجارب صاروخية، كلما قامت بتطوير أي سلاح نووي، صواريخ ومدمرات بحرية، يشكل قلق لكوريا الجنوبية واليابان وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية، لأن كوريا الشمالية هي أحد أزرع أو يعني أحد أزرع الصين وروسيا في هذه المنطقة، وبالتالي هناك مخاوف لأن الصين وروسيا أكبر داعمين لكوريا الشمالية. هناك اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة وقعت بين كوريا الشمالية وروسيا في عام 2024، هناك يعني تمت كوريا الشمالية أرسلت أسلحة و يعني جنود إلى روسيا سعادتها في استعادة

0: في كورسك في روسيا، وبالتالي هناك اتفاقات استراتيجية قوية بين روسيا وكوريا الشمالية، بين الصين وكوريا الشمالية، وبالتالي هذا يزيد من مخاوف سيول وطوكيو وواشنطن، لأنه كوريا قد تكون بحرب الوكالة مع الصين وروسيا أمام الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي أسعى هذه الدول الثلاث، كوريا الشمالية، روسيا، الصين، إلى خلق نظام عالمي جديد يوازي النظام أو يغير النظام الذي تحتكره الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي هذا يثير مخاوف طوكيو، يثير مخاوف كوريا، وبالتالي يثير مخاوف الولايات المتحدة الأمريكية.
1: نعم، في سؤالنا الأخير دكتور سعيد، وبشكل مختصر، ما هو السيناريو المتوقع لمستقبل التوتر في شبه الجزيرة الكورية في ظل استمرار تطوير القدرات النووية والعسكرية الكورية الشمالية؟
0: السيناريو هو حتى الآن هو سيناريو واحد، هو مزيد من الإنفاق العسكري من كوريا الجنوبية واليابان لمواجهة يعني زيادة التسليح من كوريا الشمالية. هو الولايات المتحدة الأمريكية ستدعم بقوة كوريا الجنوبية واليابان وتقوم معها بتدريبات عسكرية مشتركة سنويا لمواجهة النفوذ الصيني والروسي في تلك المنطقة. وبالتالي زيادة من التسليح للأسف الشديد، انفاق هذه الأموال بدلا من التنمية والتطور على الأسلحة، وهذا يؤثر على تصعيد التوتر، ولكن هناك سقف للتوتر لا يمكن أن يزيد عليه بقيام حرب بين هذه الدول لوجود العمل النووي، وهو ما أكده الرئيس الكوري الشمالي أنه تطوير هذا الأمور هو لتقوية الردع النووي، ويعني كسب موقف تفاوضي أكبر إذا تمت مفاوضات بخصوص اتفاق سلام في المستقبل.
1: الكاتب والمحلل السياسي دكتور سعيد شحاتة، شكرا لك.

0: وصلنا معكم إلى الختام، تقبلوا تحيات محدثكم فايز الحسيني والمخرج وليد المطيري، إلى اللقاء.
1: إذا من دولة الكويت ترحب بكم على مدار الساعة، نقدم لكم حوارات مع مختلف الضيوف في مجالات مختلفة، برامج ثقافية ومنوعة، نذهب بكم أينما تكونوا إلى قلب الحدث. كونوا معنا عبر أثير إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت.

إذاعة دولة الكويت تقدم روايات الحياة. روايات الحياة. الحياة مسرح أبدي ينبض قلبه بالأحداث، ترتفع ستارته عن قصص البشر الذين يؤدون أدوارهم فيه بإرادة رب القدر. ويبتدع الكتاب من وحي الخيال روايات العبر. لكل رواية موسم حصاد لشخوصها ومعانيها، طال الزمان أو قصر. روايات الحياة يروض جموح أفكارها بقلم الأثير مصعب السالم. مصعب السالم. ويجسد أدوارها بفن رفيع حسين الحداد. حسين الحداد. وهي السعيد. وهي السعيد. وينفذ معالم فصولها بنبض الإحساس أنفال. أنفال. لعنزي. لعنزي. روايات الحياة. روايات الحياة. يرسم لنا بريشة الخيال ملامح لوحاتها، ويلون بلون الأطياف أحداثها. المخرج محمد جمال الشطيح.

0: الأدب العالمي ليس مجرد حبر على ورق، بل هو صرخة الروح البشرية عبر العصور ومرآة تعكس مخاوفنا، أحلامنا، وصراعاتنا الأزلية.
1: هنا في روايات الحياة نفتح أبواب الزمان لنستحضر أعظم ما جادت به مخيلة البشر من روائع كلاسيكية هزت وجدان العالم.
0: نحن لا نكتفي بسرد الحكايات، بل نبعث فيها الحياة من جديد. نحول الكلمات إلى نبض، والصمت إلى صدى، والدراما إلى تجربة شعورية غامرة تسكن وجدانكم.
1: من أزقة لندن الضبابية إلى قلاع ترانسلفانيا الموحشة، نصحبكم في رحلة إذاعية استثنائية نعيد فيها صياغة الأساطير برؤية تلامس شغف القلب وتستفز العقل.
0: في برنامجنا كل رواية هي حياة كاملة تنتظر من يكتشفها، وكل مسمع هو جسر يربط بين عظمة الماضي وخيال الحاضر.
1: بين ضباب ويتبي الموحش نفتح صفحات رواية دراكولا، ملحمة لا ترحم، حيث يتواجه النبل البشري مع خلود ملعون.
0: استعدوا لرحلة يتصارع فيها الحب مع الوجب، ويتحول فيها الصديق إلى طريدة في مواجهة أخيرة لا يحسمها إلا الفولاذ ولا يغسل خطاياها إلا الدم.
1: أهلا بكم في الوداع الأخير. وصلنا إلى القمة حيث تنتهي الرحلة، وحيث لم يعد هناك متسع للهرب. وفي الحلقة الماضية غابت الشمس خلف جبال ترانسلفانيا تاركة إدوارد وجها لوجه مع مينا التي لم تعد هي.
0: الليلة نفتح النعش الأخير لنرى كيف يغسل الدم خطايا الخلود، وكيف يحترق الشيطان بلهيب الانتقام والحزن.
1: استعدوا، فالحكاية توشك أن تتحول إلى رماد، والذكرى وحدها هي ما سيبقى.

0: انظر إلى عينيك يا إدوارد، إنهما ممتلئتان بالخوف.
1: أرجوك أرجوك توقفي يا مينا، توقفي.
0: هل ستقتلني حقا؟ أنا مينا، مينا رفيقتك التي مسحت دموعك في لندن.
1: ذلك الحقير يتلاعب بي من خلالك، إنه يجبرك على التفوه بهذا الكلام ليزيد عذابي مينا.
0: اقترب يا إدوارد، اقترب، دمي يغلي وقلبي الجائع ينادي نبضك.
1: أنت لست مينا، أنت القناع الذي يرتديه دراكولا ليمزق روحي.
0: هل ستبكي وتنوح كالأطفال، أم ستكون رجلا وتنفذ وعدك؟
1: لقد وعدتك يا مينا، وعدتك أنني لن أسمح له بامتلاكك.
0: هيا افعلا، كن رجلا ولا تبكي، نفذ وعدك وافعلا.
1: سامحيني سامحيني سامحيني.

0: مع اختراق النصل الفضي لقلب مينا حدثت المعجزة التي لم يتوقعها إدوارد. تلاشت الحمرة القانية من عينيها وذابت الأنياب الوحشية لتعود ملامحها للوداعة التي عهدها.
1: فتحت مينا عينيها للمرة الأخيرة، نظرت إلى إدوارد بوعيها البشري المطهر وابتسمت ابتسامة رقيقة خالية من الألم، ثم وضعت يدها الشاحبة على يده الملطخة بدمائها.
0: همست بصوت يشبه حفيف الشجر وشكرت، ثم أغلقت عينيها بسلام لتموت دون المزيد من العذاب.
1: ومع خروج روحها سكن جسدها في سلام، تاركة إدوارد وحيدا مع خنجره وندمه ودمها على يده، وهو يصرخ متألما ويبكي دون توقف، وقد انهار تماما.

0: لم يعد إدوارد هو ذلك المحقق الذي يطارد الأدلة ببرود. لقد تحول إلى كتلة من الغضب المتفجر والحزن الذي لا يطاق.
1: اندفع نحو عربة الكون كإعصار لا يردعه خوف، ويداه لا تزالان تحملان دفء دماء مينا الطاهرة. ووسط ضباب أسود كثيف يخرج من بين شقوق التابوت، انبعثت رائحة الموت القديم، رائحة العصور التي سلبها هذا المسخ من البشرية.
0: كان إدوارد يسمع في أذنيه صدى ضحكة الكونت الساخر، فدفعه غيظه ليقتحم الظلام، وبضربة واحدة من كعب مسدسه حطم القفل الملعون، ليرى التابوت وهو يفتح ببطء كاشفاً عن الشيطان الذي ظن أن الصندوق سيحميه من انتقام البشر.

هناك في تلك اللحظة الفاصلة التقت عينان بشرية محترقة بالدموع بعينين حمراوين كالجمر لتبدأ الرقصة الأخيرة فوق حافة الفناء.

قم أيها المسخ وواجهني. صرت أقوى يا إدواردا، لقد قتلت وقتلت إنسانيتي لأحرمك من نصرك. انظر إلى يدي، إنها مغسولة بدم مينا، وسأغسلها الليلة بدمك الأسود. لقد فعلتها، لقد قتلتها بنفسك. نعم لقد فعلت. أي نوع من البشر أنت؟ تقتلون من تحبون لتنقذوا أرواحكم. أنت أجبرتني على فعل ذلك أيها اللعين. يبدو أن الثوم والصلبان الفضية لها أثر كبير على قواي فعلا يا إدوارد، وإلا لو كانت قواي على حالها لمزقتك لمجرد وصولك قرب تابوتي. لقد انتهى وقت الكلام يا دراكولا. ويتبي، لندن وترانسلفانيا كلها ستشهد نهاية.

كانت خطة فان هيلسينغ مثالية، حيث اختار الوقت لمواجهة الكونت دراكولا قبل غروب الشمس مباشرة ليكون في أضعف حالاته، بالإضافة للاستعانة بالثوم الذي يضعف الكونت ويكبح قواه.

0: وأخيراً وتحت ظلال قلعته التي شهدت قروناً من طغيانه وقعت المواجهة الأخيرة. لم يقاتل إدوارد بالمنطق، بل قاتل بيأس رجل فقد كل شيء.
1: ومع آخر خيط للضوء في الأفق غرس إدوارد نصله في قلب دراكولا، بينما كان فان هيلسينغ يرفع سيفه ليقطع الرأس الذي خطط لخراب العقول.
0: بصرخة شقت عنان السماء تفتت جسد الكونت دراكولا، لم ينزف دما بل تحول إلى رماد رمادي تذروه الرياح الجبلية الباردة. سقطت القلعة في صمت أبدي، وانتهت الأسطورة التي أرعبت العالم، ولم يبقى في ساحة المعركة إلا الصيادان وجثة العروس التي دفعها ثمن خلاصها غالياً.

0: مع شروق الشمس اليوم التالي، وقف إدوارد فوق قمة التلة المطلة على القلعة المحطمة. دفن مينا وقرر أن يترك مذكراته بجانب قبرها الرمزي وسط الثلوج، وكتب في السطر الأخير:
1: لقد انتصر الفولاذ، لكن الدم سيبقى أثره في الروح للأبد. لقد أغلقنا ملف ويتبي وعدنا لنبني عالما لا تسكنه الظلال، ولكنني سأظل دائما الصياد الذي يخشى الضباب.

0: هكذا نختم رواية دراكولا. لقد طوينا الصفحة الأخيرة بدموع الفقد وراحة الخلاص، فشكراً لوفائكم ومتابعتكم لنا عبر حلقاتنا المتنقلة بين الرعب والأمل.
1: نتمنى لكم حياة مليئة بالنور وبعيدة عن الأنياب التي تختبئ في الظلام. طابت ليلتكم جميعاً، وإلى اللقاء في روايات جديدة وحياة جديدة من روايات الحياة.

وتنطفئ في هذه اللحظة شمعة هذا اللقاء بترنيمة نسمة هبت من أفق السماء، لتتوقف أنفاس روايتنا على أمل الرجاء بأن يتجدد بالغد ثانية اللقاء. روايات الحياة، روايات الحياة. مصعب السالم، مصعب السالم. حسين الحداد، حسين الحداد. وهيا السعيد.

لا عن زين. روايات الحياة. وقع على لوحة إخراجها المخرج محمد جمال الشطي.

0: إذاعة دولة الكويت. الأحلام تتحقق
1: والرؤى تتحول إلى واقع.
0: هنا الكويت. معدون،
1: مذيعون،
0: مهندسون،
1: مخرجون،
0: كوادر إعلامية،
2: كلنا نعمل من أجلك عزيزي المستمع.
1: هنا الكويت.
0: تابعونا
2: إذاعة دولة الكويت.
3: 20 دقيقة بعد 1 صباحا في إذاعة دولة الكويت.
4: إذاعة على الهواء، نسلط الضوء على المواضيع المهمة وننقلها لكم بأسلوب جديد وبشكل مميز.
5: نجمع لكم من الفوائد والضيوف ما ينمي ثقافتكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت.
4: عبر أثير إذاعة دولة الكويت على تردد
5: 89.5 FM 540 AM
4: في برنامجكم إذاعة على الهواء.
3: أهلا بك صديقنا المستمع أينما تستمع لنا عبر أثير إذاعة دولة الكويت من خلال موجاتنا العاملة 89.5 FM داخل دولتنا الحبيبة الكويت. أما خارجها فأنت تستمع لنا من خلال موجاتنا العاملة 540 AM. أنت تستمع إلى برنامج إذاعة على الهواء. من الآن حتى 3 صباحا عبر الهواء مباشرة نكون معكم ومستمرين في برنامج إذاعة على الهواء، ولكن في بداية المشوار تقبلوا تحيات أسرة البرنامج من الإعداد طلال بن حسين وماجد الحميدان. وهذه تحياتي لكم من أمام المذياع، محدثكم أم سعد السوارج. فراج السهلي يحييكم من التنسيق والمتابعة. أما الهندسة الإذاعية لكم تحيات عبد الرحمن فلاح المطيري.

عادل خاجة يحييكم من التنفيذ على الهواء. وهذه دعوة لمتابعة برنامج إذاعة على الهواء من المخرج الأستاذ جاسم الفرس، فأهلا بكم.

0: تنادي أرواحنا الثمن والمجد للوطن.
1: إذاعة على الهواء، برنامج إذاعة على الهواء، كل يوم ضيف مميز في شتى التخصصات المهنية والعلمية. تابعونا على إذاعة دولة الكويت في برنامجكم إذاعة على الهواء.
2: أهلا بك صديقنا المستمع أينما تستمع لنا عبر برنامج إذاعة على الهواء. مستمعينا، تبقى الكلمة واحدة من أكثر الأدوات تأثيرا في حياة الناس، فمن خلالها تنقل الأفكار وتوثق التجارب وتطرح القضايا التي تشغل المجتمع. ومع تعدد وسائل النشر وسرعة تداول المعلومات، أصبحت الكتابة مسؤولية تطلب وتتطلب وعيا وثقافة وقدرة على قراءة الواقع والتعبير عنه بأسلوب يلامس القارئ ويترك أثرا لديه. وضيفتنا اليوم تمتلك تجربة متنوعة في مجال الصحافة والأدب، حيث جمعت بين كتابة المقال والتأليف، كما ساهمت من خلال أعمالها وإصداراتها في تقديم رؤى وأفكار تعكس الاهتمام بالإنسان والمجتمع. وللحديث عن الكتابة والصحافة والأدب في زمن الإعلام الرقمي، يسعدنا أن يكون معنا على الطرف الآخر من الهاتف بهذه اللحظات ضيفتنا الكريمة الأستاذة نوير عبيد المطيري. حياك الله أستاذة نوير، وشكرا لك على قبول هذه الدعوة معنا في برنامج إذاعة على الهواء. بالبداية أستاذة نوير، لو نتكلم عن زمن السرعة اليوم، كيف تحافظ الكاتبة على صدقها الفكري في زمن يفرض المحتوى السريع وكذلك ضغوط التفاعل؟
3: أول شيء أنا أحب أشكركم على الاستضافة وعلى المقدمة الطيبة هذه، ما قصرت. الله يحييك. بالنسبة لكيف تحافظ الكاتبة على صدقها الفكري، طبعا احنا في زمن العولمة وسرعة نقل المعلومات والكلمات والتنافس الإعلامي، أنا علشان أكون صادقة فكريا أنا بحاجة إلى قناعة شخصية تنبع من داخلي بما أطرح، سواء كانت من أفكار أو كتابة أدبية أو مقال. مثل ما كان الكاتب مقتنع بما يطرح فكريا، هو أكيد ما رح يهتم للتنافس الإعلامي والسبق الإعلامي أو ما شابه ذلك.
2: نعم، أيضا اليوم هذا التنافس قد يصنع أيضا نوع من خلق أفكار جديدة وكتابة روايات تنافس الموجود. كيف ترين هذه المنافسة أنها تساعد الكاتبة أيضا في طرح أفكار جديدة للمهتم في القراءة أستاذ نوير؟
3: طبعا دائما هو التنافس في أي مجال، حتى في المجال نقول العلمي.
2: نعم.
3: إذا ما في تنافس أنت ما تقدر توصل لمبتقاك أو أعلى مستوى من مستويات ما تطمح إليه. في وجود التنافس بالعكس، كل ما كان في أقلام منافسة أو أشخاص منافسة في عدة مجالات، هذا يعطي للكاتب جانب كبير لعالم الإبداع. فإذا ما في تنافس ما في إبداع، أنا بالنسبة لي هذا من منظوري أنا الشخصي.
2: نعم، وأيضا يعطي نوع من الوجود حتى يثبت القلم كتابته من خلال وجود هذا الكاتب. لكن اليوم برايك أستاذة نوير، هل دور الكاتب اليوم تفسير ما يحدث أم هو الاكتفاء بتوثيقه؟
3: هناك فرق ما بين الكتابة وما بين التوثيق. شوف، أنا ما بي أكون أستاذة أدعي في ذلك المفاضلة، ولكن كوني أنا جرب العمل التوثيقي وهي كانت تجربة أولى ولله الحمد والمنة في هذا العمل الذي طرح لدي أصداء طيبة يعني إلى الآن ولغاية اليوم. أنا سعدت جدا بهذا الأصداء اللي وصلت لي، أفضل الأصداء اللي وصلت لي عن هذا العمل التوثيقي. أنت لما تبتدي في عمل توثيقي، الكاتب لما يبتدي في عمل توثيقي هو يجرد نفسه من التفسير. إذا أنت تبي التفسير، هناك أشخاص متخصصين في تفسير أي حدث، لكن التوثيق أنت تهدف إلى نقل المعلومة لفترتها الزمنية مع تجريد شخصيتك من النقل، ما توضح فيها شخصيتك.

0: لكن التفسيرات هناك أشخاص متخصصين في التفسيرات. وكان العمل الوحيد، ودائما أنا أتوجه بالشكر لله عز وجل، وكل من دعاني إلى خوض تجربة التفسير، لأن قبل الفترة كانت أعمالي هي عبارة عن قصة قصيرة أو لا، كان كتاب بعنوان خمس روايات تناول فيها فترة توثيقية، فترة الخمسينات والستينات. لقيت أن هذا العمل وغيره من عمل توثيقي يترك لك، يعني ككاتب يترك لك بصمة، الناس اللي تعرف أنت قاعد تتكلم عن شنو بالضبط. التفسير ما له علاقة في التوثيق، لا، في اختلاف تمام.
1: جميل هذا التوضيح. أيضا أستاذ نوير، من خلال أعمالك التي تم طرحها، كانت أي فئة يعني من الجمهور تستهدفينها؟ هل كبار السن أو الشباب أو فئة الأطفال حتى يتثقفوا أيضا في حياتهم بالمستقبل إلى الأجيال التي عاشت في هذا المجتمع؟
0: حلو السؤال. شوف، أنا في كل فترة من فترات معرض الكتاب الدولي أحب أعطي كذي مسح إعلامي على السنة، أشوف شنو هي اهتمامات القراء. فأول عمل والثاني كانت هي قصص قصيرة، لاحظت وأنا واقفة كنت في جناح رابطة في الأوروبا دائما أتساءل شنو اهتمامات الناس. لقيت اهتمامات الناس، طبعا بعد العمل الثاني، اهتمامات الناس تتجه نحو الجريمة، خاصة الفئة الشبابية من 19 إلى غاية 30 نقول، وفي الفئة الكبيرة اللي هم نقول يعني من الخمسينات وانت طالع، وفي ناس لا والله أقل، اهتمامهم دائما توثيقي. فهذا خلاني أوجه اختياري إلى التوثيق، يعني بيني وبين نفسي قاعد أطالع ليش الناس ما تقبل على القصص القصيرة، لأن أنت لما تقبل على عمل كتابي ما هو سهل،
1: بالفعل
0: أبدا ما هو سهل. يعني لما تكتب قصة قصيرة أنت كأنك تلتقط نقطة شذي وتحولها إلى أحداث، لكن ما تعطيها تفسيرات واضحة وتكون فيها بصمة الكاتب، قد تكون واضحة قد تكون غير واضحة.
1: بالفعل قد تكون بعد ضغوط كبيرة على الكاتب أن يلخص القصة أو الهدف من هذه القصة القصيرة من خلال يعني خلينا نسميها صفحات متعددة.
0: لا، القصة القصيرة عفوا أستاذي ما فيها ملامح واضحة. أنت تعطي ممكن بداية القصة وتنهيها بسؤال، أو تترك مجال للقارئ هو يتصور النهاية.
1: سؤال مفتوح. نعم، كسؤال مفتوح تكون. الختام.
0: الختام.
1: نعم، اليوم هل اليوم الكاتبة نوير يعني يتأثر أسلوبها الكتابي بالمتغيرات الاجتماعية والثقافية المحيطة بها، أو أنها هي التي تكون صاحبة القرار من نفسها؟
0: لا طبعا، أنا أتأثر دائما في جوانب اجتماعية، أو أيضا وجه التحديد نقول دائرتي أنا الخاصة. يعني لما أقبل أنا على عمل، هل في عمل أنا قاعد أشتغل فيه إن شاء الله شارك في معرض 2025 هذا إن شاء الله، ابتديت فيه متى؟ بعد ما يثني أصداء طيبة عن العمل الأخير اللي هو التوثيق، التجربة أولى. فدائما الكاتب ما يكتب حسب اهتمامه أو لا، هو يتأثر بما يدور حوله، جوانب اجتماعية، جوانب اقتصادية، يتأثر بمن شونه.
1: وهل الكاتب يعني تتغير آراءه من خلال عمره بالكتابة؟ بمعنى عندما يكتب بالعشرين هل تختلف كتابته وآراءه بالثلاثين؟
0: إيه طبعا، لأن أنت قاعد تمر في مرحلة عمرية، كل مرحلة عمرية يفاجئك فيها أكيد تغيرات في المجتمع، تغير عندك ظروف في حياتك أنت، حتى الأسلوب الكتابي مع مر التجربة بالإضافة إلى مر العمر الزمن يزيد فيها إحنا نقول يعني أكثر دراية وأكثر يعني تقدير في ذلك الأمر. أكيد اختلاف السنوات واختلاف العمر كله يغير، يعني أكيد يكون في تطوير.
1: أيضا الخبرة تلعب دور، أن مثلا لما يمر بتجربة في كتابة نص معين بالمستقبل يتداركها من خلال خبرته.
0: نعم، يعني هني أنا أقول شنو دور النقد. في ناس ممكن ما يعجبها النقد، بالعكس كثر ما كان في حياة الكاتب نقد، وخاصة احنا نقول النقد البناء مو الهدام، من خلال النقد البناء انت تعرف مواطن ضعفك وين، وبعدها تقدر تقوي اسلوبك الكتابي. فمثل ما كان في نقد بالعكس هذا شيء طيب، انت مو بحاجة ككاتب انت تحتاج بشكل مستمر الى المدح، هذا المدح والاطراء والثناء ما راح يزيد من تجربتك واستقلت لتجربة جديدة، انت بحاجة الى نقد
1: بالفعل، خصوصا لما يكون الكاتب في بداياته حتى يتطور مع الزمن ويكتب نصوص اقوى ومتينه وعميقه.
0: مو بس استاذ المهيره وغيرها، يعني كل كاتب في مرات يمر فيها

0: مو بس أستاذ المهير وغيرها يعني، كل كاتب في مرات يمر فيها تعرف باسم أنا أطلق عليها، وغيري ممكن من الكتاب يطلقون عليها فترة الحبس السكني، وهو ما هو مقارب إلى الصمت الكتابي. متى يكون هذا الصمت الكتابي أصلا؟ لما أنت تمتلك فكرة، عندك فكرة عامة لعمل أدبي أنت الحين مقبل عليه، حلو، تصورت في المقدمة، تصورت في الأحداث، لكن تجيك فترة تعجز عن انتهاء هذا الموضوع أو نهاية هذا العمل الأدبي. هذا يكون مثلا نتيجة لضغوط انت حاط لك فترة زمنية تبتنهي. يعني فرضا أنا عم بقبل على عمل جديد، أنا أحط لي فترة مثلا أقول 3 شهور، من كثر ما أنا حاطت لي هالفترة هذه ونتيجة أبي أطلع يعني عمل مترابط الأحداث، يجيني فترة حبس فكري يمكن يتزامن معي من شهر إلى سنة، من شهر إلى 6 شهور، وهذا ما يطلق عليه باسم الحبس الفكري. مو كيفك أنت، هذا شيء خارج عن إرادتك.
1: نعم.
0: لين توصل لنتيجة يعني وخلاص.
1: نعم، جميل جدا هذا الحديث الأستاذ نوير. لكن هل بوجهة نظرك اليوم تغير القارئ مقارنة بالسابق؟ وهل لينعكس هذا أو كيف انعكس ذلك على أسلوب الكتابة؟
0: طبعا القارئ اليوم غير القارئ نقول احنا في فترة السبعينات، أو القارئ الحين يختلف عن القارئ في فترة السبعينات أو في بداية الألفية. ليش؟ الاختلاف عندنا ظروف الحياة وأيضا الحياة الرقمية. الجيل هذا دائما يهدف إلى شنو، أو أكثر شيء يشد انتباهه يبي المعلومة السريعة النقلية. فاختلفت عندنا في بعض القراء ما يقرأ في ورقيات، يعني يحب مثلا يسمع القصة أو يسمع الكتاب مسموع أصلا. فاختلاف الأذواق هذا الشيء وارد نتيجة لتقنيات وتطور العلم اللي احنا قاعدين نعيش الحين أصلا. فاختلف القارئ عن سابقا. لكن أنا لو تيني أنا من ناحية أنا شخصية، أنا طبعا أفضل القراءة أكيد الورقية، لها طعم غير حتى في ظل تواجد القصص أو الكتب اللي هي المسموعة. لابد أن أنا أرجع حق الملموس.
1: نعم. أيضا أستاذة نوير، يعني كونك أنت كاتبة، هل أو كيف تساعد القراءة المستمرة على تطوير أدواتك ككاتبة؟
0: لا يمكن، أنا دوم أقول وعيدة، حتى لما ينطرح علي هذا السؤال من أصدقاء أو أي شخص مقبل هو على عمل أدبي، لو تطرح علي مثلا واحدة من زميلاتي أو واحدة من صديقاتي نوير أنا بخاطري أكتب رواية أو بخاطري أكتب عمل لكن ماني عارفة شنو، أقولها لازم ترجعين تقرين، والقراءة شيء مهم جدا. لو شنو ما كنتي تمتلكين من أسلوب أدبي، لو شنو ما كنتي أنت يعني متميزة في البلاغة والنحو، لأن الكاتب لازم هو يكون على دراية تامة وبلاغة تامة فيما يتعلق، وأدري أن هذا الأمر يعني خاصة اللغة العربية الحين ما هي لغة محببة للجميع يعني. فالقراءة شيء أساسي، أنك تقرأ في كذا كاتب، في عدة أنواع، في عدة مجالات أدبية من خلالها تتوسع عندك المدارك. لا يمكن أنا أكتب وأنا ما أقرأ، دائما أقول أنت شلون تكتب وأنت ما تقرأ، ما عندك تنوع في ألوان الكتابات. ولا تحصر نفسك أنت ككاتب أو كهاوي أو كقارئ في كاتب معين، لازم في تنوع عشان تتوسع عندك.
1: أحيانا يكون عندنا قراء يعني نحب طروحاتهم وأيضا نرجع إلى كتبهم مرة ومرتين وثلاث لأننا نستمتع بما نقرأ من خلال طرحهم بهذه الروايات أو بهذه القصص أو ما شابه إلى ذلك. لكن أستاذ نوير، اليوم ذكرتي أن القراءة المستمرة تساعدك على تطوير أدواتك ككاتبة، ونصحتي أيضا المستجدين في هذا المجال حتى لو كانوا عندهم أدوات كبيرة وقيمة، لكن لابد منهم أنهم يقرؤون القراءة دائما. السادة نوير، يعني وأكيد أنت تضيفين هذه النقطة على كلامي، تزيد من محصلة القارئ ومخيلته، تعطي أنه يطرح أفكار جديدة في المجتمع، يصدر إصدارات جديدة،

0: من خلال الأشياء اللي اكتسبها من قراءة الكتب السابقة. لكن اليوم لو ذهبنا لك أنت ككاتبة، شنو الفرق بين الكاتبة أو بين الكتابة التي ترضي الكاتب والكتابة التي تصل فقط إلى القارئ؟
1: في طبعا هناك اختلاف ما بين الكتابة اللي ترضيني أنا إذا كانت هي منحصرة في رؤيتي الخاصة، إذا أنا لي رؤية خاصة أو مبدأ هذا يرضيني أنا، لكن الكتابة التي تصل إلى القارئ دائما يكون فيها اختلاف في الأذواق مختلفة في ذوقي، ما تمشي على مبدئي، لكن يعني عفوا تمشي على مبدئك أنت أو تمشي على مبدأ شخص ثاني. فتنوع الاختلافات هذا أنا برأيي يعني هو أفضل شيء بالنسبة للكتابة.
0: نعم، لكن كيف تتعاملين مع اختلاف الآراء أو الانتقادات تجاه ما تكتبينه؟
1: أنا دوم عندي مبدأ في حياتي أقول الاختلاف لا يفسد للود قضية، إذا أحد أو شخص مختلف معاي بالعكس هذا الأمر يزيدني، ودوم أنا أقول منذ بدايتي منذ أن كتبت أنا يعني في الكتابة الصحفية دائما أدور الناس اللي تنتقدني، يعني ممكن يكون أمري غريب شوية أو شخصيتي غريبة شوية، لكن من خلال النقد دوم يمكن أنا جاوبت بطريقة ثانية، من خلال النقد هذا النقد راح يوصلني أنا إلى وين نقاط الضعف اللي عندي. أنا مو بحاجة إلى دوم شخص أو ناس أو أصداء أصوات قريبة مني ترضيني بالمدح أو الإطراء والثناء، هذا مو نجاح لي. بالعكس متى أنا أكون ناجحة؟ لما يكون في نقد لي، أنت أعطيتني نقاط الضعف وين؟ هذا أنا بالنسبة لي.
0: بالنسبة إلى كتاباتك، لكن أستاذة نوير اليوم شنو أكثر موضوع يشدك للكتابة وأيضا يستفز القلم الخاص فيك حتى تكتبين حتى لو كنت في فترة صمت؟
1: أغلب المواضيع اللي تستفزني أنا في الكتابة الصحفية أو في الكتابة الأدبية، لما أتكلم أنا عن الكتابة الصحفية أغلب المواضيع اللي تستفز قلمي تخليني يعني لازم أكتب ومضطر إني أكتب، إذا كان هذا الموضوع يطرح على الساحة وهو حديث المجتمع ككل، يعني أنا يعني أكون مستفزة قلميا إني أنا لازم أتكلم عنه. لكن من ناحية الكتابة الأدبية لما أشوف في إقبال على نوع من أنواع الكتابات، للأسف الشديد أنا كبداية أو كانطلاقة ما أخذت التجربة فيها، وأشوف عليه إقبال جدا. مثلا لما تكلمت أنا عن التوثيق، أنا في بداياتي ما كانت توثيق، في بداياتي كانت قصة قصيرة، ومهما امتلك الكاتب من مؤهلات أدبية يبقى العمل التوثيقي أو نقول الرواية أيضا ما هو عمل سهل، يعني الرواية أنت في حاجة إلى تخيل وتصور أحداث وخلق شخصيات تبتدي في بداية وفيها بالنص وفيها النهاية، وانت لما تكتب هذا العمل الادبي الكاتب لابد ان يجرد شخصيته من العمل، ما تظهر شخصيه الكاتب. هم بالنسبه شيء يستفزني ادبيا لما شفت اغلب القراء يتجهون الى العمل التوثيقي وايضا الى الجريمه، وما اخفي عليك وما اخفي على المستمعين كانت في خطتي، وهذا استفزني أنا استفز نوير من الناحية الأدبية، ليش إقبال الناس وأنا واقفة طبعا في الجناح وأنا أخذ مسحة كذي، ليش إقبال الناس على المسرح عفوا على الجريمة أكثر من القصص القصيرة؟ متى ما كان في إقبال من الجمهور على نوع معين من الأعمال الأدبية هي استفز نوير أدبيا يكتبها قلميا ويخليني أخوض هالتجربة، وبالفعل خاصة تجربة التوثيق بعد ما شفت إقبال الناس على العمل التوثيق. لما أجيهم أقولهم أنا عندي والله كتابة أنا أكون موجودة ومع يعني أبالهم أن أنا شخص أبيع، أقولهم أنا كاتبة وأديبة وموجودة في الرابطة وحال حالكم أبيع يعني أعمالي الأدبية، فلاحظ أن في إقبال على العمل التوثيقي. هني قررت خلال سنة ونص أخوض تجربة التوثيق ولله الحمد والمنة يعني وفقت في هذا الأمر، وإلى الآن أبدأ هذا العمل بعد ما استفزني هذا الموضوع يعني أدبيا.
0: نعم، لكن كيف كانت البداية الأولى أنك تصبحين كاتبة؟
1: كاتبة صحفية ولا كاتبة أديبة؟
0: الاثنين معا.
1: دائما ينطرح علي السؤال، وحلو هذا السؤال. يعني الكتابة الصحفية للأمانة كانت عندي هواية وأمنية من وأنا كنت طالبة جامعية، وقبل يعني من تخرجت من ثانوي أنا حاطت لي خطة إني يا أكون محامية، وما صرت محامية، يا أكون كاتبة صحفية وصرت كاتبة صحفية، يا أكون شيء ثالث بس ما راح أقوله يعني. فدرست أنا الإعلام سنة ونص، وكان في أيامها مفاضلة أيام وقت يعني، فأخذت لا إله إلا أنت، أخذت مادة في العلوم السياسية عند دكتور خلاص القيان الشمري، وجه له تحية. فكنت أنا شاطرة عنده وايد، فسألني شنو تخصصك؟ كنت سنة ثانية جامعة، قلت له أنا مو متخصص، أبي الصحافة. قال لي خلاص كتبي وأنا راح أقول لك روحي. وفعلا من يومها بدأت الكتابة الصحفية تقريبا في سنة 2007 يمكن أو 2006.
0: ما شاء الله،
1: اي ومعها استمريت
0: يعني ما شاء الله. يعني وانت في مقاعد الدراسه بداتي بالكتابه للصحافه؟
1: اي نعم، هذا الكتاب الصحفي. لكن الكتابه الادبيه لا والله، يعني كنت بلشت فيها فعلا مع انه كان في مطالبات لي من 2018. لكن انا كنت متردده، ها اكتب ما اكتب، ما يعني لا ما خط. لكن خطها فعلا كانت في سنة مع كورونا، تدري كنا قاعدين، وهذا سنة 2020 لا بديت يعني، وطلع الكتاب في 2021 بناء يعني على مقترح مجموعة من المؤرخين والأدباء الكويتيين. طبعا على رأس أستاذ حمد الحمد، وبعدها خدت التجربة يعني.
0: نعم، لكن أستاذ نوير، اليوم أصبحت الكتابة مسؤولية تتطلب أيضا وعي وثقافة وقدرة على قراءة الواقع والتعبير عنه بأسلوب يلامس القارئ ويترك أيضا لديه نوع من الأثر. لكن بعد هذه التجربة في التأليف، كيف تنظرين اليوم إلى فكرة إصدار كتاب جديد؟
1: طبعا نظرتي حاليا اختلفت عن نظرتي السابقة. أول كنت يعني أشوف أن الشخص اللي يكتب يعني شيء كبير، وهذا العمل ما هو سهل. ما أنكر في بداية كتاب، شوف يعني أنا قاعد أقول لك أستاذي من 2018 وأنا كانت في أصوات يمي عديدة، منهم دكاترة يعني وجههم تحية، وكان في بعد من أهلي، بس ما يعني كنت أقول لا يعني كبير الموضوع علي. كنت أرى بأن هذا الموضوع كبير، وما أنكر أول عمل اللي هو على حد الموج، وإن كان صفحاته قليلة وعدد القصص فيها قصيرة، 10 قصص تقريبا، أخذ مني وقت وخذ مني مجهود وتعبت عليه حيل، ويعني كنت أشوفه شيء كبير. لكن بعد ما خلصت التجربة خلاص صار أنت عندك شنو؟ عندك حس الممارسة، أنت تمتلك الأدوات، غير الأدوات عندك تجربة سابقة، عندك تنوع في الألوان بعد ما انت قريت. سنة عن سنة يصير في عندك تطور بالنسبة للعمل الكتابي. فما يعني دائما انا والى الان اقول حق كل من لديه هذه النزعة البسيطة في داخله انه هو يبي، ترى ما هو شيء يعني صعب، وكل صعب يبتدي صعب لكن في النهاية يكون سهل، ولا طعم النجاح مختلف تماما يعني.
0: نعم. أيضا أستاذة نوير، قبل قليل يعني طرحنا السؤال، هل يتأثر أسلوبك الكتابي بالمتغيرات الاجتماعية والثقافية المحيطة؟ ذكرت لنا أي نعم يتأثر الكاتب أيضا بالمتغيرات من حواليه، من البيئة أو من الأشياء التي قد تؤثر من الخارج، لكن هل تشعرين اليوم أن الكاتب يكتب ليعبر عن نفسه أم ليعبر عن المجتمع من حوله؟
1: لا، الكاتب ما يعبر عنه دائما، الكاتب يجرد شخصيته تماما من كتاباته. يعني في كتابة المقال شخصية الكاتب أنت تعرف أن هذا الكاتب ناقد، أن هذا الكاتب طرح في نقد دام، في طرح يكون نقد بناء، لا يعني تصوراته واضحة الكاتب الصحفي. ولكن الكاتب الأدبي لما يقبل مثلا ما يكتب قصة قصيرة.

0: عن سارة الرواية، وإذا هو بيوضح شخصيته داخل أي عمل أنا ما في نجاح، ما رح يكون في نجاح. إحنا نقولها في يعني معلش في معنى يعني أو في لفظ كذي عم نقول هذه النرجسية. الكاتب يجرد شخصيته تماما من أي عمل أدبي.
1: لكن اليوم ما هي التحديات التي تواجه الكاتب أو الكاتبة في الوقت الحالي في عام 2026؟
0: شوف احنا في فترة تطور تقني وعولمة، فأكثر يعني أكثر المعوقات اللي تواجه الكاتب اللي هي عندنا يعني شو أقول لك، ما تظهر شخصية إن هذا كاتب وهذا غير كاتب. ليش؟ لأن أغلب الكتاب الحين مثلا نفترض على سبيل المثال أنا اليوم واحدة من الناس أبي أسابق في العمل في الأعمال الأدبية، والله بدش في معرض الكتاب وبتوجه حق دار نشر معين، أعطوني فترة معينة للكتابة وللطباعة. أحد يعرف إن أنا كاتبة ولا مكاتبة إذا أنا أرجع إلى السبق الإعلامي والذكاء الاصطناعي؟ أعطي الذكاء الاصطناعي أمر أبي الرواية كذي أحداثها كذي وخلاص. تقدر تفرق؟ ما تقدر تفرق إلا ما شاء الله، إلا إلا إلا الشخص تبارك الرحمن اللي يمتلك فراسة أدبية. يعني في ناس سبحان الله من تعرض عليه عمل يقول لك هذا مو عملك، هذا عمل ذكاء. فهذه أكثر التحديات اللي تواجه الكاتب خلال فترتنا هذه 2026 اللي هو التنافس والعولمة اللي إحنا قاعدين نعيشها.
1: يعني هذا المجال محبب لدى الكثيرين خاصة في المجتمع الكويتي الذي يعبر عن الثقافة، والكويت هي منارة للثقافة والإعلام دوما وليس يوما. أخيرا، ما هي النصيحة التي تقدمينها لكل شاب أو شابة يمتلك هذه الموهبة، موهبة الكتابة، ويرغب أيضا في تطويرها؟
0: أنا دوم طبعا أوجه نصيحتي لكل موهوب ولكل أديب، وإن كان هذا الأديب أو الكاتب يرى نفسه صغير جدا، راح يجي يوم راح تكون أنت كاتب كبير. لا تتوقع في البداية أول ما تكتب أن أنت راح يكون لك جمهور وكتابك أول ما تكتبه راح ينباع. لا، كل تجربة في البداية تبتدي صغيرة، تبتدي صغيرة ونجاحها يتحقق بعد مرور عدة سنوات وبعد مرور عدة مراحل. خوض التجربة أو خوضي التجربة، لا تخافين من النقد، بالعكس النقد هو عنوان النجاح. وكل شخص موهوب أتمنى له النجاح والتوفيق، وإن شاء الله كل صغير يكون كبير إن شاء الله بهوان.
1: نحن أيضا بدورنا في برنامج إذاعة الهوى نتمنى لك دوما النجاح والاستمرار في الكتابة القيمة للمجتمع. كل الشكر لك استاذتنا الكريمة الكاتبة نوير عبيد المطيري على هذه المداخلة في برنامج إذاعة على الهوى.

الثانية صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم الأنباء.

0: وزير الداخلية الباكستاني يزور إيران لبحث مسار المفاوضات. الولايات المتحدة تهاجم مواقع في إيران ردا على إطلاقها مسيرات استهدفت مضيق هرمز. تصاعد الغارات والقصف المدفعي الإسرائيلي على جنوبي لبنان. تنديد دولي باستهداف الاحتلال الإسرائيلي دورية تابعة للجيش اللبناني. الاتحاد الأوروبي يقول إن اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان والكيان الإسرائيلي يشكل فرصة متجددة لإنهاء النزاع وتحقيق سلام وأمن دائمين. جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل ارتكاب المجازر في قطاع غزة، وحركة المقاومة الإسلامية حماس تقول إن هذا التصعيد يهدف إلى تدمير وقف إطلاق النار. الآليات الخماسية بشأن السودان تؤكد دعم عملية سياسية شاملة يقودها السودانيون لتعزيز سلام دائم. حلف الناتو يعزز انتشاره في فنلندا والسويد. تصعيد متبادل بين موسكو وكييف وسط تعثر جهود التسوية السياسية. الصين تعزز وجودها شرق تايوان ردا على خطة يابانية فلبينية لترسيم الحدود. ختام الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة على الهواء،
2: ما زلنا معكم وبرنامج إذاعة على الهواء. ننتقل بكم في هذا البرنامج من معلومة طبية إلى معلومة علمية
1: وأخبار محلية وعالمية. تابعونا من الساعة 1:21
2: وحتى 3:00 صباحا يوميا. إذاعة
1: على الهواء.
3: برنامج إذاعة على الهواء، فقرة الأخبار المحلية. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها وبأشد العبارات للاعتداءات الإيرانية الآثمة والمتكررة والتي كان آخرها فجر يوم السبت، مؤكدة أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة الكويت وأمنها وسلامة أراضيها، وخرقاً فاضحاً لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن. وجددت الوزارة التأكيد على احتفاظ دولة الكويت بحقها الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحفظ أمنها والدفاع عن أراضيها ومنشآتها الحيوية ضد أي عدوان أو تهديد. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإيرانية الآثمة التي تعرضت لها مملكة البحرين الشقيقة، والتي تجسد استخفافاً واضحاً بسيادة الدول ومساساً مباشراً بأمن مملكة البحرين واستقرارها وسلامة شعبها. وشددت الوزارة على أن أمن مملكة البحرين الشقيقة ودول مجلس التعاون كل لا يتجزأ، مجددة تضامنها الكامل مع مملكة البحرين الشقيقة ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسيادتها واستقرارها. أعلنت قوة الإطفاء العام تعاملها مع 3 بلاغات غير اعتيادية نتيجة سقوط شظايا ناجمة عن عمليات الاعتراض الدفاعي، شملت حادثي حريق نتجا عن سقوط شظايا بالإضافة إلى حالة واحدة استعداد

0: تأمين مواقع بالتنسيق مع الجهات المعنية. ونبه مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي باسم الإطفاء العميد محمد الغريب إلى ضرورة عدم تعامل المواطنين والمقيمين مع أي حرائق أو أجسام يشتبه بأنها ناتجة عن سقوط شظايا، مشدداً على أهمية الإبلاغ الفوري عن مثل هذه الحالات عبر هاتف الطوارئ 112 حفاظاً على سلامتهم وتمكين الفرق المختصة من التعامل معها وفق الإجراءات المتبعة. كما دعا الجميع إلى الالتزام بتعليمات الجهات الرسمية وعدم الاقتراب من مواقع سقوط الشظايا أو العبث بها. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني أن المجال الجوي الكويتي أغلق مؤقتاً فجر يوم السبت في إجراء احترازي عقب تعرض البلاد لعدوان إيراني آثم بهجمات صاروخية وطائرات مسيرة. وقالت الهيئة إنه تم خلال فترة الإغلاق تحويل 11 رحلة تابعة لشركة الخطوط الجوية الكويتية وشركة طيران الجزيرة إلى مطارات مجاورة حفاظاً على سلامة الركاب والطواقم الجوية. وأوضحت أنه بعد التنسيق مع الجهات المختصة والتأكد من استقرار الأوضاع وزوال الخطر تقرر استئناف حركة الملاحة الجوية واستقبال الرحلات. أكد وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة الدكتور طارق الجلاهمة أن شباب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يمثلون طاقة التغيير، وهم صناع المستقبل وشركاء فاعلون في صنع القرار وتحقيق التنمية. وقال الوزير الجلاهمة بمناسبة يوم الشباب الخليجي الذي يصادف 6 يونيو كل عام إن بناء خليج أقوى يبدأ من الاستثمار في عقول الشباب وتمكينهم من المبادرة والابتكار. كنتم مع فقرة الأخبار المحلية من برنامج إذاعة على الهواء، تقديم آلاء البناي.
1: إذاعة على الهواء، نسلط الضوء على المواضيع المهمة بأسلوب جديد وبشكل يومي، ومن خلال هذا البرنامج نجمع لكم باقة من الفوائد والعلم والمعرفة.
2: الأسرة والسعادة. تتحقق السعادة في الأسرة عندما يسود الاحترام بين الزوجين، ويكون الحوار وسيلة لحل المشكلات دون عنف أو تجرح، كما أن تقاسم المسؤوليات ومشاركة الأوقات الجميلة يعززان الروابط الأسرية وينشران الفرح في القلوب. إن الأسرة السعيدة تسهم في بناء مجتمع متماسك، لأن الأفراد الذين ينشأون في بيئة محبة يكونون أكثر عطاءً وتفاؤلاً، ولذلك فإن الحفاظ على سعادة الأسرة هو مسؤولية مشتركة تحتاج إلى صبر وتفاهم وحب دائم.
1: إذاعة على الهواء.

0: إذاعة على الهواء،
1: برنامج يومي يأتيكم من السبت إلى الأربعاء عبر إذاعة دولة الكويت.
0: نقدم من خلاله العديد من الفقرات والمستجدات في الجوانب العلمية والثقافية والصحية والأدبية
1: والمنوعة محليا وعالميا.
0: إذاعة
1: على الهواء.

حياكم الله معنا مستمعينا عبر الهواء مباشرة، تستمعون إلى برنامج إذاعة على الهواء. وصلنا معكم إلى الأخبار المنوعة. 1000 متسلق يحطمون رقما قياسيا ويبلغون قمة إيفرست.

وصل أكثر من 1000 متسلق إلى قمة جبل إيفرست خلال الموسم الحالي، ما جعله الأكثر ازدحاما على الإطلاق حسب ما أعلن مسؤولون نيباليون. وقال هيمال غوتام المسؤول في إدارة السياحة النيبالية لوكالة فرانس بريس إن أكثر من 1000 متسلق بلغوا القمة هذا الموسم، لكن العدد النهائي لا يزال بحاجة إلى تدقيق أكثر. وتشير قاعدة بيانات جبال الهيمالايا إلى أن الرقم القياسي لأكبر عدد من متسلقي قمة إيفرست في موسم واحد سجل عام 2019، عندما تمكن 877 شخصا من بلوغ القمة، ولقى 5 أشخاص على الأقل حتفهم هذا الموسم، 2 منهم من الهنود و3 من النيباليين، كانوا يشاركون في استعدادات لتسلق الجبل، فعندما فقد مرشد كما أيضا فقد مرشد نيبالي آخر أثناء نزوله من القمة. ويمكن تسلق أعلى قمة في العالم، لكن الواقع على الحدود الذي هو واقع على الحدود بين النيبال والصين من النيبال أو من سفحها الشمالي في التيبت، إلا أن الصين أغلقت هذا العام هذا الطريق. وأصدرت النيبال هذا الموسم 494 تصريحا لأجانب حتى يتسلقوا القمة، وهو عدد غير مسبوق. وفي يوم 21 من مايو وحده وصل قرابة 275 متسلقا إلى قمة جبل الهيمالايا البالغ ارتفاعه 8849 مترا، مسجلا بذلك أكثر الأيام ازدحاما على الجانب الجنوبي. وأظهرت صور طوابير المتسلقين وهم ينتظرون على السفوح الجليدية للصعود إلى القمة، قمة الهيمالاي، قمة إيفرست.

رجل يحجز رهائن داخل بنك بكاليفورنيا والشرطة تواصل التفاوض. قالت الشرطة الأمريكية أن رجلا حبس نفسه داخل مبنى بنك في مدينة بيكرسفيلد جنوب كاليفورنيا مع عدد غير معروف من الرهائن. وذكرت إدارة شرطة بيكرسفيلد في بيان أن الضباط توجهوا إلى موقع البلاغ حوالي الساعة 1 ظهرا بعد تلقي بلاغ بوجود قنبلة في مبنى بنك تشيس بوسط المدينة، واكتشفوا أن رجلا حبس نفسه بالداخل مع عدة أشخاص. وأوضح الرقيب إريك سيليودون أن أحد الرهائن أطلق سراحه عبر المفاوضات وأن البقية في صحة جيدة. وأضاف: نستخدم كل الإمكانيات المتاحة لدينا لإنهاء هذا الموقف بأكثر الطرق أمانا. وقال المسؤولون إن المباني المجاورة بما في ذلك مبنى البلدية ومقر الشرطة تم إخلاؤها وأغلقت بعض الطرق مؤقتا، وأقام الضباط طوقا حول المبنى والشركات المجاورة. وحذر سيليدون الجمهور من الاقتراب من المنطقة، كما أكد أن الوضع لا يزال خطيرا للغاية، ويتواصل فريق التفاوض التابع للشرطة مع المشتبه به عبر الهاتف. ويوجد في الموقع حوالي 12 سيارة للشرطة بالإضافة إلى مركبة تكتيكية واحدة والعديد من فرق الطوارئ. كما حضر عملاء من مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI حتى يمارس معهم كل المفاوضات حتى يصل الرهائن إلى بر الأمان.

150 عالما في الرياضيات يحذرون من الهالة الكبيرة حول الذكاء الاصطناعي. هل الرياضيات عبارة عن مجرد مجموعة من المسائل التي تنتظر الحل، أم أنها سباق لإنتاج الإجابات أسرع وأكثر عددا؟ الإجابة لا هذا ولا ذاك، فالرياضات أو الرياضيات في جوهرها هي بناء دقيق يقوم على البرهان والفهم والتحقق وكذلك التراكم البطيء للمعرفة. لذلك حين دخل الذكاء الاصطناعي بقوة إلى هذا المجال، كان السؤال الرئيسي عن الطريقة التي يمكن للآلة من خلالها أن تغير طبيعة الرياضيات نفسها. وهذا هو جوهر التحذير الذي يحمله إعلان لايدن حول الذكاء الاصطناعي والرياضيات، وهو بيان علمي أصدرته مجموعة دولية من الباحثين للتنبيه إلى أن الذكاء الاصطناعي لا يضع الرياضيات أمام فرصة تقنية فقط، بل أمام اختبار أخلاقي ومعرفي يمس قيمها الأساسية. من هذا المنطلق فإن المشكلة لا تكمن في استخدام الحاسوب أو الخوارزميات، فقد استخدم الرياضيون الأدوات الحاسوبية لعقود كثيرة من الزمن، لكن الجديد هو ظهور أنظمة قادرة على توليد براهين، اقتراحات أفكار جديدة، وكتابة أيضا مسودات بحثية والمساعدة في المراجعة أحيانا بطريقة تبدو واثقة ومقنعة حتى حين تكون النتيجة خاطئة أو غير مفهومة بالكامل بحسب البيان الذي يحدد 5 أخطار للذكاء الاصطناعي في الرياضيات، يعد هذا أولها. وفي الرياضيات لا تكفي النتيجة الصحيحة وحدها، فما يمنح النتيجة قيمتها هو الطريق الذي يقود إليها والذي يبدأ من البرهان. والبرهان ليس مجرد سلسلة من الرموز، بل وسيلة تجعل العقل البشري قادرا على فهم الفهم ولماذا تكون العبارة صحيحة. من هنا يأتي قلق العلماء الأول، حيث يمكن للذكاء الاصطناعي أن ينتج براهين تبدو متماسكة لكنها تحتوي على أخطاء دقيقة يصعب التقاطها. وهذه الأخطاء إن دخلت الأدبيات العلمية دون فحص صارم بحسب الإعلان فقد تتحول إلى أساس هش يبنى عليه آخرون نتائج جديدة، وهي مشكلة تواجهها العلوم الأخرى مثل الفيزياء والكيمياء وغيرها، وبخاصة الطب بسبب دخول الذكاء الاصطناعي إلى النشر البحثي. لكنها أكبر في الرياضيات كون مجالها التجريبي شبه منعدم، فهي مختلفة في طبيعتها وأساليب إقرارها عن العلوم التجريبية. مستمعين، ولفهم الفكرة تخيل الأمر مثلا مثل بناء برج شاهق تم بناؤه فوق حجر صغير متصدع، فقد لا يظهر الخلل في البداية، لكن مع كل طابق جديد يزيد الخطر. وفي مجال في مثل هذه المجالات تلعب الرياضيات دورا كبيرا، حيث تعتمد النتائج اللاحقة على نتائج سابقة، يمكن لخطأ غير مرئي أن ينتشر عبر أبحاث متعددة فيربك المجال بدل أن يقدمه.

0: إذاعة على الهواء،
1: برنامج يومي يأتيكم من السبت إلى الأربعاء عبر إذاعة دولة الكويت.
0: نقدم من خلاله العديد من الفقرات والمستجدات في الجوانب العلمية والثقافية والصحية والأدبية
1: والمنوعة محليا وعالميا.
0: إذاعة
1: على الهواء،
2: برنامج إذاعة على الهواء. إذاعة على الهواء مع آخر الأخبار والمستجدات المحلية.

رئيس الوزراء زار مصابي المطار وتقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية. قام سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء بزيارة إلى المصابين الذين يتلقون العلاج في مستشفى جابر الأحمد إثر العدوان الإيراني الآثم الذي استهدف مطار الكويت الدولي، وذلك للإطمئنان على حالتهم الصحية والوقوف على مستوى الرعاية الطبية المقدمة لهم، وذلك برفقة وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي. وأكد سمو رئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة على متابعة أوضاع المصابين وتوفير جميع أوجه الدعم والرعاية اللازمة لهم حتى تتماثلهم إلى الشفاء، موجها الجهات المعنية بتسخير كل الإمكانيات الطبية والفنية وتقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية والعلاجية للمصابين. كما أعرب سموه عن خالص العزاء وصادق المواساة بوفاة شخص في حادث الاعتداء الآثم، سائلا المولى عز وجل أن يلهم ذويه الصبر والسلوان وأن يمن بالشفاء العاجل على المصابين. النائب الأول جاهزية ويقظة، ويقظة رجال الأمن في التعامل مع تداعيات الاعتداء. قام النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف بزيارة المصابين في الاعتداء الإيراني الآثم الذي استهدف مطار الكويت الدولي بمستشفى الفروانية ومستشفى جابر الأحمد، وذلك للإطمئنان على حالتهم الصحية والوقوف على مستوى الرعاية الطبية المقدمة لهم. واستمع النائب الأول خلال الزيارة إلى شرح مفصل من الكوادر الطبية حول الحالة الصحية للمصابين والخدمات العلاجية المقدمة لهم، موجها لهم بتوفير جميع أوجه الدعم والرعاية اللازمة واستمرار متابعة أوضاعهم الصحية أولا بأول حتى تماثلهم للشفاء، مشيدا بجهود الكوادر الطبية وفرق الطوارئ وما أظهروه من كفاءة وسرعة للاستجابة في التعامل مع المصابين. وثمن النائب الأول الجهود الكبيرة التي بذلها رجال الأمن وما تحلوا به من جاهزية ويقظة ميدانية وسرعة في التعامل مع تداعيات الاعتداء، معربا عن خالص العزاء وصادق المواساة بوفاة شخص في حادث الاعتداء الآثم، وسائلا المولى عز وجل أن يلهم ذويه الصبر والسلوان وأن يمن بالشفاء العاجل على المصابين. اليوسف تنسيق أمني مشترك مع الأردن لتعزيز الاستقرار. بحث النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف في العاصمة الأردنية عمان مع وزير الداخلية الأردني مازن الفراية أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين. وقالت وزارة الداخلية في بيان صحفي إن الشيخ فهد اليوسف استعرض مع وزير الداخلية الأردني التطورات الأمنية والإقليمية والجهود المبذولة. كما أشاد الشيخ فهد اليوسف بعمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع دولة الكويت مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وما يشهد له التعاون المشترك بين وزارتي الداخلية في البلدين الشقيقين من تنسيق متواصل يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار. وعاد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف قادما من العاصمة الأردنية عمان بعد ختام زيارة رسمية إلى المملكة الأردنية الهاشمية تخللها عقد مباحثات أمنية. وقالت الداخلية في بيان صحفي إن الشيخ فهد اليوسف أشاد بعمق الروابط التاريخية والأخوية بين البلدين الشقيقين.

بعث الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البداوي ببرقية إلى وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند الدكتور سوبرا هامانيام جايشا ناكار، أعرب فيها عن خالص تعازيه ومواساته في وفاة أحد مواطنيه وإصابة آخرين جراء الهجمات الإيرانية الغادرة الأخيرة التي استهدفت دولة الكويت. كما أعرب الأمين العام عن تقديره لموقف جمهورية الهند الذي دان هذه الاعتداءات الغادرة بصورة سريعة وواضحة، ودعا إلى حماية المدنيين والمنشآت المدنية، مشيرا إلى أن هذا الموقف يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية القائمة بين دول مجلس التعاون وجمهورية الهند، والحرص المشترك على دعم مبادئ القانون الدولي وصون أمن واستقرار المنطقة. كما شدد الأمين العام على أن سلامة المقيمين في دول مجلس التعاون تحظى باهتمام بالغ من دول المجلس، كما أكد أن استمرار الاعتداءات الإيرانية على دول مجلس التعاون يستدعي موقفا دوليا موحدا وحازما لردع هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.

انطلاق حملة وطن يحميك في 25 الجاري لمدة شهر كامل. برعاية من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، وبحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال لحويلة، تنطلق في 25 من يونيو الجاري الحملة الوطنية الكبرى تحت شعار وطن يحميك، والتي تستمر لمدة شهر كامل بهدف تعزيز الوعي المجتمعي وحماية الشباب والنشأ من مخاطر المخدرات وترسيخ ثقافة الوقاية والمسؤولية الوطنية. وتشهد الحملة مشاركة 4 جهات حكومية رئيسية، هي وزارات الشؤون الاجتماعية، الداخلية، الصحة، وكذلك العدل، في نموذج متكامل يعكس حجم التنسيق والتعاون المؤسسي لمواجهة آفة المخدرات والتصدي لتداعياتها الأمنية والصحية وكذلك الاجتماعية. وأن الحملة تمثل مشروعا وطنيا مفتوحا أمام جميع الجهات الحكومية الراغبة في المساهمة وأيضا المشاركة. كما أضافت أن وطن يحميك لا تقتصر على الجانب التوعوي فحسب، بل تتبنى رؤى شاملة تشمل الوقاية، العلاج، إعادة التأهيل، الدعم النفسي وأيضا الاجتماعي للمتعافين، بما يسهم في إعادة دمجهم في المجتمع وتمكينهم من بناء مستقبل أكثر استقرارا وإنتاجية. وإن الجهود التنظيمية مستمرة لتكون وطن يحميك أكبر حملة وطنية لمكافحة المخدرات من حيث حجم الشراكات والتعاون بين القطاعين الحكومي، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمخدرات الذي يصادف 26 من يونيو، بما يعزز من أثر الحملة ورسالتها المجتمعية وكذلك يكرس ثقافة الوقاية لحماية الأجيال القادمة. وأن الاستثمار الحقيقي يبدأ بحماية الإنسان، وأن بناء وطن قوي وآمن يتطلب وعيا مجتمعيا شاملا يواجه خطر المخدرات ويحصن الشباب من الوقوع في براثينها، وصولا إلى مجتمع أكثر أمانا واستقرارا وتنمية.

الأدياب آسيوية اليد في موعدها. أكد رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة اليد بدر الدياب أن منافسات النسخة

28 من بطولة الأندية الآسيوية أبطال الدوري للرجال التي تستضيفها الكويت ستقام في موعدها المقرر خلال الفترة من 6 إلى 15 من يونيو الجاري. وقال الذهاب في تصريح إن جميع الترتيبات التنظيمية للبطولة تسير بصورة جيدة، كما أشار إلى عدم وجود أي طلبات انسحاب من الفرق المشاركة في المسابقة. ووصلت أول بعثة إلى الكويت وهي نادي الخليج السعودي، ومن المنتظر أن تتوافد بقية الفرق المشاركة إلى البلاد تابعا، فيما باشر نادي الكويت استعداداته للمسابقة من خلال معسكر داخلي، كما شهد نادي بورغان استعدادات على أعلى مستوى بعد عودته مؤخرا من معسكره الخارجي في القاهرة. ويستضيف نادي الكويت المسابقة الآسيوية التي تشارك فيها 8 فرق، وهي الكويت وبورغان وكا الصيني والشارقة الإماراتي والنجم البحريني والخليج السعودي والعربي والدحيل القطريان.

دوري أبطال الخليج 12 ناديا والقرعة في 9 سبتمبر المقبل. حدد اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم يوم 9 سبتمبر المقبل موعدا لسحب قرعة النسخة 3 من دوري أبطال الخليج للأندية لعام 2026 على 2027، والمقررة إقامتها خلال الفترة بين 13 أكتوبر حتى 30 أبريل المقبلين. واعتمد الاتحاد الخليجي زيادة عدد الأندية المشاركة في النسخة الجديدة حتى يصبح 12 ناديا بدلا من 8 أندية. كما حدد الاتحاد آلية توزيع المقاعد استنادا إلى تصنيف الاتحادات الوطنية الخاصة بالأعضاء وفق تصنيف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للأندية للموسم عام 2026 على 2027، وجاء التصنيف على النحو التالي: التصنيف الأول مقعدان لكل من الاتحاد السعودي والاتحاد الإماراتي والاتحاد القطري والاتحاد العراقي، أما التصنيف الثاني فمقعد واحد لكل من الاتحاد الكويتي والاتحاد العماني والاتحاد البحريني والاتحاد اليمني. ووجه الاتحاد دعوة رسمية للاتحادات الوطنية بتسمية الأندية التي ستمثلها في دوري أبطال الخليج للأندية للموسم المقبل، وذلك خلال مدة أقصاها 2 من تاريخه في تاريخ 17 من يونيو الجاري. وكما شدد الاتحاد على ضرورة أن تكون أن الأندية المرشحة للمشاركة من أعلى الأندية ترتيبا في الدوري المحلي بعد الأندية المشاركة في مسابقات الاتحاد الآسيوي للموسم ذاته، وفي حالة عدم التزامهم بذلك يحق للاتحاد كأس الخليج العربي قبول أو رفض النادي المرشح واختيار من يراه مناسبا. وذكر أيضا البيان أن الاتحاد الخليجي سيقوم لاحقا بتزويد الاتحادات الوطنية باللائحة التنظيمية للدوري والمخصصات المالية التي سيتم تخصيصها للأندية المشاركة.

الكرة يغير نظام بطولات الصلاة. قرر اتحاد الكرة تغيير نظام المسابقات المحلية للمراحل السنية في لعبة كرة الصالة للموسم الجديد، حيث استحدثت مسابقات لمرحلة تحت سن 23 سنة وكذلك تحت 19 سنة، وأبلغ الأندية بذلك رسميا، وسمح الاتحاد للأندية المشاركة بالاستعانة بجهود لاعبين اثنين من الفريق الأول خلال كل مباراة في مسابقة تحت 23 سنة، ويشمل أيضا المحترفين الأجانب، وذلك في سبيل تزيادة المنافسة بين الفرق. وكان اتحاد الكرة

يعتمد في السابق مسابقات تحت 17 سنة وتحت 19 سنة، ومن ثم الفريق الأول، وهو ما كان يشكل الصعوبة البالغة بالنسبة للاعبين الصاعدين في إيجاد فرصة للمشاركة في المستوى الأعلى. ومن المقرر أن تستكمل منافسات بطولات السن العام عام أغسطس المقبل بعدما تم إيقاف المسابقات في أواخر فبراير الماضي. هذا واعتذر اتحاد الكرة عن عدم مشاركة منتخبنا الوطني للشباب في بطولة كرواتيا الدولية أواخر الشهر الجاري بسبب ضيق الوقت، ولن تكون هناك مشاركات رسمية لمنتخبنا الوطني الأول حتى شهر أكتوبر المقبل، حيث فترة المباريات الدولية، ومن ثم تتبعها المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية داخل الصالات في العاصمة السعودية الرياض خلال ديسمبر المقبل.

0: إذاعة على الهواء. الأخبار الفنية.
1: خالد أمين للمنتجين: أستطيع تجسيد أدوار الشر.

0: أكد الفنان خالد أمين أن ابتعاده عن المسرح في السنوات الماضية جاء انطلاقا من قناعاته بأهمية التخصص، وقال: أنا أحب أن أوجه نفسي إلى مجال محدد أركز فيه وأعطيه كل جهدي، لذلك كنت مشغولا ومنشغلا لوقت طويل بالعمل في التلفزيون، وبجانبه قدمت بعض التجارب المسرحية، والذي كسر هذا الحاجز نوعا ما هو مسرحية هرقل. وأضاف أمين: شاركت في المسرحية كإنقاذ موقف، وعندما كلمني المخرج والكاتب نجف جمال والفنانة القديرة هيفاء عادل وأنا تجمعني معهما أعمال سابقة ناجحة، وافقت بشكل مباشر، كما أنني وجدت الدور جميلا، وهو الملك الذي يحاول أن يصلح بين هرقل وميديوسا، مشيرا إلى أن جميع النجوم المشاركين في العمل يجسدون أدوارهم بإتقان كبير. كما استدرك: ما يميز هذا العمل أو أعمال نجف جمال هو حرصه الكبير على أن تتضمن رسائل هادفة، وهرقل فيها قيم كثيرة مثل علاقة الأم بأبنائها وصراع الخير والشر وأهمية حب الوطن والدفاع عنه، إضافة إلى توظيف الأغاني بطريقة تخدم العمل وفكرته العامة. كما أردف: أكثر ما يسعدني خلال العروض هو التفاعل الكبير من الأطفال، حيث يرددون كلمات الأغاني التي تركز على الانتماء والولاء للوطن، وبعضهم يحرص على الحضور أكثر من مرة ويرتدون أزياء الشخصيات اللي نقدمها. وعن الشخصيات الأقرب إلى قلبه في مشواره الفني قال: لا أفضل دورا بعينه، فأنا أستمتع بكل شخصية أجسدها خصوصا المركبة. كما وضح أن التحدي بالنسبة له هو كيف يجعل الشخصية تبدو طبيعية ومقنعة مهما بلغت درجة صعوبتها، كاشفا أثناء لقائه في إحدى اللقاءات التلفزيونية داخل تلفزيون الكويت أنه في بدايته تم حصره في أدوار الشاب الطيب والرجل الطيب، وأكمل: تعبت وأنا أقنع المنتجين بأني أستطيع تجسيد أدوار الشر. أما في مسلسل محمد علي رود بنيت الشخصية في الجزء الأول وفي الجزء الثاني، وكشف الكاتب محمد أنور ماضي الشخصية وأوضح سبب الشر اللي هو فيه.
1: الحكمة مستمدة من عمق الحياة لنستلهم منها القوة والإلهام. كونوا معنا في إذاعة على الهواء لنقدم لكم باقة من الحكم ودروس الحياة.
0: لا تستهين بأبسط الأمور. على الرغم من أنها تبدو شيئا ضئيلا، فحبات الرمل الصغيرة تصنع الجبال، واللحظات تصنع السنة، فأبسط الأمور تصنع حياة جميلة.

كانت الحياة قصيرة، فلا يسعنا تحقيق الأمال، أمل الكبار، فلولا الأمل لتحطمت الأحلام.

0: 이렇게.
1: تتعدد المعلومات وتتنوع وتتراكم في تزايد للعلم والمعرفة، ونزودها إلى فقرتنا اليومية، هل تعلم؟

هل تعلم أن اسم مدينة نيويورك الأمريكية تعني نيويورك الجديدة؟ كان في الماضي اسمها نيو أمستردام وتعني أمستردام الجديدة، والسبب أن الهولنديين أول من قاموا مستوطنة فيها وأطلقوا عليها هذا الاسم، ومن ثم لما استولى عليها الإنجليز بعدهم غيروا الاسم وجعلوه نيويورك نسبة إلى مدينة يورك الإنجليزية.

وهل تعلم أن الدول العشر التي تضم أكبر عدد من الفيلة كلها إفريقية باستثناء الهند التي تأتي في المرتبة السابعة؟ وهذه الدول هي تنزانيا، وعدد الأفيال فيها نحو 74,000، وثم زائير وبتسوانا والجابون وزيمبابوي والكونغو وزامبيا وكينيا وجنوب أفريقيا.

هل تعلم أن السويسريين هم أكثر شعوب الأرض إذ يستهلك السويسري الواحد نحو 10 كيلوغرامات في السنة، يأتي بعده الألماني 7 كيلوغرامات ونصف الكيلو في السنة، ومن ثم الإنجليزي 6 كيلوغرامات ونصف الكيلو في السنة، أما البلجيكي 6 كيلوغرامات. وفي إحصاء آخر يقال تستهلك نحو 5000 طن سنويا من الشوكولا، بينما تستهلك في الولايات المتحدة الأمريكية نحو 30000 طن منها.

هل تعلم أن أصغر عظمة في جسم الإنسان هي عظمة الأذن، وأن أطول عظمة في جسم الإنسان هي عظمة الفخذ؟

هكذا مستمعينا وصلنا معكم إلى ختام حلقة اليوم من البرنامج اليومي إذاعة على الهواء، ولكم تحيات أسرة البرنامج من الإعداد طلال بن حسين وماجد الحميدان، أما من التقديم رافقتكم من أمام المذياع محدثكم مساعد السوارج، أما التنسيق والمتابعة فالراجل السهلي عبد الرحمن فلاح المطيري رافقنا من الهندسة الإذاعية، أما التنفيذ على الهواء عادل خاجة، وهذه كبرى التحية لكم من المخرج الأستاذ جاسم الفرس. إلى اللقاء.

الثالثة صباحا في إذاعة دولة الكويت. جولة إخبارية. جولة إخبارية، برنامج يومي نتناول فيه أهم الأحداث الإقليمية والعربية والدولية من خلال استضافة نخبة من الكتاب والصحفيين والمحللين السياسيين والمراسلين في العواصم العربية والعالمية، كما نتناول الأخبار المتوقعة والأحداث التاريخية وأقوال الصحف. برنامج جولة إخبارية يأتيكم يوميا من الساعة 3 وحتى 3:30 صباحاً.

0: في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة وما تشهده المنطقة من تحديات وأزمات متلاحقة، برزت دولة الكويت نموذجا للحكمة والاتزان في إدارة الملفات السياسية والدبلوماسية، مستندة إلى نهج ثابت يقوم على الحوار واحترام القانون الدولي وتعزيز الأمن والاستقرار. وخلال الفترة الماضية حظيت التحركات الكويتية بإشادة واسعة على المستويين الخليجي والدولي، تأكيدا لدورها الفاعل ومكانتها المرموقة في دعم جهود السلام وتعزيز التعاون بين الدول. المزيد من خلال هذا التقرير.
1: في ظل التطورات الإقليمية الراهنة وما تشهده المنطقة من تحديات متسارعة، برزت دولة الكويت نموذجا للدولة الحكيمة التي تتعامل مع الأزمات بمنهجية متزنة ومسؤولة، مستندة إلى إرث دبلوماسي راسخ يقوم على الحوار واحترام القانون الدولي وتعزيز الأمن والاستقرار. وقد حرصت دولة الكويت منذ اللحظات الأولى للاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت أراضيها ومنشأتها الحيوية على توظيف قنواتها السياسية والدبلوماسية لإيصال حقيقة ما تعرضت له إلى المجتمع الدولي وبيان حجم الانتهاكات التي طالت سيادتها وأمنها الوطني وما تمثله هذه الأعمال العدائية من تهديد خطير للأمن الإقليمي واستقرار المنطقة. وفي هذا السياق أكدت وزارة الخارجية إدانة دولة الكويت